0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتنا للعاده. مرحبا بكم في رفماك 3/13 أكتوبر 2026، ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم مع بعضنا ونرجو لحصيله مسار في تونس والعالم في 24 ساعه الاخيره. نعتذروا على التاخير بسبب عطل تقني تم تداركه في الدقائق الاولى من البرنامج. شكرا للاصدقاء في صفاقس على التدخل السريع، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على المساجات والتفاعلات. كما قلت نرجو لحصيله الاحداث مسار في تونس والعالم في 24 الساعة الأخيرة، نرجو لحصيلة أعلن عليها المتحدث الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري. أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين تم ضبطهم في تونس في 9 أشهر الأولى من 2026. نرجو نحكيه على آخر جديد وأخبار السياسات. يغادر الكوكي ويتم استخدام الكوكي، يغادر نبيل الكوكي ويعود لتدريب محمد الكوكي مع استقالة طارق سالم وكريم النفتي. هذا كله بسبب تصريحات واحد من أصدقائنا، نسلموا عليه برشا ونسلموا على كل الناس اللي في الاستماع. أخبار أخرى نستنى فيكم تباعا تيلة الحلقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب القائد الأسطوري للفريق ويحضر لوغرو الجراندي الكابيتانو زياد المكي. صباح النور
1: ورحب بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم مبارك. امبارح يا رفيق تفرجت في لقطات في معبد في فرنسا على نتاع الكراه. اي بان شنو يا رفيق، مش انتصار، انتصار رهيب. لا لا لا لازمك تشوف
2: اللي
1: لا لا مش تابع يا رفيق بالحق. راهو كي ترى معناتها كيما نقول لك ينقلوا عش
2: فنش نعدي، وخاطر نسهرت على الفرنسيس
1: البارح تافع وانا بعدك توا اليا وانا بعد اموري واضحه معناتها مش تكذب
2: عليا. وريني تصوير سحبته
1: دوك بالحق رفيق، معناتها كي ترى هكا الفرنسيس كيفاش يغزروا ويتفرجوا بالحق. شنو رحمه توا راك كربه ب 50 مليون دجم تاخذ
2: كذا ايش البذخ من داخل
1: صحيح، دجم تعوم بها في الماء. بالحق يرحم والديه. وانتو كان شان نهاركم سعيد، اليوم طقس باهي والمطر باش تصب، ربي يرحمنا وان شاء الله زينا يا رب.
2: ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يحفظنا وربي يرزقنا بالغيث النافع. حكيت لي على حاجه صغيره في علاقه بالجامع في حومتكم ولا شنو كانت تحب تحكي؟
1: اقسم بالله نحكي له ليزي عاد يرحم والدين، يرحم والدينا اللي اذن ما نعرفوش شكون. يرحم الام اللي جابت، خاطر واحد يفيق ويفيق معناتها
2: يجيني باش يبروفوكيني الذيني قلقني
1: والله والله والله والله يرحم والدي والله من القلب اقسم بدين الله. وهاك نعمه واحد يفيق والله صوته مزيان اقسم بدين الله، او في عين زغوان تنجموا تتصنتوا
2: نجموا تتعداو بالكهرباء. حضرة النخيب مغشش برشا، مغشش انتخابات، كلام بين السطور، ستاتويات بالجمله، فيديوهات لوغرو المايسترو مخداد سهيلي. صباح الفل
3: النور، صباح الفل والياسمين. كما قال المتنبي لكل امرئ من داره ما تعود. بصراحه انا ما كنتش قبل مستانس بالمارش وبالرياضه، توا ولا بدني ينادي لي يقول لي الو طويل اسمك تمشي. توا اخويا ولا المشي المارش حاجه متعه صدقني.
2: وحدك ولا ديما مع زوجتك؟
3: لا البارح مثلا وحدي عندي رانديفو مع لافوكا نتاعي، هبطت
2: انت ولا فوكا؟
3: لا هبطت هو يستنى فيا في قهوه، قلت علاش تاكسي عملت كي بعد قلت لا اي سقية الحمد لله.
2: وانت حسبتها صحة ولا حسبتها فلوس؟
3: تاكسي. لا لا لا حسبتها صحة صحة والله العظيم سامارش تري تري بيان، خاطر تاكسي حكاية فارغة.
1: ريتك تبدا فنان ورجل أعمال. العباد يحسبوه مقداد الشيخ العشاء هو يقابل في الزافوكا ليزافير
2: البورصة
1: البورصة ريت ريت بالحق بالحق
3: بالحق. عندي 3 مليار دخلوا لي
2: نقطة مهمة ياسر تقابل ليزافوكا علاش؟ دي كونسلتون في الشركة شنو؟
3: خاطر والله العظيم أنا نخاف على روحي، عندي أمور قانونية يلزمني نشاور الأفوكا نتاعي.
1: ريتو كيجيك هو يشاور ريتو دخلتوا الراديو
2: كل حاجه بالمشاور. خذيت ايكيبمون تاع سبور ولا كالعاده مازلنا
3: والله لا مازلنا عندي امور سبادري وكذا معناها لاباس الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله. نورنا النقيب. نحكي بعد شويه على امور الفنانين والصغار والكبار والستاتويات اللي عملتهم. يبدو انه النقيب مستاء في الاثناء. نرحبوا بحضره الناصر البدوي. صباح الفل.
1: اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على توانسه لاوي وين كان، وربي يفضلكم الناس كل، ربي يحفظكم، ردوا بالكم على رواحكم، طريق سلامة الناس كل إن شاء الله.
0: طريق السلامة للجميع، جميلة الجميلة
4: تجي تعبان أنا مركز معاك
0: تروح. سندريلا صباح الفل،
5: صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. حاجة كبيرة اللي يسمعوا فينا، طريق السلامة واحدة واحدة، إن شاء الله توصلوا سلامات، نسلموا على أصحابنا وين ما كانوا في تونس ولا خارج تونس، واللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوان افام. جوست حبيت نعمل نعطيكم معناها رأيي في كيك اللي جيبه لي حتو، راهو بنين برشا، حاجة تعمل كيف، يعطيك صحة يا حتو، فريمون سويبعات سويبعات سويبعات، دونك بالحق. ومش كان أنا ذقته زادة، ما جات بحذايا وذاقته، قلت لها شوف البنة، قالت لي والله ما شاء الله عليه ولدي، قلت لها الحقيقة توب دي توب.
0: قالت لك ولدي
4: ولدي
0: كبير هذاك، ما فقيتش بيه ما كرهها حتى، جوست تبدل معناها كرهها وين ولدك؟ مش بيها الوالدة، مش فاهمة البطاقة التعريف، نرحبوا به القروحة بالعاج.
6: بونجور، أنا الابن البار لتونس.
0: كيف الحال؟
6: ولاي سبا كما قلت انت، انا معني نهارين بالحق،
0: كنت نكمل على الطاوله ولا شو مرتفعه
6: انا هي طاوله
4: كاراوكي
6: بعد مشيت تعشيت
0: مش مشكله
6: وفجاه ولا كاراوكي
0: صح فرح
4: اكهو
0: استحفظ على روح.
6: قلت لك بالحق انا عندي نهارين اتسائل، بالحق اتسائل ما يمنع شاب صغير باش يجرب حاجه، باش يعطينا يقدم لنا حاجه جديده، باش انا الجي ام سي معناها الجي ام سي الواحد مهرجان معناها عجبني، خاطر عندي عبيد نعرفهم ونعرف قيمتهم الفنيه وريتهم. دونك
4: خلي بعد هذا النقاش، خلي بعد
0: النقاش تاع بعد هذا، انت والنقيب وانت وان كل واحد خمسه شكون بالوزير. لا يبدو هو النقيب باش انت تنجم تجاوب، يعطيه لزرقيرو خاطر هو اللي يبدو انه عنده حاجات ما عجبتوش برشا. لو جران لو جران القناص السنايبر رامي الفولاتي،
4: نهاركم زين ان شاء الله، نهاركم اسعد الايام ان شاء الله، ربي مع الناس الكل في خدمها وتكون
0: رينيونات
4: ان شاء الله، ربي باقي يستر على الناس الكل. اليوم يرجعوا ليالي الابطال يراه في الشامبيونز ليغ وكذا يا حبايب الكره، اليوم ماتشات حلوه، قالت اساراي برشلونه العباد عندهم باش تفرج سهريه حلوه كالشتويات وكذا، تحبوهم الاجواء هذوما، ان شاء الله الناس الكل تتمتع بالمباريات يا رب.
0: نتفرجوا على الكره، يبدو انه ماتش حقق ارقام قياسيه في علاقه بالمبيعات، نحكيوا في بعد شويه. البرسا وقالت اساراي التركي 27 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. البداية كالعادة بالليمو مونفورش، وصار في حلقة البارح السنايبر في المواد رمروم، حذرنا الزابينغ
7: زابينغ.
4: البارح حكينا على كيلور نافاس، هذا جارديان كلمته مرته وسط الكونفيرونس هز عليها، اي قال لك رفيقي يحب يعيش التجربة هذه، الله عطيني،
6: يحبوا اللي يتصرف بطريقه طبيعيه، يحب اللي ما يحطش برشا جواندويد، يحبوا اللي يعيش حياته ويكون هو السانسير. لا سانسيريتي وليت
4: نادر في المباراه، تعرفني قداش جو تابيل جاري فاي طلبني رفيق البوس،
0: حبيت شوف قيدني رفيق البوس،
4: لا مرافق هكا
0: بلا بالحق
4: رفيق على راسي. أما لا كلمة حق، لا كلمة حق، رفيق في المشاكل الكروية وكذا، يعطي كلمة حق حتى في الناظر كان يتهموه اتهامات مش ولا بد ولا اتهامات غالطة من الاخر.
0: واضح وصلت الفكرة بالنسبة ليك ناصر، هو قال برشا كلام، والحاجة الوحيدة النجم أنا أنت صديقي نعرفك ما تعملش، أما على الأقل باش تكون فازت أنك تعطي فلوس إي بي إس، لأنه أصلا فلوس ما عندكش هذه النجم أنا نضمنها النبي،
6: أما هو باش
0: نكون أمين معناها والله على ما يقول شهيد، أنا باش نعطي فلوس لنبيل هذه مستحيلة برشا. بعد يا خويا مانيش ندخل أنا خاطر ناصر صديقي، ما عنديش مصداقية، ما عنديش كريديبيليتي.
4: ومادام حكينا عن ناصر بربي، هو قال لك باش يستثمر، هي مال، ما وحكينا على فيديرير ومبابي وتريوري حطوا في شركة اون اسهم وكذا، مالا نسبة صغيرة باكسيونير، الناس كل باش تدخل غادي كتوا تخدم ويجيو كلنا في شركة اون، مع العلم هي الشركة اللي يحكي عليها سبيدري ناصر شرى منها سبيدري ويدور ويحكي علي هي الاكتوري اللي بدينا منها، هي الشركة
8: ناصر اكسيون خيطة وكذا
0: خيوطة دونك بعد بعد مبابي بعد فيدرير بعد تيريوري قادر تحقق الناس كل واحد يبدا بالكابيتال اللي عنده
1: اوكي يروج بهم بسبيدري
0: بدا بسبيدري الى ان ينضم للطاوله نتاع الكونسيل ادمينستراسيون
4: وسبحان الله التجربه نتاع الاستثمار هذا قداش تذكرني برافو زيدون الله سبحان كوبي كولي
0: كل مزور اللي هو صنعها صحابه اللي يعملوا معاه عجبهم سبيدري بيع لاصحابه كل مره تزيد تكبر تكبر لين ولات بوتيك ولات شركه
1: تواجد في الدول غير كباشتش في الحلمة بتاعك البقلاوة خاطر واحد فمه تحت البقلاوة هي اللي حق صلحتني
0: صلحت
3: قدام البوتيك
0: وتزيد كي قلت لك يجي للديوان وناخذوا ديزاكسيون فرحت ولا
1: فرحت ها طول اسم طالع قديش الاسم تاعنا نحن
0: خليهم طالع ما تكلمش
1: في البورصة هما
3: حطوا في القزر البر
0: الاسم البر تحت الطاولة
4: اما هذا لا يمنع اللي فما حاجة مش ولا بد في البرنامج اي لا رفيق مع زياد درا كيفاش لا حسيتوا داخل بعض
1: رفيق سامحني ما تنجمش تقول دور كان الولي قداش على الحاله هذه
0: دور الولي
1: اي لحظه اي ما تخافش مني خلينا نحكي معاك ما قلت ما عادش خاف مني يا رفيق خوك اسمع
4: اش قال هو منين طلع فيها الحكايه يا ربي يا ربي راه خيال واسع هكاك ردو خايف منه علاش ما نعرفش بسم الله ما شاء الله عليك زيدون بسم الله ما السيناريست يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
0: تحية تحية كبيرة للقناص رامي الفوراتي بعد الفاصل ننطلق في الأخبار بعد الفاصل موعدكم يكون مع ترند جور باي أريدو هذه رف مايك حتى للتسعة ونص إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف القضية الدار وقوتي الصغار وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس un seul téléphone.
10: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
9: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
10: عندك أورانج
11: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد راكوردومون بليش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفبري

0: الشهر من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: طريق السلامة للجميع بالنجاح لصغيراتنا الكل اللي ماشيين يقراو. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. جا وقت الاخبار، نمشي مباشرة للتراند دو جور باي اوريدو.
2: عسلامة، get ready with me bon plan and guess what.
3: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي أوريدو.
4: أوريدو، طور عالمك.
1: نحكي ونعود نحكي على ظاهرة مستفحلة، ظاهرة تغزو العالم، المخدرات الكوكايين. الأرقام قياسية في كل بلدان العالم، والحرب بلا هوادة من كل بلدان العالم ضد الظاهرة هذه. ونطرطر نحكي على بلادنا. المتحدث الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجابري كان تحدث على الأشهر 9 الأولى من 2026 وحكي على حصيلة النجاحات، خليني يقولوا في علاقة بالظاهرة هذه، قديش تم حجز التفاصيل والأرقام نعرفها تلسويتا.
5: مخدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية، سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني، تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه، كوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام. السنة 9 أشهر فقط 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت، وهذه الحاله الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا، ولات شبكات منظمه، تعرف هذه معناها جرائم، معناها عبر القارات تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والموزع والمورد والمهرب، تدخل فيها عديد الاطراف. رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانة في المصالح الأمنية، وقديش من عملية تم إحباطها، وقديش من عصابة تم معناها القبض عليها وتفكيكها، ورغم ذلك مازال الإقبال على المخدرات. دونك بالحق الناس الكل يجب نقف بعضنا، خاصة نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا أنهم يردوا بالهم من هالظاهرة هذه.
1: أحكي على حجم المحجوزات، تحية للمصالح الأمنية بكل أسلاكها، وتحية كبيرة وننسيه ساعات نظلمه شوية احنا الديوان اللي تخدم في خدمة كبيرة في علاقة كيف بعمليات الحجز، ومئات وعشرات الكيلوغرامات من الكوكايين وغيره من الزتلة ومن الأقراص المخدرة اللي تم حجزها يوميا. برافو لأصدقائنا في الديوان كما قلنا على العمل هذا، ولكن كما قال العبيد شكري الجبري الإقبال ماشي ويزيد، وقال هذا جديد اليوم في تونس إقبال الناس على مادة كنا نسمع بها في التلفزة 20 سنة التالي، نسمعها في الأفلام، كوكايين هيروين، اليوم ولات مالوروزمون مادة يقبل عليها الناس كل اللي تعاطى في المخدرات وبكل الشرائح الاجتماعية وكل الفئات العمرية. حتى مهما يكون قد ما باش نحطوا إمكانيات، قد ما باش تصير نجاحات، ثم ديما حاجات باش تتعدى، وهذا صاير في العالم الكل. حتى معناها لو ريسك زيرو مش يكون موجود لليوم لبعد 100 سنة، معناها هذه طبيعة الأشياء. ولكن قد ما باش نحذروا صغارنا وولادنا وعائلتنا، وقدم شوية لأنه سيان فينومين اللي هو والأقراص المخدرة زوزة، هو والأقراص المخدرة حاجة مرعبة ولات في تونس وفي العالم. ردوا بالنا على ولادنا، والحكايات هذا مش حتى متاع الاستهلاك سامحني حاتم، حتى متاع اللي يطمع في طرف فلوس واللي يخدم وسيط وتنوصل، وفجأة تسمع حياة فلان تحتمت ولا يتشد بكيلو كوكايين ب 500 غرام ترويج 20 سنة نساء الناس تخدم في خدمة نحبش نسمي باش قطاعات ما تستنفر ما تتغشش، ولكن نسيت تقول شهرية 3 و4 و5 ملايين وستاتيو سوسيال وكذا، ولكن تحب تعدي تحب تجيب تحب تهز بتعلة أنهم ما يتشكش فيها أنها بروفيل نظيف ولا أنه بروفيل نظيف، وبعد تصير الكارثة بالنسبة للعائلة والعبد. هذك فينومين لازم نردوا بينا منه من كل النواحي. حتى
6: هو هذي معنى الحاجة الجديدة، الفينومين الجديد اللي حاجتين كما قال هو العميد، أراه نسبة معناها مرتفعة جدا نسبة الاستهلاك للمادة هذه مرتفعة جدا، قاعدة في تصاعد. قبل كانت حكر على طبقة معينة عندها الإمكانيات باش تشري، راهو معناها الجرام معناها راهو غالي برشا، دونك اللي عندهم الإمكانيات. زاد فما الفينومين بتاع الميميتيزم، خاطر كي يولي مثلا هو يتلنص شوية والأمور تتنفنف ماديا، يولي يستهلك خاطر فما انستاتيو سوسيال. وليت كانت قبل انستاتيو، توا فما ان فورم دو تحل شوية لعبيد الكل، معناها لكونسوماسيون، معناها في الأحياء الشعبية،
1: في العقليات،
6: في العقليات. Je pense aussi que c'est un tout. معناها اللي معناها وليت عندك كيما حاجة تراند، فهمت؟ كيما انت ان برودوي تو لو كونسوم، خاطر طول مود العباد الكل اللي كونسوميو فيه. وان بليس فما برشا عباد راهو فويت اون افون، معناها تو انت فما عباد راهو تستهلك رفيق شهريته معناها تاع 3-4 جرامات، معناها شهريته تكفي ل 3-4، اما هو يستهلك، اما هما يتلموا برشا، اما هما زاد فما برشا غش. فما ناس اللي عملت منها الحكاية هذي، معني حتى صحيا وكل شيء،
1: يولي يضحي بصحته ويزيد يمشي صحيح. هو هي حاجة مهلكة ديجا، ويمشي يزيد يشري حاجة مخلطة على خاطر أرخص، وتزيد تهلك صحيح. أكثر من الأولى، رغم أنه الكل على بعضه سموم، معناه ما يتفرقش بين هذا وهذا.
6: برشا أنتم ما تلاحظوش اللي برشا طب زادة دي كارديولوج يقول لك راهو اللي كريس كاردياك كثرت عند لي جون، خاطر فما لكونسوماسيون بتاعها هي راهي معناها ميزاب متاع أمراض، معناها مات الوحود المسالك اللي معناها تتنفس بهم، الزدر،
1: أمراض القلب، الأوعية الدموية، الجهاز التنفسي، تلف الأنف والريزول كله، خلانة متاع الخشم والبارتية ذي اللي لهنا اللي تعدي منها في السموم ذيك في بدنك، جهاز الهضمي، المخاطر العصبية، الهلوس، البارانويا، واحد واللي عنده ديكريز متاع أوكسيتي كبار ياسر، اضطرابات كبيرة في النوم، الأرق معناها إنسان يمشي يدفع فلوسه ويمشي يدمر حياته. والإحساس هذي راهو سيفري من الأول ما يحسوش
7: الموت،
1: ما مش بعد 20 سنة راهو هذي باش يجيك، وبودو كيلكو تو ما
6: تعرف
1: وقت باش تبدا تحس بهذي الكل، وتلقى روحك غاطس فيه على بين ظفرين، نشوة عابرة تحطم حياتك، تحطم حياة عائلتك، تحطم حياة الناس، وصحيا تحطم روحك، والمخاطر نتاع الأمن نتاع القانون، وانك تتسجن، وانو حياتك تتحطم كل يوم قاعد تعمل تتواجه فيها فاس فاس،
6: وتخلق راهو ان سيستيم باراليل ايكونوميك، معناها الناس اللي ما عندوش، معناها هم هذاك شي يعملوا، يجيو في حومه يلقاو الناس اللي عندهم البطاله عندهم برشا، واللي هذوكم اللي ضعاف، هذوكم اللي تعديوا بهم، معناها يوليو هما نو سولما دي كونسوماتور يستقبلوهم باش يكونسوميو، ومن بعد هو كي مادام هي غاليه اش باش يعمل؟ هو باش يولي يشري اكثر، باش يولي يبيع مثلا 9 جرامات باش هو ينجم يخلص الجرام نتاعو. دونك على ذيك تتكاثر، على ذيك تولي، معناها سي سا لو سيستيم كي فو ديمونتلي. واخيرا
1: وهذا السيستيم زاد راهي يبحثوا عليه اللي ترافيكون الكبار، لانه يخلق له واحد ديلور ما كانش موجود في الريزو، ولكن الحاجه نتاعو زادت كبرت الريزو نتاعو، حاتم كان يكونسومي ولا ديلور وكونسوماتور، معناها مش انت
6: لا لا والحمد لله. والحاجه الثالثه والاخيره، يلزمنا أن مودرنيز التوعية. راهو السبوت مع حبي ليهم الكل، وبعثوا لي أنا حتى في معناه شفت حاجات اتعملت دي سبوت متاع سنسيبيليزاسيون، راهو السبوت ميسيج اللي تحطوا في التلفزة حتى توعي الأولياء، راهي ماهيش قاعدة توعي صغار، تحب توتوش الصغار، امشي لهم لريزو، امشي لهم للستادات، امشي لهم للحوم، معناه أنا جو بونس كي الفودرا معناه
1: امشي لهم التليفوناتهم، امشي لهم التليفوناتهم، صعيب باش تمشي له للستاد وش يسمعك، هذا كان في وعي هو في الستاد، باش يمشي له للحوت، وصعيب امشي له لتليفونه، يفوشو كي غادي في التليفون، كي يشوف أنت واحد ولا واحدة حتى محياته على خاطر حب يعدي ما نعرف شنو ولا يبيع باش ينجم يكونسومي، سا بو شوكي. كي تعدي انت روبورتاج تولي الناس تولي ولطف واحد خشمه تقسم، انا من الاستهلاك هذايا سا بو شوكي غادي وين يزيد. سامحني
7: رفيق،
1: سامحونا على الكلام الصباح، ولكن
6: راهو الظاهر ما تفيقش،
1: خلينا نقولوها، معناها انا تو نسمى كبير شويه، ما عادش من لي جون، بعيد على لي جون، معناها
7: كبير
1: برشا.
7: حسني قابت انت كي كنت صغير كبير،
1: تولدت كبير
7: تو شيخوخه،
1: انا تو في الشيخوخه. ولكن تو تو رون كونت بالحق، معناه انه عالم الكوكايين علم ولا للناس يعني الناس الكل معناها عالم موجود في
6: الساحة مسموح
1: معناها ريت قبل فما حاجات ديروا بير نتاع ناس يقولوا احنا سامحوني بندية في سايل كذا هما اللي يعملوا الحاجة ذيك هما اللي يسالوا ليه ليه الناس كل شرائح كل الفئات العمرية اللي يحب على معناها يدخل الموندو ذا الكوكايين بالنسبة لي ماهيش حاجة نتاع لا اختاني الناس كل تجرب وما يخافش من العواقب نحب نسلم على العميد شكري الجبري اللي في الاستماع انا ويحييكم الناس الكل ونسلموا عليه وقولوا له برافو ليكم ولكل الاصدقاء في شركة ديوانة على العمل الكبير هذا
7: قلبوا بعد وقولوا وانا يا صاحبك وانا وكذا واختي جايبه حكة شامية من تركيا باللغة هذيك انا احكي لك مرة ابدا برج بقلاوة
1: شوية فرارش
7: والله ما عنده شبلة اسمعني رفيق والله ايش نقول لك فما حاجة برا حتى من راوها ليزانترفيو لعبد اللي تتشد في الحبس راهي تشوكي على الخ راهو كي سول لك واحد في الحبس يعملوا معاه انترفيو تلقى عمره 20 سنه يقول لك انا محكوم ب 40 سنه ونادم على حياتي راهي تمس خاطر باللي باش تعمل ديسبوت اين ما ينجمش انسان يمسك قد ما الانسان المتضرر
1: تحكي
7: اي نعرف ياسر خلينا نحكي رفيق شكرا ليك ولا انسان فتاه تلقاها رفيقه صغيره وتحكي على التجربه اللي مرت بها عن سهو معناتها راهو برشا عباد راهو تحكمت في الحبس عن سهو تو اليوم تحكي مع المحامين وتمشي المحاكم يا رفيق والله كل مريكه مع محامين قالوا لي ما عندك حتى فكره على الدروغ القضايا الكل دروغ دروغ دروغ دروغ دونك هذوما العباد تنجم تمس وربي يحمي لا ورب يحمي العباد الكل
8: فينيش المشكل الكبير رفيق اللي هو تولى موجود وخاصة الناس هذوما اللي تروج في المخدرات ولاو يعملوا في حاجات استثنائية انه اليوم الوليدات الصغار اللي هما العمر 10 سنين 11 سنة 12 سنة اللي هما ولاو يخدموا بهم على خاطر يعرفوا الوليدات هذوما مالورزمون ما يتحكموش على خاطر انا متأكد المعلومة هذه ان الوليد هذوما كثروا معناتها في الترويج راهو انا اخر مرة في مدرسة في صفاقس ولد صغير قاعد يسربي في المدرسة متاعه في الزطلة معناتها باش تفهم اللي الظاهرة هذه ولات معناتها مستفهلة
1: في التوزيع خاطر صغير باش تلعب له بمخه
8: صحيح
1: ومن بعد حتى كان تشدي ما عنده ظرف تخفيف لأنه صحيح. صغير دونك بالنسبة للناس اللي تبيع في السموم هذه نجم يكون سيبل ما نعرفش ردوا بالنا قد ما ردوا بالنا على صغارنا راهو الحاجات هذوما مالوريزمون ولات في الحياة اليومية ولات تجي للليسي وتجي للكوليج وفوق الكوكايين الأقراص المخدرات هي كعبة الحلوة معناها راهو حتى اللي ما كانش عنده التونتاسيون يولي تونتي واقف في راس الناس بحذا اللي سي في ساعة بوز تيحط في لسانك وذوق قد ما نحكيه مع صغارنا 24 على 24 قد ما رد بينا خاطر سمعتها برشا مرات نعرف شربيت لا ما تعرفش شربيت لأنه الشارع يهلك وإن شاء الله ربي يحفظ غيره ننهي
9: أنا بالنسبة لي الناس كل لازم تتجند يا رفيق وخاصة الأب والأم نفهم اللي البو والأم يتخادموا نفهم اللي البو والأم ما همش 24/24 باش يبدأ يتابع في ولده ولا بنته ولكن ينجم يفيق به معناه ما نصورش أنا بنية ولا وليد معناه يتعاطى ولا يبيع معناه كيبيع بأزرة فما مظاهر فما حاجات تنجم تخليك تفيق به دونك الرقابة الأسرية رقابة الأب والأم اللي يتفقد حوايج ولده وحوايج بنته يكون فما شوية خوف بين البو والصغير ويكون فما ثقة بين الأم وصغيرها على خاطر إذا يكون فما حوار بين الأم وبنتها أكيد باش تجي تحكي معاها شوية هكا وهكا باش تكون قريبت لها باش تتقاسم معاها حاجات دونك لازم تحكي لها ديجا أنا فما سبوت أنت حكيت عليه حكيت على سبوت اللي في التلفزة في السبوت اللي موجود فما سبوت عجبني أنا باغ اكزومبل نعش تبدل اللي الطفلة الصغيرة تجي لأمها تحكي لها تقول لها أمي نحب نحكي لك حاجة تقول لها هي شنو تقول لها راني غلط راني جرب دونك الحوار مش نوريه أهمية الحوار لكن أنا مع أنه السبوت هذيك يكون يسيركولي في الريزو سوسيو أهم اللي في التلفزة على خاطر نتصور اللي لجون اليوم ما همش يتفرجوا برشا في التلفزة دونك المهم أنه هم يكونوا موجودين في الريزو سوسيو
1: ربي يحفظ صغار وربي يحفظ الجميع على إيفا كما قلنا تخزو العالم عصابات المخدرات والكوكايين تحاول بكل ما أمكن ليها وكل مرة تجهيزات جديدة وكل مرة طرق جديدة وطرق متاع باش يدخلوا المخدرات للبلدان في العالم جديدة دوك الحرب ما هي سهلة في الأثناء نحاولوا كل واحد في المربع متاعه اللي نجم يحكم فيه شوية يستحفظ على صغيرات ونحكيوا على التوعية ونحكيوا على الدور كما قلنا الديوانة مشكورين الأسلاك الأمنية مشكورين ولكن زيدا أنت كابوك أمي سهل شحكي معه وهزه متعرفش عليه راه تجم أنت تحكي معه وهو قاعد يكونسومي عنده جمعة ولا شهر هز شوكيه بالطريقة اللي تقدر تهضر عليه حل انت في اليوتيوب وريش معناها واحد مريض واحد كوكايين وين وصلت وريه انت ريبورتاج على واحد توقف في الحبس في عينيه في القاعة ويقول انا مازال 30 سنة حبس وعمره 20 سنة وحياته فات على نزوة وعلى شمة وعلى كذا. حاول انت لو ماكسيموم تقرب لولدك وربي يحفظ صغيراتنا من الافة هذه. بعد الفاصل سنواصل.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
11: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

حوزيتها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: السبعة 51 دقيقة مواصلين معكم بالأخبار والترند اختراق غير مسبوق يستهدف كبرى سلاسل المتاجر في فرنسا ويعطل أنظمة الثلاجات. نسمعوا الأخبار وبعد نحكيوا على تفاصيل وأخبار يأكد أنه ليميتي دافنير غدوة باش يوليو حاجات أخرين التفاصيل وبعد نرجع نحكيوا في البلاتون.
3: Des centaines de supermarchés victimes d'une cyberattaque sur leur installation frigorifique. Plusieurs supermarchés ont été victimes dans la nuit de dimanche à lundi 12 octobre d'une cyberattaque visant leur installation frigorifique. 150 à 200 magasins Intermarché sont concernés et moins d'une centaine de points de vente de coopératives U. Des établissements dits Leclerc seraient également touchés. Les pirates auraient réussi à déclencher à distance le dégivrage forcé des installations frigorifiques de nombreux magasins. Ces derniers seront contraints de jeter l'ensemble des produits frais et surgelés concernés, a précisé Intermarché. On ignore pour l'heure l'ampleur des dégâts liés à cette cyberattaque.
2: كما كنتوا تسمعوا باش نبسطوا معناها قراصنة نجحوا في انهم يخترقوا السيستيم الانستالاسيون تاع الفريجيدارات تاع لي غران مارشي الكل اللي في فرنسا وصاروا يتحكموا فيهم معناها ولات غرفة القيادة نتاعهم
4: عن بعد
2: اش عملوا حاتم طلعوا التمبيراتور تاع الفريجيدارات الكل ل 50 سو كي في السلع الكل اللي في الفريجيدارات في الزيسباس هذاكم الكل فسدت في دقائق إذا كان في ساعات إذا كان مش في دقائق إلى حد الآن ما يعرفوش علاش خد تعرف لأكير ساعات يطلبوا حاجات معناه لي طلعوا عملوا العملية هذي وإلى حد الآن حتى حد ما فوالا إفكتين تا واحد يجرب في اللوجيسيال يخدم ولا لا نتائج كارثية ولكن المخاوف كبيرة برشا ديما في علاقة بالحاجات هذي أنا تتكرر مرة أخرى أنه كيما تخلي اليوم على سيستيم متاع الزيسباس هذوم يدخل غدو على سيستيم أخطر بكثير وهذا يأكد اليوم أنه في دومين الكل في القطاعات الكل الحماية المعلومات سيبر سيكوريتي باش تكون حاجة مهمة جدا جدا مش المغازات لأمن الدول
4: أمن
2: عام أمن وطني باش يكون في علاقة بهذا
5: تليت تتذكر حتى حكيت في 2014 كانت تعرفوا الفيلم دي انترفيو متاع لدو جورناليست مشاو الكوريا الشمالية هو كوميدي وكذا وصحاب ولاو مع رئيس كوريا وكذا وبعد خرج الفيلم تابع سوني بيكتشرز بعد بيراتي كوريا الشمالية الكل عندها جروب هو نقولوا احنا تابع الدولة يخدم في الهاك وكذا اسمهم The Guardians هذوما مشاو بيراتي ومش سوني بيكتشرز سوني كلها بما فيها البلاي معناها كانت الشركة على حافة الإفلاس راهو خرجوا مش رفيق معلومات وكهو معناها لدرجة انه الكونتراتوات نتاع البي دي جي بتفاصيله الكل كلها خرجت الشركة فلست على المستوى نتاع الالكتروميناجي نتاع سوني بيكتشرز تاع الافلام برودكسيون ونتاع الجيمينغ مدى خطورة الحاجة ذي بعد باش سايبولهم وخليهم يرجعوا بشويه شوريك مدى خطورته واهميه انك تكون حاضر للشيء هذا راه خاطر شيء كبير ياسر معناه راه تحتيمه معناه كان صارت لك حاجه هكا راه نهايه معناه مشكل هكا على مستوى شويه ماكله
2: هذه ماكله فزت
5: جات في شويه ماكله مش مشكله دفعت البلاك كذا ورجعوا ولكن مستقبلك وحياتك مربوط بالحاجات هذه
2: وخاصه انه معلومات الناس الكل موجوده ولات في البلايص الكل دونك يسوفي تصير عمليه وهجمه هكا ناجحه كارثه بكل المقاييس اسرار دول اسرار ساعات عملاء تعامل معاه ومنتي في الخارج هذا يصير معناه في البلدان تقريبا
6: الكل
2: شكون
6: الديوان
5: الماكينه اللي
6: ورا الماكينه اللي عندها
2: عندك البونتوز هذيك تحط شي اربع صوابع ساعتين الصباح تقول لك غلط على ملول تقول لك غلط وبعد
6: والعتب الفني كي تيح الماكينه كي تصير حاجه تيح
2: صحيح
6: معناتها حمد شكون ليه بال
2: الناصر
6: هو يوجه فيهم
2: هو الشيف معناه مع فريق القراصنه اللي معاه
6: مش معروفين
2: لا مش معروفين
5: اما مش بالبي سي بكالكولاتريس احنا شادين كل شيء
2: وجوههم مغطيه الكل والفريق يجي في الليل هنا يسير يباتوا في الليل ناصر يعطيهم التعليق كيما كازا ديال بابي البروفيسور تك تك بيفرخ هكا
5: هو اللي بيشي بيراتي
2: امور محميه معناها فهمت اما اللي بيشي بيراتي ناش بيشي بيراتي
6: الاغنيات
5: فضل شاكر
2: هات بكلمة
4: أوزر. هو راهو سفري كما قلت أنت معناها توا لافنير الكل تلمع وليت الدنيا كلها انتر كونكتي. المستقبل اللي عنده ولده ويخمم باش يحب يطلع انسى مهندس وطبيب سيبر سيكوريتي معناها مضمون الخدمة 1000%. صارت في الاف بي اي عنده كل شهر دخلوا للي دوني متاع الاف بي اي رجعوا الاف بي اي بالكرني والريجستر. فما ناس تحمد في ربي اللي مازال خل عندهم الفاكس يكومونيكيو بي. دونك سي فغي سي معناها عالم جديد روسيا هذية. معناها البارح حتى كي تتبع شوي فما تلميح اللي روسيا تدرع في الخوات خاطر روسيا من اقوى البلدان في الهاكينج. معناها يزون دي جون بروفيسيونيل تعرفك اللي وبداوها مش من توا معناها عندهم من اول ما بدا انترنت كما يقولوا اللي في عمري معناها اللي هاكر روس معروفين ويهاكيو في الشنات تيلي يبداو بحاجات راهو جونتي اما ذي استعرف عضلات وراهو ينجموا يكونوا زادا ان جروب كما في فرنسا دخلوا زادا يعملوا اكينج للمعطيات نتاع الفيسك نتاع نسبه كبيره من الفرنسيس. والجمعه اللي فاتت دخلوا عملوا هاكينج هذي اللي بعد ساعات نحن زادا نستسهلوها انسيت متابعان حويج معناها الفرنساوي لقاو الرئيس الحكومة الفرنسي الحالي عامل كوموند نحاول اخذوا النمر التليفون متاعه وهبطوا على
2: هما ضربوا

0: بلا قصد عليا الفاصل وتحب تحكي فيه هذا كيما انت
1: حر. انا نقول راف معناتها العالم تقدم وتطور في بايجابياته وبسلبياته، فما حاجات ايجابيه محلاها عصريه، فما زاد حاجات في وسطك الايجابيات اوتوماتيكمون تلقى سلبيات. توا معناتها النوامر الدرشنو التشفير الواح العباد امم معناتها طايره، راه معناتها ما عندكش فكره، اقل رقم تغلط فيه توقف بانكا كامله، وهذا مش مربوط بالعمر. شفنا برا حتى دي جون ماركا سيزون
0: 17 سنه يوقف العالم ساعات.
1: وي اما يملك خويا اسرار كبيره ياسر، هذاك هو هذاك معناتها التقدم، هذاك هو سلبياته.
0: فاتوره من الفاتورات
2: يا اخي. جوجل وقف دقيقه، انت مش جوجل تو جي تي اسيس كان سمعتوا بيز معناها باش تعاود تهبط، اللي هو من 2013 هبطت السانك، معناها حاجه اكثر ما اكثر لعبه يمكن في تاريخ الانسانيه تستنى فيها، متكلفه 2 مليار دولار. معناها تو فما شكون بيراتيها الكل، وقال حسب ما يحكي عنده الجيم بلاي الكل، معناها اللعبه منين تبدا للي توفى. المشكله مين قاعد يهبط كل 20 و 30 سكوند، هبط زاد كليب نتاع 5 و7 دقائق. الشونتاج اللي يعمل فيه راهو قاعد مش رعب شركه روكستار بيدها، الشركه نتاع جي تي اي معناها مستعده تعطيك كل شيء، 2 مليار دولار هذوما نعطيهم وانك ما تخرج. معنى الدنيا ماكله بعضها دو تيل فاسون، حتى كانوا ديما يوخروا على الديفلوبمون خاطر هو عنده 12 ولا 13 سنه قاعده يديفلوبي وفيها يحبوا يحسنوا في الكاليتي، قالك باش نهبطها كيما هي. الراجل هذايا ما ناش ضامنينه، معناه من غدوه ينجم يهبطها يحطمنا كزوز ملياردويات مشاو طايشوا كله في البحر.
0: 6000 مليار
2: 6000 مليار في جو فيديو، في جو فيديو
0: ما شوف قداش من عام خدمه هذاك اش تقصد، معناه قداش من انجينير قاعد يديفلوبي باش يخلط الغادي في قداش من عام، يجي عمك القرصان بين الفرين ياخذ الحكايه الكل بين يديه. يلا سيدي، كانت هذه ساعتنا الاولى، نتلقاو بعد الاخبار. شكرا لكم، شكرا لك زيد على التفاؤل علي قلت، شكرا لك
3: والله شكرا والله. على ذكر القرصان رفيق صحيح على القرصان صارت راه فما بابور هوني بابور بالحق نتاع رجل اعمال علينا في الجنسيه قرصنوه، والله نحكي معك طلبوه هو هكا حديده ما قلتش الجنسيه، قال لهم بابورك تقرصن كل، قال لهم طالبين عليك فديه 10 مليار دولار، قال لهم هزوا البابور هزوا العباد والله.
0: الاخبار ثم نعود رف ماك حتى للتسعه ونص.
4: عسلامه، get ready with me bon plan and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أوريدو.
5: أوريدو طور عالمك.
6: خليك قريب فيم وراجعين.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
8: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange.

0: تدلل.
1: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات، أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، ودي زيس فانسيس، وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
0: تدلل
2: جيون
3: ايام دللنا.
4: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دوز اكران. اي نعم دوز اكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي. دوز اكران دوز اكسبيريونس. Un seul téléphone.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: Soyez alerte. Il barmge chutouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

كل سبت وحد أبختير من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مايك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، نقيب سندريلا، ناصر البدوي، حاتم الحاج ورامي الفوراتي. أخبار البوكس نيوز بعد شوية بصوت سندريلا، قبلهم غدوة خير وجرعة العمل اليومية في الرف مايك، ولكن بداية الساعة الثانية مع خبير الرياضة لقروه رامي الفوراتي. توتسويت ريكاب السبور في الرف ماج في 24 ساعة الأخيرة مع رامي في الرف ماج. يلا الخبر الأول هو كمالة الأخبار اللي حكينا فيها البارح في علاقة بالسياسات رسمي أعلن القطيع عبد الترادي معنا بالكوكي، والرسمي أكثر والجديد هو التعاقد مرة أخرى وعودة محمد الكوكي لتدريب السياسات.
1: بالضبط نحكيه على النادي الرياضي صفاقسي اللي أمضى البارح مع المدرب محمد الكوكي عقد مع النادي الرياضي صفاقسي لغاية نهاية الموسم، شي باشر المهام متاعه بصفة رسمية اليوم نهار الثلاث، وبش يكون معاه مساعده البرهومي، رفيق بوكمشة كمعد بدني، محمد علي الباكوش كمحلل أداء. في المقابلة أكدت استقالة طارق سالم من منصبه كمدير رياضي على خلفية التعاقد مع محمد الكوكي، كيف كيف مغادرة مساعد المدرب السابق عبد الكريم النفطي للنادي الرياضي الصفاقسي.
0: رسميا دونك غادر طارق سالم كريم النفطي وعاد محمد الكوكي، تصريح كان عمله من اسبوع تقريبا مع صديقنا ايمن زروق. نحكيه على المدير الرياضي طارق سالم وقال انا نحيت محمد الكوكي وفي وقت ما ما عادش يتماشى مع طموحاتي ومع رهانات كبيره في الفريق والرهانات الكبيره، وحكي على مقابله الترجي وغيره. ثم يبدو انه الهيئه المديره كان لها راي اخر في علاقه باعاده محمد الكوكي وعليه، وكأن القتروحة مجبرة على التضحية بطارق سالم. سابقة ذي تقريبا ناصر ولا لا تصير أنه عودة مدرب تفرض التخلي على مدير رياضي؟
2: هو بالنسبة لي أنا الحق متاع ربي بيش نبدأ، واضح طارق سالم من المدير الرياضيين اللي خدموا في النادي الصفاقسي اللي عمل إضافة كبيرة معناتها منذ قدوم النادي الصفاقسي، حسينا فما استقرار موجود في الفريق، فما تغيير صار، فما استابيليتي اللي مطلوبة في كرة القدم نجم يعملها طارق سالم في المرحلة اللي تعديت الكل. الحق متاع ربي أنا كنت نتمنى طارق ما يخرج من سياسيس، كنت نتمنى أنه يكمل يواصل. يمكن الديكلاراسيون اللي قالهم طارق هما اللي كانوا سبب معناتها باش هو بيدو طارق راه ظهر لي الديسيزيون خذها طارق أكثر منه، الهيئة المديرة هي اللي قررت معناتها باش تقطع العلاقة مع طارق سالم. يمكن فما قناعات متاع طارق سالم ينجم يوضحها كان هو، لكن في نهاية الأمر
0: فما منطق زيادة مش قناعات يوضحها، هو كي يخرج معتين تالي يقول لك أنا المدرب هذا كان نحيته ما عادش يتماشى معانا عشان نشوف الفريق ومع الرهانات الكبيرة وكذا، وبعد يرجع المدرب هذا حتى قدام الملاء معناها راهو مش طارق سالم اللي قاعد يقرر. وإذا كان واحد قراره في علاقة بمدرب أكبر ما يتسمعش وهو مدير رياضي معناها منطق الأشياء أنه يغادر، وهذا اللي معناها خليه يقول طارق سالم كان متناسق مع روحه
2: صحيح
0: كلابي ما يتسمعش نمشي.
2: هي صحيح، وهذا حاجة مهمة برشا، أنا بيدي كان جيت في بلاصته ونعمل نفس ردة الفعل بتاع طارق، وبطبيعة وقت الواحد يحس روحه ما عادش هو مصدر القرار اللي نجم يقرر، خاصة في جلب المدرب اللي باش نتمشى معاه وباش نخدم معاه، النجم كان ننسحب ونقول خلي الفريق يخدم على روحه في أريحية، وظهر لي هذاك هو اللي صار. شالت وهذا كله ما تتعدى، أنا المرحلة هذه نعتبرها مرحلة صعبة تو في تاريخ النادي الصفاقسي، لكن النادي الصفاقسي عنده من الرجالات اللي نجموا يخليوا المسيرة متاع النادي ترجع في أحسن على أحسن ما يرام، ولابد تو فما شوية هدوء الناس تركح، وخلي النادي الصفاقسي عنده مباراة مهمة نهار السبت في الكوت ديفوار، لابد النادي الصفاقسي يرجع لمساره الطبيعي وإن شاء الله ينتصر ويترشح ويرجعنا للصولات والجولات اللي تعودنا بهم في السنوات الأخرى، خاصة في الكوب دي لاكاف اللي هي
0: الجردة تسميت
2: على أربعة تدروات هزيناها في الكوب دي لاكاف، وذاك علاش اليوم لابد تزيد ما تقعدوش ناولوا، برشا ناس قاعده تاول وبرشا كلام يمين ويسار، ماذا بينا تو خلي الفريق يخدم على روحه، وخلي ان شاء الله محمد يرجع للفريق، يرجع بالفريق للمستوى اللي يحبوه.
0: حسايد للسي اس اس اللي حبيه السي اس اس محمد الكوكي، وان شاء الله يا ربي المقابله الاولى اللي هي باش تكون في تار الكاف تكون مقابله ناجحه باش يسهل العمل بالنسبه لمحمد الكوكي وللمجموعه، ونراو فريقنا الكل في ادوار متقدمه في علاقه بالبطوله الافريقية. عندنا الافريقي مع تي بي مازيمبي، الترجي مع سويحلي الليبي، ان شاء الله ربي نمشيو لبعيد في في المسابقات الافريقية. نطيروا المقابلة على الحدث جالاتا سراي برشلونة الاسباني والحياة فرص، وجالاتا سراي تعرف كيف تستمر. يستغل الفرص.
1: بالضبط، مباراة كبيرة في الشامبيونز ليج الليلة ما بين غالاتاساراي وبرشلونة، باش تلعب في تركيا في اسطنبول تحديدا. المباراة هذيا ولات أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم التركية، أسعار التذاكر وصلت توا تقريبا حتى 1520 دولار، وتباعت الكل بالأسعار هذيا. نحكيه على أرقام كبيرة برشا، من المتوقع أنه غالاتاساراي يحقق إيرادات من المباراة هذيا بركة، معنا في نهار في ليلة في بوست موسم كامل تقريبا 5 مليون دولار ما بين مبيعات التذاكر وشوية المنتجات الخاصة اللي باش تخرج. ذكرنا شوية بمباراة صار زادة في الشامبيونز ليج أيامات السعودية والأندية كيما الهلال السعودي تدب نيمار وقت عندها مباراة شامبيونز ليج ضد مومباي في الهند، بدلوا استاد، مشاو اختاروا استاد أكبر باش يلموا العباد. أقل تذكرة في المباراة هذيك 1500 روبية بالهندي، معناها بفلوسهم هما نقولوا احنا مليون و500 أقل تذكرة. وصلوا غاديك حسب الحسابات أنه ينجموا يلموا مليون دولار تقريبا من المباراة هذيك بركة من نيمار، ولكن للأسف الشديد نيمار تضرب وما مشاش والدنيا كلها بعضها والعباد قال لك رجعوا لنا فلوسه والهند كلها بعضها.
0: سمح في الهند وسمح في الفريق
1: كلها بعضها الماتش هذاك
0: السعودي. نحكيو ديما على زونجو وعلى سبيكتاكل وعلى كذا، ولكن في الأمور المادية وقت اللي مقابلة تدخل لك 5 مليون دولار، معناها هذا ربح نايت على المقابلة هذيك. نحكيو على كورة أخرى غير الكورة نتاعنا، وعلى إمكانيات نوادي أخرى، وعلى دي بيرسبكتيف نتاع دخول الفلوس وأفاق نتاع بزنس غير الكورة نتاعنا تماما. حاتم الحاج،
3: هو ما عادش اسمها فوتبول، هي ولا تسمى بس عملك حاجة كيما فتحي المودي فلوس بول. تحية لفتوح
0: مفتوح توا يطلبني لازم يراجع. يلا
3: دونك قلت لك بالحق، انا شخصيا اغزر فما ناس راهو محبين، فما تخيل انت محب نتاع برشلونة معناهم وينجم كيبدا فقير مع عمره ما يتفرج في ماتش. انا هذاك اللي يغيظني اللي الفوت، ولا كان عندك امكانيات نجم تدخل الستاد، كان عندك امكانيات نجم تشري المريول.
0: الحال مش عملوه مفتوح للجميع،
3: ليه مش مفتوح؟ معناه لازم مين بارتي الحق تقعد الإنسانية تقعد
0: ديما الأفكار التي لا تطبق. أنا إن بارتي أنا أقوله إن بارتي اللي عنده دخل مثلا تحت كذا وكذا ينجمي يقص تذكرة بعشرة دولارات،
3: نعمله مثلا فيراج كامل للمحبين مشجعين
0: يولي منعوت بسبوع فيراج الفقراء
4: تسميع كلام
0: لا هو حبي هزل بعد اسكو
3: جيريزون اللي الفوت برشا فلوس يقتل الفوت
0: المثالية معاك، ولكن ويقع ما تنجمش تبدلو معناه.
3: أما أنا نحب معناه يلزم يكونوا ناس كيفي أنا باش
0: تسيبنا يا
4: حاتم كيما يطلب في مسرحية نعملوا مسرحية ولعبات ساعات تشكى من الأسواق متساكر وكل في الأوبرا ولا حاجة،
0: نعملوا البلوك هذا الكل
4: بلوك فقراء أحب يوداه هو ولد الشعب العالم.
0: لا على قد ما كلامك صحيح، والكورة بفكرتها الأولى نتاع رياضة الناس الكل والرياضة الشعبية والناس كل اكسيسيبل للناس الكل، اليوم تبدل هذا وكي تبدل تفرض عليك أمر واقع وقت اللي يولي جوار يدخل في العام 20 و30 مليون أورو في العام نمشي خلصه معناه فهمت
3: ماشي وتطلع
0: نحكي راه في العام 20 و30 مليون أورو دونك عادي باش يولي هذا المنطق تسكر كوب دي موند، راهو أرقام قياسية زاد السنة تبيعوا في
1: المليون. فما نقطة الغرام راهو نقطة مهمة حاتم، انت يمكن ماكش مغروم النادي هذايا ما تعرفوش كذا يظهر لك بعيد، ولكن العباد كي تبدا مغرومين ومهابل بالفريق نتاعهم يلموا اكثر من كيكا برشا ويعمل كل شيء باش انه يكون حاضر غاديك.
4: هذا الكل أميمة سيلفي في روح يا ودي محلاها أميمة في تريب خويا برشا والله تحيه
0: لك. والمحل حكيت لنا حكايه ما كملتهاش قبيله في الروح، سندريلا عامله بعميله ان شاء الله كملوها بعد شوي تفاصيل الحكايه
4: والله كنت حكايه اعمل انت وستار
0: خلينا نقول الدقله في عرجين تفاصيل بعد شوي. يلا نمشيو نحكيو على كريستيانو رونالدو اللي قالها صراحة ونعرفش التصريح عنده الحق فيه ولا أنا الأعظم عبر التاريخ تفاصيل أمر.
1: بالضبط هذا اللي قاله كريستيانو قبل المباراة متاع الشامبيونز ليج اللي لعبتها النصر السعودي، قال أنا الأعظم في التاريخ نقطة وانتهى، الأرقام تتحدث عن نفسها دون جدال، يزي منه الموضوع ذي بالنسبة ليه هو الملاعبي الأكثر تكاملا حسب رأيه في العالم. قال زيدا كان فما شكون خير من ميسي وبيلي ومارادونا، هو راهو انا نحترم الناس الكل اللي تعتبر الملاعبيه ذوما ملاعبيه متكاملين، ولكن انا هو اكثر لاعب متكامل في تاريخ الانسانيه. تكلم زاد على علاقته بميسي وقال المتخ 15 سنه تقاسموا المسرح في حفلات التتويج، ديما كان الاحترام ما بيناتهم وكانت منافسه صحيه بالنسبه لهم هما الزوز.
0: إذا يوجد أحد يفضل ميسي أو بيلي أو مارادونا هذا تفضيل شخصي وأحترمه، ولكن من يقول أن رونالدو ليس لاعب متكامل إنه لا يقول الحقيقة. أنا أكثر لاعب متكامل في تاريخ كرة القدم. مفهوم منه يقول لما لاعب هكا على روحه حاتم، وإلا لا الأفضل بالحق ما يقولش هكا، ولا تفهم الإيجو خاطر تأمن بالإيجو أنت عند الفنان عند الملاعب عند
3: أما الإيجو عنده حدود خاطر يولي غيديكول من بعد، تولي معناها حاجة أنا نحبه برشا معناها من نحبه أكثر من ميسي، أما من البرتغال من كوب دي موند اللي فاتت من تصريحات من الخروج من الفريق من التربص من الكلام اللي قالوا على معناها المدرب نتاعو من الكومونيكي والانترفيو اليوم معناها قعد الجوار برك لكوتي مان كنت فسخ عندي ما عادش نعتبره معناها احسن جوار حتى كي كنت نعتبره احسن جوار. اما في التاريخ فما جوارات عندهم قصه، مارادونا حتى كان ماركه اقل الارقام ماهيش الكوارج راهو مش ارقام للروبو ارقام تعمل دي بيرفورمانس تاع كرهبتك قوي عندي انا
0: 120 كيلومتر ارقام وحاجه اخرى
3: اي فما لو كوتي اخر اللي هو معناه تريز امبورطون. مارادونا هز شعب كامل على كرايمو خارج من حرب من الملوين وخسره معناها الامباكت اللي صار على المجتمع نتاعو هو يخلي منه شخصيه عندها اورا عنده معناها المكانه هذيك. اما انت معناها دقنقين في فاند كارير انا ما عرفش يخرج بالحق ما مش قاعد
0: صديقتنا سمية ترابلسي تقول لي راف أنا علاش نحبك خاطر عمرك ما قلت أنا الأفضل في التاريخ.
4: لا جملة حتى اللي كانت تسجلوه كوني 100 مرة. أنت والنقيب عندكم الفاز هذا، أنت والنقيب الحق عندكم الإيجو طالع برشا بحق. أنت تقول أنا أحسن منشط وأنا فاز.
0: أنا عمري قلتها في ميكرو جميل
5: في الأوف
4: في الأوف أنا أقوى فنان
3: أنا قلت أقوى فنان وقتاش
4: لا دي تقولها خطر الدير حتى يتقال
3: كم شحكيه
4: في الأيام
3: أنا ساعة لوجيك مو منش أقوى
0: نحكيه بعد شوية في نيوز بوكس مع السندريلا كلمة ناصر حقه يقول على روح بك ولا في دقيقة
2: لا بالنسبة لي أنا لا مش حقه الحق انت عربي خلي الناس تقول عليك المفروض أنك اليوم توصلت أنت للقمة والأرقام اللي قاعد تعمل فيها وحدها تحكي عليك. أما أن اليوم رو فما بعد ساعات الملاعب من ناحية الإنسانية تغلب البرفورمانس تغلب النتائج الكبيرة برشا. الحق انت عربي توا قاعد يعمل في تسليطات
0: إلا التصريحات من نوع ذي تحسسني أنه الرجل يمر بفترة شهيد وكيزم يخرج يقول بشي أكد الروح والأنتوراجه أنه مازال يليكزيس مازال نميرو كان جاء صحيح كان ما جاش اللي صار في البرتغال وبعض المشاكل والكيب ناسيونال في الكوب دي موند وكل راه قعد ساكت والناس كل تحكي عليه بس كمرحلة شك يزم يفنن ولا يعمل كلام والتسليحات
3: ولا يعمل في البوتوكس
0: يقول ويذكر الناس كونوا
3: يعمل في البوتوكس اللغوي
0: افكتيف بوتوكس لغوي عملية تجميل لغوية نختموا بالباسكيت بالأسطورة أسطورة كرة السلة مايكل جوردن التفاصيل
1: مايكل جوردن والأرقام ديما كبيرة برشا فلوس قاعدة تصرف في علاقة بالرياضات الكل نحكيه على 14 مليون دولار وهو المريول اللي لعب به مايكل جوردن في اخر بلاي اوف مع في اللاست دانس في اخر بطوله هزها مايكل جوردن
0: اللاست دانس الرقصه الاخيره
1: الرقصه الاخيره بالضبط هاكا فما في نتفليكس يريح له برشا على اللاست دانس نجموا تفرجوا فيها هذا اللي على النت ودار المزادات في بنسلفانيا في امريكا قالوا انه المريول هذا باش يتباع ب 14 مليون دولار من غاديك باش ننطلقوا ونمشي ونشوفوا وين يتباع مريول من عام 1998 لعب به مايكل جوردن
0: 14 مليون دولار هو السعر متاع البداية في المزاد
4: العالي
0: وبعد وين تنجم تخلط بعد نجم تفهمها يقعد ماريو خلعة
4: صحيح
0: ومش في لعبة كبير في فانتروا
3: كبير صحور
0: معناها نجم تستثمر فيه هكا
3: ما هو ماهوش ماريو أي كان معناه هو متاع مايكل جوردن
0: دوك تشتري كان عندك الفلوس كان جيت أمير خليجي كان جيت
3: مش أنا فما
0: أنت كان جيت معناها قلت لك عندك الثروة الكبيرة اللي 20 مليون دولار ما يقلقوكش بالمبدأ تحطه في ماريو خلعة
3: بيسير نشري بيسير فما الناس تعمل كوليكسيون تاع تبلوات تاع مريول تاع
0: انت
3: قلت لك أنا لو كان جيت أنا عظيم ياسر
0: ولا في الفلوس
3: اي نشري بيسير اما خير ولا تشري انت ولا يتبرع
4: مش كنت معاك
3: يتبرع
4: اي اما تشري انت ليه ويرقد بيه الخلعة ذاك
3: يرقد بيه
4: ويحاوس به في الجنينة ويخرج يعمل عركة في الجنينة
0: والله يتصدمني خاطر في بالي إنسان حكيم أمارو عندك فلوس لا يعني أنك تلوحهم هكا احنا نضحك ولا عبي تشري مليون بعشرين مليار ستين مليار بفلوسنا معناها تقريبا
5: هذا فيهم الأثرياء
0: ايش يهمني فيه نحكي عليك انت أنا نحكي كان عندي فلوس نشري
5: إذا كان ندخل في الهبالة ذاك معناتها ما عادش نعقلكم جملة أنا عرفت
0: أنت ليبر تجب تدخلش في الهبالة
4: معناتها ملياردير ما عادش نعقلكم ونشي ريت ربك سبحانه قل لك نعرف عبدي نعرف عبدي
0: يلزموا 10,000
4: 500
5: يعني علاش ما تحبوش العبد صادق
4: نكذب عليكم ما نعرفكم هو ما خير ولا تشريه انت معناتها اللي كابابلي عفسنا بتراك
0: هذا كود في الروج تو
4: كود في الروج والناس سبوا ولا صورة ويقول لهم
5: لا ريت انا سبوا
4: الله ربي سبحانه يعرف كل واحد عباده قديش يستحق
0: ينزل بقدر ما يشاء سبحانه
4: الحمد لله ربي منعك انت في السيتويشن هذه ربي منعك معناتها
0: ولا راك الدار كلها خلاعي مع فلوسك ماشيه في الخلاعي
5: نجم نتكلم نجم نتكلم نقول كلمه
0: فاصل ثم نواصل
6: خليك قريب فيم وراجعين سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو سيكران اي نعم دو سيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو سيكران دو اكسبيريونس Un seul téléphone. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
8: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
7: ماكس بوكس 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
8: عندك اورانج
9: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 38 دقيقة جرعة الأمل اليومية وفيلكم عند صغاركم. هذا عنوان الخبر. تفاصيله غدوة خير بايزيت الصافية.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم. خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم نحكيه على إنجازات جديدة خلت الراية التونسية ترفرف في أكبر المحافل الدولية، وأكدت مرة أخرى للتلامذة والشباب التونسة قادرين ينافسوا في أعلى المستويات العالمية سواء في الرياضيات ولا في التكنولوجيا ولا في الروبوتيك. 3 تلامذة تونسة تألقوا في الدورة 67 من الأولمبياد العالمية للرياضيات OEM 2026 اللي انتظمت في شانغاي بالصين، وتمكنوا من حصد 2 ميداليات برونزية وملاحظة شرفية. 2 ميداليات البرونزية تحصل عليهم محمد كريم بوعليك تلميذ سنة ثانية بالمعهد النموذجي بأريانا، وياسين بوميزة تلميذ سنة رابعة رياضيات بالمعهد النموذجي في سوسة، ويوسف حليم العجمي تلميذ سنة ثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي في بيجة اللي تحصل على ملاحظة شرفية. والنتائج الرسمية للأولمبياد تأكد اللي محمد كريم بوعليك جمع 21 نقطة، وياسين جمع 16 نقطة، ويوسف حليم جمع 14 نقطة. والأولمبياد العالمية للرياضيات تتقام كل عام في بلاد مختلفة، وانطلقت المسابقة لأول مرة عام 59 في رومانيا قبل ما تتوسع تدريجيا وتولي تجمع اليوم أكثر من 100 بلاد في العالم الكل. الإنجازات هذه ما وقفتش عند الرياضيات أكهو، ولقينا ناجح آخر يجينا من كوريا الجنوبية، إنجاز آخر في عالم الروبوتيك، ونرفع فريق تونسي الراية الوطنية في المسابقة الدولية اللي جمعت شباب من أكثر من 190 دولة. الفريق التونسي اللي ضم 35 شاب وشابة تتراوح عمارهم بين 15 و18 اتألقوا في المنافسة هذه، وكان المؤطر متاعهم فاتر خلف الله واللي تعتبر واحدة من أبرز الوجوه التونسية في مجال تعليم الروبوتيك. وتحصل الفريق على الميدالية الفضية في جائزة جاكي بيزوس في إنجاز جديد يبرز قدرات شبابنا في التكنولوجيا والروبوتيك وقدرتهم على المنافسة في أكبر التظاهرات الدولية، ويثبت للعالم الكل اللي عنا كفاءة قادرة تمشي لبعيد وتصنع مستقبل قادر يكون غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي. زيت صافي بنا صافي.
1: تحية من القلب لشبابنا الأطفالنا. نحكيه على تألق لافت في الأولمبياد العالمية للرياضيات لويام اللي تنظمت في شانغاي في الصين في 2026. نحكيه زيد على نجاح آخر لوليداتنا يجينا من كوريا الجنوبية في علاقة بالروبوتيك، المسابقة الدولية First Global Challenge 2026، أكثر من 190 شاب، أكثر من 25 دولة، أرقام قياسية، نجاحات وتميز. الكل مجموعة متاع أطفال وشباب توانسة تحولوا للبلدان هذه في المسابقات العالمية هذه في كل الاختصاصات، وديما تتعاود في علاقة بالرياضيات ولا الروبوتيك. حاجة تفرحنا، مستقبل بلادنا بإذن الله باش يكون خير، ولكن كلمة مهمة، صغيرات هذم والأسماء هذم أمانة في رقبة كل مسؤول يسمع فينا، لأنه هما عندهم المادة الشخمة، عندهم الحاجة نجموا نبنيوا عليها. يلزم الثنية تتحللهم في البلاد، يلزم التأثير، يلزم نستحفظوا عليهم باش غدوة نلقاهم في أعلى المراكز في تونس ولا خارج تونس، باش يرجع النفع على بلادنا. دونك أمانة في رقبة كل مسؤول يسمع فينا صغيرات هذوما، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. السندريلا والبوكس نيوز، التفاصيل تتسويت.
2: بوكس نيوز.
1: البوكس نيوز، ونبدأ بالمهندسين والأرقام في علاقة بالهندسة. مقبل هذا بربي ديديكاس ناصر البدوي من 7 ونص تقريبا،
4: جاء الـ5 و4 يلا. حبيت نحيي خويا وصاحبي زياد الخياري اللي قاعد يسمع فينا بالحق. زياد الخياري رفيق، أنا بديت معاه قبل كي كنت قبل معناتها كنت نلعب في السي اس اس، وبعد ما خرجت كنت نحلل معاه في الرابطة المحترفة الثانية في الراديو في الإذاعة الوطنية. تحية لي وتحية المستمعين تاعك.
1: سلموا عليه، سلموا عليه برشا صديقنا زياد، وعلى كل مستمعي الإذاعة الوطنية وكل أصدقائنا. غادي يلا المهندسين وأرقام تعمل كيف، نقعدوا في نفس الفكرة تقريبا.
5: نحكيوا على عمادة المهندسين التونسيين، وين أفادت أن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة اللي بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. و وحسب المعطيات اللي نشرتها العمادة تقول أن أوزباكستان نلقاها في المرتبة الثانية بنسبة 36.76%، بعد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.45%، بعد برونوي دار السلام بنسبة 35.86%، ونلقاو ألمانيا في المرتبة الخامسة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري زادت أكد أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، وأن يمثل عنصر النساء اليوم حوالي 70% من مجموع خارجي جامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراة.
1: أرقام تعمل كيف حاتم في علاقة بالأرقام عموما وفي علاقة بالنساء كيف كيف؟
6: هو بون هو راهي حتى كي تسمع أوزبكستان وتسمع سلطنة بروني كل شيء معناه مانيش مستنسين بالبلدان هذوما في المرتب هذه، لكن يظل التطور اللي صاير خاصة الهندسة توا معناها اللي أبسوربي فاغوسيتي بتوسكي تكنولوجي جديدة معناها الذكاء الاصطناعي. أنا معناها توا التوانسة اللي البرة توا معناها اللي الطلبة معناها ضرب ضربتين تسمع بواحد أو يعمل في إياي الديفلوب ديوا من عش ما عش تسمى ديوا لماستر معناه كلهم موجه لليا التوينسة من الصغرى اوني بيخسيد دارة حتى في ليسياتنا دي معنا اللي يمشيوا مات سيونس هكا ولا اللي يمشيوا مات وسيونس وكل شيء راهو ماكا صعيبة ذاك اختار الفوا. وجو بانس هذا اللي الجيل اللي متاع المدرسين متاع العلوم الجيل متكون بالقدي الجيل اللي كون الطلبة واللي كون الجيل نحكي لك اللي ما بين السبعينات والألفية هذوك من كان جيل متاع مدرسين حق معناه البروفيت المات تفكرهم
1: بروفيت المات
6: معناه ناس صحاح معناه أنا عندي نتفكرهم بالواحد خاطر التلمو عندهم تأثير على حياتي. دونك فينا الماو كما قلت أنت بكري في غدوة خير الاستثمار راوكي كوارجي كوارجي تلقاه يبدأ تلاع هكا صغير تتلاقي بيه كل شيء أجان يلزمنا هذوما الاستثمار
1: ديتكتيلو تالو وتحطهم بعد في الاثنيات
6: وتعمل له اون باليز ما يلزمناش نخافوا من الهجره يا رفيق عمل له اون باليز معناه باش كي يمشي يرجع معناه باش كي يخرج كي يرجع يعرف الى دي زافونتاج
5: قويلو في الشهريه خاصه
1: وسام فينومين ما نجموش نحاربوه ما نجموش اوكي نحبوا نحسنوا الظروف الماديه وغيره ولكن ما نجمش تحاربوا وقت اللي سالاري نجم يكون فواديس البرة ولكن قلناها قبل كي تكبر في لي شونتيون قد ما باش يخرج قد ما باش تقعد ديما عندك حاجه من تاعك ولادك اللي ينفعوا لك في بلادك
6: عندك تخرج في برشا خريجين ما يزملوش نخافوا
1: يجيبوا لك دي بارتنيريا يجيبوا لك حكايه
6: وبلوس يا رفيق راهو برشا منهم يخدموا من تونس معناها إلي بي أون أورو ما يخدم من تونس ديستانسيال وكل شيء يمشي مرة في شهر لفرنسا ولا لألمانيا أما يرجع.
1: واضح نكملوا بالأخبار نحكيوا على مهرجان على أيام قرطاج الموسيقي ولكن قبل هذا بربي ديديكاس دكتور محمد السلامي دكتور ويام عبد الرزاق يتمنوا عيد ميلاد سعيد لبنتهم الجميلة ليندا يقولوا لها حياة مليئة بالصحة والعافية والنجاح بونور سانتي إيغيوسي تربي فضلها لكم عيد ميلاد سعيد يا ليندا وكل عام وانت حياة بخير. يا السندريلا نحكي على أيام قرطاج الموسيقية التفاصيل استنينا النقيب باش نحكي عليها روى
5: أيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 اللي انطلقت من 3 لغاية 10 أكتوبر 2026 قعدت 8 أيام بمشاركة 15 دولة وبرمجة ضمت 34 عرض وحفلة موسيقية في 8 فضاءات وتميزت الدورة هذه بتنوع التجارب بين الأصالة التجديد ودعم المواهب الشابة من أبرزها مشروع ملك عويج العودة إلى الأصول اللي يستلهم التراث والهوية الموسيقية وزاد كيف كيف تحكي برشا على فايبا وعرض وان باند وان ساوند كما شهدت الدورة تتويج فرق موسيقية شابة دعما للإبداع التونسي وتشجيعا للفنانين السعوديين واختتمت بحفل للفنانة السورية فايا يونان نهار 10 أكتوبر.
1: حضرة النقيب برشا ستاتويات فيديوهات كلام مبتن وبين السطور في علاقة بأيام قرطاج الموسيقية قداش تعطي عدد
7: أيام قرطاج الموسيقية؟
1: لا لا الرابط المحترف
7: لا بصراحة ما نحبش نجاوب على أسألك
1: علي؟
7: قداش تعطي عدد؟
1: علاش؟ ما... معناها أسألتي مش المستوى
7: لا مش هذا
8: تقدح في الكاليتي في الجودة
1: باه قداش تعطي عدد؟
7: طبعا اي كلمه باش نقولها
1: ليه اعطيني عدد؟ علاش سؤال عادي؟ ما انت
7: ما نعطيش عدد ما تجيش يا اخي. هو واحد املا هي باش تعطي عدد. هذه التظاهره معناها فيها حاجات مختلفه ايجابيه، فما حاجات متوسطه، فما حاجات سلبيه.
1: هذاك اللي خليك تعطي عدد
7: عادي
1: النوت. معناها الايجابي والسلبي تقييمك ينجم يتحول لعدد. بدي حاجه اكسلون
7: نعطيها 5 على 10 متوسط.
1: المعدل معناها
7: المعدل
1: معدل. اوكي شو اللي ما مشي؟ شو اللي ما عجبكش في الايام
7: ها؟ شنو ساعه انا عندي توضيح معناتها باش نقولوا باش تبدا الامور واضحه. انا راني نمن بالاختلاف في الراي وفي الاذواق، وإذا كان فما فنان خدم مع الشباب نقولها بكل افتخار ولأول مرة هو العبد لله. أنا عملت بور لاموري لابي في كارتاج فيها 70 جون، أما 70 مفروزين على الميدا يا بابا، 70 في ديفيرتيوز توا تبارك الله، معناتها من حسين ميلود محمد الغربي بشير الغربي حمزة أبا الكل متمادم خويا دي جون، معناتها عندهم يقولوا. مانيش ضد لي جون، أما يا بابا الأمور هكا ثم بديهيات نمنوا بها، ثم تدرج بشوي بشوي. أنا نقول لك أنت مدير مرجان كارتاج، أنا جون عطيني حفلة خلنا نجرب. جرب وين تجرب؟ في مرجان كارتاج جرب؟ لا ما يجيش، مو بشوية بشوية ثم درجات مش تنجم. حاتم بالحاج ما لديك تكتب شوف لي حل، مو تعلم الساعة ديركت. لا لا لا لا ديركت لك بيسان، لا خلنا نكمل لك هم. لا لا مو جرب ودربة وكل شيء وتعلم، معناتها ساسي تريز امبورتون يلزمنا نتعلمه. باش تكسر القاعدة كيفاش تكسر حاجة ما تعرفهاش؟ ما يجيش، يلزم تكسر حاجة تعرفها. هاش معناها؟ انا ما وليت نعمل في حاجات باند وجبت ناس ونعمل في موسيقى تونسيه زعما اوكسيدونتاليزي وكل شيء صحيت الا ما عرفت المالوف والشرقي وغنيت ودرت شنو ورتلت القران وعملت هذا الكل باش من بعد جيت تقول بون انا توا نحب بوب مارلي نحب وتولي تعمل. فهمت توا كلمه عندك انت قبيله قلتها في الاوف، هل اوفر هذا مش باهي الاوفر؟ ما احلم من حقك باش تحلم.
1: تحكي على حفله ملك عويش تحكي على
7: أما, اما اما خلي لي بي سور تير، عاش بنتي خلي لي بي نتاعك سور تير، احلم من حقك باش تحلم. اما مش معناها في دقيقه الاولى اذيه في العالميه. انا ضحكتني
1: هي قالت العالميه
7: هما
1: قالوا
7: لي اصدقاء نتاعك وصحافي نزيد نقول لك قال
1: هذه رايها راي صحافي اللي فيش يلزمها هي معنا صحافي هذاك شي خمم ولا حب يا سيدي جاملها ولا
7: اي لا نعرف معنى ايش اقول لك حاجه سي بون سكي سي باسي مي يلزم برشا مراجعه برشا حاجات اوتو باروتيز باش نقول حاجه ما نعرفش انتوما تشاطروا لي
1: ثم حاجه ما فهمتهاش علاش يلزمك تفهم الانماط الموسيقيه الكل باش تعمل باش تعمل باند مثلا شو العلاقه معناتها مثلا بلتي باش يعمل راب ويلكسيل فيه لازم يفهم المالوف
7: لا انا انا انا هذا رايي
1: لا لا نحكي
7: انا هذا رايي اللي
1: بالك بلتي بلتي باش يعمل الراب لا اكسيلي ولحن وعمل الكلمات وصل للعالميه ومليارات تسمع وتشوف
7: كيما بالضبط واحد كي غيرته لك ديريكت اول حاجه يعلمو الانجليزي
1: خان كمان
7: مازال ما قالش اي
1: باهي اوكي انا ما انا مانيش نغني مالوف واش باش نعرفه
7: لا
1: انا مانيش نغني
7: اعرف اعرف باش نجم تكسر القاع باش تخترع
1: مش اوبليغاتوار
7: انا حويجه برك حاب نقولها ولي اول مره انا مش من طبيعتي نقولش بيكم اما ميسالش خلينا نقولها انت شنو رايك انا 47 ans ما بين موسيقى وتياترو ما جينيش انفيتاسيون من ايام قرطاج ميستاديك حد
1: ميستاديك حد ديما مالوروزمون ولا
7: عاده حلوه
1: اللي قلت لك مالوروزمون تعرف معناها مالوروزمون معناها حاجه غلطه على الاخر
7: والسلام
1: وديما ما نفهموش لي كريتير اللي تعطاو بهم الانفيتاسيونات في ايام قرطاج الموسيقيه والمسرحيه خاطر تلقى كبارات كبارات وما يتمش استدعاء
7: امانك رفيق في كل بلدان العالم خويا في كل بلدان العالم اذكر لي اللي تحب انت المانيا امريكا السعوديه اللي تحب انت يجيبوا الكبارات نتاعهم يستدعيهم يكبروا بيهم معروف هذين ويجي يا خويا ما تكبرش بيا استدعيني انا موجود في الخريطه الفنيه اللهم اذا كان انا خليتني ونحسها ونقولها انا تو نحس روحي مقصي بما انه ما يستدعيك حد اش معناه معناه تو نيكزيست با
1: استدعوا فنانين اخرين من الكاليبر
7: نتاعك
8: والله يا رفيق هذه ثقافه بارتو كل مره نسمع في انترفيو نتاع حموده بن عمار يقول لك 10 سنين ما حطيت الساقي في استاد ولا جامعه استساع حموده بن عمار مقدد السيدي انقدو ينجم ما يعجبنيش ولكن عامل كارير كيفاش ما تستدعاش وليه ولاد ديما ايام قرطاج السينما اي نسمعوها الموسيقية نسمعوها ولكن صحيح ولات عادة انا جوست نحب نقول حاجة على الايام قرطاج الموسيقية والله يعجبني عرض ملك عويش حاجة جديدة طفلة عندها برشة انرجية عجبني زادة عرض فايبا بالحق باهي زاد كي نطيش ولادنا في ديزيفيرمون كيما هكا اذا ما طيشوش في بلاده وتحاذيه والسنة في تونس وكذا وقتاش باش طيش انا الحق عجبني وعمل حركه مزيانه نطبحوا ما خير كيما تقول فما ساعات حاجات خل الراجل يعبروا عليهم بطريقه يمكن ما تعجبش العباد، ولكن هذه حاجه مختلفه ويعطيهم الصحه. ونشكرك على القصه نتاعك الجميله هذه الاشارات
1: من قبيله قعد ساعه تفكي.
8: يلا مش موش بتاع مهرجانات،
9: هو جمله صغيره
1: مواكب
9: جمله صغيره في علاقه بالايام قرطاج الموسيقيه، وهو للفنان الناشئ المق معناها هو اللمه الكلها نتاع دي جوناهيش. تو تقول لي مهرجان الاغنيه ما استدعوش المق واسامي كبيره، ما انا ما ريتش اسامي كبيره، يمكن امينة فاخت خاطر سبكتاكل بنتها. اما هو ليفينمون ككل معمول للفنان الناشئ، افكار جديده، فما
5: للموسيقى البديله.
9: بالضبط الموسيقى البديله. فما عصام عبسي زاد نسلم عليه برشا، عمل سبكتاكل حلو. فهمت هو انوتر ستيل، معناها كيما بار اكزومبل مهرجان راب ما نجموش نقولوا له ما نعرفش انا
10: ديجا
9: بحذانا هذاك علاش هو حاجه. اما هذا لا يمنع اللي هو صحيح كل واحد لازم ياخذ حقه في المهرجانات اللي هو ستيل.
1: اي ننهي وين
5: اي جوست باش ناكد انه هو معناها الاكتشاف المواهب، يعني فرق جديده، مواهب جديده، فنانين يمكن ما مازالوا في خطواتهم الاولى وحتى مش في خطواتهم الاولى، ولكن عندهم افكار جديده كيما قمح عرض قمح لعصام عبسي، كيما وان باند وان ساوند الفايبا، كيف كيف ملك عويج. دونك هو الكونسيبت معناه ديستيني للشباب مش للموسيقى المتعارف عليها هذيك اللي نعرفوها الوتريه وكل
9: دوك
5: موسيقى بديله.
6: باش نزيد كلمه برك، انا الحاجه اللي تغيظني اللي انا مثلا الجيل نتاعي والجيل يكبر مني معناها بعض ساعات نتسكروا تذكره خايبه وبعدش نتسائلوا شبينا معاش عنا انفلونس، شبينا معاش عنا تاثير على الاجيال، خاطر نحن نتعالى كثيرا على الاجيال الصغيرة.

0: هم اللي وصلوا للمجتمع تونس، نفس الناس اللي هم معناها عايشين في عالم آخر، في عصر آخر، في وقت آخر كان الطربي بيان سور. أنا نحن كنا نتعاركوا قبل في سهرة السبت، أنا كنت منتج في سهرة السبت، كنت سهرة السبت باش تجيب معناها فنان طربي كل شيء، تعرف اللي تو فاغ لو بلان سي با سي سي بلو، ما عادش ليبوك هي بيدها. التلفزه تبدلت، المسرح تبدل، لابروش لا كوميونيكاسيون. قبل انت توريت ايام خطاج الموسيقيه الا يو ان امباكت كبير، يعني انتشرت كانت تران الحمد لله تومبيو نفركسوا عنا.
1: فما قناعه حاتم قال جي كل جيل وجيل وكل وقت ووقته، ما يلزمكش معناها انت كجيل معناها بعيد على الجيل هذا في العمر، منطق الاشياء ماكش باش تفهم لبسته،
0: صحيح
1: ماكش تفهم لوكو، ماكش باش تفهم ضمارو، ماكش باش تفهم لي كود نتاعو، وماكش باش تسند الحياه، وبوتيتر ماكش باش تحب فنه. بوتيتر معناها كي في وقت ما كان فما عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب وكذا، ومن بعد جات موجه اخرى نتاع فن، اكيد انه الدبا هذا تقال وقتها وشكون هم هذو وشنو هالاغاني القصيره وهالكذا، ومن بعد سي بون الناس كل ولات غادي اكثر من الاغاني الاخرى مثل الكلاسيك من من من يتغير الوقت.
0: يتغير المود. انا خلطت عليه مخدات كي طلع العبد الكل مش فهمته، معناها مش دخلوا فيك الكل فنانين وقتها
2: كيما توالي نعم في حاجه ديفيرونت
0: تفوا، معناها سي سا.
1: يلا نمشيو حتى سارت في امريكا والسؤال هنا
3: ياسر كدير في لبستك في الكاسكوك في المشطه نتاعك
2: كاسكوك
1: شو يعمل كاسكوك نعم بودكاست تاع
3: مصمم ديك شعرك ما ترشخ روحك
1: دبر روحك ترشخ روحي
3: ترشخ روحك ياسر كدير نغزلك كلاسيكي للغايه باش ياكلك الطيارة.
1: شنو نعمل؟ اعطيني نصيحة.
3: ما عمل نسبغ لحيتي يا سفرة. اعمل شحتة في حاجة.
1: شحتة. سندريلا نتيرو الامريكي وتعملها ما تعملهاش، شوفوا اللي راف مرجور كيفاش يجيبوا يلا تفاصيل.
4: نحكيو على لقطة بطولية صارت في امريكا وين بوليسي قفز في بحر في معناها اسماك قرش، معروف انه موجود فيه اسماك قرش، باش ينقذ راجل عمره 42 سنة طاح بكرسيه المتحرك الكهربائي في الماء كان يصطاد، إذا بي يلقى روحه طايح في البحر. الشيء اللي خلي قاعة شدت في أنبوب مدة 30 دقيقة لين جاء البوليس هذا واللي هو اسمه ويليام ونجح في إخراجه سالم. الحادثة هذه صارت وشرطي هذا مترشح أنه يتحصل على جائزة تقديرا لشجاعته وتدخله لإنقاذ حياة إنسان رغم خطورة الموقف.
1: رد بالك شرطي على روحه راه موش اون سيرفيس، معناها متعدي يلقى العبد
0: مكبش فيه،
1: مكبش في عوده في وسط الماء، معناها في بوتو في حاجه مغروسه، والبحر الكل ركنات تترمى باش تنقذ حياه بشر وتحط حياتك انت في الريسك، نجم انت تموت معاه، تنجم هو يمنع وانت تطلع بلاش يد بلاش ساق زيد نعم ولا اما زيد فما عبد قدامك بشي موت قاعد رجل كبير مريض وشادت في بوتو تترمي وانت متعدية
3: للأمان الرفيق
1: هاي للأمان
3: نطلب الحماية
1: ليه ليه لو تولي جيت الحماية الركنات شو تدور به
3: نجم نتوكل على ربي هو الركان تحته ساعة
1: بحري يحوم غادي معنى البقعة كلها ركنات
3: نرمي حبل
1: اسفك يا جاب شرمي حبل رو رميها سايد فماش حبل يخي سيل باش تلقى حبل وانتي متعدي بقعة ذيك كل حجر متاع بورت ولا من عرشينة
3: نانا نتصرف نعمل فزاعة اذا الركان يدور وقتها باش موت الزوز رفيق
1: يا منه
3: هو قمر
1: خلي عبد
0: حرام القمر
1: هز حياه تلعب بالدين
3: لا مش
1: هز حياه عبد على كتافك تخليه يموت وانت قدامه
3: انا هذا نتحاسب
1: عليه هو في القانون نون اسيستونس بيرسون اون دونجي
3: سامحني معناتها
0: وعلى كرسي رفيق
1: اي ومقعد مسكين
3: سامح بروفيسور القانون هذا الجميع معناتها واحد بحراسي لازمني انا ندخل نعمل له اسيستونس هذا قانون في تونس
1: في العالم مش في تونس
3: حتى نموت مع واحد بحذا سيت نقص بحذا سيت
1: خليه ياكلوا ماله تدخل
3: ندخل
1: اسيستونس سينو تتحاكم اي والله
3: برافو
1: اي سؤال تعملها ولا لا
3: رفيق نرمي حبل من
1: ما ترميش رامي تعملها بالحق بلاش
3: ليه
1: حاول تعاون وما تترميش ناصر
5: لا ما ترميش
1: ما تترميش نقيب
0: بوليس هذايا بطل من وخي لا
1: لا سندريلا
4: انا قطوسه نرمي روحي على خاطر
1: لا لا بالحق
4: والله
1: انا
4: نجم نعاون ونرمي روحي
1: انت تنجم تعاونوا في ريسك نتاع الركان يختف لك ساق يختف لك
4: ما نجمش حياتي اصلا مش ولي دمار كنخليه ونمشي مستحيل
0: انا نعملها خاطر كان جير الركان جعاره وكليه ديجي صيد

0: وين؟ القيروان، باشا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

السبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ساعتين من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من 10 نص الليل

0: الجمعة مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين اللي راف ماجور توت سويت لو كويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد فن
2: لتغيير دي سان.
0: من أخرج الفيلم التونسي سلطان المدينة؟
3: غنيها لطفي بوشنيك.
0: 1992. من كان مخرج هذا العمل؟ زيدون. يلا
2: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله سلطان المدينة.
2: نوري بوزيد
0: يا سلطان المدينة.
4: والله باش نقول نوري بوزيد.
0: نوري بوزيد رامي
2: الذويب
0: المنصف الذويب.
5: نوري بوزيد.
0: نوري بوزيد.
6: فريد بغدير.
0: فريد بغدير.
7: حاتم المنصف الذويب.
0: المنصف الذويب الجواب الصحيح. حاتم رامي النقيب منصف ذويب جواب صحيح. نقطة.
7: النقيب ما قالش
0: منصف. آه عندك الحق. بلا منصف ذويب. صاحب النقطة هو رامي وحاتم بالحاجة. السؤال الموالي.
2: أما موقف أميمة يا رفيق.
0: آوي.
7: بارك الله تبارك
2: الله. بسم الله ما شاء الله. بعد النجم يحكي بالغصة باش يموت في برنامج.
0: شكون؟
2: يحب يحكي ما نجم.
0: يلا السؤال الموالي. في أي سنة أمام جمال عبد الناصر قناة السويس؟ زيد
2: 90
0: أو 1990. أمامها في الجنة. أمامها في الجنة دونك هكاك يا وديزي صغار تسمع فيك. نقيب
5: 72.
0: 72. تحية صديقنا معز منوبي جوابه صحيح. ناصر
2: 60.
0: 60. سندريلا
6: 58.
0: رامي
2: 64.
0: 64. 26 جويليا 1963. الأقرب ناصر قداش قلت؟
2: 60.
0: 56.
5: أعتقد
0: أنت قداش؟
6: 58.
0: مال أنت الأقرب. سندريلا نقطة. 1956. 26 جويليا أمام عبد الناصر قناة السويس قناة مصرية عربية شركة مصرية عربية. نقطة نقطة للسندريلا. السؤال الموالي عندكم المعلومة أكيد ونستحضر الذاكرة. ماذا يسمى مع ماذا يطلق على من تتساوى حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة
2: ويدخلوا كان برحمة ربي
0: يتساوى قد قد شو اسمهم زياد؟
2: المتعادلون.
0: المتعادلون. نقيب
5: الرحماء.
0: الرحماء. ناصر
4: المتنافسون.
0: المتنافسون. العرق بدأي تعمل
2: المتوازنون.
0: المتوازنون
6: نعرفها.
0: حاتم.
7: حاتم نعرف.
0: يلا
7: الأمثل.
0: سندريلا.
6: ليه الأعراف.
0: الأعراف جواب صحيح. السندريلا نقطة. السندريلا نقطة جواب صحيح. السؤال الموالي.
7: الأنفال شكون اسمهم؟
2: سؤال جيد.
0: الأعراف موضوع والأنفال موضوع. هذاك تنشوفوه في سؤال جديد. من هو صاحب هذه القولة؟ زيدون. ناحية تليفون زيادة. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. من هو صاحب هاته
2: فريدة.
0: القولة. فريد
2: بغدير
0: شوقي. فريد شوقي. سامسة سرق ألقاب أشب. فريد شوقي. سندريلا.
6: قيس. قيس بن الملوح.
0: قيس بن الملوح. ناصر.
4: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ. رامي.
2: متنبي.
0: المتنبي. حاتم.
7: الإمام الشافعي.
5: هو أبو نواس.
0: أبو نواس جواب صحيح. للنقيب. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي داء. أبو نواس اللي قال في الخمر الشيء الكثير ثم سبحان الله اللي بعد حياته
5: اختمها كسرت جرة وسقت الأرض شرابها قلت وديني الإسلام وليتني كنت تراب
0: مثلا من الأقوال اللي قال. ولكن بعد آخر حياته هو اللي قال يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا ف فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، مالي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. ما نتخلى على ربي بيبقى لو أنا مسلم، ما تلوحنيش يا ربي. وباب كبير من حسن الظن، شوف العبد وين يكون، شوف العبد كيفاش يختم حياته.
2: على ربي يا رب.
0: كلنا ندعيه بحسن الخاتمة، وعمرك ما تسخر من عبد هو على معصية ولا في ثنية بعيدة. ما تعرفش كيفاش ربي يختم له إفكتيف، ما هو يهدينا أنت زعما، أنت يهدينا الكل مش يهدينا هو بركة إفكتيف. شكرا يعني. السؤال الموالي
2: شيخ البشناق،
0: يلا السؤال الموالي زيدون، من هو مؤلف رواية رجال في الشمس؟ رواية عظيمة
7: عربية الرواية
2: طبعا. لا بنغلاديش.
0: يلا زيد. رجال في الشمس. يلا
2: لا إله إلا الله،
0: محمد رسول الله،
2: محمود تيمور.
0: محمود تيمور. حاتم
7: المنفلوطي.
0: المنفلوطي. نقيب
5: طه حسين.
6: توفيق الحكيم. توفيق الحكيم.
0: توفيق الحكيم.
4: العروسي المضوي.
5: لا
4: العروسي المضوي.
0: العروسي
4: المضوي
5: منظره هو العروسي المطوي.
0: لا لا
5: ميخائيل نعيمة.
0: ميخائيل نعيمة. كملت حاتم مش قلت
7: منفلوطي؟
0: هو الصحفي نعرفش كان تعاونكم.
5: جورج إبراهيم الخوري.
0: أديب.
7: أديب وصحفي مصري.
4: محمود درويش.
0: لنديس الموالي.
7: جبران خليل جبران.
0: لنديس الموالي. أبو عبيدة.
2: محمود درويش.
0: لنديس الموالي.
7: متاع مصر ذيك.
0: كنافة.
4: تركي.
2: شو اسمه الكتاب؟ شو اسمه؟
0: كنت جوجليه معناها قدامي. رجال في الشمس.
2: رجال في الشمس.
4: كنافة.
7: كنافة.
0: كنافة.
4: سوري معناها.
6: لبناني.
0: أديب صحفي. أبو عبيدة.
6: خائل نعيمة.
7: عرفته هارب على إلز.
0: ثلاثة.
4: شو اسمه هو أبو عبيدة؟
0: اثنين.
2: غسان كنفاني.
5: كنفاني.
0: كنفاني.
5: كنفاني.
2: يعيطوا له هكا البر.
0: غسان كنفاني. نقطة مستحقة. جواب صحيح. غسان. لا معناه أنه غلط مستحضر الاسم بالغلط. سي واحد تاع ميموار معناه.
4: أنت مقتنع.
7: مادام مصدقينك.
0: يلا زيدونة برافو. السؤال الموالي، ترتيب دول أوروبا حسب عدد السكان. دول المنتمية للقارة الأوروبية حسب عدد السكان. الأولى هي
4: روسيا.
0: روسيا 144 مليون نسمة. من يحتل المركز الثاني في القارة الأوروبية؟ نقيب.
5: اليابان.
0: أوروبية. أوروبية. كنت استوار قبلنا.
5: أنا
0: خاطر قلت لي أوروبا اليابان. يلا
5: ألمانيا.
0: ألمانيا.
2: فرنسا.
0: فرنسا.
4: إيطاليا.
0: إيطاليا.
4: ألمانيا.
0: ألمانيا.
6: ألمانيا.
0: ألمانيا.
7: دالي بولونيا.
0: المركز العاشر رومانيا. بولندا تسعة. أوكرانيا ثامن. إسبانيا 49 مليون نسمة. سبعة. سادسة إيطاليا 59 مليون. فرنسا الخامسة 68 مليون. المملكة المتحدة الرابعة 69 مليون. ألمانيا الثالثة 84 مليون. مركز
7: اليونان.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. مش اليونان.
7: إسبانيا.
0: لا
6: لا إسبانيا.
0: نعطي أنديس.
7: إنجلترا.
0: نعطي لا نعطي أنديس.
7: إنجلترا.
0: لا أنديس. زيد ناحي تليفون. نيسان.
7: نمسا.
2: نمسا.
4: برتغال.
2: سويس.
0: نيسان. لنديس الموالي.
7: تركيا.
0: فاروق.
6: تركيا.
0: تركيا. جواب صحيح. حاتم بالحاج.
7: ديما ننسيوها ليه في القارة
5: الأوروبية.
0: وانا جيب بيان بريسيزي قلت في القارة مش في الاتحاد الأوروبي.
7: خاطر حتى روسيا زاد
0: 86 مليون نسمة. نقطة تمشي حاتم بالحاج. السؤال الموالي، وانا سميت لكم الأبطال نتاع أشرف تاك نيسان جوردال فاروق.
4: نسخر جانا اليابان.
7: اليابان.
0: نيسان خامش. نيسان كرهب. لا نيسان حبيبة أشرف.
2: مانيش كنا كيف
0: كافي. يلا السؤال الموالي زيدونا.
6: ايفت ايفت تحبنا الموالي ونحكي بالتركي.
0: زيدون السؤال.
6: بوبويلي.
0: السؤال السؤال السؤال يقول
7: قول.
0: حاولوا نلقاو سؤال سهل. ما لقيت لكم السؤال سهل، كل الأسئلة صعبة جدا.
6: من البيت أشرفتك.
0: عربية، ما معنى شخص قريب؟
6: قريب
7: قريب قوي ولا قريب؟
0: قريب قريب بالإيه، قريب هذا الشخص قريب،
2: عنده الهلوسة،
0: عنده الهلوسة، نقيب
5: قريب يدي ما عنده الريب، مش كيك
0: عنده الريب، لا
2: قريب من العائلة،
0: قريب من العائلة، قريب قوي قوي
5: قريب من البعيد.
0: ما اشتهتش برشا
2: اللي فلوك
0: فلوك رخامة، فلوك رخامة مش خص. يلا
6: غامض،
0: غامض لا
7: نعرف،
0: قول
7: طويل القامة،
0: ده علاقة
6: نعرف.
2: خواف،
0: خواف
7: كريم، جدي.
2: ليه هي قريب من الريب
0: كريم؟ شنو جدي؟ شنو الادجكتيف جدي؟
2: ليه اسمه لقب هذا؟
0: كريم جدي.
7: فما حاجه هكا في الكرم،
0: السؤال ماهيش في علاقه بالكرم، القريب هو
2: الذكي، انسان ذكي،
0: البصير ذو الفطنه، نعتبر ذكي الاقرب. جواب صحيح، هو الشخص المتوقد الذهن الذي يتصرف بذكاء وفطنه.
6: زياد قريب هو
0: النقطة تمشي لزياد المكي. من هو مؤسس علم الاقتصاد الحديث ومن أشهر كتبه ثروة الأمم؟ زيدون،
2: جيرارد،
0: ستيفن جيرارد، بعد قصف في ليفربول مشيك. يلا نقيب،
5: روي هارت،
0: روي هارت،
2: أينشتاين،
0: أينشتاين.
2: الاقتصاد الحديث، حتى كلمة حديث ما قلقتوش،
6: دلو شيء.
0: يلا
2: جيف بيزوس،
0: جيف بيزوس،
6: جيف بيزوس،
0: جيف بيزوس،
2: يعني ما يكتبش ليه دخل
6: فلوس.
0: حاتم
7: شكك بين اثنين،
0: قول يلا،
7: يا هوبس يا كيمز، يا هوبس يا
0: زوز غالتين
7: بالحق،
0: نعطي لانديس الموالي، قولوا للي أكل الحرام يخاف.
6: أدام،
2: أدام
6: درشنا
7: أدامس،
0: أدام سميث، نعتبر جواب صحيح للسندريلا، نقطة للسندريلا، نقطة نقطة نقطة. أعطيني نتيج باش نعرف شكون الرابح. يلا يلا يلا سكور نتيجة،
2: زيادة
0: حاتم وزياد اثنين، أميمة ثلاثة، نقيبة واحد، رامي واحد، ناصر صفر. المواجهة ما بين أميمة، حاتم
2: وزيدون
0: وزياد، يتعدلوا يتفوز سندريلا. السؤال يقول، يلا زيدون
6: خليني روح فرحان،
2: خليها تروح رفيق ما تبرع.
0: من هو الممثل الذي جسد دور الملك فاروق في مسلسل الملك فاروق سنة 2007؟ زياد
2: عصام الهلندي.
0: عصام الهلندي،
2: ديمتر
0: خف اللقب. حاتم،
7: مش يحيى فخراني؟
0: يحيى الفخراني، ليه عندك الإمكانية باش تجاوب صحيح. 2007
6: دايم حسن،
0: جواب صحيح لسندريلا، الجواب صحيح لسندريلا وهو تيم حسن، نقطة وفوز عن استحقاق للسندريلا. تيم حسن، برافو لسندريلا. وكان أخذت نهاية حلقتنا لليوم، شكرا لكامل الفريق، شكرا زيدون، شكرا نقيب، السندريلا، حاتم، ناصر، رامي عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ريم مخبي في الإعداد، جيهان السليني في الإعداد، بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.
1: RAF MAG, rediff.

0: القروين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: صدق الله العظيم.
1: دي وين اف ام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

0: احلى صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

تترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل متابعينا ومستمعينا الغاليين على موجات ديوان فاي. منهاركم اسعد الايامات ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. كل ما نطلع عليكم في كل صبحيه صحتكم لاباس، العزيز عليكم لاباس، ان شاء الله يا ربي يحفظكم وين ما تكونوا تتابعوا فينا سواء في تونس او خارج تونس في دياركم، ولا توكلتوا على ربي للخدمه. ان شاء الله ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمناوه سويعه من زمان حتى سبعة متاع الصباح. ترافقكم فيها إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ونسى المبرش على صديقنا محمد زعبار معنا في إسفاقس، وانطلاقتنا تكون بدعي واشل ربي تقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك من كل أذى يصيبني وكل شر يقترب مني ومن كل عين حاسدة وقلب حاقد. اللهم اصرف عني ما لا أستطيع دفعه، واكفني شر ما لا أراه، واحمني من كل سوء يأتيني بغتة أو خفية. اللهم اجعل بيني وبين الأذى سترا من نورك الذي لا يهزم، وحصنا من حفظك الذي لا يخترق. اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي وقلبي وراحتي، فاحفظنا يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم أبعد عني كل ما يكسر قلبي أو يرهق روحي أو يضيق صدري، واجعل لي من لطفك طريقا في كل أمن، ومن رحمتك أمانا في كل خوف، ومن عنايتك نجاة في كل شدة. اللهم ارزقني سكينة إذا اضطربت الحياة، ويقينا إذا اشتد البلاء، وثباتا إذا كثرت الفتن، واجعلني دائما في معيتك وحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. شرب يتقبل منا كل الدعوات، رب يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. الدعاء هذية ديما نقولوه لرفع الأذى وقت اللي نحسوا أنه هكا فما بعض الحاجات اللي مقلقتنا في حياتنا، فإن شاء الله ربي يبعد عليكم كل أذى يصيبكم أو يصيب أحبابكم يا رب. ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: عباي هذه صباح توصلنا لستة وخمستاشن دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. صباح الخيرات عضايا. شكون فينا ما يحلمش نكون عنده هكا مش قول فيرما كبيرة ما هكا بليسة في الطبيعة يبعد بها على الضغط يمشي يعيش فيها الحياة بين سقها البطيء يقوم على زقزقة العصافير يسمع أصوات الحيوانات يأكلك الماكلة الباهية الصحية بعيد على التلوث وبعيد على الضوضاء. هكا الركن الجميل اللي نتمناه انه يكون موجود عنا ان شاء الله ربي يرزقكم الناس الكل. الناس الكل خاصة هكا في السنوات متقدمة من العمر ديما يقول لك انا نتمنى يكون عندي هكايا بلايصة اللي نهرب لها. وبرشا ناس اللي اليوم قاعدة اذا كان عندها حاجات تبيع فيهم وقاعدة تهرب بعيد للطبيعة لانه قديش محتاجين نرجع للاصل متاعنا وقديش اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم قديش اصبح مرهق علينا. الضيعة إن شاء الله ربي يرزقنا ضيعة حتى صغيرون هكية اللي نجموا نستمتع بها بتفاصيل الحياة الجميلة البطيئة بنسقها الطبيعي مش بالنسق اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. 16 دقيقة حالة الطقس تودسويت في الميتيو. ميتيو اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 يتميز بسحب عابرة بالجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية. الحرارة اليوم في استقرار. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة في معتدلة داخل البلاد. بالنسبة لأوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع 4:59 دقيقة ظهر نصف نهار و12 دقيقة صلاة العصر مع ماضي 3:17 دقيقة صلاة المغرب مع 5:47 دقيقة وصلاة العشاء مع 7:11 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نصيحتنا لليوم تقولك تعلم أن تكون رفيق نفسك. نصيحة اليوم في زحمة الحياة وبين كثرة العلاقات وضجيج الناس هل فكرتوا نهار إنكم تقيموا علاقتكم بأهم شخص في حياتكم اللي هو أنتي. نحن نتعلم كيفاش نكسبوا محبة الناس، كيفاش نحافظوا على صداقاتنا، كيفاش نكونوا حاضرين للناس اللي تحتاج لنا، لكن ننسيوا أنه نعطيه لأنفسنا بعض الاهتمام هذايا. أنك تكون رفيق نفسك مش معناه أنك تنعزل على الناس ولا تستغنى على العلاقات الإنسانية، ولكن تتعلم كيفاش تستمتع بوقتك وحدك، كيفاش تسمع أفكارك، تفهم المشاعر متاعك، تواجه مخاوفك من غير ما تهرب منها باستمرار الضجيج الآخرين. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يجد نفسه برفقة نفسه فلن يجدها برفقة الناس. عبارة تذكرنا بأهمية التصالح مع ذواتنا وعدم تعليق سعادتنا بالكامل على وجود شخص آخر في حياتنا. جرب أنك تعطي لروحك وقت صغير، أنك تقرأ، أنك تتأمل، أنك تمشي حتى تقعد من غير ما تعمل حتى شيء، بعيد على التليفون، بعيد على النوتيفيكاسيون. اسأل روحك في اللحظات هذيك شنو نحس، شنو نحب، شنو أكثر حاجة اللي قاعدة تستنزف في طاقتي. تعلم تراجع القرارات متاعك، تعترف بأخطائك من غير ما تجلد ذاتك، وإنك تحتفل بإنجازاتك مهما بديت صغيرة. ذكر أنه الصداقة الحقيقية مع النفس ما تعنيش أنك تكون قاسية عليها، ولكن أنك تكون صادق معها، أنك تعطيها حقها في الراحة والتعبير والبدايات الجديدة. في عالم يطالبك دائما أنك تكون حاضر للجميع، تعلم أنك تكون حاضر لنفسك، لأن وقت اللي تفهم ذاتك وتتصالح معها تولي علاقاتك بالآخرين أكثر توازن، وتولي الوحدة متاعك مساحة للراحة ما هوش مصدر للخوف. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم من أكثر المواضيع اللي تحسوني ديما أن نعاودهم اللي هي علاقتنا بأنفسنا، لأنه هذيك هي المحرار وهذيك هي الميزان وهذيك هي أساس العلاقات الاجتماعية الكل. قد ما تكون متصالح مع نفسك، قد ما تكون بقية العلاقات متاعك متوازنة، قد ما تعطي اهتمام لروحك، قد ما تود روحك، قد ما تدلل روحك، قد ما تكون زادة حاضر بكل قوتك للناس اللي تحبهم وللناس اللي عزيز عليهم. نقول الكلام هذايا خاطر أنا راني اغلب المواضيع ناخوهم من التفاعلات نتاعكم، من حكاياتكم اللي قاعده توصلني واللي نقراها، راهو بكل حب وبكل بالحق تفاعل ايجابي. ممكن البعض ما نجاوبش عليه ممكن بحكم ضيق الوقت، ولكن على الاقل ديما نحاول انه الكلام ولا الحديث اللي نطرحه في موضوع صباح الخير، في مواضيع صباح الخير تونس، يكون اجابه غير مباشره للناس هذوما. فما ناس كيما نقول لكم فنيت عمرها الكل من اجل الاخر، وفما ناس اللي تحس انه ما عملت حتى شيء لروحها، فما ناس تخاف تقول لك نخاف اني نقعد وحدي، نخاف اني نواجه روحي، نخاف اني نحكي مع روحي. هذاك علاش تلقى حياتي الكل معبيه برشا اصحاب وبرشا حكايات، وتلقاني نهار كامل وانا نشغل في روحي، ولكن نشغل في روحي على اهم شخص في حياتي اللي هو انا. فكل مره هكا نذكر روحي، ديما نقول لكم زايده راني نذكر روحي ونذكركم، فكالشخص هذاك اللي ماهوش باش يلقى حد، راهو مش باش يلقى حد، باش يلقى كان انت اللي تقف معاه وتطبطب عليه وتودوا وتدلوا، مهما لقيت من الناس دايرين بيك مش باش تكون انت اصدق من نفسك مع روحك. 26 دقيقه احنا نواصلوا بالموسيقى، نرجع بعد شويه ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى وبضحكتك لنا.

0: هذه دليدا سلمى يا سلمى توصلنا ل 26 دقيقة. مرحبا بكم الكل. نرى في صديقنا مهدي المحب رقم واحد لصباح الخير تونس يقول قعدت مع روحي وبديت نتأمل في الدنيا قديش وجوه تبدلت قديش من أقنعة طاحت بكري كنا نقول القلب الأبيض يربح والنية الصافية توصل صحيح النية توصل أما توصلك لبلاصة تولي تحس فيها روحك غريب بين الناس كنت تظنهم سند. أول كومنتير هكا جدي نقراه من مهدي ونحس فيك من قلبك قاعد تكتب فيه. اللطف عليك يا مهدي ربي يجبر بخاطرك وربي يبعد عليك كل الناس اللي تلبس الأقنعة هذيك هي النضج في الحياة يعلمنا هكا الغربيلة يعرف وقتش يدور هكا الغربيل وقتها تفهم شكون صاحبك وشكون الناس اللي كانت تتمسك عليك شكون الناس اللي بالحق كانت موجودة وصادقة في حياتك والناس اللي كانت فقط مجرد زينة وفقط كانت تستغل فيه. فما تجربة اجتماعية حبيت نجربها هنا والبنات كنا اتفقنا فيها البارح وميسالش فرصة إذا كان الصغيرات قاعدين يسمعوا فيه وحتى اللي بارون هاو كان سلم عليكم الكل. التجربة الاجتماعية هذية أنه نتفهموا اليوم نحاولوا أنه نقولوا لا أي نعم صاحبك القريب صاحبتك القريبة اللي ديما أنت موجود واللي ديما ما ترفض لهش طلب واللي ديما أي نعم أي نعم أي نعم. جرب أنه اليوم تقول لي حتى احنا الكبار زاد نجرب ونقوله للناس اللي قرب منا لي راني ما نجمش لي ما نجمش نعاونك في الحاجة هذيك لي في الفترة هذية ماذا بيا ما نعملهاش الحاجة هذيك. نحاولوا نجرب ونقولوا لي للناس اللي هكا نعتبرهم قراب ونشوفوا النتيجة. هي الأصل التجربة الاجتماعية تمشي أكثر مع الصغيرات باش نفهموهم حقيقة الصداقات وحقيقة العلاقات الإنسانية ولكن بطريقة بسيطة ونشوفوا ردود الفعل آخر النهار وإلا نحدوا احنا 3 أيام نحاولوا نعملوا التجربة هذية ونشوفوا كيفاش كانت ردود أصحابنا ردود الفعل متاع أصحابنا كيفاش يتعاملوا معنا سي رفضونا إذا كان قلنا لي وما عادش يحبوا يحكيوا معنا ولا ما عادش يحبوا يقعدوا بجنبنا في القسم ولا ما عادش يحبوا يتفاعلوا معنا وقت الراحة. خلينا نجرب ونشوفوا شكون الناس اللي بالحق تقبل انه في لحظه تنجم تقولهم لا ماكش موجود فقط في الدنيا باش انك ديما توافقهم وديما تقول اي نعم وحاضر وكالكلمات هذيك الكل. تجربه بسيطه ممكن هكا صغرنا ولكن فكره باش انه نعلموا الصغيرات نتاعنا طبيعه العلاقات البشريه كيفاش نجم تكون من غير ما زيدا نكونوا قاسين عليهم. نعرف اللي انتم قاعدين تسمعوا فيا ونعرف اللي مركزين معايا برشا صغيرات اللي صحت حتى من خلال الامهات نتاعهم يقولوا يا تطا إيمان رك قاعدة تحكي باسمنا يا تطا إيمان رك قاعدة توصل في المشاعر متنا. نحب هكا نجربوا هالتجربة هذي نقلتها للبنات ياسمين ويقين وانتو ما زيدة شاركوني فيها وهوكا في التعليقات ولا بعثوا لي على الانستغرام ولا بعثوا لي على الميسنجر خلينا نشوفوا التجربة هذية شنية باش توصل بالضبط. فما ايضا صديقتنا فدوى ريتها عندها عيد ميلاد اليوم استنى خليني نرجع بشوية. فدوى عيد ميلاد شكون اليوم بيه فدوى تقول اليوم عيد ميلاد والتختي طه شريف نحب نقوله عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي حي بألف خير يا أغلى والدخت في الدنيا ربي نجحك ويفرحك ويرا خليك لينا يا ربي إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا طه أحلى خلولة عندك في الدنيا ربي فضلك يا فدوى وتحياتنا الأختك الغالية وولدها كل عام وهو حيب ألف خير. روعة زيدة اليوم روعة زعبار تحتفل بالعيد ميلاد متاحة نقولها كل عام وانتي حيب ألف خير يا روعة أخت زميلنا محمد زعبار إن شاء الله بطول العمر إن شاء الله بتحقيق الأماني وإن شاء الله يا ربي تكون منورة ومتألقة في كل بلاصة انتي فيها. دوك محمد اليوم باش يخولك كدو مزيان على الاخر أبعث لي قولي شني يهديلك ولا اهديلك فقط الديديكاس هذية على ديوانا فيم يلزمك ما ترضاش بالقليل مع محمد. تحيتني ليك ربي فضلها ليك يا محمد وإن شاء الله يا ربي ديما الخير موجود في حياتكم. خلينا توا دراسة جديدة كيف العادة في شات ماتان في شات متاع باش نحكيو على الناس اللي نهار كامل تليفوناتها سيلونسيو، تليفون سيلونسيو قداش عمل لنا مشاكل مع الناس اللي قرب منا، ولكن فما ناس اللي ترى روحها مرتاحة وقت اللي تحط الهاتف متاعها على وضع الصامت من غير ما يسمعوا رنين الهاتف ولا لنوتيفيكاسيون ولا لسونوري، لأنه هكا الصوت هذاك أصبح مصدر إزعاج أكثر منه وسيلة متاع تواصل. في الأصل الهواتف المحمولة تكون مضبوطة على الوضع متاع السونوري، ولكن مع تطور التطبيقات وتزايد الإشعارات تبدلت علاقتنا بالأجهزة متاعنا. ميساج من هنا، تنبيه من غادي، إشعار من مواقع التواصل الاجتماعي، تحديثات وديميزاجور ما توفش في التليفونات، حتى الهاتف أصبح يقاطع تركيزنا عشرات المرات في النهار. فما تقارير صحفية نشرت مؤخرا تقول أنه ظاهرة وضع الهاتف على الصامت في ظل تزايد الإشعارات والتنبيهات اليومية أصبحت ظاهرة متداولة، لأنه فما ناس اللي تتلقى ما بين 250 و500 إشعار يوميا، هذا حسب المستخدم وحسب التطبيقات اللي موجودة في الهاتف. وهذا معناها من نجموش نقولوا على الناس الكل، ولكن فما بعض الناس اللي لنوتيفيكاسيون اللي عندهم برشا ولا لمساج اللي يوصلوهم برشا. المثير للاهتمام انه التليفون سيلونسيو مش بالضرورة انه ملاه يحب العزلة ولا ما يحبش يتواصل مع الناس، ولكن ينجم يكون اختار وسيلة باش يحافظ على التركيز متاعه، يتجنب الازعاج في الخدمة، ولا ياخو استراحة من سيل التنبيهات المتواصل. زيد فما فرق بين الوضع الصامت وبين وضع عدم الإزعاج، نوبا ديرونجي، في الأخير يسمح لنا حسب الإعدادات باستقبال مكالمات أو إشعارات من أشخاص محددين، والباقي كل ما يظهر لناش في التليفون. السؤال اللي خلينا لهنا ممكن نركز فيه أكثر، هل أنه أحنا اللي نتحكموا في تليفوناتنا، ولا ولينا نبدلوا البارامتر باش نهربوا من الضغط اللي قاعدة تفرض فيها علينا؟ ممكن الحل مش فقط في أنه تليفوننا يكون سيلونسيو، ولكن أيضا في مراجعة الإشعارات اللي نستحقوها فعليا، تخصيص أوقات للراحة بعيد على الشاشة، خاطر مش كل إشعار يستحق الانتباه متاعنا، ومش كل رسالة تستوجب إجابة فورية، خاطر زيدة فما بعض الناس اللي عندهم مشكلة يخليوا المساجات معلقة تلقى ديركتمون يجاوب. والوضع الصامت فما دراسة زيدة قريتها مؤخرا تقول لك راهو زيدة عنده تأثير سلبي علينا، على خاطر صحيح هو سيلونسيو، ولكن قداش من مرة تتفقد، وقداش من مرة تطلع لي، قداش من مرة تهزو تقول لي فاتتني حاجة، فما شكون كلمني، فما مساج وصلني. دونك الظاهرة هذية اللي قاعدين التوى يدرسوا فيها ما عندهاش حتى علاقة بأنه الإنسان ما يحبش يتواصل مع الآخر، ولكن تلمو الهاتف اليوم أصبح مصدر ضغط، فالناس قاعدة تخفف ولا تقلل لو ماكسيموم في العلاقة معه. وكانت هذه دراستنا لليوم. شات ماتان، قولوا لي انتم كيفاش تحطوا تليفوناتكم؟ من الناس اللي تحطوا ديما التليفون سيلونسيو والا ليه، ولا من الناس اللي ديما سونوري يلزمها ديما تطلع؟ الحقيقه نقول لكم انا سر، انا من الناس اللي تحط التليفون سيلونسيو تلما وليت هربة من الضغط متاع الهاتف. أما نحطه سيلونسيو وكان قلكم قداش نتفقده في الدقيقة من مرة، هذه هي المفارقة العجيبة اللي قاعدين نعيشوا فيها. نواصلوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. صديقنا وجدي اللي قاعد يتابع في البرنامج يحب يتمنى عيد ميلاد سعيد لخوها جمال، يقولوا كل عام وانت حي بألف خير يا جمال، ان شاء الله بطول العمر، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك، وان شاء الله يربي ايامك كلها خير وفرحة، كل عام وانت حي بخير يا جمال. سينو كيما كل نهار اربع كل 15 جور بطبيعة نستنوها، طلتها محلها علينا، واكيد نهنيوها على المتابعات الكثيرة والنمبر دو فيو على الريلز نتاعها الدكتور إيمان بالرحال. صباح الخيرات دكتورة.
1: صباح الخيرات إيمان، صباح الخير سادة المستمعين الكل،
0: إن شاء الله تكون بخير يا رب. دكتورة مرحبا بيك.
1: مرحبا.
0: خلينا نمشي مباشرة لفقرة لو سبيسياليست.
2: لو سبيسياليست.
0: في لو سبيسياليست ما زلنا مواصلين مع سلسلة السعادة وهرمونات السعادة، أما قبل ما نمشي ونحكي على الهرمون متاع اليوم دكتورة، مؤخرا العالم الكل احتفل باليوم العالمي للصحة النفسية، فتسألت بيني وبين روحي اليوم شنية علاقة التونسي بصحته النفسية، هل أنه فما وعي أكثر مقارنة بالسنوات القادمة، علاقة التونسي بالطبيب النفسي كيف أصبحت اليوم؟
1: علاقة التونسي بالطبيب النفسي هي علاقة نجم نقول عليها كان علاقة جيدة، على خاطر لاحظنا المدة الأخرى اهتمام كبير من الأولياء بصفة أخص للصحة النفسية متاع أولادهم. دونك نشوفوا توا أي عرض أي حاجة يتعرض لها الطفل، أي صعوبات في الدراسة، نلقاو الأولياء ديما يقبلوا على الطبيب النفسي، وهذا مؤشر جيد جدا. كيف كيف بالنسبة للكبار، ولينا نلاحظوا قبل كانوا يجيونا راهو كي سيه يبدأ عندهم أمراض، معناها في حالة اكتئاب وإلى أفكار سوداوية وإلى هلاوس، توا ولينا نشوفوا العباد جاية ملي يبدأ القلق، وإلا كي يعيشوا ضغط من الأول يجيوا والطلب متاعهم واضح، ما نحبش نمرض. يعني قبل كانوا يستناو يجربوا كل شيء، يجربوا المشعوذين، يجربوا مالوغوزمون معناها حاجات اللي العلم ما أقرش بالأهمية متاحة وبالنفع متاحة، وبعد يجيونا في حالات متقدمة. توا ولينا نشوفوا العباد ما عادش تمرض وبعد تجي للطبيب النفسي، ولينا العباد تجي للطبيب النفسي لغاية وقائية، وهذا هو الهدف توا متاعنا. وعشرة أكتوبر كان اليوم العالمي للصحة النفسية، وديما كل عام ديما نوصيه بأهمية الوقاية في الطب بصفة عامة، وأخص معناه أخص حاجة في الصحة النفسية، خاطر العقل هو كما نقولوا احنا الموتور متاع البدن، هو اللي يحكم في البدن الكل، وهو اللي يخلي العبد في صحة جسدية جيدة وكيف كيف صحة اجتماعية جيدة.
0: دكتورة شكون يجي أكثر حسب متابعتك، نساء ولا رجال؟
1: قبل كنا نشوفوا الرجال أكثر قاعدة تجي.
0: أوكي.
1: توا ولينا نشوفوا زوز كيف كيف. علاش؟ على خاطر قبل كانت المرأة تتحمل أكثر، يعني معاش كي نقولوا مثال احنا حزن اكتئاب مشاكل ديما يقولوا للمرأة المرأة الباهية هي اللي تصبر، دونك هي كانت تشوف الصبر على الألم هي حاجة نقولوا احنا تقوش عليها مرأة قوية، المرأة الصالحة هي اللي تصبر على الألم، تصبر على المشاكل الزوجية، صحيح تصبر، أما الصبر هو راي عملية ذكية، معناها نصبر على أمل حاجة باش تتغير، أي لازمني نصبر، أما في عملية الصبر هذه لازمني نسعى، دونك لازم نحاول نحسن، مش نصبر وما نعمل حتى شيء. على ذلك توا حتى كي يجيونا نساء للطبيب النفسي ديما في محاوله باش تحسن في وضعيتها، في وضعيتها العائليه الزوجيه، باش تحسن زاده في وضعيتها الاجتماعيه، دونك نصبر خاطر نعرف اللي انا باش نتحسن في الاخر. الرجال كيف كيف، قبل راهو كان يقول لك زاد الراجل عيب باش يحكي، عيب باش يبكي، عيب باش يقول راني متقلق، راني ضعيف، كالحاجه هذيك المشكله. الرجال لازمنا نعرفوا اللي نساك معناها قاعده تجي للعيادة، يعني نساء قاعدة تجي توا قبل ما تمرض.
0: Okay.
1: قبل ما تمرض تجيك تقولك راني متقلقة راني كذا، نساء ما يستحقوش غالبا اوسبيتاليزاسيون، معناه ما يوصلوش الحالات متقدمة اللي نستحقوا باش نعملوا إيواء في المستشفى. الرجال يخليوا رواحهم في الاخر. هذه المشكلة توا، الرجال يخليوا رواحهم في الاخر لين يجيونا في أعراض متقدمة، أفكار سوداوية وإلا هلاوس كبيرة وإلا إيتا داجيتاسيون، لين نوصلوا احنا نعملوا لهم اوسبيتاليزاسيون. دونك كان احنا نحطوا نومبر دوسبيتاليزاسيون مع نومبر دو كونسلتاسيون باش نلقاوهم زوز كيف كيف يعني في الاخر. كيف كيف
0: هذايا جوست هكا قوس صغرون حابين ان نحلوه على أهمية زايدة اليوم الصحة النفسية، وكما قالت الدكتورة تأثيرها المباشر على علاقاتنا الاجتماعية وعلى حياتنا بصفة عامة. نمشيو توا الموضوع، أنا الدكتورة قالت لي باش نحكيو على قمة السعادة ويمكن من أقوى هرمونات السعادة، نحكيو على الدوبامين اليوم دكتورة، شنو هو بالضبط، شنو هي دوره في الدماغ متاعو، شنو هي علاقته بالسعادة حسب التسمية

0: متداولة.
1: الدوبامين هي الشيف دوركيستر متاع حياتنا. معناها كان فما نقل عصبي مهم راهو الدوبامين. علاش؟ على خطر الدوبامين مربوط أساسا بالغرائز تاع الإنسان. الدوبامين كما فسرنا قبل الهرمونات السعادة كما السيروتونين والزندورفين هي ناقل عصبي وهي زادة هرمون دونك نورو هرمون حسب البلاصة اللي تصنع فيها دونك يتصنع في زوز بلايس ليغ تيغمونتال فونترا هنا يتصنع معناه باش يولي يمشي يخدم على أساس ناقل عصبي وإلا ليبوتالاموس باش يمشي يخدم على أساس هرمون. كيفاش يخدم هالدوبامين هذا؟ الدوبامين عنده أربعة كاتغوت أربع طرق ينجم يمشي. أول حاجة باش يتفاعل مع هرمونات أخرى كما البرولاكتين اللي تصنعها تفرزها المرأة باش تحضر للرضاعة وباش ترضع الصغير متاحة كيف زاد الرجال اللي يفرزوها. الدوبامين هي تعدل البرولاكتين دونك هذية يتسمى وقتها هرمون. تنجم زادة تمشي للعضلات دونك باش تخلينا نتحركوا بطريقة إنسيابية مش كالروبو دونك هذية مسؤولة على الحركة متاعنا. نجم زادة تمشي للكورتكس وإلى الكورتكس بريفرونتال اللي هي الناصية مذكورة في القرآن ناصية كاذبة خاطئة كيف الدوبامين تمشي للكورتكس بريفرونتال. إش باش تعمل هنا؟ هي باش تعاوننا باش ناخذوا القرارات باش نفكروا وباش نركزوا أوكي؟ ونمشي والثنية الرابعة هي المسؤولة على المكافأة وهنا نلقاو مسؤولة على الغرائز ونلقاوها مسؤولة على السلوكات الإدمانية. يعني حسب البلاصة اللي هي تمشي تخدم فيها عندها وظيفة وإذا كان فما اختلال في بلاصة معينة دونك نجمو نلقاو أمراض. مثال إذا كان نلقاو نقص كبير في الدوبامين نجمو لهنا نحكيو على مرض الباركنسون الرعشة يجي العباد متقدمة في السن شوية دونك نعرفوه عباد تبدأ ترعش. علاش؟ على خاطر ما عادش فما دوبامين بوغ أسيغي كالحركة الإنسيابية للعضلات وتولي فما الدن كله يرعش. إذا كان فما نقص وإلا زيادة في بلايس معينة في الدماغ كيف نجم تعطينا هلاوس وإلا تنجم تعطينا أعراض اللي احنا نسميهم مثل أعراض الفصام وإلا لا سكيزوفريني. النجم زادة نلقاوها في اضطرابات الإدمانية الكل والنجم زادة نلقاوها إذا كان في الكورتكس بريفرونتال فيها اضطرابات نجم نلقاوها في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. دونك شفنا لهنا كيفاش معناها هي معناها مسؤولة على برشا أمراض إذا كان دخلت بعضها. الدوبامين تتصنع من أحماض أمينية دونك دو أسيد أميني اللي هما التيروزين والفينيل ألاني دونك هذوما أحماض أمينية إسانسيال نلقاهم في الماكلة. إذا كان نحكيو على حمض أميني دونك باش نحكيو على البروتيين دونك باش نلقاهم في اللحوم في الحوت باش نلقاهم في اللوز باش نلقاهم زادة في الجبونات دونك هذوما وحدهم ما يكفيوش دونك لازمنا معهم فيتامين سي دونك بور ne pas oxyder على خاطر الدوبامين كي تتصنع لازمنا نستحفظ عليها اكثر وقت الاوكسيداسيون تخليها inactive الاوكسيداسيون دو او ستريس مثال معناها ستريس هو اللي ما يخليهاش ديما متوفره دونك حاجتنا بالفيتامين سي اللي موجود في الورقيات كيما لي زيبينار نلقاوهم زاده في الكيوي نجمو نلقاوهم في القوارص ونلقاوهم في الفلفل الاخضر حاجتنا زاده بالزيت الحوت اوميغا 3 و اوميغا 6 باش نستحفظوا على الدوبامين هذا باهي حتى التوا فهمنا كيفاش تجي كيفاش تتصنع واذا كان فما اخلالات
0: شنو باش يصير
1: توا الدوبامين علاش اسمها شيف دوركستر على خاطر هي مسؤوله قلنا على الغرائز الاساسيه نتاع الانسان والانسان عنده اربع غرائز الاكل وشرب الماء النوم الجنس وغريزه البقاء يعني كان احنا قاعدين ناكلو اوكي احنا ما نجموش ناكلو اذا كان ما فماش دوبامين انت ما تنجمش تخرج من دارك باش تجي تخدم ولا تعمل حاجه انت تحبها ما غير دوبامين هي هرمونه التحفيز وهي هرمونه المبادره اللي باش توصلنا للسعاده يعني الدوبامين هي طريق للسعاده دونك ماهيش هي هرمون السعاده هرمون السعاده كما شفنا قبل هي السيروتونين دونك الدوبامين هي الطريق اللي تخلينا نوصلوا به للسيروتونين كيفاش تقول لي به وقت اللي مثال الدوبامين عندنا زوز طرق باش ننتجوه يا اما باش نستهلكوا حاجه تجيب لنا الدوبامين والا باش ننتجوا حاجه اللي نعرفوا كي في الاخر باش نوصلوا لها باش تصنع الدوبامين يعني عندنا زوز طرق عندنا الاستهلاك دونك نستهلكوا حاجه ولا نستهلكوا سلوك هو اللي باش يعطينا الدوبامين والا باش نعملوا حاجه ننتجوا حاجه هي اللي باش تفرز لنا الدوبامين في الاخر شنو نجمو نستهلكو مثال باش تطلع لنا الدوبامين مخدرات الكحول الريلز على وسائل التواصل الاجتماعي هذوكم. فما لي جو فيديو صباحا مساء ويوم الاحد
0: نظام المكافئات هذيا
1: اللي المكافئات دونك السلوك الادماني اللي يعطينا اون ريكومبونس ايميديات يعني يعطينا مكافاه في الوقت
0: فوريه
1: اور طبيعه الانسان لازم يجتهد باش يوصل للمكافاه هذيك كي باش نشوفوا في الغرائز انت تاكل بعد ما تاكل توصل للمكافاه توصل لل للذة متاع الماكلة حاجة حبيتها وكل شيء دونك لذاك في الاخر في العلاقة الجنسية النشوة تجي في الاخر يعني في النوم كي تقوم الصباح تقوم ناشط ومتفرهد
0: أوكي.
1: كي تعمل حاجة انت تحبها شوف رسام كي يبدأ يرسم شنو اللي يخليه بالسوية قاعد يرسم شنو يخلي الطالب معناه أشهرة وسنوات وهو يقرأ خاطر يعرف في الاخر فما مكافأة يعني كي ننتجوا احنا حاجة الاخشيتكت كي باش يبني دار المهندس العامل المعلم اخر العام الخدمة هذيك الكل يعرف اللي باش ياخذ الثمرة متاحة في الاخر دونك كي نقولوا هكا كي باش نترجموها طبيا وكيميائيا كيمياء الدماغ نعرفوا اللي التعب الانتاج اللي انا نعمله في الاخر باش نوصل للدوبامين هذه طبيعة الانسان المكافأة الفورية ماهيش طبيعتنا إذا كان أنا دربت دماغي على المكافأة الفورية في السلوكات الإدمانية كسوة تناول مواد وإلى السلوكات الإدمانية الإباحية لجو فيديو هذا الكل بشي ينشط الدماغ ويحفزه بشي يخذ الدوبامين بطريقة فورية خاطر كما قلنا هي شيف دوركيس كان فما حاجة يعشقها الدماغ راهي الدوبامين وإذا كان توا دربنا الدماغ على الإنتاج نتعب باش نلقى الدوبامين الدماغ لهنا باش يمشي يختار الفوا اللي هو تدرب عليها دونك لهنا لازمنا نختاروا كيفاش باش نشوفوا باش ناخذوا الدوبامين كان اخترنا طريق الاستهلاك هنا باش نوليو مدمنين
0: اوكي
1: كان اخترنا طريق الانتاج هنا نحكيوا على الشغف انسان شغوف لا باسيون دونك في الاستهلاك نلقاو لاديكسيون وفي الانتاج نلقاو لا باسيون عبيد باسيوني كيفك انت ايمان باسيوني كيما برشا عبيد كيما قلنا المعلم المهندس الطبيب دونك يتعب وياخذ هكا ستريس هذاك نتاع مريض وخاطر يعرف في الاخر المريض باش يبرى دونك لهنا لازمنا نختاروا الفوا نتاعنا واذا كان لقينا رواحنا في قلب الاستهلاك وهذه اهم نقطه خاطر توا يسمعوا فيا فما برشا عبيد تقولك ما انا هاني قاعد ننتج في الدوبامين بالاستهلاك انا مستهلك لريلز انا مستهلك مخدرات شنو نعمل عاوني يا دكتوره
0: عاوني يا دكتوره باش نخليوها الحلقة أخرى دكتورة خاطر قعد ما عادش عنا وقت وخاطر الموضوع كبير برشا من دائرة الاستهلاك لدائرة الانتاج مرحلة كبيرة ونتخيل فيها برشا خدمة دوك باش نخليوها للحلقة اللي جاية ما فقتش بالوقت معاك اللي فيقني عزيز دكتورة يعطيك ألف صحة كيف العادة الباسيون زادة اللي نراوها من خلال صوتك أنت ومن خلال تفسيرك للمعلومات اللي قاعدة توصل لنا بطريقة سلسة كل الشكر دكتور إيمان بالرحال هكا نوصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس ميرسي للفريق الكل العزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت أجمل تحيات إيمان سكوحي
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام الكل مرة هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص ديوان فام صوتكم
3: احنا صوتكم في سفاقس
2: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز السابعة صباحا ديوان فام صباح الخير برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاق سنة 22 و2000 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد وتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي إلى جانب مرافقة 250 مؤسسة أخرى لتنفيذ مشاريع ابتكارية من بينها 40 مشروعا تم تمويله عن طريق صندوق الابتكار المشترك وفق ما أكدته رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاش الطياري ورئيسة الديوان تضيف أن البرنامج أتاح كذلك تخصيص 170 مشروعا لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات واستدامتها فضلا عن إحداث أكثر من 60 خدمة جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب تعقد أمس جلسة خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة مقررة مواصلة النظر فيه خلال الأسبوع المقبل وخلال النقاش حظيت الفقرة الثانية من الفصل الأول والتي تنص على أنه تعتبر مهنة الصحة مهنة شقة بحيز هام من تدخلات النواب، كما تم خلال النقاش تجويد صياغة بعض الفصول ومراجعة تبويبها، ومنها القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، حيث تم الاتفاق بالخصوص على حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل الخامس الذي يلزم كل منتسب لقطاع الصحة بإعلام الإدارة بكل ممارسة لنشاط خاص بمقابل من قبل قرينه، وحذف الفصل العاشر المتعلق بمحتويات الملفات الورقية للأعوان والذي لا تنسجم أحكامه مع مقتضيات الرقمنة وتصرف الحديث في الموارد البشرية. الكلفة الجملية لمشروع مدي أنبوب الغاز الطبيعي المروج زريبم ساكن تقدر بنحو 200 مليون دينار، بطاقة نقل قصوى تبلغ 2.7 مليون متر مكعب في الساعة، فيما حددت المدة التعاقدية لإنجازه 17 شهرا وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية سوسة لمتابعة تقدم المشروع وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه. ضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، محور جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية القيروان في إطار متابعة تقدم المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وأكد والي القيروان ذكر البرجاوي في هذا الإطار على ضرورة الالتزام بالأجال المحددة لاستكمال مختلف المشاريع والعمل على تذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي قد تعطل تقدمها. وفي الشأن الدولي، الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة 4 أشخاص فيما سجلت أضرار مادية وصفت بالمحدودة في 15 منزلا في العاصمة السعودية الرياض بعد سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية. وبالتزامن مع ذلك تعرض مبنى إداري تابعا لشركة أرامكو في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية لاستهداف أدى إلى نشوب حريق محدود دون وقوع إصابات أو وفيات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة. والحكومة السعودية تشدد في بيان على أنها لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، متوعدة الحوثيين بمواجهة عواقب إثر مهاجمتهم المطارات والمنشآت النفطية بالمملكة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

لك حتى ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بوالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماك الأربعاء 14 أكتوبر 2026، من توا للتسعة ونص نرجعوا لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نحكيوا على ليلة رابطة الأبطال الأوروبية بعد شوية مع رامي التراند، بعد لحظات باي أريد، وعلى رأس الساعة الأخبار، جرعة الأمل اليومية وتفاصيل الحكاية في غدوة خير. بقية الأخبار والفقرات تكتشفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. السلام عليكم بما كنتم، شان نهاركم أسعد الأيام، شان نهاركم مبارك، ربي يعطيكم وتتمناه، نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يقود الفريق الكابيتانو القيدوم الجراندي برنس. صباح الأنوار.
1: ربي فضلكم، ربي أنكم البارسا تضرب بقوة أمام غلاطاسارا، أتلتيكو مدريد تنتصر على المان سيتي، والليلة عاد شيخ وصل وعاد وتفرجوا لقاء روما وريال مدريد ومانشستر والبيجي. تتسنيش في شكون تفرجت ما تفرجتش، على خاطر أموري في البيان
0: إن شاء الله. معنى تفرجت يوم كل
1: كل أولتي حتى كل ما أسميهم نابل،
0: سهرت البارح وشفت الأهداف وكل شيء، نحكيه بعد شوي
1: في التالس. أقولهم استنوني يعني بربي ما تزربوش علي برشا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: دعابات الخمسينات هذوما كياس في 2026 نجم النجوم زياد المكي. صباح النور.
2: بالنسبة لكل إن شاء الله نهاركم مبروك. بارح رفيقنا تصفح في الفيسبوك أخويا الراب
3: يتصفح
2: بالله، تحية الأهالي مقنين وتبلبة ما تبلبة على سوين
0: مقنين عصفور لما عصفور مقنين، ثم أهالينا في المقنين
2: مقنين مقنين وتبلبة وكل على الرخص والبشاشة والكاليتي. تعرف الحم قداش بارح؟ 38.500 الطماطم الفلفل بالله يعني والله يا رفيق، فما صفحة نتبع فيها راهو بالحق عبادة تروف ببعضها الكلها. قولك الحمد لله قاعدين نربحوا بربي نيدي، معناتها الأهالينا أهالينا في تونس
0: اللي بيعون يعملوا كوبي كوري على أهالينا في المكني
2: بربي يا خذوكم يشوفوا فيها مشين السلعة السلعة متاعنا 100% متاعنا بالحق يا رفيق. الأسواق
0: لا على بالحق بالحق ستة مرات
4: خطفت الفكرة
2: بالله، تحية لهم وكاجينا كيفهم راو مونا علعة بالحق ميدال أهالينا في يشبيك بابا حدستني تاكل في النزلي انت ما تاكلش طماطم كيفنا وكذا معناتها بالحق ميدال الروفو ببعضنا. شكرا ليك وان شاء نهاركم زين.
0: 10 مرات عاود الروف وبعدنا شكرا وليد وبالحق والله رفيق
2: والله لا خاطر البارح رفيق
0: تعاود يا لا سيبون يس ناصر البدوي صباح الانوار.
5: نهاركم زين مبروك، نهاركم اسعد الايام، نسلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. جميله الجميلات نجمه النجمات سندريلا صباح الانوار.
6: نهاركم زين، ضم صوتي صوت زياد، نداء للخضار والبيع والغلة، رخصونا في الغلة غالية الغلة.
0: أول مرة تقضي الغلة فرمان فؤاد تشد نهارين في الخدمة دلتنا
6: بالحق مش عادية لو كعبتين
0: خالك توقف الكهرباء تمدوا 4000 وتقولوا كيلو تفاح كيلو بنان
6: تنوشتي بالحق ما نعرفش الأسوام
0: عبي الكهرباء عبي
6: والله لا نعرف الأسوام يا رفيق.
0: أنا متأكد منه على سك الحياة اللي ديما تحكي عليه وتحب تعيشه فيها من يجي بتعرفش الأسوام.
6: إبا طلعت الغلة ياسر غالية، ربي معنا وكهو، شاء الله نهاركم زين، شاء الله نهاركم مبروك، تحية لتويسة الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا، شاء الله ربي يعطي كل حد يسمع فينا اللي يتمنى.
0: امين، ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وان شاء الله نهاركم مليان بالحاجات اللي تحبوها الكل، ادعيوا ان شاء الله ربي يستجيب دعاكم. الجولدن بوي حاتم الحاسة بحنورة
7: بونجور بونجور، ان شاء الله نهاركم مبروك. هو النورمال راهي الوقت الغله هذيا غالي خاطر مازال فيل الكليمونتين مازال كي طاحت الرومان مازال ديما في بيريود كروز هذيا راهي في
0: الترونزيتوار
7: ترونزيتوار راهي حتى السفرج مازال هكا الكل غالي. والهندي قاعد بالحق ثبت البارح عندك الحق ما تسمعش كلامهم بالحق كعبه بدينار
0: واكثر حتى 15%
5: كبير ايفكتيف
1: قشره
0: اي سيء خرج جو الهند
1: ليه مزيل الهند
0: تو المدلينا على الابواب تو المدلينا
1: جديد نحب انك تبدأ في القروسيه سينو صبيح يا ولدي كان حضرت على العركه على ذيك بديو عندهم دخله قوي حاج وزيد
0: عليه
1: اجا صراع الاجيال كل يوم عندنا الصراع بالصراع
0: بدك حاجه حاج نربس منه بديت فد منه
1: نربس اليوم لا اليوم ولدي كان مش انتي تو سدد علي عمل له كراج راهو حل عنده
0: لازم تضربه دخلت الغادية
1: اي شو نضرب وما شنو
0: برها
1: يودي توم شي يقولوا باند
0: لا لا
1: ما نضرب ونضرب لا العج عليه نضرب يودي كان تعال تحسيات شو بدي يحكيوا معايا على انا
0: كان يغلط النهار ويضرب زيد
1: يسحبوه ولدي قالوا لي بربي هذا ايش قالوا لي تحب برشا زيد فاش ما ضربتوش
0: فاش ما ضربتوش يلا لوكراه رامي الفوراتي رامي بونجور خبير الرياضة الجديد في الديوان ايندوفن ولايبسيك قداو فيه البارح
5: والله نسيت لا الحق
0: رامي
5: رامي ليه هو انا فاهم
0: ارسنال ليل
5: ارسنال 2-0
0: سلافيا براغ وصباح ولا شنو
5: صباح ليش الصباح
0: صحيح فايكينغ وبايرن ميونخ
5: 3-3
0: صحيح رامرو برافو
5: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريقه سلامه وبربي ملحوظه صغيره رفيق اللي يبدا ما هو في الكياس اللي يبدا لحفتها جديده ولا توندونس اللي يبدا ما هوش يجري في السرعه المحدده ناقص برشا ما شفتش اللي صار راهي عطال دو جامي فيو راهو والمشكله وين بار بيك تولي معناها كي
0: تعمل له ضربه فار يحس اعتداء على شخص
5: سي با بيرسونيل معناها
0: ابعد عندي ما نعمل
5: وتنجم تجري على راحتك كيما تحب ولكن ابعد مش تولي تجري انت بيدك تولي تدخل في خطر دونك سي سور احنا وما بعضنا كاير السجون ده بحسابها للناس اللي تبدا مزروبه ميجات
0: ربي يهدي سرنا الناس الكل وربي ان شاء الله يهدينا لبعضنا في الكيس خاصه السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامه للناس اللي قاصده ربي ان شاء الله يا ربي يعطي كل واحد اللي في باله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع على البدايه بعد لحظات تكون بالزابينغ رامي الفراتي اختنا سليم فور نتاع حلقه البارح تو كي تعاود تسمع الحلقه باش تعمل زابينغ رامي تضحك نعتبروا إيميسيون تاع ديفيرتيسمون
5: والله ساعات نضحك لا والله بالحق ساعات نضحك وساعات خدمة خبيزة وكهوة وكشوية إكستريات وداري
1: نحن خبيزة
5: وتلمزة فيه وكذا
3: عندي ربو خادية كونسير
5: والله يفهم حالك يا خبيزة
3: خبيزة عندها مات الشغف مات الحلمة
0: كونسير حاضر
3: أو تو ناصر يعمل لاش شوية جيال
5: كهو شاء الله ربي بقى عليكم الست اللي تضحك وحليك
3: مات الحلمة
0: ريق الشغف مات فيه
3: معناتها ما عادش تحلم على الراب
5: الحلمة يا شو
0: هو في الكابوس تو عايش في الكابوس يلا فاصل ثم نواصل رف مايك للتسعة ونص
4: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
8: Maxbox 5 chez Orange est le produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 méga et petit DN من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق ولي رف ماجور.
0: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة شو صار في حلقة البارح اقتنص لي وموفر رامرو مرامي الفوراتي حاضر لكم زابينغ
8: زابينغ
5: اللي يعجبني في الرفماج اللي هو سبحان الله أكثر مواضيع تدور لهنا مواضيع الثرية أي على أساس الكرونيكور عايشين في النيفو ذاك هات خويا رفيق هات المواضيع باب
0: 14 مليون دولار هو السعر نتاع البدايه في المزاد
5: العالي
0: ومن بعد وين تنجم تخلط بعد تنجم تفهمها يقعد مريو خلعه
5: صحيح مريو
1: الخلعه
0: ومش في لاعب كبير فيه فانتروا
1: كبير صح
0: معناها تنجم تستثمر فيه هكا
5: ايوه اللهم صل على النبي لا حطينا الخلعه في اطارها وكذا وشكون حسب رايك يشري في وصلي كيف كامله
1: اي نشري بياسير اما خير ولا تشري انت ولا يتبرع
5: اه بسكت معاك
1: يتبرع
0: اما عندك فلوس لا يعني انك تلوحهم هكا احنا نضحك ولا تشري مليون ب 20 مليار 60 مليار بفلوسنا معناها تقريبا
1: هذا راهو فيهم الاثرياء
0: مش يهمني فيه نحكي عليك انت انا
1: نحكي
0: بالحق قلت لك كان عندي فلوس نشري
1: معناها اذا كان ندخل في الهبال هذاك معناتها ما عادش نعقلكم جمله انا عرفت
0: انت ليبر تنجم تدخلش في الهبال
3: ملياردير ما عادش نعقلكم ونمشي ريت ربك سبحانه يقول لك نعرف عبدي نعرف عبدي
0: يلزموا 10000
7: ما حبناش نخسروا
3: 500
9: يعني علاش ما تحبوش العبد صادق ما نكذب عليكم
3: ما عادش نعرفكم هو ما خير ولا تشريه انت معناتها إليك كابابلي عفسنا بالترك
0: هذا الكود في الروج تو
10: هاي عاد هاي عاد سايبوا لنا المقعد هاي سايبوا لنا المقعد خلنا نلعب شويه كويس تراهن صوره اي بابا اي بابا جاوب لي على السؤال هذا
0: عربية ما معنى شخص قريب
6: قريب
5: قريب من العائلة
0: قريب من العائلة قريب قوي قوي
9: قريب من البعيد
0: ليش تهتش برشا
3: اللي فلوك
0: فلوك الخامة فلوك الخامة مش خص يلا
10: لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الأداء البسيط معنى اللي فما يتقال قريب قريب قوي من الآخر سهلة وبسيطة بابا ربي يدخل أسألكم سؤال آخر إيش نحكيه شوية على قرش في بحر والعباد قاعدة تغرق بحذا شو هي تعملوا
0: والبحر كله ركنات تترمى باش تنقذ حياة بشر وتحط حياتك انت في الريسك نجم انت تموت معاه تنجم هو يمنع وانت تطلع بلا شد بلا ساق زيد نعم ولا اما زيد فما عبد قدامك باش يموت قاعد رجل كبير مريض وشادت فيه بوتو تترمى وانت متعدية
3: للأمان الرفيق
0: هاي للأمان
3: نطلب الحماية
0: ليه ليه لطالي جات الحماية الركنات شو تدور بيه
3: نجم نتوكل على ربي هو الركان تحته ساعة
0: بحري يحوم غادي معنى البقعة كلها ركانين
3: نرمي حبل
0: هز حياة عبد على كتافك تخليه يموت وانت قدامك
3: انا هذين تحسب
0: هو في القانون نوناسيستونس بيرسون ان دونجي
3: سمحني معناتها
9: وعلى كرسي رفيق
0: ايوه مقعد مسكين
3: سمع بروفيسور القانون هذا الجميع معناتها واحد بحاسيد لازمني انا ندخل نعمل له اسيستونس هذا قانون في تونس
0: في العالم مش في تونس
10: وانت يا رفيق خويك يعطيه السؤال وطفل يتغصر من قبيله ما عادش فاهم روح انت ايش تعمل
3: وانت
0: حتى كينا ذي صارت لي مرة في شطق ليبيا
3: وين؟
0: في شطق ليبيا في الليل
9: وكعب قاروز
0: والراجل كبير عمره وقت 64 عام اسمه عم محمد الغربي ونحبش أنا نحكي شو عملت حبه يخرج يحكي في الأعلى
3: هذي برا شوف
0: اسمه عم محمد الغربي منحبش نحكي شنو عملت
3: سيدة بمولاك وانت رابيد نعم
10: يا رابيد يا ولدي يا ولدي بسم الله فهد فهد في البحر ما شاء الله لي هو القرش مش لاخر قرش القرش يخاف منه مالا روعة اي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
4: زابينج
0: تحية كثير للعالم يا لفراتي ترتيحة العادة بالموسيقى ولا نعود مع الأخبار والترند دو جور بعد شوية نحكيه في الأخبار ولكن قبل هذا نعمل ترتيحة العادة بالموسيقى عاصي الحلاني يغني ويقول مثل الكذبة نرجع بعد لحظات رفمك حتى للتسعة ونص وقت الموسيقى على ديواننا

0: والهواء تاير تاير معنا خلتونا 37 دقيقة رفقنا عاسل حلاني وصلنا الوقت الفاصل لحظات وننطلق في التراند باش نحكيو على موضوع يقعد ديما تراند من سبتمبر حتى لجوان في علاقة بقراية ولادنا. نحكيو على ليزيتود, نحكيو على ليتودات, نحكيو على الدروس الخصوصية. والسؤال هنا اليوم في ظل البرنامج اللي أجمع الناس الكل لأنه برنامج طويل لأنه متعب لأنه مرهق للمربين وللعائلة وللصغيرات, علاش مازلنا حد اللحظة هذه ليتود ممنوع؟ علاش ما نقنوش ليتود بأمور فيها شوية منطق لتفادي أنه يصير تضارب مصالح وكذا, ولكن يقعد ليتود حاجة قانونية يعني أبريتو الناس كل قاعدة تقري في ليتود والناس الكل بنسبة كبيرة قاعدة تقرأ في ليتود. حاولوا نحكيوا في الموضوع هذا بعد لحظات ونسترجعوا ذكريات السندريلا اللي قررت ليتود ذات يوم وعطتنا تفاصيل خلينا نقول مخجلة. نعطيكم فلاش نرجو بعد الفاصل. قررتهم في رمضان زياد شو تعمل, تعطيهم الاكزرسيس وتقول لهم عيتوا يا مدام نجيكم كي تكملوا. هي تعمل انترو تمشي ترقد في بيتها صحيت امها تفيقها تمشي تحل البقلاوة تمشي طيب. نحكيه ولا كانت اسعار مشتة 4000 سيوس كفاءة علمية نادرة. نعود بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Honor, ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. الإكران أغير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران دوز إكسبيرينس. Un seul téléphone.
2: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
1: في ساعة سعيدة صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
1: ديوانا فام. من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قولي رف ماجر.
0: السبعة والخمسة والثلاثين دقيقة صباح الأنوار صباح الفل للناس الكل. نمشيو للأخبار توتسويت التراند دو جور.
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
1: Train du jour.
0: التراند دو جور ونحكيو على ليتودات, نحكيو على دروس الخصوصية, نحكيو على قراية صغارنا. ريم المنصوري أستاذة ومدربة كانت تحدثت على الدروس الخصوصية وشنو يقول القانون التونسي بالضبط فيما يتعلق بالدروس الخصوصية. الموضوع ذا يوميا صدقوني تراند عند الأولياء خاصة في السنة ذي منال اللي انت مطالبة ترافق صغيرك في القراية من السنة أولى ابتدائي. راو يبداو الأولياء يلقاو رواحهم مغلوبين بالريتم تاع القراية وريتم الحياة ولا مسؤوليات. نسمعوا شو قالت ريم المنصوري على موجات إكسبريس ونرجعوا بعد لحظات.
7: انه تتعطى دروس خصوصية.
8: الوغ ليتود هو برشا ناس تفكر اللي ليتود ممنوع مع الاستاذ نتاعو، هو مش ممنوع مع الاستاذ نتاعو لكن مقنن ولازم يكون في اطار المعهد وتابع المعهد وبسوم معناتها بيان ديتيرميني avec un nombre bien déterminé d'élèves في وسط المكتب بيدو، دونك فما ترخيص بالطبيعة ويكون مرخص من المعهد. ولكن زادا نجمو يكون فما دي كور بارتيكولي تعطاو dans un centre d'études. معناتها اليوم نلقاو الناس تحل بالذمة ان سنتر ديتود وتاخذ الرخصة من الإدارة الجهوية باش تعطي دروس هذه الخصوصية، وبطبيعة القانون يخضع انه يكون اللي يعطي في الكور يكون عنده لي ديبلوم كيلفو جينيرالمون، ويكون بطبيعة معناتها متابع من طرف الإدارة الجهوية والوزارة بطبيعة.
0: السؤال حاتم بالحاج، لماذا تمنع الدروس الخصوصية إلا بالضوابط اللي كانت حددتهم الأستاذة والمدربة ريما المنصوري تقرأ في القسم في الكلاس في المؤسسة التربوية في مراكز الدعم التربوي المختصة، البقية ممنوع رغم أنه البقية صاير هذا واقع، ولكن الناس كل رد بالها لأنه ممنوع، لأنه الأستاذ يخاف، لأنه المعلم يخاف. وقت لي الجميع مقتنع بأنه البرنامج غير عادي، البرنامج ما عادش خالتين يكملوا الكور للمعلمين ويعطيوا في الدروس للتلامذة، والكور ساعات باش يكملوا في ديارهم وكذا. ما الذي يمنع إذا كان نحطوا الاستثناء اللي ما يزموش يصير أنه اللي يقري فيه في القسم ما يقرينيش لا هنا لا غادي باش ما يزيدنيش في النوت باش ما توليش معاملات خاصة فيها فلوس
9: وبابا شبه التضارب مصالح
0: تولي كي نخلصك أنا بوتيتر تولي أنت يقرأ عندي بيانسور نزه الأساتذة ولكن ينجم يصير والغلطة ذي تصير وحتى لدرء الشبهات. البقية ما الذي يمنع وقت اللي فما إقرار اليوم أنه البرنامج صعيب برشا والبرنامج طويل برشا؟ ما الذي يمنع أنه نقراو يتود اللي يحب يقري يتود يقري؟ أنا مثلا اليتود اللي في الكلاس بعشرين تلميذ ما يساعدنيش، لأني نحب ولدي ولا بنتي وحدها جيها معها صاحبها يقريهم معلم باش تكون سيبلي ليهم هما باش يلقى حل للاكيون نتاعهم هما. ما الذي يمنع؟ علاش ما نواجهوش الواقع كما هو؟
9: وهذيك فلسفة اليتود، راهو فلسفة اليتود كونه وقت يولي ضروري يلزمك تعمل اليتود. واليتود راهو مش كان صبين زاد معلومات، اليتود راهو يمكن يعلمك منهجية مختلفة على المنهجية متاع الأستاذ المباشر ليك، واللي هي يمكن تويلمك انت خير حتى في الميتودولوجي. ليتود زادة ينجم يكون فما معناها الناصر نحن قرينا في مدرسة عمومية كانت متماسكة، كان عندك ضعف في ماتير وكان طارد زوز توا ولينا برشا قريو في برشا ماتيريات، ما هوش كان ضعف التلميذ، هو فينا الماء خاطر البروغرام دسم جدا وطويل جدا، دونك يلزمك أنا بور يلزمك كما نقولوا واحد كل كوتشينج فهمت، يعني هو اللي قريك يتود يلزم يرقالك المنهجية اللي تويلمك، مش باش يزيدك معلومه من الراس ولا باش يزيدك معلومات مخبيه في البرنامج ولا مخبيتها الوزاره مخليتها
0: حاجه سبيسيفيك ليه، كاينه كيمياء باش يتعامل مع عبد عنده كل الحكايه ذيك في البقعه الفلانيه. معناها
9: وانا ظهر لي اللي منع خاطر جات فتره كنت تفكروها كثر الكلام على انا ياخذ نوتات خايبه وخلي ولا يقرا عند الاستاذ النوتات زادت بتاتر راهو بتاتر فوز. انا ظهر لي اقليه ما نتصورش استاذ يتعامل يومين مع التلامذة ويخو في شهرين من عند الوزارة،
0: أقلية جدا جدا جدا, جداً
9: معناها الأقليات الشاذة ما يزمش هي تتغير مسار ولا حاجة
0: لدرء الشبهات. هذا نحيه الموضوع تقري فيه في الكلاس ما تقريه الشتوت، هذا يمنع يا سيدي باش الناس الكل تدخل بنفس الحظوظ في الاعداد في الامتحانات. اكل 1% الموجود هذاك ما يسالش نعمل عليه قانون ياخذه بعين الاعتبار. ولكن اليوم هذا واقع. انا اصل طرح الموضوع علاش معناه ما نحبوش نواجهه الحقيقه، تقول ممنوع ومش ممنوع، الناس كل تقرا في الديار والاساتذه يقريو والتلامذة يقراو لانه ما عادش خالتين بالحق يفوروا فوار لو بروغرام، شوفوا لو بروغرام بالدروس. هل الاولياء قادرين اليوم مع اولادهم وحدهم يخلطوا؟ يعني مستحيل. انا كنت من اكثر الناس الناقدين ونتهم العباد نقول ديبيل، معناها سامحوني في العباره ديبيل يقري ولده سنه اولى ابتدائي تيوت سنه ثانيه ابتدائي تيوت سنه ثالثه ابتدائي مش سي با نورمال هبلوا لي بارون هبا نلقى روحي انا في في في, في الحكايه هذيا وما عندي حتى خيار ما عنديش خيار كي تلقى روحك عندك دروس ياخذوا لك خمسه وسته وسبعه سوايع مقسومين على سبت وحد الى جانب خاطر الدروس حاجه معناها كي يقول دروس معناها املاء ذاتي باش تحفظها في ثلاثه اربع سوايع صوره في القران لازمك تحفظها في ساعتين ثلاث معناها مش كي باش تراجع معها الكور ديجا انت في الدو. زيد على هذا لازم تخلي الكور ما يفسعش بيك دونك تزيد تقريه وقت باش تلهي وقت باش تعيش مع ولدك زيد
10: ورا لا انا جوست حاجه باش نقول رفيق ما دام مع البرنامج هذا وتقري 70 ايتي يا ودي العمده شكون احنا هي الكل ندوروا على شكون دور التلميذ التلميذ ماهوش ايبانوي التلميذ بالبروغرام هذا ما يحبش القرايه انت كي تاخذ ليكزامبل تلميذ اكيد في عائلتنا ترقى تلميذ يقرا بالسيستم التونسي وترقى تلميذ يقرا بالسيستم الفرنساوي ولا السيستم الامريكاني ترقى تلميذ يقرا بي ام اف ولا كايو ولا في ليكول امريكان
0: سيستم فرنسي
10: ايبانوي خير من التلميذ التونسي يا ولدي توا المشكله الكبيره راهو لازم البروغرام البروغرام تونك البروغرام هكا يا ودي شيمني انا تقري اتيود عنده الحق ولا يا ودي لازم تشوف بروجرام نتاعك خاطر لا عاد الولي خالط ولا عاد التلميذ خالط ولا الام خالطه حتى واحد ماهوش خالط وتقريت ولدك تحطوش عائله كامله تقري فيه يا ودي التلميذ فادت يا ودي هي المشكله الباز نتاعها انت تقري في الاتيود خاطر انت وليت تتلهث ما عادش تخلط واللي بارون كيما ترى من الصباح للعشيه يخدم ما عادش عنده حتى وساعه البال باش يفسر حاجه وسبحان الله راه فما برشا اولياء ما يحبش يقري ولا ما يعرفش يقري خاطر باش تقري ولا ولا
0: هذا ساعات انا كي نمشي نحب نحكي مع اللي حتى يقري وبنتي ولا نقول لهم يا اخي معناها دو كيل دروا معناها تجي انت تكونداني لي اربع سوايع في الويكاند تعطي لبنتي حاجات تعرف ما نجم نعملهم كان انا شكون قالك نمشي معك لبعيد يا سيدي انا انسان امي عصام قريت عملت فلوس نخدم على روحي ما منيش قاري منيش قاري ما دخلتش المكتب
10: سي لا فيريتي
0: كيفاش سي لا فيريتي في اسوفيا عملت فلوس كيفاش تي موبليش انه انا نقريه معناه دو كيل دروا شو انا نحفظ القران وانا نحفظ المحفوظات وانا نحفظ الواحد وانا نعمله كي تعطيني انت بحث وملفات وعملهم لي 3 دي نسميهم انا بالتكنولوجيا اللي نعرفها معناها حاجات ملصقه هكا وحيوانات بلاستيك ماني انا باش نعملهم واش تعطيني فيهم باش تعطيني نوت لي انا معناها
9: وحاجه اخرى انا
0: نمشي في وسط هذا يقول لك ما تقراش
9: انا نمشي معاك لبعيد يا رفيق راهو مش باهي الوالدين يقريوا ولادهم خاطر لو رابور يتبدل خلي الوالد والد والوالده والده كي يبدا هو معناها الطفل واللي رابور خاطر الوالد يقري بالعاطف الوالد يقري على النتيجه معناها فهمت ما عندوش بيداغوجيا حاجه اخرى ينفع الانفعال ذاك ينجم يقولوا في كلام التروماتيز لونفون دونك من الاحسن توريت انت اللي تحكي عليه باتشورك ولا تعمل حاجه تنجم تعاون ولدك في الدار تعاونه مش انت تعمل في عوضه زيادة لو كي تعمل في عوضه صيف معناها ما فهم حتى بيداغوجيا ولا في الاكزرسيز
0: بربي بربي حاشم برسمك تو كي المنسج نتاع قبل وكل لوحه اللي مسامر هذاك ولدي باش نعطيه دق المسامر ما باش نعملهم انا لو ذاك ينجم
9: ولده في يعطيه باش يدق المسامر باش يعرف يبريكول
0: اعطي لولدك يدق مطرقه ومسامر 500 مسمار هكاك ولوح وكل صعيبه ما تنجمش لازمك انت تعملهم ميزابار هذايا اليوم ما عادش تنجم تخلط بلاتيتيود هذا واقع دونك نمشيو في قوانين تتماشى والاصل في الاشياء كما قزيات ما نعرفش علاش معناها الناس الكل واعيه يعني انه والله العظيم الوالدين تعبين الجالير حياه عدم ولات مع صغار اللي يقراو واللي عنده زوز وثلاثه الور لا بون كوراج معناها بون كوراج معناها تخفوا لي مامون كوشمار راه سورتو كي المراه اللي تلقاها هي لا هي ورجلها ما يمسح حتى شيء وما يقريش كوشمار اوفريسونس دو مو يا اخي لماذا علاش هذا 500 سنه واحنا باش نحاولوا علاش هذه واقع اللي قالوا اللي يقرا سيستم فرنسي ايبانوي شيخين متفرهدين البروغرام محلول على العام كامل يا يعني ما نحبش نحط بنتي في سيستم فرنسي ما نحبش تقرا لنابوليون بونابارت حابة تقرا تاريخ تونس حابة تقرا لحنبال ما نحبش تقرا تاريخ فرنسا وكولتور فرنسا ودنيا ما نحبش علاش انت نلقى روحي انا يا نخاف وكريز ديدونتيتي وبنتي تخسر هويتها وكذا واما تكون ايبانوي والا هالضغط اللي من السنه الاولى ابتدائي صغار ولا يحبوا يبطلوا القرايه
11: هما كل عام يحكيوا على الاستاذه نساو اللي يحكيه الكل هذيك مراهقه مراهقه دونك ما يتاخذش عليها هكا ولا دونك انا توا نحكي على ليتود الدروس الخصوصيه اللي هي واقع موجود في تونس في المجتمع منذ سنوات. علاش القطاع هذا ما يتنظمش يخضع لقوانين جبائيه تولي الامور واضحه والقانون معناها يحميها؟ فما حمايه للطفل زيدا انت تحب ولا تكره، ولايد صغير باش يمشي يقرا في بلاصه معناها ما نعرفش انا فما الكري وكراجات هذاك

0: اللي يشوفها يا ودي ما تعطينيش نصور، صغير ما يعرفش يصور الحاجات هذاكم في عمر معين، دونك ديما يا سي البو الام لو كوزان لو درا شنو، خلينا معناها نكتفيو بامكانيات الطفل الحقيقيه، هو اش يعرف يعمل، هو كيس كيلفو، هو اش ينجم يعطيك في اللحظه هذه. انا منطقيا ما عندكش الحق باش تشركني يا اخي، اللي بوه جاهل، اللي امه مش قاريه، اللي بوه اللي تيم، اللي تيم يا سيدي مربي عمو عنده 6 صغار ومحطوط
1: ولا ترمامات
0: كبيره، بما منطق انت تستعملني 5 و6 سوايع في الويكاند، وزيد من فوق هذا ليتود اللي في الدار ولا كذا ممنوع، قاعدين نهربوا من واقع في علاقه بالقرايه ما نعرفش شنو. اما والله العظيم لو كان ناخذوا اي انسان نحكيه معاه بارون تلقاو الناس الكل يقول لك من اسباب الضغط النفسي الكبير اللي عايشينه قرايه الصغار نتاعنا، وجمعه جمعتين ومن بعد تولي تقول ايه اتيودات وامتحانات، ولا يتفرهد ويمشي يترينا، ولا ناحي لونترينمون ناحي الكلوب ناحي كل شيء، وشد القرايه القرايه علميا ما تخلطش حاتم بالحاج بعدد الساعات ما تخلطش، صغيرك تلوحوا 8 تعاود تاخذوا 6 تعليل ابين يدخلوا، دونك عندك سي طول ويكاند باش يقرا.
2: ورغم هذا رغم هذا نخرجوا في طب وخرجوا في مهن صور التعليم جي
0: كلنا
2: لاصابنا خرجين بالغاصر نخدموا بالغاصر نجيبوا
0: سيريو الناس كل دخلت تعبه معناها الناس كل دخلت تعبه وي
1: اما حتى الوالدين عندهم دور وراه فما ناس عجبتها ونسبه كبيره راهو عاجب هذايا ولا ليميت راهو فيه شويه ولا ليميت يقول لك هذايا ونحسه ناقص وش بيه مرتاح الويكاند هذا شنو هي اللي مرتاح يا ودي مش مهمتي نتعب راه في الويكاند هذا في العمر هذاك المشكله وين اللي ملي كان لي تون مرحله تميز
3: اي هذوما يقبلوا الضغط رفيق فخاطر فما دي بارون يمشيوا للمكاتب
0: يقبلوا يحبوا ونسبه كبيره معدل يروح به 10 نتاع الليل من لي تون
1: نوعيه
0: دي بارون هذوما يجيو للمعلمين يقول له شبيكم البارح ما عطيتوش اكزرسيسات نهار معناه يلزم ولده ما يتنفسش ولا سينو بالنسبه لي ليكول مش باهي
1: وين هو ما عنديش برشا كنت نثبت على لي تون اللي هو كان حاجه نتاع تميز معناه باش تضيف حاجه مش نكثروا في نقولوا احنا في الاكزرسيس وتشوف اكثر حاجات هكا ينجموا يجيوك في الاكزامات خلف مرحله تاو كومبليمونتير معناها كان ما تعملوش راك ما تكملش البروغرام دليل انه البروغرام طويل برشا دونك لهنا وين نرجعوا نمشيو للحكايه وراو حسب العالم اللي تاو كوريا اكثر بلاد فيها يتيوت قال لك حتى في المكتب 87% راو تحب ولا تكره فما حتى دراسه في العالم اثبتت انه كي تقرا يتيوت اكثر بزيد راو باش يخرج لك متميز وباش يعمل حاجه ما فماش الحاجه الوحيده اللي هي انك عندك بروغرام باش يكملوا المعلومه تكمل توصل له كيما هي كيما ديزون البروغرام يوصل هالو بخلاف ذلك انه باش يولي جيني بالليتود راه ما فما حتى واحد
0: ليه؟
1: ولا جيني شويه اكزرسيسات وانترينمون
0: موضوع هالموضوع علاش ما نبنيوش على الحاجات الاكيز نتاعنا مثلا احنا في السيونتيفيك باهي حتى كي تقارنا بالسيستم الفرنسي ولادنا خير حاجه باهي نقوي شويه الفرنسي واللونجلي اللي بالنسبه لي انا يبدا مخر ثروزيام اني بريمير معناها بعامين ثلاثه صغير مازال عنده القابليه باش يتعلم في البريفي يقري فيهم ولكن في الاتاتيك لي ولكن بعد نشوف حاجات اخرين نشوف معناها نعرف نكون سيلكتيف في الحاجات اللي يقراهم وليد صغير راهو تحل دروس تاريخ راو دوخ معناه دوخ انت اصلا ما تنجمش تتعاونوا باش يحفظ جملتين معناه صعيب ما يتمشيش مع العمر هذاك طريقه القرايه لا كونتيتي الكميه كبيره بطريقه غريبه جدا
2: فيه.
0: السؤال اللي
2: التاريخ والجغرافيا حقهم بالدرج
0: موضوع اخر تو نحكيو فيه طريقه تخديم الاشياء
2: مسكين يخلط للسيزيام يكتشف العربيه الفصحى ويكتشف اللغه تولي له تقولش عليها كي لونجلي كي الفرنسي
0: اليوم مازلنا نحكيو في ظاهره نتاع انه التلميذ يقرا 3 سنين بالعربي ومن بعد تقلب القرايه عاود يرجع بالفرنسي في المات وفي شنو شكون شو الهدف شو الهدف من هذا نعمل 3 سنين عربية حساب ودرا شنو ومن بعد نعاود
1: الجبر كوليج تقرا
0: نقلبها نولي بالفرنسي ما نعرفش علاش ما نستلهموش من 3 موديلات في العالم نجحوا مشاو وهما احسن نظام تربوي نحاولوا نتونسوه شويه نقصوا ساعات الضغط راي كاليتي دفي نتاع المواطن التونسي اشترها ولات في الحديث بسبب القرايه على شو نتعبوا على شو نستريسي وعلى شو نلوج قرايه صغارنا مالوروزمون ولات متعبه بطريقه الى جانب الامور الماديه الامور النفسيه العلاقه اللي تهلك مع اولادك نجموا نعملوا سوجي نقعد نحكي فيه 4-5 سوايع تلمو فما عوج في الحكايه هذوما تمشي تحكي تقول له يا ودي كيفاش مش قالوا ممنوع تعطيه دروس في العمر هذا يقول لك اي ممنوع ما كان تحب انت ما تعملش سي فلان كيفاش انا ما نعملش مو بنتي ولا ولدي باش يجي يبكي يلقى اصحابه عاملين دروس وهو مش عامل معناه يا ما تعطيش يتحمس وليتك يتعدي وقيس على هذا
1: أول مرة تسخفني رفيق بالعكس والله تعب
2: مليع مليع
0: اقسم بالله العظيم نتعب ويقربوا لا

0: القراية ندخل كلنا في ديبرسيون، الناس الأولياء اللي يقريوا ماني حاجة متعبة جدا جدا جدا، لين في الأخر تولي تخمم ماني نخرج من هنا يمشي يقرأ غادي كون إيبانوي أكثر وديتريمون دو برشا حاجات أنا مش مقتنع بيهم، ولكن تلقى روحك ساعات أوبليجي. السندريلا تجربة ليزيتيود واحد نحكيو فيها بعد شوية بعد الفاصل، مازلنا موصلين معاكم ما تبعوش.
1: خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Max Box 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les hâtels 100 mégas et petit DN, min 55 dinars par mois. Jarraba ou haffala fi dar.
1: Andek Orange.
3: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وكوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: الحدث في تونس يوم السبت 24 اكتوبر لا سوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تسكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: تدلل تدلل
8: في انيفرسير جيون، لهبال الكل في الكادوات. أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس، وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
7: تدلل
9: جيون إيام دللنا.
1: صوتكم في جيبس على 99.1 في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب، اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان اف ام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
10: على 103.2
1: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجار.
0: 7:55 دقيقة نكملوا الدرج في الحديث في الموضوع في علاقة بالقراية ليتيود. احنا من ليتيود رجعنا على البروغرام وكل يعني فريمون الناس الكل تحكي في الموضوع هذا. صديق مثلا تسلبية يبعث لي يقول لي انا بدي تقرا سيستم كندي
11: تسلبي
0: ثلاثة يكملوا مادي ثلاثة يكملوا ويقولوا لهم رد بالكم تقرا في الدار ويوصلوا لي باراو رد بالكم تقريهم راهو سينو تروتاش نحن نقريهم سيبوهم يلعبوا. احنا الكولتور العكس كومبليتوم، يزمو يقرا يزمو يدوخ يزمو يموت. يلزم لي بارون يوليو يلهثوا يلزم راه تشوف وجوه كوميك ساعات لي بارون لهم بين الكوجينه والصاله والوليد الاول والوليد الثاني وي
11: ونسيت ما قريتش في الميساج يبعثه لك صديقك
12: اربع مديريات
11: يقرا قال لي بالحق قال لي وصينا ما تقراو راهو هذيك الخدمه نتاعنا نحن معناتها انت تلميذ اغزر تو ما يبداش ايبانوي ما يطلعش ايبانوي يقرا مثل تيانا صالي من هذايا رفيقنا راني
0: شكرا
11: اقسم بالله انت رفيق كي تشوف ما نعرفش حاتم كي تشوف الكرتابه الوزن نتاعها اندراع المية الترميذ يهز فيها بربي يا حاتم كي ترى التحذير قبل كنا نحن يقول لك حذر الكرتابه نتاعك قبل البليل اندراع المية الاربعين كيلو يهز فيهم الترميذ اندراع علمي الترميذ واقف اربعين كيلو فوق ذار والله يا رفيق ربي
0: معاك بيانسور ماهوش علمي بيانسور ماهوش منطقي عدد الكتب وعدد الكرارس ومانيش نحكي وعادة على الستيت وعلى الكتب والبارا
13: الموضوع متشعب ياسر حصرناها احنا في الليتود وكيفاش باش نستحيلو على الحاكم باش نعملو الليتود باهي بربي تبعني يا رفيق ناس عملت ايش
0: يقول قالك فيش نستحيلوا
12: على الحاكم
11: الحاكم بالنسبه لي حاجه ممنوعه فما
13: حاكم نتحايلوا على الحاكم باش نعملوا ليتود نعملوا ليتود عند واحد في داره شتقول انت باش نعمل ليتود كنا ليتود كان في المات في طاولات ليتود في كل شيء ايام الباكي ولا ليتود في الرياضه معناتها شوف فين وصلنا ليتود تمشي انا باش ربع ولدك ولا بنتك ما ليتود هذايا ايش تلقاه تقول تو انا في ليتود ولا في الليسي تلقى الكرهب تبارك الله السيري بتاع كرهب هما كل يستناو اذا هو باش يعمل ليتود وليتود فيه 20 تلميذ شنو باش يستفيد شو ولا المعلم اللي باش يخريهم هذا يتيد ولذا الحل الوحيد هما الاولياء يوسعوا بالهم تو انا قاعد نقول لك وانا ما نوسعش بالي انا بلاتي
0: من لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما تنجمش تطلب من دي بارون يجريوا صباح الليل يجريوا من الظلام للظلام واللي ثم شكون يخدم نهار السبت يعلم به ربي وبعد عنده زوز ولا ثلاثه صغار وعمار ابتدائي مازال يلديبوند من لي بارون نتاعهم في القرايه وتقول له وسع بالك مو العبد عنده طاقه بشريه وبعد في الاخر باش يخلي صغار ولي بارون اللي مش قارين اذا كان ما يتبعوش بهالريتم هذايا صغار نسبه كبيره منهم تنجم تضيع في وسط هذا الكل راو بالحق يفور فوار علاش هالوقت هذا الكل علاش ما مليوش ايبانوي وصغارنا شيخين نستحضر مره في ميسيو عملناها في التلفزه ما نعرفش انه هو رئيس وزراء تكلم ما نعرفش فينا علاقه بموضوع عم الفكره هي بيدها قال اون با لو لوكس لا نملك كل البذخ نتاع ان نجربوا ما نملكوش قال فما ناس جربت ونجحت لا نملك الوقت فورة. الا لنستنسخ ناخذ ونستنسخ منهم تجارب معناها ثم منهاش تربوي نجحت في العالم ثلاثه اربعه توب فايف ناخذ منهم اللي حشنا بهم ولوجوا على الايبانيسمون تاع صغيراتنا والله ظلم اللي صاير في الصغار يخرجوا من الصباح لليل واللي صاير هذا الكل في علاقه بنفس 31 ديسمبر علاش صغار يقراوا ما نجموش نخموا في لي بارون ما نجموش نخموا في الاسره التربويه ما نجموش نخموا في المعلمين وقت اللي جينا ويكاند برولونجي جمعة سبت احد اصحاب ناس باش تمشي سلامة الطريق باش بعد يتسيبوا الناس كلهم الستة متاع العشية باش يروحوا اللي هابت القفصة اللي هابت الجندوبة اللي هابت الصفاقس اللي هابت الجابس باش يعدي ثلاثة أيام راس عام مع عائلته علاش 31 ديسمبر ياخر علاش تحطني في الشواء يا نخرج ولدي ونهربوا من القراية ونهرب أنا من الخدمة علاش هذا الكل ما نعرفش برشا حاجات يلزمها تعاود تتشاف نتمنى ما طولتش عليكم
11: في الوقت لا لا لا لا لا لا المديرة رجع الفلوس اللي خذيتها
0: شد باش خلص عليهم من بوق قالوا لها اسمع عام ونص قريب 30,000 يلا على اخبار ثم نعود رف ماك حتى للتسعه ونص ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا وربي ينجحهم هذا هو المهم راجعين
14: صوتكم في المستير والمهديه على 94.7
15: L'essentiel de l'info. Flash News.
16: موجز الثامنة صباحا ديوان FM صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال أشرفه أمس على اجتماع لمجلس الوزراء خصص لتناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروع قانوني المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. يؤكد أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. ورئيس الجمهورية يشير إلى ما تضمنه نص مشروع قانون المالية للسنة القادمة من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبرا أن اختلاف الآراء حول هذا المشروع يعد أمرا طبيعيا، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن أو إغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة وفق قوله. ورئيس الدولة يضيف أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية، داعيا كل مسؤول إلى العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توضح في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بسمة الهمامي أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب ذات الصبغة العمرانية المبنية أو المكتسبة قبل سنة 56 و900 و1000 يبلغ حوالي 12305 عقارات، تمت إحالة ملكية حوالي 7645 عقارا راجعة بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقية التونسية الفرنسية المبرمة بتاريخ 23 من فيفري من سنة 84 و900 و1000 والرابع من ماي من سنة 89 و900 و1000، في حين بقي نحو 4660 عقارا على ملك أجانب، مؤكدة مضيها في استكمال إجراءات نقل ملكية بقية العقارات الفلاحية الأجنبية لفائدة الدولة. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار إلى موفى سبتمبر 26 و2000، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة بقيمة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4% حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء ضمن نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية سبتمبر 26 و2000. مساحة الأراضي المعدة للفلاحة البيولوجية بولاية سيدي بوزيد تبلغ حوالي 8000 هكتار، منها 7100 هكتارات مخصصة لغراسة الزيتون وإنتاج زيت زيتون البيولوجي، وفق رئيس قسم الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد محمد شوشان، مؤكدا انخراط الجهة بشكل تام في الفلاحة البيولوجية والتركيز على الجودة التي ستكون الفاصلة في السنوات القادمة لاقتحام الأسواق العالمية وفق قوله.
17: كقسم فلاحة بيولوجية الرهن أساسا على تثمين خصوبة الأرض، لأنه كي نخدم على الأرض نقوى المناعة متاع النبتة ونضمن جودة ممتازة جدا في المنتجات البيولوجية. في سيدي بوزيد عدنا تقريبا 8000 هكتار يعني مخصصة فلاحة بيولوجية، من بينهم 7100 هكتار مخصصة لزيت الزيتون البيولوجي. إضافة لذلك في سيدي بوزيد يعني مشينا خطوات بالكدا في تثمين زيت الزيتون، عدنا تقريبا 10 علامات مسجلة في بيبيز يعني خاصة بزيت الزيتون البيولوجي. زيت الزيتون البيولوجي سيدي بوزيد عنده بيع وذراع ومتحصل على جوائز عالمية قيمة جدا. سيدي بوزيد انخرطت انخراط تام في الفلاحة البيولوجية، لأنه السنين القادمة في ظل وفرة في الانتاج في زيت الزيتون البيولوجي مش تكون العلامة الجودة هي الفاصل لغزو الأسواق العالمية.
16: وفي الشأن الدولي، وكالة الأنباء السورية الرسمية تؤكد مقتل 3 عناصر أمن إثر استهداف دورية أمنية على طريق في وسط سوريا من قبل مجهولين. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 2200 استهداف قالت أنها طالت مواقع وتحصينات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في مختلف جبهات القتال باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ ووحدات القناصة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار الطاقة ستنخفض بشدة بمجرد انتهاء الحرب، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، كما شدد على أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد وفق قوله.
15: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
18: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشات. معنا ما يفوتك شيء. تيران فيستير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
19: صباح النور, أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المسابقات الإفريقية في دوري أبطال الإفريقي, يوم الأصبح نادي الفريق يسافر إلى الكونغو قبل مواجهة تي بي موزامبي. رحلة تنطلق بداية من الساعة 10 صباحا, رحلة عادية عبر تركيا ثم أثيوبيا ثم الوصول إلى كينشاسا ثم لوبومبارشي. سيكون مساء يوم الخميس رحلة الإفريقي باش تعرف عودة كانغ. وبالنسبة لصادق قديدة غير موجود حاليا في المطار, وبالتالي تأكد رسميا غيابه عن مقابلة الذهاب. ذكروا الإفريقي سيواجه تي بي موزامبي يوم السبت بداية من الساعتين بإدارة حكم الموريتاني دحان بيدح. في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية, نادي الصفاق سيسافر اليوم العشية إلى بيجان في رحلة مباشرة بداية من الساعة 5. سي اس اس سيواجه يوم السبت نادي أمادو ديالو الإيفواري بداية من الساعة 5 في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكاف بحضور المدرب الجديد محمد الكوكي. بالنسبة لبقية البرنامج, في نهاية الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد, الترجي يواجه السويحلي في ملعب مصراتة بداية من الساعة 6. بالنسبة للحضور الجماهيري, فإن إدارة الترجي أعلنت عدم مسؤوليتها مجددا في سفر الجمهور أو دخول للملعب نظرا لأن عدد المقاعد المخصصة لجمهور الفرق الزائرة قليل جدا في ملعب يتسع فقط ل10,000 متفرج. في كأس الكاف يوم السبت, الترجي رياضي الجرجيسي في مواجهة من فريق ريال باماكو المالي بداية من الساعة 3:30 على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, فريق نجم المتلاوي عن البارح على تعليق نشاطه الرياضي في كل الأصناف إلى أجل غير مسمى بسبب الضائقة المالية اللي مر بها الفريق وعدم إيفاء شركة فوسفات قفصة بتعهداتها تجاه الفريق, هذا بحسب ما أكد الباهي الديناري الناطق الرسمي باسم الفريق. في بطولة كرة السلة اليوم الموعد مع بقية مقابلات الجولة 6 ذهاب بداية من 6, قمة كبيرة في قاعة عزيز ميلاد الأشبيبة الرياضية القروانية في مواجهة من فريق النجم الرياضي الساحلي التي حالمون السيريا يستضيف الدالي الرياضية بغرومبالي. نجم الراتسي يواجه شبيبة المنازة ونجم حلقة الدول الكرم يستضيف النادي السفيقسي. نذكر أنه الإفريقي لحساب نفس الجولة 6 يوم أمس كان فاز أمام نادي حمام سوسة 83-49. نختم بدوري أبطال أوروبا, أبرز مقابلات البارح, سبورتينغ كلوب يفوز أمام لونس هدفين مقابل صفر, أرسنال يفوز أمام ليل هدفين مقابل صفر, برشلونة يفوز أمام فريق غلطة سراي 4 أهداف مقابل هدف, كلوب بروج يفوز أمام إنتر في ميلانو بالذات 4-3, لايبزيج يفوز أمام بي اس في هدف مقابل صفر, تعادل بين فايكينغ النرويجي ضد بايرن ميونخ 3-3, وفياريال يفوز أمام نابولي 3 أهداف مقابل هدف. بالنسبة لمقابلة اليوم, أبرز مقابلة اليوم بداية من 6:15 في نورد يواجه كومو, ثم بداية من الساعة 8 أستون فيلا يستضيف فينرباتشي, مانشستر سيتي يواجه باريس سان جيرمان, شختار دونيتسك الأوكراني فريق على غرام يستضيف نادي آيكا ثينا اليوناني, بيتيس في مواجهة أجوار أمام إف سي بورتو, بودو غليمت في مواجهة أمام دورتموند, وقمة كبيرة في ستاديو أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما بحضور 60,000 متفرج, روما يستضيف ريال مدريد.
18: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
20: عجيل للطاقة, أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم خليك قريب فيم وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
4: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. الإكران أغير تاع الأونور بلاي فانسي، إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. أونور بلاي فانسي، دوز إكران دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهريه. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
0: صوتكم في جيبس على 99.1

0: عليك مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف ماجل التسعة ونص بقيادة لبرنز زياد المكي السندر ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية الأخبار
1: بتشخط فين؟
2: والله كلمني صديق تو الموضوع متاعك ضرب والله
0: قال معك الموضوع الهندي ولا أقل؟
2: لا لا أقل نفس البوليميك الهندي أقل
0: الهندي رو
2: والله زاد حديث للرسول يقول لك علم الأطفال وهم يلعبوا قال لك صديقي تحية ليه سيدي هادي قال تفرجت فيديو في النرويج كي دخلوا على قسم يلقاو التلميذ واحد قاعد فوق الطاولة واحد قاعد فوق شبك واحد قاعد بعد المعلم قالوا له كيفاش تقري وتلام ذهك قالت له ما هو التلميذ إيبانوي يقعد إن شاء الله فوق السطح ما هو قاعد يستوعب رأي ما هيش مهم يزم يقعد بجنب الآخر وكل بالحق أهم حاجة التلميذ كيبدأ إيبانوي تنجم تعديله كل شيء
3: حتى الديسيبلين باهي زادة
0: لا الديسيبلين باهي أما ما تنجمش تفرضها على عمر متاع أطفال عمر معين معناه لازم في عمر برميراني ودوزيماني باش يكون شوية فوضى باش الصغير يحس روحه مازال في الدار أنك تقرب للصغار أنك تخليه شويه ليبر انه ما نمشيوش فك الامور ستريكت ياسر ياسر خاطر باش تحبب صغار في القرايه ولا تهربوا منها في الاعمار هذه ماني 10 ثواني
4: فما حاجه ياسر مهمه النوفيل جينيراسيون تاع معلمين انا قاعده نشوف فيهم قاعدين يعملوا في مجهود قاعدين يبدلوا
0: باش نحكيوا عليهم بعد شويه في غدوه
4: والله يعطيهم الصحه قاعدين يبدلوا قاعدين فما انوفاسيون فما كرياتيفيتي فما ناس قاعده تحب قاعده تفهم في التلميذ على خاطره هو ما كانش في وقت بعيد كان تلميذ يفهم قريب من مخ التلميذ قاعدين يعملوا في إيفور مجهود ياسر به يعطيهم الصحة على خاطر مش تابع البرمجة وحده قاعدين
0: باش نحكيو فيهم بعد شوية في غدوة خير ولكن تو أخبار الكورة مع أخصائي الرياضة رامي الفوراتي. البداية برابطة الأبطال الأوروبية النتائج والليلة مقابلة القمة كانت غالاتا سراي وبرشلونة وكان فما مقابلة زيادة من الطراز العالي أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد تفاصيل الليلة رامي
1: نحكي على نتائج الدفعة الأولى
2: باش نلقاوها هوني ماهيش في البيي باش نلقاوها هوني
1: عندنا تفاصيل كواليس
0: عندنا تفاصيل وعلى الكواليس
1: صح عليك هاي سيدي نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية نحكيه على القمة بين برشلونة غلطة سراي اللي وفات 4-1 لبرشلونة كيف كيف القمة بين أتلتيكو مانشستر يونايتد 2-2 أتلتيكو مدريد لونس ينهزم أمام سبورتينج لشبونة صباح من أذربيجان أول انتصار وأول هدف في تاريخه في الشامبيونز ليج الفريق اللي تأسس عام 2017 ينتصر على سلافيا براغ البايرن ميونخ يتعادل مع فايكينج في النرويج أرسنال 3-0 ضد ليل الفرنسي ريد بول لايبسيج ينتصر 1-0 ضد بي اس في وهزيمة الانتر في سان سيرو المفاجأة 4-3 كونتر كلوب بروج وانتصار في ريال 3-1 ضد نابولي
0: 4-1 البرسا قالت سراي مفاجأة النتيجة رامي ولا منتظر كانت
1: والله هي مش الشوط الأول تقلبت المباراة بعد الهدف اللي تنحى الحق بتاع ربي الماتش تبدل خاطر قالت سراي كانت عم في ماتش كبير برشا وثيقة وكذا واحد ولكن الشوط الثاني بانت الفوارق معنى الشيء بعيد على بعض وبنك برشلونة قوي برشا وبرشلونة كلها سنة بعيد على الفرق الكل رغم اللي مازال ما جاتش مباراة كبيرة كان اللي تقول انت بي اس جي كذا ريال حاجة
0: نجم تروح الريال يقلب كل شيء
1: اي مباراة نجم تقلب ولكن برشلونة بور لما هجوميا ما غير رافينيا راهو نحكيه على فريق نقص المهاجم نتاعو اللي ماركي ما نعرفش قداش توا دونك بعيده برشا على الفرق الاخرين والفوارق كبيره مع غالاتا سارا
2: لامين يامال وحده رفيق في بلانيت وحده راهو تشوف لي باس البارح الاسيست اللي عملهم ما فهمتش كيفاه تقول الكوره يطيش فيها بيدي يراو الراحه اللي يلعب بها والدريبل كيفاش بالحق
0: شبوبيه هو يلعب
2: شبوبيه رفيق لا موهبه من عند ربي لا تسقلها كما قال ناصر ولينا في الرخام لا حاجه ربي عطاك ما خاطر يعمل في حاجات ما تقوليش ربي عطاه موهبه بالحق رفيق مش نورمال راو يلعب براحة كبيرة برشا والسلام عليكم
3: هو الحاجة اللي هو الحاجة اللي ما زادت معناتها بالنسبة لي أنا برشلونة لازم تتحط في ماتشات كبار خاطر البارح زاد سو لو بلان ديفونسيف عملوا أخطاء معناتها كانت تجي تقلب الماتش معناتها لكن
0: في البارسا
3: إيه بالنسبة لي أنا البارسا الحق بتاع ربي تشوف في ملعبية وتشوف فوليوم دو جو معناتها إكسترا أوردينار أي إيكيب مهما كانت الإمكانيات الفردية نتاعها ولا الدفاعية أنه قادرة تخرج منها خاصة تكنيكاليتي انديفيديوال كوليكتيف نتاع الفريق بالحق معناتها حاجه كبيره.
0: لو 20 اكتوبر يقول لي المخرج بي اس جي البارسا، لو 25 البارسا الريال، معناها عندها 10 ايام باش تشوف فيهم زوز مواجهات من الحجم الثقيل. نجموا نحكموا اكثر وقت على البارسا وعلى لامين يامال والفورما نتاعو، لانه يامال هذا ما وراناش شيء في الكوب دي موند وقت اللي كانت منتخبات كبيره وقاري حسابها وكذا، تقريبا كان خارج الموضوع لامين يامال رغم انه محاصر وكل ما وراش الكوب دي موند الكبيره. دونك نستناو مقابلات كبيره لبي اس جي فورما سنين بي اس جي باهي متفرشش فيها
1: في الشامبيونا، مش برشا اول العام تاع برشا تو ماهيش لولا ديجا، ما ديما كيك يسبقوا هما ومن بعد ياخذوا في الشامبيونز ليغ. ولات عندها شخصيه تشبه شويه شخصيه الريال اللي حتى في الشامبيونا الامور مش ماشي، يجيو في الشامبيونز ليغ
0: شخصيه الريال افيك لو ستيل دو مانشستر سيتي تاع غوارديولا.
1: ما عندها ماتش كبير غدوه كان ظهرت بوجه ايجابي تبدا تفهم اكثر شويه ملامح الشامبيونز ليغ اليوم بلوتو.
5: ولا مال زاد على البالون دور، خاطر لما اللي قاعد يعمل في لوبينغ كبير ويعمل في بريسين كبير، انا نستحق البالون دور، نستحق البالون دور. دونك يسو سورباس
0: اوسي كل لامين يامال كيليان مبابي عثمان ديمبلي الناس الكل تحدث على البالون دور من اكثر لي فيرسون يظل اللي فيها هكا شويه تشويق. معناها ما نجموش نقولوا فما واحد فافوري بنسبه كبيره اللي باش يقدم البالون دور باش يكون ليو ميسي في حفله التسليم. هذه المعلومه اللي قريتها نمشي ونحكيو على خلينا نرجعوا طول لتونس، نرجعوا طول لتونس
1: او الرحله
0: الرحله ديريكتومون ماشي على دخل في الوقت فما طيارة عام 25 ساعه روتار فازت جنكي ريتها كيف زياده
1: دعابه
0: السوداء دعابه السوداء. نحكيو على صديقنا السحبي بكار ولد البارح البلاتو هكا ما وكلت بعضها شويه الامور هما الكل اصدقائنا، اما باش نحكيو شويه في الظاهره هذه نتاع كل واحد بمريول للدرجه هذه معناها التفاصيل راني
1: بالضبط. نمشيو البرنامج ملعب نجوم مع صديقنا السحبي بكار. الموضوع باش نبداو فيه باش تتحط الامور في اطار إقالة نابل الكوكي وعودة محمد الكوكي، لي دو كرونيكور اللي موجودين، معاوية القادري لاعب النادي الرياضي صفاقسي السابق وكمال بن خليل المحامي
0: الأستاذ
1: بيان سور المعروف بقربه للنادي الإفريقي. هذا هي الموضوع وهذا هي شنو اللي تحكي فيه.
6: 20 ماتش سرقتوه انتوما قدام النادي الإفريقي، احكي في أمور عينيكم،
7: ما تحكيش بلغة سرقتوه،
6: رد بالك
7: ما تحكيش
6: بلغة سرقتوه 20 ماتش قدام النادي الإفريقي
7: وما تحكيش بيديك
6: ضربة الجزاء قبل ماتش في ماتش لا هدف شرعي للنادي الافريقي
7: كان شفته
6: وضربه جزاء شرعيه
7: ما سمعش حكمته وماهوش هدف شرعي لكذلك.
6: لا يا اخويا
7: نحكي لك الترتيب
6: في مباراه الذهاب للنادي الافريقي تحرم من هدف شرعي،
7: مانيش نحكي على
6: جزاء،
7: مانيش نحكي على مباراه الذهاب.
6: لا ما تحكيش ما لبيتكم في مي عداها رد بالك، لا ما تعملوش مع النادي الافريقي
7: ما
6: نعديهاش، لا ما تعملوش مع النادي الافريقي
7: رد بالك باش نجبد النادي الافريقي،
6: ما تجبدش النادي الافريقي.
7: لا لا مش رد بالك
6: ولا
0: هذا الكل ونقص الجمله الاولى هو اصل الحكايه. معاويه القادري بدا يحكي على سي اس اس، حاب يحكي على عمناول،
1: قال
0: راه موسم باهي انه سي اس اس كان ينجم يهز البطوله لولا بعض المظالم اللي تعرض لهم. هذه الفكره راهو وقال العباره نتاع قال دون لو سونس نتاع بار اكزومبل بوت كونفيرمي يا فرش، هذه العباره كل يعرفوها الناس اللي تتبع الكوره، يحكي على الهدف نتاع الافريقي في ملعب الطيب المهيري. هو حب قالها وباش يتعدى كامل بن خليل الاستاذ صديقنا وقف وقالوا ما ترميش المعنى، وحتى انتوما كل عام قداش من مره
1: خديتوا
0: اهداف غالطين وبروفيتيتي يعني فوز افي بروفيتي من اخطاء تحكيميه ضدنا احنا، ولات الحركه هذه والظاهره ماشيه وتزيد في علاقه بانه كل واحد يحامي على على مريول جمعيته. هاني قلت مع اصدقاء سلموا عليه الاستاذ كمال بن خليل صاحبي بكار ومعاويه كيف القادري، ولكن حاج ما جاش الوقت باش واحد يا اخي حتى في البلاتون وليو نتفاهموا، ما نعرفش بتدر هذه نسوقوها بكل حب للزانيماتور. يا خويا تحب تمشي انت في الثنيه نتاع كل واحد عنده درابو جمعيه ويدافع باستبسال هكاك وتعمل شويه فيه رغم اللي احنا نخاف الاهداف ومن تداعياتها على يا اخي حتى حد ما يتكلم فوق حتى حد. كلم كملت الناس قول ايش تحب في الافريقي في الترجي في السياسي عندك تختين نتاعك ناس كل سكتة بعد الاخر يحب يعاقب يقول لا حتى هو ما كل عام وما متوليش فما عيات وتولي لعبه تحس في كره وتولي لعبه تحس في فغينة ما بين الكرونيكور يتعدى للفيراجات ويتعدى للجمهور ما نعرفش هذا راي برنس
8: لكن هذا الموجود تو مش مع بكار برك في كل بلاتوات ولا نسمعه ما تفهمش ساعة ساعة واحد يقول لي بلكش أنا من نقص سمع ولا لا تأكل بعضها وبكار يبدأ يريثهم يا أولاد يرحم والديكم كل واحد يدافع على جمعيته رأو كي يبدأ في مش في في تلفزة ولا في إذاعة دافع عليها كما تحب تلفزة وإذاعة دافع عليها لك بقليل من الانضباط من شأن طب سنعطيهم دروس تبارك الأستاذ والأخ كذا زاد ما نجمش نعطي دروس أما يا ولدي ساعدوا بعضكم حتى المستمع يستفيد منكم أنا شيء ما استفدت سمعت عركه
0: فيكتيف العركه عركه ما يستفيد حتى حد وانا قلت مانيش نعطيو في الدروس ونعرف اصدقاء ويتقبلوا بيروح رياضيا نتصور ولكن نحكيو على يا سيدي باه يتكلم الناس الناس كل تسكت عنده دقيقتين ما نمشي للي ما من غادي يتكلم هو على الاقل بقل تونسيون وعرك وكل لانه ذاك يبدا في بلاتو بعد يمشي ينتشر في الفيسبوك وجروبيات وباجات ومن بعد نلقاه في الاستادات وبعد مش نتعجبوا معناه انه الامور فيها ياسر تونسيون في كورتنا
3: انا نتمنى الخلافات هذه اللي قاعده تصير في البلاتوات بكل امانه ماذا بيا تصير واحد ما ينتميش للجمعيه هذيك تختلف معاها تكون انت مثلا منتمي للنادي
0: على فكره على اي
3: على فكره على ايدي على حاجه اما انك اليوم تتعيط بالتاريخ هذيك ولا تحب الدافع معناتها بالطريقه هذيك في نهايه الامر ما نجم كان يشنج راهو ديما هذا الانتماء ديما فيه راهو فيه الحقيقه وفيه الغلط وفي ناس تدافع على حقه وفما ناس تدافع على اقل حق وفما ناس تعطي في الحقيقه وفما ناس تزيف الحقيقه هذا موجود في البلاتوات لكن الطريقه هذه تجم تكره المتفرج المتلقي اللي يتفرج فيك يولي ماذا بيه ما يحبذش
0: ونفس الفكره تنجم توصلها باقل تونسيون نفس الكلام توصله باقل تونسيون
3: ومن غير الكلام اللي قاعد يتقال ويتزايد ما فما حتى واحد يزيد على واحد في الحب راهو هذايا راهو انا نعرف المقاييس بالنسبه لهم هما اي واحد حاضر في البلاتو يقول له كيفاش انت تتكلم في جمعيتك وانت ما رديتش عليه وما دفعتش يولي كل التونسيون تطلع عليه يولي ما تتشنج كبير
0: يلا نحكيوا على بلاد انا قبيله قلت النجم نستلموا من عده تجارب هذه البلاد النجم نستلموا من تجاربها لانها قصه نجاح نحكيوا على رواندا في علاقه بالرياضه تفاصيل الخبر رامي يلا
1: نحكيوا على الفورمولا 1 اللي ترجع لافريقيا باتفاق يمتد تقريبا لعشرة سنوات باش السباقات نتاع الفورمولا 1 يتنظموا وين تحديدا في رواندا وين من المقرر انه ينضم السباق نتاع الجائزه الكبرى الافريقي اللي رجع بعد غياب من عام 1993 من اللي كان في جنوب افريقيا ومن بعد شهدت افريقيا غياب على سباقات الفورمولا 1 نحكيوا على سيركوي تقريبا يستهدف 100,000 متفرج اقتصاديا مهم برشا في علاقه بالموضوع هذا على خاطر السباقات هذوما نتاع الفورمولا 1 حسب الدراسات اللي تعمل فيها مجموعه الفورمولا 1 يقول لك تقريبا 100 مليون جنيه استرليني سنويا من التاثير الاقتصادي للبلد المضيف هذا نحكيه بعد ليفينمون وقبل ليفينمون على مدار عام كامل نحكيه على سباق في عام معناها نحكيه على اسبوع في عام كامل في ايامات ليفينمون بيدو معناها نحكيه على الجمعه هذيك بيدها دراسه تقول لك يا سيدي كي بسيدك رواندا في السيناريو نتاع عندها 30,000 زائر اجنبي مادام نحكيه على سيركوي فيه 100,000 تقريبا باش دخل فلوس نحكيه على 52 مليون دولار من في علاقه بالوتله المطاعم النقل وكذا والعباد الدور وبخلاف العباد اللي قاعده داخله في سيناريو اقوى برشا في 50,000 زائر نحكيه على 86 مليون دولار ولكن فما حاجه مهمه راه فما استثمار الدول هذيا قاعده تدفع في فلوس نحكيه على 30 مليون دولار تقريبا يدفعوهم الدول هذوما باش ياخذوا السيركوي ويولي يتنظم عندهم الكونترا هذا نتاع 10 سنين ولكن كل عام تقريبا دخل في 52 مليون يورو وتنجم توصل حتى ل 100 مليون على مدار العام كامل
0: كل عام تدخل في الارقام هذه والى جانب فما اللي يتقاس بطريقه مباشره فما الحاجات اللي ما تتقاس انا كي نحكي فورمولا 1 ورالي وسيركوي والعالم يشوف في بلاد اسمها رواندا بعد ثم امباكت بوزيتيف يتقاس بعد 4 سنين و5 سنين و10 سنين اللي البلاد تولي حاضره في التوب اوف مايند بوتيتر نتاع اي سائح يبحث على ديستيناسيون يمشي له على وجهه يمشي له هذا نتيجه روحات نتاع ناس خدمت على امتداد 20 سنه واكثر شويه باش وصلت اليوم رواندا دون لو تون اللي نعرفوها. رواندا اليوم اللي تعمل في الفورمولا 1 كلمه صغيره.
5: هو ده هو الفورمولا 1 معناها يدخل برشا فلوس. معناها ستان سبور يمكن لو بلو لوكراتيف في لي سبور لامباكت نتاعو خاطر فما لاندستري اوتوموبيل فما لاندستري بنوماتيك حتى الاسفلت راهو في دراسات والاسفلت هذا والديسا. علاش رواندا علاش بالذات توا؟ خاطر الخليج راهو ما عادش معناها تاجلوا برشا منهم ان جران بري نتاع ذهلي ابو ظبي تلعب في سنغافور ولا حاجه دونك يحبوا ينقصوا من لي جران بري خاطر فما البحرين.
0: اما علاش رواندا زاده؟ خاطر رواندا حاضر
5: بيان سور هي اما نحكي لك زاده ما انت تو سوت سور لوكازيون شنو هو اللوبينغ تبدا فايق مشاو هم يزون بريزونتي لو دوسي خاطر خمو قالوا اي باش ينقصوا معناها دو جران بري مينيموم معناها من الخليج دونك هما. اما رواندا راهي ستا ميراكل ايكونوميك وراهي قاعده تعمل في كروسانس الايكونومي نتاعها زاد موقعها زاد رفيق ريتك التاريخ نتاعو
0: خاصه
5: لليه نحكي لك هي في قلب افريقيا معناها ريتك التاريخ الناس بدات تنسي شكون يتفكر اللي صار بين اللي اوتو اللي توتسي 20 30 سنتين
2: هذاك عشان باش نقول 30 سنه في حرب ومجاعه وما عندها شيء. واليوم رفيق راهو رواندا تخدم في خدمه كبيره في الكوم راهي سبونسور نتاع البارسا وبي جي معناتها راهو زوز فرق هي سبونسور نتاعهم ماهي سهله. انت تعرف السبونسور اللي تهاتفوا على الفرق هذوما معناتها باش وصلت هي غادي وتراها اليوم بارتو
0: خدمة كبيرة.
2: خدمة كبيرة برشا.
0: نختم أخبار الرياضة بالريال بالنادي الملك يا ما بعيد على الكورة أما عالم عنده علاقة بالكورة التسويق الماركات لبراند التفاصيل
1: والاستثمار في جميع التفاصيل متاع أي حاجة يعيشوها ملاعبية الريال ولا النادي عموما. نحكيه على شركة لوي فيتان اللي تقدم الطقم الرسمي لنادي ريال مدريد الخاص مش بالحاجات العادية ولكن بالسفر هذا سفر بركة لديبلاسمون
0: كل ما يطلعوا
1: كل ما يطلعوا في الطيارة يكونوا موجودين ولابسين اللبس هذيك. تصور نتاع الفريق الكل البارح هبطت بهذا ويوريك علاش قلت لك انا التفاصيل الكل حتى فار اكزامبل شركه اودي زاده مستثمره في تفصيله نتاع ملاعبية ريال وهي الدخول الى الملاعب نتاع التدريب الراف كل صبحيه هذيك راهو دو بريفيرونس فما ملاعبيه اسامي بالذات عطاوهم كره باش يدخلوا بهم للانترينمون ويتصوروا في الانترينمون. نحكيوا على فالفيردي بار اكزامبل الكهرباء اللي تهدات له باش يحضر بها في الانترينمون ويتصور بها تسوى تقريبا 160 ألف يورو. كيف كيف فينيسيوس تقريبا الكهرباء اللي لازم يحضر بها في الانترينمون ويتصور بمعادل نقول احنا يتفاهموا على 10 مرات في العام ولا 15 مره في العام
0: يجيبها
1: يحضر بها باش تتصور الايرويت بالضبط اللي هي 88 ألف دولار. كيف كيف كورتوا كارفاخال قبل رودريجو الملاعبين الكل عندهم كراهب عندهم نمبر معين في العام يدخلوا بهم للانترينمون
0: مرات يجي بهم للبارك يعمل سياس دونترينمون ويروح باش
2: يشوف يا اخي ميسي ما يحب الشركه فيها الرويت ولا اوبليجي يخرجها باش يمشي يحضر ويراه
0: انا عقد مع شكون يلبسنا احنا ولا
2: عندنا عندنا ما الماركه مش معروفه وكذا
0: تفصيل التفصيل
5: علاقه بالماركتينغ هو الكل
0: تفصيل التفصيل معناها هذه اللبسه والبراند اللي نعرفوه الكل ياخذ الفريق باش يطلع في المطار ويسافر وفق التوني باراد موضوع في الاوتيل موضوع البارك كي تدخل الصباح كراهب كي تخرج من عرشين درشنو هذا اش معناه شركات وبزنس واقتصاد وهذا يفسر اش معناه غدوه كي يشتري لك ملاعب ب 200 مليون اورو 300 مليون اورو الروتور سور انفستيسمون منطقيا مضمون معناه
5: ويفسر زاد التذكره ب 600 يورو ما خلط عليها
0: بعد فكره ماني. البلوك نتاع الفقراء اللي نعملوه البارح فكره سامباتيك يلا نخرجوا فاصل ثم نرجعوا مع السندريلا والبوكس نيوز وغدوه خير ما زلنا مكملين معاكم في الرف ماك
9: خليك قريب فيم وراجعين
10: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
11: تدلل تدلل
12: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات 4 كراهب الكتريك بوكس 2 موتورات الكتريك 4 فواياجات لتركيا ودي زيس فانسيس وبرشا كادوات تهبال من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون
11: تدلل
13: جيون
14: ايام دللنا
15: Carthage Even Show présente Desert Bloom Festival. Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa, Angel Jmel Touzer, avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier, accompagnés des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.
16: Super Siesta. Jarayya raqam 1 fi Tunis. Khibrat 30 snin.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمرة ساعتين، ونهار الأحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المرة ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام، صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: 8:39 دقيقة البوكس نيوز بساوت السندريلا بعد لحظات. ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية وهدوء أخير والمواضيع جاءوا في علاقة بالقراية. وليداتنا اليوم حكينا قبيلة على الصغيرات والتيودات والقراية, ولكن فرصة اليوم باش نحكيوا على معلمين مربين. اختاروا اثنين اللي قالت عليها السندريلا قبيلة, تفاصيل الحكاية في غدوة أخيرة.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام, غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: كاد المعلم أن يكون رسولا, هذه من أهم الرسائل اللي تختصر قيمة دور المربي, خاصة وإن في شهر أكتوبر اللي احتفلنا فيه باليوم العالمي للمربي. وكما تعرفوا المهنة هذه ما هيش سهلة, على خاطر المربي مش شخص ينقل المعلومة للتلامذة أكاهو, أما زاد يساهم في تكوين شخصياتهم يشجعهم ويكتشف مواهبهم, وأكثر من هكا يخليهم يحبوا القراية والتعلم. وفي تونس فما برشا مربين يختاروا يتحدوا الظروف والإمكانيات المحدودة باش يقدموا لتلامذتهم طرق جديدة ومختلفة للتعلم. ومن بينهم المربي حمدي الشرعبي اللي قاري في المدرسة الابتدائية خير الدين في الفحص, واللي رغم الظروف الصعبة والإمكانيات الضعيفة في المدرسة اختار يتحدى الواقع ويخلي التعليم بروح عصرية وجديدة, واستعمل تقنية الهولوجرام داخل القسم باش يقدم الدروس بطريقة مختلفة تخلي التلميذ يستمتع أكثر وتعاون على إيصال المعلومة بشكل أوضح. ومن بين المربين اللي متعودين زادا يعملوا مبادرات مختلفة ومبتكرة للتلامذة في القسم المعلم لسعد الشاوش اللي قاري بالمدرسة الابتدائية التحرير بطريق العين في صفاقس, اللي مؤخرا حول قسمه الى فضاء احتفالي مزين باش يقري التلامذة درس على اعياد الميلاد ويخليهم يعيشوا تجربة تجمع بين المتعة والفهم والابداع وتقرب التعليم اكثر لعالم الاطفال. والمبادرات هذه ما هيش لولا من نوعها بالنسبة للمعلم لسعد اللي سبق وتم تكريمه تقديرا للمجهودات اللي يقوم بها بعد ما اقترح طريقة بيداغوجية مبتكرة خلت التلميذ ياخذ دور اكبر داخل القسم, وين خلى التلميذ هو بيدو يقدم الدرس لزملائه في تجربة تشجع المشاركة والثقة في النفس وتخلي التعليم أكثر تفاعل. وهي مبادرات تبين مرة أخرى أن المربي الحقيقي ما يعلمش التلامذة أكهو, أما يساهم في بناية شخصيتهم ويخلي المدرسة بالنسبة لي فضاء للتعلم والاكتشاف. والأكيد أنه بوجود مربين كما حمدي الشرعبي ولسعد الشاوش التعليم ينجم يكون كان غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي, زيت صافي بنا صافي.
1: هذه الفكره اللي نحكيوا عليها قبيله مع السندريلا. في وسط الحاجات اللي لازمها تتسلح في الاثناء نجم نربحوا برشا حاجات مع معلمين يبحثوا على طريقه جديده في ايصال المعلومه, طريقه تخلي صغار عاملين جو. شفنا العمناوي اللي يظهر لي معلم يقري صغار في القاعه قاعدين يحس روحهم
4: كانوا
1: في افكتيف. ما هذا قالت زاد السندريلا, حكينا على معلمين يقريوا بالبروجيكسيون يعملوا كل فيلم يجيبوا كل حكايه. كي الجمعه اللي فاتت على بنتي ولات في الكالندري حتى جي مونزان جي بخاطر باش يخلطوا لدات بروف لونجلي ولا معلمة لونجلي قالت لهم باش نعملوا بروجيكسيون باش نجيبوا بوب كورن ونحكيوا في الدرس الفلاني. هذا ينجم يعاون الصغار على انهم يحبوا القراءة.
5: والله يا رفيق تحيه الاستاذي سي البيوضي قراني تكنيك, كان عاملنا هكا في القسم رونق كبير برشا في البير بلون النظافه والعفافه ويعملنا بروجيكتور على الحيط ويقرني بيسور. انا ما فوتش السته في التكنيك اما للامان كنت ندخل الكور عامل جو على الامبيونس اللي عملها سي راهو كيفاش عامل الجو كذا بالحق تدخل تقرا شيخ.
1: انا كنت نحب التاريخ والجغرافيا خاطر قرانا استاذي معناها نحكيو برشا في الكورنر ثني يعمل 10
5: عرف نقطه
1: 10 15 دقيقه ريكاب لحد الرياضي والترجي والافريقي والبطوال وشفت هذيك اي اوب وبعديك بس نسي نرجع نقراو. اما كل بيدغو موفمون زعما نقربوا فيه للاستاذ ولا لي وصحاب تيزي مسيو هذيك بينالتي هذيك ما تفهمش كوره نحكيو بعد اوب نرجع نقراو تحس روحك عامل شويه جو. هذا مهم جدا خير مره كي نجيو نحكيو لصغار انا الاستاذ الفلاني يدخل السلام الانضباط من دقيقه 7 سنين و8 سنين ماني حاجات ما يفهمهمش راهو في مخه ماني. حاولوا نجد وقدر الامكان طريقه التعاطي مع الصغيرات.
6: انا قريت في ليسي ليبر وقت اللي كان ليبر الحالات الميؤوسه
1: ليبر القديمه
6: كنت قاري ترو ماتير في ليسي
1: بالعكس قريت
6: قاري فرونسي مات وقاري سيونس
1: مات بالحق
6: وقاري ماني ترمينال
1: وعاد ذاكم ليبر وقتها
6: ليبر ممكن اكبر مني مرسى كل بطاقه عليه خرجوا
1: عرفت لك اللي عاملين وجه عم حاتم انفخ
6: يلا. اما من بعد معناها الزجري بالاجتهاد بالقرب اليوم
1: نجم كان كيك.
6: اسمع فما مرة كان برشا يشوش كل شيء جبت لهم مجلات قلت لهم اسمع ما بحبش يقرا بالبصر على خاطر اقرا بعد يسلع بالكل وليت
1: تربحهم.
6: اسمع الاجتهاد بطريقه حتى انت يجتهد اغزر لعبد الكل مشخص المشاكل لعبد الكل قويين في التشخيص اما معالجه المشكل هي اللي يلزمها اجتهاد
1: فهمتي مرحله المشاكل الكبيره تنجم انت في الشيء اللي نتاعك في قسمك تلقى حل وتتعامل معاهم كاصحاب تردهم اصحابك مهما كان العمر او التلميذ ديما ينحني لك العلاقه ذيك شيخ كي البروفي يستقربوا ولا البروفه تستقربوا بالنسبه لي حاجه محليه كبرت به نبنيه على هذا من اللي عمره 7 سنين اللي يخلط حتى للباك فما حالات ما يقوس منها من فما حتى حل
5: تو ريت رفيق تعمل هكا تعقد
1: التلميذ راه فما شي حاله انت التلميذ
5: فما برشا عباد
1: كيفي لازم يلقاو فيها اخر والله لا كيفك ما فهمتش
5: بالاخر
1: والله العظيم
5: حسب الله ونعم
1: الوكيل فاصل ونرجع مع السندري لا باش نحكيوا على الاخبار والبوكس نيوز
0: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
7: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
8: اما كي تتقص عليك الانترنت
7: تولي دفيبري
8: دفيبري
7: دفيبري
8: حتى تجيك جلوبال نت
7: فيبري
8: تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت
7: فيبري
8: لا تقعد دفيبري
0: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: بنوي بيجي بسيك شفت تفاصيل مع هدال والغمي في برنامج 60 دقيقة.
1: بعد قرار معنا إدارة المؤسسة التربوية بمنع عملية النقل تلاميذ بين الأقسام، وهذه في كل مفتتح سنة دراسية عانيوا منها في مؤسساتنا التربوية، لجأ أحد الأولياء إلى مندوبية حماية الطفولة واستصدر قرار بنقلة ابنته، ضرورة نقلة ابنته من قسم إلى قسم آخر بعد رفض معناها إدارة المؤسسة لمطالب نقل عدد من التلاميذ. أذنت المندوبية الجهوية للتربية بجابس للسيد المدير بالنظر في إمكانية نقلة التلميذة هذه من القسم اللي وقع ترسيمها فيه إلى قسم آخر. التلاميذ بعد أن علموا بأن حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بالنقلة أدت
2: إلى عفاء المدير،
1: عفاء السيد المدير، تحول غضبهم من المطالبة بالنقلة إلى تشبثهم بمواصلة السيد المدير الإشراف على إدارة المؤسسة التربوية. وكيف كيف الزملاء الأستاذة كيف كيف اليوم دخلوا في حركة احتجاجية محتجين على الطريقة التي تم بها عفاء السيد المدير. تنقلت السيدة المندوبة العشية إلى المندوبية، استمعت إلى الأستاذة في الأدبية النموذجية، بلغها امتعاضهم من القرار المتسرع اللي جاء بعفاء السيد معناها المدير من مهامي، استمعت إليهم. وكما نعرف السيدة المندوبة كيف كيف القرار مش بيدها، القرار هو قرار مركزي، قرار وزارة، قرار الإعفاء قانون. المندوبة قدم التقرير انتحى إلى وزارة التربية والقرار يتخذ صلبة وزارة التربية.
3: سمعتوا تفاصيل الحكاية، حكيها على لسانه على عهده حسني جلالي كتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجابس. دي ما نقول في الحكاية ذوما عنا فيرسيون ما عناش فيرسيونات الكل، ولكن أنه اليوم تلامذة، خلينا ناخذ الجزء الثاني من الموضوع، أنه تلامذة يهبطوا للشارع ويهزوا أوراق ولفتات كاتبين فيهم ومطالبين فيهم بعودة المسؤول متاعهم. سيكو السيدة ذي كالكبار نجح حاتم في البقعة اللي يخدم فيها مع التلامذة اللي يخدم معاهم، وهذا ينجم يكون سبب يخلينا نراجع القرار. مش مشكلة راه مادام تلامذته يحبوه هو ناجح غادي وتو يرجع فيك البقعة اللي نجح فيها. بيسير احنا ما عندناش الحيثية الكل، إذا كان هذا هو الموضوع بالحق يرجع، خاطر الأهم عندنا صغارنا يكونوا لاقين الانفيرونمون اللي يحبوا عليه الكل.
4: حاتم هو النجاح الأول متاعو اللي عامل جسور تواصل مع التلامذة، اللي كي يبدا معناها المسؤول ولا المدير، خاصه في مؤسسه تربويه ولا معلم بكري، نحكيو على المعلمين كيفاش يجتهدوا باش يعمل الفو افوار، لازم عندك جسر تواصل مع التلميذ باش يقدرك، باش يضرب عليك، باش يدافع عليك. راه ما يعملوش ديما تلامذة، بعض ساعات حتى مدير يكون جونتي وما يعملوا معاه شيء، اما حسوا اللي باش يخسروا هما في النقله نتاع هذيا، وحسوا زادة بتاتر كما قلت انت راه هذايا معناه نحن حتى ما عندناش حيثيات الحكايه، ينجم يكون
3: معناش فيرسيون الكل كامله،
4: ينجم يكون حكايه اخرى نحن اما على المبدا. المبدا كي تكون انت تخدم في خدمتك وتعطي حق التلامذه وتعطي حق الناس اللي انت قاعد تخلص على خاطرهم، راهو ما تخسر حتى شيء.
3: ومثالش كي نراجعوا قرار مش مشكله راهو اذا كان ما فماش حيثيات اخرى وامور فيها خطوره ما نعرفوش، اما اذا كان هذه هي المشكله سيدي حتى ولو حتى كان نقلة عادية كذا، إذا كان نلقى تلامذة متعلقين هكا بالمدير ويهبطوا على خاطره للشارع وكذا،
4: إن شاء الله ما يطلعش المدير يطلب بنقلة،
3: لا لا تلامذة تعبوه، لا إفكتي، إذا كان يحبوه هكا نجموا تراجعوا في القرار لمصلحة
4: نحن ندافع عليك نتخرجك الديوان
3: بالحق
4: نخرج
5: دافع جملة، خاطر ما بيني معنا حتى جسر بالحق. حاتم قال كلمة راهو المدير يتحب والأستاذ يتحب كي تبني مع التلميذ، أنت
3: حتى جسر
5: طول لوح مكش بنيها معانا بلح ما تحكيش معانا ما تقولش كذا جات تدخل السباحة تسيح
3: دوك كده. لو غدر وقرار إدارة يغادر رفيق بوشناق يجي مثلا لفلان لفلان
5: عن قريب ويت اند سي قاعد يحضر حكيت مع مهدي قاعد يحضر
3: فما أسامي
5: أنيماتور إين سبخ شعره تكتونيك الجو
3: شبيح وعلي تحب سبخ شعره
5: معناتها
3: ما هوش ركيك
5: مش منشط روتيني تومي تومي تومي كده كده على قريب باش تسمع الموبايل
3: دونك ماشيين في اثنين
5: ماشيين في هذا وكذا ان شاء الله ما تتظلمش عاد
3: خليني
5: خليك بيان سور رفيق هذيك هي الحياه المهنيه نحبوا بعضنا نافقوا اللجوء اللي تيح
3: يلا يلا خبر الموالي انتيرو لوين الولايات المتحده الامريكيه خبر غريب عجيب ولكن تفاصيله نعرفوه مع سندريلا يلا
0: هو يقول لك قليل وين نقابلوا
3: بربي سامحني صديقتنا تفاعلت ترور وعيادي تقول لي رفيق كيفاه لزيليفي واللي

0: يتدخلوا في قرارات الإدارة راهي تولي فوضى. ما قلناش يتدخلوا نحن، وإذا كان قلنا ما فماش أمور أخرى، نجم يكون مدير عامل أخطاء أمور ديسيبلينية،
1: هما وصلوا صوتهم
0: مهم ناخذوه بعين الاعتبار، مهم صوتهم. معناها بتتر قولوا سيد هذا نجح في أنه تلمده تحبه تحترمه إيجابية. هذه حاجة مهمة جدا جدا جدا. بعد البياسور تقعد الإدارة والوزارة لها السلطة الكاملة لتقدير الموقف. يلا نرجع لكسندريلا.
2: كما قلت لك الحكاية جينا من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من ولاية تكساس. الحكاية عنوانها مقابلة الإساءة بالإحسان. الحكاية تحكي على نادلة اسمها ميلينا سالزار اللي هي تخدم نادلة، عندها توا 7 سنين في مطعم، كانت تتعامل مع حريف كبير في العمر، هو محارب قديم في الحرب العالمية الثانية. الكليون هذي معروف انه هو كان فظ، ديما يسيح ديما يعيط ديما يشكي ويبكي، الماكلة متاعو يحبها سخونة لدرجة الغليان. الشيء اللي خلى ان السيرفور اللي يخدموا في المطعم هذي يتجنبوا ويرفضوا انه يخدموا، الا ميلينا اللي قررت انه تخدموا توسع بالها، تميزت انه هي كانت صبورة معاه، تخدموا بابتسامة واحترام. من بعد توفى السيدة هذي، اكتشفت انه خلالها في وصيته 50,000 دولار تقديرا على خاطرها كانت تتعامل معه معاملة طيبة على امتداد 7 سنوات. الحكاية هذي كما قلت تبين انه ساعات ابسط تصرف انساني نجم يخلي اثر كبير. يعني السيدة هذي المعاملة متاع نادلة هذي خليت له اثر كبير في قلبه، حتى انه هو اختار انه يكافئها ويكتب لها الوصية هذي اللي هي قيمتها 50,000 دولار.
0: شفنت بالحكاية زيد؟
3: والله نعتذر
0: عليه،
3: سامحني خرجت البر، اعتصت على اللونتين، مش ما
1: اعتصت على اللونتين،
0: اعتصت على اللونتين. معناها انت من قمة تربيتك انك تجي تعتصت غادر القاعة جملة تخرج تمشي تهبط لوطة للشارع.
3: لي ميكرو انستاليها الشيف هذي كابتي قالك على بعد 5 متر وخرجت، نعتذر سامحني. أما فهم تعويض
0: ليش تعويض، هي نادلة سيرفيس في بقعة معناها، والكليون هذيك اليوم كانك النوع الفرد معناها صعيب، هي ديما تجي ولكن تتلهى بيه وتفرح بيه رغم أنه صعيب دو كاركتير من كل كليونات ما
1: تفرحش
0: صحيح، وما يخليش بوروبوار لمدة 6 ولا 7 سنوات كان هو الكليون تاعها، هي اللي تخدمه هي اللي تسربي دينار دولار بوروبوار لي كيما تخليلها في الوصية بتاعه 50,000 دولار. قال على خاطر وسعت معايا بالك وعلى خاطر كانت جونتي،
1: صعب التصوير يظهر جونتي
0: 50,000 دولار لزمو زيد.
3: إيه فما برشا ناس هكا راهو ترقاه صعيب وترقاه ما يظهر قلبه كاسح، ولكن في الداخل نتاعو يمشي ضميره ينبو. هو ترقاه قالك المراه هذه ما عملتش معاه مليح، نعطيها مكافاه باهيه ويعطيها الصحه يا اخويا بالحق. يعني
0: ناس لو غدوه، لو غدوه هي تفاجئت بال
3: خليلو كمبيالا ناس
0: بالوصيه تفاجئت بالوصيه، لو غدوه بعد عمر طويل وربي يشدلك في ساحتك ان شاء الله، تحب تفاجئ واحد من رفمك، واحد وفقت باش تخلي له نسبه من
3: الحاج
0: ملياراتك وارثك ودنيا وعالمك، نسبه 10% 20%. تفاجئ شكون؟
4: والله بالنسبه لي انا اكثر واحد النجم نفاجئ وهو حضرة جنابك رفيق
0: الله يفضلك
1: بشير. برافو المخرج يسافر،
0: المخرج يسافر، شكرا
3: بالغصة
1: بالعبرة
3: شيء كبير شيء كبير. عزف عزف
0: علاش علاش انت تصور ماهوش صادق
3: من بعد اذنك؟
4: لا ولا
3: صادقه، هذه تعبيره بالغصه
0: والاموال موجوده،
3: والاموال موجوده. استنى حد الروح
0: اكبر. هنيئا لك برنس. لو تفاجئ واحد شكون؟ واحد من غير ايطاليا
1: كل صراحه. انت شكون؟
0: لا لا بالحق بالحق
1: والله انت.
0: لا لا انا قلت لك قول لما شكون بالحق.
1: لا لا انت يا اخويا انت عزيز علي، تحب ال شي ستور في الدور عليه جماعة الديوان. انت تغادر الديوان تغادر معك الديوان.
0: لا بشي دور عليه وماي بشكون تفاجئ واحد من المجموعة.
2: واحد من المجموعة رامي
0: رامي
2: يضحكني بجدك تخصي بينا حتى زيد يضحكني.
0: خليه واحد برك. لا واحد برك، واحد برك من المجموعة دي تخلي له 10% من
2: أملاك.
0: حاتم
3: شوف كنت شاكم بالرمز
1: حاتم ليه
5: الحاج
0: مسعيب ربي يشد لك في صحتك يا وي تفز بالعاني بشو. ربي يطول في عمرك يا حاج شمتا فيه
1: شمتا
0: فيه انتوكا
1: والله البارح
0: امكانياتك البدنيه خير من
1: ابش قلت لكم
0: نهزكم انا تو بريباراتور فيزيك انت تتعدى وذاك يتيح. حاتم ليش كنت خلي
5: وميمه
0: بالحق حاتم لوميمه وميمه الحاتم به
3: حلو زياد. انا وميمه لسبب بسيط خاطر وميمه باش تبطل الخدمه
0: مخها بتاع استقاله
3: مخها حكي لها اللي عندها 2000 زيتونة تملك حديقة دخلت في تريب بتاع
0: تهبيل
3: لا قد ديبرسيون عرفت واحد قول لهم ما هي ناخذ بواحد
0: وراي تبدا في البوست ساعات تقول بربي لا تروح نحب في الصيف نعم 4 بلدان في اللوران يا أميمة البارح قلت لي شنو مش خالص يا أميمة كيفاش
3: تحب
0: الدار ونعاود رامي شكون
5: النصر
0: بالحق
5: اوه تعب النصر لا النصر اللي اسمه وقفه توا نتلموا كله وكذا مع اخونا النصر لا والراجل تعب تعب لا معنا
3: انت شكون
0: انا خالي للناصر زين والله
3: الارزاق نتاعك وحط الاشياء راهي تجمع
0: يا ودي هي
3: خلي فارق خلي الأميمة والديوان
0: هي فر يا ركيب هي فرضية لو فما نخلي للأمانة
1: هو لو فما أنا حتى حد منه
0: لو فما نخلي للناس تعرف تو ثبت في وجهه السيد هو قال في الارتيكل زبون فض تعرف فض ما تعطيش المعنى معناه
1: ريت قلت لك
0: قديش يظهر الصعيب ويكحر وقديش
2: يعطي
0: الصحة معناه 6-7 سنين كيفاش كيفاش استحملته سينو قريت حاجة ظهرت لي ذكية ياسر معناها في علاقة بالبوربوار قالك من من قلة الذكاء انك تعطي البوربوار بعد لتكمل العشاء نتاعك منطق الاشياء دخلت خدي الطاوله السيرفور يجيك باش تعطي دينار 10 20 50 كل واحد حر هو يعرف الطاوله قد ايش كلف تمد وقتها ال 20 دينار خاطر وقتها تشي سيور انه السيرفيس باش يكون اكسيلون بار كونتر ساعات نجم تقعد وتكون ديسيو من السيرفيس تعطي ما تعطيش بوربوار سان فاريان شونجي وقتها وهذه من الطرق الذكيه اللي نحاول نعلمها للناس
3: والله بارك الله عليك انت العشاء والريستوران ريستوران
0: العشاءات
3: العشاءات الفخمه معناتها معروف ملك السهرات والله صارت في الصيف مع اصحابي الامريكان تحيه اللي جاوا من معناتها رفيق وريكي
0: هم الامريكان جاوا من كوستاريكا
3: جاي معاهم مصري والله يا رفيق في هكا ريستوران كل مصري بعجبه السيرفور قالوا ما عليك قالوا انا مصري ونمو البصارة والأهل شيخ علي أعطاها 15 دولار معناتها فوا
0: 50 ألف بريس
3: والله الراجل بطل ما عادش يسربي شدد كان المصري قال أنت أنت بالحق معناتها كي تعطي من له هو والله أعطاه له بمعزرة بالحق عندها قيمة كبيرة برشا
0: عندها قيمة برشا برشا برشا إذا كان تحب تشوي سيور أن سيرفيس أنا ذرت ذكية الحكاية الحقيقة ذكية جدا
3: كان تعطيه من منظوره هو شوية وأنت في بالك أعطيته برشا مشي سيرفيس
0: مهما أعطيته باش يحفرح بيه من الأول معناها سما ممكن يقول لك تم بعد يزيدني دونك يقول لك الطاوله الطاوله سخيه
1: قول له تو نفرح بيه
0: تو بعد لا كيما الاول كيما الاول
1: قول له تو نفرح بيه
0: كيما الاول الى جانب بيان سور انا والله نامن بها الفكره انه اي انسان يخدم فيك في ستاسيون سيرفيس نتاع ايسونس نتاع قهوه ريستوران راهو تنجم انت تحطها في نيتك صدقه معاونه نتاع عبد راهم يخدموا برشا والشهاري صغيره برشا والتعب برشا والدنيا صعبت وغلات دونك انديبوندامون والله العظيم بنسبه 90% واحد انديبوندامون من السيرفيس لازم يعطيك الحاجه هذيك
1: تتفرهد
0: لازم تعطيك الحاجه هذيك صحيت انت تتفرهد هو قاعد يخدم والله اعلم هو وقتاش ياخذ
1: شفتوا في البحر يا رفيق يسخفوني كي تمشي لبيتش وكل شيء اكرمل مش يجي
0: بلا مش هذا اللي سخف
1: اسمع جيب لي كيس
0: زيد لي خبز انا يستفزني اكثر انه مول المول ساعات يبدا فارض عليهم في البحر يسربي بسروي ولا يسربي بسوريه ما
3: لا سروي
0: وصبات علاش مش
3: لبسه نتاع تخدم
0: شورت وصومون صحيح حاجه ونحكي معاه
1: ولا ماش حب نمشي
0: يا الراف يا الراف راه مفروض عليك يا حاجه اوبليجي
3: سامحني رفيق يهبط يحب يرقى الترانزات الاولاني ويقعد ما يمدش دينا
0: فما موجود بربي العباد يسألوا يا راف بيه حكينا انت حكيت حكيت قديش في اقل قاعدة تعطي بوربار ما نحبش نحكي يحكي انت زي انت قاعدة معي
3: يرحموا له على والدي يبدا خارج بالشارع والعباد تبوش هو كي ترى خروج قهوة ترندة تجد على
0: يعني هي هم وين قديش
3: برشا برشا ما نحسبش برشا بمختلف العمولات
0: العمولات اسمع عربية يا الحرف مايك حتى لتسعة ونص نرجع لكم بعد الأخبار
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر ديودوران ريكسونا 200 مليليتر بثمانية دينارات واربعمية وتسعين مليم أكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك
8: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكرون اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي Deux écrans, deux expériences, un seul téléphone.
9: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن الشعب التونسي ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته، مؤكدا أن هذه الانتظارات لن تخيب وأن الدولة ستستمر وأن إرادة الشعب ستتجسد على أرض الواقع، وذلك خلال إشرافه أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقش الأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. ورئيس الدولة يضيف أن من يتوهم أنه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان، مشددا على أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، كما أكد أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. وزارة الصحة تشدد على أهمية التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنه آمن وفعال ويساعد على حماية الفئات الهشة من المضاعفات والمخاطر الصحية، وخاصة منهم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والحوامل ومهني الصحة، واضحة أن الإنفلونزا التي تعود مع كل فصل خريف قد تتسبب رغم كونها عابرة لدى الكثيرين في مضاعفات خطيرة تستوجب الإقامة بالمستشفى أو بأقسام الإنعاش وقد تؤدي إلى الوفاة. ووزارة الصحة تؤكد أنه يتم تحديث تركيبة اللقاح سنويا لتتلائم مع تطور الفيروسات المنتشرة، داعية المواطنين إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي أو التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي اللقاح. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بالبرلمان تعقد اليوم اجتماعا سيخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به عدد من النواب لتنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. معهد طريق الشاطئ بسليمان يتعرض لعملية سرقة وتخريب طالت بعض محتوياته من قبل مجهولين، وفق تأكيد كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسليمان منير حساونية، مشيرا إلى الإشكاليات التي يعاني منها المعهد من اكتظاظ مفرط داخل الأقسام، حيث يصل معدل التلاميذ في بعض المستويات إلى 49 تلميذا فضلا عن نقص التجهيزات، وهو ما يعيق العملية التربوية وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: لسي يتعرض معناها الى تخريب وسرقه في الليل، ونجينا معناها باش نخدموا نلقاو قاعه الساده معناها كلها لوطه الادوات تاعنا الكازي، وثم بيرو تاع تبع الاداره معناها مكتب تاع الاداره زادوا قاعه التخريب وسرقه منه بيسي ومبلغ مالي حاجات معناها سرقت له ادوات مكتبيه الى اخره. بون التحرك تاعنا اليوم معناها جاء في اطار رد فعل معناها على تعدي على المؤسسه التربويه هذه، بالاضافه اللي معناها احنا عندنا مشاكل محد وهي مشاكل هيكلية مش حتى ظرفية، نقص في القاعات، نقص في الطاولات، نقص في الموارد البشرية من عمل من قيمين، تراكم الأوساخ في بعض القاعات، قتل نقص العمل على الآخر، دورات المياه زيادة كبيرة في عدد التلامذة، وصلنا ل 1800 في المعهد نتاعنا هنا على معهد واحد سليمان معناها، دونك اكتظاظ كبير معدل قسم 45 وعندنا أقسام وصلوا 49 و48، كيفاش باش نجموا نأمنوا دروس للتلامذة في الوضع هذا؟
1: وفي الشأن الدولي، المتحدث باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن اليوم باتجاه العاصمة السعودية الرياض، ويأتي ذلك أثر إعلان دفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص أمس فيما سجل أضرار مادية وصفت بالمحدودة في 15 منزلا في العاصمة السعودية الرياض بعد سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: خليك قريب فيب وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange. D1FM Sultcom Figebes à 99.1.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. مباشرة نمشيو للكويز. كويز قبل ذي ديديكاس بربي مستمعة وفية نيشان تسلم على أولادها إيلان وإيوان وتقول لهم نحبكم برشا برشا ربي يفضلكم لي ربي يفضلهم لك. محليهم الأسماء نيشان إيلان إيوان ولا محليهم تحسها تركي على هكا سي سامبيتي
1: ربي يفضلهم الانفلونس متاع الحاجة
2: لقلقية يرقد على بودكاست الجرائم يفيق على بودكاست الجرائم.
0: شنو تفسير النفسي؟ شنو تفسير النفسي؟
2: مكتئب ولا ما نعرفش اسمك والله
3: عنده مجرم.
0: السؤال الأول 3-2-1 توب.
3: ما اسمحيش رفيق
0: قلت عنده مجرم
3: نجم يكون يا لطيف.
0: يلا السؤال الأول زيتونة. ما هو أكثر نادي سجل أهدافا في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ الأول هو الريال، الثاني شكون؟ بنفيكا وليفربول الخامس، المان يونايتد الرابع، ثالث والثاني نخليكم تلوجوا. من هو صاحب المركز الثاني أكثر ثاني فريق سجل أهداف في تاريخ ليغ دي شامبيونز؟ زيادة
4: البارسا.
0: البارسا
3: الرابع والخامس هو قلت
0: مانشستر بنفيكا وليفربول. الخامس بنفيكا وليفربول 516 هدف، الرابع مانشستر 549 هدف. برنس يلا.
5: ثاني برشلونة.
0: برشلونة.
6: بايرن.
0: بايرن. حاتم.
1: بايرن.
0: سندريلا.
2: اه نسيتها بايرن يا خور.
3: بايرن ميونخ.
6: بايرن ميونخ.
0: بايرن 904 هدف. جواب صحيح لراف ماجور. ما عادش تقرا التليفون.
2: اقسم بالله لقيت التليفون.
0: يلا السؤال الموالي. انا جي المخي مش البايرن، معناها جي
1: برشلونه.
0: برشلونه. جي المخي الميلان. جي المخي
2: الميلان خاطر قاعده تاخر 10 سنين ما لعبتش
6: في وقت من الاوقات.
0: تولي تفرق ساعه. ما زاده ما تحسب زاده بالالقاب. وصلت برشا مرات فينالات وهزت. فهمت
1: انت مادام خبيت الثاني والثالث. فهمنا اللي هو الثالث برشلونه خاطر نحن نعرفوا مخ كيفاش
0: فونكسيون. لا عارف كيف عباقرة مجموعة من العباقرة تحل البادي لانجوج. لا انا محظوظ
2: داير بالفلاسفة
0: عباقرة نحكي بكل ثقة احنا نعرفوك دونك سي بون. شكرا لك حاتم. يلا السؤال الموالي. اين يوجد اكبر ميناء في العالم؟ ما يتكلم حد ناصر.
6: تركيا.
0: سندريلا.
3: تركيا.
0: برنس.
5: هولندا.
0: هولندا. رامي.
6: الصين.
0: الصين زيادة.
6: الصين العظيمة.
1: شنغاي.
0: شنغاي. الصين. ثلاثة أجوبة صحيحة نقطة لراف ماجور. السؤال الموالي.
1: حقق شنغاي خاطر هو جواب صحيح. الصين فما في بيك فما برشا.
2: أنا كنت أقول شنغاي ما هو الناس قالت دول. تفضل سي رفيق.
0: فما دول سميت شنغاي مثل. شكرا لك حتوم. السؤال الموالي. زيدونا
2: من دو خلنا نلعب.
0: ما هو شعار الدورة الأخيرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي؟ الدورة اللي بتصير من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر. اقرأ شنو يصير من بعد؟
2: هو اقرأ. اقرأ بسلام.
0: اقرأ بسلام. لا فما حاجة تبدل في حياتك معناها كي تقرأ. هذه الفكرة. برنس. اقرأ.
5: اقرأ تنجح.
0: تنجح. ناصر.
6: اقرأ تتطور.
0: اقرأ تتطور. سندريلا.
3: اقرأ وانفتح.
0: اقرأ وانفتح. ورزمو معيت لكم مش تعاونوهم في سلوغون.
2: تفضل.
0: خليك حاتم.
1: ترتقي.
0: اقرأ. هما زال كلمتين. اقرأ حاجتين.
2: اقرأ وافتح.
0: كلمتين. اقرأ الحياة. الحياة شنو؟
2: الحياة
1: أجمل.
2: الحياة نور.
0: الحياة تصير لحاجة فعل.
2: الحياة تستنير.
0: تستنير غالطة.
6: الحياة
1: تحلو.
0: تحلو غالط.
5: تنفتح.
0: تنفتح غالط.
3: تنور.
6: تنشرح.
0: تنور. تنشرح قريبة.
2: تتفتح.
0: تشرق. سندريلا جواب صحيح. اقرأ الحياة تشرق. جواب صحيح للسندريلا. السؤال الموالي. نقطة للسندريلا.
1: لازم تشرب كاس.
0: زيدونة. زيدونة. رامي.
6: بابا.
0: السؤال. من هو الشخصية، من هو الممثل الذي جسد شخصية عمر بن عبد العزيز في الممثل المصري الشهير في المسلسل عفوا المصري الشهير عمر بن عبد العزيز؟ زيادة.
2: عادل
0: إمام. عادل إمام. برنس يلا.
5: عمر الشريف.
0: عمر الشريف.
6: أحمد زكي.
0: أحمد زكي. حاتم.
1: نعرفه
0: 3-2-1-0 كان هذا عمل 994 رامي
2: نور الشريف
3: نور الشريف
0: نور الشريف جواب صحيح
3: اسمع على رمروه
0: نقعد في الأعمال من هو الممثل الذي جسد شخصية الإمام الشافعي في مسلسل رسالة الإمام كان هذا من 3 سنين تالي 2023 زيدونا
2: أحمد زكي
0: أحمد 2023
2: ما تسمعش هو أحمد زكي
0: نورمال ما ربي يرحمه
2: ربي يرحمه إن شاء الله
6: زكي
2: شو يقول لك نور الشريف نور الشريف ما نحفظش راني
0: أعطي اسم من أساميك هذاك
2: حمدي الهواندي
0: برنس
1: نور الشريف نعم
0: نور الشريف يلا
6: شو اسمه الممثل الأسمر هو
0: محمد رمضان
6: محمد رمضان
0: كيرك باللوك محمد رمضان الإمام الشافعي
6: اسمه برا يا ربي بلاسي فيه
2: كريم عبد العزيز
0: كريم عبد العزيز حاتم
1: أكلي مثل في الحشاشين أكلي هكا يتكلم برا لونتي
2: صاحبهم الثالث
1: هذيك
0: ما نعرفوش ما تفرجتش فيه الحشاشين سندريلا
3: حسن يوسف
1: حسن يوسف
2: لا مش هو
3: مش راجل شمس البارودي
0: حسن يوسف سمعتني ايش قلت الامام الشافعي مش الامام الشعراوي قلت 2023 الاخرى امام الدعاة هذه اللي نحكي عليها رسالة الامام الامام الشافعي داير فما برشا تقصوله معناها كل شيء تسميه
3: كل شورت خالد النبوي
0: خالد النبوي جواب صحيح لسندريلا نقطة للسندريلا سؤال الله موالي سندريلا يبدو انها تتقدم كما شكون قال لي محمود ياسين عمل عمر بن عبد العزيز من عرش ما نعطيت الدات بالضبط وقلنا 1994 نور الشريف اللي نعرفه نور الشريف وحكي برشا على العمل هو ومسوا برشا العمل وحكي حتى لحظات الموت متاعه ولحظات الاحتضار ولا كيفاش صورهم خالد النبوي دونك نقطة جديدة لسندريلا في علاقة بمسلسل رسالة الإمام الإمام الشافعي يلا السؤال
2: تنجح فيه تفتح القبور نصورك تنجح فيه كان يعطيوك دور تفتح القبور فيه وكل أحزان والله نصورك
0: والله على ذكر تفتح القبور صديق لي والله العظيم في المنتج نشري من عنده صاحبي في اللحومة في النصر مشي خوي وبعث لي حتى تصور معناها مشي للجبانة مشي طول لابو خلي عندي مدة ما تليتش معناها ايبا يلقى ثم شكون جاء ونحى لا لا لا نحى الخامة متعبوه وحفروا الأكبر وحطوا هو اللي توفى وحط رحامة أخرى باسم آخر ليه معناها بالاسم
2: مش بالرخصة
0: توفي في أوت 2000 وكذا وكذا
2: مش بالرخصة
0: نورمال مو بالرخصة معناها قال لي آخر مشكلة تصورت روحي نواجهها في حياتي نلقى واحد يغور لي على قبر بابا وينحي المشهد نتاعه لطف معناها كل اسم ولقب مشي بيصير باش يشكي ولكن نحكي على غرابة العباد والله العظيم عطا نوريك التصوير
2: عطا قلبك مفتوح ياسر
1: علاش السنة يزبك المقبره ديما تعود خاطر يتعباو ويوليو العباد تدور فوق
0: ميزابار جرأة الناس حاتم انا قدرت حرمة مية
1: نولي ميت
0: وش معناه عبد معناه تبوه هكاك

0: زي دونا
1: دور في الكولة الأرضية في رأسك
0: هكا دورة في رأسك. الدولة هي يلا 3-2-1 محاولة.
1: والله نسيتها والله.
0: سمي أي اسم القارة.
1: شو أقول لك؟ السنغال.
0: سنغال.
2: نيجيريا.
0: نيجيريا.
2: كونغو.
0: كونغو. سندريلا.
2: نيجر والسودان.
3: أوغندا.
0: أوغندا. رامي. الصومال. كلكم غالطين.
2: لا لا لا يا أثيوبيا يا إريتريا.
4: إريتريا.
0: زوز غالطين.
2: لا. ما بين النيجر، النيجر اللي تحت ليبيا.
0: النيجر والسودان.
2: ليبيا.
0: صديقنا وليد جواب صحيح، صديقنا محمد جبل
2: جواب صحيح،
0: سلاح السباحي جواب صحيح، رفيق بو قشة جواب صحيح. جمهورية
2: سنتر افريقيا.
4: كونغو.
2: لا لا كونغو.
0: جمهورية
2: السودان. السودان
0: هاي يا حاتم.
2: السودان. كينيا.
0: لا
2: اللي فيها
0: سميت القارة كلها.
2: تنزانيا. تنزانيا.
0: لا
4: لا انت مش هذا.
2: ليه الكل من هكا؟
5: تشاد.
0: جواب صحيح ناصر البدوي.
1: اهلا ناصر.
0: جمهورية تشاد.
2: هذه بتشاد جي بي تي.
0: تشاد بتشاد. جواب صحيح. برافو ناصر. المهم التاريخ سيحفظ الاهداف. ايش يهمك؟ التاريخ سيحفظ الأهداف.
2: شكون تشادلو
0: السؤال الموالي زيدون. في أي عام اندلعت الثورة البولشيفية في روسيا والتي أسقطت الحكومة المؤقتة حينها وأسست الاتحاد السوفيتي؟ كان هذا عام ألف زيدون
1: 1825.
0: 1816.
2: الثورة البولشفية
0: 816. ناسا
5: 1940.
0: سندريلا
3: 1920.
0: حاتم
2: 1917.
0: رامي
4: 1928.
0: بينجو. حاتم بالحاجة جواب صحيح. انت قلت 20 وميم هو قال 17 وهي 17. هو اقرب نورمال
2: مش اقرب هو
0: بيتي حبيت
2: هو في وسط
1: شوف تحية واحد بعد 1917
0: صح اي 1800
1: 1900
0: معناتها تضحك عليك سيدي
1: والله
0: كيلو داس
1: رفيق معايا ان بروبليم تكنيك
0: معناتها انت عندك روتار 100 سنه معناتها على الاحداث التاريخيه ثالث
1: مره نعملها رفيق
0: وتضحك على السيد على المستمع
1: مع التاريخ ما عادش فما لازم نمشي كلينيك طبعا
2: خلل خلل
0: السؤال الموالي نقطة اعطيونا النتائج سكور رامي حاتم 4 رامي حاتم 3 وميمة وميمة 4 ناصر وزيد 2 والحاج 1 تعدل حاتم ورامي وإلا توفى اللعبة وتفوز سندريلا. السؤال الموالي سندريلا
3: تفوز سندريلا رفيق مش معايا
1: ربي اشترسي يا رفيق بنت خمت مصعتين متاع سبب مصعتين فيك شوك الاختيار
0: كسيون دو ريفليكسيون الأسرع
1: اي اي
0: صندوق فيه
1: وعلى هميمة
2: وعلى هميمة
1: هذيك خدلها صندوق فيه تو تاخذ بعدها
0: صندوق فيه تاع الخضار فيه 27 تفاح
1: وعلى بابا
0: 27 تفاح هزيت من الصندوق 24 تفاح قداش
5: قعدت عندك؟ ثلاثة
1: هميمة الأولى هميمة
0: قداش قعدت عندك؟
3: ثلاثة
2: أربعة وعشرين
0: رامي الأسرع 24 جواب صحيح الأسرع عدل النتيجة رامي الأسرع زربته كل قلته ثلاثة
1: نعطي سؤال صندوق فيه أو سهل هذا 30 كعبة بوسع هزيد 15 قداش يبقى عندك
3: قداش فيه صندوق
1: 30 هزيت منه 15 هاي يا ربي خليها تربح يا رب
0: حاب تحسن أميمة شو ذكاء
1: استيلي ليه حبيتها تربح
0: سؤال أخير مواجهة سندريلا ريت زيد حاول ما تتجاوزش حجمك ككرونيكور بسيط لعبت دور المنشط
1: بيد يعطيك الصح
0: شكرا لي
1: انت يعني راو فيك تبارك الله برخلينا ساكت
0: سندريلا المواجهة الأخيرة ما هو الشيء الذي يتحدث جميع لغات العالم بطلاقة دون أن يدرسها أو يتعلمها؟
1: بسرعة بابا غايو
3: جوجل
0: بطلاقة
2: اللسان
0: لا يتعلم اللسان
1: انت خسرت عايش خويا ما خلينا
0: انت خسرت على حساب سندريلا ورامي
5: انت ما عاش تكلم
0: يحكي اللغات الكل ويحكي الكلام الكل بطلاقة برونسيسيون 100% صحيحة كل اللغات من غير لا يتعلم من غير لا يدرس من غير شكون الحاجة هذه.

0: جي بي تي
1: الراديو
2: لا
0: الميكرو
2: لا
1: بوق
0: تليفون الكل يحكي وراه
3: تليفون
0: شلالو
3: بورتابل
2: مش يحكي وحده هذا يسمع انا نتكلم هو يخرج
3: تلفزه
0: تلفزه صحيح
4: تلفزه
1: البوق
2: الصدى أجوبة خاطئة ليه راف ما قلت خط أنت تتكلم ويتكلم بعدك معناها من غير لا يقرأ به السؤال
0: فيها البعد الفلسفة
1: إبستيمولوجي
2: لافوكا ما هو الموطن الأصلي حاتم أنت خسرت للأفوكادو
0: أفوكادو مع كوباني راجل
2: كوباني
3: جزر الهواي
2: جزر الهواي عندك فرصة باش تربح
0: نيكاراغوا
2: غالط
3: كوبا
2: غالط
0: هندوراس
2: غالط
3: مكسيك
2: جواب صحيح سندريلا تفوز سندريلا تفوز بفضل الأفوكادو شكرا لكم اللي تابعتونا شكرا لكامل الفريق تحية للبرنزيات حاتم الناصر
4: سندريلا
2: ورامي الفراتي غدوة إن شاء الله كونوا حاضرين كالعادة من
0: عبيد ريقتش ربي فسلي العبيد باش ترقد عيد الجلاء واحتفالات
2: طبعا عبيد تخدم فما بيت تخدم
0: معناتها
1: ماهوش فيشتا هوش
2: امور نقشها انا والاداره كي نقرر انا هو الاداره انت تطبق
1: تنصاع تنصاع
2: نجم نكلمك تسعة تقول غدوك ترتاح ونجم نوصل لين كلمه نقول لك تجي تقعد تستنى
4: معناتها في الارجونس نخدم انا التليفون
0: الله
4: هي ان شاء الله من اصله تحكي معاك
2: غدوه الخمسه ونص تاع الصباح انت فايق تستنى نجم نخرج انت تخرج بعد تقول لك ارش ما نخدموش فهمت
0: اوكي
2: تشوي
0: ان شاء الله تفقد الشغل تسمع
2: يلا كان غدا ان شاء الله في حلقه جديده ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع من ليكم احلى تحيه جعفر ساعه سعيده بعد شويه وابتسام هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ملتقانا غدوه ان شاء الله باي باي تشاو تشاو

0: سوني كنت يا عزيز
1: رشيد الغالب كل بخير هلا معنا
0: مين
1: حيدا حيدا لين تسهل حيدا حيدا
0: لين انت
1: عيلة انا جينا اصحال نحب الرب هيا
2: في ساسل
1: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمر عليك توكلنا على الله. صباح النور صباح النور صباح النور نهاركم اسعد لايام وين ما كنتوا انت لقت رحله من توا حتى نص نهار ان شاء الله يا اخوي يكونوا خفيف ظل عليكم زينو بيت صباح النور بونجور بونجور
3: يا صباح النور جعفور صباح النور
1: لحظه لا لا حرك الفيل اوف حق حبيت نقدمكم الاغاني هاي لحظه نحي نحي نحي
3: حلو عزيز
1: ديسيرج برجوري اليوم قررت باش باش باش نقدمكم الاغاني
0: قدمنا كل واحد
1: اي كل واحد بالاغاني لطفي مشتاق زينب باش انت باش تقدمك بالغنية اللي كنا نسمع فيها هذه انت الشمس
3: مشيت مفاجاه لكن جنب
1: انت ما تغيبيش
3: ميرسي حبيبي ميرسي
1: عمري لا
3: والله ميرسي
1: اختيارات دقيقه
2: انت ما تخافيش انا نحبك انت وما تخافي
1: هذه التقديم بالنسبه لزينو بيت
0: حلومه
3: برشا معاك على الخشي تخيخي
1: مش ناخذ تام اليوم رباب
4: صباح النور
1: صباح النور رباب باش نقدمك بالاغنيه هذه اللي تشوفوا شناق ان شاء الله تعجبك وان شاء الله
2: يا ليلى وينك
3: توحشت
2: وزينك الشوق فناني والكاس تخبى لو كان
1: رحمك الله
2: شوف عيني
1: حتى مستبرد يجي مش
4: ما بخسيش عفور
2: الله ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياري محبة
1: هذا ربي ربي سمو
2: ونخبي جروحي
3: هلو يا جعفور
1: مدام ريم لومج مدام ريم لومج
4: عنده غنية على الماكلة
1: مش عنده غنية موتتك بالضبط
0: الكراسي
1: اهيا اهيا اهيا
4: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا

علمني علمني علمني علمني. هذه يا ريم زينب رباب ريم ورافع ايضا تستاهل خويا. هاتي الاغنيه باستقبال السيد رافع. حضر الايه.

0: وانا اللي حاسس ديما
1: الطاقه رفعت الطاقه حتى بغنيتي ندخلكم في الطاقه بوينت
2: اصدقائنا المستمعين على اليوتيوب الصوت صوت صوت خاطر حطينا غنغيات في ملي ما نجموش يخرج لكم الصوت نورمالمون تو رجع لكم الصوت مرحبا بكم الناس الكل هاي دوره تصبيح فهمني ولا ما بعرفش شنو البوينت نتاع
1: ما يقصش الصوت في البوينت
3: صباح النور جعفر صباح النور ريم صباح النور رافع عربي الناس الكل في الريجي ميرسي بوكو على الغنيه سي تري جونتي محلي ونحبها على الاخر اون بلوس الغنيه وعندك دي زونفي دو كازابلانكا اليوم شنو الحكايه
2: شنو
3: كازابلانكا تحلم بكازابلانكا تحلم بالدار البيضاء
2: من نعلم كلام تونس
3: ليه خاطر مريول خاطر مريولك مكتوب فيه كازابلانكا شبي مريول
2: مريول جاني
0: هدية
2: تعيدم ولدي هدية
3: تعيدم ولدي جميل جميل كاو كاو ان شاء الله نهاركم زين خويا وان شاء الله نهاركم سفر وين انتم تحبوا يا رب
2: هاي بلا فرفين مبجب جين
0: صباح النور جعفور صباح الفل صباح الياسمين صباح النوار الكل مرحبا بكم الناس الكل زاد كيف كيف ميرسي على الأغنية جعفور
2: يعطيك
0: الصحة قديش ذوقك راقي ورفيع جدا شكرا لك
2: راقي رفيع رفيع حكينا
1: الأغنية صباح خير عيطولي
0: نهاركم زين خويا
2: صباح خير مدام نيم
4: صباح العلم والتحصيل والثقافة والدنيا ميرسي بوكو على الغنية نحبها برشا صباح خير الناس الكل اللي تسمع فينا
3: صباح
4: خير التلاميذ والطلبة والناس اللي قاعدة تطلب في العلم وتجتهد ربي إن شاء الله ينولكم ما تتمني وشكرا جزيلا مرحبا بكم
2: امين جرب العالمين اي النقطه سيره
1: صباح الفل والياسمين مرحبا بكم جميعا ملجري اليوم يعني عندي شويه تعب ما امبوسيبل ما نجيش للمستمعين المستمعين هم حياتي شكرا شكرا البوينت
3: يا ربي ان شاء الله خير
1: فما طفل صغير وذي ديديكاس لوزاره التربيه ولاي طفل ماشي قاعد يقرا طفل صغير ما مشاش للمدرسه قاعد في المنزل فمن بعيد شاف المعلم متاعه في العشية جاي للدار ياخي جده مشيله يجري قالوا ولدي تخبى تخبى في سعره والمعلم جاء ياخي تلفت له طفل صغير قالوا ليه جدي تخبى انت خاطر قلت له مروه جدي توفى سير مانجي يا عزي
2: الله يرحمه جد والله يرحمنا الحي هو ويرحمنا جميعا ويرحمنا جميعا
3: والله يرحمنا من نقطه
2: جميعا الله يرحمنا جميعا والله لا نحاول ننوع كل مره مس قطاع بالنقطه نتاعي يا فاشل يا فاشل يا فاشل هذا راي كل المستمعين شكرا لك صحه سي
0: والله يا سي جعفر حبيت نرفع لي الحرج وحبيت نقدم بالحصه ونبعث له راني كل يوم نكت في اي وقت علاش ما تقراش منهم
4: حبيت ترفع لي الحرج
0: عايش خويا
4: تعرف القوه وين اللي هو مش منحرج مش متقلق

0: والله ما عليه
1: والله ذوقكم انتم ما فهمتوه.
0: حاب نقلد لكم رفع اسالني اي سؤال. احكي انت مثلا على امريكا وايران والحرب في امريكا وايران
2: كله هرمز
3: مضيق هرمز اي مثلا اللي فهم مشكله كبيره في الترانسبور اليوم الترانسبور ماريتيم في العالم الكل على خاطر الازمه اللي موجوده بين الولايات المتحده الامريكيه وايران.
0: في بومهل عندنا نفس الشيء
1: عندنا باتو
0: عندنا قنطره يا خويا راهو في بومهل يا ودي وليت نحلم بيه هنا انا اي حاجه نشوفها نهزل بومهل طول استهدى بالله يا اخويا
1: والله وليت معروف ياسر في بومهل والعباد من نبي تعرف مره جتني مراه انا نقضي في الصباح ثلاث انساء
0: سمعتي تسمي
1: قالت لي يا ولدي وقتاش باش ترجع للاذاعه صوتنا ما عادش لاقي شكون يوصلنا صوتنا على بومهل ثلاث انساء منهم واحده معلمه بومهل بومهل وانا نقضي في الصباح قالوا لي بالله وصلنا صوتنا وانت تدافع علينا وكل شيء والله ما غير مزيه يا حاجه وما غير مزيه حتى انسان يسكن في بومهل يعني جست نهار اللي تشوفوني مترشح صوتوا لي فقط
3: بلاي سي جعفر قال لك فما تفاح قال لك فما تفاح عطشانه فهمت يا اخي قلت لهم هيتو ابل رئي
2: ابل رئي
4: ابل رئي
3: ابل رئي نقطه تاع انيس الغول ريت انا خممت انيس الغول
1: ريت واحد يحب يحل عليك حنوت
0: تربط بالتلين
3: يا ربي على الخدمه
0: هاي سيدي انيس بربي الغول سمحنا على ابل رئي هذه سمحنا عليها سي انيس
2: والله حمله تضامن كبيره باش ما عرفها
0: في الفيديو اللي بيتضامنوا
3: معها
0: هاي انوس هاي انوس انا راجعين بابا تفضل واي
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
6: عسلمة get ready with me bon plan and guess what
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو
8: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. الخبر الرقمي اللي هز كامل ربوع فرنسا البارح كان بلا منازع يخص القرصنة الكبيرة لمئات لي سوبر مارشي اللي لقاو كل لور سيستيم دو ريفريجيراسيون ديكونجيلي وخسروا اطنان واطنان من الاغذية سورجيلي والهجوم هذا خلى وراه دو سيريوس كيستيون حول موضوع سيكوريتي اليمونتير وقت لي زوبجي كونيكتي ولي سمارت ديفايسز. اذا القرصنة دمروا اطنان من الاغذية بعد ما اصبحوا يتحكموا في دي سيستيم دو ريفريجيراسيون لمغازات كوب ولوكلير ولي تخوا موسكوتير وانتر مارشي في كل التراب الفرنسي. قاموا باذابة محتويات الاف لي زونيتي de congélation et de réfrigération. الهجوم صار في الليل وبعض الثلاجات وصلت درجة حرارتهم ل 50 درجة فوق الصفر وأكثر من 400 مغازة كانت ضحية للزتاك. البروكيور دو باري أكد أن الهجومات هذه انجر عليها بعض الحرائق في عدة مناطق وكل المغازات المستهدفة لقات نفسها مجبرة على إلقاء السلع في الفضلات لأنه لا شين دو congélation a été rompu. الأجهزة المستهدفة من صنع الفونيسور دانوا دانفوس واللي فيهم une vulnérabilité في اللوجيسيال اللي قالت على الشركة أنه أصبح obsolete. هجومات من نوع جديد توري أن ذكاء الأجهزة واتصالها بشركة الإنترنت ممكن أن يتسبب في كوارث وخسائر لم تكن في الحسبان. نتحول لدنمارك واللي كانت سببها في القرصنة اللي حكينا عليها لكن باش نحكيو على حاجة أخرى تتمثل في إرادة هذه الدولة أنها تخلق قانون لحماية وجوهنا وأصواتنا ضد ليميتاسيون نون اوتوريزي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال والفينومين دو ديب فيك. إذا تنوي دولة الدنمارك تعديل قانون حقوق النشر الخاص بها لحظر مشاركة التزييف العميق والواقعي باستخدام وجوه وأصوات الآخرين دون موافقتهم الصريحة. أكدت وزيرة الثقافة الدنماركية زينيا ستامب أن هذا التشريع يهدف لحماية الهوية الرقمية للأفراد ودعم الفنانين اللي أصبحت أعمالهم مهددة بليميتاسيون نوميريك. في إيطاليا مثلا تسعى رئيسة الوزراء ميلوني زادا إلى استخدام العلامات التجارية بصوتها للحماية من التلاعب ولكن ومن جهة أخرى هذا الشيء يمكن يكون مقلق ويثير مخاوف بشأن حرية التعبير. على الصعيد العالمي فدول كما أستراليا وفرنسا وبريطانيا والهند باش يقويوا في لو كادر جوريديك لمكافحة الانتهاكات متاع ديب فيك وكل ما ينجر عنه من مناشير غير أخلاقية. ليزوتوريتي مونديال الممثلة بشخصية كما الوزير الهندي أشويني فيتشناوي يؤكدون على إيجاد حلول تكنو جوريديك كولابوراتيف pour responsabiliser l'industrie technologique. أعلن المولتي ملياردير إيلون ماسك في تغريدة على إكس أن البرودكسيون دو روبو أوبتيموس دو تسلا زادت عام السنة وأن إطلاق هذه الروبوتات في الأسواق العالمية مقررة لبداية سنة 2027. إذن ماسك يطمح ويريد أن الروبو هيومانويد أوبتيموس التابعين لشركة تسلا يكونوا متوفرين للشراء pour le grand public من هنا لنهاية سنة 2027. حسب موقع The Information فإن شركة تسلا زادت في إنتاج رجالها الآليين في مصنع فريمونت بكاليفورنيا وذلك بسبب بداية إطلاق المبيعات العمومية المقترحة من طرف موسك لسنة 2027.

0: بدورها في تعطيل إطلاق الروبوتات البشرية لماسك وبداية غزوهم الحقيقي لحياة البشر اللي بستتغير بصفة كلية مع وصولهم في السنوات القليلة القادمة في منازلنا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزا جور تكنولوجيك على دي وانا فاهم. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. عسلامة، get ready with me بونطلان. And guess what?
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
5: رجعنا لكم 9:54 تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا اليوم. حابين نستقبلوا الشبيبة بالأغاني وزملاء في القاعة الفنية.
6: عملنا هكا كل يوم.
5: إن شاء الله زملاء في القاعة الفنية. صديقنا عزيز قال لي عندي غنية نحب نستقبلك بها، تفضل سي عزيز. إن شاء الله تكون في مستوى، إن شاء الله تكون في مستوى الانتظار.
6: شنو تفكرك بحاجة؟ قال لك يا أخي هو نزي هو.
7: الله يزامر زامر عزيز.
6: بابا الغالي، انت شويه بابا الغالي
5: كيف سمعت لها
6: موسيو تري بيان.

0: شاء الله يا ربي. مليم عليك يا عزيز لحمي شوك شوكولاتي. شكرا عزيز، شكرا على لفت الكلمة. في الجروب تاع الواتساب ما عندنا مستمعين، احنا جروب واتساب في منيولي اليوم في الصباح الباكر.
1: قولوا لهم حتى على جروب الواتساب،
0: قولوا لهم قولوا في الصباح الباكر بعثت في منيولي على الجروب واتساب، قلت لكم انه كان انت شيء باش تعمل قهوة في منيولي. تعمل قهوة اليوم الصباح مع شكون؟ مع اي واحد في العالم، سواء قديم جديد حي بيه كذا، مش مشكل. اليوم الصباح مع شكون تحب تعمل قهوة؟ كل يوم تسألوا واليوم القهوة مع شكون؟ زينب حسب رايك اليوم قهوة مع شكون انت؟
1: داليدا.
0: داليدا باهي
1: والله. قهوة مع داليدا. باركور غير عادي، حياة غير عادية. والله ساعات كنت فرش في حياة داليدا في دي دوكيومنتير، خاطر كلهم ظهر لي شفتهم، ما ظهرليش فما حاجة على داليدا ما شفتهاش. نحب نقول لها راهو لاباس جاوك بيه. والله داليدا عشقتي
0: طمن قلبك.
1: والله نقولها داليدا جاوك بيه، ما تعمليش كالعملة الخايبة ذيك، والله العظيم جاوك بيه.
2: زينب وداليدا في الاخر، لا انا خلص، لا والله هان انا والله هان
1: في الاخر عليك حاضر.
2: انا ليلة معنا
1: ماما زينب، خاطر داليدا ديما تخلص، لازم اللي ديما يخلص شي شكون يخلص عليه.
2: يا والله خلص على داليدا
1: طبعا، خلص على داليدا شوية هي تهز الدنيا الكل، ما بيس عليه
0: قلب الكبير خويا.
1: طبعا ربي فضلك جعفر.
0: ربيب قهوة مع شكون اليوم انت؟
3: مع زهي حديد
1: والله في بيروت. في بيروت
2: ولا بلاي قبل شي جعب
3: فما ايام
1: حما يا حما
3: جبت التلموتة بش نكمل. كيفاش سي جعفر القاسمي يعرفك انت؟ انا ما نعرفكش مدام زهي حديد.
0: مش الحديد، حديد هي
3: حديد
4: من غير قال. برافو عليك
3: والله. تحية ليه وتحية اللبنانيين الكليكة
4: هي عراقية
3: مش ندخلوا في لبنان،
4: ما قرات غاد
3: مش يوريك اللي انا ما نعرفش جلة
4: قرات غاد.
3: سي جعفر القاسمي يعرفها فهمت، دونك نحب الحوار.
0: والله ممتاز
3: حلوة. اما تحب الحقيقة ما نقابل حتى حد
0: مجرب
3: وما نعمل قهوة مع حتى حد
0: الصباح
3: ونحب نقعد وحدي الصباح. نقول لك انا الحقيقه في طاوله نشرب في قهوه ما تقعدوش بحذين
4: يزي بنتي ابتسام تتغشش
3: حب نقعد وحدي
4: بس بس تتغشش
3: تحيه بس بس
4: خرجنا حروس
3: خرج صباح مع جوريل نخدموا شويه نخلصوا ونخرجوا ريل عشرتي قهوه سي بون سي جافر
4: شي على روح
0: ان
3: شاء الله روحوا في سد
4: هلا غاد. جعفر
0: مع شكون قهوه؟
4: مع الزعيم الحبيب بورقيبه
0: يرحمه.
1: جميل
4: والله
1: الله يرحمه.
4: نحب خاطر بون مش على خاطر هو غدو عيد الجلاله محاله على مناسبه وطنيه باش نحتفلوا بها، اما على قد ما سمعناه تكلم وتفرجنا في حاجات جو مودي سيغتينمون حاجه امبرسيونونت انك تحكي معاه، معناه بالذكاء هذاك بالتجربه هذيك بالتاريخ الكل اللي نجم يحكيه لك، تولي حاجه تنجم تكون تنطلق بها في نهار جميل.
0: صحيت ريم.
4: شكرا
0: رافع.
2: والله يا سي جعفر انا فرحت ياسر بالفوكال كي سمعته نتاع القهوه،
4: خاطر انا فوكال صح.
2: دونك انا نعمل قهوه مع الزعيم فرحه حشاد
1: الله يرحمه ينعم.
2: وفي قهوه شعبيه في قهوه شعبيه ونحب معايا زوز اخرين ونعملوا طرح رامي الناس كل ما بعدنا، ما نحبش قهوه نورمال تتعد. نعيد الزعيم فرحه حشاد البير كامو
0: اللي انا

0: والزعيم حبيب بورقيبه كان معايا يعمل في قهوه مع ريم قرابي ونعملوا طر حرامي أربعة من الناس مليك. فهمتني مليك. لا نقصنا رابع ريت فاش غلطت
1: طونجي محمد
0: زها حديث كان
1: كملت مع ربيب تجي معنا
0: نعملوا طر حرامي وبتشامي انا مع فرحه حشاد والبير كاميو مع بورقيبه ونبداو ونلعبوا طر حرامي
1: زها حديد نرشمو
0: لا في الاخر بكل بعد ما نكملوا تجي زينب بتخلص بعد ما نخلص على دليدا تجي تخلص علينا زينب في الاخر
2: غادي
3: سلاف عرفيس
2: قل جعفور
3: انت قهوتك الصباحية انا القهوة الصباحية نعملها مع الانترونور تاع جالاتا سراي
2: علي
0: غادي جات سؤال
4: شعملت للبرسة
3: لا باش نقول له عرفت ولا مين يمال ولا صح
2: ايه يعرفوا ايه
3: فهمتني جوار ولا شو اسمه ليمينا ما سألوه قالوا له تعرفش شو اسمه ساني ولا يمال قال مشكون يمال هو يا اخي كل بارح اعطاك ضريبه صغيره فهمت اللي هو شكون يامال مال البرصا يا ريم مال ماكينه مال لامين يامال 19 سنه كابيتانا يا رفع راهو بالمليمتر الباس 19 سنه بسم الله ما شاء الله وين تعلموا بالمليمتر الباس ما
2: في بالك شايطول وصغير
3: شايطول ها
2: كومبا
3: برحمة لي عز عليك خطرين الكومبا عيتوا الباسكيت عندك الدورة بتاع السيجر عملك
4: ما شاء الله عليك سي جعفر
3: ونشوتها الباسكيت
2: في الباسكيت
4: كرة الحديدية ديك جعفر
3: بلغ ما فيش لها كي نشوتها نتلفت هكا
2: ترجع قوم
3: لا نتلفت هكا نعرف خطة ماركيت
0: كيما تبارك يا
3: عارف ما نشوتها هكا نتلفت
2: تمشي على روحك
4: سلام دار
3: تمشي على روحك شو اسمها
4: لا
2: هذيك حاجه
3: مشكله توا زملائنا في قسم الاخبار سامحيني ربي بتنرجو زين مازال عندنا برشا وقت توا 10 نتاع الصباح زملائنا في قسم الاخبار عندنا ضيوف حقرا اليوم
2: مالا
3: اي عندنا برشا جو اليوم انتظرونا بعد لحظات
5: ساعه سعيده ليسونسييل دو لانفو Flash News.
6: موجز العاشرة صباحا ديوان FM صباح الخير. كميات المياه المفقودة جراء التبخر من السدود تتراوح بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا عند بلوغ درجات الحرارة نحو 38 درجة مئوية وهي كميات تعادل نصف الاستهلاك اليومي للتونسيين وفق رئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والأستاذ الجامعي في علم المناخ جميل الحجري الذي دعا إلى التعامل بجدية مع ملف هدر المياه في تونس.
7: عندنا في السدود مشكل كبير في تبخر المياه وتقريبا حسب المرصد الوطني للفلاحة الكميات المهدورة عن طريق التبخر هي تتراوح ما بين 650 و 750 ألف متر مكعب يوميا هذا عند بلوغ درجات الحرارة 38 درجة مئوية والكمية هذه تقريبا تعادل نصف استهلاك تونسيين اليومي من الماء يعني تقريبا 50% من الماء اللي يستهلكوه التوانسة يذهب هدرا عن طريق عملية التبخر.
6: المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يقرر تعليق النشاط وتنفيذ إضراب قطاعي يمتد من 25 إلى 29 من ديسمبر القادم إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الامتحان والمطالبة بالإيقاف الفوري لمناظرة امتحان دليل معاون. والمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يوضح أنه تقرر إثر اجتماع تقييمي استثنائي سحب نشاط 250 دليلا كحد أدنى خلال فترة الإضراب والمطالبة الفورية بتحيين القانون الأساسي للأدلاء السياحيين فضلا عن دعوة ديوان الوطني للسياحة إلى فتح تحقيق إداري في مصادر تمويل المناظرة وشبهات تضارب المصالح وتحديد المسؤوليات بشأن نشرها ونشر ملصقها الإشهاري على صفحة جامعة النزل. كما قرر الاتحاد مباشرة الإجراءات القانونية للتقاضي ضد الأطراف المتداخلة والإعلان عنها تباعا وتحويل جميع اشتراكات 26 و 2027 و 2000 لتغطية مصاريف التقاضي والعدول المنفذين مع دعوة كافة الأدلاء السياحيين إلى الإمضاء على عريضة وطنية سينشر نصها لاحقا لرفعها إلى السلطة المعنية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تأذن بفتح بحث تحقيقي في ظروف وملابسات وفاة طفل يبلغ من العمر نحو 3 سنوات داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة رفيق بخامة. والمصدر ذاته يوضح في تصريح الذي ونفاه ناقض التحقيق تعهد بالبحث وبإجراء التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة ينظم دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. والإدارة العامة للمستشفى توضح أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى الاستعداد لاستخدام التقنيات الجراحية الحديثة بما يساهم في تعزيز دقة التدخلات الجراحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول اليوم أن استهداف خزانات التخزين في مصفاة طهران واندلاع الحرائق فيها تسبب في أضرار بيئية واسعة طالت صحة السكان والأماكن التي يعيشون فيها، داعيا إلى معالجة هذه التداعيات على المستوى الدولي والنظر في هذه الممارسات ضمن إطار جرائم الحرب. تواصل التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ كروز. كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في مبنى لشركة أمرامكو بالظهران جراء استهداف عسكري، قالت إنه تم السيطرة عليه دون خسائر بشرية.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الاحساس اللي تعودتوا بيه على ديوان افام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان افام صوتكم.
1: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
2: صوتي،
0: صوتك،
2: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: رجعنا لكم العشرة واحد دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا واللي التحقوا بينا. إن شاء الله نهاركم أسعد أيام، نهاركم مبروك. عندي لكم موجة إيجابية.
4: عندنا موجة،
3: عندي لكم موجة إيجابية إيجابية إيجابية إيجابية إيجابية إيجابية
4: إيجابية
3: موجة إيجابية يا اللي تسمعوا فيه. موجة إيجابية الحقيقة مستني برشا برشا برشا برشا، لأنه الموضوع هذا الحقيقة عشت وداولت ويا ما ناس زاد جاوا بحذانا لهنا فهمني ليه يحكيوا في نفس الموضوع. اليوم باش نحكي على مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى فهمني ليه. ثم مبادرة إنسانية لتمكين الفئات الهشة من عملية جراحة العيون، عمليات جراحة العيون. ركزوا معايا يا اللي تسمعوا فيه، مهم جدا جدا جدا جدا في الإطار الدور الاجتماعي والإنساني. الوزارة الداخلية يحتضن المستشفى هذايا فهمني ولاد اللي يذكر اللي هو مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى من 14 ل 15 اكتوبر مبادره صحيه تمثل فيش اجراء عمليات جراحيه في اختصاص طب العيون للعديد من المواطنين من ذوي الدخل فهمني ولاد المحدود والفئات الاجتماعيه الهشه، باش ينجموا على الاقل يداواو. لانه تعرف اللي كانوا ثم ناس ما عندهاش مبادره الحقيقه، ما نجمو كان نشجعوها. بارك الله فيكم،
4: والله يعطيكم الصحه.
3: باهي برشا برشا برشا برشا، ان شاء الله ربي يبارك لكم، ربي يبارك في اللي خمم وفي اللي خطط في اللي برمج في اللي نفذ في اللي سعى للمبادره هذه. نحبوا نحكيوا على المبادره الانسانيه هذه، وباش نحكيوا على المبادره هذه معنا مباشره عبر الهاتف منيره الحامدي مسؤوله الجوده باداره المخاطر مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. المنيرة صباح النور.
5: يا صباح الفل والياسمين، صباح البوزيتيف فايب كما تقول في جعفر.
3: يعيشك المنيرة،
5: شرفت اني معاكم.
3: يعيشك المنيرة،
5: تقديم رائع وانت تعرف
3: طبعا تقديم رائع طبعا
5: الإنسانية
3: طبعا تقديم رائع
5: منك معناها صدقنا في المواضيع هذه.
3: لمنيرة لمنيرة
4: مرحبا بك.
5: نعم،
3: وهل في ذلك شك؟ طبعا تقديم رائع. تعرف وقتش نبدأ في التقديم أنا؟
5: أي
3: وقت اللي الخبر يمسني. أنا الوالدة يعني الأيامات الأخرى كانت متراشة مدة عامين، ودرنا الأطباء العيون والعين العين العين. أنا لمنيرة نتذكر من بين الحاجات اللي مستني برشا برشا برشا، وقت اللي جاء العيد الصغير فهمني ولا، وامي يرحمها قالت لي جعفر وليدي شنية لون سورية آدم. ثم اسئله العين العين الله الله ليضر واحد في عينيه. ان شاء الله ربي يعطيكم ذو البصر، ان شاء الله ربي يعطيكم ذو البصر. هذاك علاش المبادره نتاعكم مبادره، لانه انا زاد نعرف مستشفى قوات الامن الداخلي ونعرف اللي هو تابع الداخليه وكذا، ولكن انه ينفتح ينفتح. هذا مهم جدا جدا جدا فهمني ولا؟ يعطيكم ألف صح. إجا نبدأوا من الأول منيرة فهمني المبادرة هذه شنية تفاصيل عملية العيون اللي باش تتقام من 14 ل 15 أكتوبر في المستشفى كما قلت بتاع القوات الأمن الداخلي بالمرسى.
5: يعطيك الصحة جعفر. هي توا احنا القافلات الصحيه هو سنه موجوده في وزاره الداخليه وخاصه في القطاع الصحي نتاعها ونحكي على مستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى ماهيش اول قافله صحيه لكن نجم تقول الحاجه اللي ميزت القافله هذه بالذات ان توجهنا بالاساس الى طب كما قلت انت جراحة العيون بالتكاليف وحتى كان نجم ندخل السبيطارات والكل باش تلقى دي رونديفو لوانتان بعاد والكل دونك رات وزارة الداخلية واجبها فيه انه واجبها انها تحقق وتحفظ النظام والامن في الدولة لكن زيدا انها تساهم في الأمن الصحي للمواطن التونسي والأمن الاجتماعي للمواطن التونسي. ديما أنت نشوفك ديما تحكي على اللي عندهم الأنسة والكرامة المواطن. محتاج باش يموت. تقول له يا بابا اش بيك مشيتش في البيت. تقول لك فما ربي كبير. فوقنا الكل بإذن الله تعالى. أما زادة تونس برجالها ونساها. وتونس زادة وزارة الداخلية راهي مواطنيها احنا رانا وزارة الداخلية شنية ما هو مواطنين التونسيين رانا عايشين في المجتمع التونسي هذيك علاش احنا زادة كمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى ربي اكرمنا كفاءات طبية
3: طبعا
5: يشهد لها
3: طبعا
5: الحقيقة
3: طبعا
5: سواء الاطار الطبي او الشبه الطبي ولا حتى الاطار الاداري ولا كل موظف فيه يا مستشفى قوات الامن الداخلي معناها فرحانين وهذا شرف لنا مستقبلنا اهالينا ثم عن ابائنا وامهاتنا
3: عائلتنا
5: عائلتنا معنا راك شفت الجو العالي
3: والله يشرفني والله كان استدعيتوني نجي والله نجي اسمعيني لا منيره
5: بالحق مرحبا بك
3: والله يشرفني قلت لك ليتي الحكايات هذه اسمعيني نطيش روحي نطيش
5: معنا
3: والله والله والله
5: مرحبا بك انا عندنا اليوم غدوه
3: والله يشرفني اسمعني لا منيره شكون الفئات اللي باش ينتفعوا بالعمليات هذوما معناتها معناتها كيفاش تم تحديد المواطنين اللي عندهم اولويات
5: يعطيك الأولوية في العمليات الجراحية ديما تكون أولوية طبية بالأساس
3: نعم
5: نحكي على الأرجانس معناه الحاجة اللي أكثر استعجالية وإلا اللي تخي كومبليكي معناه لا كومبليكسيتي متعلق هذه بصفة عامة الاختيار الحالات لكن احنا كل مرة نمشي الولاية راهو ماهيش أول مرة هذه لكن الحمد لله أول مرة نمشينا ولاية جندوبة مشينا ولاية قبلي حاليا ضمت ولاية توزر ومازال كما قولوا مازلنا في وزارة الداخلية راهو هدفها الأساسي إنها توصل للمواطن فيك يا تونس من شمالك لجنوبك وشرقك
3: باهي باهي فازة باهي والله باهي
5: لله تعالى
3: اسمعيني
5: إن شاء الله
3: لمنير
5: إن شاء الله يا ربي
3: لمنير
5: قلي
3: باهي الفاز أقسم بالله باهي أنت فهمتني راهو وأنا زدت فهمك باهي باهي باهي
5: نعطيك انرجي اخرى بوزيتيف
3: اعطيني اعطيني اعطيني كعيبه اعطيني راني راني راني تعب اعطيني
5: احنا ما انت تعرف مستشفى قوات الامن الداخلي
3: طبعا طبعا
5: هو
3: طبعا.
5: مستشفى جامعي
3: نعم
5: وفيه العديد من التخصصات من فضل ربي سبحانه والحقيقه وزارتنا زادة امنت التجهيزات المتطوره مش كان التجهيزات المتطوره التقنيات المتطوره
3: مركان
5: دونك هذايا احنا مش خلينا الفريق طبعا متاع القسم طب وجراحة العيون مش قاعد يخدم ان شاء الله اليوم وغدوة وبقدرة ربي وغدوة كان عشنا يوم الخميس 15 اكتوبر مش تنطلق قافلة متعددة التخصصات قولي وينه
3: هاي وينه
5: الجنوب التونسي
3: الله أكبر
5: إلى ولاية توزر بإذن الله تعالى وباش تقعد هذيك أربع أيام
3: باهية باهية
5: كيف كيف مش كان الولادة الداخلية كما قولوا احنا قل مش نعرفوكم انتم تخدموا كان الولادة الداخلية صحيح احنا مستشفينا لمنتسبي وزارة الداخلية وعائلتهم سواء معنا المباشرين او المتقاعدين كمان ماشيين لكل ولاد تراب تونس
3: مواطنين
5: للمواطن التونسي.
3: باهية لامونيرة. شنو رأيك؟ أولا المبادرة باهية برشا، إنسانية باهية برشا. ثانيا أنت لامونيرة تعرفي تحكي بالكدا. صحيتي منيرة. صحيتي منيرة. إنفلونسوز منيرة. والله. والله والله بسم الله ما شاء الله، لأنه الحقيقة أنت كما قلت يعني كل واحد يخدم البلاد هذية ما عندناش مزية، البلاد هذية أعطتنا ما عندناش مزية، ولكن اليوم نحكيه على مواطنين، انفتاح المستشفى هذا بالإمكانيات هذية فهمني والله على المواطنين وين ما كانوا من بنزرت البنجردين للتطاوين حاجة تفرحنا وتمسنا على الأخر على الأخر على الأخر. أنا عندي جست سؤال أخير، معناتها كما قلنا احنا تويك العمليات باش تتعمل على الناس اللي ما عندهاش، مع التو ثم ناس يسمو فيه فهمت ولا عنده مشكلة أبوه ما في العينين ولا أمه في العينين، معناتها هل العلاج هذا مجاني مجاني وكيفاش يمشي وكيفاش يمشي
5: اللي يحط سفيل في باب السيطار حتى يوصل إن شاء الله سالم غانم، ويا ربي يكون يرجع له ذو البصر إن شاء الله
3: أمين بجرب العالمين،
5: يرجع لعائلته وزارة الداخلية اللي مثلتها مستشفى قوات الفنية.
3: ما ثماش قيد بعد يمشي عدي يدخل طول
5: من الأول للآخر مرحبا بيكم.
3: باهي باهي
4: يعني فماش يمشي يمشي للباب معناتها
3: يمشي للباب يقيد
4: فماش بلاتفورم فماش
6: يطلب العون
5: هذيك ما تعرف انت هذيا فما امور التنسيق وتعرف احنا عندنا خصوصيه كمستشفى معناها مستشفى ما نجموش
3: هي.
5: اللي يحب ينجم يتواصل معنا عن طريق التواصل الهاتفي نتاعنا او عن طريق الفيسبوك او بالجهات المختصه الامنيه اللي موجوده في بلاصه هو اذا هو بعيد معناها واحنا نمسكوا مع بعضنا ونحاولوا باذن الله تعالى هاني قلت لك راه ماهيش الاولى وبقدره ربي ماهيش الاخرى ورانا ماشيين ماشيين بقدرة ربي
3: باهية باهية باهية برشا باهية برشا باهية برشا لا منيرة عندكم نمر تليفون ينجموا يتصلوا بكم بيان سور
5: احنا انت تو جبت لي فكرة حلوة برشا
3: اللي هي
5: انه بقدرة ربي تو نعملوا الفورميلير اللي يتحط في الفيسبوك يكون بالكي ار كود
3: حلو
5: ونحاولوا انه نتواصلوا مع بعضنا بقدرة ربي ومرحبا بيكم في اي وقت
3: ان شاء الله ربي يبارك
5: في جعفر زيدا كان فما مبادره اخرى رانا باش نتواصلوا معاكم
3: مدام
5: نحب هذه الكل
3: انا يا خويا هاني قلت لك انا خويا متطوع معاكم في المبادره هذه ننسق ونجيب حذاكم ويشرفني على الاخر على الاخر
7: عيني لكم.
3: لان والله عيني لكم
7: عيني لكم
3: حلو عيني لكم داخليه هذوما خويا عيني لكم داخلي ردي ترى بس رفع بارك الله فيك نجيكم للعوينه ولا نجيكم
5: لا جينا مستشفى قوات الامن
3: نفضلك نفضلك نفضلك المنيره بارك الله فيك تحيه ليك وتحيه الأعوان الكل يخدموا في وزارة الداخلية شكرا على هذه المبادرة الحقيقة الإنسانية اللي تمس فهمني ولا أي حاجة فيها حاجة تمس

0: حماق. يعطيك الصحة مجددا سيدة منيرة الحامدي. نعمل فاصل ثم نواصل.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
2: صوتي،
1: صوتك،
2: صوت الناس الكل،
1: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: ساعة سعيدة،
0: أهلا، رجعنا لكم العشرة وأربعة وعشرين دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. قبل ما نمشيوا للسؤال اللبسي بتاع اليوم، سيرة عندك ديديكاس، وربي اللي عنده ديديكاس من توا أخويا، شوفوا أموركم يوتيوب، كان عندكم حاجة قولوها من توا عشوي خارجي
3: بالليل راني بالله برلمان أوكازيون. نحب نقول إنه نحب لانسي كونسيبت، هي الفكرة جتني وحدي، اسمها رفع ستاندار.
4: جيت
3: كان نقول فيها قاعد حزير رفع ستاندار اللي هو تنجموا تبعثوا دي فوكو، اش تعملوا يا ديديكاس، يا تتشكوا من حاجه، يا كيما البوت فوكال، يعني
0: ريبوندر، كيما ريبوندر،
3: بوت فوكال ريبوندر،
0: واحد
3: ريبوندر واحد. هذا صاحبي الكتريسي.

0: عبد أمين وأمان الله يقولوا لك يا أحلى ماما، كل عام وأنت حي بخير وربي يخليك لنا.
1: نظيف نظيف سيمينيون
2: محلاها محلاها بصوت الناس والله خير من اللي نقوله
1: خير يا خير وصوته بالنوم ظهر مازال كيف يفيق ونس
3: والله يا صح كيفاش بالنوم تفكر اسم ولاده صح
2: مالاه
1: بعد شويه انا ديديكاسات اخرين بالله هشام لرقت اليوم تبرع معنا زاده يتبرع معنا ديما ولد بومهل ما نرجع لهم لا لا قول اسمه ديديكاس باش يعطي الديديكاس
2: من غير
1: هي ما يسالش انا نحب نشجع بنته مروه لرقت ورجلها كريم وولاده دونك لي بتي فيس نتاعو اللي هو اسكندر وساندرا وولده الاخر مروان ومرته طويله ياسر الحكايه ومرته سهاء يحب يقول له جواز انيفرسير اليوم عيد ميلاده هشام لرقت
4: هشام
1: جواز انيفرسير خويا الله يرحم المدام
4: عيد ميلاد
3: سعيد مهند هويدي صديقنا على اليوتيوب اليوم زاد قال لي جعفور اليوم عيد ميلادي مهند ان شاء الله كل عام وانت حي
2: مهند
3: يا مهند
1: رمزي بيجي اليوم عيد ميلاد سن عيد ميلاد مرته فوالا يحب يقول لها عيد ميلاد سعيد ويعمل لها ديديكاس لها هي والبنت كنزة مش عيد ميلادها جوج ديديكاس
3: ديديكاس هاي عندكم حاجة أخرين
1: سكرت
2: ميرسي اليوم
3: نمشي وتسوي لبسي حاضرين هاي لبسي
5: لبسي
3: السؤال نتاع اليوم لبسي تركزوا السادة المستمعين والسادة المستمعات هو الحقيقة سؤال جانا من مواطنة تونسية يقول فقدت الذاكرة فقدت ذاكرتك باش تفهم المواطنة دي شكون فقدت ذاكرتك وعليك أن تختار شخصا واحدا ليخبرك قصة حياتك فمن تختار
2: حلو برشا سؤال بيضاء
3: حلو برشا ريم بعثتولي
2: والله حلو برشا
3: والله حكيت ماضي ساعة متاع ليل
4: والله
3: يولي تعمل قيا
4: ريم من أول عمري
3: نعاود السؤال يقول فقدت ذاكرتك وعليك أن تختار شخصا واحدا ليخبرك قصة حياتك فمن تختار ملا سؤال هاي أصدقائنا على اليوتيوب هاي
1: شكون يبدأ
3: واحدة كاتبة المحفل الجربي
4: خاطر جعفور الحقيقة سكريتيك معناه اللي باش يقوله لك هذاك باش تتبناه وتبني عليه القدام خاطر انت ماش عندك ذاكرة الشخص هذاك باش يقول لك اللي باش تعيش به القدام دوك لازمك تأمنه
1: والله نجاوب انا والله باش نعطي إجابة ونعرف اللي بتاتر الإجابة اللي باش نقول هنا باش يقولوها برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا انا واحد من الناس كان نفقد الذاكرة نهار من النهارات الوحيد اللي نمشي له باش يذكرني في حياتي بالديتاي نتاعها الكل من غير ما ينسى حتى ديتاي هو جارنا هو جارنا جارنا ينجم يعرف كل شيء عليه ونعرف واثق انه ما ينجم ينسى حتى شيء حتى كان ينسى عنده كنش صغير يمكن مقيد فيه يتورق الكنش بالصفحة بكل شيء بالسيكان اللي دخلتهم بالسيكان اللي خرجتهم بال...
3: نعم
1: كل شيء عنده الطرق الكل كروبي على ركيبه من الشباك من نقبة الباب عنده اللي تكنيك الكل موجودين
3: قدش تمس الحكاية
1: فهمتني دونك هذا هو جارنا
3: صباحك لاباس
1: الحمد لله لذا نعرف الكونسيبت الجار نعرف اللي فما اي جار في اي حومة ينجم يذكرك بحياتك كانك انت نسيتها والجار وصى عليه الرسول لذا صلى الله عليه وسلم لذا كان نسيت حاجة يا اخي المواطن ولا يا اختي المواطنة
2: عليك بجارك
4: والله برافو والله باهي تويست مزيان
2: احسن كعبه
4: مالها من الدت سيزون والله تويست مزيان باهي والله برافو
2: باهي اما بالحق سؤال صعيب
4: شكون تحب تعمق بينا
2: والله مش شنو انا عندي
3: اجابه قبل ما تبدا
2: تفضل تفضل تفضل
3: خاطرنا انا نفهم انت ماشي
2: والله
3: بن سالم قال لك انا علاش نذكر فيها اصلا هي
4: مثلا
3: اي
4: مثلا
3: ربيع تفضل كلمه
2: اختيار اخر اختيار عادي اليوم على الاخر كان فقدت النهار الذاكره والإنسان الوحيد اللي بيش يفكرني في حياتي بالباهي بالخايب بالحاجات اللي واحد حكى عليها باللي وجعته بتفاصيل حياته بالشخصية القديمة بالمراحل متاع النضج بالعمايل زي كيف ما تنجم تكون كين صاحبتي صديقتي بدون منازع تعرف كل شيء دارنا تتخو في قرارات مع دارنا فهمت تجاوب على عبيد معايا ما فما بالك باش تفكر في حياتي معني فهمت دونك صاحبتي هي باش تعرف كل شيء وتعاود تفكرني كل شيء بكل امانه بلاش زياده بلاش نقصان خاطر ثقه كبيره بيناتنا الحقيقه معني
3: لي ريل سون ديفيرون

0: C'est déjà frissonné.
1: Elle a dit oui.
2: Il a dit oui.
1: Bien.
2: جعفور انا بعثتولك السؤال خاطر انا كي قعدت نخمم فيه ظهر لي صعيب معناه على خاطر اللي لازمك تختاره باش يحكي لك حياتك اللي انت نسيتها باش على اساسها تكمل مش بالضرورة اكثر واحد يحبك خاطر جنرال ما الحب واذا هو في العائلة مثلا باش يتلون نظرته ليك بالحاجات اللي هو كان يتمناهم بالحاجات اللي هو فهمهم هكا لكن هما ما همش هكا معناها العبد الأكثر واحد يحبك مش بالضرورة هو اللي باش يعطيك لافيرسيون اللي كنت انت عايش عليه وما هوش زادة أكثر واحد عاش معك أكثر وقت مش اللي قعد معك على طول على خاطر تنجم تعيش مع عبد ديما لكن هو ما يعرفش من داخل انت شنو عندك يرافيك من برا معناها ما يعرفش ما يحكي ما تحكي وش ما تفرخش قلبك وكل شيء مش بالضرورة يعرف نسختك الحقيقية وفاتي نجم يكون يعرف نسخة متواصلة في الزمن لكن مش الحقيقية أنا السؤال هزني البلاصة أخرى تشبه شوية لكن يمكن توجع أكثر هو نفس السؤال نجم نسألوه ولا نخمو فيه في آخر حياتنا بعد عمر طويل تنجم بعد ما تمشي تتدي شكون تحبه يحكي عليك للعباد اللي مازلت تحب تسمع عليك وتحب تتفكرك شكون اللي تحبه يحكي عليك لحفادك اللي ما شبعوش بيك ولا لصغارك اللي متوحشينك شكون اللي نجم يحكي لهم الحكاية اللي انت تكون راضي انهم يعرفوها معناها عليك خاطر ما لازمو يعرف لازمو يعرف عثرات الشباب لازمو يعرف الكتاب اللي بدل فيك لازمو يعرف الغنية اللي تبكيك لازمو يعرف اول معلم اثر فيك حاجات تنجم مثلا امك اللي ربيتك ما تعرفهمش ما حكيتش معك على مغامراتك العاطفية الأولى ولا على صعوبتك في الخدمة ولا دونك سي تري كريتيك معناها مش سهلة واللي قالته رباب مش غلط بالكل على خاطر الصديقة سيغتان مومون في الدنيا بالحق يبدا يعرف مثلا أكثر من أهلك على خاطر تحلوا قلوبكم لبعضكم وتحكي والذكريات ويسمع ويعيش معك الجديد وكل شيء بوتيتر ينجم يكون أكثر عبد انفتحت عليه هو أكثر عبد فرحتوا قلوبكم لبعضكم بوتيتر هذاك اللي ينجم يكون يعرف أصدق نسخة منك
1: ضحكتني زينب وانت تحكي سرحت وجه صفار خاطر قلت كل شيء زينب تقول
0: زينب تقول
1: شو نقول صديقه ما غادي الجار ما غادي
3: والله كلهم انسبايرينغ كلهم كلهم ملهمين قعدت نسمع في لي فيرسون كلهم الحقيقه انا مانيش موافقه مع ريم في جانب اللي كان نختار حد يفكرني انا شكون باش نختار حد يحبني باش نختار امي على خاطر اول حاجه هي اول حد عرفني ملي تولدت حتى لتو على خاطر كانت رفيقة باهية زادة صاحبة باهية مش كان أمك هاو دوك تعرف الأوقات الباهية والأوقات الصعيبة وبش نختار أمي على خاطر كان فما فيرسيون نحب نشبه لها هي الفيرسيون اللي في عينيها هي بتاع الحب منحبش نتفكر فيرسيون أخرى ما فيهاش حب ما فيهاش ود ما فيهاش حتى أنها تصبو إلى الكمال كان تحب فكان نحب حد يفكرني حد يحكي لي أنا شكون ما ينجم كان حد يحبني دون مانيير انكونديسيونيل ما يخممش انه يشكلني حد ما يحبش اني نرى روحي بطريقه ما يشبهيها دوك نختار الشخص الاكثر حبا حتى لو كان ماهوش الاكثر معرفه
4: يعني احنا الربريك علاش ما نجيبوش بابي مشوار يعني سبونسور فهمش ماركه تاع بابي مشوار تعملنا سبونسور يدخل ان اوت نبداو في الوسط هكا بالموسيقى دنواح هكا
0: جعفور انت حكيت مع الاولاد فما ميساج جيني نحب نقرا كيما هو من شخص او من شخصه نعرف به اوكي من شخصه ولا شخص ما يبانش العمق عليك ترى اما عميق به نختار شخص يحكي لي على الحاجات الباهيه في الدنيا ويخليني نشوف الجمال رغم كل شيء شخص يفهمني ويعرف شكون اذاني وشنو عشت من غير ما يجيب سيرته ولا يحكي عليه خاطر مش ديما نحتاجه شكون يذكرنا بالوجيعة ساعات نستحقه شكون يعاوننا نتجوزوها ونرجع نتبس
1: حلو ياسر ناسر حوميم حلو
0: جعفور قديش تحب ناسي جعفور
1: والله عندها عمق ربي يبارك لها
2: جعفور
1: حوميم
0: حوميم
2: حوميم ديتاي صغير بالكل زينب زينب ياسر محلاها معناها الفكره كيفاش صاغتها واللي هي تحب اللي يحبها اكثر مش بالضروره يكون يعرف اكثر اما لو ديتاي اللي ياسر صحيح هو انه تنجم يكون احسن عبد في الدنيا للمهمه هذيا هو الام اذا ان سيغتان مومون تجاوزت دور الام
3: صح
2: للصديقه معها. الام اللي كبرت معاها بعديك ولات صاحبتك ولات تسمع ولات تعرف التفاصيل كل وقتها لا يعلى عليه الاختيار يعطيك الصحه زينب
0: خاطر ساعات تخير فما حاجات تعيشهم خايبين ما تقولهمش
3: الام ولا الاصدقاء يدخلوا اما جعفور تو
4: اي بخلينا
1: انا شو نفسر لك حاجه
3: فسر
4: البكي الاخير
1: لا لا انا مش بكي الاخير انا
0: الرقص الاخير ما فهمتش الرقص الاخير جعفر يلا لا اوتيما
3: باللي نخليوه
1: عندي تروا بروبوزيسيون واختاروا اللي تحبوا مانيش نطول لو كان نفقد الذاكرة أول واحد نمشيله باش يحكي لي هي خديجة أختي. خديجة أختي حبت تقتلني وأنا صغير أقسم بالله
3: غيرة
1: أقسم
3: أنتم مقرب في العمر
1: حطت لي القلوب في خشمي
3: قلوب مسكينة القلوب
1: حط لي في خشمي في خشمي نتصدى علي
4: نهاية تركية
1: منعوني آخر لحظة خديجة أختي ها طوى أول مرة
3: سمحتيش ما سمحتيش
1: لا لا لا أدعو على القوات الأمن الداخلي
2: مستشفى المرس
1: مستشفى كل وطلعتك مدرسة ونمر وتليفون
3: ما سمحتيش خديجة
0: ولا أقول الفن ذي منين جاي
1: حبت تقتلني بالقلوب لك حل حتى كان جات قلوب تركي كبيض وكذا قلوب حل تستف لي فيهم في خشمي خشمي لأن عملتك يحكي لي أنا حذرتش أم مش
4: خرجوها لك
1: أم لا تكذب
4: كيفاش خرجوهم لك
1: بس بالصوابع أمي ومجهود وكذا مرة بلعت 20 أنا في بير كل 20
2: سبعة صغيرة 20
1: مش محاسي مش موضوع
0: ما قولوش ما قولوش
3: سترك ربي يا كما
1: ودي معاناة
0: والله تعبت
1: أختي خديجة أنا الوحيدة الممكن تنجم
3: عليش عليش
1: خاطر حبيت تقتلني وأنا صغير عمري راهو يجي عامين كيك
3: والله ما سمحتهاش حكيتوش في الموضوع
1: هي لهي بي عاطينها مسؤولية مش مسؤولية هي لهي بي وقت حبيت تقتلني تقتلني عام 86
3: لا حول ولا قوة
1: في طبق الجو وقت
3: الجو عطينا إجابة ثانية
1: إجابة ثانية طبعا نمشيو للصراحة لو كان ثم إنسان نفقد الذاكرة وهو يفكرني بالديتاي فرقة الأبحاث تعرفوا شنو يعرفوا كل شيء بسم الله ما شاء الله نحكي وطوف الواقع حتى العوينة والجو بوشوش يعرفوا يعرفوا داخلية تعرف ويعطيني أنا شكون فهمني ولا بلتان تروا وكذا تحل هذاك أهم حاجة الساعة نشوف أموري في البلتان تروا مريقل ولا من بعد نشوف التفاصيل
0: شكون ثالث جعفر
1: توا
3: توا صحيحه
4: عطينا في فرقه الابحاث مره والله لا والله
1: يا رافع
0: يا
1: والله
0: يا رافع
1: لا والله كنا
4: يا مره والله مره انا حكيت لكم مره ان الكوزان تاعي ماشيين في جهه وين جندوبه يعني في الحدود وكل شيء ودخلنا في الليل في المنطقه ما نعرفوهاش مقدمين مقدمين مقدمين بالكهرباء نلقاو روحنا دخلنا في الزون الحدوديه شعلوا البروجيكتور ودنيا وخرجونا من الكهرباء هما خاطر داخل الكهرباء طول ماشي عاد اول سؤال سالوهنا قالنا جيتوا قبل لهنا قلت لهم ليه رانا عمرنا ما جينا سالوا الكوزان تاعي عندي كوزان حاجه غير عادي قالوا هي جيت قبل لفت له بك الغزره نتاع الكوميك نتاع عملت له قلت له كيفاش جيت قالوا كيفاش جيت لهنا خاطر انا قلت ليه قالوا ليه والله نتذكر وين صغير عمري 6 سنين جابونا رحلة جابونا رحلة طلعت يحكي على بني متير ونحن فما على الأقل 100 كيلومتر على بني متير المهم أنا ذكر النقطة ذي ذكرتني على فرقة الأبحاث
3: معي أخويا النقطة الثالثة
1: الإجابة الأخيرة نفس الموسيقى الرومانسية مش حزينة أنا عملتها لي خطر ما تطلبش حزن أنا لو كان فقدت الذاكرة أخويا فهمني ولا ثم زوز أشخاص ينجموا يحكيوا علي بالضبط واحد بأكثر عاطفة نسمعه الثاني أما اللي نسمعه الأولاني هو بابا أمي بالإحساس نجم تخلق مني بطل أسطوري ذكر مرة مثلت فيلم 10 ثواني بكرتوشة مت من اللي دخلت قلت لي أنت البطل والماء قلت لي كيفش طالع في الهواء وأنت كيفش غطست في الماء تحكي لي 3 سوايع بابا يعرفني بابا مثلا تقول له امي فهمني ولا ولدك تعب يكذب يعرف اقسم بالله يا عنده سكانير غير عادي انا نذكر في الباك عملت روحي ما تعشيت شوي انا مشيت كليت بعد نصيب وحكيت لكم الكسكسي والرايب وكذا في الليل لين غصيت وروحت عملتك الفاز بتاع المسار وبتاع ماليش نفس زعما حاسس على الباك وانا مش حاسس الجمله اجت هاش اختي خطره ما عينيش قلت لي اسمعني طنجيبوها يا جعفر كول صحتك ما عينيش قلت لها ما نحبش ناكل متعشي بابا متعشي جعفر ما ياكلش ما نحبش نحكي لها شي
0: صوري
1: يا ودي انا كي نجحت في الباك عديري نهار يا بطل شرفتنا نورتنا بفمه يتكلم من غدوة بالمشطة شرفتنا قال لي اخرج اخدم اعمل حاجة معناتها بابا يعرف بابا يعرف الشخصية يعني الحقيقة بابا بابا هو اللي يعرفني، يعرف الإيجابي والسلبي، يعرف الصور، البو يعرف أولاده، يعرف يعرف يعرف. تحية لكل الأباء إن شاء الله ربي يحفظهم، الله يرحم كل الأمهات وربي. أقعد يزي يزي أنا بيتك يزي هاي فاصل فاصل فاصل في ساعة شوي.
5: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: العشرة 45 دقيقة رجع لكم ساعة سعيدة مصلي معكم حتىش ليل نص النهار. مشيو توت سويت الأكمل العبارة يا
0: أكمل العبارة.
1: عنا مقطع 2 3 4 5 5 مقاطع.
2: حلو حلو
3: حلو.
1: هما زوز الاخرين بونوس اما بالاساس 1 2 3 باهي. دونك شباب باش نسمعكم الاكستريك العاده نفس القواعد تفضل.
4: اختي العزيزه بهالمناسبه السعيده هذه حضرت لك اغنيه من القلب للقلب.
2: سفينة داش
5: سفينة داش
3: يخنف وش اي سفينة داش
2: سفينة داش.
1: انا هو عمل كيف بدا عمل جديد نعطيكم عليه نقطه.
2: سفيان ديش العمل هو
6: صاحبك راجل
1: ليه؟
6: استنى استنى ليه ليه ليه المسرحية اللي يعمل فيها مع
2: ليه ولد طلياني ليه
1: سيتكوم
3: سيتكوم يا أم الهربة
1: يا خيبة المسعى كان كرونيكي هذه الحسة ما يطلع
2: اللي هو جعفر طبيعة خاطر خدم فيها
6: الهربة
3: ليه ليه اللي فيها سوبر
1: زينب المالكي نقطة
2: اخرج علي ليه اللي قلت الهربة
1: لا يعنيني ما قلتش الحجر الصحي
2: قلت الهربة الجعفور
1: نعم زي حديد دونك نقطة
3: ها وريت من أبو صباح ما عادش نطلع خويا
2: مش في حاجة حاجة خويا
1: دونك الحجر الصحي
2: سفينة داهش
1: سنافر صحيتو سنجر مزيتو سنجر بليتو سامحوني كملوا العبارة تفكري جعفور سيكونس هذا موجود فيه
3: عود للإكستريك
1: خويا تفضل
4: أختي العزيزة بهالمناسبة السعيدة هذه حضرت لك أغنية من القلب للقلب
1: يعيشك
3: أي يعيشك
1: شغنى وقتها سوفيان
3: غنى
1: علي كوثر باردي زوجتك
3: غي غنى علي أنا يا ثلي هو غنى
1: هو عيد ميلادها المناسبة العزيزة
3: غنى لها حاجة زمم تمني ولا يوم فراقك ولا حاجة هكا مع
1: الوليد صغرون شنو غنى
3: الوليد يذولي غنى مزود
6: الغزالة رايقة غنى لها
3: لا لا لا
2: غنش مزود
1: نقطة رافعة على خاطر في المهرجانات ماهيش الغزالة رايقة أنا اليوم رايقة باش نعطيكم نقاط
3: الله صلي عليك
1: دوك نقطة
2: بنت الجيران سكر محلي محطوط على كريمة
1: نقطة زينب المالكة
2: محلي ولد على القيمة
1: نقاط
3: حمرابي
1: وتجيني تلاقيني لسه بخيري
7: به أمي أنا عندي أنشودة مثال أم نحب نهديها لك
2: شودة أم
1: يا روحي يا روحي
3: تربيتي دايا أنا قلت له حضر لماماتك أنشودة على الأم وألقاها
1: تعيشك يا روحي
7: الأم الروح أنت
3: العنوان
7: سكر محلي محطوط على كريمة
1: لطفة
7: تعبت محلي والعود على القيمة
3: وتجين
7: وتجيني
6: لعيني للسبخيري اوقع دوك صار انت معاهم جعفر تنرمال بالله
1: مين كاركتر في
3: الحسن في الحجر الصحي وقت
1: تتفكرش جينيريك على الاقل مرسي يا عزيز بارك الله فيك
3: الحجر الصحي

0: الهربة شكون غناه هو الجيل اللي كنت
1: سلمى فزاد
0: وين موجود جعفر؟
2: ايه
0: موجود سلمى
1: فزاد يحبوا يحبوا على
0: من فز تسمع لاز الجينيريك انت شو اسمها هذه ساعة سعيدة
2: شو اسمها؟
0: نسيتي
2: شو اسمها؟
0: وجينيريك الهربة وجينيريك الحجر الصحي والله ما شاء الله
2: علاش ديما جعفر سلمى
0: ما كان الغنيات نتاع
3: سلمى فزاد خلينا نعطيكم كيفاش يخدم سلمى فزاد سلمى فزاد تعطي سيناريو ولا فكرة نتاع برنامج ما يقولكش باش نغناها ولا باش نعملها ولا كذا سلمى فزاد الحقيقة اكتشاف عظيم جدا ياخذ البروجي فهمني ولا ويقعد يخدم 10 15 يوم يبعث لك مقترحات مش نتاع غناية يقول لك التيم هذا موجود ثم التيم هذا ثم لونيفير هذا في فيز تسمع العز نذكر فهمني ولا راهو فيز تسمع العز راهو جينيريك كسر الدنيا
1: صحيح
3: كسر الدنيا فهمني دونك خويا بروفيسيونيل فنان حساس والحقيقه يمس يتوش يفهم في النبره مش التمبو اللي يمس المشاهد والمستمع
1: تحيه المهدي ومنذر تحيه لهم الاثنين مانيفيك الاثنين بارك الله عليهم
2: مشيو للعمل اللي بعده حتى ذا عمل نتاع مخرج ياسر تحبوه نحبوه ناس الكل انا عن نفسي نسلم عليها على الاخر ما جينيريك لازمكم تطلعوا هذا العمل
4: فاستي في
1: طبيب تاسكي زيد لي تايم
0: سخته منه ومن غد يعني
2: اي ما زيد لي تايم قلناه في نفس السيجون فريق قلم قد
4: اي لم حصلين باكو لم حصلين سميدة
1: ذا جمال مدين
0: حافظوا العمل حافظوا العمل
4: منهم ومن مشاكلهم
0: ذا ونبوه
2: ظهلي هذه الحصة توجه تحياتها لزياد لتايم ديما ديما كنا نحبو زياد لتايم ديما زياد لتايم
1: توس كل تحب زياد لتايم معناتها اللي يتفرج في خدمة زياد يحب زياد خاطر سيد زياد
2: كحسة أختي زياد
1: طبعا احنا كحسة
2: تحية جماعية
1: نمثلوا للناس كل زياد طبعا
2: به عنا اكستري الحقيقه راه فاش نكون حقانيه زينب هي قالت من
1: الرساله سلام.
2: حتى في حتى امور تقنيه بصراحه العالم
1: مررلوش اختي
2: اذا انت حافظ في المقطع باش تكملوا ممكن نسمعوا وانت كمل
4: تفضل اعمل فيلم على الخور الاداري
5: وين ماشي ممنوع الشرطي
6: عليه داخل الجامعه
5: يا اخويا انا صبان ما علي دين تحب تدخل برا وتدخل يلقاوك لابس شورت ما يقضيولكش قضيتك برا
2: اش قالوا
0: هو بعد في الاخر باش يعطيه هو سروال طلع يبيع في السروال هو
2: سروال على 10000 زيد سروال على 10000
1: حمودة بن حسين هذا
2: الكلمه اللي تقالت
0: لا مش حمودة بن حسين الشاوش مش حمودة بن حسين
2: في الاداره شنو قالوا الكلمه هكا قالوا علاش معناها كلمه هكا باللونغري باللونغري
0: الشاوش قالها
2: نسيتها اي
0: الشاوش قالها
2: اي
3: امبوسيبل
0: لا لا مش امبوسيبل نسيتها استنى استنى
2: قالوا واي مش واي صاي رايه بيضاء
1: عاودنا جوست
2: الجيرز استيت عاود لهم
1: جوست الجمله الاخيره
2: واي نوت
4: اعمل فيلم على الخور الاداري
5: وين ماشي ممنوع الشرطي
6: عليه داخل الجامعه
5: يا اخويا انا صبان ما علي دين تحب تدخل برا
0: اوت قالوا اوت
5: يلقاوك لابس شورت ما يقدولكش قضيتك
0: جيت اوت جيت اوت تخرج يعني جيت اوت هكا
1: زيد زينها الاوت قولها جو اوت
2: هيا سيد استسلم
1: استسلمنا
0: استسلم
2: دريس كود
1: دريس كود
0: دريس كود
6: شنو مشكلتكم مع الشورت ما فهمتش
5: دريس كود
2: كود يا
5: اخويا انا كيفك قالوا هالي قلت هالك بليس مانيش فاهم انا كان جات امراه لابسه جيب يخليوها تدخل كي يبدا راجل كيفي ولا كيفك يرجعونا
6: ايش نعمل انا تاسكوت عاود ناخذ تاكسي للدار نلبس سروال
5: لا انا
1: كنت استيمون كود اللي تدخل به امور لبس
2: يعطيكم الصحه عندكم كاين نقطه بركه لحد الان ثلاثه نقاط السنافر
1: مرحبا
2: نقطه وحيده السنيجر مازلنا عندنا اعمال عربيه تو ثلاثه مازالوا مستلفين هذا بركه باش تحاولوا تكملوا لي المقطع الاخرين جوست تطلعوا العمل شنو بركه يلا
0: هي تفضل مرحبا
7: تفضل يا وشاه احمد نافع الابوري حاضر على المستشفى تفضل يا استاذ
0: عادل امام
8: لابس ازرق
1: دي محكمه
2: هاي
1: وفما عادل عادل امام
2: هاي محكمه وعادل امام
1: شاهد ما شافش حاجه
7: حضرات المستشارين
1: افوكاتو فيلم هذا مش مسرحيه فيلم
0: فيلم
2: ولا
0: شو
1: فيلم
7: السبع حاضرين
0: لا
1: هذا فيلم
0: سامي صاحبي لا
7: الوكيل بتاعك
8: اللهم صل على النبي الاستاذ لاجل بختك مركز
1: او وحيد سيفي
7: ايوه

0: أكلته الأفوكادو لي ليه محيط سيف
1: شقال
0: ليه ما شقال
1: في أكمل العبارة شقال معروفة
2: الأفوكادو هيدا
0: أفوكادو
1: معروفة جدا أفو أي
0: أفوكادو يسرى ومعهم إسعاد يونس
1: سين متاع المحكم
3: أي
1: شتقال فيها
3: إن متهمي
1: نندب وجهي خاطر قاعد نجاوب فيكم ديجا شتقال في المحكمة
0: قالولو حاجة ما تتقال شيء قالولو فيها بحاجة
1: شتقال في المحكمة
3: شتقال
0: اللي صار ما يتقالش يا سيادة القاضي
1: لا يا زينب انت بالذات تعرفها
0: والله العظيم
1: خاطر قلناها مرة
0: إن فيلم يضحك برش
1: إني كده سيبون استسلام رأي بيضاء
3: استسلام برجو ليه
1: ماذا يقال ويقول ويقال
2: بعد ما قيل ماذا يقال بعد
4: ماذا أقول
2: بعد كل ما
4: وأي شيء يقال
2: بعد كل ما قيل
1: جايز
4: وأي شيء يقال
3: بعد كل
4: ما قيل وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك كما قال الشاعر رب قول قيل في قول
3: واحد
4: خير
1: هي معروفة على الاخر هذاك اش نقولك شنو تقال هذي تستعمل
3: سي جعفر الصحي ما طلعتوش
1: في مين سألت المهزلة في مين قالك وقت اللي تطلع هذيكك البريزنتاسيون تعملها انت وصاحبك ويخلط في الاخر باش يفسر وما في حد شيء ماذا يقحط اسمه صحيح
2: بعد كل ما قيل
1: عندنا زوز اعمال اخرى مختلفة ما كنتش مطالبين باش تكملوا العبارة خاطر فقط مقاطع مي على الاقل
2: تعرفوا العمل
1: احسنتم من كان الاسرع تفضل
5: انفتحت الحرب مع الكل
3: نعرف تلاقيه
0: لا سوري
5: هدول فكرونا شغل مكاتب وما بيطلع بيدنا شي
0: تطيم الحسن
5: ده هلا صار دورنا
2: مش جزء
5: ما في شروط المزاد يلي رح يربح المزاد
0: حسن فيها
5: هو اللي رح يحط روحه بالنص
1: كنت ركزوا مع الموسيقى مع الفون مع الساوند
6: من نين بدنا نبلش
3: لكن الجاسوس هذاك
5: انا من هزار بيقولاري وانت من
0: تركي
5: هذا
3: الاجتياح
0: تركي
1: عندنا محاولة نتاع إجابة من الجانب الأيمن
0: ودي الذئاب
3: ودي الذئاب
1: ودي الذئاب
3: هي أنا قلت ودي الذئاب
1: رافع الحقيقة قل امشي تغادي
2: بعد قال الاجتياح
3: لا خاطر ما جاتنيش إجابة على
2: ودي الذئاب
1: لا امشي تغادي خاطر صدقني أنا فما ثلاثة زملاء في الكاسك وانتم أربعة فهم دونك أنا مشيت لك
3: ودي الذئاب
1: ودي الذئاب علاش كي قلت لكم كنت
2: أما الموسيقى أنا قلت مطوس
1: هذا العمل الظاهرة اللي قلب العالم للكل تفكروا شوية جينيريك
3: ذكر الرجل اللي مثل
1: فكركم أنا شوي مراد عالم دار
3: راجل
1: يقعد حد في الشارع في تركيا رغم فير غالب ليد
2: بلي حق الاجتياح ما نعرفوش
1: ما عادش عمل مصري الاجتياح ولا
0: حتى ودي ذي من
2: لا الاختيار هذاك مش الاجتياح فهمش الاجتياح منين جايبها
1: ما نعرفش عليه
3: جست رد اعتبار مش ربيب اللي قالت سوريا على خاطر قاعدين نقولوا
1: لا ما قلتش سوري ما قلت حتى شيء ما عطيتهم حتى اجابه ديجا هما طلعوا العمل هذا ويقال مش يقال تركيا ما فمش حد في الشارع وصارت برشا بوليميك حاصلوا بعد المسلسل هذا يلا ما عليناش اخر عمل وانا حتى كي اخترت لكم راهو فما المعنى باش تفهموا العمل شنو ركزوا في الكلمات سهل برشا العمل هذا تفضلوا
7: انا جيت هنا علشان اعيش في بيت مش في لوكاندا او بيت من بيوت الوكاله
6: ايوه
3: محمود عبد العزيز رفت لهجان
6: استدعي
3: حظو شربت ماء
0: يا
7: عزيزي انا عشت طول عمري أدور على البيت ده
3: ديفيد شارل سامهون
7: وأحلم بيه في كل سجن دخلت
0: ديفيد كوهين
7: وأنا ما عنديش استعداد إني أتنازل عن الحلم ده أبدا
3: أختو عاقل شعيب
1: أختو عاقل شعيب
3: وقت اللي هو
0: بابا بابا تتفكر في الحلقة متاع الركريتمون كيفاش يوسف شعبان يغزر له
3: يا ولدي يوسف شعبان ما
0: لنا
3: اسمع البحاث الكل يوم خرجت بالداخلي البحاث الكل والله حلقة داخلية
1: اخترتها البارح
0: وهو يلعب
3: اللي
1: هو
0: بالحق هذا كان سحر على الناس
3: الكل يبحثوا فيه والاخر ناويه مخابرات الاخر يغزلوا لعينيه كهو متكلمش الاخر قال بتقول حاجه يا باشا بتقول حاجه يا باشا تكلموا الاخرين تستيو فيه انت علاش عملت انت اسمك شنو ولاني واسمك الاخر شنو وعندك الاسم هذا يا ملوي وانت شنو وانت شنو والاخر شو اسمه قلت لي شو اسمه
0: يوسف
3: شعبان عمل هكا
0: من اكبر ادوار
3: ادي سيكونس فيها خمسة دقائق ما تكلمش مي هو السانتر هو اللي هز ملا ملا ملا رفت
8: هو شكون يوسف شعبان هذا
0: هو ممثل
8: المصري هو
0: هو من المخابرات ليه هو من المخابرات باش يعمل ريكروتمون
3: للمخابرات
0: صحيح
3: وهما لي بروفيل كاستينغ بلا سمحني
1: اي ملا
3: كاستينغ بتعرف لجان
0: في بالك باش يلعبوا عادل امام
3: كان مشال ابو عدنان
1: الحقيقه والله ما يجيش
3: لا لا
0: عمل احلام فتل طائر من بعد
3: ونجم حتى محمد صبحي عمل الجاسوس وكذا شو شو محمود عبد العزيز ريت جسمه ورقه الجان
1: خلق له
3: كيما انطوني كوين ما ينجم يكون
0: عمر مختار
3: عمر مختار كان انطوني كوين هذاك البروفيل معناتها انا ريت حد كي وراه تصاور وكذا كيما هارون الرشيد وقت اللي لعبوا نور الشريف جابوا بالظبط
0: تقول تخيلوا كان هكاك
1: ثلاثة نقاط سنافر زوز نقاط سنافر
0: ربحين
1: يعطيكم الصحة ولكن أحسنت السيد جعفر خاطر مهم جدا طلع عمل كما رفت الهجين من جست من البارول كهو ليلي وراس خويا زوز
6: ستي ماركيت بونتو في لون وبعدها في ودي ذئاب زوز وتوا رفت الهجين ثلاثة
0: علاش ودي ذئاب زوز
1: ثلاثة
6: ثلاثة
1: ثلاثة فريق سامحوني نعتذر ثلاثة ثلاثة تعادل بطعم الربح ولا شي يقولوا
3: سلاسل عيش عيش
1: سناجر الاخبار يلا تفضل
9: ساعه سعيده ساعه

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلم. تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 26 و2027 و2000 على أن يتم استكماله قبل انطلاق الموسم 27 و2028 و2000 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. والمكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة نبيل زروق يؤكد أن المشروع لا يزال حاليا في المرحلة التحضيرية باعتباره مشروعا وطنيا كبيرا وأوسع عملية إحصائية شاملة من نوعها على مستوى البلاد، موضحا أن الموسم الفلاحي 25 و2026 و2000 يمثل الموسم المرجعي للتعداد فيما ستتم عملية إنجازه خلال الموسم الموالي. مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى ينظم اليوم الأربعاء وغدا الخميس عمليات جراحية في اختصاص طب العيون لفائدة عدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفئات الاجتماعية الهشة بمن فيهم غير المنتسبين إلى أسلاك وزارة الداخلية. ورئيس قسم الطب وجراحة العيون بمستشفى قوات الأمن الداخلي وسيم حميد يؤكد أن هذه المبادرة تستهدف حاليا 30 مريضا قادمين من ولاية طوزر ممن يعانون من حالات صعبة ومعقدة جراحيا تتطلب تجهيزات تقنية متطورة ويشرف على إجرائها أساتذة جامعيون مختصون وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: هي قفلة صحية جراحية لجراحة الماء الأبيض وجراحة الشبكية. القفلة الصحية هذه مرضى جايين من توزر، تم اختيار المرضى هذوما لأنهم حالات معقدة وصعبة جراحيا، دونك هذيك جبناهم هنا للمستشفى باش نقوموا بالجراحة هذه. الجراحة كلها باش يعملوها أساتذة جامعيين، دونك البارح جانا الفريق الأول من المرضى، قمنا بتحضيرهم، عملنا لهم عملية البارح، اليوم إن شاء الله يرجعوا تونس، وفي الطريق توا فما مرضى آخرين جايين الفريق الثاني من توزر باش نحضروهم، وغدوة إن شاء الله باش نقوموا بالعملية الجراحية. هو العدد حاليا 30 مريض برمجناهم، وال30 مريض هما كما قلت لكم الحالات جراحيا صعبه ومعقده. القوافل الصحيه هذه احنا نعملوها على طول السنه بالتنسيق ما بين مستشفى قوات الامن الداخلي والمستشفيات الجهويه، عاده يتنقل لجميع الولايات نقوم بالكشافات والعيادات وايضا بالجراحه على عين المكان، وفي حالات خاصه كي تبدا الجراحه تحتاج ان المرضى نجيبوهم لنا كما المرضى هذوما اللي جاوا نجيبوهم لنا نقوم بالجراحه وبعد يرجعوا للولايه نتاعهم. حاليا توا في البرنامج القافله الصحيه الجايه ان شاء الله باش تكون من ولايه قفصه، وعندنا عدد كبير من المرضى مش نجيبوهم لهنا للجراحة.
1: نسبة تجهيز 10 محطات ضخ بمدينتي سوسة وحمام سوسة تبلغ 99%، فيما تقدمت أشغال تهذيب وتوسعة محطة التطهير بمساكن نسبة 87%، وأشغال تطهير منطقة شط مريم بمعتمدية أكودة بنسبة 80%. وتظهر معطيات تم عرضها خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية سوسة أن نسبة تهذيب شبكة التطهير بالولاية وصلت إلى 60%، في حين بلغت نسبة تقدم إنجاز محطة التطهير بسوسة حمدون 2 بمعتمدية سيدي عبد الحميد 50%. وفي الشأن الدولي منظمة الصحة العالمية تحذر من أن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن قد تضاعفت 3 مرات خلال الأسابيع 3 الماضية في ظل استمرار فرار المدنيين من التصعيد العسكري المتبادل بين التحالف وجماعة الحوثي، مشيرة إلى أن اليمن سجل 8034 حالة اشتباه و27 حالة وفاة بالكوليرا خلال هذا العام مع ظهور ربع هذه الحالات المشتبه بها خلال الأسابيع 4 الماضية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط أكثر من 900 طائرة مسيرة أوكرانية وقصف 7 منشآت للبنية التحتية للطاقة ومركز للبيانات في أوكرانيا، وذلك خلال هجوم واسع النطاق شنته الليلة الماضية واستهدفت من خلاله منشآت قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: في ساعة سعيدة لحداش و 13 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا الكل. الحقيقة تويكة باش نهزكم في رحلة انتوما والسادة المستمعين زينب برباب ريم رافع والسادة المستمعين باش نهزكم في رحلة. اي سيدي فلنا نتصوروا اللي نحن تقابلنا في لافينو وين الكيوسك غادي ولا وين وزارة السياحة غادي
1: مثلا
0: يا كرهبة يا ميني بيوس حافلة فهمني ولا ما تعرفوش وين ماشيين ولا فان.

0: مزيدت اكسا
1: اصدقائنا على اليوتيوب شنو هي الفالوغ واصل
2: لازمني نفركس
3: الحاصل ثم فيلاج كلينار فور ارتيزانال باش هذوكم ننسى اللي غادي اللي عندهاش حاجه يبيعها ثم ناس زاد عندنا مشاريع نتاع دي برودوي تيروار وكل يخدموا يبيعوا سلعتهم ثم زاد شاسو تريزور
0: حلو
3: ثم دي جو تراديسيونال كيما تنجيز الوزره كيما الحاجات هذا ثم تيرا لارك ثم البيتونغ ثم الفولي بول ثم الالعاب كل موجوده باش اللي ما يحبش يمشي للجبل يلقى فاش يقسى
0: اي
3: وفي الليل ثم الموسيقى
2: بصراحه مش نورمال لي بروغرام يهب
3: في الليل ثم الموسيقى
0: اي بابا
3: الموسيقى هي معناتها الناس بدات تستنى فيها وتعرفت على الزمور
0: اي
3: ان شاء الله السنه باش تكون معانا الفنانه الرائعه واللي انا نحبها برشا غاليه
2: بن علي
3: نوجه لها تحيه
2: والله صحه بصراحه
4: صحه للجمهور
1: السبحه امي معايا الفيسبوك بو صاحبي محليها غاليه
3: وان شاء الله الليله الثانيه باش عم نول كانت معانا تجربه حلوه برشا مع اخواننا من جزائر الطوارق وعجبت الجمهور باش نعاودوا اما مش نفس الجروب جروب اخر باش يكونوا معانا ان شاء الله الليله الاخرى ومع هذا كل ثم برشا مفاجآت برشا هدايا برشا ألعاب
2: صح
3: صح صح ملا هي هي الهدف نتاعها سياحي تعريف بالمنطقة معناها نعرفوا بالتراث المادي ولا مادي
1: ادخلوا شوفوا شوفوا الفيديو ادخلوا شوفوا الفيديو سيد يحكي
3: ثم حاجة أخرى مهمة ياسر زادة ما تنساش انت حكيت مبكري عن نسمة نحكوا على الكالم في زمور اللي ثم إسكابات دي لكتير معناتها نستدعو كل عام كاتب ولا زوز السنة باش يجونا ثلاثة إن شاء الله ولا زوز كتاب يجيبوا الكتب متاعهم يروجوا الكتب متاعهم واللي أهم من هذا نعملوا ديزاتولي على خاطر تو تنجم تلقى في قرية كيما زمور تلقى موهبة ما يعرفش كيفاش يكون كاتب ما يعرفش ليزاستيس
1: اسمعني زياد الغرف في بيته
3: مش كل مش كل لما ثم الحفر موجود وكلهم يبيتوا الحفر وكل
1: زياد بربي نحب نسألك بعض الأسئلة عايش خويا
3: خليني نكمل لك وبعد اللي سن دونك ليسكاباد اللي كتير كيما قلت لك نستدعوا الكاتب والكتب ونعملوا ديبا معناتها نحكوا نقاش على الكتاب نتاعها وكيفاش الناس تولي تحب تكتب وكل سنه باش يكون معانا سي وليد النملي
2: لا ليتر جول
3: ثم زاده ما تنجمش تكون زبور تريكينغ من غير استرونومي من غير ما نوروهم النجوم والكواكب ثم التلسكوب اللي باش يشوفوها وثم القبه زاده
2: عفوا
3: انور بن يونس من جربه معناها الحاجات هذه موجوده
2: ما شاء الله
3: التيروليان معناها زاده كيف كيف ياخذ حظه بالقديه بالقديه هو كل عام معناتها مطلوب برشا وما حبيناش احنا نقصوا عليه دونك هذا من الحاجات اللي باش يكونوا موجودين
0: والله يا ربي فضلك يا سيدي
3: اللي يحب يسال حاجه مرحبا كان الفالوغ لا
1: فالوغ لا
2: ما لوشت ما لقيتوش اسمع نوع من الدلاع نوع من الدلاع نو مش نوع من الدلاع
3: دلاع بيده هو نقولوا احنا الفالوغ هو الدلاع نتاع اكتوبر اللي يدرز عليها الرعد نقولوا احنا مع
1: يدرز عليها الرعد
2: يتكلم عليها الرعد
1: ويلقوا فاش يكسو انت ضحكت على يكسو
2: اي صحيت ضحكت غادي
1: والله انا يلقوا فاش يكسو معناتها فاش يتلهاو
2: يكسو
1: انا ودي ودي شرفتني نورتني بالله بوستي
2: والله عجبني كسكسي بالفالوغ والله
0: كسكسي بالفالوغ من نعرف الكلمه انا عزيزي قبل يقول هذا مثلا يحكي علينا ولا قول راسه كاس احكي الفالوغه
2: كيما الدلاع
0: الفالوغه ولا
2: الفالوغه يتكلم عليها الرعد
1: تسمعوني شباب في اطار المراجعه عملوا ما اعطيناهم مسابقه على اللهجه اعطيناهم مسابقه ولا
0: ما عمل الناس اخرى
1: باش نعاود اعطيني ساسبنس من هنا
0: تيروليان
2: بالفكه ما
1: هي لا باش نعطيكم ما معنى ما معنى برحمة العزر اقلب التليفون ما معنى غربوز
0: كرموس
2: قصير حد قصير
0: كرموس كرموس كرموس
2: كرموس كرموس
0: كرموس غربوز غربوز مع الفطاير
2: غربوز
0: هذا هو وكلمة سحرية تتقال للفطاير يزيد
1: قباب قباب
0: شو
1: قباب
0: كيس يضلي كيس قباب يضلي كيس
2: حليب حليب
0: قباب كيس
2: حليب
5: تقب فيه ماني
2: حليب
5: تقب حليب علي غالطين جملة وانت
1: تقولي قباب
2: مش حليب
5: قول قبها وتعدى ما يشربها وامشي
1: ريت صح
0: قبها قباب والكيس ما
2: لا
1: حليب قباب
2: بقراج
1: ما معنى قباب
2: قل
1: لا
2: ولا كباب هو وصف او شيء
0: واحد كباب واحد كباب يقولوا قباب
1: قباب قباب
2: قباب في علاقة بشنو
1: اقرب لي زياد الميكرو صاحبك كاسح ولا
3: كاسح
1: ما زلت نذكر ولا
3: نتذكر وتتذكر
2: ايش تطلع
1: قباب
2: قباب
5: حطنا
0: شو سيتويشن
2: قلت انت شيء
5: اديت
1: لا شيء
5: جامد
2: كرسي
1: لا
5: بنك
2: نبتة

0: هاي اللي طلعها عنده
1: شجرة زيتون
0: تذكرة في زمور تركينج 5 سنين.
2: نبتة
3: مش نبتة أي
4: جماد هو
2: ثمرة كرموسة
3: كرموس
4: نفسه
3: كرموس شايح القباب هو الكرموس الشايح اللي هو الغربوز
4: نعرفوش
1: لو بوفر
3: ريت خويا
2: مرحبا بك ربي فضلك سيدي مشكور
3: دردورة
4: دردورة لبسيسة
3: كانت انت مغمرسن انت
4: غمرسن مش راسن
2: غمرسن هاو
3: غمرسن
1: فما كلمات استاذ جعفر شعر هي انت ولد بلادي وعمري ما شفتك غادي زمور عليك تنادي وتقول لك ما تفوتش الميعادي
0: هذا ما نعمل
3: لك زيدون ان شاء الله ربي يبارك لك خويا تظاهره بالحقيقه لو كان نحكيو على السياحه المختلفه والبديله ادخلوا شوفوا الفيلم
1: صدقني
3: ثم برشا ناس ما هوش باش يعرف اللي هي في تونس الساعه هذيك فهمني شفتها في عديد الاماكن في العالم حاجات من نوع هذا صدقني ثم افلام وتصورت في تطاوين افلام عالميه فهمني ولا دونك الجهه وطبيعه الجهه وطبيعه الناس حاجه مختلفه زينو بيتفضل
5: يا حبي جوست نقول لي ما عاد جوست مو سياحه بديله العبيد ولات تحب تعيش تجارب ما عادش جوست يحب يمشي يشوف مشهد ولا يمشي يسكن في اوتيل كهو ولا ياكل اي حاجه ياكل فيها في حياته اليوميه اليوم الناس تحب اول حاجه فما في السياحه الداخليه الناس تحب تتعرف على هويتها اكثر خاطر هذه هويتنا زاد دوك يحبوا يقربوا يحبوا يهزوا صغارهم يحبوا اولادهم يتشبعوا بالهويه التونسيه هذيا وبالاختلافات نتاعها الكل وزاد حتى الناس اللي مش جايين من خارج تونس ما عادش يلوجوا كان على بحر وشمس يلوجوا يعيشوا تونس بالحق
3: كيفاش زيد الميكروفون
0: سامحني زيد معناتها بالنسبه للصغار اللي جايين مع الاولياء نتاعهم رانا فكرنا فيهم وجبنا انيماتريس باش تكون معانا معناتها
3: ممتاز
0: باش تعمل لهم ديزاتي لي
3: تليفون باش كذا خلي العباد يدخلوا يشوفوا
0: يتبعونا على الباج نتاع الفيسبوك والانستغرام زمور تريكينج
3: اوكي
0: ويلقوا الليام نتاع التسجيل وثم زاد التليفون 27
3: 957 026
0: ومرحبا بالناس كله معلومة أخرى ثم الحافلة اللي جابتكم أنتم زادة تخرج من بركة الساحل وتخرج من سوسة ومن المستير ومن صفاقس
3: ممتاز جدا نمر تليفون للي يحب خويا يمشي أوريزو خويا ويعيش تجربة فريدة صدقوني يرتاح راحة نفسني فهمتني 27 957 026 زيدون إن شاء الله ربي يبارك لك تحية ليك وكل السهرين على التظاهرة العالمية هذه وماشي لبعيد برشا برشا برشا اللي صور واللي خطط واللي برمج واللي استقبل الكل الكل وأهالينا في زمور وبنخداش ومدنين الكل بارك الله فيك الغنية هذه باش نديها لك أنت
0: عايشك ومرحبا وانا زادا نوجه تحيه للناس اللي تعبه من تو معناتها ولي فولونتير واهالي البلاد والناس كل نوجه لهم ديما تحيه اللي هي مش ما تكفيش وما توفيش قد ما تشكر معنا
3: تعرف الاغنيه هذه هز شوي في صوت

الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوتلي كيب.
1: تسمعوا في ساعة سعيدة مع جعفر توتلي كيب، احنا معاكم حتى النص النهار. الفقرة دي اسمها سمحني شكون، ولا سمحني دقيقة انا شكون، ولا سمحني سمح. مرحبا بكم، ديما نفكروكم من الفقرة هي لي سهلة برشا. لهنا نعاود نفكر بالقواعد، ولا عندكم القواعد؟ ما يسالش نفكر القواعد للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يمكن خلط علينا اول مرة. مثلا انه نعطيكم معلومات، المعلومات هذه تقعد بين 40 ثانيه ودقيقه. المطلوب انكم تطلعوا على انا شخصيه احنا قاعدين نحكي وحاضرين لهنا.
2: حاضرين
1: والله، مش حاسه شويه حماس.
2: حاضرين.
1: سامحوني دقيقه، يلا
3: سامحوني دقيقه. انا شكون؟
1: نبداو بالشخصيات نتاع اليوم. باش نعطيكم انديز زاد الشخصيات الكلهم من بريطانيا. الشخصيات الكل من بريطانيا.
4: ماي جو
1: اوكي لي هاوكا جوست باش ترحموا شيرين اللجمي. جوست ارحموها. يلا جميل، نبدا بالشخصية الاولى. يلا جميل نبدا عزيز. يلا انا تولدت نهار 30 نوفمبر 1874 في شبابي، خدمت كعسكري وصحفي، ومن بعد دخلت العالم السياسة في عام 1900، انتخبت كنائب في البرلمان البريطاني. أما أكبر تحدي في حياتي بدأ وقت اللي اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939 نهار 10 مايو 1940، وليت رئيس وزراء بريطانيا. في الفترة هذيك كانت بلادي تواجه خطر كبير، كنت نحاول نشجع الشعب بخطابات قوية حتى حد ما نجم ينساها، نأكدوا أنه الاستسلام مش حل. عام 1945 انتهت الحرب في أوروبا بهزيمة ألمانيا النازية. بعد سنوات عام 1953 تحصلت على جائزة نوبل بفضل كتاباتي التاريخية والسيرة الذاتية والخطابات متاعي اللي يذكرها الجميع. توفيت نهار 24 جانفي 1965، بقيت من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ بريطانيا والعالم. أنا شكون؟ 3-2-1 أعطيني الإجابات.
5: كتبها بستيلو ما عنديش.
6: كتبها بالكبير.
1: مريتش
6: كتبها بالكبير.
1: جاء خليك قل لي وكهو. والله ما تجي وريني إجابتك. عنا تشرشل جعفر، برافو عليك. تشرشل وينستون تشرشل إجابة صحيحة، برافو عليكم البلاتو الكل إجابة صحيحة. طبعا الخطابات التاريخية، خطابات التشجيع، خطابات التشجيع في الشارع بين الناس زادة. وواحد من أهم الأفلام اللي حكيت على الشخصية هي هو فيلم The Dark Hour. كان تحبوا تتفرجوا على فيلم يرجعكم للفترة هذيك والشخصية هذه. بيه جميل جميل جميل جميل. حاضرين للشخصية الثانية؟
6: نعم.
1: يلا إن شاء الله كلكم زادة حاضرين، يعجبوني ناس الكل هنا قاعدين يطلعوا زادة. بغبوا
4: ستي زميلي يغزولي في غزرة مش دوني.
1: لحظة بركة، عندي توضيح بريء على خاطر فما برشة تلميحات في البلاتو ليمت اللي تعديت. أنا كنت نبعث النصوص هذية، ما عادش نبعثها لحتى حتى
4: فرد
1: باش احنا نبعدوا على التشكيك هذا اللي صار في البلاد. باش نبداو واضحين،
4: نقصوا الاجابات
1: نقصوا منه. يلا باه هاتوا نمشيو للشخصيه الثانيه عزيز. يلا نبداو الشخصيه. تقول تولدت نهار 2 مايو 1975 في لندن في انجلترا، كنت نعشق كره القدم، نحلم اللي نهار من نهارات نولي لاعب مشهور ونمثل بلادي. زاد عام 1992 بديت مسيرتي مع الفريق الاول لمانشستر يونايتد، وين نجحت باش نحقق برشا القاب من بينها دوري ابطال اوروبا عام 1999 في ماتش نهائي شهير. عام 1996 سجلت هدف عالمي من وسط الميدان ضد ويمبلدون. اللي يحبوا الكره يتفكروا الهدف هذاك خلى العالم الكل يحكي عليا. تعرفت زيدة بالتمريرات الدقيقة متاعي بالمخالفات اللي كنت نسجلها ونسجل أهداف بطريقة مميزة. عام 2003 انتقلت لريال مدريد الإسباني، وبعد لعبت مع ألي جالكسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ميلان في إيطاليا، وباريس سان جيرمان. مثلت المنتخب الأنجليزي في برشا مسابقات وكنت قائد لسنوات. اليوم ما زلت معروف في العالم مش كلاعب كرة قدم فقط، لكن زادة كشخصية رياضية عالمية. أنا شكون؟ 3-2-1 قل لي ربي.
5: دافيد بيكام وإنتر ميامي. حطيت لك
1: جميل. دافيد بيكام روز. دافيد بيكام دافيد بيكام راجل فيكتوريا. يقول لي رافع، برافو عليك إجابة صحيحة. بغافو بغافو للبلاتو الكل، يعطيكم الصحة. إجابة صحيحة بغافو. اليوم في فورما البلاتو،
2: في فورما مدام.
6: اليوم في فورما على فيكتوريا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، حبيتكم نبعدوا شوية إن شاء الله. بغافو. شكون طلع لهنا؟ شكون يقول لي راجل شاكيرة؟ ليه ماهوش راجل شاكيرة؟ باش نكونوا واضحين،
4: راجل فيكتوريا.
1: فيكتوريا بيكام طبعا. به شخصية ثالثة
5: راجل شاكيرة.
4: بيكي.
1: الوقت قاعد يتعدى، الوقت يمر. به نمشي للشخصية الثالثة والأخيرة. ما زلنا ديما في بريطانيا والشخصية تقول أنا تولدت نهار 5 سبتمبر 1946 في زنجبار. زنجبار كبرت في إنجلترا من صغري، كنت نحب الموسيقى، نحلم اللي نهار من نهارات نولي مغني مشهور. عام 1970 انضميت الفرقة روك بريطانية اسمها ولا معروف العالم الكل. صوتي كان قوي، طريقتي مميزة فوق الركح، نجحت باش نخلي الملايين يتبعوا الأغاني متاعي. عام 1975 فرقتي أصدرت أغنية ولت من أشهر أغاني الروك في التاريخ. وزاد عام 1985 شاركت في حفل موسيقي خيري كبير في لندن، تابعوه بطريقة تاريخية ملايين الناس. توفيت نهار 24 نوفمبر 1991، لكن صوتي وأغنية مازالوا عايشين لليوم. أنا شكون؟ 3-2-1 عندي إجابة لهنا.
6: صحيح
1: بيتلز؟ لا،
4: فريدي ميركوري.
1: فريدي ميركوري قولي رباب.
6: ورقة بيضاء.
1: ورقة بيضاء.
6: فريدي ميركوري.
1: برافو ليكم الاثنين، برافو. فريدي ميركوري هو الإجابة الصحيحة. برافو برافو برافو.
4: والله
1: عليه التشكيك، عليه التشكيك.
4: شكون نقل على صاحبه فريدي ميركوري؟
1: جميل. فريدي ميركوري شكون يحب غنية
4: في الفيلم كريمون؟ أنا فريدي ميركوري.
1: برافو، أشهر واحدة من أشهر غنيات الكوين. وي آر ذا تشامبيونز. شكون تفرج على الفيلم بوهاميان رابسودي؟ رامي مالك أوسكار أحسن أكتور طبعا.
5: تحط لنا أديل.
1: يلا
4: أنا نعرف أنا ترشني تعجبني.
5: بلي
4: باش نقولها ونهدها لبعض الأشخاص.
1: قولي
4: يو دونت فول مي،
1: يو دونت فول مي،
4: يو دونت فول مي.
1: أغنية حلوة. أما فما شكون يخدم تحت الضغط هكا الأغنية تقول أندر بريشر؟ قول
2: أنا نخدم تحت الضغط.
1: نعرف أنا نقصد فيك.
2: مدام أنا نحب نزيد نثبت للعالم أنه زها حديد ما جاتش صدفة.
1: والله جعفر مبهرك.
2: الإجابات إنجلترا أي بلاصة نكور والحمد لله يا رب.
4: لا وقوم فيش كتب فريدي ميركوري. والله تعرف قلتها ولا
5: قالها؟
1: اسمع والله تحية لجعفر يخدم في الفقرة هذه بالذات، يخدم تحت الضغط. أندر بريشر كوين قولوا لي
6: صبري قلكم فريدي ميركوري كتبها.
1: ميسج
6: خلينا مدامنا في بريطانيا. هاي هاي
1: يلا نسمع شوية موسيقى ونخرج
4: من بعض. موسيقى
1: يا رفع يا
4: ربي، يا ربي نسأل سؤال
1: جعفر. يلا
4: بجاه ربي فريدي ميركوري
1: ايش بيه؟
4: الإجابة اللي أعطيتها تو من محض المخ او من محض الحجخ.
1: اسمعني
4: قلت لك اسمعني
1: اخر مره لازم يسال السؤال هذا.
4: اخر مره سامحني بالله، سامحني زين
1: الفقره نتاعي اخر مره
4: سامحني زين بالله سامحني.
2: اكثر من 30 سنه ننشط في حفلات نتاع النجاحات يوم العلم والبكالوريا، نحط الغنايه هذه نتاع السيد
1: وي ار ذا تشامبيونز.
4: قولوا حطوا لي فريدي ميركوري هكا تدخل
2: وي ار ذا تشامبيونز.
4: ما تدخلوا حطوا لي
2: من بعد وي ار ذا طريق صابر خويا اللي هو فريدي ميركوري.
1: يلا هاتوا نسموهم هما على الاقل. والله ميرسي، برافو برافو لكم الكل، برافو للثلاثة نقاط اليوم رفع جعفر، برافو يعطيكم الصحة. هذه قالت سامحني انا شكون

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: عسلامتكم يا اصدقاء. بونجور بونجور شنحوينكم. احنا رانا باش نقعدوا في بريطانيا اللي اخترتها لنا زينب، لكن ما نحبش المستمعين يتغشوا علينا، على خاطر مثلا سي سيف الدين النجاري اليوم يحب يسلم على جود وكرم ومجد ولاده ويقول لهم ان شاء الله ديما منورين له حياته وربي يفضلهم لك يا سيف. رفيق البارح كان عيد ميلاده وعيد ميلاد بنته وعيد زواجه ولكلهم فرد نهار، لازمنا نقولوا له ان شاء الله نهار تعدى سعيد عليكم وان شاء الله العام الكل يكون كيما تحبوا انتم وربي يفرحكم بالبنوته. نقعدوا في بريطانيا، نقعدوا في الإنجليزية في الترجمة في سينجي ماريم.
0: سينجي ماريم
1: باش نواصلوا لعبة اللي لعبناها البارح لكن with a little twist. باش نقلبوا، باش نعطيكم أنا جملة بالإنجليزية
2: حلو
1: وانتو ما تعطيوهالي بالعربية. حلو. نتصور انه أسهل، خنشوفوا اليوم شنوه باش تعملوا، وكل عادة كل واحد الجملة متاعه موجهت له ليه هو. نبدأه برباب. رباب loves sipping her morning coffee alone.
3: رباب تحب أن تحتسي قهوتها صباحا وحيدة.
1: أحسنت بمفردها. sipping احتساء، برافو عليك، احتساء القهوة alone وإلا by herself. برافو عليك رباب، هذه نقطة مستحق. زينب
2: فضلت.
1: زينب memorizes most of the actors' names.

0: وهذه مش غريبة عليها الحكاية.
1: ما ديما بالروتار ما ميساش.
0: أنا ما نركزش برشا مع المدح يعني, ما خلي المدح.
1: فما حتى مدح هنا.
2: حتى مدح.
1: فهمت بالغلط. شنو نعاود لك؟ رافا.
0: رافا يس.
1: Passes on.
0: Passes on يعني.
1: The listeners greetings. لحظة أتون جيك ربي.
0: آه. الكلمات يعني الكلمات يعدي الكلمات يعني كي ما يحبش التشويش ما يحبش
1: لا ترى
3: علاقة بالبني
1: لا ربي
2: رافع يمرر تهاني المستمعين
1: برافو عليك يوصل ويمرر باسيزون تهاني المستمعين listeners greetings
0: قلت هشام لرقت قلت هشام لرقت
1: نسلم على عائلة لرقت الكل برافو عليك ربي فكت لك النقطة صحيت ربي
3: المستمعين يمرر لهم
1: يمرر لهم
2: يمرر لهم
1: جعفر جعفر جعفر جعفر draws positive energy from people around.
3: جعفر يمرر الطاقة الإيجابية لكل من حوله.
1: به مش يمرر.
3: في درر.
1: مش يمرر رافت. أما الطاقة الإيجابية ومن الناس من حوله صحيح لكن مش يمرر رافت.
0: بالعكس. يشرب.
3: ديجاجي.
0: يشرب يشرب. بالعكس. يشرب الطاقة.
2: يشرب
1: يستمد
0: سبونتكس من طاقة
1: ماكش بعيد معنا ما يستمد الطاقة الإيجابية من الناس من حوله أي ميسك شيخ ونقطة صفا هاي سيدي رباب رباب needs a restful holiday
2: رباب تحتاج
1: ديما نذكر فيه هنا
2: تحتاج ويكاند ماني مطول ولا راحه مطوله ولا
1: عطله كيف هي ريستفول مريحه تحتاج رباب الى عطله
3: تبارك الله عليك
1: مريحه احسن تي رباب جميل زين
4: مرحبا
1: زينب is receptive to all kinds of artistic experiments. Zainab is receptive to all kinds of artistic experiments.
4: Zainab تنجم تستقبل كل أنواع اللغات الفنية أو التعابير الفنية.
1: ما التعابير ولا التجارب الفنية. Receptive وإلا إذا باش نصلحي لك باش تلقى الكلمة مباشرة is open to all artistic experiments. منفتحة. منفتحة على كل التجارب الفنية صحيت. زينب. سيرافع.
0: Yes.
1: Rafa is mindful of his diet. Rafa is mindful.
0: Rafa واعي بالرجيم تاعه.
1: مش واعي.
0: Mindful. Mindful. يعني عالفول. Mindful. حريص.
1: صحيح. حريص. Careful with.
0: Careful.
1: برافو عليك. النظام الغذائي أنت قلت لي.
0: الدايت. لا الرجيم. دايت. دايت.
1: لا. بالإنجليزية الدايت هو. شنو نظامك الغذائي وإلا الكلمة اللي يستعملوها في الدومين هذي الحمية الغذائية رافع حريص
0: الحمية
1: رافع حريص على حميته الغذائية كنا نجم نقوله careful with what you eat you are careful with what you eat وإلا strict about your diet
2: يتدمر على زميله بحذي
1: هاني أنا سكت على روحي ونحاول نعدي
2: جايين نهدي نفوس
1: به يا رافع صحيت آي سيدي الدايت هو الحمية الغذائية يعني جايتك جعفور آي سيدي جعفور سهلة جعفر is a man جعفر is a man of many talents
3: جعفر
1: is a man of many talents
3: متعدد المواهب
1: برافو عليك متعدد المواهب جميل متعدد المواهب تراه كان انا جيت كان جيت لعبه البارح وعطيتك الجمله بالعربيه وقلت لك جعفر متعدد المواهب كيفاش كنت تترجم هذه طريقه اسهل من a man of many talents
3: جعفر is the best simply
1: simply تراه كيفاش متعدد المواهب حاول ترجمها حرفين مثال الجيبة من الفرنسي حطها في الانجلي
2: ملتي تالنتد
1: والله ملتي
2: مش ملتي
1: ملتي ملتي تالنتد برافو عليك يا جعفور انت ملتي تالنتد
3: مدنيني تالنت
1: جعفور
3: تعلم الدنين وتعلم
2: نيشني
1: اعطينا موهبة خفية احنا لطو ما فقناش بها ما نعرفوا ايش عندك
3: تقليد اصوات السيارات
1: بيا نعرفوها حاجة ما نعرفوهاش
2: فما
3: صوت الكيلي اصوات الكيلي
1: لا فجعتني قدم مرة بالحق
3: صوت الديكة صوت الدجاج عند الدجاج
1: بيتها صوت الدجاج عند الدجاج بيجعفور صحيتك راهو والله صحيتك
3: النوم في الظهيرة
1: أحسنت نمشي ولا ربي

0: والله هذه مربه مش مستغله الحكايه نتاع الدوبلاج. انه نجم يدوبل اي شخصيه بطريقه ياسر طيبه وبالحق مش مستغله
1: بالبيت. شو الشخصيات ولا اصوات هكا حيوانات وحاجات شخصيات؟
0: مثلا كيما 2050 عمل اكثر من شخصيه ينجم يعمل.
1: اما جعفور تصنع شخصية بصوتها والا تنجم تقلد صوت مثلا تنجم تقلد رافع ولا زينب؟
2: قلدكم الكل انا رافع
0: قلدنا اخوي
2: كيفاش رافع شتي كيفاش
1: قلدنا رافع
2: لا يا ودي اي حاجة قلت لك ناخو كاركتر شخصي ونركب عليها بومهل حط عليها اي حاجة حط عليها بومهل رافع
3: قلدنا قلدنا
2: في الكل نجم اي بيصير غدو باش نقلدكم الكل
1: في عود الغنية متاع الدخلة كل واحد تقلدو وانت كيفاش يصبح حلو جميل رابي ترى باهي راك جاوك باهي من البارح لليوم
3: الحمد لله
1: ان شاء الله كنت عداو الفرنسي نواصلوا على نفس النص
3: ما نوصلوش ما نوصلوش
1: باهي باهي رباب
3: يس
1: درايفز هير كار وذ كوشن
3: With
1: caution.
3: Caution, لبيب.
0: عرف لبيب كيفاش تسوق.
1: With caution.
0: With caution على الأخر.
1: With caution. تسوق.
3: جاوبنا. لبيب
1: ترجم لي بالفصحى. تقود.
3: تقود. استنى سيارتها بتهور.
4: بحذر.
0: بحذر. قال لك جعفور.
3: قلت لك الحقيقة اللي أنا بتهور.
1: أنت تسوق بتهور؟
3: إيه.
1: مركبتش معك أنا؟ بتأنن.
3: تأنن
1: بحرص بأنتي
3: حبيت نكون صادقة
1: حبيت نصدر لك صورة طيبة
3: لا لا لا لا الحقيقة
1: متهورة
3: الحقيقة تقال
1: نشرب قهوتي وحدي ونتهور في السياق
3: هذه
1: هي نقطة وضيعتها يا ربيب يا لطيف خاطر قلت بتهور احنا الكوشن هو التأني والحرص جميل زينوبة
0: قولي لله
1: one of زينب's wishes is to go on a long road trip
0: واحد من أمنيات زينب
1: لا صلح أي فصحى مريكلا نحب شنو واحد من أمنيات
0: واحدة من أمنيات
1: واحدة فصحى مش بالدرجة
0: مش بالدرجة
2: من أهم أمنيات
0: أنا أقول بالفصحى
1: بالفصحى
0: من أهم أمنيات زينب
1: بيه؟
0: أنها
1: بالفصحى
0: أنها تقوم بسفرة سفرة رو تريب رحلة
4: سيارية
0: رو تريب رحلة تيغيستخ رحلة أرضية
1: كيفاش قولوها بالفصحى
0: رحلة أرضية
1: نقولوش رحلة أرضية
0: رحلة بالسيارة
1: رحلة والله وقت اللي نغبخون بالعربي جنرالمون قولوا سفرة على الطريق ولكن أنا ما قلتلكش إحدى أهم جعفر غلط قلتلك one of زينب's wishes
0: واحدة منهم
1: أي إحدى أمنيات ولا من أمنيات زينب أن تقوم بسفرة طويلة على الطريق
0: وهو أمنية حقيقية وأي حد نجم يساهم في هذا مرحبا بي
1: الحقيقة حبيت ديما نقول حاجة صحيح طلع كان التهور في رباب ما جبتوش جعفور
4: رفع على put me in the corner and go to
3: رفع
4: زيرو خطر يتسأل مرة
3: زيرو بوينت
4: عندي بوينت ولا عندي
3: goals, no points
1: for today يا سيدي أنا الحقيقة خلينا مش نشوف هذا يا جعفر شكون فيكم يطلح الكلكم مع بعضكم
3: أوكي
1: يا ودود يا الله بالإنجليزية
3: تفضل سي جعفر

0: مش لا مش حاجه مقدسه معناها دعوه هذا زين بقول شنو كيفاش نجم نقولوا يا ودود يا الله لفظ الله يقعد الله على روحه باش نتوجهوا لله نقولوا او او الله او تراه ودود قلت لكم حب ودود او او لافينغ جاد ما فيها شيء او الله او لافينغ جاد يا ودود يا الله يا جعفر لاباس جربوها باللونجلي ميرسي بوكو يا جماعه شكون الربح
1: برافو برافو
0: ملا ربيب ملا ربيب ميرسي بوكو جعفر
2: ميرسي يعطيك الصحة رباب شكرا زينب على الشخصيات يعطيك الصحة الحمد لله نذكر السادة المستمعين اللي أنا على مستوى الشخصيات نتاعك أنت قاعد ننتصر
1: أنت أهم نتيجة من اللي بدينا الموسم
2: الفنان الإنجليزي خويا
3: فريدي ماركوري
2: الحلقة نتاع اليوم فات غدوة نتقابلوا هاي في الأمان
0: باي باي
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب ورجعين فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange. L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز ومنتصف النهار ديوان فام عسلمة. رئاسة الحكومة تكشف أنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. ورئاسة الحكومة تكشف في إجابة على سؤال كتابي للنائبة بالبرلمان فاطمة المسدي أنه يتم أيضا العمل على استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستكون بمثابة نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية، مشددة على أن هذا التوجه يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وتيسير الولوج للخدمات الرقمية وتقليص كلفة إزداء هذه الخدمات. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تعلن إطلاق الخط الأخضر 18 رائدات الموجه إلى النساء والفتيات ولا سيما في الوسط الريفي قصد توفير المعلومات والإرشاد والتوجيه والمرافقة للراغبات في بعث مشاريعهن الخاصة وفق تأكيد المكلفة بديوان الوزيرة وجدان بن عياد موضحة أن هذه المبادرة تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق سنة 35 و2000 والهادفة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتيسير نفاذهن إلى المعلومة والإحاطة اللازمة لإنجاز مشاريعهن.
7: اليوم السيدة أسماء الجبري في كلمتها أطلقت الخط الأخضر رائدات 18-10 اللي هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. إطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 وهذا تكريس للمحاور استراتيجية اللي من بينها أولا النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رائدات الهدف منه توفير المعلومة السليمة التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه.
6: معهد صالح عزيز يؤمن كل يوم سبت من شهر أكتوبر الجاري عيادات مجانية في الأمراض الجلدية لفائدة النساء الخاضعات للعلاج الكيميائي والإشعاعي لمساعدتهن على التعامل مع تأثيرات الجلدية المحتملة لهذه العلاجات وتوفير النصائح الطبية والعلاج المناسب وفق ما أفادت به الأستاذة المبرزة في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز حنان بعزيز. والمصدر ذاته توضح أن هذه العيادات تؤمنها الجمعية التونسية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية بالتعاون والتنسيق مع الأستاذ في جراحة الأورام بالمعهد الدكتور حاتم بوزيان وذلك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بيكبلي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية ومسيرة جابت شوارع المدينة وذلك للمطالبة بإدماجهم صلب الإدارات الجهوية الملحقين بها وفق تأكيد كاتب عام النقابة الأساسية لإدارة وأعوان شركة

0: البستنة بيكبلي الهادي الأحمر، والذي أكد أن هذه التحركات الاحتجاجية ستتواصل إلى حين الاستجابة لمطالب الأعوان وفق قوله في تصريح الذي ونفهم.
1: ينظم اليوم الأعوان وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تخللتها مسيرة من مقر الاتحاد الجهوي مرورا بالإدارة الجهوية للصحة وصولا إلى مقر الولاية، مسيرة والتجمع العمالي في إطار تواصل التحركات الاحتجاجية، مطالبين في ذلك بالإدماج صلب المؤسسات الملحق بها الأعوان. مع الأسف معناها ليست هناك استجابة للتحركات السابقة، وعليه معناها مواصلين في تحركاتنا وفي نضالاتنا إلى غاية تحقيق حقوق.
0: وفي الشأن الدولي، القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن اليوم أن سفينة حاويات غرقت في المياه جنوب مضيق هرمز، وذلك أثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق على متنها. فيما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة الحاويات لضربة بمقذوف مجهول. كولومبيا تدشن اليوم سفارتها في القدس لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيلها الدبلوماسي لدى الكيان المحتل في هذه المدينة الفلسطينية.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6 ل 7، وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب

تراند مع ديو تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل.

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف النهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل وكل من التحق بالمتابعة على موجات ديوان فام. كالعادة موعدكم القار مع برنامج هنا تونس من توا حتى الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. نرجع معكم بالتحليل والنقاش على أبرز الأحداث والمستجدات الوطنية والدولية الإقليمية. كالعادة فقراتكم القارة اللي تعودنا بها على امتداد ساعتين، كيف نوازن بين سرعة البث القضايا عفوا وضمان حقوق المتقاضين وتعزيز ثقة المستثمرين، هذا في فقرتنا على الطاير. من بعد عنا في الأكتواليتي قطاع الإعلام في تونس بين الأزمات المهنية والاجتماعية والتحديات الاقتصادية، أي إصلاحات مطلوبة وما هي رهانات المرحلة القادمة. ضيفنا بعد ربع ساعة إن شاء الله باش يكون نقيب صحفي زياد الدبار. من بعد في الارتيكل ديجور عنا أحمد اختار حلم ماكرون بإحياء فرنسا، هل تنتهي ولايته بإخفاق سياسي؟ من بعد في بالأرقام باش ناخذوا، هل يستغل ترامب الحرب لتعزيز نفوذه السياسي رغم معارضة 60% من الأمريكيين؟ دونك هذه المواضيع اللي باش تكون في انتظاركم في حلقة اليوم من برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: من قدام الميكرو باش نرافقكم حتى الماضي ساعتين، نور الفارسي تعويضا للزميلة ابتسام شويخة رافقني في التحليل والنقاش. على يميني خليفة شوشان. خليفة كيف الحال؟
2: تحياتي صديقي نور، وتحياتي سيد أحمد، وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين. الحمد لله، الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله. أحمد تونسي شو أحوالك؟
3: عسلامة نور، مرحبا بك ومرحبا بخليفة وبكامل السادة المستمعين والمشاهدين الأولاد اللي معنا في الجانب التقني. حضور سي سعيد يزيدنا معناها ثقة وطمأنينة، معناها إن شاء الله ديما يبدأ موجود معنا.
1: سعيد ديما موجود سعيد
2: ويتثائب سعيد
1: ويبتسم.
2: ننقل الصورة بالضبط، يبتسم بطبيعة.
1: نمر بفقرتنا عطاير.
2: أكيد
0: عطاير.
1: عطاير بشكون نبدأ، أحمد ولا خليفة؟
2: هاي خلي نبدو أنا معك،
1: أنا ديمقراطي اللي رايحكم اختاروا
2: أنتم، لأنه الموضوع متاع سيد أحمد يستحق تركيز، أما موضوع اللي مش نحكي عليه يستحق تحذير، لأنه ما كانش هو الموضوع اللي مش نحكي فيه. كنت مش نحكي على المسيرة متاع 17 أكتوبر، لكن مش مشكل، مازال قدامنا فرصة نهار الجمعة، معناتها إن شاء الله تو نحكوا بأكثر تدقيق لأنها شكلت مجال يمكن للاستقطاب وقت فيه. اليوم مش نحكي على حادثة والله شهدتها بشكل مباشر اليوم الصباح معناتها، وكنت نحكي فيها في الكوليس النور، وهي عملية بركاج على المباشر صباح في الطريق من مروج إلى تونس العاصمة، نمر بحي النور في وين الأشغال هذيك على مستوى وين البنايات هذيك، مشهد فعلا يقلق ويثير برشا أسئلة معناتها، لأنه مو جديد لمحال معناتها في عام صناعة، على الأقل واحد شهد زوز ولا ثلاثة بركاجات شافهم بيوم العين، وهذا يدل على أن الظاهرة هذه قاعدة تتوسع بشكل كبير ياسر. العملية في حد ذاتها هي تثير القلق، معناتها زوز بنيات في سيارة، زوز بنيات أمنين في مقتبل العمر، هم يبدو اللي هم معناتها مشيل للخدمة نتاعهم في كرهبة صغيرة، شخص يترصد معناتها، أنا لمحته وشفته وتصورت اللي هو شاب مش يقطع الطريق، لكن هو استغل النمبوتياج اللي موجود، لأنه ثم تحويل لوجهة الطريق اللي خارج من تونس في اتجاه معناتها الحمامات وسوسة، وتقريبا لأنه فيه أشغال أصبحت تراكمت الكراهة بشكل كبير بشكل سرعة تقدم متاعها وهي في اتجاه العاصمة كانت بطيئة جدا. استغل هو الفرصة هذه، يبدو اللي هو يرصد في السيارات ويرصد في الضحايا متاعه، وبما أن السرعة مش كبيرة تسلل شيئا فشيئا، المشكلة الناس كل تغزر له بما فيه مانا نغزر له، والتاكسيست اللي معاه معتها وتحية ليه معتها يبدو اللي فطن به قال لي يظهر لي رأو مش يسرق، أنا ما توقعتش فعلا ما توقعتش، أما يبدو اللي هو شاف العديد من الحالات هذه أن أصبح عنده خبرة، وفجأة نشوف فيه كيفاش نقض على البنية الموجودة على يمين السائقة أمين زميلتها وفتك الهاتف متاعها ولاذا بالفرار. هذا كل يصير أمامنا أمام العشرات، له في وقت متأخر من الليل، له في منطقة من المناطق خلي يقولوا النقاط السوداء معناتها اللي في بعض المنعرجات والأحياء والمظلمة، هذا في وضح النهار يمكن ما بين التاسعة والعاشرة في الوقيت هذاك معناتها الوقت، عشرات إذا كان ما قلتش مئات وألاف السيارات اللي موجودين غادي، وبسرعة معتها كان ضابط الضحية متاعه وتمكن من اختطاف الهاتف هذية. وأول مخرج معناتها بتعرف أشغال كبيرة برشا لهذا بالفيرال. المشكلة حتى على مستوى بنيته الجسدية معناتها أنا كراقبته يبدو اللي هو وقع تحت تأثير حبوب، لأنه حتى طريقة التحرك متاعه غير عادية، بتحسه مراهوج معناتها في المشي متاعه، حتى إمكانياته الجسدية يمكن لا تسمح له بالحويجة هذية، لكن يبدو تأثير الحبوب المخدرة هذية اللي متناولها اللي خلاته يقوم بالعمل هذية في وضحت النهار. وهذه مسألة أنا نقول خطيرة جدا، كثرة البركجات واللي أصبحت في كل الأوقات في الليل في النهار في المناطق والنقاط المسجلة سوداء، هذا يؤشر إلى عملية بصراحة معناتها غليان معناتها داخل المجتمع التونسي، وحالة تحلل أخلاقي وسط الدرجات يلزم الناس فعلا تستفيق للمجهة هذه، لأنه إذا وصلنا في الجانب هذا روج نجم تتحمل إلى عملية بركجات مسلح في وضح النهار عن طريق مجموعات، وشفناها صارت في بعض الحالات اللي تحولت العملية هذه إلى عملية تقوم بها مجموعات معناتها وتغتنم الفرصة وفي نفس المكان راهو معناتها في الليل، وبعد إلقاء الحجارة على السيارات المارة في الطريق السيارة معناتها ثم مجموعة تلقي الحجارة ومجموعة أخرى تتكفل بسرقة متاع السيارات. أنا نقول المسألة ما تسحقش فقط معالجة أمنية، لأن ما نش مش نحطه أمني في كل مكان من تونس، لأنه يبدو البدايات كاملة ولت نقاط سوداء معناتها. لذلك المسألة أنا نعتبر مجتمعية، مسألة تتعلق بعملية توعية ومجهود كبير وطني جماعي تقوم به الناس كل من أجل إيجاد حلول للآفة متاع البركجات اللي قاعدة تنتشر بشكل كبير.
1: معضلة كبيرة صحيح خليفة، نتمنى السلامة للجميع. أحمد شو اخترتنا اليوم؟
3: اليوم كي تقرأ العنوان اللي حطيناه في الحلقة تقول زعما وين نجمو نحكيو على الموازنة بين سرعة البت القضائي وضمان حقوق المتقاضين وش مدخل تعزيز ثقة المستثمرين. باش نحكي على ملف الحقيقة مسكوت عليه شوي ولكن يقلق في فئة مهمة، والفئة هذية قادرة في الجزء الخير منها، قادرة في الجزء للناس اللي تحترم القانون منها انها تحل بعض المشاكل الاقتصادية للبلاد، واللي تعاني بطبيعتها من مشاكل اقتصادية وتعاني زيادة من مشاكل متاع توفير عملة صعب. علاش قلت الكلام هذية؟ لأنه خلينا ساعة نسبقوا اللي نحن مع تطبيق القانون، واللي نحن ضد الجرائم متاع تبييض الأموال والجرائم المالية، وضد معناها أي عملية مشبوهة وأي تحويلات مشبوهة اللي ساعات يتم توظيفها في جرائم فردية وساعات حتى في جرائم جماعية وساعات يتم توظيفها حتى في استغلالها سياسيا من خلال تحويل الأموال ذيك إلى مآرب أخرى. هذه خلينا نبدأ معناها متفاهمين فيه ومتفقين فيه. والأموال اللي تنجم تجي من خارج تونس ساعات تبدأ لأشخاص طبيعية، ساعات تبدأ لشركات تجارية، ساعات تبدأ لجمعيات. في الحالات الكل نحن مع الرقابة ونحن مع التبليغ عن أي اشتباه، ونحن مع المجهود اللي تقوم به لجنة التحاليل المالية، ولكن هذية راهي مهمة جدا جدا جدا، لأنه باش تكون توفر الأمان القانوني وتوفر الحد الأدنى من أنك تحافظ على الأمن العام، وفي نفس الوقت ما تتحولش المسألة إلى عقوبة جماعية، ما تتحولش المسألة إلى افتراض سوء النية المسبق في كل العمليات اللي تنجم تأثر علينا في الاقتصاد الوطني. رأوا فما ناس تحب تستثمر فعلا في تونس، فما ناس عملت تحويلات من أجل الاستثمار في تونس. وقت اللي تتوقف المسألة مرة الأولى نلقاو رويحنا أولا أمام استثمار معطل، نلقاو بعد مناخ طارد للاستثمار الخارجي وحتى الاستثمار الداخلي، وحتى ساعات تحويلات مواطنين بالخارج اللي معناها تكون كبيرة مثلا لشراء عقار أو غيره. قاعدة تتفاقم الظاهرة هذية في العالم، يقول لك المبدأ هو حسن النية، تخلي العبد يقوم بالعملية المالية متاعه، وبعد إذا كان ثبت أو إذا كان معناها بين بالكاشف ولا بالأدلة أنه العملية هذية معناها كانت مشبوهة أو كانت مخالفة للقانون أو كانت المصادر متاع الأموال هذية جاية من تبييض أو غيره، وقتها عندك الحق تطبق. ولكن حتى كان نشجع على الاستقصاء على المصادر وعلى المآلات متاع الأموال، فما زاد أخويا راهو فما في الـ في الـ في الـ العملية هذه فما زمن قضائي، لأن يعني الملف من تبليغ لجنة التحاليل المالية يتحول بعد للنيابة العمومية اللي تحولوا بيدها المراحل متاع بحث أولي واستقصاء على مستوى ابتدائي، وبعد يعاود يرجع الملف للنيابة العمومية اللي بيدها في أغلب الحالات هزوا للتحقيق، والتحقيق بيدو فيه زوز مراحل تحقيق ودائرة اتهام، باش بعد نمشيو للتقاضي أمام القضاء الجالس ونبدأوا في المرحلة الابتدائية والاستئنافية والتعقيب. العملية هذية في القضايا العادية ما عنيش فيها مشكل، ولكن في القضايا النوع هذية المالية راهي تمثل معضلة كبيرة. فما إمكانية يا وزارة العدل يا سيادة القضاة أنه ولا حتى المشرع أنه نخلي وفما تسريع في الملفات هذه، لأنه رو وقت اللي يوقف مشروع راهو ينجم المستثمر يتعرض إلى مشاكل كبيرة ياسر، ينجم إذا كان عنده ديون ولا دائنين يسالوه فلوس يتوقف عن الدفع، وينجم حتى مستثمرين أجانب يستغلوا الوضعية هذه باش يفعلوا بند القوة القاهرة وتتضرر منها المؤسسات التونسية. هل فما تفكير في أنه نسرعوا في المسألة هذه؟ كيف راو كي نعطلوا ناس واحد واثنين وثلاثة وعشرة ونجم يكونوا معناها حسنين نية ونجم يكونوا معناها بالحق مستثمرين، شنو هو المساج اللي يوصل على البلاد؟ راو هذه راو تخلي الناس تخاف ترتاب من أنها تستثمر في تونس، الاستثمار الداخلي والخارجي كما قلت. كيف فما ضبابية في السؤال، ساعات كي تجي تسأل على الملف هذي تحس وكأنه ما عن حتى حد ما يملك المعلومة ويجاوب أصحاب الملفات هذوما. نحن من المنبر هذي نطالب كل معناها من له إمكانية أنه يتدخل في المسألة هذي، رأي مهمة جدا. ما عندكش فكرة نور، كان مشرع ينجم يصيغ قوانين انه تسرع في العمليه هذه. نحن ماناش ضد الاستقصاء، ولكن مع التسريع في الاستقصاء حتى ما تتضررش المؤسسات الاقتصاديه، حتى ما تضررش الاستثمار التونسي، حتى ما تضررش تونس زياده من الاستثمار الخارجي، وما يوليش المساله نتاع الاستقصاء هي اللي تعطل حتى دخول العمله الصعبه للبلاد. ان شاء الله صوتنا يوصل، وان شاء الله نلقاو اذان صاغيه حتى في الممارسه القضائيه وفي لدى وزاره العدل.
1: يعطيك الصحه احمد. احنا توا برومو صغير ونمر لفقره الاكتواليتي.
0: هنا تونس. الماتش ما يوفيش في الدقيقه 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM. اسبورغرام

0: تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نص نهار و 25 دقيقة رجعنا من جديد في فقرتنا الأكتواليتي. اليوم باش نحكيو على مؤتمر نقابة الصحفيين ونتائج اللي أفرزوا المؤتمر في وقت يواجه فيه قطاع الإعلام في تونس جملة من التحديات المهنية والاقتصادية والاجتماعية. تجدد النقاشات حول واقع المهنة ومستقبل المؤسسات الإعلامية خاصة في ظل هشاشة التشغيل وتزايد الصعوبات اللي يعيشها الصحفيين. في السياق هذا شهدت النقابة كما قلنا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤخرا تجديد هيكلها القيادية مع انتخاب زياد دبار العهدة الثانية على رأس النقابة. هو ما يطرح تساؤلات حول حصية المرحلة السابقة ولويات المرحلة القادمة ومدى قدرة الهيكل النقابي على إيجاد حلول فعلية للأزمات المتراكمة في القطاع. باش نرجع لتفاصيل الموضوع هذا حاضر معنا احنا نقيب الصحفيين زياد الدبار. زياد أهلا وسهلا ومبروك من جديد.
2: يعيشك وتحية ليك ولكامل ضيوفك وكامل مستمعيك الكرام.
1: يعيشك زياد وشكرا على قبول الدعوة معنا. في البداية زياد ناخذ لمحة صغيرة على العهدة السابقة ومستقبل العهدة الجديدة وبعد تجديد ثقة فيكم العهدة الثانية على رأس نقابة صحفيين. كيفاش تقيموا حصيلة العهدة الأولى وشنو أبرز الملفات والأولويات اللي باش تركزوا عليها في المرحلة القادمة؟
2: هو في الحقيقة تقييم العهدة السابقة يكون ديما في مؤتمرات ويكون تقريبا الصحفيين هم اللي يقيموا ينقدوا، لكن التقييم ماهوش فقط من مؤتمر المؤتمر لأنه ثم محطات في الوسط من جلسات عامة من اجتماعات إخبارية ومن لقاء يومي مع الصحفيين، وبالتالي المسألة التقييمية ماهيش جديدة على الصحفي التونسي، ولأنه يعني نوصلوا نحكوا أكثر إلى مرحلة جلد الذات أحيانا في المسألة هذه. تبقى هي تقريبا الملفات هي ما تبعدش طول عمرها، يعني نفس الملفات ونفس المطالب اللي نطالبوا بها منذ سنين تتجدد. العهدة السابقة كانت تقريبا مرتكزة على ثلاثة يعني كما نقولوا فيها ثلاثة حاجات أساسية. النقطة الأولى هي مسألة الحريات الصحفية، النقطة الثانية مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقطة الثالثة هي مسألة سلامة وحماية الصحافي. النقطة الأولى واضحة يعني نحكيه تقريبا أول مرة ونحكنا عندنا صحفيين مسجونين، عندنا زميلنا زياد الهاني، عندنا زميلنا مراد الزغيدي، عندنا زميلنا محمد اليوسفي ومقدم برامج بوران بسيس. وفي العهدة السابقة زاد دخلنا مؤتمر وعندنا ثلاثة

وصلنا حتى طبقنا مجلة الاتصالات اللي هي قانون بن علي في وقت، في نفس الوقت شعارات السلطة السياسية القائمة ترفع شعارات الثورة المركزية من شغل وحرية وكرامة وطنية. وبالتالي أنا أرى أنه نفس المشاكل باش تتعود. علاش؟ مش لأنه ثم تقصير من المكاتب التنفيذية وتقصير من المهنة أكثر، بقدر أنه ما فماش تجاوب مع سلطة سياسية، ما تجاوبتش مع مطالب معينة، ما تجاوبتش مع تنقيح المرسوم 54 داخل البرلمان، وبقى تقريبا رئيس البرلمان يعطل، رئيس الجمهورية لما نقح المرسوم 54، لكن تنقيح المرسوم 54 ما يغطيش خطورة المرحلة، ممكن فصل، لكن ثم في أصول أخطر في 54 ما زالت تسمح للضابط العدلي يتفركس في تليفونات الناس، يعني ثم ما تغير شيء تقريبا، يعني فقط ممكن العقوبة السجنية تنحات ومشينا في توجه نحو عقوبة بديلة مثلا، لأنه هذا هو الأصل. نفس المشاكل من 2000 تقريبا منذ تأسيس النقابة، نحكيه على هشاشة التشغيل، نحكيه على غياب ظروف لائقة للعمل، نحكيه على أزمة عيشها المؤسسات الصحفية اليوم أكثر، نحكيه على مشاكل استقلالية داخل المرفق العمومي وسائل الإعلام العمومي، نحكيه على غياب التغطية الاجتماعية لعدد صحفيين لفريلانس، نحكيه على مشاكل تقريبا هي متواترة وتقريبا نفسها منذ لما نسمع نفس الخطاب عند الزميلات والزملاء في المؤتمر، نفس المشاكل حتى احنا كنقابيين أو كصحفيين لما نطرح في برامجنا الانتخابية نطرح تقريبا حلول لنفس المشاكل. تبقى الحلول ما تجيش وحدها من القطاع، فما حلول ممكن نحن قادرين نعملوها في بعضنا، لكن اليوم ما ثمش تجاوب في علاقة بالمشاكل هذه بالمسائل هذه خاصة في القطاع الخاص. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة هامة وهامة جدا باش كل الزميلات وزملاء وحتى المستمع الكريم يفهمها الحكاية. اليوم قطاع الصحافة ما فيهش قانون شغل واضح، مثلا اليوم كل قطاع الكيمياء والنفط، كل قطاع في العالم تقريبا عنده اتفاقية قطاعية إطارية يعني تنظم العلاقة الشغلية بين الصحفي وبين المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية. اليوم القانون هذه مش موجودة باعتبار أن السلطة رفضت تنشر الاتفاقية الإطارية تقريبا، وكلاش

محمد اليوسفي أكثر. وفي قضية زميلنا زياد الهني كيف كيف تم الحكم عليه بالفصل 86 من مجلة الاتصالات. يعني المرحلة عبثية نوعا ما وقت نحكي ونحن كسلطة سياسية تحكي على خطاب يتبنى شعارات الثورة المركزية من شغل وحرية وكرامة وطنية، على الأقل باش تكون متناسق مع خطابك تطبق على الأقل مرسوم الثورة اللي هو مرسوم 115، اللي هو مرسوم 115 ما تطبقش، بل طبقنا مجلة بن علي، طبقنا قانون حدث عام 2001، وكانوا صحفيين في 2001 حتى اللي كانوا تابعين المنظومة آنذاك كانوا رافضين هذا القانون. اليوم نمشي في فقه قضاء في توجه سياسي، أصبحنا نبحث عن العدالة في قصور العدالة بالأساس، وأصبحت المسألة كل صحافية تم يعني يكون على خطأ مهني، ممكن خطأ مهني تخطأ في رقم تحكي على ضرب المحروقات، تخطأ أو مثلا ما تحطش التاريخ المعين أو تحطه في، يعني أصبح القضاء التونسي اليوم يتدخلك حتى في العنوانة وتهم اللي يتهموا بها الناس على خلفية أخطاء مهنية. يعني تضحك، يعني في كوريا الشمالية ما نصورش يتهمهم بها. يعني عندنا زميل قام بنشر خبر حول إضراب المحروقات فتم اتهامه بتسعة تهم، ممكن أبو عياض ما عندوش تعم هذه تاع أنصار الشريعة بالأساس. هذه من ضمن التحديات القائمة أنه نحاول نحمي زميلاتنا وزملائنا من هذا الانقضاض القانوني السياسي اللي صاير عليهم. وعندنا زميلات وعندنا زملاء مسجونين لازمنا نكملوا نشتغلوا عليهم باش يخرجوا، هذا ما هو تقريبا لديان متاع النقابة في مسألة الحريات. مثل ما عندنا مسلمة عميقة أخرى زاد اليوم لما نشوفوا وسائل الإعلام الخاصة والعمل كلها تقريبا عندها أزمات، خاصة لما نتكلم بالقطاع الخاص، وهناك اندثار للقطاع الخاص، وعندما يندثر القطاع الخاص فانه اللي باش يعوضوا صفحات البروباغندا، وهذا قاعدين نشوفوا فيه اليوم شوي شوي. والاعلام العمومي ما فهمش مشاريع اصلاح حقيقيه وواضحه. اليوم تتصرف سلطه سياسيه مع الاعلام العمومي وكانه مرفق حكومي لاكثر لاقل، يعني في غابت مشاريع الاصلاح، وهذا مش من اليوم، يعني تقريبا من 2011 ما كانتش عندنا مشاريع اصلاح واضحه او اراده سياسيه واضحه لاصلاح الاعلام. تبقى المساله اعمق الان باعتبار أن الدولة متنصلة تماما من قطاع صحافة، ما عندهاش رؤية كما الزراعة كما الفلاحة كما الصناعة كما السياحة، ما عندهاش رؤية واضحة في قطاع الصحافة. اليوم مثلا لما تقول قطاع الصحافة في وقت حساس مثل هذا، في وقت العالم يشهد تحير ممكن تغيرات جيوسياسية كبيرة، كل الدول عندها سياسة عمومية في الإعلام إلا تونس تقريبا. هناك تحدي آخر ممكن مطروح أمامنا هو مسألة حماية الصحفي. لما نقول حماية نقول أنه توسيع مفهوم الحماية، مش سلامة فقط، يعني تكون عنده سلام على المستوى الجسدي على المستوى الرقمي على المستوى القانوني على مستوى أيضا حتى النفسي أحيانا، لأنه برشا زميلات وزملاء يتعرضوا لضغط نفسي كبير في خدم معينة في مواضيع معينة، وعلى المستوى القانوني أيضا. في هذا الكل تعرف عمل كل مكتب نقابي أن يكون هو منتخب، لكن دايما عنده الخطوط العريضة تعطيها له اللايحة العامة المهنية أو اللايحة المهنية. في المؤتمرات النقابية دايما نوعين متاع اللوائح، اللايحة العامة واللايحة المهنية، هذوما يكونوا أكثر هما اللي يوضحوا خريطة طريق كل مكتب. اليوم اللايحة المهنية واللايحة العامة تم المصادقة عليها تقريبا بالإجماع، وفيها برشا دعوات مثلا في علاقة ب يعني قرار الإضراب العام، مثلا المؤتمر أقر مبدأ الإضراب العام اللي كنا أقريناه، وبرشا يتسألوا على مبدأ الإضراب العام وعلاش الإضراب العام، حتى مواطنين لما تقابلهم في الشارع يعني حب نفسر لهم أنه رأوا الإضراب العام ما هوش شي غاية في حد ذاته، هو وسيلة للتعبير على غضب معين من الوضع اللي وصلنا له، من وضع أنه نفاذ المعلومة أصبح صعيب، صعيب أنك تحصل على مسؤول اليوم يعطيك تصريح، صعيب أنك تتحصل على بعض الأرقام باش تنجم تنير الرأي العام حولها، لكن في نفس الوقت نلقاو معلومات شبه رسمية عند بعض الصفحات الفيسبوك مثل الإيقافات أو إطلاق السراح أو تسميات أو هذا، يطرح ألف سؤال ويطرح برشا أسئلة بالأساس. شنو ينتظر في قطاع الصحافة اليوم في ظل الأزمة اللي تشهدها ممكن قطاع الإعلام أو قطاع الصحافة في العالم؟ ثم نوع متاع أزمة ثقة بين المتلقي وبين وسائل الإعلام على المستوى الدولي، باعتبار أنه نسبة كبيرة من الوسائل الخاصة خاصة على المستوى الخاص، نحكي لقطاع خاص، تكون عندها خاضعة

0: أجندة سياسية أو الأجندة التحريرية معينة. هذا شفناها أخيرا في فرنسا في المظاهرة متاع تلامذة. شفنا برشا مؤسسات صحفية ومؤسسات إعلامية متاع يمين فرنسي تهاجم مثل هذه المظاهرات مثلا. وشفنا يعني ثم نوع متاع استقطاب ماشيين فيه في العالم. نحن ممكن ما زلنا عشناها هذية في سنوات الانتقال الديمقراطي، وعشناه في فترة البرامج السياسية لما تلقى شخص ممثل على حزب وشخص آخر ممثل على حزب وشخص آخر ممثل، حتى تو تفرضت يعني لازم في كل برنامج تلقى شخص يدافع على المنظومة وشخص ضد المنظومة في حين مش هذا هو سبب وجود إذاعات خاصة وسبب وجود يعني نرجع للأصل. دور الصحفي يوم هو إخبار المواطن، يعني يخبر المواطن التونسي الصحفي كمهنة مستحدثة، دي منقولها الكلمة هذه. دوره انه يوصل للمواطن شنو صاير في البلاد، يقولها راهو مثلا صارت الحاجة ذيك، صارت الحاجة ذيك، صارت الحاجة ذيك. احنا وصلنا مرحلة انه تصير ندوات صحفية في تونس ما بين ثلاثة رؤساء، والخبرات نسمعوا بها من الاعلام الجزائري والليبي. يعني ثم نوع متاع قطيعة تبنت، قطيعة هذه مش من طرف صحفينا ونقابة صحفيين بالاساس. اليوم برشا يعني نحكيه مسألة قطاعية، تو برشا مسائل عالقة قطاعية نحكيه على انه باش المواطن يفهم خطورة المرحلة، باش ما يقول غدوة كيلوم على التلفزة ولا لوم على الإذاعة ولا لوم، لازم يفهم انه راه القانون متاع الإذاعة والتلفزة والتاب خاصة قوانين مؤسسات السمع البصري من عام 90 ما تبدلتش قوانين الأساسية. يعني نحن نخدم بقوانين كما يحكموا فينا اليوم، منظومة تحكم فيك بقانون متاع البيات، تحكم فيك بقوانين عملها بورقيبة، تحكم فيك بقوانين عملها بالعني. نفس الوضع قاعدين لجستيون متاع المؤسسات الصحفية هذه الإعلام العمومي من قوانين من عام 90 تقريبا. ما ننساوش اللي قبل المؤتمر ممكن كنا نحكيه على حالة طوارئ صحفية اللي ما زلنا فيها بصراحة، نعتبر نفسنا لازلنا في حالة طوارئ صحفية. لما نقول حالة طوارئ صحفية بكل ما تحتمله الكلمة من معنى، صحفيين معناتها ما عندهمش أجرات لائقة، عندهم مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة في القطاع، مثل ما هو الحال في مستقبل القطاع اليوم. اليوم تقريبا في ظل الفراغ المؤسساتي اللي نعيشوه، غياب الهيئة التعديلية، غياب لايكا، خلى الصحافي لما يقوم بخطأ مهني يحاسب قضائيا. وهذا ممكن رأي كانت في الستينات والخمسينات والسبعينات، الموضة هذه شفناها. اليوم ما في 26 عيب انه صحافي على خلفية خطأ مهني يحاسب، هذا إن وجد. يعني ولت عندنا نوع متاع تروما، كل صحفي اليوم خايف من 54، يخاف من مجلة الجزائية، يخاف من قانون الإرهاب، يخاف من مجلة الاتصالات، في حين أن القانون المنظم للمهنة واضح هو المرسوم 115. ولهنا النقاش ماهوش قضائي، يعني أنه نطبق مرسوم 54 على المرسوم 115 أو نطبق نص خاص على نص عام، بقدر ما هو نقاش يكون سياسي. ما هي ماذا تريد الدولة التونسية، خاصة أن الخطاب الرسمي في شيرة والممارسة في شيرة. اليوم برشا مشاكل، نتمنى أنه السلطة السياسية تسمع صوت الصحفيين في المؤتمر وتفتح، تفهم أنه راه المشاكل هذه تحل كان بالحوار. من نجموش نحكيه على إصلاح ونحكيه على بناء وتشييد، من نجموش نحكيه على إصلاح قطاع صحافة وبطاقة الاعتماد تتعطل، من نجموش نحكيه على إصلاح وبطاقة الصحافة تبقى معطلة عام ونصف وخذيناها إلا بعد ضغط، يعني في حين أن المسألة سهلة ياسر. من نجموش نحكيه على حرية صحافة وعلم عمومي وقت الاستاتيو متاع المؤسسات هذه تبقى معطلة على مستوى رئاسة الحكومة، ما نجموش نحكيه على حماية ناشئة اليوم من تونس وقت اللي ما عندكش سياسة تجاه الفضاء الرقمي غير الزجر، لأنه اليوم الفضاء الرقمي ثمش واحد تونسي ما هوش كونكتي على الفيسبوك وعلى كل شيء. دونك هي الحقيقة مشاكل كبيرة تم تطرق إليها في المؤتمر وتم جواب وسؤال وتم، لكن يبقى انه عمل المكتب لن يعني باش يكون مركز على ثلاثه حاجات اساسيه بالاساس، وهذه اللائحه العامه وجمله البرامج كما حكيت لك، هي مساله الحريات الصحفيه نعيش في وضع غير مسبوق، مساله الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وينضاف اليها مساله هامه وهامه جدا هي مساله حمايه الصحفي بالاساس.
1: واضح زياد، هذا كان تقديركم وموقفكم وقراءتكم. احنا نخرج فاصل ومن بعد نعطي الكلمه لخليفه انه يتفاعل معك.
2: هنا تونس،
3: خليك قريب. بوب وراجعين. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي،

0: سودكم.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: نص نهار و43 دقيقة رجعنا من جديد. نذكر موضوعنا ومؤتمر نقابة الصحفيين والنتائج اللي أفرزوا المؤتمر. نعطي الكلمة لخليفة. ضيفنا قال خليفة نفس الملفات والمطالب تتجدد تقريبا، يعني ما فهم حتى تغيير، نفس المشاكل، إذا كل في ظل عدم تجاوب السلطة. وقال نحن في حالة طوارئ صحفية. خليفة شنية قراءتك؟
4: هو أولا مبروك تجديد الثقة للنقيب زياد دبار، وفعلا هو كان تجديد ثقة من طرف الصحفيين، وهذا يعكس عدد الأصوات اللي تحصل عليها خلال المؤتمر اللي كانت الأعلى، وتجديد ثقة مرة أخرى من المكتب التنفيذي المنتخب اللي تقريبا ثم توافق وإجماع على اللي هو يكون النقيب الصحفيين. الحقيقة أنا ما حضرتش المؤتمر ونقيب متغش عليا، معناتها ما حضرت الجسد لكن كنت مواكب معتها كل التفاصيل، معتها أكيد الواحد نجم يبعد جسد لكن يكون حاضر عن طريق التفاصيل. وما اختلفش برشا على المؤتمر الفارط والمؤتمرات اللي سبقته، معتها ثم حتى حديث على مسألة الحضور وكذا، وهنا للأسف معتها الدعاية السوداء والمظلة، معتها في الأخير والناس تفرز في الأخير، على الأقل نقول الناس اللي مازال عندها قدرة اللي هي تفرز ومازال عندها استعداد اللي هي تفرز، لأنه يعني ثم ناس تعرف وتعتبر، معناتها كي نجيبوا تصويرة معناتها متاع قاعة فارغة وقت اللي بدأ التصويت، بالطبيعة كي يبدأ التصويت اللي بحضرش مؤتمرات مش فيلو يتحط صندوق وسط عباد وتبدأ كدس وكل واحد يمشي، لا ثم القاعة هذيك اللي تصير فيها الجلسة العامة يتم إفراخها، وثم لجنة متاع نظام يتحط صندوق، وثم ناس ملاحظين من الكل، وثم خلوة وتدخل الناس، ده عادة القاعة تكون فارغة، يدخل بالمؤتمر، المؤتمر باش يعطي الصوت متاعه، هم اخذوا التصويرة متاع اللي نزدوها بعض المصوتين المؤتمرين وقالوا القاعة فارغة ومحضر حد شيء، وهذه للأسف كنا ما نردوش عليها زيادة حويش كما ذي، لكن في ظل معناتها زمن التفاهة، لأنه للأسف هذه اللي تروج فيها صفحات يتبعوا فيها عشرات الألف، أكثر من اللي يتبعوا فينا احنا في البرنامج هذايا، وأكثر من اللي يتبعوا في الجرائد وفي البرامج هذايا، وللأسف ثم ناس يصدقوا، لذلك نلقوا رواحنا مجبرين أحيانا من أجل توضيح الواضحات، معناتها هو يقولك توضيح الواضحات من الفضيحات، احنا بدينا توا في زمن الفضيحات، معناتها لازم توضح واش من المفروض ما توضحش باش عملية الدعاية السوداء هذه بتنتشر بشكل كبير. العدد كان محترم جدا من حيث نوعية الحضور، وهذا يمكن اللي مش نسهل فيه لأن الجزء الأول تقريبا نحكي عليه النقيب، ما تقريبا كبرى المنظمات الكبرى ومكونات المجتمع المدني كانت حاضرة وكانت لها تدخلات وكلمات، وهذا يؤكد مكانة نقابة الصحفيين داخل المجتمع المدني وداخل الإطار هذا. وحتى على مستوى العدد متاع حضور الصحفيين كانت مواكبة كبيرة برشا اللي تعكسها عدد أصوات التصويت في الجانب هذايا، وهذا على الأقل التوضيح في علاقة بالدعاية اللي صارت في علاقة هذايا. صار تنافس، صارت اختلافات، صار جدل، وصل درجة الصراخ، صار نقد للمكتب المتخلي وطرحت كل الملفات، لأنه أنا ديما نقول أكثر القطاعات قدرة على تشخيص مشاكله هو قطاع الإعلام، احنا ملوش كبيرة، احنا في الحدود متاع 2000 كيتوسع برشا، في حدود اللي عندهم بطاقة صحفي مشترك واللي تقريبا 1500-1600 انا تحت رقابتك، في الجانب كيتوسع الدائرة شوية نجم توصل 2000-2500 سيدي خل نجم كله، وعندهم فهم تقريبا لواقع القطاع هذايا. قضية هذه لا لبس فيها لان جوهر العمل الصحفي هو الحرية التعبير على الرأي والحقوق والحريات، نجمش نحكو على عمل صحفي دون حرية دون حق في التعبير، لانه جوهره الأساسي هو البحث على الحقيقة، وفي ظل العتمة ما تنجمش تلقى الحقيقة، في ظل التضييق ما تنجمش تلقى الحقيقة، في ظل التدخلات ومحاولات الاختراق وتوظيف سواء الصحفيين ما تنجمش توصل للحقيقة، لذلك من نجم نحكو على من صحفي إلا في ظل حرية التعبير وحرية الرأي في علاقة بالجانب ذي. لكن ثم مسألة مهمة جدا وهذه لاحظناها زياد تقريبا في الزوز مؤتمرات الأخيرة، مؤتمر الفارط والمؤتمر هذية، هو الخطاب المتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية، وهذا انعكاس لأزمة حقيقية، نجم صحيح أزمة الحريات تغطي عليها، لأن نحكو على سجن ومش جديد لمحال على القطاع هذا اللي صحفيين يدخلوا السجن سواء قبل الثورة ولا بعد الثورة. صارت العديد من العمليات باش ما نقولوش سابقة في الجانب هذا، لكن وصول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين للوضعية هذه أنا نعتبره فعلا غير مسبوق، لأنه تقريبا باستثناء، وهذه نقولوها للأسف، باستثناء الإعلام العمومي اللي فيه نوع من الاستقراء، على الأقل الناس تخلص في الحد الأدنى، تم تسوية أغلب الوضعيات الهشة اللي كانت في المؤسسات الإعلامية،
5: ما زالت
4: هي أنا جايك، ما زالت بعض الوضعيات في الإذاعة
5: الوطنية،
4: ما زالت بعض الوضعيات، لكن المجموعة الكبرى والعملية صارت التسوية بتاع الوضعيات كلها، على الأقل كنت شاهد في على عملية التسويات الكبرى صارت هذه. المأساة اللي قاعدة صايرة توا في القطاع الخاص، في القطاع الخاص مسألة إغلاق عدم ديمومة العديد من المؤسسات. أنا مدة مؤخرا قبل المؤتمر حكيت على فعلا الأرقام مفزعة، ويمكن النقيب أكيد وفي التدخل متاعك حكيت وفصلت في الواقع متاع المؤسسات هذية، عملية الإفلاس اللي تعرضت لها برشا مؤسسات اللي أغلقت، وقت نرجع قداش من صحيفة كانت تصدر. أنا قلت لهم الأكشاك على الأقل في شارع الحبيب بورقيبة كنت تدخل تلقى بالمئة ومئة وخمسين معتها عنوان، تويك خمسة عناوين فقط بقيت
5: ومهدة بالاندثاء
4: بما فيها جريدة نخدم فيها جريدة الشعب فعلا، معتها تحس معتها اللي ضربت بشكل كبير على مستوى الإذاعات. قديش كانت إذاعة تقريبا أغلب الإذاعات
5: 45 مؤسسة معية بصرية
4: أغلبية أغلقت
5: سكرت
4: قديش كانت من قناة تلفزية اللي أغلبها يا أما مسكرة يا أما تقريبا ما تعمل في حد شيء. أنا قناة بيع في كسارة سمحني، نجم تكون قناة

0: خرج من معهد الصحافة تقريبا سوق الإعلام وسوق الشغل في علاقة بالإعلام يا إما غير قادر على استيعابهم, وإذا تم استيعابهم فإنه يتم استيعابهم في إطار عقود عمل هش معناتها لا تريق بالحد الأدنى من
1: الخليفة. سامحني في نفس السياق أنا حبيت نسأله, هل عناش أرقام على الصحفيين اللي يخدموا من غير تغطية اجتماعية مثلا؟
2: هو شوف تقريبا أن قطاع الصحافة فيه نسبة البطالة مرتفعة جدا تكاد تكون توصل لربعين 50%. بالنسبة لهشاشة التشغيل ما هيش جديدة, لكن المسة تتعمق أكثر في علاقة بالأزمة اللي تعيشها المؤسسات الصحفية. بالنسبة لهشاشة التشغيل أيضا حتى الصحفيين اللي يخدموا نوعية العقود اللي يعملوها ما هيش مطابقة تقريبا للقانون, باعتبار أنه الاتفاقية الإطارية لم تنشر, وهذه الدولة ما حبيتش تنشرها, مش نقابة صحفيين أو الصحفيين, الدولة بمؤسساتها وسلطة سياسية ما نشرتش الاتفاقية.
0: أي ثم هي اتفاقية أخرى لمحال
2: هي ما نحكو في السمع البصري أكثر أي أكثر أي تحديد, ولهنا خليفة ما نحبش ندخل فيه
0: لأنه تضمن حقوق أي الصحفيين حتى الاتفاقية
2: حتى في حالة الطرد. بالنسبة في علاقة نعطيك ثلاث أرقام, احنا تقريبا عملنا 300 استشارة قانونية في موندا كاملة, بريس 300 استشارة مع محامين في علاقة بعدم صرف الأجور, في علاقة بعدم يعني في علاقة بطرد التعسفي, في علاقة بحالات انتهاء العلاقة الشغلية بين الصحفي والمؤسسة. عدد القضايا المرفوعة تقريبا ممكن نحكي لك ممكن يوصلوا 100 تقريبا, كما برشا زميلات وزملائنا تكفلوا لهم نحن النقابة بالمحامي, ولهنا نحب نشكر برشا سادة بدون ذكر أسامي لأنهم متطوعين ووقفوا معنا في المسألة هذه. اليوم السؤال الرقم اللي يخوف أكثر اللي هو 80% من مؤسسات الإعلام الخاص قادرة تسكر
0: للأسف,
2: ولهنا ممكن من باب تفكير يقول لك راهو لا مؤسسة صحفية ما هي مؤسسة اقتصادية, سكر تدخل تجي بعدها غير, لكن لما تسكر لك إذاعة اليوم شكون باش يعطيك الرخصة بعد؟ في ظل تغييب وتجميد لايكا والتعامل معها بطريقة تاريخ غريبة عجيبة من طرف السلطة اليوم, كي تسكروا الإذاعات هذه شكون باش يعوضها؟ باش تعوضها صفحات البروباغندا وصفحات ما نعرفوش شكون يمولها. اليوم ثم صفحات مثلا لازم المواطنين يفهموا, ثم صفحات مهتمة بالشأن التونسي لكن وراها حركة, وراها الحركة مثلا وراها الصهاينة اليوم
0: للأسف
2: مثلا, وبخلاف انه الصفحات اللي وراها أجهزة او أجهزة الدولة او صفحات وراها البروباغانديست اللي نعرفوهم ياكلوا في كل زمان ومكان
0: على كل المواد
2: اي, وبعد ما نعرفوش الأخبار هذه تحدث ضجة في البلاد وتقلق. لكن اليوم كي تغيب لك الصحافة باش تحضر الإشاعة, اليوم خليفة مسألة الاقتصادية والاجتماعية ملحة وملحة جدا. لهذا السبب مثلا صار برشا نقاش في المؤتمر في علاقة بعلاقة النقابة بالمنظومة أو بالسلطة, علاقة النقابة بالحوار, لأن راهو النقابة مفروض عليها تحاور مثلا بين ظفرين, طبيعة العمل النقابي يقتضي التحاور مع أي سلطة كانت في ملفات اقتصادية وملفات اجتماعية عالقة. تبقى اليوم الحوار مش نحن رافضين, هذا هو الجواب اللي قلناه في المؤتمر. الكرة عند الحكومة اليوم, الكرة عند السلطة السياسية اليوم تترجم ما ترفعه من شعارات في علاقة بحماية حق الصحافي, لما نقول حق الصحافي حماية الحريات وحماية تقريبا يعني حق صحافي في الوجود. ثم مسائل ظرفية وهيكلية لحنا ممكن حاولنا نبعده أكثر ما يمكن على منطق ردة الفعل, ومشينا في مبادرة تشريعية. للأسف كل مبادرة تشريعية تستوفي الشروط إلا ويتم تعطيلها في البرلمان ما نعرفوش علاش, ولهنا سؤال يطرح نفسه, لأنه كي نعملوا قانون يما نحترموه ولا نعملوا حاجة مزرعة خاصة على كيفنا, حاجة تعجبنا نعدوها حاجة ما تعجبناش ما عدوهاش. عملنا مبادرة تشريعية اسمها إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية, وهذه
1: اي هذيك مش نسالك عليها انا ديجا برشا صحفيين يتسالوا عليها ما زلنا ما نعرفوش وين مآلاتها شنو وصل
2: تونس. ما نحكي على دولة اسمها تونس من اول الدول اللي رهنت على التعليم, نحكي على دولة تعليمها بشوم ولوم وبالمشاكل اللي فيه يعتبر تعليم جيد مقارنة بالدول الاخرى, لانه يعني عندنا التجربة وعندنا وحتى مع انعدام الامكانيات عندنا طاقات البشرية تراكمية صحيح. اليوم مش عندنا 90 نائب امضوا مبادرة تشريع

0: الجمهورية في إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المدارس والمعاهد، باش المواطن سواء صغير ولا كبير ولا التلميذ يفهم، كي يشوف حاجة على الفيسبوك يفهم يفرق هذه غلطة هذه صحيح في الانترنت، يفهم مش معناتها خبر، يفهم مش معناتها باش يلعب عليه يلعب له بمخه بحتى حد، لأنه اليوم الفضاء الرقمي أصبح هو الذي يتحكم في مزاج الناس، أصبح هو اللي يتحكم في نتائج انتخابات، أصبح هو اللي يتحكم حتى في حركات اجتماعية والموبيليزاسيون تصير على الفضاء الرقمي بالأساس. وقت اقترحناه المسألة ما هيش مشروع قطاعي على باز بالنسبة لنا باعتباره أنه مشروع مجتمعي، ما صارش التجاوب، ثم النواب مشكورين جاوبوا، اليوم لا اليوم في البرلمان تتعطل فقط لأنه نقابة صحفيين مدل، لأنه موقف نقابة صحفيين تزعج السلطة، لا لا مش متاعنا مش مضمونين خليهم على جنب، هي والنظام الداخلي والدستور شنو نعملوا بيه كي حطيناه شنو نعملوا بيه، ما هي نحترموه يا ما نحترموش. وساشون كو التجارب الدولية اللي مشت في المسألة هذه معناتها ممكن كانت نجم تكون تونس من أولى التجارب الدولية في المنطقة أنه تحدث مادة تربية على وسائل الإعلام. مشينا ما أبعد، اليوم المشكلة تطرح نفسه برشا مؤسسات إدارية جهوية ومركزية ما فيهاش ملحق صحفي. هذه مثلا نمشي ولاية ناخذ ولاية من الولايات فيها مشكلة، فيها قصن ما فيها قصن ضوء، ما يتكلم حتى مسؤول، هي معناتها نحن رانا مواطنين ماناش مجرد رعاية، معناتها مواطن من حقه يسائل المسؤول انك راك فشلت باش وفرت لي الماء، باش المسؤول يجاوب ويقول له هاك علاش ما نجحناش في فترة ما باش نوفر لك الضوء والماء لأسباب هذه وهذه وهذه. ما خلوش المواطن تلعب به الإشاعات وسياسة الهروب إلى الأمام وسياسة سكر وذنيك وطفيه ما توصلش، لأنه يعني كان وصلت راهي وصلت قبل، وصلنا لامباستا، حد ما ينجم ينفي إنه فما أزمة اجتماعية في البلاد، حد ما ينجم ينفي إنه فما أزمة اقتصادية في البلاد، حد ما ينجم يمشي إنه ما تبناه شيء في البلاد، ولازمنا تكون عندنا الشجاعة باش نقولوا الكلام هذايا، وكي نقولوا الكلام هذايا عارف ردة الفعل اوتوماتيكيا تتخون وتولي انت تابع فلان وما تابعين حتى حد وما حد ما وصي علينا. وكنقابة وطنية للصحفيين التونسيين طالما كان قرارنا سيادي وطني، حد ما هو وصي علينا وحد باش يدبر علينا نعملوا ما نعملوش، قراراتنا نابعة وموقفنا من قناعاتنا، قد نخطئ احيانا ونصيب في تقدير موقف في تقدير الصحفيين، ما شاء الله ما مش مقصرين يصلحونا. اليوم زوز مشاريع زي هذوما يسأل أن يسأل نفسه علاش تم تعطيلهم. اليوم ما نش طالبين أنه الدولة تمول القطاع الخاص، لا ما مش هذا الهدف. اليوم الدولة تحافظ على المؤسسات الصحفية مثل ما هي تحب تحافظ على مؤسسات اقتصادية أخرى، باعتبار أنه المؤسسة الصحفية مؤسسة اقتصادية لا بأس
1: في جزء من وظيفتها،
0: في جزء من وظيفتها
1: تشغل لك في عبيدة.
0: يبقى الإشكال ما نجموش نحكيه على مؤسسات صحفية دون صحافين، لكن اليوم قادرين نحكي على صحفيين دون مؤسسات صحفية. ولهذا حبيت نحكي على فكرة صغيرة اليوم.
2: تفضل.
0: اليوم ثم بالتطور التكنولوجي والطفرة التكنولوجية تعطيك فرصة كبيرة لأي صحافي تونسي، وذي لاحظناه البرة، يعني تقريبا بين ظفرين نقابة صحفيين في الخطوط الأولى في الحركة الدولية النقابية. تعرف خليفة مش جديدة، تقريبا الرعيل الأول للنقابة اختار التمشي في التمشي هذا، مشينا فيه نحن نواب رئيس في اتحاد صحفي العرب، نواب رئيس في اتحاد الأفريقي وفي اتحاد دولي للصحفيين وفي الصفوف الأولى للحركة النقابية الدولية. التجربة الدولية شافت أنه برشا صحفيين خرجوا من مؤسساتهم وعملوا مؤسسات خاصة بهم ويخدموا توسكي ديجيتال، يخدم بث على اليوتيوب، يعمل دي بودكاست، يعمل حوارات، يعمل ودخل فلوس به. اليوم نحب نشجع زملائنا وزميلاتنا باش يمشيوا لسبب، يعني هي حاجة بين ظفرين براغماتية في علاقة بالتشغيل، لكن أهم بالنسبة لنا هي أنه صحافي يملى البلاصة باش ما يخليش فراغ، لأنه ما نعرفوش برشا صفحات اليوم الفضاء الرقمي الناس الجدية والمحترمة واللي تخاف تتكلم خاطر ديريكت مش عقبوه بال 54 وبال 86.
2: تنزيدوا شويه وقت ساعه ثانيه خاطر توا موعد الاخبار، نزيدوا بعد شويه وقت ونكملوا الافكار اللي عندك الكل، ومن بعد باش نعطي زاد الوقت لاحمد باش يتفاعل معنا. احنا توا نخرجوا موعد الاخبار مع الزميله اميره مقني، نتلاقاو في ساعه ثانيه ان شاء الله.
3: هنا تونس

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والوحيدة ديوانف مع السلامة. هيئة السوق المالية تدعو اليوم الشركات المدرجة ببورصة تونس إلى إيداع مؤشرة نشاطها المتعلقة بثلاثية الثالثة من سنة 26 و2000 في أجل أقصى يوم الثلاثاء 20 من أكتوبر الجاري باعتبار ذلك واجبا قانونيا يتعين الالتزام به. وأوضحت في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 21 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية مؤكدة ضرورة إيداع المؤشرات وفق النماذج المعتمدة بحسب قطاع نشاط كل شركة. الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع جمعية إبصار تصدر قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك في خطوة تهدف إلى إرساء تواصل بيئي أكثر شمولا ودعم النفاذ المتكفئ للمعلومة البيئية والوقائية. يهدف هذا الإصدار المتاح للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للوكالة إلى تيسير المفاهيم المرتبطة بالبيئة والوقاية من المخاطر المحتملة، بما يعزز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على الوصول إلى المعلومة والمشاركة الفعالة في جهود حماية المحيط. رئيسة جمعية ودادية البيولوجيين بصفاقس الدكتورة فاطمة مقني العيادي تؤكد أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير مجال البيولوجيا الطبية من خلال تقليص الوقت المستغرق لإنجاز التحاليل والحد من الأخطاء البشرية. وأوضحت في تصريحها لديوان فام على هامش احتضان صفاقس للدورة 16 لأيام البيولوجيا أن الذكاء الاصطناعي مكن من تسريع عملية فرز العينات وتقليص الوقت اللازم لمعالجتها مقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد على التدخل اليدوي.
2: الذكاء الاصطناعي عاون برشا البيولوجيا الطبية في تقليص وقت التحاليل، بدا من وقت بدات المسيرات الآلية للتحاليل مكنتنا باش نعمل التحاليل

0: تحتل المرتبة الثالثة وطنيا بعد ولايتي جبس وبجة، وسط توقعات بينتج 15,000 طن مقابل 20,000 طن خلال الموسم الفريطة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بابن خالد بشير عون الله. وأرجع هذا التراجع إلى عزوف بعض الفلاحين إلى الإنتاج نظرا لارتفاع كلفته ونقص مياه الري وغياب مسالك توزيع منظمة، مؤكدا أهمية هذا القطاع باعتباره نشاطا حيويا يوفر دخلا إضافيا للفلاحين لمجابهة مصاريف بقية المواسم بالإضافة إلى منتجات القوارص. في العالم، وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يهدد بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة الاحتلال، قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. وأضاف كاتس في تصريحات من داخل الأراضي اللبنانية أن حزب الله سيتلقى ضربة قاسية وأن مناطق في النبطية والليطاني ستصبح جزءا مما وصفه بالمنطقة الأمنية الدائمة التابعة للكيان المحتل.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد، ولكل من التحق بالمتابعة والاستماع في الساعة الثانية، وزلنا مواصلين معكم في فقرة الأكتواليتي. نذكر حاضر معنا نقيب صحفيين زياد الدبار حول مؤتمر نقابة الصحفيين والانتخابات ونتائج اللي أفرزتها الانتخابات. قبل ما نكملوا الساعة الأولى، كان أحمد طلب التفاعل مع نقيب. أحمد تفضل.
4: شكرا نور. هو ساعة ما نبداش التفاعل متاعي من غير نعلق على الخطاب متاع نقيب الصحفيين، اللي هو ما نجمش نقول كان نقاب خطاب خارج من أعماق البلاد، خطاب ما نجمش نقول عليه كان وطني وكان مبدئي. هذه ساعة معناها ما نجموش نشكوا فيه، نقولوا نحن خالي من الكبريت، خالي من التوظيف، خالي من النفحات الخارجية. هذا خطاب من أعماق البلاد، بتختلف معاه في مسائل وما تختلف معناها وتتفق معاه في مسائل، ولكن على الأقل الموجودين في الساحة الكل يعرفوا الشخص ويعرفوا خطاب الشخص. لكن زادة رأوا فما أسئلة سي زياد، وفما انتظارات مش كان من الصحفيين، حتى من عموم الناس، من المواطنين التوانسة، من نقابة الصحفيين. كي نسمع خطابك الحقيقة نعرفوا لي ولا نتأكدوا لي فما تشخيص عميق ودقيق ومعرفة بكل التفاصيل متاع المهنة ومتاع المهنيين متاعكم. ولكن زادة ما فماش الحلول العملية اللي تنجم نحكيه بها على نجاعة التدخل متاعكم في مسائل معين. كيف سي زياد، فما معناها نحن في العالم الكل مش في تونس كهو، ما نبدوش زادة مانش في عالم المثل، فما توظيف سياسي في القطاع متاعكم، بل هو أكثر قطاع ينجم يكون فيه توظيف وينجم يكون فيه تدخل سياسي لأنه يؤثر على الرأي العام. صحيح تو الاختصاص هذا فكوه كما كنت تحكي أنت، فكوه صفحات ساعات تبدأ مأجورة وساعات تبدأ لا، أما في كل الحالات عندها المكان متاعها وعندها الأهمية متاعها. في فرنسا يقول لك لوموند متاع الأوليغارشية، متاع الطبقة اللي تحكم ريال موم. معناها فما نجموش نقولوا اللي الصحافة معناها عالم خالي من الأشياء هذه. هنا عنا طول عمرنا نسمع بميثاق الشرف الصحفي، ملتو لا تحول ولا تبلور إلى معناها قواعد ملزمة اللي خالفها يتأدب. عندك زادة فما مجال متاع تدخل، الحقيقة نعتبر كمشاهد من بعيد متاع منح البطاقات هذية، نعتبره أنه مجالك، مجال النقابة ما هوش خارج النقابة، ومن بعد فما شكون يفاليدي ولا بعد شكون يرقم بعدك، بس بعد أنت زادة تمارس الرقابة البعدية. وعندك سيزيات كما أي مجال آخر متطفلين في المهنة، ما تنجمش تدافع على الناس الكل، اللي نجم يكون ناس راه مش معناها ما تتوفرش فيهم صفة الصحفي ولا متطفل على المجال الصحفي وما يمارسهاش بالطريقة اللي تتربيوا عليها انتوما ولا استانستوا بهم انتوما. وإذا يدور النقاب كيف وقت اللي نسمع سيادتك سيزيات تحكي على الهيئات التعديلية، مهم جدا هذه مطالبة من مطالبة الناس. عندها زوز أدوار، الدور الأولاني كما قلت منح التراخيص ومراقبة تنفيذها، واللي معناتها هو اللي كما تحكي أنت المؤسسة اللي تسكر معاش نلقاو مؤسسة أخرى، لأنه فما تعطيل معنى هيكلي في مسألة أنك تأخذ رخصة جديدة، وكذلك في المسائل المراقبة الأدبية والتأديبية، خاطر فما كما تحكي أنت فما أخطاء ما ترتقيش إلى أنها تكون جرائم. هنا دور المؤسسات التعديلية، وهنا زيادة دور النقابة في أنها تلقى الحلول. صحيح أنا وياك نبدأ نحكي على التشخيص، أنت أعمق مني، أنا عندي العموميات، أما الحلول أنا ما نملكهمش، أما أنت كنقيب صحفيين الناس تستنى منك حلول. وأخيرا سي زياد، أنا راني باش نسألك سؤال ماهوش سؤالي الخاص، سؤال الناس اللي تسمع. فما شكون قال أنه المؤتمر الأخير هذا تم استعماله كمنصة زيادة لبث ولا لإيصال رسائل سياسية أكثر منه معناها كما نقولوا مؤتمر مهني داخلي وغيري. الباقي ما تبقى، فما عندكم زيادة مسألة كبيرة برشا فيها، عندكم أنواع متاع صحفيين ما زال ما فماش تنسيق كافي، فما اللي يخضع للوظيفة العمومية وفما اللي يخضع للقوانين متاع مجلة الشغل والقوانين الخاصة القطاع متاع اللي تابع القطاع الخاص، وفما زيادة اللي فما صحافة معناها خارج القانون ولا تجديد هذه متاع الصفحات وغيره، اللي الحقيقة يلزم تاخذوا منهم موقف ويلزم يكون. نحيي المبادرة متاعك لأن المهم جدا أنه الناس من اللي هي صغيرة في المدرسة تتعلم التفريق ويكون عندها البعد النقدي باش تقتلي تقرأ معلومة تتأكد منها صحيحة ولا غلطة، خطر فما كلمة يقولوا الدول لا تسير بالفعل، لا راهو اليوم دول كبيرة، دول كبيرة وحروب بين أمم يستعمل فيها المنصات هذه ويستعمل، راهو يلزمنا نكونوا معناها واقعيين ويلزمنا نعيشوا اللحظة اللي نحن عايشين فيها. أما تبادروا تشريعيا هذا مهم جدا، أما زيادة راني ما سمعتش بها قبل، ريت اليوم سمعت بها. من المهم جدا انه زاد تسمع الناس بالمبادرات هذه، وانتم في الصحافه انتم اللي تخبرونا وتلوم على الناس كيفاش ما تخبرش. من المهم جدا ان نخدموا زاد على الاخبار في المسائل المهمه بالطريقه هذه. انت انتهجت الطريقه المثلى، مشيت عملت مبادره تشريعيه، فما معناها نواب معناها اقتنعت بالمبادره هذه، لم يتم عرضها ولا فما تعطيل ولا غيره. الحقيقه مازلنا ما معناها ما سمعناش بالتفاصيل بالضبط، ولانه كي تسمع بتفصاعات راه تحرج الناس اللي موجودين في المجلس، وقت اللي الراي العام يسمع اللي فما قانون مهم ولا تفاصيل ولا معناها فصول نتاع قانون مهمه ما يتمش تمريرها، باش نعرفوا الاسباب والمسببات وباش كذلك نشكلوا قوه نتاع ضغط، لانه مهم جدا الراي العام يضغط في اتجاهات الاتجاهات الصحيحه نسميها. هذه هي تقريبا عموم الاسئله اللي عندنا.
5: شكرا، عندي الكلمه. شكرا استاذ، باش نبدا منين كملت انت تو المبادره الاخيره حكينا عليها. صحيح ممكن لازمنا نعملوا ايفور اكثر من ترم دو كوميونيكاسيون، متفقه معك، اما تبقى نحب نفسرها للمستمع الكريم. هي راهي ما تهدفش فقط انه نجيبوا حاجه جديده نقراها وكهو، لا، انك تدرس ماده التربيه على وسائل الاعلام للتلميذ في المدرسه، للطالب، للتلميذ في الليسي، للطالب، كلزم حتى الناس الكبار. اليوم تقريبا 7 سوايع يعديهم المواطن التونسي أمويان على الريزو سوسيو، فيهم أكثر فيسبوك، دونك الناس ولاتهم كونسنترا تستقي أخبارها
4: سكرول
5: شيء في سكرولي. اليوم كي نحن قدمنا المبادرة هذه بالأساس، ماني قلتك ماهيش مبادرة قطاعية بالهدف منها باش نخدموا صحفيين أو لا، لا، الهدف الأسمى هي سافادسوا باش تخدم صحفيين. الهدف الأسمى أنه نخرج جيل، نخرج مواطنين واعيين، يفهم هذه خبر مظلل، هذا خبر غلط، يفهم هذه مركبة بالذكاء الاصطناعي، يفهم هذه فيديو قديمة كي ينشرها علاش. دونك هذا هو الهدف الأساسي، وهذه ثم الدول اللي مشت فيه، الدول هذه كي نحكي لكم راهو استلهمت أصلا تجربة التعليم متاعها من التجربة التونسية.
4: هو إيمانويل ماكرون معناها يحب يعمل قانون متاع الصغار
5: متاع 16 سنة، هذا في الليبي نورديك مثلا، في فنلندا عندها تجربة تعليمية تشبه لنا برشا تاع التجربة التعليمية اللي بدأت لخدمتها الدولة الوطنية. يعني علاش كي نستغاض شوي نحكي على دولة بلاد اسمها تونس، نحكي على الطاقات الموجودة، نحكي على التجربة والتراكمية اللي تولدت في البلاد هذه. يعني قادرين نعمله فقط لو توفرت الإرادة أو الكلام اللي نسمعه فيه يتم تطبيقه على أرض الواقع، خاطر إلى حد الآن نسمعه فيه فقط شعارات. المسألة الثانية اللي هي مسألة الرسائل السياسية، أنا لاحظت الحقيقة تمت محاسبة الصحفيين على الشعارات وما حسبوش السلطة. المرحلة وصلنا لها والشعارات اللي ترفعت أنه الحرية للصحافة التونسية في المؤتمر عديد المرات وأكثر شعار ترفع كان ردة فعل على الوضعية اللي نعيشوا فيها. لازم زميل جديد أو زميل قديم في عنده خبرة يجي يشوف زميله الآخر موقف في الحبس فقط لأنه قال كلمة في إطار ندوة صحفية وسرعة الإجراءات. زميلنا محمد اليوسفي لما يتحل فيه بحث تحقيق في نهار وليلة في نهار وتوقف وما فماش تنجيب لهم وما فماش الأدلة اللي تتهمه حتى كان يعني ما هوش خطر على المجتمع باش يبقى. زميلنا زياد الهاني يا رسول الله زميل زياد الهاني تعبر على نفسه في ندوة صحفية في يعني ندوة فكرية في جامعة حرم جامعي ولأن القضاء التونسي يتدخل في الحرم الجامعي اليوم شو تقول ما تقولش وبعدين جبدوا له أربعة قضايا أخرين فيهم قضية تكاد تكون بصراحة أول مرة نشوف أنه صحافي عنده تسجيل صوتي ثبت في مصداقيته يتم اتهامه مشاهد يصبح متهم في تكوين وفاقه فقط. يعني الشعارات هذه اللي ترفعت توتي بوليتيك أستاذ تعرف أما صحافي التونسي يهز حرية للحرية للصحافة التونسية ورا ردبنا سادة المستمعين يفهموا ما عندناش ثقافة القطيع في القطاع. كلاش اليوم في الانتخابات في المؤتمرات كل مرة تلقى تشكيلة معينة تاع توافقات ومتاع يعني تفاهمات على قائمة ولا دي كونديدا معينين باعتبار أنه اللي يجمع الصحفي التونسي المصلحة للقطاع ومصلحة للبلاد. اليوم ما فماش مؤتمر ما هوش غضبان ما فماش صحافي جاء للمؤتمر ما عندوش تحفظات سواء على نقد لينا كمكتب أو خاصة نقد للسلطة. اليوم لاحظت يعني في عوض نحاسب السلطة على دخل صحافي للحبس تحاسب السلطة على غياب الرؤية الإصلاحية تحاسب السلطة على تسكيرها للحوار في حين نحن قداش من مرة نقولهم يا ولادي يجاو راو أنتم كتحبوا تحاربوا الفساد وتحاربوا الإرهاب وتحاربوا المحسوبية راو هذي نحن خبزنا اليومي تحاربوا الرشوة راو خبزنا اليومي كصحافيين ما نجموش نوفره لكم طالما ما توفرتش حماية. خلنا نحكم بطاقة الصحفي المحترف بقت معطلة عام ونصف الحكومة ستاتيو نتاع التلفزة نتاع إذاعة من عام 90 كيفاش ينجم مواطن اليوم يطلب من التلفزة أن تطور خدمتها وعنده قانون من عام 90 يحكم فيه. مثلا نحكي لك أبسط حاجة هذه في حين أنه هذه راهي مش مجرد قلم فقط موجودة المشاريع واقترحنا اقتراحات أستاذ اقترحنا ومشينا وبعثنا رئاسة الجمهورية مقترح لإصلاح الإعلام رئاسة الحكومة للبرلمان لكن نحن في الأساس نقابة ولما نقول نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ماهيش خارج إطار الدولة بالعكس نحن نمنو بالدولة هذه وعركنا عليها الدولة هذه وباش نزيدو نعركو عليها قناعة منا لأنه الدولة هي اللي توفر لنا اللي صاير. لكن لما تشوف زملائك مهجرين فقط لأنه تحكم عليهم بعد 54 زميل وليد برويز زميل هيثم المكي عندنا زميلة نخولة بوكريم عندنا برشا زملاء أخرين هجوا هربوا يعني اليوم شنو حطينا في وضعية يا إما تدخل حبس خطر عملت خطأ مهني وهذا اللي صاير. أنا عندنا أول قضية جتني توا ثم أربعة زملاء يتم التحقيق معهم على خلفية ما رأته النيابة العمومية وما ارتأه القضاء التونسي خطر على الدولة وخطر هبت خبر إضراب تاع محروقات أو إضراب تاع حاجة شنو ماشيين في كوريا الشمالية ما عشي عملوا هكرة. اليوم وصلنا مرحلة صحفي التونسي أما باب الحبس يم يموت بالغص بالقهرة كما زميلتنا تفنى شهر التالي تفنى زميلتنا معدية 15 سنة خدمة في القطاع تعارك على أجرة محترم أو عندك مشكلة أخرى تبقى تظل تقاوم. ولما نقول مقاومة مش من مفهومها السياسي والكبير على أساس دخلين عركة لا نحن نقاومه لأجل حق المواطن التونسي في المعلومة. ولهنا المواطن لازم يفهم أسهل حاجة بالنسبة لنا كصحفيين ما نعملوش المشاكل في الأخير يقول قائل علاش عنه في نقابة ومؤتمر لا نحن ضمائرنا وأخلاقيات المهنة تملي علينا أنه ننتصر للحرية تملي علينا ننتصر لأخلاقيات المهنة. في المسألة متاع أشار الأستاذ مسألة هامة وهامة جدا هي مسألة تعديل القطاع عندنا ذو ثنية تقريبا يما نمشيو في ثقافة التعديل وتعديل ذاتي بما معناه يعني عندك هيئة تعديلية ليكا اللي كانت تعدل المشهد السمعي البصري باعتبار المشهد السمعي البصري يستعمل في ذبذبات عمومية، وبالتالي لازم يتم مراقبته بعديا في علاقة بالقوانين وأخلاقيات المهن.
6: ولا المرصد متاع أخلاقيات.
5: أي جاء مجلس الصحافة يقوم بجهد جيد في علاقة بالتعديل الذاتي، يعني صحفي يخطأ يعيط له المجلس الصحافة يقوله أنت رك أخطأت في هذه، صوب الخطأ واطلب الاعتذار يا أما من الجمهور أو من المسؤول السياسي اللي أنت أو المسؤول الإداري أو السياسي اللي أنت حكيت عليه. هك هذه ما صارش اللي ريناه تجميد لايكا، وبعد كي جمدنا لايكا شنو عملنا كونترو بارتي. المثال الثاني اللي في الدول اللي ما تطورتش ومش باش تتطور، خاطر يفكروا بمنطق وزارة إعلام منطق وصاية. اليوم راهو من العبث، ولن يستطيع أي نظام أيا كان النظام وبقوته أنه يسكر لزاكسي الانفورماسيون في الفضاء الرقمي. وبالتالي لما نفكروا في فضاء رقمي بصفة زجرية انتقائية، اليوم ما ريتش واحد موالي للسلطة يتحاسب على الكلام اللي يقول فيه، وما نحب حد يتحاسب باش ما يفهموش بالغلط. أنا شخص نؤمن بحق الشتيمة بما معناه، شخص خايب نقول راك خايب، مش لكن ولا بد، أنا هذه قناعاتي. لكن مع كل شخص يعبر، وما عنديش إشكالية كنقابة أنه قناة هذه تكون موالية للسلطة والأخرى معارضة، فقط احترام أخلاقيات المهنة. لقينا برشا مشاكل في على مستوى أخلاقيات المهنة، تبقى نعمله في مجهود. أما لازمنا يظهر لي في المؤتمر، أعطونا زملاء توصيات، أعطونا بعض الملاحظات الأخرى. يبقى ما حكيت لك ثم لجنة أخلاقيات المهنة تخدم في النقابة، ثم مكتب تنفيذي يعيط للصحفيين. لكن زاد ثم حاجات نشوفوا فيها، لما الصحافي التونسي يتم هتك عرضه واللي يتم التشهير به فقط على خلفية مواقفه، جرك انت أسهل حاجة اكتب ستاتيو ولا بوست ولا موقف ضد مسؤول، تتشوف الهجوم اللي يصير عليك من البوتات ومن الروبوتات ومن شخصيات معينة. وكأنه رجعنا لك المشهد الخايب قدام باردو، لقيك جماعة مع الإسلام وجماعة ضد الإسلام. اليوم الخطاب شو ولا؟ يا ما تكون وطني أو خاين، ليه البلاد الكل تجمعنا هذه؟ وما فما حتى حد عنده الصكوك الغفران وصكوك الوطنية يفرقها على التوانسة. كش حكيت اليوم لازم الدولة التونسية تكون عندها مشروع في الصحافة، مثل ما هي عندها مشروعها سياسة في البرلمان، نظام المجالسي أو أيا كان النظام. اليوم ملخص الحديث، بقيين نحن كنقابة وطنية صحفية تونس كصحفيين نعرك واحد، نعركوا في المال السياسي واحد، نعركوا في الرداءة واحد. أبسط حاجة، يعطوك بطاقة اعتماد للمراسلين اللجان، مراسلين الموكلات الدولية، ما يعطيش ترخيص تصوير. في 2026 مازلنا نطالبوا بترخيص تصوير. شكيت لك راهو برشا مراجعات. نحن الحلول طرحناها أستاذ، تبقى الحلول لازم زاد ثم تجاوب من الطرف الآخر، الطرف الآخر اللي هو ممكن يخايف ما يحبش يتجاوب. اي بورتون مازلنا، خاطر اللقاء اللي باش يصير او او او او التفاوض اللي باش يصير مش باش يصير على مصالح شخصيه، باش يصير على حاجه مصلحه للبلاد. كي نقولوا لهم راهو سجن الصحفيين عيب في حق تونس، لازم يفهموا المسؤولين انه يدخل صحافي على خلفيه اعماله هذا مخالف، ولا حتى وانه صحفي هذاك ضدك سياسيا او يقلق فيه. في وقت نقولوا تجميد لايكارا وباش يكون خطر على المشهد السمعي البصري، هنا نشوفوا فيه. وقت اللي نقوله راهو السياسة الزجرية ما عندها وين توصل، وثقافة ربي فلان باش يتربوا الآخرين، راهي ما عندها وين توصل، باعتبار أنه اليوم 12 مليون 7-8 مليون تونسي عندهم فيسبوك وقادرين يكتبوا أي كلام. ونحن كتوانس هذه باش نختم به، طبعا هكاك في ساعة من، سامحوني في الكلمة سادة المستمع، في ساعة من كشكشوا قازي فيه، قال بلغة الشارع يعني، في ساعة من تغشوا في ساعة من بردوا هكا، لاش تشوف كلام وتشوف يعني. إذا طبقنا المنطق هذايا الزجري، راهو اشترى الشعب التونسي باش يدخل الحبس. اما اللي يراو فيه اليوم نشوفوا فيه سياسه انتقائيه، ركزوا على الصحافي الفلاني، الصحفي الفلاني، لانه يقلق، ومش ماكينه كامله نتاع التشويه تاع هاد كان عرف. مريناش النيابه العموميه تتحرك، مريناش اجهزه الدوله تتحرك. انت زميلي خليفه كنت عرفت، ممكن سياسيا بعيدا على العلاقه الذاتيه اللي تربطنا والعلاقه المحترمه جدا، وحتى الاختلاف السياسي نختلف، لكن انت في يوم ما تم وصمك تعرض للألفاظ عنصرية فقط لأنه عبر على رأي، هذا هو الاختر. إذا باش نمشي وندوبو مسألة هذه باش الناس تاكل في بعضها ماكل، وباش ننشروا الأحقاد في البناء، باش نبنوا دولة، باش نبنوا مجتمع سليم، لازم نفكروا بالعقل وبرزانة باش نوصلوا على الأقل اللي قادرين نعمله.
3: واضح خليفة عندك سؤال.
6: هو من أيه. من أطرف ما تعرضت له ذكرني الصديق والنقيب بالمسألة العنصرية اللي اشتمني بلفظ عنصرية قال لي عنصري. معناته هو يشتم فيا معناته بلفظ عنصرية يقول لي عنصري. هو أنا ديما نقول يلزمنا نصبر. أنا علاش نحكي، أنا نقول الثقافة الديمقراطية والاعتراف بحقي في التعبير وحق الآخر في التعبير في الحدود الموجودة يلزمها برشا صبر. وأنا نقول راه اللي يدخل معركة الشأن العام يلزم يتحب. علاش أنا نقول ما عمري نشكي، أنا العشرات معناتها اللي موجودين ما عمري نشكي بأي واحد، لأنه حكاية فارغة مش تحل المشكلة ويلزمنا وقت. أنا نقول راه الشعار اللي حكوا عليه برشا ناس، الحرية الحرية للصحافة التونسية، راهو على الأقل أنا مما قبل المؤتمر اللي صار قبل الثورة، أنا نحكي راهو ترفع الشعار هذا مو جديد، راه وترفع خلال مباشرة في المؤتمر اللي صار، أول مؤتمر اللي صار بعد الثورة 2011، وترفع الشعار هذا وترفع معناتها وقت اللي تم محاصرة الإذاعة والتلفزة وكان الحزب السياسي الحاكم حب يمشيها معناتها في الخط متاعه، وترفع وقت اللي تم اقتسام الإعلام العمومي معتها مناصفة، معتها يتذكر النقيب ما بين النهضة والنداء، ولت المشكلة وكأنه حرية الإعلام أنت تاخذ بايك وأنا ناخذ باي، وتتقال ضد وقت تكون لوبي إعلامي وناس حبت معتها تعيد استنساخ عبد الوهاب عبد الله مرة أخرى من أجل التحكم من 2016 و17 وذي، ومش تقال توا لأنه ثم تضييقات. وقتاش معاش ترفع الشعار هذا؟ وقت الصحافي يحس روحه اللي هو حر، لأن الحرية الصحفية ماهيش كونفور بالنسبة للصحفي، معناتها ينجم يستغنى عليه تو أي واحد في قطاع آخر، ينجم يخدم خدمته العشية والله يدخل باش يعبر على رأيه ولا يشارك. لا الصحفي جوهر العمل متاعه هي الحرية الصحفية، من غير حرية ما نجمش يتنفس، عبارة الأكسجين متاعه اللي نجم يخدم به. لذلك مش يبقى ديما أنا نقول في الخندق الأول للدفاع. أنا سؤال بعجالة معناتها، وسمحني نور في جانب هذا يجب أن يسروه، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي إحدى الأعضاء المؤسسين لما يسمى الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، اللي تقريبا نادت إلى مسيرة مش تكون نهار السبت 17 أكتوبر. في علاقة بالجانب هذايا نحب نسهل على إسهام النقابة في علاقة بالإطار التنسيقي هذية ورسائلها اللي تعتبرها من خلال المسيرة مش تكون نهار 17 أكتوبر، واللي شكلت هي بيدها مجال للاستقطاب. أنا أشوف في شبكات التواصل الاجتماعي ناس معاها وناس ضدها كما العادة،
5: هي كل عادة جرت أنه فماش حاجة تجيب كما نقول وفقوا عليها الناس الكل. تبقى أنه برشا لمون أنه النقابة معزولة ومعزولة، فقط نحن مناش معزولين، نرفض الوصاية من الآخر، مناش قصر يعني. رسالة إن شاء الله توصل اليوم لبرشا أطراف، حد رو ما يتجرأ يفكر في بلاصتنا ونحن باش ننفذوا، مناش خلوكم. شركتنا واضحة، عندنا منظمات وطنية ومنظمات دولية، شركتنا واضحة نلتقي معها،
6: واللي حاولوا فشلوا قبل وزادوا فشلوا حتى في المؤتمر الأخراني،
5: ولأنه لديانة متاع النقابة في حد ذاته من تأسيسها هي نقابة مستقلة بالأساس. اليوم احنا موجودين في التنسيقية المدنية هذه باعتبار انه ما نكونوش نغطوش عين الشمس بغربال. انه سألني زميل اليوم في سؤال قال لي علاش تتظاهروا، قلت له علاش ما نظهروش صراحة، احنا عندنا 5 صحفيين في الحبس علاش ما تظهرش، 4 صحفيين في الحبس وعندك 4 مهجرين وعندك 19 قضية أخرى أستاذ قادرين بالمنطقة اللي نشوفه فيه اليوم يدخلوا الحبس. وعندنا نوع متاع تنصل الدولة التام من قطاع الصحافة، عندنا مشاكل كبيرة. هذا بالإضافة اللي نحن قبل ما نكونوا صحفيين زادا مواطنين، نحسوا غلا المعيشة، نحسوا تردي الخدمات الإدارية في الصحة في التعليم في النقل، نحسوه نمرسوه. وراكم نقولوا فما تردي مش معناته رانا خونة ومتأمرين، لا مش هذاك الموضوع. الموضوع أنا كصحفي نقول هذه خايبة، وبالتالي شركة واضحة خليفة إجابة على سؤالك، وشركتنا قوية جدا مع الاتحاد مع ربط حقوق الإنسان تاريخية ما بدتش معانا هذي. ونتفكر نكون فما مثلا الأستاذ مختار التريفي كان رئيس الرابطة تاريخي، كان عضو، كان كتب عام جمعية الصحفيين في السابق، وكان أثر معناتها كما يقولوا فيها نشكروه لأنه ترك أثرا طيبا في المهنة. علاقتنا جد وشركة جد محترمة جدا مع العمادة، مش نعود نشكر مرة
6: جمعية أول من احتضنها زاد الاتحاد.
5: أي الاتحاد علاقة خوية باعتبار أنه نقابات وامتداد نقابي، علاقة جد محترمة جدا مع العمادة ومع الأساتذة المحامين، ونحن نعود نشكره. لأنه لريناه دعم من الأساتذة اليوم صدقني ثم أساتذة ممكن نختلفوا معهم أحيانا في الخط السياسي إلا أنه يجي ويقف يعني يقول أنا عندكم حق وعندي ثقة في مواقف النقابة ونعرف أنه مواقف النقابة حتى ونخذتها ضد مواقفي الخاصة وقناعاتي السياسية أنا سأتدافع وسأترافع مجانا وعونونا في برشا قضايا. تبقى اليوم باش تلمت الناس مع بعضها إلى فلوي ممكن نقاشات في علاقة بتوضيح برشا مفاهيم في علاقة بالخط متاع شنو الأهداف اللي نمشيو فيها وشنو هي الفكرة المظاهرة متاع 17 أكتوبر هي دعوة لرفض الواقع وإصلاح الوضع لأنه نشوفه تقريبا مشكلة في كل قطاع في النقل في الصحة في الحريات السياسية في الحريات العامة في الحريات الفردية التهديدات موجودة وأصبحت تقريبا جوز مرحلة التهديدات واللي هنا كي نشوفه آخر حاجة المظاهرات تاع فلسطين. أنا نحكي لك ثم زميلات بقوا في منطقة رمادية لمدة أسبوعين يجبدوا لهم اسمهم في البحث يخرجوا لهم كلام أنتم باش نوقفوكم هي يعني والأدهى والأمر ثم زميلة جبت في بحث وهي تغطي يعني باش نجي ونغطوا في الولي صحافي غطي تصبح جريمة ونمشي يعني الشيء اللي نشوفه فيه ما صارش في تاريخ الجمهورية التونسية خلاص حتى مع بن علي ما صارش حتى في سنوات العشرية اللي سماها بعض الوردية بعض يسميها عشرية سوداء والألوان هذه رايد تاريخ سيثبت ذلك. أنا نسميها عشرية الانتقال الديمقراطي أو تجربة الانتقال الديمقراطي مشاكلها كل تجربة عندها مشاكل لكن اليوم ما فماش كون يسمع كي توصل الفكرة تقول لهم رايا ولدي رايا هنا ثم مشكلة لا أنت لا ما تعرفوش ومشي. أنا باش نختم بعلاقة بالمتطفلين على المهنة أنا نأكد لك ثم بارشة وجوه تعتبر نفسها صحفي تعتبر نفسها إعلامي لا علاقة لها بالمهنة فقط أنه المهنة هي ترومبلان باش تخدم تاكل من كل المواد نعرفوهم باش يجي نهار باش سموه باش نعرفوهم الناس هذه اللي تدعي الثورجية والطهورية نعرفوش كان يخدم وش كان يعمل وش كان ما يعملش ونعرفوا ما شكون ارتباطات ونعرفوا كعية رشد غنوشي في عرس ونعرفوا هذاك اللي عمل في كذا وأصبح بقدرة قادر ثوري وطني وبطل ونعرفوا شكون يأخذ في الأوامر ونعرفوا الكل فقط من باب نحن احترام الرأي والرأي الآخر ترفعنا. أما اليوم نشوف في محاسبة للصحافين رفعوا شعار الحرية للصحافة التونسية وما حسبوش السلطة على تصرفاتها مع الصحافين هذو ما يموتونش بينا بالصيلة ونحب السادة المستمعين الكرام يسمعون
3: ونختموا بهالفكرة يا سيدي عايشك
5: برشا ناس تشوفهم في التلفز تشوفهم في الفيسبوك وفي الراديو ساعات يقول لك أنا راني صحافي ما عندوش علاقة بالصحاف قد يكون حمل مصدح قد يكون ممكن مكلف بمأمورية وانت تعرف أستاذ وانا نعرف نسبة كبيرة من مكلفين بمأمورية موجودين نعرفه واللي عنده الإشهار بالتالي ما تحسبوناش على دخلة على حاجات تحسبوا بها الصحافة التونسية. صحافين التوانسة راهم ناس يمنوا بهذه البلاد يمنوا بصلاح قطاعهم يمنوا بحرية الصحافة كيما يدافعوا على حقهم في الحرية وحقهم في شغل لائق وكرامة وطنية. نحن المرجع الأساسي متاعنا هو شغل حرية وكرامة وطنية. نحن ما زلنا نبحث اليوم في قطاع تضربوا الهشاش على الشغل وعلى الحرية. إذا غاب الشغل والحرية فانو تعيش في وضع صعيب على مستوى
3: واضح. شكرا لك سيد زياد دبار نقيب صحفيين على حضورك معنا. احنا ما زلنا مواصلين معكم فقراتنا الساعة الثانية كالعادة باش نكتشفوا شنو المقال اللي اختاره لنا احمد التونسي ثم نمروا الفقرة بالارقام باش نحكيوا على شبهات استغلال ترامب الحرب لتعزيز نفوذه السياسي رغم معارضة 60% من الامريكيين نكتشفوا التفاصيل بعد شوية لكن قبل هذا نمروا الفقرة الموالية الارتيكل دي جور.
7: الارتيكل دي جور
3: المقال المرة هذه من نصيب أحمد التونسي والعنوان اللي اخترناه حلم ماكرون بأحياء فرنسا هل تنتهي ولايته بإخفاق سياسي. أحمد تفضل نعطيك الكلمة.
8: شكرا نور مرحبا بكم وبالسادة المستمعين في الفقرة المفضلة لي أخي مقال اليوم لأنه كل يوم تعطينا باب ووجه من أوجه اللي نكتشف به زاوية من زاوية هذا العالم واللي أكيد عندها تأثير كبير على حياتنا وعلى دولتنا وعلى شؤوننا اليومية. وكي نحكي اليوم موضوعنا فرنسا تقريبا يعيش فيها ملايين التوانسة معناها شأن يهمنا وأعتبر أنها دولة معناها حدودية بالنسبة لنا ودولة ما نجموش نكونوا كان أصدقاء معها والوضع فيها مهم جدا والمقال نور يمشي في اتجاه أكثر من أنه يقول معناها يسأل تسائل، وإنما يمشي في جملة إقرارية ويعتبر وأن الحلم انتهى بأزمة سياسية شاملة، لأنه ماكرون تقريبا مازالوا شهرين وتنتهي العهدة الرئاسية متاعه. المقال اخترته تم نشره في نيويورك تايمز، هو رؤية لصحفي أمريكي للشيء معناها اللي جاري في فرنسا، نعتبرها وأنها رؤية موضوعية تم إعادة نشره في موقع الميادين باللغة العربية وإعادة ترجمته. المقال مهم جدا ومعناها تقريبا يعطينا رؤية شاملة للمرحلة اللي بدأت في فرنسا مع الرئيس ماكرون وأين انتهى هذا الرئيس وإلا الحلم الذي ابتدأ به. يفتتح المقال المشهد بمشهد متناقض، يقول بينما كان معناها الشباب الفرنسي والتلاميذ في فرنسا يعملوا مظاهرات، كان الرئيس الفرنسي في النورماندي في شمال فرنسا يفتتح أو يشرف على تطوير ولا على إنتاج صاروخ باليستي من باخرة من غواصة عفوا نووية فرنسوية. وهنا يقول لك التناقض بين الأزمة الداخلية اللي تعيش فيها فرنسا ورئيس معناها طموحاته وإلا رؤيته استراتيجية خارجية يمكن أكثر منها للرؤية الداخلية. ويرجع بينا الكاتب إلى انتخاب ماكرون وقت اللي كان عمره 39 سنة في 2017، ويقول أنه قدم نفسه على أنه صاحب رؤية إصلاحية وكان عنده كتاب اسمه ريفوليسيون، أي أنه وعد الفرنسيين بالثورة والتجديد. ويمشي بينا الكاتب إلى أنه بدأ في العهدة الرئاسية الأولى أنه يقدم في الحلول وإلا في الرؤية متاعه، واللي تقريبا قائمة على عماد كبير برشا اللي هو معناها رفع سن التقاعد. بالنسبة ليه البرنامج متاعه ما يبدأ كان وقت اللي يعدي القانون ذاك متاع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عام، واللي تجابه الحقيقة بموجة رفض عارم جسدتها حركة السترات الصفراء، واللي ما معناها ما انتهت كان بأنه رفض تشريعي لتمرير ذلك القانون، وانتهى تقريبا ولا علق العمل بقانون إصلاح التقاعد في سنة 2025، واصطدم معناها الحلم بالعدم التوافق ولا عدم الاتفاق السياسي ولا سميه الرفض الشعبي، ولكن أصبحت المعضلة المالية تتجاوز اسم أزمة شخص الرئيس في حد ذاته، وأصبح فما بمفعول فشل البرنامج متاعه ولا بمفعول عدم تطبيقه للبرنامج اللي كان جاي بيه إن لا أزمة كبيرة ياسر في المالية العمومية الفرنسية، وين جاءت معناها يتوقع وصول الدين العام لنحو 120% سنة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2027، وزادها معناها الحقيقة الاختلالات اللي صارت بعد جائحة الكوفيد والحروب لا سيما الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والآن تقريبا اللي نسكن نشوفوا فيه الحرب الدائرة على إيران. وبالتالي لقينا رواحنا معناها حسب المقالة ذي في مفارقة بين رئيس عنده طموح عالمي وأنه معناها قاعدة داخلية ضعيفة، تمثيل سياسي أصبح مضطرب. لقينا أنفسنا أنه تراجع الشعبية متاع الرئيس هذا إلى أدنى معناها مستوياته، في حين معناها زاد ينسب له المقال أنه عنده نقاط قوة لا تحجب معناها التعثر الداخلي، ولا أحد نقاط قوته هو المنادات بالاستقلال الأوروبي، ووضحت الرؤية متاعه وقت اللي يطلع ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية ومارس الإجراءات الجديدة مع أوروبا، وين رجعوا أنه كانت العين متاع ماكرون استراتيجية، وكانت ممكن لو كان تبعها الاتحاد الأوروبي كان يلقى روحه في وضعية خير من اللي موجود فيها الآن، لكن ذلك لا يزيد هو بيدو عنده حدود باعتبار وأنه يلقى روحه هو بيدو يمثل دولة ما عندهاش نفوذ ونفوذه محدود، خاصة في المفاوضات المتعلقة بالحرب كما قلت على أوكرانيا، المفاوضات المتعلقة بالحرب مع إيران. إذن وكأننا معناها مع رئيس عنده طموح عالي ولكن يصطدم بواقع ولا بنفوذ محدود. في النهاية وصلنا إلى نتيجة الحقيقة خطيرة في المشهد السياسي الفرنسي، وهو تآكل الوسط اللي قائم عليه معناها التيار الماكروني، والقار واحد المجتمع الفرنساوي ولا المشهد السياسي في فرنسا بين فكي راديكال يسار راديكالي ويمين متطرف.
9: هنا المشهد أصبح تقريبا في أزمة شاملة. باش نزيد من عندي وهذا معناها خارج عن المقال اللي نقدمه اليوم، فما بعض الرؤى اللي تشوف أنه فرنسا اليوم مقبلة على ممكن انفجار، ممكن تاريخيا فرنسا في هذه الوضعية إما معرضة لثورة شعبية عامة كما صار قبل، ولا كما حتى في التاريخ الجديد متاع السترات الصفراء، أو ربما كذلك تدخل عسكري، لأنه فرنسا تتدخل معناها فيها العسكر كما شارل ديغول وقت اللي جات في أزمة معينة بعد الحروب، بعد الحروب العالمية تولى السلطة وأرجع الأمور إلى نصابها. اليوم فرنسا في أزمة كبيرة يلزمنا نعاوب الشوية هذه، الأزمة تتجاوز الاقتصادي والاجتماعي ووصلت إلى الحد السياسي كما قلت، وكما بدأ بالجملة الإلزامية للحقيقة المقال الممتاز جدا، حلم ماكرون انتهى بأزمة شاملة. وقلت لي نقوله شاملة نور، نحكيه على جميع المستويات. هنا نرجع ونقول فرنسا دولة مهمة بالنسبة لنا، في عيشوا فيها برشة توانسة، نتمناو أنه يتم الخروج، وخاصة الخروج بين فكي هذه اليسار الراديكالي واليمين المتطرف. الحقيقة لزوز واحدة تهاجم ولا تحب تحافظ على المنوال الاقتصادي ولا الاجتماعي في فرنسا على حساب المالية العمومية اللي تنجم تؤدي إلى كارثة، واحدة معناها الناس كلنا عرفوها اليمين المتطرف ينادي بطرد المهاجرين وينادي معناها بالقومية الفرنسية وغيره، ولا يعترف بالمكتسبات التاريخية لفرنسا اللي نعتبروها نحن دولة الحقيقة تنادي بحقوق الإنسان ودولة الاختلاف، ولكن المشاهد نشوف فيها حاليا في فرنسا بعيدة كل البعد عن الشيء هذا.
3: يعطيك الصحة أحمد. نمشي لخليفة في ثلاثة دقائق بإجازة. خليفة، تشوف أنه نحن اليوم قدام خفاق في مشروع ماكرون الإصلاحية، ولا أزمة أعمق في النظام السياسي الفرنسي قد يستفيد منها اليمين المتطرف؟
6: هو فعلا هي المفارقة، لو أنه الواحد يرجع ويشوف أول ما قفز اسم ماكرون، ذلك الشاب اللي عمره 39 سنة واللي ما يصل إلى رئاسة الإليزي
3: بنكيجي،
6: وتلك أي بالضبط هو من قطاع البنوك، وتلك الكلمات والمقالات اللي كتبت عليه والأفق اللي تحلوا، ونشوفوا النهايات معناتها اللي قاعدين نشوفها تو، الواقع اللي عايشة فيه فرنسا. فعلا الأمر محير معناتها تقريبا بشكل درامي كما يقول المحلل جيروم فوكيه، معناتها يقول هو عبارة عن القبطان الأخير معناتها للسفينة الفرنسية، وتشبيه استعارة فرنسية قوية جدا كي نقول القبطان الأخير للسفينة، أو أحد مستشاريه اللي قسم الإرث متاعه يقول ولاية أولى جيدة جدا بإصلاحات جوهرية، ولاية ثانية دراما انتهت بأزمة شاملة. وفعلا هذا اللي قاعد يصير معناتها في كان ماكرون في بداية العهدة متاعه وبداية اكتشافه، وحكى على أنه طموحه إعادة تشغيل محرك فرنسا. يبدو أن المحرك تعطل نهائيا، معناتها هو ما نجحش في إعادة تشغيله، ولكن يظهر لي فككه وما نجمش يرجعه، لأن قاعدين نشوف فيه، قاعدين نشوفه خاصة الأيام الأخيرة هذية نشوفه في فرنسا المفكة. والكاتب المقال في التايمز بداه بمشهد سريالي، معناتها مشهد طلاب الثانوي يتظاهرون للأسبوع الرابع ضد اكتظاظ الأقسام وانهيار المدارس، وكان ماكرون على غواصة نووية قبالة معناتها يشاهد إطلاق صاروخ باليستي جديد لفرنسا، معناتها ما بين القوة اللي جسدها الصاروخ الباليستي وما بين انتفاضة الطلاب في الشوارع اللي يحكوا على الحد الأدنى غير المتوفر في المدارس الفرنسية. هيك المفارقة هي اللي تبين معناتها فرنسا العجوز اللي ما زالت تحلم نستجي بإرث فرنسا الاستعمارية اللي عندها مستعمرات في إفريقيا كله، وعندها في فيتنام، وعندها معناتها حتى في كندا، معناتها في أمريكا الشمالية، وممتدة الإمبراطورية الفرنسية، وما بين فرنسا الحقيقية الموجودة في الواقع الآن اللي جسدوها الشعارات متاع التلامذة اللي رفعينها، اللي ما عندهمش الحد الأدنى من في المدارس متاعهم بما فيهم نقص الإطار التربوي ونقص الإمكانيات في الجانب. هذه هي المفارقة الكبيرة اللي تعيشها فرنسا في الجانب هذا. لكن صاحب المقال ينصف ماكرون في مسألة وحيدة تقريبا، يقول اللي نجح فيها وتنجم تحسب له، اللي هو فكرة الاستقلال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي بدأت مغامرة اللي طرحها ماكرون فترة من فترة 2017، وهي اللي كانت سبب استعداء ترامب ليه، لأن ترامب تعامل معها بسخرية وقت الحكاية، لكن فكرة فعلا كان استباقي في التفكير متاعه. وفعلا أصبحت اليوم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تطرح على طاولتها فكرة الاستقلال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الاقتصادي، بدأت خاصة بعد معناتها ما سلطه ترامب على التجارة الأوروبية، معناتها اللي أنهكت الاقتصاديات على مستوى النيتو وعلى مستوى القوة العسكرية، اللي أصبحت أوروبا تفكر في قوة مستقلة على الولايات المتحدة الأمريكية. فعلا فشل ماكرون في كل ما أعلنه إلا في مسألة واحدة كما يقول الكاتب، هو استشرافه لضرورة الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة الأمريكية.
3: يعيشك خليفة، يعطيك الصحة. نمشيو توا الولايات المتحدة باش نحكيو على شبهات استغلال ترامب، الحرب علاش وكيفاش ووقتاش ووين، التفاصيل والمعطيات نكتشفوها في فقرة بالأرقام.

0: أرباح بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية. وهنا يلزم نوضح نقطة مهمة، النسبة هذه تعبر على آراء المستجوبين وما تعنيش وجود حكم قضائي يثبت ارتكاب ترامب لجريمة ما، إذا حسب الاستطلاع فقط. وحسب نفس الاستطلاع اللي نحكيه عليه، قرابة الأمريكيين 2 من كل 10، يعني 2 من كل 10 يعتبروا أنه ترامب مرتكب حتى مخالفة، في حين فما شريحة أخرى تقول أنها ما عندهاش معلومات كافية باش تحكم عليه. اللافت زاد أنه أكثر بشوية من نصف الأمريكيين يعتبروا أن الرئيس يعطي أولوية كبيرة لمصالحه المالية الشخصية منذ رجوعه للبيت الأبيض. في المقابل حوالي ربع المستجوبين فقط يشوفوا أنه يعطي نفس القدر من الاهتمام لمصالح البلاد. وأكثر من هذا، قرابة 1 فقط من كل 10 أمريكيين يعتبر أنه ترامب يركز برش على مصالح المواطنين اللي كيفوا. المعطيات هذه تطرح تساؤلات حول العلاقة بين ممارسة السلطة السياسية وإدارة المصالح التجارية الخاصة للرئيس وعائلته، خاصة أنه ترامب قبل وصوله للرئاسة كان رجل أعمال معروف باستثماراته في العقارات والفنادق والمشاريع الأخرى، لكن خلال الولاية الثانية متاعه توسعت الأنشطة التجارية هذه المرتبطة به وبعائلته، خاصة في قطاع العملات الرقمية والعقارات. وحسب تقرير نفس الوكالة، شركات عائلة ترامب حققت مداخيل كبيرة من مشاريع جديدة، بعضها استفاد من السياسات اللي اعتمدتها الإدارة متاعه في العهد متاعه. من أبرز معطيات الإفصاح المالي الفيدرالي الإلزامي اللي قدمه ترامب في جوان 2026، الإفصاح هذا حسب التقرير أظهر أنه صرح بأكثر من مليار دولار من مشاريع جديدة مرتبطة بالعملات الرقمية، وإذا في فترة خفت فيها إدارة القيود التنظيمية على القطاع. هو اللي يطرح أسئلة حول تضارب المصالح. التقرير يشير زاد إلى أنه 1 من أبرز المشاريع المرتبطة بترامب في العملات الرقمية تحصل على استثمار بقيمة 500 مليون دولار بعد انتخابه هذا يسار. وأشار إلى دعم من شركة عملات رقمية أسسها ملياردير صيني عنده إشكاليات قانونية في الولايات المتحدة. في قطاع العقارات، منظمة ترامب أبرمت 8 اتفاقيات كاملة خارج الولايات المتحدة خلال السنة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية. ومن التفاصيل المهمة زاد أنه ترامب رفع قيود كان فرضها على نفسه خلال ولايته الأولى، وكانت تحد من إبرام عائلته صفقات من القطاع الخاص في الخارج. القرار هذا زاد غض النقاش حول إمكانية تداخل المصالح التجارية للعائلة مع صلاحيات الرئيس الأمريكي، لكن في المقابل البيت الأبيض يرفض الاتهامات هذه طبعا، ويؤكد أنه ما فهم حتى تضرب مصالح، وأنه قرارات الرئيس هدفها خدمة الولايات المتحدة فقط. وبالتالي احنا أمام شبهات وتساؤلات سياسية وأخلاقية، مش أمام مخالفات قضائيا يعني بمجرد صدور الاستطلاع. الاستطلاع كشف زاد اختلاف كبير في المواقف حسب الانتماء الحزبي المستجوبين. حوالي 3 من كل 10 مستقلين و1 من كل 10 جمهوريين يعتبروا أنه تصرفات ترامب غير قانونية. في المقابل أغلب الجمهوريين يعتبروا أنه مرتكب حتى مخالفة، وما يقولوا أنه المعطيات المتوفرة ما تكفيش باش نحكم عليه. وفما زاد 56% من الأمريكيين يقولوا أنه ترامب ركز برشا على أعماله ومصالحه الشخصية منذ رجوعه للرئاسة، و 54% يعتبروا أنه يعطي اهتمام كبير لمصالح التجارية متاع أفراد عائلته. نبدأ بيك أحمد، نقسم الوقت اللي مازال بيناتكم 5 دقائق، 2:30 2:30 قبل ما كملوا الحصة.
1: شوف نور، مهم جدا الأرقام اللي قدمتها للسادة المستمعين، ولكن خلينا نحط الأمور في إطارها. اليوم دول كبيرة كما الولايات المتحدة الأمريكية عندها سياسات استراتيجية معناها مسطرة ومعناها محددة وخطط وأهداف، معناها من قبل وجود الإدارات المتعاقبة ومهما يكون معناها الرئيس بالنسبة للخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيتولى تطبيق تلك الخيارات. فما بعض المؤرخين واللي مازال بعد على المحللين اللي ما ينجموا يكون كلامهم ولا تحاليلهم عندها الدقة لازم كان بعد فترة زمنية كبيرة، ولكن يعتبروا انه الإدارة هذه وكأني أكسيليراتور وكأني مسرعة في معناها المجالات الاستراتيجية وفي اتخاذ الخطوات اللي مخطط لها منذ سابق. ولكن الوصف اللي متفق عليه الناس الكل انه الإدارة هذه هي إدارة اليمين التقني. إدارة اليمين التقني إيش معناها؟ مش نسهلوا على السادة المستمعين، هي إدارة متكونة من رجال أعمال يتبنون الخيار الليبرالي، مش الليبرالي العادي بركة، وإنما الليبرالي في أقصاه، ويقول لك إنه حتى الرؤوس والوجوه الموجودة مش كان ترامب، اللي معاه الكل كانوا وما زالوا سيظلون رجال أعمال، وبالتالي تفكيرهم وتوجهاتهم وتأثيرهم على القرار الأمريكي الحيني والبعيد بش يكون معنا ما نجمش يكون مخفي. شبهات

0: تضارب المسار هذه بعد ليكملوا العهد نتاعهم اكيد راهو في الدول زاد الكبيره هذه راهو باش يكونوا معناها تحت طائله التدقيق المالي وطائله لانه كما فما الحزب اللي معناها المعارض لهم باش يتولى المسائل هذه ونحن نشوفوا فيه تقريبا يوميا في الكونغرس راهي المسائله من النوع هذا. كيف كيف كنت تذكر نور حكينا قبل على المعلومة الممتازة اللي أثرت على أسهم البورصة وطلعت فيها وهبطت كما حبت وذي معناها ما هوش خافي وثابت بالوقائع. أنا مش نعطيكم أنا واقعة مهمة وناس كل تعرفها هي واقعة الفيفا اللي كادت تأتي برأس جياني أنفانتينو. أخي أنت وقت اللي حب يرد الفيفا مؤسسة رأس مالية ويوزع الأسهم متاحة شكون المتفاعة هو رأو بالمسألة هذيك حد أسهار دونالد ترامب. إذن اليوم ما يقال من هذا ما هوش معناه من فراغ فما منه وكلام موجود تبقينا لأنه اليوم في سدة الرئاسة نتاع أكبر دولة في العالم بتيتر هو محصن من أنه يتحاكم ولا يتحاسب سياسيا الأكيد مش يتعرض المحاسبة اليومية خاصة إذا كان معناه ما نجحش في أنه البرلمان يكون موالي ليه في الانتخابات النصفية في نوفمبر الجاي. وحتى قانونيا نعتقد انه الدوله الامريكيه دوله معناها عريقه وباش تتولى التدقيق المالي في حسابات جميع افراد الطاقم نتاع ترامب وترامب بيدو. لكن نحن نعيش من دون ادنى شك في احد فترات حكم راس المال ولا معناها رؤوس الاموال والا رجال الاعمال في اكبر دوله في العالم. هذا معناها ما هو خفي على حد.
1: خليفه شنو رايك؟ هل انه مثلا خلينا نسالك مثالش هل انه يسعى مثلا مع بالتوازي مع المعلومات هذه اللي كنا نحكيه فيها الكل هل تشوف انه يسعى لتوظيف الحرب وصرف الانظار على ازماته الداخليه هذه وتعزيز موقعه السياسي؟
2: هو معناتها كل الطرق مشروعه في الولايات المتحده الامريكيه لانه ثم ميزه تميز الولايات المتحده الامريكيه حتى على مستوى الفلسفي. تعرف اللي الفلسفة الوحيدة اللي تعتبر إنتاج أمريكي خالص اللي هي براغماتية اللي هي ما يسمى بالفلسفة البراغماتية اللي هي إنتاج أمريكي خالص واللي تقوم على معادلة معناتها تقوم اللي قيمة الأفكار وحقيقتها معناتها تقاس معناتها تقاس الأفكار وقيمتها بنتائجها العملية معناتها أي حاجة عندها نجاعة عملية فإنها تعتبر جيدة حتى مهما كانت هذا كجاء بعد فوكوياما هو طبق نفس الفلسفة العامة الأمريكية والعقلية معناتها في الأخير الأخلاق بالمعنى القيمي بمعنى الكتير آخر ما يعني الأمريكان نحكي على تضارب المصالح آخر ما يعنيهم لأنه الولايات المتحدة الأمريكية في حد ذاتها هي دولة قائمة على مجزرة على إبادة لشعب كامل معناتها الخطيئة الأولى في التأسيس في حد ذاته وجيت تحكي لي فما أدراك بعد لك تتخلق الفلسفة البراغماتية. لذلك أنا نتفق معاك أحمد راو على مستوى الهدف شنين الهدف الديمقراطيين الجمهوريين كل التيارات الهدف الوحيد بالنسبة لهم هم تواصل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم على مستوى عسكري اقتصادي كذا. فيش يختلفوا في أسلوب الوصول إلى الهدف هذا. الديمقراطيين يعتمدوا سياسة الناعمة وسياسة معناتها الأذرع الناعمة ويعاول شوية على المنظمات الغير حكومية وعلى كذا وينجم يوصل لك على 10 سنين 20 سنة ما يقلقوش المهم يوصل الهدف. بالنسبة لترامب بعقلية فن الصفقة معناتها الأمريكية والشطارة معناتها
1: الجانب الأمريكي
2: اللي ما يعنيهش الجانب الأخلاقي يحب يصل بسرعة لذلك السيطرة على جرينلاند تو التعامل مع إيران أنا عندي مصالح أمريكية إذا تستجيب وتفضل في تعامله مع كل الملفات اللي قاعدين نشوفها لمدة عامين من اللي عاد للعهدة الثانية بتاعي. شنية التعامل بتاعها تعطيني ربح للولايات المتحدة الأمريكية فأنت صديقي بقطع النظر على القيادة تحملها إرهابي مكش إرهابي ينجم يلبسه كوستيم ويعمل له شوي برفان ولي صديقه وما يقلقوش في الجانب هذا. وهذه الخطيئة الكبرى والأصلية داخل الفكر الأمريكي للأسف اللي ثم صحيح العديد من التيارات تحاول تقاومه وأخلقت العمل السياسي في أمريكا لكن الخط السائد في الولايات المتحدة الأمريكية للأسف هو الخط البراغماتي.
1: يعطيك صحة خليفة. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية الحصة. شكرا فاروق سويسي في الإخراج الصوتي من شابي في الإخراج الرقمي. خليكم توا مع موعد الأخبار مع الزميلة أميرة مقني. نتلقاو غدوة إن شاء الله في موعد جديد في أمان الله.
3: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
4: L'essentiel de l'info. فلاش نيوز. موجز الثانية ديوان فهم عسلمة. نقيب الصحفي التونسي زياد دبار يذكر بإطلاق مبادرة تشريعية تهدف إلى إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام ضمن البرامج التعليمية في المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن المبادرة تعرضت للتعطيل داخل البرلمان وفق ما صرح به خلال حضوره في برنامج هنا تونس. وأوضح نقيب الصحفي أن هذه المبادرة ترمي إلى تمكين المواطنين من التمييز بين المعلومة الصحيحة والإشاعة، خاصة في ظل تنمي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تتحكم في مزاج الناس وتؤثر في تشكيل آرائهم ومواقفهم. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدين بشدة كل أشكال التشهير والتحريض والاعتداء على كرامة الأطباء وسمعتهم المهنية، معبرا عن تضامنه الكامل مع أحدى الطبيبات الاستشفائيات الجامعيات وعدد من الأطباء الشبان إثر حملات التشهير والهرسلة التي استهدفتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن المجلس في بيان صادر اليوم عن شروع بالتنسيق مع الطبيبة المعنية فاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها، مؤكدا التزامه بالدفاع عن جميع الأطباء الذين يتعرضون إلى مثل هذه الاعتداءات. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة شرعت في الأعداد للدورة الثانية من صالون سوق السفارة التونسية المبرمجة لسنة 27 و2000 من خلال تقييم نتائج الدورة الأولى المنعقدة من 7 حتى 9 من مايو الفارض والعمل على تطوير محتواها التنظيمي والترويجي بما يعزز إشعاع الوجهة التونسية ويدعم الشراكات المهنية في القطاع السياحي. وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة لتزامنها مع اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 27 و2000، وهو ما من شأنه أن يتيح فرصا أوسع للتعريف بالمنتوج السياحي التونسي وتعزيز حضور المؤسسات السياحية وكالات الأسفار التونسية في الأسواق العربية والإقليمية إلى جانب تطوير علاقتها مع الشركاء المهنيين. رئيسة جمعية ودادية البيولوجيين بصفاقس الدكتورة فاطمة مقني العيادية تؤكد على ضرورة اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجال البيولوجيا الطبية وفق ضوابط واضحة تفاديا للأخطاء والمخاطر المحتملة، مشددة على أهمية التكوين في مجال السلامة المعلوماتية واحترام القوانين وضوابط الأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التكنولوجيا، وفق ما صرحت به لديوان فهم على هامش احتضان صفاقس للدورة 16 لأيام البيولوجيا.
5: ولكن توا كما تعرف الذكاء الاصطناعي الجديد طبعا توا اللي قاعد نشوف فيه هو يتدخل في كل المجالات، ما بين المجالات المجال الطبي والمجال البيولوجيا اللي هي بيولوجيا طبية اللي هي احد اختصاصات الطبية واللي عندها أهمية كبرى في التشخيص، تعطي كما يقولوا امباكت على الديسيزيون مش يقرر الطبيب هي ولا فيه خطر، على خاطر نعرفوا اللي ثم ذكاء الاصطناعي توا على قارعه الطريق موجود، وثم ذوما ليزوتي نتاع الذكاء الاصطناعي واحد يولي يستسهل بشي يسأل. حبينا نوعي والناس كل صحيح الذكاء الاصطناعي مش يعاوننا برشا ويلزمنا نعملوا به، لكن بضوابط يلزمنا تكونوا في موضوع السيبر سيكوريتي القوانين في تونس وفي الخارج وكذلك في الأخلاقيات التيك فيها.
4: برنامج والأغذية العالمي يقول أن تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن 800,000 شخص في تعز.
6: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: اصبر سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الاهم من الماتشات معانا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان اف ام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. النادي الافريقي سافر اليوم الصباح الى مدينه لومومباتشي بالكونغو الديمقراطيه لمواجهه تي بي مازامبي لحساب الدور التمهيدي الثاني للتشامبيونز ليغ الافريقيه ومباراه الذهاب. رحله اولى في اتجاه اسطنبول ثم العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا وين الفريق يبات الليله غادي في اثيوبيا غدوه الخميس التحول واستئناف الرحله نحو الكونغو الديمقراطيه وتحديدا الى مدينه لومومباتشي ومواجهة دو تو بويسون مازامبي نهار السبت انطلاقا من ماضي ساعتين بتوقيت تونس. بالنسبة للمجموعة في النادي الافريقي رحلة الفريق تعرف عودة المهاجم الكامروني انكانك في المقابل يتأكد غياب الصادق ديدا بداعي الإصابة. الأستاذ محمد الركباني محامي لاعب النادي الافريقي فيليب كينزومبي أعلن اليوم على نهاية النزاع مع لتو بويسون مازامبي بعد زوز سنوات. كينزومبي كسب النزاع ضد الفريق الكونغولي اللي كان اعترض على انتقاله الى النادي الافريقي دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 2 مليون يورو. النادي الاسفاقسي اليوم العشية شد الرحال 5:15 نحو بيجان سفر اليوم العشية عبر الخطوط التونسية في رحلة مباشرة والوصول الليلة الى ابيجان سفرة مريحة نوعا ما 4.5 ساعات دوم. والفريق يبدأ من غدوة في ابيجان تحضير لمواجهة اكاديمية امادو ديالو في اطار او ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مباراة نهار السبت انطلاقا من 5:00 العشية. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي أكدت اليوم الخميس انطلاق عملية بيع تذاكر مباراته أمام ريال باماكو لحساب ذهاب للدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف مع تخصيص تذاكر لجماهير كرة القدم بسباق أسعار 15 و 30 و 50 دينار. دونك غدوة بعد غدوة الخميس والجمعة من 9 الصباح ل 6 العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري. نهار السبت يوم المباراة من 9 الصباح إلى غاية انطلاق المقابلة في شبابيك قاعة الرايد البجاوي. الترجي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو مالي على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس نهار السبت انطلاقا من 3:30 العشية. في الباسكت اليوم تتلعب الدفعة الثانية من الجولة السادسة للبطولة 6:00 العشية. شبيبة القيروان النجم الرياضي الساحلي مباراة القمة شبيبة المنازهة النجم الراتسي نجم حلق الواد النادي الصفاقسي اتحاد الأنصار الملعب النابلي الاتحاد المونستيري ديالية غرومباليا ومس 3 حمام سوسة كانت انهزمت مع النادي الافريقي 83-49. النادي الرياضي بساقيت الزيت أعلن اليوم في بلاغ صادر في الصفحة الرسمية ليه على انهاء تعاقده مع المدرب إبراهيم لاغا بالتراضي بعد مرور 6 جولات من بداية الموسم. نادي ساقيت الزيت يقول أنه تم تعيين المدرب فرج الميلادي مؤقتا للإشراف على الفريق في الجولة القادمة. وساقيت الزيت في كرة اليد يواجه النادي الإفريقي نهار السبت في إطار الجولة 7 من البطولة. الختام بأبرز المباريات في اليوفا تشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا الجولة الثانية والدفعة الثانية اليوم 6:15 فينورد يواجه كومو لاسكي يواجه ليفربول 8 متاع الليل 6 مباريات أستون فيلا فينرباخشا بودو غليمت يواجه بوروسيا دورتموند ريال بيتيس بورتو شختار دونيسك أيك أثينا سلوفان براتسلافا يواجه شتوتغارت روما في الأولمبيكو يستقبل ريال مدريد ومباراة القمة في الاتحاد ستاديوم بين مانشستر سيتي وباري سان جيرمان.

شبابي مستمعي ديو أنا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديو أنا فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش نخصوها القاتل تسلسلي انحط اسمه بحروف متاع دم الضحايا متاعو في سجل الإجرام العالمي. وكما تعرفوا أمريكا هي اللي تتصدر هالنوعية متاع المجرمة، وهالقاتل هذا اسمه يجي في المرتبة الثالثة أو الرابعة، وقت اللي نقولوا أن سيريال كيلور وإلا أن تيور أن سيري، أو قاتل تسلسلي ولا قاتل بالتسلسل أو قاتل متسلسل. والغريب في الأمر أنه من ناحية العدد متاع ضحاياه ما يجي حتى شيء قدام مثلا تيد باندي اللي قتل أكثر من 30 امرأة، وإلا قدام أنري غاسكينز واللي قتل 90 فتاة، وإلا قدام الجزار الروسي اللي اسمه أندري تشيكاتيلو قتل 53 روح ما بين نساء وليدات صغار. وربما تتسائلوا علاش ما لبش نحكيه عليه إذا ما هوش من الجهاب ذا متاع الإجرام إذا صح التعبير. الحاصل ماناش باش نقولوا على اسمه من توا، لأنه يعتبر نوعية خاصة وخاصة جدا من القتلة التسلسليين، ورغم محدودية الحصيلة متاعه في الجرائم صعيب برشا باش نلقاو قاتل آخر يضاهيه في الوحشية والفظاعة. هالمجرم هذا أعجوبة بأتم معنى الكلمة، وعندكم ما تسمع وعندكم ما تكتشفوا، وخاصة باش تفهموا الإطار والظروف اللي تربيوا فيها القتلة التسلسليين، وشنو الأشياء اللي صارت عليهم من الولادة الأول نهار قاموا به بالجريمة الأولى متاعهم وتواصلوا في القتل، وبطبيعة الحال النهايات متاعهم. وعلى هذيك خصصنا لهالقاتل هذا زوز حلقات، وباش ما نطولوش عليكم أكثر ندخلوا في مجريات الأحداث.

0: قبل ما ندخل في سرد الوقائع يلزمكم تعرفوا أنه نسبة مئوية كبيرة من الناس عاشوا نفس الظروف أو أكثر من اللي عاشوها القتلة التسلسليين وما ورثوش الإجرام من والديهم. معناها القتل ماهوش وراثة، والدليل أنه العائلات متاع المجرمة اللي حكينا عليهم في نهج التريبيونال والدريبة ما همش مجرمة في السجارة متاعهم، وإنما يبقى اختيار شخصي للجونات. ولهنا نحطوكم في الإطار متاع قضيتنا واللي صارت في الولايات المتحدة في أوائل سبعينات القرن الماضي، واللي تم فيه إعادة انتخاب ريشار نيكسون رئيس للأمريكان، وبالتحديد نهار 7 نوفمبر 1972.
1: Mr. Vice President, Mrs. Agnew, it may be that that was the last campaign rally as a candidate, but this means tonight we still have a rally right here.
0: أمريكا كانت في طنبك حرب الفيتنام، والشباب متاع وقتها هو اللي تبعث للواجهة، وألاف مؤلفة منهم رجعوا في سنادق مقرتين بالضربوات. والوضعية هذه بطبيعة الحال ولدت غضب كبير وقوات في وتيرة الاحتجاجات ورفض النظام القائم بكل مكوناته. وفي نفس الإطار زادت انتشرت الحركات الشبابية والمسمات باللي موفمون هيبي، المتميزة برفض مجتمعات الاستهلاك وبالرجوع إلى الطبيعة بكل ما فيها الكلمة من معاني. في العوام هذوكم وفيها الريح متاع الحرية اللي هبت على البلاد متاع العم سام، الشباب الأمريكي ولا يتنقل بأريحية كبيرة ما بين الولايات، واللي كانوا يتنقلوا أكثر من غيرهم هما الطلبة في فترة ازدهرت فيها الجامعات ولاو يدخلوا لها الملايين من طلاب العلم. لكن يقول القائل كيفاش كانوا يعملوا، علما وأنه في هكا الوقت إمكانيات الأغلبية متاعهم على قدها؟ بكل بساطة كانوا يستعملوا لوتوستوب، يقفوا على حافة الطريق ساك وإلا فليجة قدامهم ويهزوا يديهم ويشيروا بالإبهام متاعهم الفوق، معناها كاني في ثنيتك وصلني، وإلا يكتبوا على كاردونة الوجهة متاع البلاصة اللي ماشيين لها. وهالظاهرة متاع لوتوستوب زادت كبرت وعبرت مع اللي هيبي اللي ذكرناهم، وهي اللي باش تكون نسبيا في صلب القضية متاعنا. مجريات الأحداث بدأت النهار لحد 7 ماي 1972 في منطقة سانتا كروز، يعني في جنوب مدينة سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا. علاش ما تقولش زويز بنيات واقفين يعملوا في الأوتوستوب وهما طالبات مازالوا في عامهم الأول وعمارهم 18 سنة؟ عداوا الويكاند متاعهم يحوسوا في المدن متاع كاليفورنيا بستوب، وجاو قية المرواح متاعهم للمبيت متاع جماعة ستانفورد اللي يقرأوا فيها. المفيد يخلطوا قبل المغرب باش يحضروا رواحهم لأنهم من غدوة باش يصبحوا يقرأوا. هزوا فتياتهم على التوالي ماريان بيشي وأنيتا لوكيزي، وقفوا على حافة الطريق اللي هز لستانفورد في بلاصة عالية باش يشوفوهم الكراهب اللي ماشيين وجايين. الحال وسط عشية مكهب عتماسي، يعني عندهم الوقت باش يخلطوا، معناها المسافة اللي تفصلهم على المبيت قرابة السويعة إذا كان طارت. ومع الأربعة متاع العشية أو أكثر شوية يشوفوا في كرهبة جاية تدعدع من بيت، ما يشي من هكل يتعدى ويزفوا زفان ما يتلفتوش. وخلف هذا الكريه بمعتبرة فورد جالاكسي 500 بوهرتها اللي سوق فيها بدأ ينقص حتى لين قرب لك الزوز فتيات، وقف بحدهم. بطبيعة الحال هما فرحوا لأنه أخيرا مواطن صالح وقف لهم. السيد اللي كان على الفولون جنش هو بيدو، وخلينا نقوله غرمول على كثر ما هو خشين. الحاصلوا باش تبان لكم الصورة، راسه كان ضارب في السقف ومكهب بكله على الفولون، رغم اللي الكرهبة واسعة وكبيرة. لكن هالسيد هذا خلف الجهامة متاعه ما كان في وجهه حتى شيء يوحي بالخوف وإلا بالحذر. الوجه متاع غشير صغير من هكا اللي يتكلموا خدوده تحمار، وكان لابس مرايات قاعدة بوزة شليغمات صغار ونظيف. الحاصل في قالب بعضه يطمن، معناها كي يمشي يخطب يعطيوه البنات اللي في الدار الكل. المهم الشخص هذا نشدهم الوين ماشين، قالوا له لستانفورد، قال لهم عندكم الزهر في ثنيتي اي اخلو. وباش ما نفوتكمش بالحديث، الموديل متاع الفورد هذه هي بزوز بيبان برك، معناها السيد هبط لهم الكرسي القدامي اللي بحذاه باش طلعوا، ودوب ما شدوا بالعيسهم من ده وبقى يسمع فيهم يهروا وراه وهو يسوق ساكت تلفيته لا. واللي يلزمكم تعرفوه انه حتى واحدة من هكا الزويز بنيات ما انتبهوا الغياب المقبض متاع السيارة الامامي، يعني البوانيي اللي نجموا يحلوا بها الباب. ويقول القائل اش ملاهيهم وش مفيقهم بالحاجة هذه، هما ما صدق ربي عملوا ستوب والقاو شكون يهزهم. مختصر الحديث، الكرهبة شدت الطريق والامور هانية، حتى لين هكا البنات لقاو رواحهم داخلين في غابة. خزروا لبعضهم وسألوا السيد، قالوا له راك غالط في الثنية، ما هوش هذا الكياس اللي هز لستانفور. السيد ما جاوبهمش وما تلفت حتى تلفيته، ولهنا بداوا يسألوا فيه ويهمزوا فيه وهو لا حياة لمن تنادي. ووقتها المسيكنات استلبسوا ممكنهم الخوف، والخوف ولا رعب والترشقوا بالبكاء ولا صياح وتوسلات لهكا الجمك وخلينا نقولوا عملاق، وهو كالعادة مولا الدار مش هنا. ووقت اللي عملوا نظرة للبوانيي متاع الكرهبة وعرفوا اللي هي ما فماش، فهموا أنه الحل الوحيد يتشعبتوا فوق هكا العثام ثمي ويهبطوا من الباب متاعه هو، معناها حاجة مستحيلة. في نفس هالإطار، يعني في وسط هكا الكرهبة والسياح والبكات متاع كزوز فتيات، هالعملاق جبد مسدس من عيار 9 مليمتر وهدد بيها كزوز بنات باش يفهموا رواحهم علاش قادمين. ومنها وقف الكرهبة وتحت تهديدها كسلاح ربط ماريان بحزام الأمان التيلاني، قررتها به تقريت باش ما تهربش، وجبد صاحبتها أنيتا من ذريحها قريب يسللها طابق من طوابقها، خرجها البرة وحل الكوفر التيلاني متاع الكرهبة وحطها غادي ورجع الماريان. جبد منوت فكلها الرباط متاعها ومنها قلبها فرد قلبها على كرشها وركبهم لها في ديها من تاني، وهي المسكينة تسيح في سياح قشعر لبدن. لكن شكون بش يسمحها في هكا الغابة الخالية؟ ومن بعد برك عليها تقول فيل ولا كركدن، وحب يحشيلها راسها في شكارة بلاستيك على أساس يخنقها. لكن ماري المسكينة ما خلتوش، قاومت بالجهد اللي عندها الكل ونقبت هكا الساشيب سنيها باش تنجم تتنفس. ولهنا هكا السيد بدا ياكل فيها ماكلة بالضرب، وقت اللي فهم أنه الطفلة كاسحة وتحارب فيه بحرارة الروح، جبت سكينة وطول الشقهالة في صدرها. والمسكينة من كثر الوجيعة صاحت صيحة طيرت العصافر اللي فجر. ما كفتوش التعنى الأولى، زادها التعنى ثانية وثالثة ورابعة. لكن بقى متعجب من طاقة التحمل متاعك الطفلة المسكينة، والدم متاعها يفيع لدرجة أنه هو تكسابيه ولا ينكد تنكيت. ورغم هالطعانات الكل بك السكينة، المسكينة مريم الزيل فيها حلق لحياة وباقي تحاول تدافع على روحها. وقتها حط لها السكين على قرجمتها وانحرها نحران. وباش ما نطولوش عليكم في هالمشهد المريح، هيك المجرم بقى يخزر للضحية متاعه وهي تفرفت وتتبربس قدامه، حتى لين هفت الحس متاعها وفارقت الحياة. في ترابط هالأحداث، هكا المجرم هبط من الكرهبة ومشات طول للكوفر التيلاني متاعها حلو. وهكا الطفلة المسكينة أنيتا دوب ما شافت الفوقيرة متاع هكا المجرم مرغد بالدم، زادت قوات في السياح وفهمت أنه صاحبتها ماري ماتت بما أنها ما عادش تسمع فيها. وقتها جبدها من هكا الكوفر وانطرها البرة، والمسكينة ولات تفرفت ما بين يديه ولا قاومت ولا عندها قوة باش تقاوم. وهو ما خلالهاش الوقت، طول دغرها بك السكينة وانقبها نقبان، يمكن 3 أو 4 دغرات ولا أكثر. المسكينة تحت وهو بقى يخزر لها، والمسكينة تفرفت وترعش قدامه حتى لين فرغت من دمها. من بعد هزها ورماها في وسط الكوفر التيلاني متاع الكهرباء وكمل خلت عليها صاحبتها ماري، حشاها بحداها ومنها جبد بدون متاع ماء وشوليقة ونظف الكهرباء كما جات وطيش عليهم الاثنين كوفيرتا. سكر الكوفر ديمارة ونده. بعد هالجريمة الشنعاء واللي مشاو ضحيتها زوز بنيات مازالوا كيحطوا ساقهم في الجامعة، هكا الوحش ديمارة الكهرباء وشد ثنية. يقول القائل عنده بلاصة باش يردمهم فيها؟ لا، يطلع شي من آكلي لحوم البشر. ما نسبقوش الأحداث لأنه في نهاية الأمر شد ثنية متاع ألاميدا، وهي مدينة صغيرة في جزيرة وسط بحيرة سان فرانسيسكو، ماشي بعيد على الغابة اللي قتل فيها كزوز بنيات. ودوب مخلط قدام البلاصة متاعه بقى يستنى حتى لين ظلامة الدنيا والليل طاح بالقدا والحسبات، ومن بعد هبط كزوج جثث بالكعبة طلعهم للبورتمان متاعه وكأنه هز زشكاير متاع ملح أرطب على ما هو جنش. الحاصل التخهم في القاعة متاع الصالون ونزع لهم حوايجهم وبقى يتفرج فيهم، والظاهر أنه يخمم كيفاش باش يتخلص منهم. لكن بكل بساطة هالسيد هذا مجرم عنده خصوصية، لأنه باش يضاجع هكا الزوز بنيات وهما موتة ومش موتة برك، ازراق ويبسو. والنوعية هذه متاع المجرمين وجاب ربي ما منهمش برشا، يعني نادرين. المصطلح العلمي فيما يخص الممارسة متاعهم هذه هي لانيكروفيلي، يعني المجرم يتلذذ بممارسة الجنس مع الأموات. مختصر الحديث، بعد ما هالمجرم هذا أشبع شهواته الجنسية الجنائزية في هكا الجثث، أشنو اللي عمل باش يتخلص منهم؟ لا، لأنه بالنسبة ليه الطرح مازال كيبدأ. في نفس هالديكور، يعني البورتمان متاع الرعب، هكا الوحش هز الجثث متاع أنيتا وماري طيشهم في البينوار متاع الساردوبان، ومن بعد مشى جاب الدوزان متاعو واللي هو سكاكن وسواتر ومنشار إلكتريك، وبدا في عملية القص والفصل والتقطيع حتى لين وصل به الشيء يتخمر ولا يعيط ويلعب في الكورة. يقول القائل باش بالريوس متاع هكا الزويز بنيات يكور بهم تكوير، يكركب ويشوط فيهم على الحيط وينقز وحده، واكيد راحوا في كل شوطة يعيد جول. بالعمل الجار متاعو اللوطاني وقت اللي يتقلق جاب يد متاع سبركة وبقى يضرب في السقف من اللوطة باش الاخر ينقص عليهم الحس. لكن هالوحش هذا قام يضحك وقال له على طول صوته: سامحني يا اخويا، قلقت قمت مكور براسي. واختصار لهالمشهد المريع، هالوحش أو الغول ولا دودمة لمك الأجزام تاع الضحايا متاعه وحطهم في شكاير بلاستيك، هبطهم وحطهم في الكوفر التيلاني متاع كرهبته، وهز ردمهم في قاع الغابة متاع سانتا كروز. لكن اللي يلزمكم تعرفوه أنه في الأثناء احتفظ بهكا زوز الريوس متاع البنيات المساكن، لأنه بعد ما ردم الجثث اختر له باش يروح بيهم للدار وخلاهم أيامات في الكونجيلاتور. يقول القائل الواش لأغراض جنسية دنيئة ما ندخلوش في تفاصيلها، ومن بعد تخلص منهم. في المرحلة هذه من قضية هالقاتل الرهيب، نهار 11 ماي وبعد ما الأولياء متاع هكا الزوز بنيات اللي اختفاو، يعني ماريان وأنيتا، والظروف متاع اختفائهم بالطبيعة كان غامض، قدموا بلاغات للشرطة، واللي ما خذيتش الأمر ما أخذ الجد، على أساس أنه في هكا الوقت يعني السبعينات أغلب المراهقات اللي يتفقدوا يكونوا هربوا من عائلاتهم مع معشوق، وإلا دخلوا في مجموعة من مجموعات الهيبي اللي حكينا لكم عليهم. وبالطبيعة حد ما جاب خبرة لهكا الجنش اللي قتلهم وكور بريوسهم. ولهنا يلزمكم تعرفوا شكون هالمجرم اللي فاقد لأي شكل من أشكال الإحساس الإنساني وفاقد لكل مقومات الآدمية. منين طلع وكيفاش وصل للبشاعة هذيك في ارتكاب جرائمه. المهم أنه في البداية متاعه ما سمع به حد، لكن في الحقيقة ما هوش في بداية الطريق، لأنه عنده باع وذراع في أمور الإجرام وما يتردد حتى لحظة في أنه يقتل شخص مهما كانت سيفته. واللي في المسيرة متاعه وقت اللي العان باش يكتشف العمايل متاعه المروعة، الإعلام باش يلقبه بلوغر دو سانتا كروز، يعني غول سانتا كروز. والحد الآن ما عندكم ما سمعته، لأنه اللي قام به حتى شيء قدام اللي جاي. وعلى هذا كنقول لكم اربطوا أحزمتكم وخلينا نبدأ الأمور من بدايتها، من طفولة هالغول اللي في نهاية الأمر هي اللي باش تحدد الملامح متاع شخصيته الإجرامية. المجرم متاع قضيتنا ابكى ورغى وحل عينيه نهار 18 ديسمبر 1948 في مدينة بوربانك في كاليفورنيا. بوه اللي يحمل نفس الاسم، يعني إدموند إيميل كامبر، بعد ما شارك كعسكري في الحرب العالمية الثانية، لكن كان دافي ومسالم، باش ما نقولوش ضعيف برشا قدام مرته اللي اسمها كلارنيل، واللي هي مرأة لسانها داير برقبتها وما يسلم منها حد. وأولهم إدموند، وخلينا نقولوا إدموند من اللي تولد، ورغم أنه ولدها كانت لا تحمل ولا تيقو، على عكس بناتها واللي هو مع التوالي سوزان اللي أكبر من إدموند وألين اللي أصغر منه، معناها هو الوسطاني وهو اللي بيش ياكل على مرمته من عندها. ويلزمكم تعرفوا أنه الجهامة الغير طبيعية متاع إدموند كامبر معاونتوش برشا، ملي صغير كان الحجم متاعه غير طبيعي، وكل ما يزيد الشهر يزيد في الطول والميزان، وكل ما أمه وأخته الكبيرة يزيدوه تمرميد على تمرميد. الحاس اللي يسمع منهم ما يكره، وأمه تحتقره احتقار كبير، ومعتبرته مش ذكر، تتعيط له يا طفلة. والشي هذا كان مهين ليه الأبعد الحدود، خلف أنها في كل فرصة تشده حي تسيبه ميت، تأكله ماكله بالضرب، وما فكت عليه كان كيبدأ يعظم بدنيا، يعني ولا فدس ويده تسقف معسرة، وطول وباع وذراع وأكثر من 200 متر ارتفاع. وباش ما نطولوش عليكم، هذه هي البيئة اللي تربى فيها إدموند كامبر، كلها جو مكهرب وعنيف من الصباح لليل، حرك ما بين أم وبوه مستمر، وإذا أم كلارنيل ما تمزبلوش يبوه راه يتشدوا هو تمرمدوا تعملوا خيشة. وباش تكمل لكم الصورة، هالأم هذه مع المشاكل النفسية اللي عندها كانت مدمنة على الكحول. بالنسبة لإدموند البو، حمله في الأخر ما عاد بها وين، وتلبت تلاق. وبحكم اللي المسكين كان عاقل ومسالم، كلارنيل كليته بسنيها، وما طلق فعليا كان عام 1961، لكن غادر الدار من عام 1957، معناها كل حد مشي على روحه. وبطبيعة الحال الأم كلارنيل هي اللي خذت الحضانة متاع صغارها. في نفس الإطار العائلي، إدموند كامبر بعد تلاق أم أبوه وهو عمره 9 سنين باش يلقى روحه في دار صغيرة في المونتانا، وغادي القمع متاع أمه إهاناتها ليه باش يضعف. وعلى فكرة الدار اللي سكنوا فيها كانت صغيرة، معناها ما عندهمش بيوت على عددهم. ولهنا أمه هبطته للكاف، معناها طيشت له فرش بحدة آلة التسخين وداير بيه القربج الكل، يعني فوق القنوات متاع الصرف الصحي قطروا عليه، والجعب متاع الماء، ويبات في ظروف لا يعلمها إلا الله. الحس متاع الكشوف ريلي تسخن بالمزوت، وروايح وبرد، والجماعة بايتين في الدفال فوق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الوضعية هذه، مخرج منها إدموند كامبر كان وقت اللي بوه مرة جاي طل على صغاره، ووقتها فين شاف إدموند في نبات، وهدد طليقته كلارنيل أنه يشكي بها للمصالح الاجتماعية ويطالب بالحضانة متاع ولده إذا ما تعطيهش بيت. وبالطبيعة هي وافقت، وخلينا نقول خافت. ولهنا أكيد راكم تتساءلوا وتقولوا كيفاش أم تعامل ولدها بك الطريقة هذيك. بعض المصادر تقول أنه الدوافع متاع كره الأم لولدها كامبر هي ناتجة على خوفها من أن ولدها إدموند يطلع من المثليين جنسيا كيما واحد من ولاد عمه، لكن هذا ما يفسرش القساوة متاعها اللي عاملت بها ولدها من صلبها، خاصة وأنه باش يعدي فترة الطفولة متاعه الكل وحيد متوحد. زملائه في المكتب يعتبروها غريب على خاطر جهامته وما يقربولوش بالكل، وهو فاهم وضعيته وما كان يخالط حد، وحتى إذا حكى مع البعض منهم يرعبهم رعبان لأنه يجبدلهم على قطوس دارهم وكيفاش دفنوا حي ومن بعد ربش عليه وقسلوا راسه وهز حطوا في بيته باش يزين بيه، وزاد جبدلهم على قطوس سياموا متاع أخته سوزان اللي قصوا طروف طروف وخليه في البلاكار متاع بيته حتى لين خرجت الريحة وأمه فاقت بيه. لكن ما فهمتش أنه العمايل هذه هي الظواهر الأولى من معالم شخصيته الإجرامية واللي بدأت تتكون وتاخذ في بلاصتها. ما نسبقوش الأحداث وما زلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي استعرضنا فيها بدايات المسيرة متاع واحد من أشرس القتلة التسلسليين متاع القرن العشرين واللي هو إدموند كامبر. الشخص هذا كما سمعتوا عنده قوة إجرامية رهيبة وبشاعة فوق طاقة تحمل البشر. الإعلام في أمريكا سماوها بغول سانتا كروز، وأكبر دليل على الوحشية متاع إدموند كامبر هذا هو الفظاعة اللي كان يقدر عليها. وكما تعرفوا قتل زوز بنيات مازالوا كي حطوا ساقيهم في الجامعة والأعمار متاعهم 18 سنة واللي هما ماريان وأنيتا، وذنبهم الوحيد أنهم عملوا أوتوستوب باش يروحوا للمبيت الجامعي، وإدموند كامبر كان في ثنيتهم بالمرصاد. وما اكتفاش بالقتل متاعهم، ضاجعهم وهو مموتة ومن بعد قصهم طروف طروف وكور لهم بريوسهم. في هالمرحلة هذه من القضية، إدموند كامبر وقت اللي وصل لعمره 15 سنة القى روحه مرفوضة رفضا تاما من المحيط متاعه الكل، ولا عنده شكون يحبه ولا شكون يتفكره، وين باش يتلفت؟ بطبيعة الحال البوه واللي في نظره يعتبره هو البطل والقدوة متاعه لأنه شارك في الحرب العالمية الثانية. وباش ما نفوتكمش بالحديث، بوه عاود عرس ولا يعيش في لوس أنجلس، ونهارتها ولده كامبر هبط عليه في نهار من نهارات أكتوبر 1963. هو حل الباب ويلقى زبنطري طوله أكثر من 2 متر قدامه، فالجة مقرتها في يده وخزر له بك النظرة البريئة متاع الأطفال وقال له داد، معناها بابا. وعلى فكرة البو متاع إدموند كامبر هو بيدو حيد قرص على حاله بزوز متر وزوز سانتي، معناها ولد السر ولا يطلع بوتو. في نفس اللقاء ما بين البو ولده صار الاستقبال بأتم معنى الكلمة، وتعمل العشاء وتعدات سهرية هائلة. بو إدموند كامبر قيده في المكتب، لكن كالعادة المحيط متاعه ورفضه، ومرت بوه كانت تخاف منه، قالت الراجلها راه ولدك غريب وتصرفاته مرعبة، ديما ساكت ويبدأ يأكل فيها بعينيه حتى لين لحمها قشعر. وفي نفس الإطار بدأت تمحر فيه حتى لين هو زاد خاف للعب يولي بعشاه، وقرر باش يبعث ولده إدموند كامبر بحث عزيزه وماماته في بلدة نورفورك في كاليفورنيا. ورغم المعارضة الشديدة متاع كلارنير أم كامبر واللي قالت لطليقها ما لقيت ما تعمل، بعث ولدك بحذا أمك وبوك، البو نفخها وبعث ولده إدموند كامبر والقى روحه في ديسمبر 1963 بحذا حنينته وحنينه، وتزامن وصوله للضيعة متاعهم مع احتفالات عيد المسيح. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، عزيزه زاد اسمه إدموند ومماته اسمها مات، واللي كانت مؤلفة متاع قصص وليدات صغار. المفيد أنه إدموند كامبر قيد في مدرسة أخرى، وما يمشيش في بالكم اللي هو متملح من القراية وإلا مصدق، لأنه الطفل هذا عنده طاقة ذهنية غريبة ومحصول الذكاء متاعه 145، معناها أينشتاين ما يزيدش عليه برشا، ومحصول الذكاء متاعه 160. لكن اللي يملك أقوى كوي انتلكتويل يعني محصول الذكاء في العالم هو عالم في الرياضيات أسترالي عمره 42 سنة اسمه تيرانس تاو، واللي يعتبر أذكى إنسان في العالم بمقياس 230، واللي ما وصل له حتى حد في تاريخ البشرية. إدموند كامبر في وسط كالفير منطع ماماته وعزيزه باقي شعور الوحدة والرفض اللي واجه فيه من طرف المحيط متاعه ما خلاه له حتى منفذ يفرهد بيها على روحه، ما عداه هواية واحدة واللي هي المسجد. وثرنت وعزيزه علمه يستعد ويخليه يستعمل المكحلة متاعه بحرية، وهوك كل ما يروح من المكتب ويعرفها محطوطة في البلاكار يهزها ولا يفل الطاير يطير ولا ساير يسير. يبدأ يطيري على بعضه عصافر حجل حمام أرانب بما فيهم الكلاب ولا القطاطس وقت اللي يجيوا في الأعراض متاعو ما يفلتهمش. وفي الحقيقة إدموند كامبر ما كانش عنده زهر، لأنه هرب من القطرة متاع تعذيب أمه جاي تحت الميزاب متاع الانضباط والقمع متاع ماماته مات اللي وليت عملت له محاصرة لسيقة وتكب له سعد وتحمم له في أي شيء. الحاصل المعاملة هذه بقات متواصلة حتى لين ولا يكرهها كرها مقيتا. وكما سبق وقلنا لكم ماماته كانت تكتب في القصص متاع الأطفال ومختصة في الشيء هذا. ولهنا السؤال المطروح، كيفاش امرأة مختصة في أدب الأطفال تعامل مراهق اللي عمره 15 سنة بهكا الطريقة؟ وخلف هذا ما هوش غريب عليها، ماله إلا ولد ولدها. الحاصل الحقد متاع إدمان كامبر كبر على ماماته، وخاصة كانت تفرض عليه باش تقرأ له القصص متاع الأطفال وتاخذ رأيه فيهم وتطلب منه باش يعاونها في كتابتهم بحكم اللي هو حدث يعني صغير. وهالحاجة هذه كانت بالنسبة ليها عذاب كبير، ووقت اللي يتململ منها وما يحبش لا تخليله لا تبقيله، وهو يبقى يخزر لها من تركينته ويسمع فيها، وربما راهو يتخيل كيفاش يبدا يسخسخ فيها كما هي تسخسخه، يعني عاملها نفس المعامله. لدرجه انه وصل وقت اللي يدوب ما يخلط من المكتب ويهز المكحله متاعه يبدا عامل روحه يسمع وفي نفس الوقت يقمر فيها ويتمنى باش يبركها على ركايبها ويسمحها ما تكره ويخليها تتوسله. لكن العلاقة اللي ما بين إدمان كامبر ومماته باش تاخذ منعرج حاسم، وهو جايكم الحديث. نهار الخميس 27 أوت 1964 إدمان كامبر كالعادة روح من المكتب ونفس المعبوكة صارت. مماته قالت له إيجا عاوني، ما حبش. والمرة هذه وبحكم الكم الكبير متاع الإهانات متاعها، إدمان كامبر المراهق والمرفوض من الناس الكل ما عادش ينجم يتحمل. بطبيعة الحال هو كيعاتو مشى للبلاكار وهز مكحلته. هو جاء خارج ومماته قالت له توا باش تقعد تسمع قصة جديدة مازلت كي كتبتها، يعني أكبر حاجة يكرهها في حياته. إدمان كان واقف قدام باب الكوجينة وعاتيها بظهره وتلفت الممات وهي بدأت تقرأ له في القصة.
1: The cats nestled close to their kittens. The lambs have lain down with the sheep.
0: تبقى يخزر لها ومركز معها مش على القصة متاعها. هي هزت راسها وعينيه كانت مرشوقة في عينيها. الخزرة متاعه كانت غريبة عليها برشا. قالت له هبت عينيك. إدماند باقي يخزر لها. عودت له مرتين ثلاثة هبت عينيك ما تحشمش. ولهنا إدماند كامبر هز المكحلة متاعه اللي هي لونريف المنعيار 22 وأطلق عليها النار في صدرها. المسكينة من قوة الضربة ترجت ورجعت على ظهر الكرسي ومنها تكبت على الطاولة ودمها كساها كالكتب والقصص متاعها، ومنها بدأ يسيح وهبط للقاعة وديان. إدموند وهو غايب على الوجود ومستلبس زادها كرتوشة أخرى وكمل لها الثالثة في راسها باش يتأكد اللي هي ولات في عداد الموتى. الحاصل بقى يخزر الممات وهي غارقة في دموماتها وكأنه حس براحة غريبة وغمة وتنحات عليه، وما يمشيش في بالكم اللي هو أدرك ولو لحظة أنه قتل ممات بدون رأفة ولا حن، والملامح متاعه مظهر عليهم حتى إحساس بالندم. بالنسبة ليه كأنها حجلة ولا أرنبة كان يقتل فيهم في الفيرما. وبكل برود الدم نظف القاعة من دمومات متاع عزيزه وغزها وحطها في فرشها. وفجأة نسمع الحس متاع كاميون عزيزه ووصلت قدام الدار اللي في الفيرما، ومن بعد الموتور متاعها سكت. في نفس الديكور وبعد المقتل متاع ممات إدمان كامبر، عزيزه اللي كان في السوق وشراء قضية للدار بدأ يهبط فيهم ومنها توجه مباشرة للكوجينة. إدموند كامبر تفاجئ بجايين عزيزه، عينيه بدأت تبرق ومخه يخدم بسرعة كبيرة باش يلقى حل. ولهنا الباب متاع الكوجينة تحل وفيها كالصمت الكبير عملت قزقيزة طويلة تقشعر البدن. إدموند كامبر البد مع الحيط وكي تحل الباب ولا مغطي بيه، ودوب مع عزيزه تخل وهو مرزن بك القضية وعاتيه بظهره ينزل عليه بكرتوشة قاتلة. جابوا المسكين ملتوخ في القاعة وهكا القضية كلها وليت حمرة دم. إدموند كالعادة بقى يخزر العزيز وهايم، وجهه ما فيه حتى ملامح لا متعنى دم ولا احساس بهول الشي اللي قام بيه. وكفاخ من السرحة متاعه هز عزيزه حطه في الفرش بحث ما ماتوا، ومنها رجع للكوجينة نظف هكا الدم الكل وبقى يخمم زعما كيفاش باش يتخلص من الجثة متاعهم، مع العلم وأنه الفيرما نتاع مامات وعزيزو ما عليهاش برشا مشي وجاي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه إدمان كامبر ما غلقش ال 15 سنة، يعني مازال كي خرج من ال 14 ومامات وعزيزو هما الضحايا متاعو الأولانيين. وهكا الزوز فتيات اللي قتلهم في أول القضية وقتها عمره 25. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، لهنا إدمان كامبر حس بكبر الجريمة اللي مشاو ضحيتها مامات وعزيزو. وقتها بدأ يخمم لشكون باش يحكي ويلتجي. البوه هذه حاجة مستحيلة، لأنه مازال كي قتلوا أم وبوه بنا وجه باش يقابلوا. الاختيار الوحيد اللي بقالوا هو كلارنيل، يعني أمه. وفعلا طلبها وعمل روحه داخل بعضه مصدوم، وبما أنه صغير ورغم محصول الذكاء متاعه أحكي لها حكاية لراس لساس ما يمنى حد. قال لها أنا قاعد نصطاد بالمكحلة اللي اعطاها لي عزيزي قدام الفيرما، وخرجت كرتوشة خاطئة قتلت مماتي كانت قاعدة في الكوجينة، ماتت على البلاصة. وفهمها أنه عزيزه تصدم الحكاية هذه وفكله المكحلة وجهها الروح وانتحر. أمه كما قلنا لكم كانت امرأة شمتة وما يعديها عليها حد، وخلف هذا ما كانتش تحب إدماند، وربما تعرفوا اللي هو مشروع متاع مجرم. وقتها قالت له شنو عصفور باش يزقق أمه؟ أنت قتلت عزيزك ومماتك. ووقتها إدماند كامبر بقى ساكت، ومنها قال لها أي مام أنا اللي قتلتهم. وبما أنها كانت تسكن بعيد برشا في المونتانا قالت له توا تطلب الشريف وتحكي له على اللي عملته. في ترابط هالأحداث إدماند كامبر طلب الشريف وهبطت الطامة والعامة، والناس بقات مذهولة كيفاش هالطفل العملاق اللي مازال ما فاتش ال 15 سنة اقدم على قتلان عزيزه ومماته. لكن إدماند كامبر في هالخوذة هذه كان مرتاح البال بصفة محيرة. مختصر الحديث هزوه وحطوه في إصلاحية خاصة تحت رعاية قاضي القصر، وبعثوه يعالج في مستشفى أمراض عقلية. والإشكال اللي يلزمكم تعرفوه أنه في فترة السبعينات من القرن الماضي الأطباء وقت اللي يجيهم حد قتل أمه ولا أبوه ولا مماته يصنفوه مباشرة مختل المدارك العقلية. وهذا هو اللي صار الآد، لأنه التقرير اللي كتبوه الأخصائيين قالوا أنه إدماند كامبر فيه أمل، معناها ينجم يتعالج. لكن كيفاش باش يتعالج في هكا الوقت اللي داويوا فيه النوعية متاعه بالصعقات الكهربائية؟ في نفس التقرير متاع الأطباء النفسانيين قالوا لإدماند كامبر بسيكوتيك، يعني مصاب بالذهان، وعنده بارانويا تتمثل في جنون الاضطهاد، وأساسا من تالا نساو كان يخاف منهم ويتجنبهم. ولهنا مش لازم ندخلوا في باب العقد والصدمات واللي أم كلارنيل كانت السبب فيهم، لأنه في مجريات الأحداث باش تفهموا أكثر النفسية متاع إدماند كامبر. المفيد أنه الاستنتاج الوحيد واللي ممكن أخذه بعين الاعتبار هو أنه هتفل مازال مراهق واختر على روحه وعلى المحيط متاعه. واللي يلزمكم تعرفوه أنه إدماند كامبر وقت اللي سألوها علاش قتلت مماتك قال لهم حبيت نعرف الإحساس متاع واحد يقتل روح. قالوا له باهي هالإحساس متاع القتل هذا عرفته، لكن علاش كملت قتلت عزيزك؟ قال لهم سخفني لأني قتلت نمرته وعلى هذاك خلطت عليها. في هالفترة هذه من حياة إدماند كامبر وبعد هاك الجريمة الشنعاء اللي قام بيها في حق مامات وعزيزه، بداية من 6 ديسمبر 1964 باش يحطوه في مستشفى أتاسكاديرو في كاليفورنيا. لكن النتيجة اللي لوج عليها قاضي القصر باش تكون عكسية، لأنه اللي صار الكامبر أنه لقى روحه في وسط كبة متاع مجرمة والكلهم أكبر منه وعندهم أمراض نفسية متفاوتة الخطورة، والأكثر تفسير الكلهم قتل وارواح. وفيها المستشفى متاع المقربعين ومقطعين الرباط وباسين في عقلهم، إدماند كامبر باش يلقى روحه أول مرة في حياته عنده صحاب وبطبيعة الحال بش يهتموا بيه ويحكيوا معاه، لكن للأسف قتل وسفاك متعديما كيفه. وبطبيعة الحال الفترة هذيك اللي عداها في المستشفى باش تتسقل فيها المواهب الإجرامية متاع الطفل العملاق، واللي سمعتوه عليه يتسمى تقتاقو، لكن مازال فلاقو. وهذا باش يكون في الحلقة الثانية والأخيرة لهالقاتل التسلسلي الرهيب إدموند كامبر. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.

0: موجز الثالثة ديوان فم عسلمة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال التقي وائل شوشان يؤكد أن الاقتصاد الدائري والتقي سيمثلان ركيزتين أساسيتين لتحديث الصناعة التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الصناعية العالمية، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة لهذا التوجه في ظل ضغوط المتنامية على الموارد المائية والطاقية وارتفاع كلفة المواد الأولية وتزايد الاعتماد على المدخلات المستوردة، فضلا عن تشديد المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية. وشدد شوشان على ضرورة اعتماد أنماطي إنتاج أكثر كفاءة واستدامة تقوم على ترشيد استهلاك الموارد وتثمين النفايات والمنتجات الثانوية، مبرزا الدور المحوري للتقييس في مرافقة هذا التحول من خلال وضع مواصفات ومعايير فنية تساهم في تحسين النجاعة التقية وتشجيع الابتكار والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية. نقيب الصحفيين التونسي زياد دبار يقول إن القطاع الصحفي لا يزال يعيش حالة طوارئ في ظل تدني الأجور وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وغياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيكة. وأوضح دبار خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس أن مطالب الصحفيين تتجدد سنويا في وقت ما يزال فيه القطاع يواجه جملة من الإشكاليات، من ضمنها سجن الصحفيين على خلفية آرائهم وهشاشة التشغيل وتردي ظروف العمل، فضلا عن الأزمة التي تعيشها المؤسسات الإعلامية.
1: دونك هي الحقيقة مشاكل كبيرة تم التطرق إليها في المؤتمر. يبقى أنه عمل المكتب باش يكون مركز على ثلاثة حاجات أساسية بالأساس، وهذه اللائحة العامة وجملة البرامج كما حكيت لك، هي مسألة الحرية الصحفية نعيش في وضع غير مسبوق، مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وينضاف إليها مسألة هامة وهامة جدا هي مسألة حماية الصحفي بالأساس. قريبا الناس الكل اللي دخلت الحبس كانت يا إما على خلفية رأي أو على خلفية عمل صحفي، يا إما تبقى عليك المرسومة 54 أو قانون الإرهاب أو المجلة الجزائية، أو تقريبا ممكن صرنا حتى طبقنا مجلة الاتصالات اللي هي قانون بن علي. تنقيح المرسومة 54 ما يغطيش خطورة المرحلة، ممكن فصل لكن ثم فصول أخطر في 54 ما زالت تسمح للضابط العدلي يتفركس في تليفونات الناس، ما تغير شيء تقريبا يعني، فقط ممكن عقوبة سجنية تنحات ومشينا في توجه نحو عقوبة بديلة مثلا، لأنه هذا هو الأصل. نفس المشاكل من 2000 وتقريبا منذ تأسيس النقابة نحكيه على هشاشة التشغيل، غياب ظروف لائقة للعمل، أزمة تعيشها المؤسسات الصحفية اليوم أكثر، نحكيه على مشاكل استقلالية داخل المرحلة.
0: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يشرف على جلسة عمل مع ممثلي الإدارة والمصالح المعنية بإنجاز مشروع يحدث في مركز نداء خاص بالهيئة، وأكد أهمية أحداث هذا المركز باعتبار آلية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتيسير نفاذهم إلى المعلومة الانتخابية من مصدر رسمي موثوق والإجابة عن استفساراتهم وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بصفة دقيقة وحينية، بما يساهم في مرافقة الناخبين وترسيخية ثقة في المعلومات الصادرة عن الهيئة. صابت زيتون بولاية قابس للموسم الحالي تقدر بحوالي 50,000 طن تتوزع بين 49,000 طن متأتية من القطاع السقوي وألف طن من القطاع المطري، مسجلة بذلك تراجعا قدره 23,000 طن مقارنة بالموسم الفارط الذي بلغت خلاله الصابة 73,000 طن ب50,000 طن. وأفادت المعطيات المستعرضة خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الولاية لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم الجنية، أفادت بأن عدد الأشجار الحاملة للصابة يبلغ 2.4 مليون شجرة زيتون، يتراوح معدل إنتاج الشجرة الواحدة بالقطاع السقوي بين 20 و 45 كيلوغراما. الدفاع المدني السعودي يعلن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض، مما أدى إلى إصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. مسؤول أوكراني رفيع المستوى يتهم الولايات المتحدة بمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلا إن واشنطن لم تحذر كييف مسبقا من هجمات روسية بصواريخ باليستية، وخفضت سرعة شبكة ستارلينك في وقت تتعرض فيه منشآت والطاقة الأوكرانية لهجمات روسية واسعة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2.

0: فيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: من 3 ل 9 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بكم نسل كل رونديفو العاده في اكسترا تايم من توا حتى الخمسه نتاع العشيه. سمعتي من زمان نتلفقوا فيه معكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لهم الاخبار والاحداث الرياضيه على صحتنا الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، اهلا وسهلا بكل مبرونشين على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. مرحبا بكل من يتابع فينا على مواقع التواصل الاجتماعي ولنا على شانل يوتيوب ديون اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، ديوان اف ام وعلى اكسترا تايم باي ديوان اف ام. نرجع بعد شويه نحكيو على رضا الجدي في بعد مرور 100 يوم على تعيينه على راس الاداره الفنيه بالطبيعه بالطبيعه الجامعه التونسيه كره القدم. سنطبق القانون في ظاهره تغيير المدربين والملاعب، احنا اللي دقدقناهم هكا يقول، وهي مسؤوليه الجميع. تصريح بعد شويه على حكي على طريقه الحد من ظاهره تغيير المدربين وحكي على مسؤوليه الملاعب. نرجعوا لابرز ما تقال في الندوه الصحفيه للنطق الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي احمد جبير. نحاول اليوم نسكروا موضوع الاساس لانه حكينا تقريبا من يوم السبت احد اثنين ثلاث على شنو اللي صار والتغييرات اللي صارت وغيره وعديد الاحداث اللي صارت تبع فريق عاصمه الجنوب. نرجع بعد شويه نسمع تصريحات احمد جبير اللي يقول هذه الاسباب انفصلنا عن نبيل كوكي، طارق سالم رفض العمل مع محمد الكوكي، وهذا جديد بخصوص المدير الرياضي. قلنا نسكر الموضوع اليوم بطبيعة باعتبار وأنه فما حدث مهم جدا، وهي سفر السياسي للكوديفوار للمشاركة في الدورة التمهيدي الأخير لدوري لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. مادام حكينا على مشاركات أديتنا التونسية، نحكي عن نادي الإفريقي يشد رحال إلى الكونغو. كيف سيتعامل نادي بجديد مع التحدي لبومباتشي؟ الترجي يرفض حصة تذاكر جماهيره لمواجهة السويح ويحذر جماهيره من التنقل إلى ليبيا. نحكي فنيا بطبيعة بخصوص هذا الموضوع السياسي للكوديفوار ديفوار، قراءة في المنافس وكيفية التعامل مع الضغوطات وبعض التأثيرات الخارجية. ترجي رجيس يستضيف ريال باماكو الظهور القاري الأول للشكل الخطوي وتحدي الجماهير. شاء تكون حاضرة كالعادة جماهير ترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب الطيب لميري كالعادة في إكسترا تايم. عنا من حكيو، عنا من درتشو.

0: وسط أرمدة من النجوم وصاي جدل بحضور لجرون ناصر الفيديو. مرحبا ناصر.
1: مرحبا بك حتم. مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بضيفنا اللي عندي برشة توحشته بس قد منتين بعد. ومرحبا بسادة مستمعين متفرجين يتابعوا فينا.
0: هو ولد الدار سعيد جدا انه يكون حاضر معنا كالعادة. جميل خشير مكوتش مساء النور.
2: مرحبا بك خويا حاتم. مرحبا خويا ناصر اللي هي وحشة كبيرة زادة صافي لونطون
0: خويا. برشة متقبلتوش.
2: هوي لكن عنده معزة خاصة وفرحان كي شفته اليوم. مرحبا أخوي حسام. مرحبا بالسادة الحضور كل متتبعي ومستمعي ديوان أفا.
0: مرحبا بك جمال. بعد شوية نحكيه بتبيع في برشة كورة اليوم ونسمع برشة تصريحات. مرحبا فاروق في الإخراج. إن شاء الله السلامات لزميلتنا نادية بالحاج. وعكة صحية بسيطة إن شاء الله عودة قريبة يا ندو. مرحبا بإيمان. مرحبا بكل فريق قسم الرياضة على ديوان أفا وعلى يساري لجران حسام الحاج علي. مرحبا يا حسام.
3: أهلا بك حاتم ناصر جمال كل مستمعين ومتابعين ومستمعين راديو ديوان أفا.
0: مرحبا بك.
3: أنا قلت تتخبيها الكاسكيت هذيك قلت لك سكرت الخزانة عليه.
0: أيوه.
3: هكا تصورت أنا ما نعرفش.
0: لا لا لا أنت شو مقابل تفرجت فيها البارح برسا
3: الحقيقة كسر. لا تفرجت في الميتون الأول في أتليتيكو يونايتد ومن بعد ريتها ما ماشية اللعبة من شيرة واحدة حطيتها كي سكور نلقى برسلون شوية كي ماتش
1: شوية
3: دار في سيري شوية دورت مازلت أنا كي دورت وراء في الثاني والثالث وراء في الحكاية والعباد تصرح
0: معناها عرفت ما يخليلكش المجال باش يعدي لك حكاية. شايف أنا لبس الكاسكيت تعرف عليش أنا بالمريو لك حالي حزنا على النتيجة وليس على المردود. الحقيقة من 4-3 البارح إنه كرة القدم شوف كرة القدم إنه اليوم أكانجي الحقيقة وبيسيك فهم برشا غلط البارح شلون نقوله ما جاش
3: حتى عندكم جول خشين برشا
0: صحيت الجول أنت واحد كما سومر علاش تخلي فيه يخرج
3: ليه ميسيلش ينجم يخرج الجول لا تخرج هي تبارك الله ثم أما بشكون عوضته مش خروج سومر حتى سومر لو عنده برشا زلعات أما بشكون عوضته
0: صحيح
3: الحقيقة ما عم التوى اللي فهمت منين هو الجول هذا
0: شكون مارتينيز اسبانيولي
3: اي منين
0: اسبانيا إيه هو ولد الانتر معناها هو جنوة سامحني هو من جنوة هو تعدى برشا مراحل هو
3: يعرفوا حتى
0: لايبزيغ اي
3: تاكل ابيرو بتحب الانتر وتقرا في تقرا في السي في
0: نتاعو جنوة
3: اي كنت تعرف وانت قبل ما يجي الانتر
0: نعرفوا دوزيام غارديان
3: معناها الحقيقه معناها انت الانتر تلعب شامبيونا وتلعب على الشامبيونز ليغ تسيب غارديان انترناسيونال وبالاكسبيريونس الكبيره ومن بعد تجيب غارديان معناها انكونيتو ما نعرفش انا اخي شكون اخي مش بروفيديل دوزيام غارديان نتاعكم انتوما
0: مارتينيز كانوا
3: لا لا توا
0: حاليا
3: شكون دوزيام غارديان
0: دوزيام غارديان والله بون تنقول لكم على مستوى الغارديانات فماش فما دوزيام غارديان حتى دوزيام غارديان موجود راهو
3: مش بروفيديل دوزيام غارديان
0: بروفيديل لا مش موجود بروفيديل لا بروفيديل وي ايفان بروفيديل
3: مش جاي بروفيديل 10 مرات من مارتينيز
0: اباي
3: رجع قدش من عام يلعب في الكالتشو متالق و أنا من الجول الباهين متاع الكالتشو أنا استغربت أنا كريت مارتينيز إن هو بمي غارديان أنا من الأول العام قلت بتيتر بروفيديل مضروب مريض مازال محضرش مازالش يدرى شنو وبعدين في بقي هو يلعب إنه هو إن شاء الله ولا محله وإن شاء الله يكمل مارتينيز أنا الحقيقة فرح لكم
0: لا أنا مستوى الكالتشو ده مش تكلم حسين الحقيقة لأنه موضوع كبير أما أقول لك شنو اللي
3: شنو اللي ما تقول لنا تخاف ولا ما تخافش
0: اللي يبعث إلى الحيرة إنه معناها اليوم الإنتر اللي هي الأول على مستوى البطولة وغيره قابل 8 أهداف في البطولة في نحكي كالشيو راه معناها 8 اهداف في بالك هي في 7-8 فرق الاولى في الصداره هي اضعف خط دفاع لحد الان معناها هذه
3: ومازلتم لعبتوا حتى كنت ريكيب
0: صحيح بالزوز كونتر ريال مدريد تقبل البارح 4 مع كلوب بروج دونك كريستيان تشيفو يلزمو الحقيقه يرجع اموره شوي
3: كان كمل العام
0: سينون ناصر البدوي لامين يامال حاجه ابداع فلتة جديدة معناها كمل الحقبة تاع ميسي لقينا توا لامين يامال
1: عيد بعد ساعات احنا نقولوا ملعب هذا وفا ولا فات كاريرو توا شكون ما عادش باش ينجم يعوضه وبعد ذاك تجيك فلتة كيما يمين يامال الحق نتاع ربي اللي كل مرة قاعد ياكي جيست تكنيك اللي عملها هذا الثاني ولا الثالث هو
3: الاخراني الرابع
1: ثالث الثاني ولا الثالث
3: نتاع جوردون
1: اي معناتها جيست تكنيك اللي عملها فريمون تأكد الملاعب هذا يلعب سونفوار يلعب كوستيوم بالحق بصراحة يلعب فسيل عنده نظرة شمولية كبيرة للتيران الفاسيليتي دو دريب ليزيدي كيف يشوف التيران الكاليتي دو باس
3: مازلت كل نقصه حاجة يحب يخلط النيفو بالحق اللي بشوالي من الأساطير ليفيكاسيتي راهو لي غران جوور اي قلت لك يزمو يزيد هذيك خاطر لي غران جوور اللي قعدوا في التاريخ معنا سورتو يلعب في ايكيب اللي تلعب لوفونسيف ملي زفر الاربيت اللي زفر وهي تتاكي معنا يزمو يخلط المويان نتاع 20 22 23 بونتو مع لي زاسيست كل سيزون سورتو في البرسا معنا ايكيب معنا الدومين تو لي ماتش معنا كان يخلط ليفيكاسيتي هذيك
1: راو الكاليتي تاع السونتراج البارح اللي تعطات معناتها كيفاش حط راسك وماركي
3: مش سونتراج باس بيدو بيدو وصل له بطريقه
1: قال له تفضل معناتها وشوف الشوفي نتاعو كيفاش دارت حسام انا نغزر في الشوفي كيفاش ضرب الكره معناتها الكاليتي اللي ضرب بها الكره انا اتاكد اللي الراجل معناتها بالحق
2: عمل سونتراج للسونتراج معناتها هسه ديريجي
3: ايش قلت لك انا باس مش سونتراج
2: حط راسك وماركي مو جوك اني وزعت وكاو ديريجي معناتها سونتراج ديريجي
0: قالت تسعرف بي اس جي جمال الحقيقه البارح هو كانت تحسب ربما البونتو الثاني شوف فما تو كي نحكي معهم حتى الاولاد يقول لك حتى كنت تحسب البونتو الثاني تاع قالت تسعرف 2-0 متاكد اللي برشا باش ترجع
3: باش ترجع
0: 3 وبروعه حاجه من وراء
3: اما الحل هو الشرط اما
1: برشا تو محترم
3: عملت فهمتوش على شنو
2: بالضبط الشوط الاول كان محترم
3: انا مريتوش ريتو في اللي في الفيديو ما نعرفش هو قال
1: مريتوش
3: ارجو مريتوش انا في الفيديو
1: كي قصير بالفي مسها بالراس
2: الانديفيدواليتي هي معناتها اللي تعمل الفارق ديما في الكره وقت اللي تتسكر عليك والشوط الاول عمله محترم قالت سراي لكن من بعد الفارق الفرديه تعمل الفارق
3: جمال والفرق في حاجه اخرى بين برشا سنه وبرشا وبرشا عمناول البنك عمناول كان ما ثمشي بنك سنه كي تغزر للبنك نتاعها معناها اللي الجوالات الموجودين في البنك نجم يلعبوا تيتولير في اي كيل
2: فما
3: ديك يهبط لك انت ديمي ويهبط لك فيرمين ويهبط لك كوندي ويهبط لك كوكوندي على البنك
1: جابريل خيسوس
3: يا ودي معناها اش قلت لك معناها عندها
1: غافي
3: يا ودي عندها قلت لك معناها بنك معناها نورمال يقلب لك ماتش معناها ما غير وهذا رافينيا مضروب راهو هذا ما غير رافينيا دونك الحقيقه البريتوندون الاكبر توا البريتوندون الاول للشامبيونز ليغ اليوم حتى خير من البي اس جي توا نحكي لك
1: الجمعه الجايه نشوفوا
3: لا لا لا
1: البارك دي برانس
3: شوف هي بي اس جي الحاجه اللي عملتها مول العامين الاخرانيين من جانفي تتحول
1: تولي جمعيه اخرى
3: تترشح بالسيف وتعارك ودخلت ماتش الاخراني نترشح ولا ما ترشحش ومن بعد اما نحكي لك اليوم اليوم حقيقه برشلونه
1: ما زلت برشلونه حسام ما نعرفش تاترني الراي ولا سو لو بلون ديفونسيف ما نعرفش لازم نستناو في ماتش كبير
3: مش شويه اونترنور يلعب بالبلوك هذاك قريب وسط التيران لازم شي يخلي لي سباس لازم لازم شي يوصلوا لك ستان شوا هو عنا منه عمنا والوت عمناول مي معناها مش ناوي سي سون شوا كهو اما بنتي تخلي انت 40 متر ولا 30 35 متر وبين اخر ديفونسور والغارديان اي كيب جيك عندها اتاكون رابيد ولا زوز
1: تعبوا
3: مش توصل لك معناها اما استنشوا اما خويا بوزيسيون 80% وتفك الكره في في في, في الزون نتاعهم دونك استنشوا لونترنور بون كيما قال ناصر في الماتش قلت لك بارت تشوف اسكو تيح مع ايكيب تا سورتو تا باش تشوفها في الواحد في الكلاسيكو
1: عندك
3: عندك مبابي
1: جماعتين اخرين
0: اي بي اس جي بعد الكلاسيكو
3: بي اس جي قبل هو
0: بي اس جي قبل الجمعه الجايه بي اس جي وبعد الكلاسيكو
3: خايب الجمعه هذه الكلاسيكو
0: تروح الليله تروح كبيره تروح كبيره
1: الليله
0: تروح كبيره الليله ما سيتي بي اس جي
3: حتى هي عندك بي اس جي تشوف دوي وتشوف كبارة وتشوف
0: مال حتى هما بي اس
3: جي زاد توريس
0: على مستوى النتائج فماش ربما مفاجآت حسام
3: مفاجأة كبيرة
0: فايكينغ باير
3: فايكينغ وتعادل مع الباير
0: فايكينغ كانت رابحة بليش
3: مفاجأة كبيرة مش مفاجأة
0: صباح رابحة سلافيا براغ
3: مش مشكلة هذاك
0: صباح عنده نقاط أكثر من الانتر يا حسام
3: هي وفيروز تعاركوا
0: أول أول انتصار صباح على سلافيا براغ أتلتيكو مدريد رابحة المانيو 2 بليش قالت تساري نهزم تقدر بارس 4-1 انتر كلوب بروج 3-4 لايبزيغ رابحة
3: بروج وانتر في ميلانو مفاجأة كبيرة
0: مفاجأة كبيرة برشا مفاجأة كبيرة برشا بحضور السومر يقول الدكتور في ريال تربح نابولي 3-1
3: عادي
0: عادي يا دكتور
3: في ريال صعيبة برشا وباهية في التيران نتاعها من الفرق المحترمة جدا معناها مش نابولي عادي مع ليجري عادي باش تعكس ماركي بونتو كيلعب ماركي بونتو وعشرة يلعبوا قدام الديزوي متر تشد تشد تشد ومن بعد مش تقبل معناها ماهيش مفاجأة كبيرة.
0: روما ريال مدريد ليلة حسام فرح مازلتراح باهين روما ريال مدريد ومان سيتي البي اس جي. بعد شوي نحكيو كما قلنا نرجعوا لتونس بعد ما عملنا كدخل على دوري ابطال اوروبا مهم جدا. نحكيو بعد شوية على الندوة الصحفية للمدير الفني رضا الجدي. فاصل فاروق ونواصل.
4: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم كزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
0: مرحبا بكم من جديد. رضا الجدي المدير الفني كان عقدنا ندوة صحفية معناها حكاية فيها برشا على البروجي وحكاية من جملة الكلام ناصر قال استناونا متحكموش يعني تو كان سنة 2030 يحب يخدم على المدى الطويل وبرشا غيره. لكن احنا ديما نحاولوا نركزوا على أبرز المواضيع اللي تم الحديث فيها. على كل نسمع شنو قال رضا الجدي حول موضوع كنا حكينا فيه برشا ناصر اللي هو ظاهرة تغيير المدربين. كيف سيتم ربما تصدي لهذه الظاهرة؟ رضا الجدي والإجابة.
5: سيكو جي سيد أبليكي لالوا البارح نقول لكم حاجة نجم نقولها لكم النادي سفاكس يغير المدرب تاعو صحيح ولا غدوة عنده كوب دافريك اللي يبليجي دافور الانترونور جي دي نو بون جو نو ليبير با لو نوفو انترونور كو لوسكو جي تو لي ديكومون نيسيسار بور كو بويس اتر فاليدي و سي سكو سي باسي حسب القانون اللي موجود في اللوائح نتاع الفيدراسيون. دونك انا نساهم الجانب هذايا ثم كذلك فما الجانب اللي هو زملاء المدربين وهذه هامه وانا حطيتها في مخي نقولها لك شنو هي سي سي سي كو لو كونترا تيب دو شانجي دو لا فيدراسيون ان انجاجمون اذا انتم تعاونون عليه اعلاميا ان انجاجمون دونترينور سوا تيتر سور اون اني للكلوب وللنادي تنحيه تتحمل مسؤوليتك عام كامل تدفعها وانت سي مدرب اذا غدوه لقيت بروبوزيشن اخرى وخرجت تدفع كاسكي بقيه المبلغ للنادي الكل توا غدوه اشترى هذوما انا نتاكد اللي ينقصوا.
0: دونك هذا رضا الجدي شنو حكاه؟ حكاه على هذه هي الحلول من اجل التصدي لتغيير المدربين. وصلنا في يوم ما ناصر احنا الاولى في العالم على مستوى تغيير المدربين.
1: انا بالنسبه لي انا الحق نتاع ربي انا مع رضا اللي كان يحكي فيه والتمشي هذا لابد ان نمشيو فيه على خاطر راهو يجي يقول لك وقت اللي تاخذ قرارات صارمه ما تنجم الناس كل الطبقة على خاطر يجب تخمم 10,000 مرة انك قبل ما تعين مدرب في اول موسم وتتحمل مسؤوليتك في الاختيارات بتاعك. انه اليوم نقعد كل مرة معناتها ماكسيموم على اقصى تقدير حسب القانون ظالي ما يفوتش المدرب ظالي زوز مدربين
0: ثلاثة في الموسم
1: هما ثلاثة وبرش. انا اقول لك ثلاثة وبرش انا ماذا بيا يمشي ولا اثنين
0: زوز
1: على اقصى تقدير زوز مدربين على اقصى تقدير ثلاثة برشا راه
3: يعملوا كي السعودي
1: كان مسؤول ما يعرفش يختار مدرب. انا بالنسبه لي انا تقعد نقطه استفهام كبيره راه اليوم انا وقت اللي انت تجي ان بروجي سبورتيف تحطه باش تمشي فيه لبعيد انك اهم حاجه انك تختار المدرب وانا عشت التجربه دي ونعرف ديك واش يجي وقت اللي مسؤول ولا مدير رياضي باش يختار مدرب في المرحله هذيك خاطر هذاك هو اللي تبني عليه البروجي هذاك الحلم نتاعك لا تنجم يفشلها لك يا نجم ينجحها لك. وهذاك علاش اليوم انا في التمشي هذا ماذا بيا اليوم يوليو حتى زوز ورضا الجدي لابد الناس كل تعاونوا في التمشي هذا وفي الثنيه هذه.
0: في خمسه جولات جمال خشيرم على مستوى البطوله غيرنا خمسه مدربين على مستوى الرابطه المحترفه الاولى. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي على الامل الرياضي بحمام سوسه ايضا النادي الرياضي صفاقسي نحكيه على ترجي جرجيس. معنا اليوم نحكي على تقريبا خمسة فرق والأربع فرق تقريبا بدلت معناها المدربين
1: زلزيس الاسبيرانس سيسيس وحمام سوس
0: هذو أربعة إلى حد الآن في خمسة جولات. وكأنه كي ترجع مواسم الماضية الكل حقيقة تقولي لا حاتم مازال بكري تحكي على خمسة جولات وصلنا في خمسة جولات بدلنا ستة وسبعة وثمانية.
2: أكيد مشكل كبير اليوم إذا كل أربع خمسة مقابلات باش نغيروا مدرب معناتها مع انتهاء الموسم تلقى أقل شيء كل فريق عنده خمسة مدربين معدل كل خمسة جولات مدرب معناتها اشكال كبير. معناتها هو سي رضا الجدي معناتها مشكور على البادره هذه وكنا تطرقنا حتى في التجمع الاخير نتاع في الكاف برو كنا تكلمنا على الموضوع هذا وقاعد يجتهد على اساس انه كما قال ناصر معناتها من المفروض يكونوا زوز مدربين على اقصى تقدير معناتها في الموسم. معناتها إذا مش نقعدوا من تغيير المدربين لهنا ما يستنفع حتى حد للنادي مستنفع للمدرب مستنفع للاعبين مستنفعين أكيد معناتها الظاهرة هذه يلزمنا نحدوا فيها يلزم يصير تغيير القانون الداخلي بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم.
0: اليوم أنت جمال خشير تشرف على فريق يدرب مثلا في الرابطة المحترفة الأولى وجات أوبورتونيتي أنك باش تغادر برا، نحن القطر الليبي الجزائري تحترف في أي دوري في العرب ولا إن شاء الله علاش في بلاصة أخرى كبيرة، يجي يقول لك راني أنا باش نخرج، دونك يلزمك تخلص حتى أنت بقية العقد. بقي انا نحكي لك كونترا يكون بعام مثلا النصر تمت عينك في جونفي
1: هذا مثلا طونديس كذا ما نحبذوش نقول
0: كيفاش
1: نعمل كونديسيوني كيما الكلوب كيما كيما لونترونور
3: اي زوز حتى كون
1: لا هو لا كونديسيوني باش بالشهر يا 3 شهور يا 4 شهور خاطر بعد ساعات
0: يعني
2: هو فما كونترا تيب جامع كونترا تيب
1: هو على خاطر فما اللي تبقوا فاللي ما تبقوش
0: سكون ابيل كلوز ليبراتوار بند التسريح
3: لا مش تعرف شو يقول القانون
1: مش واضح فيه
3: تعرف شو يقول القانون
0: شو يقول القانون
3: من شهر الى 3 اشهر
0: هذا عالم
1: يزبط الكتاب
3: محطوط
2: محطوط 3 شهور
3: 3 شهور شو معناها من شهر الى 3 شهور
1: على حسب ال ال ال ال ال
3: انت كونتراتي حط 3 شهور على هذا وعلى هذا شكون باش يقيمها من شهر 3 شهور شكون باش يحددها
2: الكلوب يقول لك عندك شهر بركه كونتراتي برا 3 شهور هكا و3 شهور هكا عزوز راه كونتراتي برا
3: اقراها انت الكونترا
2: فهمت ولا لا
3: تلقاها من شهر
0: قريب
2: ل في تونس 3 شهور 3 شهور كونتراتي
3: انا اللي سمعته في وقت البارح في اذاعه من الاذاعات واحد جاب الكونترا نتاعو من غير ما مش لازم لنا جاب الكونترا نتاعو قال هاو الكونترا العقد يقول في صوره اقاله مدرب او مدرب يغادر التعويض من شهر الى 3 اشهر
0: من شهر الى 3 اشهر
1: لازم يكون فارم 3 اشهر
3: فارم
1: أي. انا نعتبره يزم يكون فارم 3 شهور 3 شهور لوجيك بالنسبه للكلوب بالنسبه للكلوب وبالنسبه لل
0: شو صح ما كنتش في كيب ناسيونال عملت كونترا
3: لا نحكي مع الكلوب
0: مع الكلوب
3: في الكيب ناسيونال ما عندناش ينحيك ولا تمشي ما تاخذ حد شيء
1: كيف الكيب ناسيونال كيف
3: تاخذ حد شيء
0: شنو معناه
3: شنو
0: فسر لنا
3: نحكي لك في العقد نتاع المنتخب تميش
0: ابا
3: ايه
1: معناه في كونتراتك يوفى وقتاش
3: ليلى ما نحكيش على الكونترا بتاعي انا
1: مسادش انت ما انت
3: في جوي اللي فات
1: اللي فات اي ما تفهمت كونترا
3: اي انا ما حبيتش نكمل ليلى ما نحكيش في الكلام قلت لك الكونترا اللي فيه ما ثمتش كان ينحيك خاطر هو علاش خاطر في الكونترا ستان كونترا اوبجيكتيف
0: اي
3: خلطت الاوبجيكتيف تكمل خلطت من الاوبجيكتيف ونجم ينحيك قبل ما تشوف الاوبجيكتيف فهمت دونك ما ثمتش معناها كان في النوادي يحط لك شهر ولا شهرين ولا 3 شهور اما في الكيب ناسيونال ما اموا نحكي لك في
1: الكونترا اللي صح هو فما كونترات اخرين ضالي لا في الكيب ناسيونال ضالي حتى في الكيب سينيور ولا غيره ضالي فما حاجه
0: كونديسيون معناها مش تضمن لك حقك
1: لا فما كونديسيون
0: في الاخر اوكي تنجم تقول لي كجامعه تونسيه
1: في الجامعه
0: منتخب وغيره لكن في الاخير فما حق انت قاعد تخدم على روحك
3: انا نحكي لك الكونترا تاعي
0: اي مش انت حسين نحكي على الحالات الكل
3: خاطر انا ما غزرتلوش الموضوع بالنسبه لي انا مش مهم
1: نمشي مع حاتم سامحني كان انت اليوم الفيدراسيون انت تخلق في القوانين على الجمعيات الاخرين يلزمك انت اول واحد تطبق القانون هذا يلزم انت
3: منطقيا يلزم
1: انت
3: معاك
1: الجامعه يعني. هي اللي لازمها تكون الاولانيه تعطي المثال
0: نستغرب طبيعه العلاقه التعاقديه
1: لازم يكون لها كونتراكتيه بالنسبه كيما الجامعه التونسيه لكره القدم كيما الجمعيات
0: انما طبيعه العلاقه التعاقديه
2: ثلاثة شهور ثلاثة شهور سواء على المدرب ولا على
0: الفريق قال لك توقع جديد انه ربما ردع للحد من الظاهره هذه قال لك المدرب اذا باش يغادر راه حتى لنهايه العقد واذا الفريق باش يغير كيف نهايه العقد
2: راهو كي تنقص تغيير المدربين حتى راهو حاجه باهيه حتى حاجه باهيه حتى للفريق راهو كل شيء يتطور كل شيء يتحسن خاطر كي تنقص المدربين انت اليوم كرئيس ولا كمسؤول مش تولي انت تضرب على المدرب مش تولي تحمي المدرب لكن اذا انت اليوم مدرب ما تفهمش مع مسؤول لاعبين ما تفهموش مع مدرب زوز ثلاثه مقابلات مشاتش النتيجه تقوم تغير لا مشكله الناس الكل باش تتضر مش يتضر الرئيس لكن كي تحميه انت وتولي تصبر عليه تولي تامن به تولي توفر له الاجواء لا هنا ينقص تغيير المدربين والنتيجه تو تتبع لكن كي انت كل كيما قلت 4-5 جولات تجيب مدرب
0: ومزيل.
2: اكيد
1: لا وفما حاجه اخرى جمال سامحني نقاطعك وقت اللي انت ولي عندك شواء صغير تولي تخمم 5000 مره قبل ما تجيب المدرب
2: حسن الاختيار
1: ولا انا تو نغير وتو بعد عندي القانون معايا نجم يسمح لي نصلح غلطي مره لو تولي تخمم 500 مره
0: القانون اللي باش تعملوا الاداره الفنيه هذا هي صحيح
3: انا قلت لك
1: ماذا بيا زوج مدربين ينقصوا ثلاثه برشا بالنسبه لي
3: مش على زوج ثلاثة
0: ناصر انا نحكي يقول لك مثلا انه باش قلت اضرب بعصا من حديد على الموضوع ولا حسام قال لك انا معاه اليوم انه مدرب باش تخرج خويا انت عامل معايا كونترا حتى جوان 2027 باغ اكزومبل جوان 2027 دونك تخلص لي من هنا نوفمبر ديسمبر و6 شهور 8 شهور كاملين تخلص لي تعطيني. واذا انا باش نطردك نكمل نخلص لك كم مستحقاتك يظهر في العالم هكا
3: موجوده بارتو
0: هكا ولا
3: هذاك هو المنطق. انا اليوفي قاعد تخلص فيها في الليجري عامين ونص وقعد في الدار ويتخلص فيه
0: فولا.
3: عامين ونص وقعد في الدار ويتخلص فيه
0: اه.
3: شوف مدام النوادي اسهل حاجه باش يسكت الجمهور ويبعد كل شيء عليه هو ينحي المدرب باش يبقى بر. انت مدام جبت مدرب وعندك فتره صيفيه كامله ثلاثة شهور ومبنك وقاعد ومدير رياضي وتخمم وتشوف السي في تشوف كذا ما تجيب واحد الا مقتنع اراو انت اراو هو المدرب هو الحلقه الاسهل لكن اراو مش هو السبب ديما دونك انت كي اخترته عندي اكا معناها ثم بوسيبيليتي اخرى باش نجم تلقى روحك باش ما تقولش انا غلطت انا بعد 7 8 شهور باش نقعد نخلص انا في 5 شهور 6 شهور ايش اخوي ما كملت كونترا مع مدرب عام بعامين تحب تحمي روحك انت كنادي ولا كمدرب تحط له مثلا فازالي فازالي مثلا كيما الكيمسون مثلا كونترا اوبجيكتيف ولا لوبجيكتيف تكون من 8 الاولانيين مثلا لوبجيكتيف من 10 انت والنادي جي مثلا عشان الكلوب ولا الاسبيرونس ولا ايتوال ولا السي اس هو تقولك مثلا يزمك تكون فات لي من الاربعه الاولانيين ما خلتش الاوبجيكتيف النجم انا نحيك اما هذه تكون قاعد ما توفر له حتى شيء ولا اخذ رواك جورني لا المدرب لا ما نجحش نحيه شو تنحيه علاش انت شفت معاه ساعات راهو ثم فرق ترجع تترينا ليله الشامبيونه وما تعمل حتى ريكروتمون ما عندهمش يشتريوا دباب زماء ما عندهمش يخلصوا جوارات يجيك بعد رواك ماتش يقول لك اقاله المدرب
0: اقاله المدرب
3: مخوف شو وفرت له المدرب شو وفرت له هاي سيدي اعمل معي اوبجكتيف كان انت كمدرب ما يوفر لك حد شيء وتوافق يحط لك اوبجكتيف مثلا من السته الاولانيين تحمل مسؤوليه
1: زاد فما حاجه اخرى زاد باش نقولها خاطر انا زاد شفت انا برشا مدربين يقول لك انا نحب نعمل بلونت كارير ونحب نتلانسا ولا نحب نعاود الروبوندي نمشي يعرف الظروف خايبه بتاع الجمعيه كمام يمشي يمشي يقول لك انا يا خويا باش نمشي نخدم باش نحير اسمي باش نعاود الرولونسي كارييري فما مدربين زاد
3: كيف
1: مدربين انا نعرف مدربين خدموا في جمعيات يدفعوا شهريات والملاعبيه ويعطيهم حق الكرا ويعطيهم حق العشاء والفطور صحيح ولا غلط جمال وهذا راه صار في برشا جمعيات ما نعرفش بسمي ليه موجود انا نقول لك كما يقولوا جمال انت تقولوا خاطر انا عشت ونعرفه فما هو
0: جمال في بالي قلبه بعبي بضرب
3: كيفاش باش تنجح انت
1: سامحني ما تقول لك انا زيد باش نعمل امبلونت كارير وبعد ساعات نعمل تضحيات على حسابي روحي انا باش ننجح الكارير باش نجم ناخذ فرصه فما مدربين مش الكل ما عندهم لا ما وعندهم
3: ثقه
1: مش لازم تدزر مش ولا غلط يا اخي جمال سامعني اهو بجنبي مثالش مش على خاطر كي ولدي وخويا يا اخي جمال خذ فرصته بسهله يفكر فكان جمال عمان سامعني كاريره فكر فيها فكان كيفاش رانا باشا كيفاش رانا الجمعيه
0: جمال راهو هز بطوله هز بطوله في السودان مع المريخ
1: صحيح
0: وهز كوب مع الاولمبي الباش
1: صحيح ومازال يتعدى
0: بالفينال مع الترجي
1: جمال اسم كبير اليوم في التدريب تاريخه هو الكره خير من برشا مدربين عامله اسامي سواديزون كبيره برشا في تونس
0: يزينا من الكلاش عادي خويا يزينا
1: من الكلاش في الكلاش نحكي بالواقع تو انا باش دخلني في الكلاش باش دخلني في الكلاش انت تحب تهز الكلاش ده براسك
0: لا لا لا
1: انا
0: تهز انا ديما نيتي سليمه
1: انا ما عندي انا نحكي اليوم هذا
0: غلط
1: لا والله
3: هو السي في
1: تكلم غلط صلحني
3: سي في
1: انا تودي بالسؤال الكلاش
0: نحب مع السي في ماك اثرت الجدل معناها مش هو شو الكلام التحقيق اللي تحكي فيه منطقي لوجيك برشا الحقيقه ما انا باش نبدا باش نكون واضح كل واحد ياخذ حقه
3: انا معاك لبناصر اما انت جي تحب تاخذ فرصتك ماكش تلقاها في الكلوب ولا في الاسبيرونس ولا ليتوال ولا ستاد ولا حاجه من لو اما كي نجي نعمل معك كونترا انت ما وفرت لي حتى شيء قررنا وانا نشري في الماء وانا نهز بكرهبتي وانا نعمل وتحط لي اوبجيكتيف مو نورمالمون في الكونترا تحط اوبجيكتيف تحط لي اوبجيكتيف في السته الاولانيين لا سامحني زاد مسالش مستعد باش نضحي انا بالظروف ما تحطليش اوبجيكتيف سته الاولانيين حط لي اوبجيكتيف مانتيا نهار تلي نبعد على المانتيا ونولي في التياح نتحمل مسؤوليتي
0: انا والله نحب ناخذ راي جمال في هذا الموضوع مانيش بسالك سؤال مباشر اللي كان يحكي في ناصر وكان يحكي في حسام انت مدرب مباشر للعمل معنا قال برشا كلام ناصر البدوي قال انا حقيقه ما معنا ما يجري موجود المواضيع كي نحكي فيها ناصر حسام هذه حسام قاعد يشوف فيا باش يقول انت جاي من عالم اخر
3: ليه خلاص الموضوع تقبل تريني بليش
0: انا مش حفظتك انا حفظتك يا حسام هاي تفضل جميل
2: مغزر هو باش كما كانوا يقولوا لوخيان معناتها زوج وجهة نظر معناتها نشوفها منطقيه ومعقوله لكن زاد انت اليوم كمدرب باش تبدا المسيره نتاعك راك ماكش باش تلوج على الفلوس، تعطيك انت كيما نقولوا تطبع، تعمل الكاشي نتاعك باش تبدا باش تلقى ثنيتك. لا لا، اعطيك تبدا تشوف فريق اللي تخدم فيه اللي يتماشى مع، ماكش مش تبحث برشا، مع تعطيك انت كيفاش مش تبدا المسيره نتاعك، معناتها مهم جدا. وفي نفس الوقت زاد النادي، زاد اذا مش نتكلموا على تغيير المدربين، اذا مش تربطوا انت بزوز مدربين وموش مش يصادق على القانون هذا، راه ما تصورش اي النوادي اكيد ماهوش مش يصدق لك، مش يقول لك انت يا خويا انا كيما مشيت ثلاث اربع ولا دخلها لي في عيد سوا ديزون ولا ما الامور ولا
0: ما تعرفش بالعكس
2: جمال ان اكزامبل،
0: هو جماهير قدام الامر الواقع،
2: هو يلزمك تحمي المدرب درب هيك عشان وقت اللي انت باش تخرج له قانون مش تعمل كونتراتيب لهنا باش تحطه قدام الامر الواقع، هو بحد ذاته تولي يجري باش يوفر الظروف الملائمه للمدرب ويولي معناه يهزوا مع بعضهم الفريق باش يمشي
3: ويحافظ عليه
2: صحيح يحافظ عليه يحميه يولي يحميه. لكن اذا انت زاد اخويا تولي كل ثلاث اربع مقابلات بدل ما عادش يخلوا كل هاي نحي اعطيه كما قلت تيجي نتفاهم معاه هلم يا بل مش حتى ثلاثة شهور ونبدا نعرفه مشكلة.
3: ثم مدربين يقول لك اعطيني نخلص في اللي خدمته
2: بالضبط،
3: خلصني في القديم والسماح في التعويض.
0: مثلا نشوفها جمال معناها عكس المنطلق اللي تشوفه انت، بمعنى انا نجي اليوم كهيئه مديره نتاع نادي، نجي الجماهير هاي سيدي الاولاد راه القانون واضح السنه كما قال ناصر البدوي عندي الحق في زوز مدربين في الموسم، واذا تتم الإقالة من طرفنا احنا
3: باش نخلصوا عام كامل،
0: مطالبين باش نخلصوا عام كامل، اللي يحب ينحيه تفضل.
2: لهنا حاتم من اي كلام الناصر قبيلك يقال لك حسن الاختيار مهم جدا
0: صحيح، انت
2: خليك اهم عامل هيك الوقت حسن الاختيار لازم ما تمشيش لكن فما حسن اختيار، خاطر اليوم كي مش تجيب مدرب راه فما دي كريتير معينين وكيما قال حسام تو دي بون من الفريق نتاعك انت شنو لوبجيكتيف نتاعو على ضوء الاوبجيكتيف راك باش تجوب مش تجيب العفو مش تجيب المدرب، معناتها فما دي كريتير معينين تبني عليهم باش انت تستقطب المدرب هذاك. وديما نعاود ناكد احمي المدرب احمي والمدرب
3: وصبر. وشكون اللي باش يختار؟
0: الهيئه المديره
2: لازم يكون الهيئه المديره اللي يكونوا فنيين فنيين
0: شو مختار؟
3: هاو قاعدين نشوفوا اللي ما عادش يختاروا المدير الرياضي،
0: هاو اختار مدير رياضي
3: وين؟
0: السياسات مش عين
3: فينا متخمل ها توقعوا مش هو اختار ونو نبيل شيء على روحه
0: نبيل عين نبيل
3: نحكي كوكي. على توا الخرينية
0: الخرينية استمت استشارته
3: ما علاش مشي
0: هات سمك تصريح بعد شوي
3: ايه معنا قبل وافق هو
0: هات سمك تصريح قالك ما رجع قال لهم رجع محمد الكوكي
3: ايه.
0: ويرجع يخدم على روحه مرحبا بيه لكن انا لا اشتغل معه
3: معناها مش موافق
2: على
3: عليه
2: على وعلى
3: معناها مش موافق عليه
1: لا ويحكي على امور المبدا ظهر لي يعني حسب هي. حسب الامور المبدا طارق سالم
0: مبدأ.
1: يقول لك تونك انا قلت قبل كلام معين
0: ما نترجعش فيه
1: معناها امور
3: معناها مش مقتنع به قلت كلام قبل راه ماهوش لونترونور بالنسبه لي انا نتاع اس اس
0: عندنا احنا الحاله نتاع مدير رياضي لما ما كانش مقتنعين بارا واستقال انا هو في الاخير
3: ايش قلت لك
0: دوك مش هكاك مكرم هكاك لا بطل
3: ايش قلت لك دوك مش هو يختار
0: حاجه
3: باهي اللي هو ما نحكي لك انا كان مش يولي اداري علاش انا فضل اداريين اللي بلعب الكره هما يختاروا
1: باش يقعد الجمعيه خليها كيك زاد حسام
3: شنو
1: انا اليوم اداري وانا رئيس نادي
0: تمشي نحكي مع السيدي جاب نحكي على السيدي
3: حق مدير رياضي
1: إيه كان
3: هو يختار
1: كان صار لي انا نسيدو ما يلزمني قرر
3: ما صارش نسيدو هو صار لنسيدو خاطر
1: نسيدو
3: خاطر انت ما سمعتش كلامه
1: في نقول واحنا في وجهات النظر
3: اي
1: إيه فما اختلاف
3: في وجهات شكون يرجع في الاخر وجهه النظر الاخيره فنيا
1: في الاخر في الشوي يتحمل الرئيس ويتحمس وليد
3: دوك
1: لا
3: دوك
1: الرئيس يتحمس وليد
3: دوك ما عندوش راي المدير الفني المدير الرياضي
1: كيفاش ما عندوش راي
3: كان مش مقابل
1: عنده راي
3: معناتي كنت تخدم انت تختار باش تجيب جمال خشير قول زي جوي يجيك الرئيس يقول لك لا هذاك لا نجيب واحد اخر تدخلوا به داكور
1: لا ما نقولوش داكور ما نخدمش انا
0: سامحني لهنا لهنا شوف ما هو اداري وما هو مادي يكون عند الاداره نتاع النادي هو كمدير رياضي مطالب انه يعطي لي بروفيل خاطر انا اللي نعرفه مثل جمال شنت دب ملاعبي تيش بروفيل واحد ثلاثة مش بتيش الأول جيب لي الثاني مش الثاني جيب لي الثالث مش الثالث جيب لي الرابع دونك لهنا هو كمدير رياضي اقترح اسم جمال خشارة معناها حسام حسام قالوا أنا ما عنديش لي مويا باش خلص جمال
3: ليه مش موضوع مويا حاتم ليه نحكي على الشواء الفني ما نحكيش انا تو ناصر يجي للسي اس اس وهو مدير رياضي يقول لهم مشيو جيبوا لي لونترينور نتاع النصر السعودي ولا حاجه ياخذ 4 مليون دولار يا اخي مثلا
2: زاد فما بيجي
3: فما بيجي يعرفوا فما بيجي يعرفوا
2: هو يقول له ما
3: نحكي لك على الاسم انا
0: خلينا نسمعوا جميع
2: حسام هو يقول له فما زاد بيجي معين ما يسمكش دي باسي مثال يقول له اوكي الزون اللي انت مش تجيب لي فيها
3: مدخل بيجي
2: صحي فوالا
1: معناتها فما مزيان اللي قالها تو
2: فما يقول له تي دو با دي باسي معناتها
1: وقت عندك وقت اليوم تصير سوجيكي من هذا حاجه ما كيفاش معمول بيه راهو باش الناس تفهم زاد خاطر راهو بعد ساعات يمشي في باله
0: مدير رياضي وانا مدرب
1: لا والناس يمشي في باله معناتها الكاسه محلوله وتمشي على كيك على زي راسك انت اليوم وقت اللي فما عندك دي بروفيل معينين نتاع مدربين وباش يتم انتدابهم تجي للرئيس نتاعك اللي هو لو بريمير ريسبونسابل من الناحيه الماديه وتقول له انا الفرشيت نتاعي منين تبدا وين توفى قداش المينيموم وقداش الماكسيموم يعطيك الحد الادنى والحد الاقصى هذاك تخدم عليه انت
3: في المدرب وفي اللاعبين
0: معقول به معايا نخدم تصريح رضا الجدي فاروق جوست ما تعقيب بسيط معناه على على التصريح رضا الجدي على مسؤوليه الملاعب ونسمع شنو قال رضا الجدي
5: ماشي مشكله الوزاره فقط ماشي الملعب مشكلتي انا مشكلتكم انتم مشكله لي زاكتور اللي سون في التيران تدينو لا ديزون لا فيريتي تيرا في التيران على الكل تيوني بصراحه احنا هم اللي دقدقناهم الترانات شكون دقدقهم انا وانت دقدقت اون سي با اونترتينير نوز انستالاسيون مانيش ندافع على الوزاره بالله عليكم برا شوف الكومبورتمون تاع كل واحد فينا في التيران اوني دي جون انيورون اونفير نوز انستالاسيون الكل بما فيهم انا معاكم نمشوا نشوفوا كل تيران كيفاش نخرجوا منه من كل ماتش بوركوا اون بارل كو دو لوتر كو دو لانستانس تي هاو سيدي حاضر التيران تاعنا هاو شحن هاو هو حاضر هاو البريد هاو حاضر براتيكمون دون زان موان Le synthétique kif kif. Le plus important, comment on va l'entretenir. C'est pas comment il va être prêt. Mais chaque année, chaque année. Hein, pas de bébé, après 5 ans, qui veut se mettre On est tous responsables. Faut plus rejeter la responsabilité sur l'autre. C'est vrai, le ministère est responsable parce que il a les moyens. Mais tous, on est responsables sur cet état de fait.
0: Aïe. نصر
1: بو بالنسبه لي انا فما كلام صحيح وفما كلام غلط بالنسبه
0: لي نبداو بالغلط شنو الغلط
1: الكلام الغلط انه لونترتيان وصيانه الملاعب مش النوادي اللي يعملوا فيها راه اليوم هذوما حاجات لابد من الدوله تعملهم اليوم انا توا سامحني فما مشكل في ملعب رادس وفما فيسور ولا فما مشكل نتاع ايتونشيتي ولا شنو المشكل اللي موجود ما تنجمش معايا تصلحوا هذه مشكله نتاع دوله لازم تصلحوا هذه حاجات راهو فما حاجات اللي الدوله تعملها نحكيوا انفراستركتور وترينات ودنيا راهو ماهمش مش مولات لا بلديات ولا جمعيات الدوله لابد من توفر امكانيات صحيح انه احنا بعد ساعات زاده كيف كي تبدا عندنا مشاكل نتاع انفراستركتور وترينات مش موجوده تيران اللي يستاهل نلعبوا عليه ماتش واحد نلعبوا عليه اربع خمسه ماتشات ما نجمش تحمل كي يبدا ما عندك ظروف معناتها وما فماش معناتها عداله رياضيه في برشا جمعيات ما لقاش روحه وين يترينا ما عندوش انكس يلقى روحه بليجي باش يترينا في تيرا سنترال اللي يلعب عليه الماتش يعمل دو تروا سيونس ويزيدوا من الماتش ويزيدوا من الشوفمون ويزيدوا من الواحد يولي برشا على التيرا اذا كله يلزمه امكانيات
0: في متابعه لكلامك انا جيست ما نتمنيت انا بون نحب نكون حبيت نكون موجود باش نتوجه بالسؤال للسيد رضا الجدي انت تحكي لي على مسؤوليه ملاعب مسؤوليتنا احنا نشوفوا الكومبورتمون بتاعنا في الملاعب سامحني استاد بن قردان جرجيس والمتلوي وجربة وجيبس والمرسى مسؤولية الجمهور هذاك
1: لا لا لا مش مسؤولية الجمهور
0: مسؤولية معنا استادات كما بن قردان والمتلوي مسؤولية الجمهور يخش عملوا
1: لا مع كامل احترامات يصير إدارة ومش مسؤولية
0: شنو عملوا الجمهور استاد المرسى شنو عمل الجمهور
1: وسامحني راه حتى التابي اللي نحكيو على الجازون ارتيفيسيال اللي قاعدين نلعبوا عليه راه عنده ديريت في عنده عمر
0: جمهور
1: مش يقعد 20 سنة راه لازم الناس تفهم الرابطة محترفة الأولى إذا اللي ما نعرفش أنا مانيش مختص باش نقول لك التابي هذيك قد تشد أما عندها ديريت في راه لازمها تتبدل بالضبط. وقت اللي يبدا عندنا حاجات قاعدين نرسكلوا فيها وعندنا إمكانيات باش نجموا نبدلوا حاجات كيما هكا
0: تقول احنا دقدقناهم اوكي الكومبورتمون تاع العنف مالوريزمون تفاقمت الظاهره وموجوده
1: موجود.
0: وما نحبوش نغطيو على الشمس بالغربال ولكن انه تقول دقدقناهم انا وانت شكون انا وانت
1: هو
0: شوفوا هو نشوف الكومبورتمون تاعنا
1: لا فما حاجه اللي هو نشاطرو فيها الراجل ما نكونش ظالم انا بالنسبه للجريدانات وبالنسبه للكريسيو وبالنسبه فيراد شفنا البيبان نتاع الفيستيارات والليفي والتواليت والدنيا واحد مقلعهم ويضرب فيهم
3: بالعربيه كلنا
1: هو هذا في الناحيه هذه عنده الحق
3: ما يقصدش في الكلوب قال لك انا وانت واحنا الكل
1: هو
3: كاتوينس هو يقول لك كاتوينس بصفه عامه الجمهور عنده مسؤوليه في تكسير الانفراستركتور الوزاره ولا وزاره التجهيز ولا البلديات عندها مسؤوليه كبيره خاطر مثلا تو تشوف اون في لا كومباريزون شوف التيران نحكي على تو على الغازون مشيت للغازون الغازون تاع صفاقس عنده قداش من عام
0: عنده
3: امبيكابل علاش
1: بدا من 2013
3: علاش هذاك سورتو العوام الاخرانيين يعني لونتروتيان لونتروتيان عملوا لي سبيسياليست يخلصوا ميزانيه للخلاص.
1: نحكي لك على تيراس فاقس خاطر انا شاهد على العصر قال الراجل وكنت انا من الناس اللي موجودين ودكتور جليل نحييه بالمناسبه كان نائب المنشات الرياضيه وكان زاد حمادي قليل كيف كيف
0: تحية لي.
1: والله العظيم أقسم بالله واني نقول في الميكرو وقت اللي نحفروا في طيبة ميري بيش يبدلوا التراب وعودنا الدريناج من اللوطة بالكل معناتها وقت اللي لقينا التراب والله والله والله تتقاد نورمالمون في الميكرو نلقاو التراب من اللوطة بالغرام باش تفهم انت الدريناج اللي مش قاعد ماشي اليوم طيب ميري كانوا ناجح على خاطر تخدم على قاعده وتخدم له دريناج بالكدا وفما رجال وقفت عليه وفما ناس خدمت عليه وليل ونهار خدمت عليه وبالمناسبه ديما نقولها ونعاودها ونحياه لولا طارق ذياب الملعب هذاك راه ما صارش.
0: هاي هنا تعدي باش نحكيو على السي اس اس مهم جدا باش نحكيو على ندوه صحفيه كما قلنا هما اربع تصريحات
3: سامحني كلمه حتى ختم كل شيء انا على
0: الملعب تفضل
3: علينا على الكونفرنس بصفه عامه مش على الملعب هو مواضيع كلها مهمه
0: هاي.
3: انا صراحه نحترم جدا سي رضا الجدي خاطر تحسوا اللي انسان كي سونغاج مش قاعد قال الرجل راكش وشهيريه ونعمل لك دو تروا ستاج وهاني مع ليكيب ناسيونال وكذا انسان يل سونغاج ويحب يصلح ويحب عنده برنامج يحب يوصل له وكي قال لك هو ان شاء الله معنا عندنا بروجرام مع اللي جاي 2030 دوك ما جاش قال الرجل هاكا
0: مش من فراغ
3: نرمي كلمتين ونقول لا انا قاعد نخدم وان شاء الله تو عام الجاي وبروشين مون ديريكت تلقاه وتلقى جواريه وتلقى ذا دوك عنده بروجرام وواقف هو بيدو معناها وقاعد يضرب ويتحرك
0: وهي اول مره في السابقه حسام انه معناها بعد مرور 100 يوم شوف قبل حسام اللومه على الناس انه ما تخرجش يتكلم
3: ما تخرج هو يخرج يخرج
0: ويتكلم
3: ولا يقول حتى سالوه حتى سالوه انا شفت انا في شويه في الفيسبوك سالوه على منتخب الايفا انا كان واضح قال لك نتائج كارثيه قال لك ترتيبنا هذاك كارثي بالنسبه لنا احنا والانترنور ستا معناها ان كونترا اوبجيكتيف باش نقعدوا معاه ونقيمه ما بداش يزين ويعمل ولا وماك تعرف الظروف وعندنا زوز لاعبين هذوك وما جاش اما اللاعب هذاك اللي كنا معملين عليه جا كان بليسي دونك الحقيقه ان شاء الله حاجه بركه يعاونوه يخليوه يخدم انا معناها كانت عندي معاه معناتها كي كنت في المنتخب معناها ثلاث اربع قاعدات الحقيقه تحس انسان يحب يخدم يحب انسان يحب يخدم حتى هو الحسن سرمام معناها قال لي كلام باهي وحبني نقعد وشد فيا صحيح وكل شيء ما انا باه عندي اهداف اخرى ونحب تجارب صح. اخرى ونحب نشوف كل واحد وواحد عمل الحقيقه انسان انا نحب الانسان كي سونغاج ويحب يعمل حاجه بعد تنجح ولا ما تنجحش هذيك من بعد طول الايام توري اما ماهوش هاني قاعد وهاني ما وهاني
0: قاعد يشتغل وقاعد يخدم الله مستعان نسلموا عليه رضا ربي يعينه واكيد راهو معناها باش نكونوا احنا كي نسمعوا الكلام كيما هذا ونحيوا فيه انه كما قلنا ليست من عاداتنا نخرجوا نتكلموا ونوضحوا هذا بعد مرور 100 يوم من العمل خرج وعمل كونفرنس بريس منظمه بحضور مختلف وسائل الاعلام وتكلم ونعرفوا انه على مستوى نعاولوا دائما على رحابه صدره الاجابه عن التساؤلات راهو يجيب بكل رحابة صدر يجيب رضا جدي لا يخاف من الميكروفون عكس العديد من الوجوه اللي واخذ الكراسي بعد شوي نحكيه على الندوة الصحفية نتقرص من الدرس في خسي
6: إكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
7: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
6: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان فام إسبور غرام
0: مرحبا بكم من جديد إكسترا تايم حتى للـ5 متاع العشية عندك سبيسيال ديديكاس من عند صديقك جمال الخشارم سي جمال عندك شكون فما شكون يسلم عليك من سيراكوز في ايطاليا، صديقنا احمد الشرقي يسلم عليك برشا وقال لك ليك وحشه يا كوتش. تحيه ليك يا شرقي نستناو خويا.
2: تحيه لي خونا وصاحبنا ربي يوفقه ان شاء الله.
0: تحيه ليك احمد الشرقي سبيسيال ديكاس لصديقنا وخونا. يعني نحكيو على الكونفرنس بريس كما قلنا، نحاول اليوم نلخص الموضوع نسكر الموضوع بعد ندوه صحفيه كان حاضر فيها احمد جبير انا تقرس من السي اس اس حكى على لهذه الاسباب تخلينا عن المدرب نبيل الكوكي.
8: مباشرة بعد مباراة نيجيريا في نيجيريا شوف الناس كل معناتها خلاف الهزيمة المردود اللي ما كانش مقنع، كان تبع عدد تساؤلات من الهيئة المديرة ومن مدير الرياضي في طارق سالم، وكانت يعني فما نقاشات كبيرة وفما برشا نقاط كانت موجودة، وحاولنا انه بعد ما رجعنا من نيجيريا نعرف اللي كانت مباراة الرتور معناتها مباراة وحاول أن نصلحه وحاول لله تعدينا الدور التمهيدي الثاني. من بعد الأجواء بدأت تتحسن شوية بشوية، كنا ماشيين في ثنية باهية، لكن من بعد نرجع وقعنا في كاس ديبار بعد مباراة ساقية الدير إنه فرش نبيل الكوكي ما نجمش يواصل مع هذا الاسفير سوى اللي كانت قناعة يعني الهيئة المديرة والإدارة الفنية.
0: ليست التصريحات وليست مباراة ساقيت الدير يقول أحمد جبير، ولكن هي مباراة شوتينج ستارز، ولكن بعدها يرجع يقول أنه بعد مباراة ساقيت الدير كان من الاستحالة مواصلة العمل مع نبيل الكوكي. جمال
2: هنا معناتها كي نسمعوا التصريح هذا أهم حاجة قال المردود ما كانش مقنع، معناتها وقت اللي المردود ما كانش مقنع علاش معناتها ما كانش من الأفضل يجي مدرب بعد المقابلة هذيك، وانت عندك فاز دو تريف معناتها باش ينلقى الوقت باش يخدم وينجم يصلح.

0: فما قناعات انت كي رجعت المدرب ولا ما فماش؟ انت مقتنع بامكانيات المدرب ومقتنع انه هيك البروفيل اللي كنت تبحث عليه من الاول اللي جبته في اول الموسم والا لا؟ هذا هو اللي يلزمه معناتها يكون موجود. مش تجيب مهم جدا كيفاش انت جبت مدربه اليوم بعد معناتها تنحيه المدرب، انت شفت اللي هو رجل المرحله انت في بدايه الموسم، معناتها اكيد بالاجماع معناتها بالتشاور ما بين هيئه وما بين مدير رياضي وما بين لجنه فنيه شفتوا انه نبيل الكوكي هو رجل المرحلة. بعد أربع مقابلات يولي ما هوش رجل المرحلة، أنا معناتها فما إشكال،
1: فما إشكال
0: أكيد، فما إشكال. هذا هو
1: باش لهذه الأسباب. حسام عندك رأي في هذا الموضوع؟ يقول أنه شوتينج ستارز هي المباراة، لأنه فما برشا كلام تقال مردود غيره، قال ركحت الأمور شوية بعد الكاليفيكاسيون للدور التمهيدي الموالي، وبعد قالك مباراة ساقية الدهير كانت وقتها الاستحالة باش نوصلوا مع نبيل الكوكي.
2: بالنسبه لي انا التبريرات مش في بلاصتها. انت حر كاداره، ترى المدرب ما ينجمش يكمل، تحب تنحيه تبدله حر. اما التبريرات زايده، انا ما ريتها، نتفرجوا في العالم الكل ينحيوا في المدربين، عمري ما ريت اداره خرجت قالت نحيه المدرب خاطر في الماتش هذاك ما لعبش مليح ولا المردود في الماتش هذاك. خي بالماتش مش تقيم المدرب انت، والماتش اللي بعده بعد ماتش تيك ستارز مش عملت ماتش بي سي سي 0 ولا حاجه كيك، عارفش مع شكون قبل ماتش ساكت الدير
3: عملت بيتو بي مع سيابي
2: ولا به المردود، ومن بعد قبل ساكت الدير رجع المردود. لا التقييم راه ما يكونش بالماتش وبالزوز، راه ما فماش تقييم، راه العالم الكل، العالم الكل يقيم المباراة، يقيم المدربين بعد فترة، فترة لالي قبل ما يوفر الرتور. تشوف روحك انت كهيئة مديرة عامل اوبجيكتيف نتاعي انا من الاربعة الاولانيين مثلا، نقى روحي السابع الثامن التاسع الامور ماهيش هي والله، اما ما تعدت لالي وخذها وقته اربعة شهر خمسة شهر وخدم على روحه. اما ذي والله ماتش شوتينج ستار بي لو حتى عمناول، حتى طارق سالم عمناول في كل الكونفرنس اللي عملها ولا البودكاست ولا ايش قال، قال لنا محمد الكوكي بعد ماتش الترجي لا مش بالماتش، هي مش بالماتش، راي مش راي راي عمرها راي ماتش، راو ساعات ريال مدريد ومانشستر سيتي من البايرن غدوه يخرج المدرب يقول والله ماتش فيكينج ما عجبنيش الاداء عملت واحد. لا مش بالماتش، ثم مرحله تتقيم مش بالماتش. عندي علي كامل، عندي شطر الرتور، نقعد يا سيدي نعمل جلسه مع المدير الرياضي مع البريزيدون مع اللي هو، اي سيدي نقعدوا في بيرو، احنا روش حاطين اوبجكتيف، ما قلت لنا وفرنا طون طون طون طون وفرناهم لك ولا اي، احنا قلنا رو يلزمنا نكونوا في بلاصه افريكان، احنا توارنا الخمسين ولا السدسي، راهو بعاد برشا على الاوبجكتيف، راهو ما عادش مش نكملوا. يتقلقش المدرب، ما يتقلقش، انت موافق على الاوبجكتيف وبعدت عليه. مازلنا في الوجتيف كيما كالعام، انا تو تكلمت وقتها على والله نسيت وتعامناه على جمعيه اللي بتلعب اللوطه، خرج المسؤول نتاعهم قال الاوبجكتيف نتاعنا المنتيا
1: مستقبل جيبس،
2: ما نعرفش والله ما نعرف
1: مستقبل جيبس، انا فكرتك
2: في الفريق ماهوش في التيح، ما انا في مرتبه مش في التيح، ونحاول مدرب تو انت اوبجكتيف قلت التيح وانت ماكش في التيح،
1: تحكي ليش مثل عمران ما عرفش في القادري،
2: دونك المدرب
1: لا يتفكر،
2: دونك المدرب في الاوبجكتيف ولا وخير من الاوبجكتيف. ايه شو معناه انت قبل اول عام قلت ما نزمنيش نتيح، ومن بعد كيف شيء هو وقد الجمعيه وتريقلت قول لي الاوبجكتيف كمرتبه افريقيه
1: واضح، هي
2: معناها الحقيقه انا عاد قلت كان التصريح قول احنا راهو مانيش مقتنعين بالخدمه
1: بالخدمه.
2: اما ذي ماتش شوتينج ستار وماتش ثقية الدير
1: احمد جبير يقول
2: ضد الفكره ذي،
1: احمد جبير يقول طارق سالم رفض العمل مع المدرب محمد الكوكي، نسمعوا شنو قال احمد جبير.
4: احنا عندنا ثقة في العمل بتاع الإدارة الفنية وفي سي طارق سالم شخصيا، خاطر سي كلكان دو بروفيسيونيل كلكان دو كونيسور، عمرنا نشكوا فيها في قيمته ولا في مكانته في نادي الأدي صفاقس، لكن بيان سور ما يصير حتى شيء من غير الفاليداسيون والموافقة بتاع المديرة. وكيف كيف زاد معناتها حتى كيف تعدينا مرحلة اختيار الممرر الجديد، التشاور من أول لحظة ما بين الهيئة المديرة لنادي الأدي صفاقس لجنة كرة القدم والمدير الرياضي طارق سالم، وقت اللي شفنا أنه لا لوجيك دي شوز والمنطق في الوقت هذا وفي الساعه هذه يقتضي تعيين محمد الكوكي، مصلحه النادي الصفاقسي قبل الجميع، وهذا اللي كونفيرميه سي طارق سالم. علاش نقول لك سي كالكان دو بروفيسيونيل والجمعيه بالحق، قال جيبوا محمد الكوكي لكن انا ما نجمش نكون موجود، وافيك ان غران كور بصدر الرحب وعلاقتي طيبه مع النادي الصفاقسي مع الهيئه المديره تاع النادي الصفاقسي وما عندي حتى مشكل.
1: هاي ناصر البدفي، هذا تصريح احمد جبير بخصوص طارق سالم، تمت استشارته على محمد الكوكي، قال يرجع وربما تزربوا على مستوى الوقت 3 أيام يطلعوا الكوديفوار ما لقاوش بروفيل.

0: برو غيره. دونك هو يعرف الجروب يعرف الكيب حاضر ديريكتومون دخل في من الحسابات لاداره نادي صفاقس تم التشاور مع طارق سالم قال مرحبا به جيبوا يخدم لكن انا نستقيل.
1: هو بالنسبه لي انا الكلام اللي كنت تحكي فيه حاتم ظهر لي هو من الحاجات اللي خلات اليوم رجوع محمد الكوكي تفرض على الناس الكل. علاش هو الحاجه وقت اللي نحكيه على بروفيل وانا بدي كان جيت نسير باش نخمم بنفس المنطقه هذا وقت اللي تكون عندك فاكتور دو تان. هو يمكن الحاجه اللي ما عملهاش سي اس اس انا نعتبرها في وقت من الاوقات وقت اللي انت عندك تململ ولا انت ماكش كيما نقولوا احنا تو نحكيوا على ماتش نيجيريا. احنا تو كان الناطق الرسمي من بكري يحكي من ماتش نيجيريا المسؤولين ومدير الرياضي ما همش مقتنعين بالاداء نتاع نادي صفاقس. ما فهمش علاش ما استغلوش التريفا ذيك باش نعمل الشوا اللي يحب عليه هو ويغير المدرب في المرحله ذيك ويعطي مدرب جديد ثلاث اربع جمعات باش ينجم يختم على روحه وكيك تمشي افكارك كيما تحب انت. يا خاطر زاد راوك التململ بعد ساعات الديسيزيون كي تاخذها قبل وقتها تنجم تكون غلط تاخذها بعد وقتها تولي غلط. معناتها ريزون دو بلوس معناتها بعد ساعات في وقت من الاوقات الديسيزيون كي تاخذها في وقتها تنجم تربحك برشا وقت وتربحك حتى التفرعيسه اللي صارت هذه كل في نهايه الامر. يقول لك اليوم محمد كوكي هو اجباريه انه اليوم ساعه والحاجه الكريتير الاولاني انه يعرف المجموعه وقت اللي يجي محمد كوكي فما 90% من المجموعه موجوده في الـ في الـ في السي اس اس. ونهار السبت عنده ماتش ديسيزيف راهو خاطر راهو فما الناس لازم تحطيه بعين الاعتبار الكاليفيكاسيون الكوب دافريك راي في حياه وموت بالنسبه للسي اس اس.
0: قبيله رضا جبت حتى على الليسانس نتاعو التاهيل
1: نحكي لك زاد هذاك زاد كي يبدا المدرب عنده كفرو على خاطر زاد راهو ما نجمش ياخذ الليسانس نتاعو
2: ما يكون عنده مدرب تكون عندك الكفرو
1: يكون عندك الكفرو معناتها كل المعطيات كانت تصب وتخدم في مصلحه محمد الكوكي باش يرجع. لكن في نهايه الامر الشوا صار لكن طارق اللي عمله في نهايه الامر كان متناغم مع روحه وكان متصالح مع روحه مع
0: هذا هو باش نحكيوا على مشاركه ديتنا التونسيه في المسابقات الافريقيه وعن زوز تصريحات بالطبيعه باش نواصلوا نحكي في هذا الموضوع في ساعتنا الثانيه. نحكيوا على النادي الافريقي على الترجي على سي اس اس وعلى الترجي الرياضي الجرجيسي موجز الاخبار الساعه الرابعه ونكمل معكم اكسترا تايم. مرحبا بالجميع
3: اكسترا تايم صوتكم في ساقس
4: على 91.2
3: على 91.2
4: ديوان فام.

0: de l'info. Flash News.
1: Bonjour Zoua Rabia, du NFM, Aslama. انتظام الدورة 16 للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا من 28 حتى 31 من أكتوبر الحالي بمشاركة أبرز الفاعلين في القطاع الفلاحي، وذلك لاستعراض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات وتعزيز الاستثمار في مجال الفلاحة المستدامة، وفق ما أعلنت عنه وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية في بلاغ لها اليوم. ويعد الصالون فضاء لعرض التكنولوجيات الحديثة والمكتسبات البحثية في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية وصيد البحري والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب التعريف بالمنتجات الفلاحية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمنتجات الموجهة للتصدير والباحثة عن أسواق جديدة. رئاسة الحكومة تكشف أنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وكشفت رئاسة الحكومة في إجابة على سؤال كتابي للنائب البرلمان فاطمة المسدي أنه يتم أيضا العمل على استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستكون بمثابة نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية، مشددة على أن هذا التوجه يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وتيسير الولوج إلى الخدمات الرقمية وتقليص كلفة إزداء هذه الخدمات. الإدارة الجهوية للصحة بنابل تعني نوع عن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك ابتداء من يوم غدا الخميس 15 من أكتوبر. يهدف هذا الإنجاز إلى تخفيف عناء التنقل لمتسكني معتمدي تكلسة والمناطق المجاورة لها تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. في أخبار العالم، الحوثيون يطورون نسخة من الصاروخ البالستي الإيراني خيبر تشكن الموجه بدقة باستخدام مكونات مستوردة من شركات صينية، وفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في خطوة قد توسع قدراتهم الصاروخية. ونقلت الصحيفة عن بيانات أن مدى الصاروخ المحتمل قد يصل إلى نحو 1930 كيلومترا، وجاء تقرير استنادا إلى معلومات قدمتها السلطات اليمنية بعد اعتراض شحنتين خلال عام 2025 تضمنت معدات صاروخية مخبأة بين بضائع أخرى.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش بيوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام اسبورغرام.
2: نواصل معكم المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة. مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع المتابعة والمشاهدة. تحية لكل مستعملي الطريق. سيس رواحكم ربي وصلكم سلمين. باش نكملوا مع زوز تصريحات مطبعة في الندوة الصحفية وبعض نحلوا باب قوس المشاركات في المسابقات الافريقية. هل سيتم تعيين مدير رياضي جديد في النادي الصفاقسي؟ الإجابة من عند النطق الرسمي أحمد جبير.
3: بالنسبة للموضوع المدير الرياضي راهو الموضوع هذا ما نحبش نحكيو فيه كان بعد من مباراة الإياب متاع الكاف. نعم ما فما حتى أسماء مطروحة. الناس نشوفوا في أسماء في مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم الاتصال حتى حد إلى حد الآن على خاطر الموضوع هذا غير مطروح بالمرة بالنسبة للمدير النادي الصفاقسي كان بعد ما نكملوا الماتش ديسيسيف متاع الكاف.
2: دونك هذا احمد جبير. جمال يقول ما فما حتى اسم تم اقتراحه عكس ما تم تداوله. شفنا برشا اسماء عبر مواقع التواصل الاجتماعي برشا اسماء انه سيتم تعيينه في خطه مدير رياضي. اليوم نادي الصفاقسي يستحق لي خطه مدير رياضي جمال باللي شفناه هذا معناه؟
4: هو انا نايد التصريح نتاعه في الوضعيه هذه لانه تو نادي رياضي الصفاقسي معناتها عنده معناتها الكوب دافريك يقول لك انا بعد الرجوع من المقابله هذه نتريث ونشوف الوضعية متاع خطة مدير رياضي. لكن بالنسبة لي أنا معناتها ضروري جدا أنه يكون متواجد مدير رياضي في صلب فريق النادي الصفاقسي ولا أي فريق لأنه الفني فني حاتم والإداري إداري. نجمش معناتها الفني يخدم خدمة الإداري ولا الإداري يخدم خدمة الفني هذه. لكن شكون باش يكون هو الأهم من هذا؟ خاطر أنت اليوم كنت تحط خطة مدير رياضي خطة مهمة جدا. معناتها حسام ومعناتها كان في وقت من الأوقات مدير رياضي نفس الشيء ناصر. معناتها لازم الناس تكون عندهم الكفاءة، ناس اللي لعبت كورة، ناس اللي تعرف تقيم الوضعية، اللي تعرف تتناقش مع اللاعبين، تعرف تنتدب اللاعبين، تدرس الملفات متاع اللاعبين، تعرف تتعامل مع المدرب، تناقش المدرب. مش أي شخص ينجم يكون مدير رياضي. معناتها راهو البروفيل متاع مدير رياضي لازم توفر فيه عديد الخصال. هذا لذلك معناتها بالنسبه لي انا ضروري جدا وجود مدير رياضي في النادي الرياضي الصفاقسي.
2: مهم جدا وضروري وجود مدير رياضي في النادي الرياضي الصفاقسي. ما هي الاهداف مع المدرب محمد الكوكي والجمله اللي تقريبا حسام يحبهاش برشا كريم الاهداف؟ بالحق حسام يحبش يقول لك بربي اختارنا من كلمه الاهداف والمشروع وغيره. او نسمع شنو قال احمد جبير حول هذا الموضوع.
3: والاهداف السنه اكيد عرفوها، الهدف بتاعنا مركز مؤهل للتشامبيونز ليج. الهدف بتاعنا انه نمشيو لابعد نقطه في البطوله على جهه التتويج. عملناه وحسينا بانه كنا نجمو ننزلو البطوله لكن بعض التفاصيل ما خدتناش. نتعلمو من اغلاطنا، نحاولو نصدر محتوياتنا مش عيب. احنا نجمو نفرطو في برشا حاجات، نجمو نفرطو في اختيارات، نجمو نفرطو في اجتهادات. لكن البيز امبورطون نصححوا الاخطاء تاعنا ونبنيو ونرفعوا الناس الكل يعني ملتزمين بنفس الهدف.
5: ثم حاجات اكسترا سبورتيف
3: اكسترا سبورتيف
5: نحكيو في علاقه بالتدريب جنرال سيرس.
2: دونك حسام هذا شنو قال؟ الأهداف هي الذهاب بعيدا ضمن مقعد مشاركة في المسابقة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا ولما لا التتويج بالبطولة.
6: معناها بالنسبة لي هذه أهداف عادية بالنسبة لفريق كما النادي الصفاقسي. متنا كنت نجمش تكون أهدافه غير هذا. معناها ثم فرق معناها هذه قدرها الأهداف أكيد مع المدرب ماذا بيه. مش فريق من الكبار ما يحبش يهز البطولة، أما الأهداف يقول لك مشاركة أفريقية معناها لتروا بريمير بلاس. وكان جد ثم كوب يا حبة ذا نفوزوا بالكوب هذوكم وكان نشاركوا في مسابقة أفريقية. يقول لك مثلا مينيموم ديما أنت ونقول لك أنت والنادي مينيموم نمشي ليبول. وثم بعض النوادي تقول لك لا يزمني نمشي للدومي فينال ولا نمشي لانكار دو فينال. أما تحط أوبجكتيف، أما شنو كي تحط أوبجكتيف مع مدرب تمشي معاه على الأوبجكتيف هذوكم. ما تجيش انت بعد رواكات ماتش وتبدلوا لي الاوبجكتيف نتاعك.
2: هذه اوبجكتيف على لون تيرم يحكيوا معنا.
6: لا نتاع سنة. نتاع سنة.
2: معناها ما حكاش اكور تيرم نتاع انه اذا ما توا خطر في الاخير.
6: ما فيش اوبجكتيف يلزمني نتراجع نتعدى التور هذا. التصريح
2: نتاع حسام قال اكور تيرم انه نصلحوا نحاولوا نصلحوا الاجواء وخيره ومن بعد
6: شو يقول اكور تيرم حاتم؟ انت جبت مدرب امبارح.
2: نصلح

0: الاجواء
1: جابت مدرب اليوم بتقول اوبجيكتيف ان نتعدى بتحاسبوا معنا بعد بعد نهارين اونترينمون لازمش تحاسبوا على بعد نهارين اونترينمون اما تحاسبوا على اوبجيكتيف نهايه الموسم تقول له رانا فريق كيما سي اس اس ماذا بينا ويلزمنا نمشيوا للمجموعات ويلزمنا في اخر الموسم نلقاو روحنا عندنا مشاركه افريقيه اما ما يبداش المدرب انت ماشي في الاوبجيكتيف يتعدى المجموعات ويبدا ما موجود في التروا بريمير بلاس كيما قلت له انت ومن بعد جي بعد يعمل ديفيت ولا نول تقول له لا ياك هاو باش نحي المدرب يودي ما عندنا اوبجيكتيف ماشيين فيه ولا في الطريق صحيح ولا انا ضد المحاسبه على ماتش ولا على زوز اوبجيكتيف ومن حق بعد اوبجيكتيف تحاسبه اما مش بالماتش
0: اي نحكيوا على مشاركات الانديتنا التونسيه في المسابقات الافريقيه بعد شويه النادي الافريقي يشد رحال الكونغو كيف سيتعامل نادي باب جديد مع تحدي لبومباتشي
2: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام
0: مرحبا بكم من جديد نحكيه على مسابقاتنا والانديتنا التونسية في المسابقات الافريقية دوري ابطال افريقيا النادي الافريقي نصر يشد رحال الى الكونغو كيف سيتعامل كما قلنا نادي باب جديد مع تحدي كبير على العديد ونسبة مئوية كبيرة تعتبرها مباراة الموسم بالنسبة للنادي الافريقي نصر بدو هل تشاطرهم الرأي ولا لا
3: لا انا ما نعرفش علاش فما تضخم كبير قاعدين نعملوا فيه على النادي الافريقي وعلى المباراة هذه صحيح
0: تضخيم الحدث
3: تضخيم الحدث برشا الناس تحكي وكاني بي من النادي الافريقي مش مستانس مباريات كيما هذا وناس تدرى شنو وناس يمين وناس يسار يا ودي راهو النادي الافريقي فريق كبير فريق عريق فريق عنده امكانيات كبيره صحيح فما تغيير في المجموعه صحيح المدرب اليوم قاعد يعمل فوليوم دو جو محترمه قاعد يطور الفريق لكن في نهايه الامر نحكيوا على النادي الافريقي راهو النادي الافريقي يعرف يسافر بالرغم انه بعد سنوات مش بعيده ما بعد سنوات على الشامبيونز ليغ وكوب دو لاكاف لكن النادي الافريقي يقعد ديما باسمه يقعد ديما بتاريخه ديما الناس تحكي على تيبي مازامبي وكاني بي غول وكاني بي مع تفريق
0: كان غول
3: كي حسره كان نجم فهو معناتها ما هي حسره ما كانتش جمعيه صحيح نحترموها نقدروها لكن في نهايه الامر نحكيوا على فريق اسمه النادي الافريقي راه ماناش نحكيوا على فريق عادي اللي ماشي يشارك النادي الافريقي مصيره في يده هو حضوره في يده هو ملاعبيه لازم تعرف قيمه المريوله هذا المباراه هذه بالرغم انه اليوم نحكيوا على تيبي مازامبي اللي راه ما عنده حتى مباراه في البطوله الى حد الان لعب زوز مباريات في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشامبيونز ليغ بالنسبه لي النادي الافريقي عنده كل الامكانيات باش هنا قادر يعمل مباراة محترمة غادي وقادر باش يجيب نتيجة إيجابية بسهل مباراة العودة
0: به جمال ناصر يقول مازامبي معناها ما كان صرحا في هواء معناها كما نقولوا ما عادش هو مازامبي نتاع السنوات اللي فاتوا نعرفوها نتاع انه مازامبي كان ليكيب اللي لامباتابل معناها في لو
3: ربحناه عندنا دومينتريس غادي روحنا بالكوب
0: الاتحاد المنستيري كان فاز عليه ايضا في لوبومباتش اليوم مازامبي يتغير رأي في كلام ناصر البدوي والنادي الافريقي في رحلة اخرى الى لوبومباتشي
4: وهو نوافق الناصر في حاجات وما نوافقوش في حاجات نوافقوا انه ما يلزمناش نضخموا معناتها تيبي مازامبي للدرجه هذه وباش نالهوه وردوا انه مقابله صحيح مقابله صعيبه تنقل صعيب في ميدان صعيب تقعد ديما في الاخير تيبي مازامبي نعرفوا معناتها الناس اللي لعبت غادي ولا اللي عاشت المباريات في الكونغو في غادي مع تيبي مازامبي معناتها مقابله باش تكون صعيبه ماهيش باش تكون سهله مع الضغط الجماهيري يمكن اليوم فما عامل اللي يحتسب للنادي الافريقي هو عامل النسق تاع المباريات انه النادي الافريقي عنده معناتها اكثر نسق تاع مباريات لاعبين وعنده اكثر في رجليه النادي الافريقي كما قال ناصر رغم الغيابات معناتها المشاركات الافريقيه لكن يقعد ديما النادي الافريقي فريق الكبير اللي عنده تاريخ وعنده صولات وعنده معناتها الامجاد نتاعه نفس الشيء اليوم عنده مدرب اللي خاض معناتها يعرف يتعامل مع البطولات الافريقيه كان لاعب زاده في المحافل الافريقيه بالضبط معناتها عنده الخبره والفم لاعبين اللي زاده نفس الشيء عندهم الخبرة لكن الأهم من هذا يلزم نفهم حاجة والنادي الافريقي أنه المقابلة هذه تلعب على شوطين شوط في الكونغو وشوط مش يكون في أكيد في رادس لكن الأهم من هذا بالنسبة لي أنا أنه النادي الافريقي إذا يتوصل يسجل مش يكون أكيد معناتها مش يخدمه برشا أكيد يسهل مأمورية في الواحد نفس الشيء ما يلزمش النادي الافريقي معناتها أنه يلعب الدفاع معناتها طوال مجريات المقابله ومش يكون معناتها يمشي بفكر دفاعي بحت، لانه هذا يمشي اثر، لانه لا مع الضغط مع كما قلنا قيمه المقابله هناك في ملعب صعيب راهو هذا الكل من بعد ياثر، راهو الغلط يجي وقت اللي تقبل برشا لاعب في الكره مع الضغط مع الجماهير مع راهو اكيد ينجم يجي الغلط. حاجه اخرى نتصور النادي الافريقي قرا الحساب والناس كل تعرف اليوم مشاكل النادي الافريقي الدفاعيه اكثر منها، معناتها ما دام دفاعيا كي نتكلموا دفاعيا معناتها نتكلموا كمنظومه كامله
0: منظومه
4: كامله نتكلمش اكيد احنا باش نقولوا ديما الدفاع، لكن وقت اللي الكره ديما توصل لك حيه اكيد باش تتقلق انت دفاعيا، معناتها يلزم معناتها الكره كيما نقولوا تقف من فوق تقف من قدام، معناتها اول مهاجمين الخط الامامي مع وسط الميدان مش يتحملوا عبء كبير في المقابله هذه باش يعاونوا معناتها الاربعه مدافعين اللي مش يكون عليهم حمل المقابلة كاملة. معناتها نتصور زادا فما تغييرات باش تكون في المقابلة هذه، معناتها نتصور نتصور بالمقارنة مع
0: مثلا شيء ربما التغييرات
4: نتصور مش تشمل يمكن الخط الأمامي يمكن تسكن وسط الميدان
0: غياب صدق قديد فما تدوس إن كان كيارج
4: بتاتر معناتها سيدو خام في وسط الميدان نتصور يكون هو مع الشريمي مع كونتي ثلاثة معناتها الثلاثة وسط ميدان مش أكثر في افتكاك الكرة، معناتها في عوض يكون من الأربعة اثنين ثلاثة واحد يمشي الأربعة ثلاثة ثلاثة ولا الأربعة خمسة واحد، نتصور الحارزي مكان الخضراوي لأنه يمكن يعاون برسا من ناحية الدفاعية الحارزي، نتصور يمكن فما تغييرات أكيد
0: فما تغييرات
4: نتصور باش تكون تغييرات، معناتها كما قلنا معناتها مقابلة لعب على شوطين ماهر أدرى بالشيء هذا ودرس ويردوا بينهم خاصة النادي الأفريقي كما قلنا في الدفاعية هذا اللي وإذا سجل معناتها تكون مأموريته تسهل أكثر.
0: حسين من 20 جوان تي بي مازيمبي على مستوى البطولة الكونغولية نحكي لعب مقابلته ضد فريق سيليستين بعدها لعب زوز مقابلات فقط أمام ميديا ما في الدورة الميديا الأول من 20 جوان حسام إلى غاية 17 أكتوبر نجم يكون عامل ربما مهم على مستوى الكمبيتيسيون إنه إيكيب مش كمبيتيتيف وإلا هذه ما نشوفه ما ركزوش عليها برش
1: لا ما ركزوش عليها برش كي شوفنا احنا تذكرك العام نحكيه على الهلال السوداني هنا قاعد 6 شهر ولا 7 شهر ما لعبش كومبيتيسيون وبعد في شامبيونز ليغ شدها الناس الكل وخلت بريسك دومي فينال دونك ساعات راهوك الجوع تاع الماتشوات على زوز ماتشوات ينجم يخرجوا كل ما عندهم معناها ماهوش باش يكون حاسب انت كان جات مقلقها الريتم هذايا ميدياماري عملوا كان في شامبيونز ليغ في ليبول يظلي هكا ولا فريق الغاني ربحتها لي روتور دونك راهو فريق محترم اوكي مش مازيمبي نتاع سنوات 10 ولا 15 سنه التالي لكن مازيمبي فريق محترم جدا شفنا كلكو سيكونس معناها فريق ظهر يعرف يلعب كوره وفريق مش سهل خاصه على ارضيه ميدانه اما ميزل ليش نهولوا المباراه خاطر راهو ثم كلمه قاعده تتقال راه ولا غالب عندنا كان في تونس هذيا للاسف
0: لا ميديا ما لعبش عمناول حسين
1: انا وتعمناول
0: اي ممكن وتعمناول
1: شو ما كانش في ليبول عمناول ميديا ما
0: لعبش لا عمناول ما لعبش رجعت تو جيت باش المعلومه معناها عمناول ما رجعش للامانه معناها قد نتابعوا بطولات الكل في البطوله الغنيه هذا اللي قدام
1: انا يظهر لي كان في ليبول
0: عمناول
1: اي
0: الموسم الماضي ميديا
1: يظهر لي كان في ليبول ما نعرفش مانيش متاكد اما نتذكر اسمه خاطر عمناول فيليب خاطر نعرفوش انا الفريق نذكر في ليبول عمناول نتصوره كان في ليبول
0: ميديا ما لعب بسنا كونتر مازيمبي يخسر واحد
1: لا لا السيزون اللي فات خطش
0: السيزون اللي فات ليه مش موجود ليه مش موجود
1: مو باش تدم لو تعمناول اليوم
0: مش موجود اي
1: ما عليناش حاسلو سي با ان بروبليم دونك انا هذه الموضوع ما نسمعها كان هنا مباراة حاسمة للموسم باهي نفترضوا لا قدر الله الكلوب ما ترشحتش في مع مازيمبي تخرج معك بطل توقف الموسم نتاعها ويسكروا البارك والجوانات تروح
0: مش مش مش توصل للدرجة ذي
1: تقول حاسمة شو معناها معناها كان ما تتعدى أو من ثم شو تتعدى موسم به كان ما تعديش رأو موسم سيد خلفي
0: حسين عمناول مع نهاية الموسم وقت اللي توج النادي الافريقي بالبطولة قلت باب وتسكر يجب التفكير منذ الآن في نمشي والمضي قدما في دوري أبطال
1: بس نورمال قلت مهمة جدا المباراة أما مش حاسمة للموسم رأي الكرة ما تقفش على ماتش ولا على زوز رأي الكرة عمرها ما تقف على ماتش وعلى زوز ماتش مهم يمكن يخلي لك الموسم تاعك به الجماهير ما تعطش بعد شامبيون عام نيوب تمشي للبول وتلعب شامبيونس ليك وجماهير غفيرة وتلعب مع ايكيبات كبار وترجع كالجو متاع الافريق مهم للغاية اما انت كنت تحط بريسيون على ايكيب على انترنور على الجوريت مباراة حاسمة كان لقدر الله ما تعديش يا رو موسم سيء فاشل ليه مباراة مهمة كما كل المباريات اليوم الفرق كيما النادي الافريقي ولا كيما الترجي ولا النادي الصفاقسي ولا النجم الساحلي ولا الفرق اللي تلعب في مسابقه افريقيه يجيك وقت تلعب. راي المسابقه الافريقيه مهمه جدا، اما راي ما ثم حتى مباراه يلزمها تكون حاسمه لمصيرك.
5: لا
1: ما تقولش راه خاطر تقرا نقرا وحنا ميركان زاري كان ما ترشحش يا ودي يا اخي بالشهر وبالمات.
0: تعرف ممكن حسام شنو رب أنا أكون واقعيين ناصر إنه اليوم وكأني بها نجم تكون مباراة فقرية
1: لأنه لا لا لا ولا فقرية عنده 20 سنة شمنا فيه شمنا فيه
0: 20 سنة جماهير النادي الإفريقي لا تقبل أن تنهزم مرة أخرى قدام
3: لا لا لا فما حاجة أخرى نعتبرها مهمة برشا بقدر نظر على المباراة ودر شنو 8 سنين تالي أنا نعتبر 7 سنين المباراة الأخرانية ما بين المباراة
0: 2019
1: نقعدوا نذكروا
3: بالنسبه لي انا جا نقول لك انسى المباراه هذيك هي جمعه الجمعه ما نحكي عليها مش نحكي على 7 سنين
0: فيفري 2019 صحيح ومباراه العوده كانت 12 فيفري 2019 في رادس
3: المباراه الاخرى دخلت في التاريخ وتعديت ومشيت على روح. انا اليوم فما حاجه اللي هي مهمه برشا اللي هي انا نربط بها الكلام نتاعي انا اقول اليوم جماهير النادي الصفاقسي النادي الافريقي بعد حصوله على البطوله تستاهل باش تعيش الحلمة نتاع الشامبيونز ليغ. جماهير نادي افريقي تستاهل ومن حقها بالمجهودات اللي صارت وبالتطور اللي صار للفريق نتاعها انها من حقها تحب تشوف الفريق نتاعها في اللي بول في الشامبيونز ليغ على خاطر راهو زاد كيف كيف. علاش الأهمية هنا تجي حاتم الأهمية نتاع المباراة هذه انه الجماهير نتاع نادي افريقي والهيئة المديرة والخدمة اللي صارت والشامبيونز اللي تهزت عم ناول وكأن يبي تكملة النجاحات الرياضية اللي صارت عم ناول اليوم يستاهلوا الجمهور هذايا باش نعطيهم معناتها فترة من الفترات شامبيونز ليغ نحكيوا على الدوري المجموعات وبعد تو نحكيوا على اللي باقي. انا بالنسبة لي انا هذا هو الهدف ولا بد للملاعبية تحط بتاخذ بعين الاعتبار وهذه زادة انا من ناحية اخرى بكري كنت نحكي ونقول ما لازمش نضخم مباراة لكن زادة الملاعبية يزم يحسوا بالمسؤولية في الحوايج هذوما خاطر المباراة تجم تعطي أهمية باش تعطيك أريحية في الموسم اليوم وقت اللي احنا نحكيه على انك تلعب في دور المجموعات وتنافس على البطولة انك موجود وكأني بيه معناتها الفريق في أحسن حالاته وهذاك علاش ما يلزمش تعاود ترجع الفريق للنقطة صفر. انا بالنسبة لي انا انه اليوم تلعب في دور المجموعات عنده أهمية قصوى للفريق للمجموعة للأحباء للناس كل المدرب زاد
0: مهم جدا. حسام انا نحب ناخذ رايك في موضوع باش نتعدوا نحكيوا على الترجي التونسي المباراة مهمة جدا. لو نسألك انا انه طريقة اللعب في الكونغو باش خليه بطبيعة غدوة فان برشا ارقام داتا وغيره مع كريم والولاد في داتا فوت كيف يجب على النادي الافريقي ان يتعامل مع هذه المباراة مفاتيح النجاح. ما قولش انا ربما انك باش تنتصر اموا تعود بنتيجة ايجابية مفاتيح نجاح. حكينا مع جمال قالك اليوم انه فما بعض التغييرات ربما حرز يكون اساسي تملى وسط الميدان غيره فما بعض الافوات الكبيرة شفناها في الدفاع. رؤية حسام من الحاج علي في هذا الموضوع
1: بون هو الحقيقة باش نعطيه رؤيتنا من هنا ما احنا ما نش عايشين في التمارين ومع طيب. المدرب انه هو الحاضر انه هو اللي مش حاضر معنا صعيب احنا نتكلم بصفة
0: عامة
1: انا وجهة نظري ماتش كيما ذايا لازم يلعب دياتا مع سيمبارا
0: فلاكس
1: يلزم لاعب عنده خبرة على المستوى الافريقي ويعرف الاجواء متاع افريقيا وقوي وطويل وفي الدويل ايريان وعلى حسب ما حكيت مع مهر اول الموسم في مباراة ودية قال لي راهو تكنيكمون راهو خير من لي زيترونجي اللي عندنا الكل بيه. حتى خير من سيباراك سي البلان تكنيك قال معناها باش يكون مفاجاه معناها الكاليتي وحتى ماتش ستاد الروتار اللي ما تلعبش اللي في نتاع المطر كان موجود في التشكيله الاساسيه معناها مادام ماهر ماتش ستاد في بارد وحطه في التشكيله الاساسيه شو معناها معناها راهو ينجم يلعب في ماتش دوك معول عليه. وثاني شيء انا عندي مشكله في الكوتي جوش تاع النادي الافريقي الهجومي الى حد الان النادي الافريقي ما لقاش الحل على الجهه اليسرى حتى افيكاسيتي على الجهه اليسرى قد ما هو كينزومبي ناجح على الجهه اليمنى الجهه اليسرى ما حد الان ما لا خضراوي لا ايت مالك لا ابو قره لا الى حد الان ما ثمش الجهه اليسار بوان فيبل بالنسبه للنادي الافريقي. انا وجهه نظري كوم ماتش في بنزمبي وضد فريق باش يبريسيك معناها من الدقيقه الاولى وباش يحاول يعمل لك ضغط كبير معناها تزيد لعب وسط الميدان معناها ثلاثة اللي لعبوا في بنجلدان زدام مع
0: سيدوخان
1: مع الشريمي تزيدهم كانتي
0: ألان كانتي
1: واربعة ذوكم والقدام كينزومبي مع نكانك هاكا تاكين زومبي عنده فرا باهية ودريبل يلعب وران كانك وتخسر كولا يرجع معهم خمس.
4: لكن حسام سامحني نقاطعك نتفاعل معك، راهو إذا مش يقبل زادة برشا اللعب مش
1: مش يقبل ولا مش يقبل
4: إذا مش يقعد هو معناته يخمم ديما أنه دفاعيا نكون أنا ممتاز دفاعيا ونكون كذا.
1: هو لهنا هو باش ينحي خضراوي
4: ضغط بالوقت يخلف الأغلاط،
1: هو باش ينحي خضراوي اللي سور لو بلون. أنت تحكي على البلون أوفونسيف،
4: نحكي أون جينيرال معناتك هو كم التشكيلة كده هو اللي
1: معناه كي باش تحط كونتي اللي هو على المستوى الفني ممتاز في إخراج الكورة وقوي في فكان الكورة، وخضراوي على الجهة اليسرى ولا أية مالك ولا اللي هو اللي قاعدين يلعبوا ما يعطيك في حتى بلوس البوفونسيف، وتخلي كين زومبي مع كانك كين زومبي حر معاش تحتيه واجبات دفاعية ولا يقعد لك ورا الاتاكون بك الدريب المتاعه بلا كلمة تفتك الكورة. عندك دجال دوزر لاتيرو يطلعوا حسام بن علي عنده رول أوفونسيف زعلوني رول أوفونسيف مع كين زومبي مع كان كل ما تفك كورة تمشي تتاكي بثلاثة واربعة تمشي غاديكا خاطر نادي الفريق يراو ما يجيبش هو في جولي با وربح في الالي ومشى واتاكا وصل نادي الفريق ما يجيبش راه يلعب راه بشكل طريقة دفاعية وبلوك با ويقبل اللعب. أما كي تقوي وسط التيران تاعك وتقوي الديفونس وتخلي انت كين زومبي مع كانغ مع إضافة متاع بن علي وزعلوني مع واحد مستير خاطر الشريمي شفناه الشريمي قدش مرة يدخل جوزو متر
4: يدخل برشا
1: يدخل برشا مع الشريمي مع الشريمي يجيك ملتالي
4: بوكس دو بوكس
1: مع الشريمي يجيك ملتالي معنا سولو البلون أوفونسيف عندك معنا تنجم تتكي باربعة خمسة لاعبين أما تكون في وسط التيران باربعة قويين على المستوى البدني ومستوى الفني يعرفوا يخرجوا كرة خير من تحط واحد على الكوتي اليسار لا يعاونك في ناحية تلك الكرة ومو قاعدة تكي حد شيء من ناحية الهجومي.
0: نحكي بعد شوية بطبيعة على الترجي التونسي ممثلنا أيضا الآخر في الدوري أبطال إفريقيا اللي حسب بلاغ البارح لإدارة الترجي التونسي يعني يرفض حصة تذاكر جماهيره لمواجهة السويح ويحذر من التنقل إلى ليبيا. بعد شوية تفاصيل نحكي كورة عن مواجهة الترجي والسويح.
2: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
0: مرحبا بكم من جديد في بلاغ عبر الصفحة الرسمية لإدارة الترجي التونسي. ناصر يقول بمناسبة مباراة الذهاب من نادي السويح لليبيا يوم 18 أكتوبر ترجي يعلم جماهيره أنه تفاديا لما حصل سابقا بعض التنقلات تقرر عدم قبول ورفض عدد التذاكر اللي تم تخصيصها لأنصاره من قبل الفريق المضيف، حيث أنه هذا العدد يعد قانونيا برجوع إلى لوائح الاتحاد الإفريقي، إلا أنه لا يلبي حاجيات جماهير عريضة المتعودة على مصاحبة الفريق واللي يمكن يمكن من ضمان مبدأ المساواة بينها في فرص الحضور نظرا للطاقة الاستيعابية المحدودة. ملعب مصراتة يوضح الترجي أنه لا يتحمل مسؤولية تنقل أي من أحبائه إلى ليبيا بحضور مباراة عبر وكالة الأسفار أو بطريقة فردية، وأن كل عملية تنقل تتم في هذا الإطار تكون على مسؤولية أصحابه والجهات المنظمة لها. يوجدد النادي اعتزازه بجماهير الوفية وحرصه الدائم على الدفاع عن حقوقه ومبدأ المساواة بينها، فإنه يدعو الجميع إلى أخذ هذا البلاغ بعين الاعتبار. نصر
3: نعتبر بلاغ مهم بالنسبة للترجي التونسي، يقول لك أنا مباراة اللي يمكن معتها طاقة الاستيعاب مش كبيرة برشا وأنه الجماهير متاعي ما تلقاش نقولوا احنا الحماية اللازمة ولا الكافية اللي بيشتجم أن تضمن سلامة الناس كل، بالرغم انه راهو احنا نحكيو ديما علاقتنا بين الاشقاء نتاعنا الليبيين مع ترى اخوه ونساب وعائلات ولكن في كره القدم بعد ساعات انك تاخذ الاحتياطات نتاعك معناتها حاجه مهمه برشا، على خاطر في الكره بعد ساعات فما بعض الناس اللي تخرج على الصينه نتاعها وتجم تصير دي ديفياسيون اللي احنا في غنى عنها في المرحله هذه. نعتبر انه الترجي الرياضي التونسي حمايه للاحباء نتاعها وخوفا عليهم ان قالت راهو انا معناتها ماذا بيا للسوبورتير نتاعي ما يسافروش، حتى كان انسان باش يسافر راهو يسافر على روحه ويسافر على تحت مسؤوليته. انا نعتقد
0: والحاجة حاجه متاكدين منها انه الجمهور باش يسافر،
3: لا باش يسافر
0: يسيسر
3: لا متاكد باش يسافر
0: باش يمشي. ريت تاخذ البلاغ بين الاعتبار ما تاخذوش بعين الاعتبار، هم لازم ياخذوا بعين الاعتبار
3: اي بالتبع،
0: ولكن هاو من تو بربي رجاء من السلطات معناها اخواننا وشقنا اشقائنا الليبيه اللي موجودين غادي راهو احنا دائما ضياف، دونك اذا باش تلقاه باش تلقى جمهور ترجي ما نجموش نحكيو فيه الموضوع
3: مش يمشيو خاطر فما ناس
0: زيسوا بعضنا معناها وتعامل معاهم يكون
4: باش تلقى جمهور الليبي زاد في النياب لهنا
0: بطريقه تاع خيان.
3: احنا كيما قلت انت حاتم راهو الاخوه الليبيين احنا مرحبين في تونس والتوانسه مرحبين في ليبيا، وهذه مباراه كره قدم ما يلزمهاش تتبدل العلاقه الاخويه اللي تربطنا بيننا وبين خيانا. مباراه كره قدم تقعد ساعه ونص، اللي بيش يربح واللي بيش ينتصر واللي بيش يترشح معناتها الله مبروك عليه. لكن في نهاية الأمر ما يلزمناش اليوم نعملوا دي ديفياسيون معناتها اللي هو بتاتر تجم تخرج المباراة عن سياق نتاعها.
0: هذا هو به
5: هو هو راهو إدارة الترجي معناها قالت ما هيش قابلة بالعدد تاع 400 ولا 500 تذكرة. مش خوف راهو على السكيورتي تاع الجمهور نتاعها، خاطر هي أمام في وضع صعب. تقول لك أنا عندي 18 ولا 20 ولا 22 ألف، والله ما نعرف قداش عندها من أبوني ويحبوا يمشي، وقل شيء 4000 5000 6000 يحبوا يمشيوا. بعد ثم قابلية ليبيا هنا بجنبنا، دونك برشا يحبوا يمشيوا. أنت كي تعطيني 400 تذكرة
3: لشكون باش نعطيهم؟
5: صحيح. دونك باش تعمل الدوانة وباش تعمل، وكان أعطيت لهذا يقول لك هكا هو كالعادة بالوجوه، هذا متاع هذا وهذا متاع هذا. يقول لك أنا في بلاصة نعمل مشكلة أنا بين بين إدارة وبين جماهير، خويا خليني مش لازم سي با لا بين تو نمشي أنا نعارك على الماتش متاعي، وفي الرتور يجيو 25 ولا 30 ألف وتو يدخلوا على روحهم. دونك نتفهموا، خاطر راي صارت قبل. نتذكر أنا ماتش الأهلي المصري في مصر، وكيفاش برشا ناس قعدت لبرا وما لقاتش دي بي. فهمت؟ تقول لك أنا خويا علاش نوصل أنا نعمل في بلاصة معناها نفرح جمهوري وندبر لهم تسكر، نولي نعمل دوانة 400 و500 تسكر، خاطر هو يقول 5% هكا ولا واستاد يهز 9000 في ذولي. دونك قداش قداش يطلعوا 5%؟
3: إدارة ترجي قالت راهو
5: جات 400 تسكر ولا 450 تسكر
3: حسب معناها العدد تاع
5: التذاكر تاخذ الاستيعاب
3: قانونيه الكاف
5: 5% الكاف تعطيك في استاد يهز 9000 باش ترسل لك 450 تسكرة.
3: أي جمال خشيرم، الموسم الماضي في الدوري الليبي بالطبيعة نحكيه على السويح الليبي اللي عمل تدعيمات نوعية مع المحافظة على ركائز فريقه، والحقيقة دعم بأسماء لاميك باندا وسمعنا سند الورفلي عبدالله العرفي برشا ملعبية بالنسبة للسويح الليبي سولة مع المحافظة على نفس الركائز. ولكن جمال ديما كي نحكيه حتى هكذا ما بين بعضنا نقوله المدرب حمادي الجويري، أن الإشكالية يقولك مش في المدربين، في مدرب حمادي الجويري 32 عام صاحب لقب موسم الماضي، اليوم السويح الليبي بعيد على الكومبيتيسيون، لعب في كم ضد زنزيبار في الدور التمهيدي الأول. السويح الليبي أمام الترجي، حتى تعطينا أنت فكرة على السويح الليبي وكم مواجهة ككل بتبيع.
4: أكيد بحكم اليوم يمكن تجربتي في الدوري الليبي سواء الموسم الفارط ولا الموسم اللي قبله، كنت واجهت معناتها فريق السويح الليبي، معناتها فريق للأمانة محترم محترم جدا، فريق اللي عنده وزنه، معناتها بالنسبة لمقابلة الترجي الرياضي ماهيش مش تكون مقابلة سهلة. معناتها فريق السويحلي معناتها صاحب البطولة الأخيرة زاد دعم المجموعة متاعه كما كنت تسمي أنت، معناتها جاب لاعبين على مستوى، معناتها يجيب لك لاميك باندا معناتها من ليتشي الإيطالي، جاب معناتها كواسي سيبو اللاعب الغاني كان يلعب في ريال وفيدو في إسبانيا، مع التدعيمات الداخلية مثل عبد الله العرفي، جاب محمد سولة معناتها يعتبر بحكم هو لاعب ليبي، جاب معاذ عيسى اللي كان لاعب مهاجم تاع الاتحاد
5: بليسي
4: جاب سند الورفلي اللي في محور الدفاع كان فيها اهلي طرابلس، معناتها فريق
5: وعنده الغندري وعنده ايوب عياد وعنده
4: معناتها اللاعبين اللي معناتها مجموعة ممتازة جدا مع اللاعبين كما قال حسام، معناتها عندهم خبرة، معناتها عنده تقريبا 8 لاعبين ما بين منتخب أولمبي ومنتخب أول، 5 لاعبين منتخب الأول 3 لاعبين في المنتخب الأولمبي. مجموعة محترمة جدا
5: جانب الطراز العالي،
4: جانب الطراز العالي اللي كانوا فما أوتو جون
5: وفيلي تراوري،
4: فيليب تراوري وفما اوتو جون، معناتها زوز لاعبين هذوما اللي
3: عنده فرنانديز ديبور فرنانديز
4: هذاك في وسط الميدان، لاعبين اللي يقدروا يعملوا الفارق في السويحلي. نفس الشيء عنده معناتها منظومه دفاعيه لظهره من نفس هجومي اكثر منه دفاعي.
3: شيخ تلعب به أيوة
4: هو يلعب 4-3-3-1 4-3-3 صحيح، بنتي ديف العربي حتى كي كان عمر نور الدين القليب اللي لعب ممتاز جدا زاد يلعب نفس الشيء
3: في
4: الليتوال يلعب صانع لعب، معناتها التوجه سواء بال 4-2-3-1 ل 4-3-3 هجوميا تقدر تقلق اي فريق معناتها بالامكانيات الفرديه نتاعهم كما كنا نسميه، معناتها عندهم لاعبين اللي نجموا يحفظوا الفارق في كل سواء بالمواجهه في الواحد ضد واحد بالتمريره الاخيره بنفس الشيء الاظهر اللي عنده ايوب عياد التونسي والا سيف جدور لاعب منتخب، معناتها نفس هجومي كبير يعاضوا برشا هجوميا وسط ميدان بتاعه، وزاد نفس الشيء معناتها يعرف يتحكم في نسق المقابله، لاعبين فنيا ممتازين جدا، لكن الاشكال بتاعه الدفاعي
0: دفاعي
4: دفاعي
0: هذه مشكليات شويه
4: مشكله, هذا مشكلة كبيره معناتها عندهم عندهم بطء في المحور سواء بالغندري وسند الورفلي معناتها الكرات اللي باش تكون في العمق معناتها مش يلقاو فيها مشاكل
0: ربي ديما قارن لي بوجود الترجي
4: اكيد اكيد اكيد
0: ريبيرو حازم
4: بالضبط يوسف مع وجود الترجي زاد اللي يعمل الفارق معناتها اليوم الترجي قاعد معناتها بدا يلقى في التوازن نتاعو قاعد يقدم قاعد كل مقابله يعني بالضبط معناتها لاعبين زاد اللي يحققوا الفارق معناتها في الترجي الرياضي لاعبين مهمين جدا معناتها مع الدفاع نتاع السويحلي ينجم الترجي يسجل في اي في اي لحظه مقابله ماهيش مش تكون سهله كما قلنا عندهم مشاكل دفاعيه كبيره سواء في الاطراف في في في الظهر نتاعهم ولا في الواحد ضد واحد ولا في عمق الدفاع معناتها نظرا للبطء نتاع الغندري والسندر والفلي لكن هذا ما يمنعش اللي مقابله مش تلعب على شوطين شوط غادي وشوط هنا مقابله نصورها مش تكون مفتوحه مش تكون معناتها لانه بحكم قيمه اللاعبين صعيب بحكم قيمه اللاعبين الموجودين في الزوز فرق ومش صعيب على الترجي هناك معناتها باش تعمل نتيجة إيجابية.
0: حسام جمال حكى على أنه فما ثقل نوعا ما دفاعي على مستوى فريق السويحلي الليبي مقابل هجوم الترجي, هجوم الترجي اللي أرمادا من نجوم بريبيرو بليلي حزم المستوري معناها ما شاء الله معناها القادمون من الخلف زاد بالحاج محمود بحمزة رفيع بغيره به أنه مش تعمل العكس تو بهجوم السويحلي الليبي ودفاع الترجي.
5: هاك انت سبقتني باش نقول لك الزوز كيف كيف والترجي الليبي فيه هجوميا لكن يعاني دفاعيا منذ بدايه الموسم معناها الزوز معناها عندهم مشكله خاصه في عمق الدفاع الزوز ثم هناك بطء ما نعرفش انا السند الورفيلي باش يلعب ولا خاطر ضد كمكم في الاهلي ما لعبش الاهلي وريتور ما لعبش لعب الغندري ولعب معاه واحد اخر
4: والو
5: ما نعرفش والله ما نعرفش مش سند ما لعبش لا ليه لا روتور ما نعرفش اسكو باش يلعب الزوز ولا اما راي مباراه على الاقل كي تشوف المشاكل اللي يعاني فيها عمق الترجي في الدفاع والمشكله الثقل اللي عنده عند السويحلي
0: ربي حسام سمحني خبر عاجل رسميا تاهيل ملعب الطيب المهيري ضمن الصنف الثالث كاتيجوري 3 مما يتيح له احتضان المباراه القادمه المنتخب الوطني التونسي ضمن تصفيات كاس افريقيا والمقرره خلال الشهر المقبل هذا حسب بيان رسمي وبلاغ من الجامعه التونسيه لكره القدم رسميا تاهيل ملعب الطيب المهيري الف مبروك طيب المهيري والعقبه البقية
5: والسي اس اس معناها تلعب فيه في ليبول كنت رشحت
0: ان شاء الله تلعب ان شاء الله جرجيز ايه في ليبول
5: دونك سي ان افونتاج بي دونك الحقيقه معناها مباراه مفتوحه الاكيد مباراه راهي مش بتلعب على مباراه الذهاب مهما تكون نتيجه الذهاب راه مباراه الاياب باش تكون صعيبه راهو على الفريقين خاطر معناها الفريقين عندهم السرعه ويعرفوا يستغلوا لي كونتر اتاك ويستغلوا لي زيسباس الزوز عندهم معناها لاعب خاصه لاعب باندا نتاع السويح اللي راهو لاعب
4: سريع جدا
5: مش سريع سريع ومهاري وممتاز جدا
0: هذا لاعب باندا
5: يلعب في منتخب زامبيا يلعب في المباريات الاخيره نتاع منتخب زامبيا في التصفيات نتاع كاس افريقيا في لي تراوري ما عرفش يلعب ولا مع اوتو جون مع سولا مع
4: معاذ مع معناها
5: سريع سريع سريع معناها القدام كاليتي كبيره كيما الاسبيرونز القدام كاليتي كبيره معناها سور لو بلان اوفونسيف دونك منطقيا باش نراو مباراه محلوله وفيها
0: لعبه باش تصير كوره اللي باش يغلط اقل اللي باش يغلط اقل في الدفاع
5: اما ما يلزمش يراوك الفكره نتاع لا البطوله واقفه ومهما تكون الترجي الرياضي معناها بعيده معناها على المستوى التاريخ والبالماريس راهو ديما الدوار التمهيديه تقريبا كل الفرق التوانسه السنوات الاخيره تعاني مع كل الفرق ديما راهو الدور التمهيدي تعدى راهو ماهوش سهل خاصة إذا كان الفريق اللي مقابلك فريق عنده كاليتي أما كان تكون الاسبيرونس في نهارها أنا في نهار باهي نورمالمون هي الأقرب للتعب
4: حتى ونيفود بلاريتي حسام راهم يوجعوا برشا
5: الغندري
4: ونيفود الغندري تراوري تراوري زاد يضرب بيان بالراس معناتها ونيفود بلاريتي معناتها فريق يقلق برشا
0: أنا بالنسبة لي أنا الترجي التونسي صحيح اليوم نحكيه على أرمادا نتاع ملاعبية في الفريق الليبي لكن ديما نقولها كما قلت بكري عن النادي الإفريقي كيف كيف راهو زاد الإكسبيريونس في مباراة كيما هذوما والتجربة وتاريخ نتاع الترجي التونسي ينجم يخول له زاد في مباراة هذوما يتقدموا نقولوا احنا بالصنعة
3: وفيهم برشا كاليتي راهو زاد كيف كيف كي تبدا عندك تجربه وعندك سافوار فير في بعض المباريات تعرف كيفاش تقدم المباريات نتاعك زاد راهو تدخل موش عندك معناتها ارمادا نتاع لاعبيه اللي كاليتي تكنيك صحيح مهم برشا لكن بعد ساعات حدا ما تكفيش وتعرف انت في نهايه الامر وقت اللي نحكيوا على نجوم ولا لاعبيه عندهم مواصفات بعد ساعات ما تلقاش التركيبه اللي تجم تعمل لك مباراه كبيره لكن انا نقول الترجي قادر يجيب نتيجه ايجابيه بالتجربه نتاعو بالاكسبيرينس نتاعو بالموتيفاسيون نتاع المدرب الجديد نتاعو وبالارمده زاد نتاع الخط الامامي نتاع الترجي التونسي وسط الميدان قادر يجيب النتيجه ايجابيه
0: واضح يلا بعد شويه نحكيوا على نادي رياضي الصفاقسي في معلومه قاعدين تتابعوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي انه فما اشكاليه على مستوى مطار تونس كارتاج نقولها بكل احتراز بربي نثبتوا في المعلومه الاولاد قبل ما نقولوها بصفه رسميه لفاصل نحكيوا على السي اس اس ونحكيوا ايضا بعد شويه على الترجي الرياضي الجرجيسي
2: الماتش ما يوفيش في الدقيقه 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب من 3 لل 5 نتاع العشيه على ديوان اف ام سبور غرام
0: مرحبا بكم من جديد كما قلنا نحاول نثبتوا مره اخرى فما بعض الاخبار مفاده انه تاخير الساعه بثلاث ساعات واربع ساعات فما روتار كبير على مستوى الرحله نحاول نثبتوا ديما بالطبيعه باش يكون عندنا الخبر المؤكد مع الاولاد بالطبيعه في الاعداد سينو نحكيو سي اس اس النادي الذي الصفاقسي في مواجهه لفريق افاد بلاتو اكاديميكا اليوم نحكيو على فريق في الكوديفوار تنقل اخر للسي اس اس الى الكوديفوار حسام الحاج علي سي اس اس اليوم ديما نحكي على الخوف كل الخوف على الاجواء وغير المحيطه وشفت الكلام شنو اللي صار كيف يمكن ربما ابعاد الحاجات المحيطه الخارجيه ذي بالنادي حسام قبل السفر
5: اكيد اليوم لاعبين معناها بالاكسبيريونس هذه وبالقيمه هذه وبالليدر اللي ثم في الاكيب من المثلوثي من علي معلول من دحمان المدرب يعرف المجموعة إدارة متعودة على المسابقات الإفريقية باش يبعدوا على كل شيء يعرفوا معناه موسم نتاعهم مونديكو إيه معناه أنت لاعبين يعرفوا راهو موسم نتاعهم راهي مشاركة إفريقية ودخلهم المجموعات راهي مهمة جدا للاسم نتاعهم للكاريير نتاعهم
3: للموتيفاسيون
5: نتاعهم لفلوسهم للي تحب أنت يا أخي اللاعب يحب يخلص ويخش هارية في وقته وطب بريمير جاي كذا يلزمه يعمل نتائج يلزم تخلي الإدارة تجبرها بينك موجود في الشامبيو في ليبول وتجيب في نتائج تخلي الاجواء كل باهيه تخلي الجماهير تزيد تخلي الجماهير تعطي الفلوس تخلي السبونسور يزيدوا معناها دونك سي بور سا ما ظهرليش انا اللاعبين ولا وسيرتو معناها الحمد لله معناها بالنسبه لي انا بدا ماتش في الكوت ديفوار كوت ديفوار راهي بلاد هاديه راهو ثم بلدان يقلقوا بالحق تو كي تقول انت تو افريقيا ماشيه الكونغو ديمقراطيه الاجواء صعيبه معناها والجمهور صعيب الكوت ديفوار معناها مشينا قداش من مره الحقيقه جوا معناها تمشي تلقى الجمهور موجود اما الجمهور معناها باش يشجع باش يصفق باش تفرح مشكوره ابريتو راه واحد معناها ماكش باش تلقى كل الحضور الجماهيري الكبير معناها اكاديميه يظهر لي معناها ما نتصورش عندها جماهير كبيره باش يكون استاد اكل كومبلي ودعم جماهيري كبير تقعد معناها جوالات عليهم يركزوا في كره القدم يركزوا في الاداء يا خويا تلعب في فريق كيما سي اس اس بالافكتيف الموجود مطالب اقل شيء انك تكون في دوري المجموعات ضد منافس ما عندوش تقريبا خبره افريقيه ما نعرفش نشارك قبل ما غاليش شارك قبل على المستوى الافريقي والسي اس اس معناها نعرف الاكسبيرينس نتاعها في كاس الكاف اقل شيء خويا نمشي لليبول ومن بعد يعمل الله في ليبول
0: تعادل مثل البارح مع سيك ميبوزا في البطوله الايفواريه باهي ناصر حاله الغموض كانت من المنتظره ميرسي لولاتكم الصحه طياره كانت باش تقع على 5:15 اعلام الفريق بتاخيرها للسابعه مساء ثم الى الساعه العاشره ليل
5: على انا كومباني ومشي
0: الخطوط التونسيه بملعب الهادي نيفر بباردو برمجوا حصة تدريبية بعد شوية في مركب الهادي نيفر بباردو ونادي الصفاقسي كراس الجامعة التونسية كرة القدم والخطوط الجوية التونسية وزارة الشباب والرياضة سعى لتفادي أي تأخير إضافي قد يربك تحضيرات الفريق قبل مواجهة أكاديمية مدود ديالو المقرة يوم السبت القادم إذا كانت بريفيو باش تطلع الخمسة باش تطلع العشرة وعملوا سيونس انترينمون في استاد
3: بالنسبة لي أنا خبر مش مزيان الحق نتاع ربي تعرف أنت المواجهات هذوما يتحسبوا بالساعة يتحسبوا بالسيونس انتريمون وتحسب توا هذا باش يولي فواج دو نوي فواج دو نوي معناتها ديما يتطلب راحه اكثر ونوم نشوف اللاعبيه وقتاش يوصلوا توا الكوت ديفوار وقتاش باش يرقدوا معناتها باش يرقدوا 5 6 تاع الصباح ديجا فما غدوه نهار كامل باش يطير ديجا غدوه نهار الخميس والمباراه نهار السبت هكا حسب نهار السبت بالنسبه لي انا بقى الحق بتاع ربي التذبذب هذا اللي صار في الرحلة نتاع النادي صفاقس ينجم يقلق اليوم، خاصة نحكي على المدرب اللي تعرف البارح كان وين عمل الحصة الأولانية وكان مستحق حصة ولا زوز خرين باش ينجم يعملهم. ظهر لي الحاجة اللي باهي اليوم صارت ردة الفعل نتاع مسؤولين النادي صفاقس انه يحاولوا باش يعملوا حصة اليوم في تونس، ده نعتبرها عندها مية باهية. وكان باردو اليوم عطاهم التنا يعطيهم ألف صحة على المبادرة هذه، مش غريب على الملعب التونسي. نعتبر حاجة مهمة برشا أنه اليوم خاصة كان صارت مشكل في الفول اليوم المدرب وما يلقى الوقت باش يعمل حصة تمرينية وباش الملاعبين ما يقعدوش في المطار ويقعدوا يستناو وما يستفادوا من الحصة التمرينية متاع اليوم.
0: واضح. نحكيو على ترجي الجرجيس جمال، عندك متضيف عن الصفاقسي؟ نحكيو على ترجي الجرجيسي ضد ريال باماكو أيضا.
3: أنا باش نزيد كلمة على على على الماتش، راهو نفس اللي قلته على كلوب افريكان يتمشى على السي اس اس. بالنسبه لي انا سي اس اس انك كما قال بكري حسام حاجه مهمه برشا انك راهو تمشي ليبول وتلعب في المشاركات الافريقيه على الشيل انترناسيونال، تحفيز للملاعبيه موتيفاسيون للببليك للدنيا، راهو سي امبورطون انه الجمعيه حتى بعد ساعات تبدا تعدى من فتره صعيبه انك تترشح للدور القادم، راهو يعطي موتيفاسيون للناس الكل باش الناس الكل تبدا فرحانه وتخدم معناتها بتناغم حتى كان فما مشاكل تتجاوز في اسرع وقت ممكن.
0: إذن ريال باماكو المالي ومنافس ترجي الرياضي الجرجيسي، لحد الآن ما نعرفوش اسكو المباراة ستكون منقولة أو لا، إلى حد الآن في انتظار تأكد مباراة ترجي الجرجيس وريال باماكو في ملعب الطيب الأميري كالعادة، وجماهير العكارة وطبيعة في نداء مفتوح من أجل ضمان المركز. تحسنت نتائج نوعا ما مع مدرب جديد في ترجي الرياضي الجرجيسي.
3: الترجي الوطنية تعدي الماتش
0: رسمي؟
3: لا نتصور أن الترجي الوطنية
0: معلومة ولا تخمين؟
3: لا بحسب المعلومات اللي عندي الترجي الوطنية تعدي المباراة كما عديتها المرة الأخرى، المرة الأخرى عديتها الترجي الوطنية.
0: إلى حد الآن ما عندناش معلومة رسمية.
3: هي ما نحكي لك أنا حسب المعلومات اللي عندي فما اتفاقية ما بين ترجي الرياضي جرجيسي وترجي الوطني ان تعدينا المباريات نتاعها في الكوب دركا.
0: ترجي الجرجيس بلوك جديد مع شوكي الخطوي، انتصار محمد سوسه الجوله الماضيه. شوكي الخطوي يعرف الافريق، شفناه عم ناول وصل بطبيعه في الدوري المغربي مع اولمبيك اسفي، عمل باركور مزيان. ترجي الجرجيس من اجل فرصه الدخول في دور المجموعات جميل.
4: اكيد مقابله مهمه مهمه جدا، خاصه انه على ارضه معناتها ترجي الجرجيسي لازم مطالب باش يامن النتيجه، نقولوا يمشي بنتيجه مطمئنه معناتها من مقابله الذهاب. الشيء اللي يمكن يحير شويه نتصور ان ترجي الجرجيسي والاطار الفني بتاع ترجي الجرجيسي هو هل معناتها فما رجوع، معناتها فما منتظر رجوع معناتها ثلاثه لاعبين اللي هما كانوا غايبين جويني الطاوس وقصاب مع خروج التوج المقابله الفارطه مصاب، يمكن هذايا اذا ما مش يكونوا متواجدين اكيد بيأثر شوي على مردود ترجي الجرجيسي. لكن ترجي الجرجيسي عنده من معناتها من المجموعه اللي يقدر معناتها اذا مش موجودين المعوضين يكونوا في المستوى، شفناه هذايا في المقابله الفارطه. نفس الشيء كما قلت انت على شكر الخطوي نوجه له تحيه، عنده من الخبره والتجربه معناتها في المسابقات الافريقيه، شفناه مع الاولمبيك اسفي. نفس الشيء كي كان في الدوري الليبي مع ابو سليم معناتها كان وصل بالفريق تقريبا نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي، معناتها عنده خبره في الميدان هذا. نعتقد انه ترجي الجرجيسي باش يكون معناتها عارف قيمه المقابله هذه، باش يكون معناتها نازل معناتها اكثر ثقل للهجوم نتاعو، خاطر ديما معناتها المقابلات الياب وخاصه اللي يدوروا معناتها خارج الديار ديما نعرفوا كل شيء جايز معناتها السيركونسونس

0: تلزم جماهير الترجيس كالعادة تساند الفريق لأنه كانت الحقيقة نقطة مضيئة في المباراة الماضية. تنقل إلى صفاقس فرحوا بهم برشا جمهور ساس وكانت المساندة وشفنا إيماج ما تعودناش بها في برشا بملعبنا حسين.
1: الحقيقة اليوم كما قلت لك أنا الحصة اللي فارتها اليوم ترجيس ممكن نعتبروهم الأرقام الصعبة واللي سيئة معناها كونفيرمي الفرق اللي تلعب الفوق واللي تلعب من أجل المراتب الإفريقية وتلعب وتقلق كل الأدفيرسير والجماهير اللي لازم تكافئ إدارتها ولاعبيها اللي يوفروا لجمهورهم فريق يفرح فريق يشرف فريق يمتع انك خويا تكون موجود في الملعب. يظهر لي زرزيس صفاقس ماشي بعيده برشا دونك انا نتمنى ماتش باش يعديك لدوري المجموعات وباش يسهل لك مباراتك في الاياب نجم تمشي 6-7 آلاف عايش مع شنو اخي ماتش الفينال في رادس ما جاوش 7-8 آلاف
0: جاو
1: ايه مقرب رادس ولا صفاقس دونك قداش يهز الساعه نتاع ملعب صفاقس قانونيا قداش يعطي الجماهير قداش تسمح الكاف تصبح يا سيدي مش لازم اخويا 8000 صعيب من جمهور جرجيس نعرفوا عشقهم لفريقهم باش يمشيوا لصفاقس انت تصور انت اللاعبين كي يدخلوا يلقاو 8000 ولا 9000 في الستاد اه شنو الموتيفاسيون اللي باش تزيدهم
0: كيما اللي صارت الموتيفاسيون اللي فات ماتش ديال ليكيب السنغالي
1: دونك لازم يكونوا 8-9 آلاف موجودين في المهيري
0: يا خويا وفما ديما كلمه نقولوها احنا شان نهار الاثنين كي نجيو نخدموا لهنا نلقاهم
1: غير كنا مترشحين
0: ونكونوا عاملين سكور باهي سكور باهي باش نجموا نحكيو حتى احنا راك يترشحوا
2: شيخ
0: نلقاو نحكيو نحكيو كره ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي للترجي التونسي للسي اس اس والترجي الرياضي الجرجيسي قلوبنا معاكم ان شاء الله زينه لانديتنا التونسيه. مرسي حسام مرسي جمال مرسي ناصر شكرا فاروق مرسي ايضا نادية نسلم مرة اخرى على نادية شارع لباس مرسي امونة مرسي هاني وكل فريق قسم الرياضة على ديوانا فاهم انيس الغول ديجيتال ويفز وموجز اخبار الساعة الخامسة وانطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
3: اكسترا تايم
4: عسلمة get ready with me bon plan and guess what
5: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الخبر الرقمي اللي هز كامل ربوع فرنسا البارح كان بلا منازع يخص القرصنة الكبيرة لمئات لي سوبر مارشي اللي لقاو كل لور سيستم دو ريفريجيراسيون ديكونجولي وخسروا اطنان واطنان من الاغذية سورجولي والهجوم هذا خلى وراه دو سيريوس كيستيون حول موضوع سيكوريتي اليمونتير وقت لي زوبجي كونيكتي ولي سمارت ديفايسز. اذا القرصنة دمروا اطنان من الاغذية بعد ما اصبحوا يتحكموا في دي سيستم دو ريفريجيراسيون لي مغازات كوب ولوكلير ولي تخوا موسكوتير وانتر مارشي في كل التراب الفرنسي. قاموا بإذابة محتويات الاف لي زونيتي de congélation et de réfrigération. الهجوم صار في الليل وبعض الثلاجات وصلت درجة حرارتهم ل 50 درجة فوق الصفر وأكثر من 400 مغازة كانت ضحية للزتاك. البروكيور دو باري أكد أن الهجومات هذه انجر عليها بعض الحرائق في عدة مناطق وكل المغازات المستهدفة لقات نفسها مجبرة على إلقاء السلع في الفضلات لأنه لا شين دو congélation a été rompu. الأجهزة المستهدفة من صنع الفونيسور دانوا دانفوس واللي فيهم une vulnérabilité في اللوجيسيال اللي قالت على الشركة أنه أصبح أوبسوليت. هجومات من نوع جديد تتوري أن ذكاء الأجهزة واتصالها بشركة الانترنت ممكن أن يتسبب في كوارث وخسائر لم تكن في الحسبان. نتحول لدنمارك واللي كانت سببة في القرصنة اللي حكينا عليها لكن باش نحكيو على حاجة أخرى تتمثل في إرادة هذه الدولة أنها تخلق قانون لحماية وجوهنا وأصواتنا ضد ليميتاسيون نون اوتوريزي دو لانتيليجونس ارتيفيسيال والفينومين دو ديب فيك. إذا تنوي دولة الدنمارك تعديل قانون حقوق النشر الخاص بها لحظر مشاركة التزييف العميق والواقعي باستخدام وجوه وأصوات الآخرين دون موافقتهم الصريحة. أكدت وزيرة الثقافة الدنماركية زينيا ستامب أن هذا التشريع يهدف لحماية الهوية الرقمية للأفراد ودعم الفنانين اللي أصبحت أعمالهم مهددة بليميتاسيون نوميريك. في إيطاليا مثلا تسعى رئيسة الوزراء ميلوني زادا إلى استخدام العلامات التجارية بصوتها للحماية من التلاعب ولكن ومن جهة أخرى هذا الشيء يمكن يكون مقلق ويثير مخاوف بشأن حرية التعبير. على الصعيد العالمي فدول كما أستراليا وفرنسا وبريطانيا والهند باش يقويوا في لور كادر جوريديك لمكافحة الانتهاكات متاع ديب فيك وكل ما ينجر عنه من مناشير غير أخلاقية. ليزوتوريتي مونديال الممثلة بشخصية كيما الوزير الهندي أشويني فيتشناوي يؤكدون على إيجاد حلول تكنو جوريديك كولابوراتيف pour responsabiliser l'industrie technologique. أعلن الملتي ملياردير إيلون ماسك في تغريدة على إكس أن البرودكسيون دو روبو

0: أوبتيموس دو تسلا زادت عام سناو أن إطلاق هذه الروبوتات في الأسواق العالمية مقررة لبداية سنة 2027. إذن ماسك يطمح ويريد أن لغوبو إيمانويد أوبتيموس التابعين لشركة تسلا يكونوا متوفرين للشراء pour le grand public من هنا لنهاية سنة 2027. حسب موقع The Information، فإن شركة تسلا زادت في إنتاج رجالها الآليين في مصنع فريمونت بكاليفورنيا، وذلك بسبب بداية إطلاق المبيعات العمومية المقترحة من طرف ماسك لسنة 2027. تسلا تهدف إلى تصنيع 1000 رجل آلي في الأسبوع، والطموح هو الوصول لعدد 20,000 يونيتي بار سومين رغم صعوبة الأمر. الغوبو أوبتيموس في 3 اللي بدأت صناعته في شهر أوت الفارط ما كانش يجيب على كل انتظارات المستعملين، وتسلا اضطرت إلى وقف البرودكسيون لتعديله حتى يكون متماشي مع متطلبات الحرفاء أو ماتير دو دورابيليتي دو فيابيليتي قبل ما يبدأ يتباع في كامل أنحاء العالم. عدة مشاكل تواجه شركة تسلا في البروسيسوس دو برودكسيون، من أهمها شحة لي كومبوزون اللي باش تتسبب بدورها في تعطيل إطلاق الروبوتات البشرية لماسك، وبداية غزوهم الحقيقي لحياة البشر اللي باش تتغير بصفة كلية مع وصولهم في السنوات القليلة القادمة في منازلنا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوانا فام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
3: أريدو، طور عالمك،
4: خليك قريب. فيم وراجعين.
5: تدلل تدلل
6: في انيفرسير جيون، لهبال الكل في الكادوات. 4 كراهب إلكتريك بوكس، 2 موتورات إلكتريك، 4 فواياجات لتركيا، ودي زيس 26 وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
5: تدلل
7: جيون،
8: ايام دللنا.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
10: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك Orange.
4: L'essentiel de l'info. Flash News.
11: موجز الخميس ديوان فهم عسلمة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تطلع خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة السميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفورة تابعة لسليانة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدت. ويضم هذا المشروع زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية الماشية بعد تدرج وجي صاحبتي من مرحلة الاستفادة من آلية الإدماج الاقتصادي إلى مرحلة التمويل. وبينت الوزيرة أن هذا المشروع يعد حافزا وقدوة لبقية الفتيات والنساء على المستوى الوطني للإقبال على ما توفره الدولة من آلية للإدماج الاقتصادي من خلال برنامج رائدات. تونس تستضيف بداية من 16 وحتى 18 من أكتوبر 2026 لقاء دوليا يجمع 10 شركاء من 8 بلدان متوسطية بهدف تعزيز مكافحة صيد الجائر والأسر والاتجار غير المشروع بالطيور البرية وفق ما أكدته جمعية أحباء الطيور. يهدف هذا اللقاء الاستراتيجي لتشجيع نقل المعرفة وبناء القدرات من أجل تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل الحلول الملموسة على أرض الواقع، وسيركز على من منطقتين رئيسيتين للطيور المهاجرة وهما البلقان وشمال إفريقيا.

0: باتجاه تحلية البحر لتغطية العجز المائي، إضافة إلى حفر 5 أبار جديدة أخرى بمدنين. كما تمت برمجة أشغال بقيمة 9.5 مليون دينار لتشمل تجديد القنوات ومدها وتجديد العدادات.
1: لابد من توفير موارد أخرى، ذاك علاش عندنا حفر أبار جديدة بئرين، خاصة السنة الفارطة كان العجز في حدود 120 لتر في الثانية. السنة إن شاء الله زوز أبار مش تم حفرهم في جربة، مش تم خلطهم بمياه التحلية. المائدة المائية في جربة هي مائدة مائية مالحة نوعا ما، وذاك علاش نقوموا يا إما بتحلية المياه الجوفية أو بالخلط مياه المالحة بالمياه المحلات المتأتة من محطة مياه تحلية مياه البحر اللي متواجدة في الجزيرة، وهذوما لتغطية العجز المائي. في نفس الوقت إشكاليات على مستوى التوازن العادية للشبكة، تجديد العدادات وتجديد القنوات ومد قنوات جديدة والتوصيلات الجديدة، هذا كله إن برنامج تقريبا في حدود 9.5 مليون دينار. نفس الشيء في ولاية مدنين، عندنا أبار جديدة للحفر، تقريبا عندنا 5 أبار جديدة سيتم حفرها للحد من العجز في الموازنة المائية في ولاية مدنين. وكذلك عندنا أشغال أخرى لاستكمالها اللي هي مد قنوات لتدعيم الموارد المائية المتأتية من محطة الزارات لفائدة ولاية مدنين.
0: في العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن أنها نفذت نحو 2309 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية فجر اليمن.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الحيوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2
1: على 91.2
0: ديوان فام

0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا بي ناس ديوان موعدكم اليوم كل يوم من الخمسة للسبعة لديوان أفهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم إن ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. فاروق سويسي في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، ربي يحفظكم إن ما كنتوا معنا في المتابعة لديوان أفهم وناس ديوان كما نقول لكم كل يوم. سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بيك سماحة لكابتن الكفاتن، أهلا نوروز، أهلا سليم، أهلا هاني يا كابتن. عملوا فينا في الاوتوروت يا اخوي في مدخل ولا بورفير دي، عملنا نص ساعه بورفير 2 كيلومتر
2: هوك علينا شكل جاي من
1: يا ودي شيء كبير، ودي شيء كبير، شيء كبير، شيء كبير، شيء كبير.
0: لا هبطوا بلاغ وقالوا راهو استئناف لمده اسبوع دونك في بال
1: اخويا نعرف ما زاد والله ثقيله
0: باش نصبروا الناس الكل ان شاء الله بعد النتيجه تكون كما نحبوا وتسهل علينا الخروج من ولايه تونس. بي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك. اهلا وسهلا كما قلت انت، اهلا وسهلا بالكابتن، اهلا وسهلا بنوروز مسيو هاني خويا النمس نتاعنا، مسيو سبور سيد العميد فاروق وإيبان، وتحية النادي الغايب علينا، تحية المستمعين
0: والمشاهدين.
3: إن شاء الله لباس يا ندو،
0: فمتيحة خفيفة كما الكوارجي الكبار،
3: الجوالة الكبار كل يمكن لابسة تنوع عالية. إن شاء الله لباس، وتحية كيف المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بيك دكتورنا الطلياني كابتن الكباتن، أهلا وسهلا مرحبا.
4: لباس ربي يفضلك، إن شاء الله لباس وفهمتي.
0: الحمد لله
4: سيد العميد
1: خويا،
4: ولا يهمك سيد العميد، عامين أربع سنين تبعنا مع كل شيء،
1: 10 سنين
4: والله بالحق، وزايد راك تعمل ديموفيسون والله زايد، ربيك على صحتك
1: والله يا خويا.
4: هيك ريتو انت كيفاه كل بامبي، هيك ريتو بامبي نعمل، لكن خير روحي في جبل جلود انا. هو يا دكتورنا الغالي،
3: اهلا وسهلا،
1: نجيبك لوزير يحط كاستي، نعملوا كاستي حتى احنا زاد.
4: ايوه والله بالحق
1: نور كاستي في الطبط بور
0: والله في سوريا،
1: نجربوا
0: شويه شعب اخويا.
4: نورس إيمان فاروق نادية، عندها فوليور في الواحد، ثقة
0: فرصة،
4: قلت لها عمل الثلج أنا تندان تمشي لليورجانس ولا حاجة،
3: تمشي تصور
4: توت لي فرصة الجمعة دي مش مش تلعب كوب دي فريق
3: هي وقديدة زوها.
0: النمسا بيرسون هاني البراهمي، اهلا وسهلا مرحبا.
5: مرحبا بيك سماح، مرحبا بك تسمع فينا الكل، مرحبا سيد العميد كابتن دكتور عوده ميمونه، دكتور خيرتك البلاصه البارح
3: يا خويا، مالك يعيش.
5: مرحبا نورز، مرحبا فاروق وإيمان ونادية ومحمد، زوز غايبين علينا خلاو بلاصتهم الزوز. أيوة. ومرحبا بالكتيبة بالطبيعة،
0: مرحبا بك هاني نوروزة الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا بك سماح، تحياتي لك، تحياتي لكافة الحضور، نسلم على سيد العميد دكتور أهلا. كابتن هاني، نسلم على محمد، على ند وزيدة نقول لها إن شاء الله لباس، نسلم على فاروق وأمونة واللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا، وعلى رأسهم كيما العادة الكتيبة.
0: مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على المتابعة. توا 5:14 باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبس.
6: بوزيتيف فايبس باش نحكيو على الاماراتيين اللي يحبوا برشا هكا الماكله التونسيه، من الكفتيجي، الهريسه، المحرحر، المقرونه بشتى انواعها التونسيه المحرحره. الحقيقه لقاء كان هكا اثار برشا اعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي نتاع تونسي حال الريستورون في الامارات، وحكي وعبر على انه فما برشا اقبال نتاع اماراتيين على الماكله التونسيه. هات نسمعوا نحن اكستري من صفحه الامارات تحب تونس لزميلتنا تحيتنا لها أسماء زريبي.
7: شيو كبار شحرفاء إماراتيين، كيفاش ممكن توصف لنا الحريف الإماراتي؟
8: حريف إماراتي يعني ذوير، باز معناها دار وجل البلدين، وباز راهو مشاو لتونس معناها، ومشاو للمغرب، مشاو للجزائر، مشاو معناها برشا معناها بلايص، جربوا معناها الأكل الأكلات، واحنا يعني نحاولوا يعني نخرجوا لهم كاليتي يعني مزيانه وباهيه. ومثلا حتى اماراتيين تيجيو يجربوا مثلا الحاره نتاعنا وتعجبهم الماكله، يجربوا اول مره سبايسي معناها، اما عرفتك اللي فيه جو فيه مطعم يعني حاجه بالحق نفرح بها انا، خاصه في الكفتيجي. نسالهم مثلا تحبوا سبايسي ولا ونعطيهم معناها يجربوا الكفتيجي ولا يجربوا الهريسه، وكل يجربوها اول مره، خاصه يحبوا المقارونه الفله ذيك نتاعنا معناها بالدجاج باللحم.
7: شنو اكثر حاجه او اكثر حاجة خليتك يعني تحل مشروعك أو تستلم مشروع هذا في دولة الإمارات؟
8: اللي هم يشجعوا المستثمر على الاخ، نظافة، أمور نظام معناها، أمور إدارية، فتسهل عليك بارشة حاجة.
0: دونك نحكيو على الكفتيجي المحرحر والمقرونة، الأكلة التونسية تبدأ في الإمارات. عميد
1: أنا دورت أربع قارات بجتمع ماكلة كما كنت التوانسة أنساو الموضوع دورتها دورتها سليلة ومليلة وشفت كل شيء. صدقوني يا ربي حبنا لأن بالحق عنا يعني تاريخ كولينير معناها في الأكلة لا مثيل له. قالوا لي درش نوه ودري وأسمع أسمع من اليابان للأكل اللي كريته مرة ومعاش نعودها أكل الحمل الحوت الني
4: غالي
1: واسلح والله ما
0: بنيني هبل
1: يا أخو أنت عندك كده أنا كريت أنا شو أقول لك
5: أنا المرة هذي مع سيد العامي
1: لا لا لا أختار أش بقى في بالي تو الماكلة التونسية كل بسطتها لمبكبكة الكسكسينة اللي يعني الملوخيتنا كندور تشوف لابانوبلي معنا شيء يدوخ معنا جلبانتنا لكل شيء يعني بالحق فما نكهة خاصة في الماكلة التونسية. المغرب مشيت المغرب الكسكسي ساعة والله لا يكسب طعم عندهم شوية طاجين ما نقولش لا الطاجين بني
5: ابداع
1: الطاجين الطاجين الجزيرية عندهم شخشوخة بقات في بالي علوش كامل محشي اما شخشوخ يهبل زاد كيف كيف هذاك شبقى بالنسبة للخليج بقات في مخي كان الكبسة والكبسة هذه روز روز وسط الجيش ما فهم حقيقة هذاك علاش يحبوا الماكلة نتاعنا على خاطر نقول لك نقول لك يكون صريح انسان ماكلتهم باس لا بلغتنا احنا ما فيهاش طعمة هذاك علاش يحبوا الماكلة اللي هي فيها لا مش راهو هم مش كلامهم هم مش كلامي انا راهو كلام زملائي اللي كنت معاهم واللي طيبت لهم
0: اللي هو رايك الشخصي يعني كل ماكله بس مش انت مانيش احنا باش نحكموا على ماكله نتاع بلدان
1: انا راني كنت في ستاجير
0: كنت شيف
1: لا سمحني كنت ستاجير في 106 دول ونضيفوا بعضنا ونطيبوا لبعضنا السعودي كان معايا عمل كبسه قال لي هذه ماكلتنا الاساسيه انهارت مشى بحذايا ولا يا اخ فرقه ويقيدوا راهو بالحق مش فاتك راهو معناها خطر
0: عجبتهم
1: احنا قلت لك فما فما شو سموها هي مش نكهه فما فما سر في الماكله التونسيه فما فما روح ولا روح في الماكله التونسيه مش موجود في حتى بقعه
0: واضح عمي طليني
4: والله شو سيد العمي
0: اجري لي
4: والله شو سيد اذويق كابتن تعرف معناها اللي حل هذا هنا كونكيرونس كبيره الكويزين ليبانيز سيري باكستانيز افغان كريت الافغان كليت ما كنت فهمتني دكور دو بو احنا من بينات هما اكتشفوا مش اكتشفوا انا كنت في الامارات وقت نبدا مروح تعرف شو نروح انا بقى نروح بعد ما نروح في السيف بورستاج وكذا الكوره نروح بوحده تون تون سيدي ديو وهريسه ما عادش يحبوا الهريسه الاندستري يحبوا الهريسه العربي عندي لي ديريجون الواحد تلمون وخاطر احنا نجي انا وعدتوك نجيب وبعدين يذوقوا شنو هذا
0: ذوقوا حصلوا
4: الهريسه والطن والزيت ويعملوا ياكلوا بالخبز كيفنا دونك معناها اذواق اذواق معنا اذواق ولكن معناها باش احنا اي سي بور سيت ريزون سيد العميد وقت احنا نخدموا تو تو بدات لاكويزين تونيزيان تدخل في المرشي قبل معناها صعب وصعب جدا كونكيرونس خاطر تعرف الخليج متعود بالهنود وبالروز وبالروبياني وبكذا وكذا وكذا ما باهي يعني صح فهمتي ولا شويه لبلابي فهمتي ولا
1: اه فهمت
0: شويه وراو هذايا تعريف ببلادنا خاطر الماكله من اهم الجزئيات اللي تعرف بها ببلاد واللي تحبب فيها الناس للبلاد هذه دكتور
3: جوستومون معناتها اهم حاجه لونغ اللي هو كل حاجه تخدم تسويق تونس نحن من نجمو كان شجوها بالكفتاجي باللبلبي بالملوخيه باللي تحب انت فهمت المفيد معناتها نعرفه ببلادنا ويكون بوبليسيتي انديريكت لبلادنا وتنجم تشجع عباد بتجي تزور راهو سي اوسي سامبل كو سا بالنسبه للاذواق بيان سور نحن باش نكون نحبوا ماكلتنا تربينا عليها هذا وذاك هو فهمت انت شوف انت في داركم وعنا الكلمه ذي دارجه ياسر
0: ماكلتهم
3: يقول لك يا خويا الكسكي والملوخيه انت عمي ما كيفهم حتى حاجه الناس كلها تقول فيها هذا الناس
0: كلها
3: خاطر تربى كيك نحن تربينا على ماكلتنا الحق معناتها نحكي كذوقي انا الشخصي بيان سور الكوجينه التونسيه الكوجينه المغربيه فيها زاد حاجات بهين فيها الحريره فيها البسطيله فيها الطاجين فيها مثلا الكسكسي سي العميد قلب بس انا عجبني الكسكسي المغربي مثلا هذا اكزومبل هم عندهم عندهم برشا انواع نتاع نتاع نتاع نتاع كسكسي لا كوزين فرونسيز
5: البسطيله في المغرب
3: البسطيله سالي سكري اي فهمت انا عجبتني مثلا فهمت
5: كيما انا لا الحقيقه
0: سوني هيني هيني امور كسكسي بالمسلين سينو ما تحكيش معاه طلع فهمتك
5: هذا حار وحلومه بعضهم
0: الامور فهمتك
3: هاني قلت لك سالي سكري وعندنا احنا في الكوجينه التونسيه ناكلوا مرقه حلوه مرقه حلوه مش مشيه فهمت ولا
0: ولاوينا الشيحه
3: اي وكذا فهمت دونك دونك اي هكا نوض زاد ما تحبش
0: كيف كيف كسكسي بالمسلين
3: جوستومون هي هي اذواق نحن شنو اللي نشدوا في الموضوع في الاخر ريستورون تونسي نجح في الامارات يخدم سود تونس برافو بون كونتينياسيون
6: برافو للباج هذه تحديدا صفحه الامارات تحب تونس الحقيقه تخدم برشا على الثقافه التونسيه حتى يحكيوا كي تصير حاجه نجاحات لهنا في تونس كيف كيف يحكيوا عليها وهي معناها فيها علاقه كبيره باهيه بين الامارات وتونس فقط في نفس الاطار حققت الاكله التونسيه حضور لافت في التصنيفات العالميه بعد ما حلت السلطه المشويه في المرتبه الخامسه عالميا ضمن قائمه افضل 100 سلطه في العالم حسب تصنيف موقع تيست اطلس المختص في الاكلات التقليديه وذلك بتقييم بلغ 4.23 من 5 وفق القائمه المحدثه في سبتمبر 2026
0: ان السلطه المشويه التونسيه نعطيها 10 على 5 ما فهمش
3: باش نعطيكم
0: لا تناقش
3: والمقرون بالبنات
4: لا باش خاوتك
0: باش نعطيكم مقرون طيب
4: الحمد لله مش رمضان
0: الحمد لله
1: باش نعطيكم لا بروف تاع الكلام اللي قلتوا فيه في ليكول دو غير فرونسيز اللي هي يعملها نابليون فيها ضباط من 106 دول نهار ثم نهار يسموه هو لا جورنال انترناسيونال كل مجموعه من بلدان يعملوا ستون يجيبوا فيه ماكلتهم نهارتها شيختا على خاطر بعثوا لي سفاره واحده كسكسي
0: ولا فيش قولك انت طيبت ولا
1: لا لا لا كبيره عاد كبيره فهمتي وبعثوا لي ماكله تونسيه قسما بالله واقسم بالله مش بقعد شيء الحظبه اللي صارت على الستون تاعته المغاربه لو تعرف عندهم
0: يحبوا ماكلتنا
1: لا يقول لك المغاربه جابوا راه اسمع زينه وترشنوا كل شيء لكن نهارتها اكتشفت قيمه الماكله التونسيه ستون لي دو ستون اللي تعباو نتاع نحنا ونتاع اسبانيوره اللي حطوا بايلا بايلا حقي اوريجينال ما عدا ذلك البقيه الكل قلت لك حظبه على كوسي توسي وش صورته مزينه هي اللحمه قد كيا فهمتي وكبيره ما نحكي لكش
3: والمطبخ الايطالي زين
0: وي لا كوزين ايطاليانو سي
4: وغريك
3: اي والغريك اي فما ذوق
0: هيني ش عندك نمسي
5: الكلام تعليقا اللي قاله السيد العميد انك مشيت المغرب هزيت تيبات هريسه ما غادي كي جيت ناخذ ساندويتش مرتين وثلاث مع نفس السيد مرتين يقول لي بربي صب لي منه شويه خليني الهريسه والله والله قسما بالله
0: اللي بيع في
5: خاطر انا نمشي له انا ما ناكلش
0: انا سؤال قلت الطاجين المغربي عجبك ياس عند شكون كليتو
5: كليتو في المغرب مرتين
0: وين
5: في ريستورون بارتو
0: في ريستورون
1: هو اكثر حاجه
0: مش الزملاء ولا زميلات تودوك بشويه طاجين ولا
3: حاجه اكو دوب البسطيله ما جبتوش
1: انا بوار مش الطاجين تاعنا انا ريانا بوار راهو تيب صوص والحم
3: صوص مش انا
6: المصلي كيما المصلي حاجه تشبه للمصلي
5: هو شنو هو يطيب في الفخار كليتو مرتين انا مره في الرباط في سلا ومره كليتو في كازابلانكا بعد معناها بينات اربع خمس ايام هو شنو اللي يطيب فخار يعني حاجه تطيب فيها فخار وبالغطام تاعها جديد الغطاء شي يحطوا ملي يحطوا الثوم والبصل والزيت والفحات نقولوا احنا من بعد يسكروا عليهم يخليهم شويه شنو اللي جميله بالي
0: هاني بالي
5: دونك يحطوهم من بعد يزيدوا الخضره الحاجات اللي تحب تحط معناها كل واحد يفهم شكون يحب يحط سفناري يفهم شكون يحب يحط بطاطا فلفل اللي يحب هو يفهم شكون يحط طايش كعبات جلبانه وكعبات حمص من بعد يحطوا اللحم الحم بيان سيرهم يحطوا اللحم كبير لحمتين ولا ثلاثه يبداو اون جينيرال علوش ولا حاجه ويحطوا عليه من بعد يسكروا ويخليوها تطيب في عقلها من بعد كي تجي يحطوا البصل في الاخر مره اخرى يجي كراميليزي ما نحكيكم
0: ما نحكيكم نعرف بالقدا هذا
3: ويحطوا ويقعد اكثر واحد واحسن واحد احسن عبادي وصف الكوجينه التونسيه مسرحيه كلام الليل كسام توفيق الجبالي كامل التويت نتاع الكسكروت والتن والبلع بيض
0: والكسكروت
3: الله يرحمه فهم تحيه لهم
4: بداية سماح على قبيل السيد عميد سامحني على لو تون روج او جابون
3: ايوا
4: راهو البوك يحب يهدي هديه البنت في العرس يدي لها رطل
1: يدي سي مليار
4: تعرف قداش كيلو
1: اغلى حاجه
4: كيلو تون روج او جابون 2.8 مليون دورو ما يقابل 38 مليون و537 دينار دونك فما ذا لو روا دي تون روج شرا وحده واحد غني شرا 243 كيلو دو تون روج معني غادي راه مقدس عندك مش مقدس
1: ياكلون اي
4: فهمتي هذيك 2.8 مليون دو معني مش يوريك دونك انا مره وراونا في الواحد اللي داخل بكادو البنته داخل لها بكيلو طن كرو ياكلون اي
0: اي داخلها ب 32 مليون عباره سياره شعبيه
6: رغم ان الكيلو في تونس تقريبا حسب المعطيات اللي موجوده 14 دينار
1: اي
0: طن من طن
6: مش طن الاحمر
1: الصحيح راهو طن نوع
0: طن من طن
1: الطن قلقت يطيحش تحت ال 85 دينار كيلو هذا القلقت اللي هو الطن ابيض
4: احنا نقولوا قلقت
0: الابيض
1: زي البلون
0: هين يعطيني ارقام كيف
5: انا باش نحكي على الاكثر الاكلات الحاره في العالم حسب موقع تيست اتلاس الموقع ذا اللي ديما يعطي اكثر كل مره يعمل تصنيفات الاكلات الحاره الاكلات المش حاره الحلوه كذا في العالم وحسب اخر تصنيف بالنسبه للاكلات هذيا نقاو مثلا البيرو اللي تتصدر المراكز الاولى كل باكثر الاكلات الحاره نقاو مثلا السالسا وكوبا اسمها في المرتبه الاولى مكونات تاعها فلفل اصفر وجبن وحليب وعشبه في البيرو كيف كيف في البيرو عندهم اخي كريولو اسمها بالفلفل الحار والزيت كيف كيف زاد في البيرو اسياخ وعندهم حاجات اخرين نمشيو للمكسيك اللي عندهم حساء الليمون المكسيكي اللي هو زاد يجي حار بالدجاج والطماطم والفلفل عندهم فلفل هذا حار يتسمى غادي فلفل هابانيرو الحار ما تسمى كيف كيف نمشي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو ساندويتش الدجاج الحار يتسمى المكونات تاعه قطع دجاج خبز وصلصة حارة والخس والمايونيز والمخلل عندهم هما يعني مكتوب غادي المكسيك كيف كيف جوست حبيت نحكي على أنه زاد بلدان أمريكا اللاتينية الشمالية والجنوبية زوز عندهم زاد أكلات حارة مش كان
0: عندك الفلفل سبايسي هذيك
5: الصغير
0: البرازيليان يميتي
5: أحر من
0: يشوي يشوي
1: حتى احنا عندنا حايد في نفط عندنا وحايد في نفط
5: فما في
0: الصغير هذيك
1: والله لازم
0: نعرف يشوي
5: فما في إسبانيا فما صلصة اسمها حارة برشا أحر حتى من الهريسة ب 20 30 مرة اسمها صلصة مخو روخو تتسمى في إسبانيا صلصة مخو روخو
4: مخو
5: روخو يهز لك مخ فيها فلفل حار وزيت الزيتون والخل والثوم والكمون والبابريكا والملح تدخل في تصنيفات ايضا في الصين عندهم راهو زاد اكلات حاره مثلا كان نحكيو على اكله في الصينية اسمها هونغ شاورو هكا اسمها فيها اللحم مستغفر الله اللحم بطن الخنزير والصلصة السوبيا والزنجبيل والسكر والتوابل كيف كيف في جورجيا
1: الصين الصين عندهم الكنار لاكي الجرمانة بالطيب العسل حاجة فوق الخيال
5: وعندهم عندهم دجاج تشونغ تشينغ اسمه هذا في فلفل حار دجاج مقلي وفلفل سيشوان والثوم فلفل سيشوان هذا حار زاد ما موجود في العالم في جورجيا عندهم الأخيكا زاد معنا نشوف كم تلوجوا تلقاو برشا حاجات
0: أخيكا شكرا هني جوست نذكروا انه حسب نفس الترتيب هو التصنيف هذا تيست اتلاس اووردز اللي هو اكثر تصنيف معترف به عالميا في امور الاكل والمطبخ افضل 10 مطابخ في العالم رقم 1 ايطاليا 2 اليونان 3 البيرو يا جماعة رقم 3 عالميا 4 البرتغال 5 الصين 6 اندونيسيا 7 المكسيك 8 اسبانيا 9 تركيا و10 فرنسا المطبخ التركي قبل المطبخ الفرنسي في الترتيب هذية فاصل الغنية قصيرة وراجعين في ناس ديوانا
9: انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة خليك قريب فيم وراجعين سوبر سيستا الجرية رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة
10: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
11: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
12: كارتاج إيفن شو بريزنت ديزرت بلوم فيستيفال Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa, Ong El Jmel Touzer, avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier, accompagné des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.

0: القروين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: 35 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلة حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. لايف تيك توك لمعلمة من وسط قسم يثير الجدل. توا كما قلنا لكم 35 دقيقة باش نمشيو توت سويت لتوب ريتش. يلا
3: في توبريتش نحكيو على فيديو الحقيقة تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على تيك توك وأثر الجدل لمعلمة مهبطة فيديو وإلا عاملة لايف في وسط الكلاس كانت هكا تثبت وتشوف اللي يكتبوا لها في الكومنتير. فجأة حكيت هما يحكيوا يضر الاقتصاد، هذه الجملة اللي قالتها واحدة من التلميذات يضر الاقتصاد، هي عودت الجملة. من بعد حكيت مع زوز تلميذات قالت لهم يا فلانة وفلانة عاملين حصة وحدكم، عودوا لي شنو كنت نقول توا. من بعد تقص اللايف
2: اسمهم فقط مش لسمو لقب،
3: لا لا أسميهم زوز فقط. الحقيقة أثر برشا جدل الفيديو هذي. الناس تقول كيفاش نحن نلوموا على التلام ده اللي هبطوا في الفيديو على تيك توك في وصل كلاس وإلا حتى يعملوا في لايف تيك توك. هذك علش نحن حبينا نعرفوا رأي نقابة التعليم الأساسي وتحديدا سي محمد العبيدي كاتب عام نقابة التعليم الأساسي اللي وضح أصل الحكاية وهذا شنو اللي قال لناس ديوانا.
4: بالنسبة لحادثة المعلمة المسجلة نفسها وهي تصور في وسط القسم ونشرته على تيك توك، وزارة التربية بعث منشور واضح وصريح ممنوع تصوير داخل قاعة الدرس أو حتى المدرسة إلا بترخيص من الوزارة، حتى نشر صور خاصة للأطفال، نشر صور للأطفال وهم يدرسون وهم يتعلمون بها وجوههم رأي ممنوعه من عندك. أما ظاهر هذه عادة منتشرة كثيرا في المدارس الخاصة، مش أول فيديو، أنا ريت برشا فيديوهات من نوع هذايا سواء معلمات إنجليزية ولا تنشيط ولا غيره ينشروا فيه. هي حقيقة إن هي وسيلة للدعاية يعملوا فيها لأنفسهم، ما هيش لغاية تربوية وما هيش لغاية علمية، جوست يعملوا في دعاية. هذاك علاش يحبوا يجيبوا أكثر عدد ممكن من التلامذة اليهم ولا يدبروا خدمة. أنا ما شوفش فيها أي فايدة خاصة بالطريقة التي أدارت بهذا الفيديو. أنا ما أعتبروش فيديو تربوي، هذا فيديو شخص لا هي مصورة روحها سبب إشكال أخلاقي. المعلم ورجل التربية يجب أن يبعد على الأشياء هذه، خاطر التربية في الأخير ما هي سلعة للبيع أو للشراء أو للإشهار، ويقوم بواجبه داخل القسم فقط من أجل كل التلاميذ، خاطر اللي قدمته ما فيه حتى منفعة تربوية فقط تسأل في الكلام ذا. ما ريش درس، أنا ريت واحدة مصورة روحها، وهذا بطبيعته ممنوع من طرف وزارة التربية على الأقل بالنسبة للمدارس العمومية. واضح عنا المسألة هذه ممنوع أنك يتم التصوير والنشر على هذا، ولكن أنا الفيديو ما شفتش فيه حتى أي خطر على التلامذة. ما نعرفش على ساعة لي بوليميك في حد شيء، واحدة مصورة روحها وأصوات متاع التلامذة، ما عارش يصير هذا الكل. حس اللي يراها رجل التعليم مستهدف منه رجل التعليم بصفة عامة، خاطر ما في حتى أي سبب أن يدعو إلى ضجة من نوع هذا. معلمة مصورة روحها سواء في مدرسة خاصة ولا مدرسة عمومية ما فيها ضرر حتى لأي بشر، حتى لسامي إذا ترى أسامي فقط.
3: فقط للتوضيح الفيديو راي كانت للمعلمة هذه دورة تليفون لها، هي ما هيش تصور في التلميذات وإلا التلميذة اللي معها فقط هي في وسط الكلاس وراها التابلو. الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ما هوش يتفرجوا في الفيديو، وكانت معناها تحكي مع زوز تلميذات وبصدد على ما يبدو بصدد أنها تقوم بإعطاء الدرس في المدرسة هذه. هذيك علاش قامت عليها القيمة الحكاية هذه، والناس الكل ما عجبهاش بما أنه كيفش يقولوا كيفش أستاذة تحل لايف تيك توك وهي في وسط الكلاس وهي تقري، دونك ما نلوموش على التلامذة.
2: باهي عميد
5: باش نقول لك
2: حبيتش نعلق عليك.
5: كان الدنيا دنيا البورتابل هذايا سمارت فون ما تخش المدرسة أساسا من أصله، لا التلامذة للمعلمين، هذيك مكان باش نركزوا فيه ونقراو فيه وفيها هو التليفون هذايا ممنوع. مش نقول لك هذايا سيلفي هذايا والحكايات هذه ممنوعه لموظفي الدوله الكل اثناء العمل، ممنوع انك تحل لايف ما تعرفش ورا اللايف شو مره. اذا فما بالك في قلعه من قلاع التربيه اللي هي كما قلت لك انا رايي واضح، ثم برشا معاهد يحترموا رواحهم الاقسام تحط تحط التليفون قبل ما تدخل القسم. عاملين دي بوكس التليفون ما يدخلش لا المعلمين ولا للأساتذة. هذا يراه موجود في تونس خاطر هذوما ناس يحترموا روحهم. السيد انا احترم رايه ولكن هو تناقض مع روحه. تو من الاول قال معناها ممنوع ومنشور وزاره التربيه ممنوع, بعد قال الوش الضجع دي عادي هاتي هوي هاي الضجع خاطر خرقت القانون وكل انسان يخرق القانون يتحمل مسؤوليته. اذا لكننا نحطها في تاريخ خايب برشا, هي تبعها الزمن الخايب اللي احنا فيه هذايا بتاع السلفيات والانستغرامات والدنيا كل ولت معناها ولا مرض ولت الناس كل تصور هذا ما يدوش وتصور فيه والاخر صور في مكلته والاخر صور في داره والاخر صور في دار شنو. والله العظيم انحرافات انا اعتبرها ربي يستر منها وكهو
2: خطر انحرافات يعتبرها العالم.
5: لا لا راهو الانسان راهو مدني بالطبع, راهو مفروض نعيشوا مع بعضنا نتكلموا مع بعضنا اون كومونيكا راهو قاعد هذا كله قاعد يموت. لهذا انا شاد خشفت فيديو ها
2: وزعما اي حد شاد تليفون راه كيما كي نبداو قاعد نقولوا اللي يسوق ما يزموش يشد تليفون. زعما انت تركز 100% في خدمتك وانت حال لايف ما نعرفش
5: نفس الحكايه
2: ما نعرفش ما هاني ساكته مش بعد ما يقولوا سماح راه تكلم على هاني باش
5: نتكلم على القانون.
2: باهي دكتور.
6: لا هو غير مقبول راه بصراحه معناتها شوف المعلم ولا الاستاذ راه لازم يكون قدوه, لازم يكون قدوه للكلام نتاعو. بون هو توا السيد دخل معنا قال في القطاع الخاص في التعليم في القطاع الخاص وي الحمد لله ما ثماش ساعة في القطاع العمومي موجود.
2: قال على ما يبدو
6: على ما يبدو
2: معنيش معلومة.
6: أنا عندي تساؤل خاطر هو تكلم في كل شيء ما سمعناش هو العقوبات الإدارية اللي تنجم تلقاهم السيدة هذه فهمت حال الله يفيك
2: رغم انه سالناه راهو
6: دونك انا بالنسبه لي انا مش مقبول وباش ما يبداش تحامل على قطاع التعليم برك هذا موجود في برشا قطاعات هذه مش كان التعليم برك برشا مهن ناخذ ونشوفوا في العمادات تاعهم وتعيط وكونسي ديسيبلين وتنبهوا فهمت اللي يخدموا اللي يحل لايف ودينا من الاخر ما تفكرش في مصحه كل التكنيسيان ولا الانفيرميير في البلوك دونك شو
2: شفنا في المحاكم احنا اللايف
6: وفي المحاكم لا وشفنا اللايف محلو في البرنامج من تونسي
2: صحيح
6: وشوفنا ضرب ودمومات معناتها فما مشكله نتاع قيم كبيره بصراحه وغير مقبول ونستناو العقوبات الاداريه معناتها بيان سور معناتها مش التشفي فيها الاستاذه اما يلزم امتي رابيل الاوردر مهم راهو باش يتفك روحه اللي هو معلم ولازم يكون قدوه.
2: باهي طليني
7: هي مش لهي بدرج الجمله فهمتني وزيد المسؤول قال لك شو البوليميك معناها يتعاقبوا الزوز عندي هنا فهمتني ولا بالحق تعاقبوا الزوج هك اذا انت ناس وعليها البوليميك انت عاجبك الشيء اللي تعمل وقالت انا ريتو قالت الزوج بنات ولا اولاد ما نعرفش زوج كلام ذا الحاسيلو عاملين حسه وحدكم يكون حتى هما حنين زاد التليفون وعاملين حسه وحدهم
6: وياكلوا في المقدونه
7: وياكلوا في المقدونه صاحبي جنجون قال لك اش مازال الدنيا غريبه شويه جنجون اش مازال
2: قالوا كما قال صاحبي جنجون
8: اقوال ماثوره
2: إيش ما يزال مارينا جاي
7: والله بالحق
2: أي هيني
8: أنا مش نحكي لأنه فهم برشا بلدان راو تمنع على التصوير في قاعات الدروس منهم تونس وفي تونس راو من فيفي 2026 منشور لوزارة التربية يمنع التصوير داخل المؤسسات التربوية خارج الأطر الرسمية كما كان يحكي بخلاف هذا فهم الإمارات كيف يمنع فيها قبرص المملكة المتحدة فرنسا البحرين مصر فنلندا وغيرها. فقط باش نعطيك بعض الأمثلة على بعض المدرسين وانتم اللي حكيتوا على عقوبات قبيلة شوف العقوبات في البلدان اللي تحترم نفسها شنو يوصل البلدان خاصة أوروبا مثلا في بريطانيا عمل 2009 أليكس دولان السيد هذا مدرس صور تلامذة السر في 4 مدارس في لندن وليدز من سنة 2005 في إطار تحقيق تلف هذه لقناة شانيل فور. هو يخدم مدرس وممتن مراسل معناه
2: الكل
8: ورغم هذا بالضبط فريلانس ورغم هذا فإنه تم معاقبته بإيقافه عن تدريس لمدة عام. كيف في بريطانيا سنة 2007 أنجيلا ماسون اسمها المدرسة هذه استعملت كاميرا خفية داخل حقيبتها لتصوير سلوكيات غير منضبطة داخل الأقسام بهدف إعداد وثائقي ل تلفزيون بعنوان كيف هذه زاد فريلانسر تخدم عاقبوها زاد عام ذا في الولايات المتحدة الأمريكية توبيخ نتاع مدرسة بسبب فيديو على تيك توك كان الفيديو هذا تم تداوله وكان تنشر على نطاق واسع ثم بعد تم معاقبتها بالنسبة للمعلمة هذه واستبعادها من المدرسة وعملوا لها نقلة إجبارية كما نقولوا احنا إلى مدرسة أخرى. نختم في أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وبيدرو زوريتا مدرس تصور تلميذ بالسرقة وتم إنهاء تماما العقد نتاع العمل نتاعو بشكل نهائي بسبب التصوير داخل القسم. بالتالي هاو نشوفوا حتى العقوبات راهي معناها تكون عقوبات قاسيه معناها وطويله وقويه ضد كل من يصور داخل الاقسام.
2: فلا
3: وباش نزيدكم زادة زوز حوادث أخرين صاروا في إيطاليا تحديدا في فيفري 2026. مدرسة إلا مدرسة في معهد ثانوي في إيطاليا قامت ببرشة معناها بثوث متاع لايف تيك توك من داخل القسم، وظهرت فيه تلميذات قصيرات يشاركوا في الرقص والغناء أمام المتابعين. ووفق المصدر تقرر إيقافها عن العمل وفتح إجراء تأديبي مع تقديم شكوى للشرطة. أيضا نحكيه على الفلبين، زادة في مارس 2024 انتشر فيديو المدرسة من مدرسة عمومية وهي توجه كلام مهين لتلمذتها أثناء بث لايف تيك توك. وزارة التربية الفلبينية طلبت منها تقديم توضيحات خلال 72 ساعة في إطار الإجراءات الإدارية الأولية. في نيجيريا كيف كيف دونك الحوادث برشا، وأخرها الحادثة متاع إيطاليا في فيفري دونك تقرر الإيقاف متاع الأستاذة هذية. وكيف كيف الشرطة زادت دخلت في الحكاية.
2: بالعودة على الفيديو التونسية اللي كنا نشوفه فيها، راهو كي تبدا المعلمه ولا الاستاذه اللي هي في اللايف عادي باش تلامذه يعملوا درس وحدهم، يعني تلوم على تلامذه انت وتسمي فيهم بالاسم وقت اللي ما عندك حتى حق تذكر اسمهم وانت في وسط لايف، لا اسم لا لقب. راهو احنا اي ولي يقول لك ما عندكش الحق تحكي على صغيري ولا تحل لايف حتى لو وجه صغيري مش موجود. والصغيرات هذوما اللي يتربي ويدخلوا للقسم يلقاو معلم حال لايف، ما زالتش تنجم تقولوا ناحي التليفون من يدك.
8: لا
2: ما زالتش احنا هالخدمه اللي نخدموا فيها كل يوم وبربي والتليفون وسان دانجي وراو اختار والاولياء وناحي التليفون من صغير، هو باش يدخل يلقى المعلمه ولا الاستاذه حاله لايف ولا الاستاذ ولا المعلم. والحمد لله انه اغلب الاساتذه واغلب المعلمين تحيه كبيره لهم، على خاطر ساعات واحد يمشي لك المدرسه ولا للمعهد باش يتذكر الزمن الجميل تلمو قديش يعني النسبه الاكبر من معلمينا ومن اساتذتنا ناس شادة فيك القيم الأولى متاع المعلم ومتاع المدرس. الحمد لله اللي انتم موجودين، تحية كبيرة لكم. والحالات الشاذة ماذا بينا ما نعودوش نحكيوا عليهم في الأعلام، ما يعودوش يسيروا.
8: فقط معلومة أخرى وزارة التربية كانت حريصة على شيء ذي كما قلت، بعثت المنشور في فيفري 2026 وعودت بعثت راو مذكرة في 11 سبتمبر بالضبط 2026 يعني قبل العودة المدرسية هذه بأربع أيام لكل مديري المدارس الابتدائية الإعدادية والمعاهد الثانوية. ذكرهم معناه بشيء ذا، ورغم هذا نشوف معناه تعدد شهر تو على العودة المدرسية ولقينا ديجا حوادث كما هكا معناه.
2: وآخر حاجة مدرسة عمومية ولا خسر وعن احنا كيف كيف
5: لا نفس القانون
2: راف الاخر نفس الشهادة ونفس القانون ويلزمنا نفسر مليح. راه المدارس الخاصة تنضوي تحت وزارة التربية، وراه المتفقد اللي يدخل المدرسة الخاصة هو بيدو المتفقد اللي يدخل المدرسة عمومية نفس المتفقد يبدأ في نفس الجهة. المندوبية الجهوية راهي ترعى وتراقب وتعاقب وكل شيء راه هو بيدو، مانيش نحكيهم مش مدرسة خاصة ماني عندك الحق. المناشير اللي تصدر من وزارة التربية راهي تتبع المدارس الخاصة والمدارس العمومية. 45 دقيقة مرحبا بكم في ناس الديوان باش نمشيو للايك ديزلايك.
0: لايك لايك ديزلايك
3: في لايك ديسلايك باش نحكيوا على صاحب واحدة من المحلات معناها متاع البيع قام بوضع هكا ورقة مكتوب عليها ممنوع وضع أكل للقطط أمام هذا المحل، ضعه أمام باب بيتك، النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. الحقيقة صورة هذه عملت شوية هكا بوليميك في لي ريزو سوسيو، فما اللي قال ما يجيش منه معناها أبخيتو معناها هيشة بكما كما يكون نقولوا نحن بلغتنا، دونك ما يجيش منه أنه يمنع أنه نعاونه كثل الحيوان وانيت ولا القطط ونحطوا لهم الميكلو. فما اللي قال انه عنده الحق، من حقه معناه يحافظ على نظافه المحل نتاعه. دونك هذه الحكايه.
2: لايك ديزلايك دكتور
6: لايك
2: لايك معها
6: وي مع كيما كنا نحكيوا تو تليفون شان في القسم فهمت، انت تحب توكل القطط توكل فيهم قدام محل واحد يعني في التجاره الواحد فهمت، معناتها تنجم توكلوا في بلاصه اخرى وماذا بيك من بعد ما توكلوا تهز الدراس تاع الماكله وتنظف وكذا كو دير معناتها محل وفيه تجاره ما نعرفش محل شنو هو. مي انا معاه 100% بالطبيعه.
2: طليني
7: من حقه لا شو هذا كله
2: لايك انت زادة
7: معني لايك خاطر محل قدام احنا نقولوا النظافة ونعرف شو كذا وكذا بارك الله فيه المواطن قاعدي خلينا نقولوا ناخذونا من هنا قاعد يوكل في الحيوانات بارك الله فيه ولكن اتمنى لهذا المواطن معناه يختار كما قال الدكتور يختار مكان اخر ويغسل كذا ويا ناس
6: يشفتوه ينظف ينظف
7: ما والاخر عنده الحق على محله والاخر بارك الله فيه احنا واحنا ماشيين هكا ماتش نيول
6: نتعدوا البنالتيات عند عميد وهين ونوضف
2: فيني لايك ديز
8: لايك لايك لايك على الاخر نفس الراي كما الدكتور والكابتن الحقيقه معناها اوكي تنجم ناس الكل تطعم الحيوانات وغير وتسخف عليهم وتداويهم والتحب عليه انت الكل لكن نفصلوا بين الجانب الانساني وجانب انه انسان تجي قدام داره ولا ريستورون تاعه ولا محل تجي تحط له في الباب انت الطعام تاع القطط ويجرب هو وقتها يقول لك لا وعلاش سي بون تولي الانسانيه الكل تحضر وقتها وتولي هو ضد الانسانيه وحقوق الحيوان وترجع له وانت تهزله ديسكور الى كوان اخر اللي هو ما حبش يكون فيه وترجع وانت ما يسخفش على الحيوانات ويكره الحيوانات بالتالي نفصلوا شويه معناه كل حاجه في بلاصتها واكلوا في الشارع وكما قال الدكتور زاد نظف البلاصه اللي انت عطيته ياكل فيها معناه
2: فوالا بي عميد
5: لايك على الاخر تحب توكل القطط كي معنا سيد هنا يرحم والديها توكل القطط بعيد عن الناس كلها احنا كنا محله دايره بينا جيت في مكان اللي هو فارق اللي هو ما معناها بعيد بالضبط. عن الناس الكل وتوكل في القطط ربي ربي معاها معناتها صحه تعم فيه لكن جي قدام محل غيري ونجي انا واحد يخرج يلقى 50 قطوس غادي كفهمتي فهمتي وبسرتو كما قالك سليم راه فما بقايا باش تقعد شنو حاطيت باش نتكلم مش تقوم ترجع تنظفهم
7: والله جوي عم يخلي واحد شيء
5: لا ولا خلي ولا خلي ولا خلي خلي انا خاطر ما يعطيهم فك لي بوليت
7: ياكل
5: طريف وخليه طريف اما ديما وديما زاد ما ننساوش راه نختار احنا تو خلنا من هنا نهارين برك أنا أربع زرارق والدنيا متاخذة فهمتي قطوس خلها في داري يجمع لي فهمتي
2: أنا يجمع لي هاني يجمع لي القط
5: هاني رؤوف الحيوانات كل شيء في جاء خارج ضربت
7: ذاك رئيس البلد
5: رصنتي ماشي نزرق وحالة حليلة خطر اسمع
7: عيش اللباس
5: لا لباس أما رأوه نجم تكون قاتلة
6: فما رؤوف ورئيف رؤوف
8: لا خلينا في رؤوف
2: الحين برشا الحين
5: شوف هي مسؤولية الدولة والبلديات خطر مش نقص دارو كثروا برشا أنا نشوف الحومة متاعنا راي ولات يقول لك فما على الاقل تو الوقت الحالي 30 كلب يحوسوا في الحومة اللي احنا فيها حتى صغار الناس خايفة على صغارها يعني والحق يلزم مجهود اخويا شوفوا الكاستري شوفوا حل اما راهو انا تغيظني كان كلب يعتدي زاد على طفل صغير يعضه وتولي برا تلوج عليها مكلوب مش مكلوب فهمتي لا يلزم حلول بحقيقه يا اخويا احنا رانا مع
7: بالك قداش عندنا نتكلم انا 3 سنين نتكلم
2: عن اللي بعد الموضوع اللي بعد هزنا لمصر نورس
3: هزكم المصر وين أثرت مداربة الرقص والرياضة المصرية هلجة طمين اسمها عبر أكاديمية
8: هلجة
7: شو اللقب شو
3: اللقب هلجة هلجة
2: هلجة هلجة
3: وين أثرت جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها بعد إعلانها عن تنظيم دورات لتعليم الرقص الشرقي بضوابط وصفتها بأنها شرعية وموجهة للنساء والمحجبات فقط نعطيكم التفاصيل مقتصرة تماما على النساء والفتيات خاصة المحجبات والملتزمات طريقة التدريب بدون موسيقى صاخبة أو آلات موسيقية الاكتفاء بإيقاعات الدفوف والأناشيد ازاي الالتزام بملابس محتشمة وغير كاشفة تماما منع التصوير وتوفير بيئة نسائية خاصة مع إجراء مقابلات شخصية للتحقق من الالتزام متاع المتقدمات هذوما للبش معناها بالشروط متاعهم بالنسبة لموقف دار الإفتاء ذكرت المدربة
2: هي قالت
3: ذكرت المدربة
2: مش موقف دار الإفتاء الله أعلم هكيك

0: شيء يمكن حتى عاجبه الشيء ده لفته يمكن ينسي جميع وانا نسيته
1: واضح مش ما تشنو المرض
0: لا مش ما تشنو لا دي اسمع هذه برولونغاسيون
2: ريمونتا
0: هذه برولونغاسيون بلانتيت كما قال كما قال الدكتور
1: دكتور
3: لا والله انا يمكن نبهتك لايك
1: لايك
3: لايك فما كلمه برك انا قلقتني في البيان تاع كلمه الرقص الشرعي خرج الشرع
1: هو رقص شرقي بضوابط شرعية
3: أي شرعي ولا بضوابط شرعية هذيك الكلمة اللي تقلق اللي نعطيها صبغة دينية مي كي تاخو انت في المطلق عباد كل كسوا معناتها المذهب نتاعهم يحبوا يمارسوا الرقص ولا خاطر كي دخل كلمة شرع الشرع هوني فما اختلاف
1: الضوابط الشرعية هي تقصد أنه نساء وحدهم دونك المدربة مرا وهما نساء يشتحوا على روحهم وكهو
3: ما فهمتنيش حبيت نقول كلمة شرعية
1: أي.
3: معناتها باش نرجعوا للدين والرقص يسكو حلال ولا حرام في الدين ساعة بور كومونسي
1: لا فيش عاملة معها تصويرها في الافيش ولا حاجة ولا كلا في شيء
0: مدام الافتاء ما قالش ما توريش
1: نفهم خاطر بوليمي كبيرة برشا في مصر صاير عليها الحكاية جي با كومبخي الدكتور يقول لايك علاش لا
3: لا ما خاطر اغزلي لايك على خاطر عباد عندهم لباس معين متحجبات ولا منقبات ولا كذا يحبوا يمارسوا الرقص شنو المشكل ما يحبش يبدل حوايج وما تحبش تعدي روحها حقها طونكو موش مصور الشيء ونساء وحدهم سلون ضواب تاعهم انا كلمه شرعيه هي اللي قلقتني على خاطر كي باش نحكيو بالشرع اسكو الرقص حلال ولا حرام ساعه مانيش انا باش نفتي فيه معناتها كاينه توظيف معناتها للطائفه هذيا ولا للعباد اللي عندهم
1: ماركتينغ بالدين
3: صحيح
1: ماركتينغ استعمال الدين للتسويق
3: مي كفكره
1: بوركو با
3: بوركو با
1: علاش لا بي سيد العميد
2: لايك على الاخر
1: لايك على الاخر
2: على الاخر لانه علاش ولت رياضه هو علاش اللوم على النوع الاخر الرقص الاخر هذاك نعلم عليه خاطر ثم حكايه تحريك الغرائز وفما حكايه بروفوكاسيون وحكايه نعره زي هذا ما ناس كأنه كان تعرف في الصلاة تاع الرياضة يحطوا موسيقى ومعنا ناس لابسين لباس هي سيدي سبوري واللي ما عادش عنده حتى معنى آخر اللي قلقني حتى أنا علاش لصقوا فيها في شرعي علاش تيهيتي هو هواية الناس تحب تمشي تحرك احنا تو مستحبة باش الناس تتحرك الناس الأوبيزيتي قتلت ناس
4: باش تقول لك رقص بما يرضي الله
2: السمنة لا لا لا سمحني السمنة قتل العباد والحركة خارقة العادة امشي اجري ولا ارقص ولا نقز تحبتي مفيد ما تقعدش قاعد امشي حرك روحك وهذه مدامي معناها في حدود اللياقه ومدامي الامور مستوره خارق العاده في حد شيء انا مش راه فيها ما قلت لك كيما سليم بالضبط علاش يزيدوا فيها الكلمه هذه هاولي بس شرعي هاو
1: درش انا في اللافيشه مكتوبه كورس رقص شرقي بضوابط شرعيه اونلاين كورس
4: دونك هنا التصوير اللي حكى لي
1: فما لايف معناه يعني شكون قال لي ان اللايف هذا يدخل كان نسوين معناه
4: علاش شكون قال لك مش قاعد يتسجل حتى كان نسوي
1: يقول لك اونلاين كورس هذا توافقت بها
5: الخصوصيه انهم يمنعوا التصوير
1: هما ما يصوروش
5: ما
1: هو كورس اونلاين
4: كيفاش بصوتك
2: هاو مدرب
1: منارش
2: صور المدرب
1: المدرب بركة
2: مدربه فقط
4: ايش قال لك المدرب
2: ممنوع التصوير قاعد ممنوع التصوير
0: مدرب لابس حوايج مدربه
4: مدربه
2: كل لابس
4: قال لك الكابتن هيلجا درشني
0: هيلجا هيلجا اسم الماني
1: مش اسم ماهوش عربي
0: هيلجا سي
1: الماني
4: ايه انتو اللي كان زاد الديزلايك معناها باش نلخص
1: ما نطولش
0: ديزي ما شطحنا
4: انا زاد الديزلايك كيف كنت ركزت في الافيش برشا معني شفت شويه حاجات مثلا القلوب هذوك من الرز شنو محلهم الاعراب من بعد نلقاو مثلا
1: دي جماليه الافيش
2: خليوك اسحاب الرز
1: اسحاب
2: الرز ما رفعش
1: المره
4: من نفس الطين
0: نتاع البسطيل
4: بعد تلقى تحتها كورس رق كورس ولا شو يقولوا لها
1: اونلاين كورس
4: بضوابط شرعيه اونلاين كورس ديجا هنا تنفي اللي قاله الدكتور اللي هي ما فهمش تصوير دونك اونلاين دونك اكيد تتصور شكون قال اللي هي ما تسجلش المدربه هذه والا اللي معاها راجلها اخوها ولا اي حد ينجم يتفرج ولا تسجل زاد تلقى متاح كورس برايفت وجماعي برايفت معناه شنو فاس فاس راس راس معناه
0: خاص
4: معناها واحد اي بريفي كوتش بريفي
0: الله اعلم كان
4: وجماعي جماعي كيفاش اونلاين جماعي دونك تولي هنا
0: فردي جماعي
4: دونك تولي هنا بالزوم وغيره دونك تولي برشا ناس واي حد ولا انت مثلا 20 يعملوا في الكورس الجماعي نجم اي حد منهم يسجل ولا غيره ما عادش بين زوز فقط
1: دونك ديزلايك
4: ديزلايك على الاخر
1: سان فو ريان دير
4: على الاخر من عجائب الجدد
1: قول اي ولا لا مش لازم دخلنا امور ضوابط شرعيه وما ضوابط شرعيه ورقص شرقي وكذا
4: وهلقى اكاديمي من فوق
1: 59

0: دقيقة أخبرنا وراجعين في ناس الديوان.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: Moujaz Wassadissa, du NFM Aslama. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشود يشرف على إشغال ورشة عمل مع شركاء الفنيين والماليين بهدف متابعة ومزيد حوكمة مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي لضمان ملائمتها للتوجهات والأولويات الاستراتيجية للوزارة للفترة الممتدة بين 2026-2030. وأعلن الوزير عن العمل على إرساء منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل وتحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. كاتب ودولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل الشوشاني يؤكد أن الاقتصاد الدائري والتقييس يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحديث الصناعة التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الصناعية العالمية، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة لهذا التوجه في ظل الضغوط المتنامية على الموارد المائية والطاقية وارتفاع كلفة المواد الأولية وتزايد الاعتماد على المدخلات المستوردة، فضلا عن تجديد المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية. وشدد كاتب الدولة على ضرورة اعتماد أنماطي إنتاج أكثر كفاءة واستدامة تقوم على ترشيد استهلاك الموارد وتثمين النفايات والمنتجات الثانوية، مبرزا الدور المحوري للتقييس في مرافقة هذا التحول من خلال وضع مواصفات ومعايير فنية تساهم في تحسين النجاعة الطاقية وتشجيع الابتكار والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية. رئيسة جمعية ودادية البيولوجيين بصفاقس الدكتورة فاطمة مقني العيادي تؤكد أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير مجال البيولوجيا الطبية من خلال تقليص الوقت المستغرق لإنجاز التحاليل والحد من الأخطاء البشرية، موضحة في تصريحها لديوان فم على هامش احتضان صفاقس للدورة 16 لأيام البيولوجيا. أوضحت أن الذكاء الاصطناعي مكن من تسريع عملية فرز العينات وتقليص الوقت اللازم لمعالجتها مقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد على التدخل اليدوي.
4: الذكاء الاصطناعي عاون برشا البيولوجيا الطبية في تقليص وقت التحاليل، بدا من وقت بدات المسيرات الآلية للتحاليل مكنتنا باش نعمل التحاليل بأسرع وقت بأكثر نجاعة، قلصنا الأوقات متاع فرز التحاليل في الأول، قلصت في الأخطاء أخطاء البشرية، خاطر مش كيف ما تعمل تحليل وانت تهز في كل شيء بيدك، مش كيف ما عندك آلة معيرة وتعمل في التحاليل وتهز في الكميات بصفة منتظمة. كذلك عاونتنا في فترة كبيرة من التحليل، عاونتنا في أن حسنوا التحكم فيه.
3: منظمة الصحة العالمية تعلن نزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 أوت الماضي. توالي الإدانات العربية والإسلامية بعد الأعلان عن افتتاح كولومبيا لسفارتها لدى الاحتلال في القدس المحتلة اليوم. وأدانت الخارجية الفلسطينية افتتاح السفارة وصفته بأنه اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القرارات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس لا يترتب عليها أي أثر قانوني. من جهتها أدانت مصر بأشد العبارات قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا ثم ظهور ضباب محلي أخير الليل بالشمال، وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب متمويجا بالشمال ومضطربا إلى محليا شديد اضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 13 درجة بالمرتفعات.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: Flash Sport. Flash Sport.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم وفاقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن الصنف الثالث الكاتيجوري التروى، وهكا يتيح للملعب هذا احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات كأس أمم أفريقيا. كيف كيف الجامعة تقول أنه التأهيل هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين جاهزية الملعب في مع مواصلة العمل على استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على التأهيل النهائي. في السياق هذا تواجهت الجامعة شكر إلى وزير الشباب والرياضة ووالي صفاقس لدعمهم للمشروع هذا، كما أشدت الجامعة بتعاون نادي صفاقسي ومساهمته في إنجاح المساعي هذه، وأكدت أهمية التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية. حالة الغموض تتواصل بشأن رحلة النادي الرياضي الصفاقسي إلى مدينة أبيجان الإيفوارية بعد تأجيل موعد الرحلة اللي كانت منتظرة. ساعة تأجيل تم لمارتين، شيء اللي خلى تأجيل الرحلة مرة الأولى كانت تكون من المبرمجة 5:15 متاع العشية اليوم، تم تأجيلها في مرة أولى إلى 7 متاع العشية، ثم تم تأجيل الثاني إلى 10 ليلا في إشعار ثاني للنادي الرياضي الصفاقسي كما قلنا قبل السفر إلى كوت ديفوار ويواجه أكاديمية أمادو ديالو في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية CSS. بالتالي اختار السفر قبل 3 أيام من موعد المواجهة عبر رحلة مباشرة على متن الناقلة الوطنية بهدف توفير أفضل الظروف للتحضير للموعد هذايا. وبالتالي النادي الصفاقسي بعد التأخير هذايا المرتين سيجري اليوم حصة تدريبية مسائية في ملعب الهادي النايفر في باردو قبل ما يرجع ويتحول إلى مطار تونس كارتاج ويمشي يسافر كما قلنا في رحلة تقريبا دوم 5 ساعات منتظر إن شاء الله تخرج 10 متاع الليل من تونس، والوصول إلى كوت ديفوار يكون بين 3 و4 متاع الصباح بتوقيت تونس. وبالتالي شيء ذي نجم يربك بنسبة كبيرة تحضيرات الفريق قبل مواجهة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري ماتش يتلعب نهار السبت المقبل. النادي الافريقي شد الرحال اليوم الاصباح الى مدينه لوبومباتشي بالكونغو الديمقراطيه لمواجهه تي بي مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني في مسابقه دوري ابطال افريقيا. رحله اولى بتكون في اتجاه اسطنبول، ثم الى من اسطنبول الى العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، وثم من بعدها الفريق يعدي الليله في اثيوبيا وغدوه الخميس يتحول الى الكونغو الديمقراطيه وتحديدا الى مدينه لوبومباتشي. نذكر مواجهه مازيمبي والافريقي نهار السبت ماضي ساعتين. نواصل مع النادي الافريقي، ورسميا تاكد عوده المهاجم انكانغ الى الرصيد البشري للنادي الافريقي، وبالتالي يعود ويكون على ذمه ماهر الكنزاري في المقابل ليتواصل غياب الصادق قديده بداعي الاصابه. فيليب كينزومبي يكسب اليوم الانزاع متاعه مع تي بي مازيمبي الكونغولي فريقه السابق بعد عامين كاملين. كينزومبي يكسب الانزاع هذا اللي كان اعترض فيه الفريق الكونغولي على انتقاله الى النادي الافريقي دون دفع الشرط الجزائي بقيمه 2 مليون أورو. الترجي الجرجيسي يطرح تذاكر مباراته أمام ريال باماكو الإيفواري في المالي في إطار الذهاب تاع الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الأسعار هي 15 و30 و50 دينار. البيع يبدأ غدوة الخميس ويتواصل نهار الجمعة من 9 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وين باش تقام المباراة. وأيضا البيع يكون موجود ومتاح نهار السبت من 9 متاع الصباح حتى توقيت انطلاق المباراة في شبابيك قاعة الرائد البجاوي. نذكر ترجي الجرجيسي يستضيف ريال باماكو على أرضية الطيب المهيري نهار السبت 3:30 متاع العشية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف أعلنت اليوم على جملة من العقوبات بعد المباريات متاع الويكاند في الرابطة الأولى والرابطة الثانية. أبرز العقوبات معاقبة جمعية اتحاد بن قرداني بتوبيخ وقتية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير أمام النادي الأفريقي. معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ وقتية 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان في مواجهة الاتحاد المونستيري. أيضا معاقبة تقدم سقيط الدائر خطية قدرها 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان في المباراة أمام النادي الصفاقسي. أيضا ترجيس نفس الخطية 1500 دينار فقط من أجل إشعار الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان من قبل جماهير الفريق في مباراة أمل حمام سوسة. أيضا معاقبة نجم الساحلي بتوبيخ وخطية 10000 دينار من أجل العود للمرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل الجماهير إثر نهاية المباراة أمام نادي حمام لمف. وأيضا معاقبة النجم الرياضي بالمثلوي ب 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل الجماهير في مباراة الملعب التونسي. بقية العقوبات تلقاوها على موقع نادي ونفام.net. منذ قليل 6:00 بالضبط انطلقوا مباريات الدفعة الثانية في الجولة السادسة من البطولة الوطنية لكرة السلة. شبيبة القيروان أمام النجم الساحلي، شبيبة المنازه أمام النجم الرادسي، نجم حلق الواد يواجه النادي الصفاقسي، اتحاد الأنصار يستضيف الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري يواجه داليت جرومبيليا عفوا. والبارح كانت لعبت المباراة الأولى وشهدت انتصار النادي الأفريقي أمام ملحمة سوسة 83-49. الختام بمباريات الليلة في التشامبيونز ليج الأوروبية، مباريات يتلعب وزوز توا 24 دقيقة في مباراة فاينورد وكومو 1-1، أيضا لاسك أمام ليفربول 2-0 للريدز في 25 دقيقة لعب. 8 تعليل بقية المباريات، روما يواجه ريال مدريد، أستون فيلا في نرباتشي التركي، بيتيس الإسباني بورتو البرتغالي، بودو غليمت النرويجي أمام دورتموند الألماني، ومباراة القمة الليلة مباراة كبيرة برشا بين مان سيتي وبي اس جي، شختار فريق علي عم يواجه آيك أثينا اليوناني، وسلوفان براتيسلافا يواجه شتوتغارت الألماني.
1: الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: الأهوين، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي،

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام

0: ال16 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي ليكم وين ما كنتوا. نحكيو شوية آخر ناس سبور مع هاني الإبراهيمي اليوم. كما قلنا كل ما فما مواضيع تهم الشأن العام شوية اليوم فما ضيوف خاصين في ناس الديوان، واليوم يا طليان يطلع شكون جايبين. جايبين صاحب قاعة أفراح، باش نركيو حنقولوا قاعات الافراح شويه مغاليين علاش وين كيفاش التوانسه شنو يصير. اليوم باش نبداو بصاحب قاعه افراح اونتروتون كيف كيف باش يكون معنا فلاح غدوه، باش نحكيو على صابه الرمان في تونس نهار الجمعه. باش يكون معنا فلاح نحكيو معاه على صابه الرمان، وانتم ابعثوا لنا المواضيع اللي تحبوا تشوفوا فيهم المختصين اهل الاختصاص اهل القطاع هما اللي يتكلموا باسمهم، مش احنا نتكلموا باسمهم ولا نتكلموا احنا باسم المواطن في ناس الديوان. لكن قبل هذي الكل مش مشيو مع نمسين البراهمي في ناس سبور.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
0: اش عنا هنيي؟
2: دونك باش نحكيو على النجم الرياضي بالمتلوي. كنا حكينا هنا سماح منذ فترة تالي على الأزمة المالية الكبيرة برشا اللي يعيشها نجم المتلوي بسبب عدم حصوله على المنحة منذ شهر نوفمبر 2025 على المنحة اللي مشاركت في صفات قفصة. بالتالي أنا اللي نعرف وتو يصلح لي بعد سلبيه يضيفنا بعد شوية في بالي تو المبالغ المتخلدة بالنسبة لنجم المتلوي عند الشركة 1.6 مليار هي كل شهر قاعدة تزيد. والشيء هذايا اليوم يبدو أنه وصل معناها لأزمة كبيرة برشا، الشيء اللي خلى البارح نجم المتلوي ينشر بلاغ على صفته الرسمية يقول فيه أنه على إثر الاجتماع الهيئة المدير المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2026 وتدارس أوضاع الجمعية وأمام تواصل الأزمة المالية وعدم إيفاء شركة صفات قفصة بتعهداتها المالية لمدة تجاوزت السنة، تقرر تعليق النشاط الرياضي في جميع الأصناف. تعليق نشاط كلمة كبيرة برشا في نجم متلوي. تعليق نشاط ينجم يخلي نجم متلوي ما يتحولش باش يلعب مباراة مستقبل المرسى في إطار الجولة السادسة الرابطة المحترفة الأولى نهاية هذا الأسبوع. باش ناخذ كل التفاصيل ونفهم شنو صاير ونفهم مآل مباراة مستقبل المرسى ونجم متلوي مع الناطق الرسمي لنجم المتلوي سي الباهي الديناري. سي الباهي أهلا وسهلا بك راديو نفام.
3: مرحبا بك هاني، تحية ليك، تحية سماح، تحية لكل من اختار.
0: مرحبا بك
3: ديوانا في الاستماع والمشاهد.
0: مرحبا بك سيد باهي. أنا باش نسألك سؤال على خاطر هاني يسأل أسئلة رياضية جدا، وانا نقرأ البلاغات وكي نقرأ اليوم احنا توانس الكل كيف بيان من عند سيادتكم تقولوا تقرر تعليق النشاط الرياضي في جميع الأصناف. لفهمنا لمدة معينة، لفهمنا ما معنى تعليق النشاط الرياضي لجميع الأصناف سيبه؟
3: سؤال موجه، يعطيك صحة.
0: شكرا لك.
3: احنا استنفدنا كافة الحلول وكافة وسائل الاحتجاج مش كتهديد يعني بالاستقالة أو لا، كنا نبهنا من الأزمة هذه. البارحة عقدنا الاجتماع، كان اجتماع طارئ وما كانش مطروح شنو مش ناخذ شنو القرار شنو التحرك. حاولنا نخير الكلمات تكون سيبلي وتؤدي المعنى. احنا ماناش منسحبين من البطولة، احنا تقرر يعني ما نجموش، معاش نجم ندين معاش النجم ونغطوا مصاريف تنقل علاش كافة الأصناف على خاطر إصرار وتغيراتنا. ما كناش مدخلين في اللعبة هذه، كنا نوفر من جيوبنا نحاول نجتهدوا باش نوعوا مصادر التمويل من توا تفاقمة الأزمة. وعلي أنه جميع الأصناف معاش النجم تعليق يعني حاجة إذا كانت توفرت الأمور المالية ويعني
0: لو التزمت شركة فوسفات قفصة قلت لي تعبنا من الاحتجاجات سيلباهي، لشكون قاعدين تحتجوا انتم سيلباهي بالضبط وشنو تكون الإجابة؟
3: باه ما شاء الله على سؤاليات والله بالحق
4: خيرك في الديوان
0: فضلك سيلباهي
3: والله بالحق رو
0: الله يخليك
3: رو والله رو نتكاملوا مع بعضنا والإعلام
0: الله يخليك
3: هذا الإعلام اللي نحبه.
0: لا على خاطر نحكيه على نجم المتلوي راو نحكيه على فريق تاريخ ونحكيه على فريق يهم التوانسة الكل. دونك ماذا بينا نفهمه من عندك سيلباهي ساعة أولا الاحتجاج هذي لشكون قاعدين تحتاجون توما وشنو كانت الإجابات وهل هي إجابات رسمية ولا الاحتجاج مثلا مكتوب والإجابة شفوية؟ أعطينا شوية تفاصيل.
3: ليه احنا تو راهو كيف نحتاج ونخرج بلاغات وبيانات راهو طرف المانح للجهه المانحه هي شركه فوسفات قفصه راهو باش يتفهم العدد الكل ترفع شركه فوسفات قفصه ايديها من الدعم المادي لجهه المدن الحوض المنجمي الجمعيات كلها تندثر في المساء. وعلي أن التنسيق وكنبلغ ونحن نعلم السلطات الجهوية السلطات الجهوية ممثلة في يعني ولي قف يمثل برئاسة الجمهورية كل ولي بطبيعته السلطات الأمنية أكيد أنكورون باللي باقي يصير الكل. وعلي أحنا راو ما نجموش رأي ثم مناح مرفوضة بما يكفلها العرف والقانون والعلاقات التعاقدية الاستشهارية ما بين شركة الفوسفات ونجم المثلوي. هذا هو اللي خلي هالجمعيات هذه تعيش وتتنفس كورة. بما معناه أنه إذا أخلى الطرف المانح رغم اللي يحكوا على الظروف المالية والأزمة الخانقة زادة اللي تعيشها شركة الفوسفات ليه زادة رو زادة شوية عقل ما يحترمونها شوية أنه رو المنحة السيديوريان اللي بيشترصدها شركة الفوسفات للنجم المتلوي مقارنة بالأزمة العمالية اللي تعيشها. احنا رانا نبهو ونبلغو الصلات رانا نتكاملو في احترام مؤسسة الدولة وعليها احنا نبهنا 12 شهر ما عاش نجمو ما عاش نجمو بالحق روريا المور أو ما هوش
0: تهديد. إجابتهم شنو كانت سيلبي؟ شو يجيبوكم شركة فوسفات غاز
3: في في في مراحل سابقة؟ سيد ولي قصة كان تفاعل إيجابي وبحق ريال موج تنقل للملعب المتلوي وكان في اتصال مباشر مع الرماعة السابق وتم اتصالات يعني هكا بقى وإحنا حاضرين وأكيد أن تم اتصالات في الكواليس ومن من صلوحيته وكانت وعود حاول لي شيء نحبه نفهموه احنا أختي سماح رو كانت ثم وعود يقولك تريبي انتو اتفقنا انه رو نهار ثلاث لاربعة باش تدخلك من المنحة وتصرف المنحة وتبقى في الخزينة مين نهار لاربعة ما فهمناش.
2: اي انت مش تحكي على الاربعة هذه ما باش نوضحوا سلبي انت تحكي على مرات سابقة
3: يعطيك صحة هاني خاطر انا مع الرئيس والمدير مع السابق وكل الوعود هذيك احنا زاد نبلغوها للملاعبية ويبدو يترينوا وفرحانين
0: يروحوا للديار. تولي انت اللي ما خلصتش مش انت خديت وعود وما خلصوكش
3: صحيح
0: انا دخلت الغادمة يقول لك انت اللي وعدتنا بالنسبه للملاعبيه عندهم سيد به النطق الرسمي والاداره نتاع الفريق هو اللي بالنسبه ليه وعدته وخلفت به وتولي الامور ما هيش بالكل في الفيستير كما يقول الكابتن
3: بالحق ولهنا خلقت لنا ازمه ماليه الكوميونيكاسيون اونبير الملاعبيه.
0: قديش كبر هالازمه الماليه للنجم الرياضي بالمتلاوي؟
3: به احنا عندنا ما يناهز المليار و300 وشويه يعني أبطري يا أخي بس من بعدين ندقت في اللح وزيدها ما يناهز 400 مليون توا احنا ماشيين في المليار و700
0: ايوه
3: حدود قبل جولة قبل ماتش متلوي
0: مليار و700 ومستحقات النجم الرياضي بالمتلوي لشركة فوسفات قفصة اللي ما عطاتش حتى فرنك لمدة 12 شهر قداش؟
3: بما معناه أنه المتخلد بالذمة نتاع نجم متلوي لداش يتصاد قفصة ما يناهز 2 مليارات و250 مليون
0: يكفي ويفضل ويزيد
3: نولوا جمعية أخرى
0: ناليو جمعية أخرى وهي بطبيعتها الجمعية هذه خلينا ناس اللي قاعدة تسمع فينا ونحكي لكم على أسود المناجم نحكي على المتنفس الوحيد لقفصة نحكي على فريق راهو بداية من 1950 تقريبا المتلوي نحكي على راهو عمال المناجم اللي تخلق معهم الفريق هذي وكان متنفس ليهم ولعائلاتهم الأولاد ولادهم يسميوه فريق جدود راهو في المتلوي ويسميوهم الأسود متاحهم. والحقيقة شكرا جزيلا سيلبيه مازلنا مع ما شكرا لتلبية الدعوة سيلبيه على خاطر مهم جدا مش اسمه من عندك لون فافير لو تور دو تاب
2: سيلبيه عندي زوز أسئلة ونعمل على رحاب سادك وجوني بكل صراحة السؤال الأول
0: على اسمع يفجع رأيك تقول نعمل على رحاب
2: خاطر السؤال الأول نحب وجوني بصراحة سيبتو السؤال الأول معنى قبل ما نحكي على ماتش المرسل حسب ما نعرف ما نعرفش زي تصلح لي يبدو أنه فهم بعض اللاعبين اللي غادروا حتى مدينة المتلوي معناه وفهم حد شكون يروح لديارهم خاطر ما عاش عندهم حتى فلوس باش يخلصوا الكرا وغيره كنت تأكد لي ولا تنفي لي المعلومة هذه.
3: أنا نزيد من كونفيرمي لك حاجة أخرى هذا كلام صحيح وثم كلام أخر أنه والله يصدقني أنا وليت نحشم صراحة
2: للأسف
3: بريموم خاطر بشي نفسنا وقيمة اللعبية أنه بشي يخرج لك بشي تفرهد يعمل قهوة ما هو أصحابه المرة اللي فاتت عطيناها نفك التراب هذيك ثلاث ايام باش يروحوا للديار نديرلك انا ما نجمش نمشي نروح لداري واحد
2: ما عندوش باش
3: انا باش ندخل على داري ندخل بكادوات ندخل بالبدله ندخل بحاجه ندخل مع شنو ودبليس انا في المهايرين هذوك نحب نخرج نعمل تفرهيده مع اصحابي في بلاصه باهي ما عنديش قال لي انا نقعد لهنا خير رو صدقني رو المسؤولين اللي ياخذوا القرار هذا بربي رجاء راكم تعملوا في حاجه خايبه برشا راهو الأزمة المالية نتاع شركة فرات كفة ما تنجمش تصدرها النجم المتلوي اللي هي مناحة نتاعها في فيوريان وفي اون كونتر
2: انا متعب سي باهي الرصيد البشري اليوم كان نحكيو على اليوم الاربعاء هل هو مكتمل ام لا فما لاعبين اللي غادروا معناها مدينة المتلوي واللي ما تعرفوش اسكو باش يرجعوا ولا ومعناها شنو صاير بالنسبة للموضوع هذا نحكي على الامور الفنية على المدرب واللاعبين الموجودين المتاحين على الاقل
3: طبعاً الإطار الفني مساعد باش ندقق أكثر في اتصال معه البارح وحكى لي وسألني شنو المخرجات للاجتماع وحنا كنا لتعليق النشاط ما معنى أنك باش تعلق النشاط لأن علاش نترينه وعلاش نحضر تبري فمك اللي يحب يحافظ على الجاهزية البدنية حتى هو دوناتور أنا يقول لك أنا نلعب ولا ما نلعبش ولا بطولة تقدم تمشي وأنا أنا من الجنين حافظة هذا هو هذا ما اللي البرو في مخاخم وفي زاد رو نفسه مين ولو في وضعية مقلقة برشا أنا باش نختم ربي براد
2: خلنا نختم لك أنا بسؤال بعد ما تختم به مصير مباراة مستقبل مارسا نعرف نجم تلوي سيواجه مستقبل مارسا نهاية الأسبوع نهار الأحد في إطار جولة السلسلة الرابطة المحترفة الأولى والتنقل لذي لأنكم ماتش باش تلعب في المارسا بالتالي نعرفوا التنقل إلى تونس لهنا للسكن الأوتيل نتاعكم المصاريف التنقل
0: وهل هذا يتبع تعليق النشاط ولا لا؟
2: بالضبط
0: تعليق النشاط ينضوي على مباراة المارسا ولا لا؟
2: بالضبط هذيك سألتك على مصير المباراة هذي هل باش تحولوا إلى المارسا وإلى لا باش تلعبوا مباراة أم لا؟ وهنا نحكيوا توا قبل ثلاث أيام فقط من إجراء المباراة هذه
3: هذا في صميم البيان اللي خرجناه في صميم تعليق النشاط ويهم مباراة المارسا وتحولنا إلى المارسا لإجراء المباراة من عدمها يبقى الأمر مرهون بالجهة المانحة إذا كان غدوة تصرف المنح نتاع نجم متلوي احنا اوني بري باش نتنقلوا ما فماش هذا ما نجموش
2: دونك لليوم ما كنتش باش تنقلوا
3: ما نجموش
0: يعني هو تعليق نشاط حتى تجي المنحة من شركة فوسفات غاز
3: تكور احنا واضحين راه واضحين احنا توا شنو الشيء اللي خلينا نخرجوا البيان هذا ما فماش الخزينه ما فماش ما فماش الفلوس الخزينه تصب الفلوس نرجعوا ننشطوا يا اخي علاش يا اخي احنا توا مشكلتنا نتائج مشكلتنا جاهزيه بدنيه وماتشوات واحد ماهيش مشكلتي انا اني باش نتعارك ولا نتناقش مع الطرف المالح راه مشكله الطرف المالح راهي ماناش باش كي تحجب انت المنحه على نجم المتلوي ماكش باش تحل لازم تشارك في الصفات انت خلقت ما ازمه في ناحيه اخرى
0: انت كبرت الازمه انت المتنفس الوحيد اللي كانت الناس تنسى به شويه وتتنفس في المتلوي زدت كبرتها الازمه هذيا برا توا شوف الجمهور هذيك شنو الضيم وشنو الحيف اللي يبدا يحس فيه ويقول لك علاش انا واللي شكون يقول هذا مسؤول على انه اليوم الجمعيه نتاعي ماهيش موجوده كابتن خالد حسن
3: وقتي بربي تفاعل صغير
0: تفضل سي
3: ادخلوا لي باج نتاع الاحباء ونتاع الجماهير في نجم متلوي
0: شفناهم غضب كبير برشا
3: غضب كبير
0: برشا شفناهم هاني مشكور هاني ترجم لي الامور هذه الكل قبل ما ندخل للانطير كابتن خالد حسني معك
4: اهلا وسهلا سي البيه
3: اهلا بيك كابتن احتراماتنا
4: ربي يفضلك احتراماتي وان شاء الله اخوي الازمه هذه تتحل مجرد ثلاث ايام خلينا ما نكونوا ايجابيين ولكن راهي الازمه هذه راهي عندها مده عندها في المتلوي وفما انتم قايمين بانجاز ما تقوم به حتى نادي اخر معناها يجيو الملاعبيه ما يترناوش 13 يوم ويعملوا مباراه ويربحوا فهمتي الملعب المره هذه ضد الملعب التونسي فريمون عملتوا ميتون خارق العاده بالرغم 12 يوم تاع تريفاس كيل باري معناها ما ترناوش الملاعبيه باهي هذا من ناحيه الجانب الرياضي ولكن انت قلت سي الباهي 2 مليار 500 هكا ولا 1.7 قال 1.7
0: لا مليار و700
4: مليار و700 مليار و700 ذي لتغطية الديون
0: هما ديونهم مليار و700 ويسيلوا فوسفات قفصة زوز مليارات ونص كلامك انت يا صح
4: فوالا فهمت مليار ومعناها المنح تاع شخص قفصة تساوي 2 مليار و500 2 مليار دمي مش تخلصوا منهم ديون تاع 1,700,000,000 وهك
3: صحيح هاي
4: قديش قديش يبقى
5: 800
0: هيا طريني 800
4: اي 800 هل 800 هذه تكفي لإدارة الموسم كله؟
3: ليش أنا باش نبري زمتي رو تحياتنا كابتن وأحباء ونجم تلوي جمهور نجم تلوي بلغوا لك تحيات على خاطر
4: أكل
3: صوت نجم تلوي في البلاتوات تنقض ولا تنصح رو في الديسان
4: شو معناه سمعني
3: مبدئي
4: تنقض لك فما أمور الملعب تو يجي بعد هذاك شاد صحيح أنا شاد صحيح فيه أكل التابي هذيك اللي ناس ما تعرفش وجابوا لكم تابي 5 واحد شوا
3: دونك علاش
4: 5 شوا قعدت 5 سنين واربع سنين هي تقعد 10 سنين باهي
3: موضوع 5 جينيراسيون هي 5 شوا سموها 5 جينيراسيون
4: لا لا تو جينيراسيون جديده البارح البارح لعلم الناس الكل بايرن منشن وفيكينغ لعبوا على تابي ارتيفيسيال ترويزيام جينيراسيون تو نقول لك اش معناتها ترويزيام جينيراسيون لعبوا على تابي ارتيفيسيال شامبيونز ليغ بون تو اعطينا الموضوع هذاك نهار اخر
3: نجاوبك على السؤال كابتن اسكو الباقي ما كيف نخلصوا الديون نتاعنا في حال فرق المنح اسكو باش نجموا نكمل ولا لا احنا باش نكونوا واضحين اكثر
4: صحيح
3: فما منحه نتاع مهيب الشامخ الحارس المنتخب وكان لعب دمي سيزون مع متلوي والسيزون وفاز ريتور مع النادي الافريقي وعليه قسمنا المنحه احنا المنحه هذيك تقدر باش تخفف من عبء المسؤوليه ومن الازمه اما احنا نحكوا في الارتيال ما عندناش تو احنا كي تتصب هذا كي تتصب المنحه كي تفي شركه الفوسفات بالمداخيل هذيك باش نولوا جمعيه اخرى ولو كل شيء كارتش
0: ان شاء الله وانتم قادرين عليه
4: ان شاء الله ان شاء الله احنا ان شاء الله يا اخويا الامور تتحل في 3 أيام وترجع المتلوي فهمتي ولا اللي في ايامات معناها ولات معناها كيفاش نقولوا الرقم الصعيب في المنتخب في الدوري التونسي وبلغنا سلامنا للجمهور وبلغنا ان شاء الله الازمه هذه تتحل
0: يلا عميد ودكتور
5: كلمه تحيه لساعه الباريز الصغرى اللي ما يعرفش التوانسة راهي اسم المتلوي اسم تاعك بلا تي باري باريز الصغرى انا يحس في نفسي علاش خاطر نعرف اللي مش نقدروا ندوروا في حلقه مفرغه الحل انا نرجع نخدم راهو 2010 كانت 10 مليون طن فوسفات تخرج وكانت الشركه تخلي في 5000 مليار للدوله صبحت اليوم عامله قرض نهارين باش يجري ماتريال باش الماتريال اللي يهزوا به الفوسفات شوفوا وصلنا حتى احنا زاد راهو لازم نخدموا رواحنا خاطر ثم برشا امور تبدلت وما حقاش تبدل هذه الشركه قبل كانت تصرف على رديف على هلال رديف وعلى غزال العرايس وعلى المظله وعلى المتلوي وعلى يعني شوف ايش كانت عامله وش ولينا نعمله الحل فيها هو نرجع نخدم رواحنا خاطر برجوليه زاد اللقاعة وانا شفته بعينيا وشفته اللقاعة من الاول لخ نرجع نخدم نرجع 10 مليون طن كما كنا نشوف فيهم قلت تحل مشاكل الكل اما هكا باش نقدروا نهزوا ساق واحده الاخرى تغرق الاخرى هذا هو كلامي انا كلامي واضح يظهر لي واضح حاجه اخرى السلطات لازم تقف ونلقاو معناها المتلوي حل. بالذات نلقاو لها معناها مصادر تمويل اخرى لانه موجود
0: صحيح.
5: موجود لطخه من الجمهور من الشركات ندوروا نلوجوا خاطر المتلوي حق عنده حق علينا فريق عتيد فريق قوي فريق يشرف المنطقه كلها اذا اخوي نقفوا معاه نقفوا معاه الناس الكل
4: حتى بالتقسيم
0: الكل راهم مش لازم نقول نحكي على قفصه ولا رديف ولا متلوي توينس الكل تفضل سيدي
3: تفضل معاكم
0: هي
3: هل انا بالحق انا معاه نخدم وراه انا راهو كيف تتحول في مدينه المتلوي فما ازياء نجم المتلوي وفما اكل بلود ترافاي شركه فوز هاد قفص اما نذكروا انه راهو في ازمه الثمانينات وقت اللي كانت على ابواب الافلاس رم المواطنين والخدامه والموظفين نتاع شركه فوز هاد قفص ساهموا في اقتطاع مباشر في المساهمه في راس مال الشركه
5: صحيح
3: وكانوا
5: 15,000 مينور وقت
3: صحيح وقتها كانت مساهمة أنا كنت منهم كنا ساهمنا في رأس مال الشركة نتاع فوسفات قفصة بجمع باش نمنعوهم الإفلاس يعني إحنا مش غريب علينا واليوم إذا كان يطلب منا ذلك حاضرين مين رانا باش نفصلوا هذا على ذاك رو إحنا بالحق راي سماحة أختي راي بريمون قالت كلمة باهية رو أنت حل باش تحل المشكل واللي هي ريال ماما هيش باش تحل كي تحجب المنحة وخلقت مشكل اخر علاش هكا يا
0: مشكل اكبر
3: ما خلقت مشكل اكبر راهو الخدمه احنا نوصلوا حتى الاكثر من 10 الاف
6: وروا أو في فترة معينة حققوا 9 ملايين طن 10 ملايين طن 9 ملايين طن. المشكل مش عند الموظف ولا العامل، المشكل في التسيير. احنا تو مشينا تو من الرياضة مشينا لحاجة أخرى بالحق تو يا أخي تو ما نش عارفين أنه الأمور مش ماشية. شنية مش ماشية؟ تسيير تسير ريال موت مش كل شريك توقف
0: التسيير سلبي. أو شو نقولك كلمة التسيير عن بعد اللي قتل برشا أمور. فهمت ونكتفي بهذه الكلمة فهمت التسيير عن بعد. دكتور نكمل معك.
5: لا تحية سلبي وتحية للنجم المتلوي جمعية عزيزة على قلوبنا دول المتلوي. متلوي من الجمعيات اللي في تونس اللي نوضوا واللي شرفوا ما يلعبوش بالميثاق الرياضي. ونحن نعرف قيمة الجمعيات هذية كيف هي الترجي الزرزيسي. جمعية جنوب راهم عندهم خصوصيات فريمون جمعيات كبار. بون مي انا شو نقول توا الامور وقفت على السلطات التدخل. شو معناتها السلطات؟ يظل لي معناتها سادي باس الوالي وسادي باس يظل لي يلزم تدخل حكومي عاجل. خاطر المتلوي كي باش تقص النشاط نتاعها وقوة في القفصة ديسباريو شو اللي قد في المنطقة توا ومنطقة ما معناتها عزيز علينا وعطات كوارجية. هو ذكر مهيب الشامخ نذكر عماد المنياوي زادنا. فهم معناتها متلوي تعج بالكفاءات وبالطاقات الكروية وكما قلت لك جمعية محترمة ومحترمة جدا. ما نجموش نخليوها في وضعية مالية حرجة كما هكا ألور كو نجمو ندخلو. ويا سيدي ومش لازم المونتون الكل نجمو نقصتو كما قال الكابتن نعطيهم نفسهم تو 500 مليون وبعد كمل ترونش أخرى وبعد خلي خاطر ستانسو لو لي ديريجون وانت تعرف كابتن والسيد الناطق الرسمي لجمعية المتلوي يعرف معناتها ستانس وذا البروفيزوار كي دور ويدبر راسه مسؤول يعطي شويه من هوني ويصرف من غادي
0: قال كلمه كبيره قال لك راهو وصلنا كوارجي ما يحبش يروح لعائلته يقول ما نروحش ما عنديش
5: بالطبيعه.
0: نحكيو على كوارجيه في فريق محترم جدا قديم عريق روعي بالكلام هذا اصلا ماذا بينا ما نقولوش.
5: انا يظل لازم تدخل حكومي في الموضوع هذايا فهمت وخليه يتفضل
0: نزيدك انا تدخل من اعلى هرم في السلطه. انا يظل السيد رئيس الجمهوريه يزمو يتدخل لفائدة الفريق هذي العتيد لفائدة أسود المناجم لفائدة النجم الرياضي بالمتلوي رأسا.
6: تفاعل
0: يلا نكمل معك
6: سبي دكتور برافو يعطيكم الصح. أنا اليوم سعيدة أنه بالحق فما نساء وفما رجال في تونس هكا ما ترضاش حتى الجمعية في نتاعها أن باش تندثر وتضمحل. إذا كان يحبوا يشوفوا الحلول احنا توا من با 20 مينيت 30 مينيت وشوف ما شاء الله للاراء والحلول اللي اعطيتوها واقترحتوها. زاد رئيس الحكومه كما كنت تحكي ورئيس الجمهوريه رو راي الكره هي كل في المناش رو انت طالبني بالانتاج اي هذيك ما نحكوش فيه بالجمله. يلزم الانتاج ويلزم العمل. زاد رو فما مش انا نعيش في بلاصه فيها رفاهيه رو فما تهميش ثم تفقير ثم تلوث ثم برشا حاجات. انا مساهم
0: فما متنفس اسمه النجم الرياضي بالمتلو.
6: اعتمدوا على البلاتوات هذيا اعتمدوا على الخبراء. انا عيط لي اخوي عيط لي الدكتور عيط لي الكابتن عيط لي حتى ما همش من المتلو. اعطونا رؤيتكم كيفاش ناخذوا الفرق هذه عندكم الرؤيه. وهو اليوم انا والله العظيم والله مانيش حكايه رمي ورودة يعني رغم الأزمة اللي نعيش فيها والظروف القاهرة مين نفرح أنه ثم دي بلاتو وطنيين
0: ويجب علينا سلبي
6: والله بالي. أنا اليوم نفتخر أنه ثم بالحق ثم عبيد تتكلم على الوطن مش تتكلم على جمعيات والانتماءات. أنا الكلام اليوم خففت علي برشا كلام كنت نهجم أن نضيفه دعوة رئيس الحكومة حتى بالحق قال حاجة بريمون هامة جدا. رأي الأمور تجاوزت السيد الوالي والسلطة الجهوية والأمور اللي هنا رأي حتى على يلزم تدخل من رئيس الحكومة أو من رئيس الجمهورية. رأوا كيف نقوله هكا ما ليش نكبروا في ما ليش نطلعوا في البارة رأوا بالحق
0: بالعكس أنا ننقلوا في وقائع. احنا اليوم هذه قضية الحال اليوم لا نرضى لا احنا لهنا ناس الديوان ولا اي تونسي يرضى انه النجم الرياضي بالمتلوي اللطف عليكم يندثر. فوالا هذا هو. شكرا جزيلا سي الباهي الديناري. شكرا لسي هاني الابراهيمي. راهو هو سي هاني هو اللي جاب الموضوع هو اللي اتصل سي الباهي هو اللي قال لي كلمني قال لي سامح اليوم نحكي على نجم المتلوي. دونك تحيه ليك هاني برافو بور لو سوجي. وشكرا للتوانسه اللي مازالوا فينا من توا حتى للسبعة. شوية خلينا نحكيوا على قاعات الأفراح في تونس في ناس الديوان. فاصل وراجعين.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.

0: وين؟ القيروان، باشا وسريانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم.
1: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2،
1: على 91.2
0: Divan FM. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: الستة وستة واربعين دقيقة جهن لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. قلنا لكم باش يكونوا أهل القطاعات الكل موجودين في ناس الديوان، كل عشوية نحكيوا على قطاع من القطاعات، وإحنا مازلنا في موسم الأعراس. إحنا كي شفتنا الأرقام وشفنا معنا وزبت على خاطر كنا ديما في مخنة نعرسوا جوان جويلية أوت، طلعت لي العروسات ولاو على طول العام، وتوا تعتبر شوية وقت ذروة في موسم العروسات. توتسويت باش نمشي ولي ناس الاختصاص.
1: ناس الاختصاص.
2: باهي، قبل ما نقدم ضيفي ساعة لو تور دو تابل، بالنسبة ليكم حسب رايكم باش تكري قاعة أفراح في تونس سالة، قداش يلزمك تحط فلوس بيدجي على جنب؟ سيد العميد، من إلى عطيني؟
3: والله أنا نتصور مزوز للعشرة.
2: مزوز للعشرة. هين.
4: والله ما عرستش مزلت.
2: إيه.
5: نسيت عروسات كابتن.
2: أي من إلى.
4: الحقيقة نتصور من مليون ونص الخمسة ملايين. لا هو إلى رأو إلى لا حدود معناه.
2: لا حدود. ما على الأقل على الأقل يزك مليون ونص فوق.
4: نتصور على مليون ونص زوز. نتصور.
2: مينيمم يزك زوز ملايين على الأقل العميد. وهني كابتن يا كابتن.
5: مينيمم زوز ونمشي ونمشي، وأما السالة نو.
2: حد شيء. اي مرحبا يلا نسيتك
6: برشا معناتها باش نكون حاضر لهنا
2: في كنت تتوقع روحك باش تمشي نهار انفيتي في اذاعه تحكي على قاعات الافراح؟
6: لا الحق يا ربي لا، ما جيتش معناتها على بالي حتى فكره. انا ديجا كي جاني تليفون الاستدعاء من
2: نورز
6: بالحق جيتي سوبخي، و بالحق ومن طون زاد فرحان بالحق. خليني ندخل ونحكي معناتها في الموضوع اللي تحب،
2: خلي نفهم وخلي نسمع منكم انتم اصحاب قاعة الافراح. قبل ما تكلمنا انتم وتفسر لنا هيثم بن سالم، نورز شو الامور عند التوانسة بالنسبه لقاعة الافراح؟
7: الحقيقه جاتنا برشا تشكيات من عند المواطنين يحكيوا اللي رغم انه موسم الاعراس بنعرفوه الكل في الصيف، الاسعار تبدا مرتفعه توا اكتوبر حتى ديسمبر على ما يبدو، واللي نعرفوه انه الاسعار تنخفض نتاع قاعات الافراح، لكن هذا كله ما صارش حسب التوينسة اللي تواصلوا معنا. يقول لك علاش غاليه قاعات الافراح توا وحلين كيفاش باش يعملوا. هيت نحن نعطيكم لمحة صغيرة على بعض الأسعار بالنسبة لقاعة اقتصادية ولا متوسطة، تتسمى بسيطة بلغتنا نحن، الكريم تاعها من 1.5 مليون حتى 3.5 مليون، قاعة متوسطة بمستوى أرقب شوية من 3.5 مليون حتى 5.5 مليون، قاعة فخمة أو من فئة بريميوم 6.5 مليون حتى 15 مليون وأكثر، وهذا طبعا حسب دليل أسعار قاعات الأفراح بتونس لسنة 2026 مع أسعار معلنة من قاعات الأفراح بعينها.
2: السؤال الأول هيثم بن سالم، شكون التونسي اللي يحل قاعة أفراح؟ شنو يلزم يتوفر في المواطن التونسي اللي يحب يحل قاعة أفراح؟ وين تمشيو؟ الرخصة من عند شكون تاخذوها؟ الكيات شارج فما ولا لا؟ شنو يلزم يكون عندك باش تكون صاحب قاعة أفراح ساعة؟
6: بالنسبة باش تكون عندك قاعة أفراح بالنسبة يلزمك معناتها تكون عندك اللوكال ساعة معناتها من الأول
2: ملك ولا كاري؟ تنجم تكون كاري وتحلو المشروع،
6: نجم تكون معناتها ملك، تخسرنا الموضوع ملك معناتها تبدا في الاجراءات معناتها تبدا تسال معناتها خاطر كنا معناتها نرجع وزاره الداخليه وعندنا البلديه ومعناتها برخصتنا وبوراقنا معناتها وعندك الاداءات معناتها تدفع فيها توتي ديكلاغي توتي كل شيء معناتها لا ترونسبارونس معناتها لازم يكون
2: تاخذ رخصه من البلديه.
6: أنا عندي رخصتي من لو خاطر قاعة أفراح مانيش قاعة أفراح ما تاكل عشوائية أون بلانير لا خاطر أنا قاعة مغطاة ماخذ أوراق من جميع مش حتى من رخصة بلدية إن شاء الله حتى ما كوتي سونو كوتي السونوريزاسيون على الجيران على يقرأ وحسب كل شيء ما معناتها ما يسي بالحق معناتها ما يخليكش معناتها كيكا كما جات معناتها فما دينارم تطبقهم تحترمهم
2: ليسباس
6: كذا الارشيتكتور كل شيء ووقتك هذاك من بعد معناتها في اخر السهريه لازمك تواظب على كل شيء معناتها فما المواظبه لازمك تواظب عليها.
2: خذينا الرخصه هذه فما رقابة فما مراقبة دورية الرخصة كي تاخوها رخصة على طول وإلا لي من بعد مدة يزمك تجدد
6: بخصنا ما بتبع الوالد هو اللي قايم بها معناتها قايمة على طول معناتها
2: على طول الرخصة هذي. هل السويم هذوما اللي نسمو فيهم صحاح غالطين يقولوا التوانسة أنكم تغليوا عليهم شيء يقول أنتم ما تغليون نحكي على كل أصحاب قاعة الأفراح عطينا أنت صحيح من الغلط
6: نعطيك بيرسونيلمون بيرسونيلمون معناتها السيد الوالد كي اول محل قاعة الافراح سيتي اون 2009 كانت معناتها خاطر بويسك لو لوكال احنا عندنا اللوكال لاتولي معناتها تاع الخدمه تاعنا والفوق هو الاسباس كان معناتها مش مستغل في ليله في ضحاجه وفكره معناتها باش يحب يعمل قاعه افراح توفرت فيها معناتها الحق معناتها الا ما عمل استشارات الساعه مش هكاك معناتها فما استشارات فما حاجات لازم يكون الاول تقوم بها من اللوكال من الاسباس من الباركينغ تاع الكراهب العباد مش تحط معناتها كراهب وكل شيء دونك الحق ما انا وقتها فك الوقت هذاك 2009 ما كنتش خاطر كنت صغير ونقرا على روحي ميم با معناتها حتى ميم با وصلت الباك معناتها دونك ما في ليله في ضحى جاي الوالد قال أوكي سي بون دون صالة دون زمان باش نقوموا بالافتتاح متى إن شاء الله نتاع قاعة الأفراح كل شيء ربي ربي يحلها
2: السويم من 2009 ل 2026 تقريبا قداش زادت في المطلقة حتى ممكن مش عندكم أنتم السويم
6: السويم والله
2: صحيح أنه كانت أرخص برشا معنا 2009 نحكي على
6: أرخص
2: سالة تجم ب 600 ألف وب 500 دينار
3: 600 500
6: الوقت هذا اكزاكتومون كيما قال الاستاذ بيرسونيل ما باش نقول لك معناتها احنا 2009 دينا 750
2: دينار
6: اي 700 ولا 750 حاجه كيف اوكي بتيت ا بتيت معناتها نمشيو من 2009 حتى كي نوصلوا لتو معناتها 2026 1600 علاش على خاطر
2: المنطقه
6: علاش على خاطر انا عندي دو بري علاش خاطر فما لو بري معناتها 1400 اذا نحكيو معناتها ان ايفينمون معناتها عرس معناتها عادي
2: كيما قال الطليان
6: ما غير عشاء
2: من غير زيادات
6: يعطيك الصح اذا معناتها يدخل فيها معناتها العشاء وكل شيء خاطر فما ديشارج من بعديك معناتها ديشارج معناتها باش يدخلوا معناتها تزيدك المارج نتاع 200 دينار معناتها وكها ومكتفين معناتها بالسوم هذاك بالرغم على ذكر معناتها التشكيات وكل شيء احنا بالعكس احنا جاتنا نسمع معناتها دبوشاوري معناتها معليش السويم معناتها

0: على الناس نقول لهم انه ليره وتنجم تلوج تلقى الاسوام هذيا اللي انت تقول فيها توا مليون و600 ومليون و700 موجود معناها هيثم بن سيل
1: موجود
0: نلوجوا نلقى
1: موجود ما انا على حسب معناتها الزملاء اللي نعرفهم معناتها عندهم قاعات معناتها افراح بعاد على الزون هذيك معناتها برشا ما اكثر مني معناتها نوصلوا حتى اللي كنتوا تحكيوا فيها فورشيت دو بري معناتها 2000
0: اي
1: نوصلوا و 2000 معناتها 1800 معناتها 2000 واحنا ماشيين حتى ليسباس معناتها مش
0: ولي فري اللي عندكم لي شارج اليوم هيت نحكيو شويه على صاحب قاعه الافراح برشا مصروف عليها قاعه الافراح
1: برشا مصروف بون نحكيو ابار الضوء ابار الماء ابار الابار
0: الكليماتيزاسيون
1: كليماتيزاسيون
2: اسيرونس
0: صحي الطليان
1: وزاد اسيرونس نتاع تاع الصاله معناتها لا قدر الله تصير شيء معناتها سبحان الله يطيح لي صغير كذا حاجه
2: اسيرونس مسؤوليه المدنيه
1: عندك الفري نتاع الفان دو ميناج عندك ال معناتها توسكي وبالطبيعه هذاك لي زونترتيان اللي نحكيو عليهم مثلا عندك التبييض عندك ال معناتها برشا حاجات اللي ان شاء الله
0: برشا
1: معناتها حاجات اللي معناتها برشا معناتها ما يعطيهمش معناتها قيمه واحنا هذوك معناتها بالحق معناتها سوسون معناتها
0: باش نكري انا قاعه افرح اعطيني شنو توا النصائح لاي تونسي انت توا عندك عرس باش تكري قاعه افرح شنو لازمك تعمل وين تلوج الساعه اعطينا النصائح اللي تعطيهم توا لاي عرايس باش يعرسوا كيفاش يكريوها السنه هذه
1: كيفاش يكريوا
0: شنو النصيحه معناتها تعطيها لهم
1: بصفه عامه
0: اي
1: اهم حاجه قبل كل شيء معناتها للمواطن التونسي لازمك تعرف البيجي معناتها نتاعك معناتها مهم معناتها ياسر على خاطر راهو كي باش تقرر معناتها راهو باش تعرس راهو معناتها باش تجي في مخك راهو مصاريف نتاع ابارك مصاريف تزييز الدار وكل شيء وعندك يستنى فيك العصير وجي
0: هل وحلو. تقول له يطلب الرخصه؟ معناها كي يمشي لقاعه افراح يقول وريني الرخصه نتاعك مثلا
1: انت عندك رخصه مثلا فماشي ورقه ولا حاجه نمشي بها البلديه ولا كذا نو ما انا معناتها بوراقي برخصتي معناتها اموري معناتها واضحه قانونيه ما عندك مناش تخمم ما فوالا معناتها
0: جيست معناتها عندي يمشي يا سيدي حتى لساله اخرى نحكي على القطاع ككل
1: رساله اخرى
0: التونسي يطلب مثلا يقول اعطيني وريني الرخصه نتاعك كذا كيفاش يامن روحه التونسي اللي ماشي باش يكري رساله
1: والله حاجه
0: نمشي نكري نساله وتبدا ماشي اسيغي مثلا نجم تصير ولا
1: هو ساعة حاجه قليله برشا اللي يطلب عليك
0: هو تلمو قانونجي هيثم انا في مخ الناس كل كيف
1: انا اسيري انا موظف اموري معناتها قانونيه اسالني اللي يسالني نجاوبه ما ما جاتنيش
0: كي يمشي لسالات اخرى مثلا هل تنصح التونسي انه يسال ولا لا
1: يسهل مثلا ايش بيه خاطر نحكي على امور سيكوريتي معناتها لهنا معناتها فهمتني ما تحب ولا تكره انا ديما نقرا لك حساب غدا طحلي في الدروج وانا وانا جاي اون بريمير ايتاج لا قدر الله يطيح لي في
0: الدروج انا حكيت لاسيورونس ما كنتش نعرفها راهو في في قاعات الافراح توا لازم يحرز طاليني به قصان الضوء توا هذا اللي صار في الصيف عمل بلبله لقاعات الافراح وليتوا تخموا في الجروب شنو يسمى جروب الكتروجين اي
1: ده بالنسبه اللي صار لنا السنه معناتها في الصيف كاي اكسبسيونال اللي هو معناتها عكس
2: ينجم يصير عام جاي
1: كيفاش؟
2: ينجم يصير عام جاي
1: ينجم يصير
2: بارك الله
1: وذاك وذاك ان شاء الله كابتن ان شاء الله بحول الله عام جاي محضرين
2: له الجروب
1: اللي هو الحق احنا شريناه الجروب معناتها جاي معناتها خاطر كان مش نحكيهم بعديك حتى على اللي ريغريسيون معناتها فما بيريود معناتها
0: خاطر تطيح الخدمه
1: ما نخبيوش معناتها ما با كوم يلفو معناتها
0: اي مشكله عادي
1: الحق نتاع ربي بون ما تعرفت حتى فما ثلاثه اربع روسات ما
0: قص عليكم الضوء
1: لا مش حكيت قص علي الضوء ديجا قبل معناتها باربع ايام معناتها كنت نسمع معناتها خطر في الجيران غاديك يقولوا لي راهو يقص ابارتير مثلا نص الليل ماضي ساعه ولا حاجه دونك جيتي كنت معناتها صريح مع مع الناس كلمتهم بالتليفون ما نصورش كان انسان يعمل لهم واحد اخر مدام اسكو معناتها تاخو معناتها
0: دات اخرى
1: معناتها باش تكون معناتها تتحمل مسؤوليه معناتها انا مستعد معناتها انا مستعد حتى العربون معناتها يخليني نرجعوا وما ندخلوش معناتها في الريسك معناتها هذايا ناكد لك مدام راهو كل ما يلو اكسيتي معناتها قال لك ما يسالش انا نتحمل مسؤوليه واللي باش يصير معناتها خلي يصير وكل شيء ومن الرسالة الحمد لله حتى كي تصير معناتها كوبير معناتها دونور.

0: معناتها نتاع 30 مينوت ويقبلوها معناتها الناس وتتعدى والحمد لله معناتها فهمتني. اما كنت صريح من الاول الحق نتاع ربي باش ما نحبش نفسد مع عروسات نتاع الناس وكل شيء. خليني نكون صريح نقول مالي الفرح نكون صريح معكم من الاول سي معناتها يساعدكم معناتها هكا والا لا بالرغم صحيح عندكم هو قصص علينا على ديارنا على كل شيء كان معناتها تحبوا معناتها نواصلوا معناتها نفيع معناتها صار نواصلوا
1: واضح. شكرا جزيلا هيثم بن سالم صاحب قاعة أفراح تحية ليك. جيهان غزيل عاصمة جيهان
2: عسليمة
1: عطيني أستوس في 20 ثانية جيهان في غدا باش ترجع بحذنا جيهان في أستوس بونوسيا
2: هذي أصعب أستوس
1: أصعب أستوس يلا يلا
2: نستعملوا بخاخة متاع الملح والماء للشعر باش نحيو القشرة ونحيو كل شيء
1: عاودها في صافي جي ستوري
2: ستوري جيهان جي ستوري هذي نستعملوا البخاخة متاع الملح والماء باش نقشروا الفروه متاع الشعر وباش نعطيوها اكله ونعطيوها نعوم وحيويه وفوليوم.
1: كيفاش نستعملوه البخاخ
2: هذيا؟ نحطوا ميدي في نحطوا فيه زوز مغارف متاع ملح وبيان سور نحكيوا على ملح البحر اللي فيه نسبه عاليه من اليود ونخليوه حتى اللي يذوب هذاك الكل. وكل ما ان احنا نجيو قبل ما نعملوا الدوش نتاعنا نعملوا رشه على شعرنا بيه باش هكاك نلقاو نتيجه. وبيان سور غدوه نحكيوا على برشا حاجات فيها من الملح.
1: برافو عليك هذي افونغول غدوه استوس بونوس جينا غزيل شكرا لكم كنتوا معنا في المتابعه. كنت ناس الديوان نحبكم برشا في لمن
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7

0: Info. Flash News.
1: موجز السابعة دي ونفهم عسلمة. الهيئة التونسية للاستثمار تستقبل الرئيس الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديد في تونس رفقة فريق عمله، وتناول اللقاء سبل دعم نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية للمياه ومرافقة المؤسسات التونسية والأجنبية المنتصبة بالبلاد. كما تبادل الطرفان وجهة النظر حول الجهود الجارية لتحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين ورقمنتها وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب يعلن إقرار حفر 7 آبار جديدة بولاية مدنين، منها بئران بجزيرة جربة، إلى جانب تخصيص استثمارات بقيمة 9.5 مليون دينار لتحسين شبكات توزيع المياه والحد من ضياعها، وذلك في إطار الاستعداد لتأمين التزود بالمياه خلال صيفة 2027 ومواجهة تحديات الشح المائي بالجهة. ويؤكد خلال إشرافه اليوم على اشغال المجلس الجهوي للمياه بولاية مدنين انطلاق اعداد خطة استباقية شاملة لتفادي الصعوبات التي شهدتها الجهة خلال الصيفة الماضية. وأوضح أيضا أن حفر البئرين الجديدتين بجربة يهدف إلى معالجة العجز المائي الذي بلغ 120 لترا في الثانية خلال الصيف المنقضية، على أن تخلط المياه بالمياه المحلات نظرا إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المائدة المائية بالجزيرة. كما تقرر حفر 5 آبار أخرى بولاية مدنين للحد من العجز في الموازنة المائية. الإدارة الجهوية للصحة بنابل تعلن انطلاق تأمين العمل بوحدة الاستعجال بالمركز الوسيط للصحة بتكلسة على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك بداية من يوم الغد الخميس. ويهدف هذا الإنجاز إلى تخفيف عناء التنقل لمتسكني معتمدي تكلسة والمناطق المجاورة لها، تكريسا لمبدأ العدالة في النفاذ إلى الخدمات الصحية. إلى الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، فيما أفادت وكالة فرانس بريس بسماع دوي انفجارات قوية في المدينة وإرسال السلطات إنذارا عبر الهواتف حذر من تهديد جوي. ورئيس الوزراء الباكستاني يقول إن اتفاق مكة للسلام يمثل محطة تاريخية بارزة لتحقيق السلام والوحدة والاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه بموجب اتفاق مكة الدفاعي تقف إسلام أباد جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامتها الإقليمية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
2: سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

0: يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع في 60 دقيقة. مشوارنا ينطلق معك بتوا يتواصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، لكل مشاهدينا، لكل متابعينا في كل مكان. تحية خاصة كالعادة لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم السلامات يا رب. تحية للناس اللي تخدم زادة توا، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، ربات البيوت ونساء اللي يسمعوا فينا في الكوجينة وكل العائلات اللي موجودة توا في الدار، زادة تحية ليكم وتحية خاصة لجالية تونسية اللي تتبع فينا من الخارج. شنو باش نحكي والليلة، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيت. أصبح حديث الصحافة الإيطالية مع قصة الشاب التونسي الذي أنقذ مسنين من النيران، موضوعنا في فيسبوك. نقابة الفلاحين تحذر من تراجع إصابة الزيتون هذا الموسم مقارنة بالسنة الماضية وتدعو إلى حماية الفلاح، موضوعنا في الأجرية. التلقيح ضد النزلة الموسمية الوافدة متى ينطلق ومتى يتوفر في الصيدليات وما هي أسعاره، موضوعنا في الأكتوية. بعد تسجيل ارتفاع في النوبات والجلطات القلبية، طبيب مختص يحذر من هذه الأعراض، موضوعنا في العيون. هل شهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا؟ غرفة القصابين نحكي معها الليلة في فيدباك. هجوم سبراني واسع استهدف أنظمة التبريد في متاجر كبرى في فرنسا، هل تونس بعيدة عن هذا السيناريو، موضوعنا في العيون. ومبادرة تهدف إلى بيع اللحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في عدد من المناطق، غرفة تجار الدواجن نستضيفها الليلة في معلم فيديو دجور. وفيلم مصري يروي مغامرة نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكول 9
0: مع ديوان فام. كل ما يهمك.

0: راديو ان اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: مرحبا اهلا وسهلا. اصبح حديث الصحافة الايطالية شاب تونسي ينقذ مسنين من النيران. شنية الحكاية شنية تفاصيلها نحكي فيها يلا تتشويتا.
0: فيسبوك
2: الناشطة الحقوقية في ايطاليا نجلة حسن. مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور.
3: عسلامة. مرحبا بيك مدام هدى.
2: مرحبا اهلا وسهلا. نورتنا. تحية من خلالك لكل الجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج. شاب تونسي يصبح حديث الصحافة. شنو الحكاية وشنو تفاصيلها؟
3: اي الجوهر من القروان هو زوز اولاد اخرين زاد هما من القروان. كانوا بحذا معناها دار نتاع كل واحدة كوب المسنين ومعهم بنت مبارامون كبيرة شوية في العمر. سمعوا الحس شافوا النار دخلوا فما عبيد كانت موجودة عبيد أخرين ما حبوش خافوا ببيع أو عندهم الحق أنهم يخافوا. لكن ثلاثة أولاد معناها دخلوا للدار وأنقذوا الزوز المسنين اللي كانوا منش مش يتحركوا معناها مقعدين في الفرش. دونك خرجوهم وكانت عندهم كانوا نقولوا احنا ليسيديتي ماشي اسكو لوتيديا معناها تحكموا في اعصابهم وعرفوا كيفاش يتصرفوا في النار لانه معناها فكروا انهم يسكروا بيبان باش ما يكونش فما مسبب نتاع واك معناها كورون دير خاطر الكورون دير يزيد في النار. دونك سكروا فوالا سكروا البيبان وخرجوا المسنين هذوما الاثنين وخرجوا وعاونوا المرأة الأخرى الثالثة ومن بعد ما خلوش هكاك زادوا عاودوا دخلوا وسكروا دبوسة الغاز وخرجوها باش معناها الحريق معناها ما يزيدش أكثر. دونك وهذا كل بطبيعة فما دي رابور بتاع الحماية المدنية كيفاش كتبوا معناها كتبوا انه الاولاد عرفوا كيفاش يتصرفوا كان ما تدخلوش هما راهم اقل حاجة المسنين راهم متوفين فهمت. لكن شنو اللي صار انه من بعد كي جات
2: السلطات
3: ولا السلطات تعرفوا على الاشخاص اللي كانوا موجودين خذوا الاسامي الكل بطبيعة ياخذوا اسامي اللي حتى اللي تدخلوا هزوهم للمركز عملوا كنترول البصمات. ثلاثة اولاد مع الاسف ما عندهمش اوراق. جوهر عنده نقولوا احنا قاضية اون كور لسبب هذاك. دونك بعثوه للتشيبير شنو هو معناها سي بي ار مركز الترحيل في ولاية ترابانية بالتحديد في ميلو. دونك على أساس أنهم يرحلوا حسب القوانين اللي موجودة حاليا أي إنسان معناها عنده سوابق وتم اعتباره خطر على المجتمع يحط حتى ولو هو لما جوهر ماهوش مخطر على المجتمع بالطبيعة.
2: عنده قضية شنو نوعيتها معناتها؟
3: ماهيش قضية كبيرة برشا تو احنا
2: مش جريمة معناتها
3: ماشي لا مش جريمة مش إنسان معناها مجرم ولا شنو المشكلة متاع تو هذه أني كيف ما العادة يعني ناخذ الفرصة باش نوصل معلومات تفيد لأولاد وتفيد لأولاد خاصة الموجودين في إيطاليا. في بعض الأحيان تصير مشاكل بسيطة اللي احنا في ثقافتنا نعتبرها بسيطة عركة مع أولاد وكذا ويذبوا بعضهم ويمشي في بالهم أن الحكاية وفات غالي. لا مع الأسف يعني لازمنا نفهموا انه القوانين في ايطاليا مختلفه لانه اذا يدخلوا السلطات مش كيف ما في تونس حازوا العركه وفات العركه لا اذا معناها تدخلوا السلطات معناها تولي فما
2: قضيه
3: فما قضيه القضيه كلي لو معناها الاولاد يمشي في بالهم مشات على روحها وفات لا
2: تقعد انكور تلاحق فيك
3: تلحق فيه. دونك لازمهم معناها دوب ما يرجع للدار في عوض ينساها القضية ولا يلوح الأوراق وكذا ولا ما يقراهمش فما شكون يتواه وما يقراهمش جملة يمشي لأقرب محامي يعرفه يعني يشوف يتبع القضية لأنه في بعض الأحيان تكون فريمون حكاية تافهة لكن تطلب الموضوع يتطلب محامي والمحامين الكل بطبيعة مش كيف فما كل محامي مختص في مادة معينة وديما نعاود ونكرر الموضوع هذا كيف ما مثلا واحد توجع سنته ما يمشيش طبيب العظام يمشي للدونتيست نفس الموضوع بما يخص المحامين المهاجر لازم يمشي للمحامي اللي يكون مختص يعني إذا القضية قضية
2: معناه مسألة اللغة مسألة معناتها جوهرية هكا ولا لا؟
3: مهم برشا
2: معناتها تخمم باش تمشي لبلاد بغض النظر عنك بأوراقك ولا من غير أوراقك لازم اللغة تكون عندك، يعني لازم تكون متمكن من لغة البلاد هذيك باش تعرف تسلكها هكا ولا لا؟
3: فوالا أهم حاجة هي أول حاجة لازمها تكون اللغة، وثاني حاجة ما لازمناش معناها نسألوا المعلومات من أشخاص معناها مهاجرين كيفنا احنا، لانه اللي تسالوا ما تعرفوش اسكو يعني عنده خبره، هل عنده معناها هل يخدم في الميدان. لازمنا ديما نمشيو للمنبع. المنبع شنو ينجم يكون؟ ينجم تكون جمعيه، ينجم يكون محامي، ينجم يكون مكتب، اوكي مكتب توجيه. لذا لازمنا ننتبهوا لكل خطوه نعملوها، لازمنا ننتبهوا لها. بما يخص نرجع الموضوع جوه، احنا قاعدين نتحركوا له وقاعدين معناها نوصلوا في صوت خاصة المحامي، لأنه فما محامي موجود في باكينو، لأنه الوليد هذا كان موجود قبل في مانطوفا، عنده 20 يوم برك ملي تحول باكينو لسيسيليا، وفي باكينو الناس الكل قاعدة تتحرك له، حتى الأشخاص اللي أنقذهم معناها متأثرين برشا، واتصلوا بالمحامي متاعه على أساس قالوا له إذا معناها تحتاج معناها الشهادة متاعنا احنا موجودين. يعني الناس الكل تحب تعاونه، وان شاء الله نقدروا انه نعاونه.
2: معناتها توا فما مساعي حتى لا يتم طرح الجوهر هكا ولا لا؟
3: فوالا المحامي انا ما نجمش ندخل للتفاصيل
2: القانونية، هاي فوالا هاي
3: أنا يعني مشيت قابلت المحامي البارح ومع الأولاد الاثنين من القروان يعطيهم الصحة وتبارك الله علي رباهم فريمون، معناها فخر للتوانسة الكل، ونتمنى أنه زاد السلطات التونسية تتدخل، لأنه يعني نجم حتى القنصل يتدخل في الموضوع هذايا. ومشينا معناها مجموعة متاع توانسة، أنا مانيش من باكينو لكن تنقلت باش نمشي نقابل المحامي، والمحامي تبارك الله عليه معناها محامي به، وفما معناها فما ديزيليمون مش يستعمل، ما نجمش نقول عليهم خاطر شي ما
2: كتعرفش،
3: معناها ليزيليمون اللي مش يستعملهم لازمهم يكونوا
2: معناها المفيد في صالح جوهر يستعمل اللي يحب عليه.
3: فوالا
2: حكا ولا
3: لانه فما اثباتات، فما اوراق تثبت انه جوهر ماهوش مخطر على المجتمع. دونك هذه شنو مش يعمل المحامي، وان شاء الله ان شاء الله يسلكها، كيفاش نقولوا احنا بالتونسي ان شاء الله يسلكها.
2: يعني
3: فما حالة أخرى، هي فما حالة أخرى صارت الأيام هذه لكن مازلت ما سمعتوش بها،
2: اللي هي
3: متعلقة بالكونتراتات بعقود العمل لأولاد اللي تحصلوا، البنات اللي تحصلت على الفيزا لأسباب العمل، يعني عن طريق ذكرت فلوسي، فما وليت ما حبوش يهبطوه من البابور. جمشي روح وغادي تحركنا له احنا غابيدمون، وحطينا له معناها حطينا معناها خالو وحطيناه اون كونتاكت بمحامي مختص. واليوم هبطت من البابور، اوغوزمون عنده 3 أيام في البابور، ما حبوش يهبطوا. هذا علاش نحكي عليه لانه مهم برشا انه واحد يتواصل بالجمعيات ويتواصل بالمحامي المختص.
2: مش معناتها رغم اللي هو عنده الفيزا نتاعو ما خلاوش يهبط.
3: فوالا لانه مدام هدى فما برشا تحيلات في الموضوع هذايا، اذا تحب في فرصه اخرى
2: فوالا ميساج نعملوا اضاءات قانونيه للناس هاي باش الناس تفهم.
3: لانه مع الاسف فما عباد راهي راهنة ديارها، وفما عباد خذت قروض، وفما برشا حوايج، ويوصلوا لنا ويلقاو رواحهم في شبكه نتاع تحيل اوكي وما يتحصلوش على الاوراق. دونك هذاك دونك
2: كردوا بينا لشكون نعطيو معناها وشكون نثقوا هكا ولا
3: فوالا. لازمنا اول حاجه دوب ما نوصل للبلاد اللي نمشيو لها للغربه، اول حاجه نعملوها نحاولوا نعرفوا شنو هي الجمعيات اللي موجوده، وجمعيات معناها موثوق فيها، مش جمعيات خاصه معناها مش البريفي، نحكيو على جمعيات معناها تعاون المهاجرين، تنورهم نقول واحدة تنورهم وتوضح لهم القوانين باش يفهموا بالضبط شنو ينجموا يعملوا أوكاو يتم التحيل معناها معاهم. فهمت؟
2: واضح ردوا بالكم،
3: ردوا بالكم الناس الكل، ردوا بالكم وعارفوا ان تحطوا رجليكم، وان شاء الله جوهر ان شاء الله بقدرة
2: الله ان شاء الله يسلك هجوهر. ندبوا معك الموضوع، شكرا جزيلا نجل حسنة نشطة الحقوقية في إيطاليا، شكرا على كل المعطيات اللي قدمتنا لتكزينا، وتحية من خلالك لكل الجيل اللي يتابع فينا في الخارج. مواصلين معكم مشوارنا 7:21 على موجاتنا
0: مع ديوان FM، كل ما يهمك.

أول هيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان FM كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان FM ديوان FM صوت

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وسط تراجع الإنتاج العالمي هذا العام لزيت الزيتون، كيف يمكن حماية الفلاح التونسي حتى ما يتخلصش من الصابة متاعه بأبخس الأثمان؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله إلى تتشويتا. رئيس النقابة التونسية للفلاحين سيد ميدان الضاوي، مساء النور، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مساء الخير هدى، مساء الخير ديوان فام وكافة مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، نورتنا. كل الأرقام تشير إلى تراجع الصابع على المستوى الوطني وأيضا تراجع حتى على المستوى العالمي على مستوى الإنتاج.
2: من حيث التراجع على مستوى الوطني أنا معك في أن التراجع هذا مقارنة بالموسم الفارط، وهذا معناتها راجع لعدة أسباب. أي. كما نعرف اللي غابت الزيتين معناتها تنجم تكون عام صابة وعام نصف، ولكن احنا في السنة ما مشيناش حتى في النصف، باعتبار انه اللي يعني المشاكل اللي نبهنا عليها في السنة الفارطة هذيك معناتها تحملنا، يعني نجم نقوله تحملنا ضريبتها، وبالتالي ذاك على خطر الصابة وقت اللي بقات في معناتها فوق رسمها، وقت اللي الزيتون بقى هاز الحمل بتاعه حتى لشهر أفريل، هذا من شأنه باش يأثر سلبا، وهذا نبهنا عليه وقلنا يجب مراعاة غابة الزيتين قبل ما نراعوا للأسعار وقبل ما نخزروا الأسعار وقبل ما نشوفوا كذا، لأنه احنا شادين ناج واحد الأسعار، سعر الباز، سعر كذا سعر كذا، وبالتالي معناتها نسينا غابة الزيتين ومصيرها. وعليه إذا كان غابة الزيتين تبقى الأفريل هز الحمل بتاعها ما تنجمش تعود لك الاكتيفيتي من جديد، وهذا من شأنه باش يأثر سلبا على الموسم الحالي.
1: هاي معناتها التأخير في عملية الجني والزبيرة والحرث والكل معناتها أثر على صابة هذا العام، لأنه علاش نزلتك سؤال تكون كل عام بعام نحكيو على البعلي هكا ولا بنحكيوش على السقوي؟ وإحنا عنا إنتاج سقوي برشا سنة، ولا مش سنة عنا سقوي كميات باهية على المستوى الوطني هكا ولا؟
2: على المستوى الوطني عندنا من 90 لل 95 زراعات مرويه في غابه الزيتين.
1: ايش معناها 90؟ شنو
2: 90% من غابه الزيتين اصبحت مرويه. وبالتالي معناتها هذا فهمتني من شانه انه ما عدناش نحكوا على عام صاب وعام شطر، نحكوا على انه فلاحه اصبحت صناعه بناء على المعطيات اللي توفرت لها، والزاد المعرفي والزاد نتاع الماء والزاد برشا حاجات. هذا كلهم كي نحترموا احنا اجال الجني واجال معناتها اجال كل حاجه في وقتها، لان الزيتونه هي شنو هي؟ الزيتونه هي كائن موجود، وبالتالي اذا كان احنا الموسم محدد بزمن، موسم الجني محدد بالزمن، اون برانسيب في الحقيقه من المفروض اذا كان نحبوا نحافظوا على زيتونتنا باش تنجم تعمل الاكتيفيتي نتاع السنه المقبله، لازم انه اكثر ما يمكن ما نجموش نفوتوا 31 ديسمبر 15 جرام في ماكس. ولهذا هذاك باش نعطوها حيز زمني باش احنا نمشولها للتجريد ونمشولها للحراثه، وهي في حد ذاتها ترقد شويه في معناتها في وقت ذيك جليده وفي وقت كذا ترقد شويه ترتاح باش تنجم تعاود تخدم من جديد وتعمل فيجيتاسيون والنمو نتاعها من جديد وتدخل في الدوره نتاع السنه المقبله.
1: قداش تقريبا عندنا يعني بارستيماسيون قداش عندنا سنه انتاج؟
2: انتاج ينجم يكون طايح في حدود 40% مقارنه بالسنه الفارطه. اما بربي يا هدى شوف راو نسمع في كلام على اساس انه السنه الفارطه نموذج وقت اللي عملنا 500,000، لا مش نموذج، على اعتبار هذا احنا من موقعنا وانا من مسؤوليتي انا نقول راو هذاك ما يعتبرش نموذج، بناء على انه عندك مغابة الزيتين معناتها العدد معناتها ما نجمش الصابة كي نقولوا 500,000 في العام نتاعها في عام الصابة، راو هذا معناها من شأنه ما نجمش يكون عدد معناها نعتبروه نموذج. اذا كان 125 اذا كان 120 مليون زيتونة تعمل 500,000، سامحني راه مش هذايا نموذج، راه قادرين كي نحترموا اجال الجني وكي نحترموا
1: نجيبوا مع اكثر معناتها
2: بطبيعه الحال، وكي نعملوا خطط استباقيه وما نبقوش في التردد، لانه التردد كل العلماء يقول لك التردد قاتل، وبناء على ذلك نحن صرنا في التردد وصرنا معناتها كما ما نسيناش يا ودا حتى على مستوى سعر الباز ما يقرون 10,200 نمشوا نلقوا بثمانية دينارات وهكذا صار التلكة وصار معناتها ضيعنا برشا وقت إلى درجة أن وصلنا لأفريل. هي في أفريل هي ديجا في أفريل هي عملت الفلوريزون جديدة متاع الموسم الجديد هي هزها منتوجها متاع السنة الفارطة وبالتالي كيفاش تحبها هي
1: فتشبطاتي فلا هذا هو
2: لا مستحيل هذاك أثر سلبا اللي احنا نتنسوه وهذا يراو خطأ على اعتبار
1: احنا أنه تفكروا كنت تبدا صابه ونبداو نحسبوا معناش عندنا سنه وعلاش السنه مش كيما كيما عملناول معناتها وقتها نتفكروا احنا شنو الاخطاء اللي صارت في العام الماضي. هذا على المستوى الوطني، هل هناك تراجع على المستوى العالمي؟ مش نعرفوا احنا سناوين والاسعار وين وحظوظ الفلاح التونسي وين؟
2: هي المسائل كلها تو خاصه على المستوى الوطني احنا تو راهو عليه مسائل ما فماش حاجه خارج التصحيح، مسائل تقديريه تنجم نكون نجم يكونوا معناها
1: مخطئين
2: معناها لا مش مخطئين اما تنجم يكون معدل اكثر اقل هاي. يعني مسائل ما خرجتش الدوائر الرسميه واعلنت على يعني التقديرات حجم الصابة هذا معناها وبالتالي ديما ندخل في مسائل تقديريه بالنسبه للسوق العالميه لاحظت انه معناتها الاسواق العالميه وانت سيادتك خدا كنت تذكري في على أساس أني صابة متراجعة في العالم
1: هاي.
2: أنا من موقعي على حد علمي إذا كان صار إذا كان إسبانيا وحدها 1,600,000 تقريبا هي في السنة الفارطة ما عندهاش 1,600,000
1: معنى سنة عندك
2: عندها أكثر بطبيعة الحال على خاطر إذا كان ما ننسوش اللي عامل النمو التنامي نتاع قطاع الزيتين في العالم نحن برشا دول خلقت معناتها تركيا داخلة 400,000 الصين داخلة فهمتني هذوما الدول كانوا معناتها ما كانوش في المشهد وحتى كان كانوا في المشهد وكانوا في القطاع كانوا بشكل ضعيف
1: لكن احنا عنا حاجة أخرى معناتها عنا الكاليتي هكا ولا لا نوعية الزيت
2: الكاليتي هنا هنا يا ودا الكاليتي كيفاش باش تكيفها كيفاش باش تحضر لها كيفاش باش تثمنها كيفاش باش توفر تمويل كيفاش باش يعني معناتها توفر الدبلوماسية الاقتصادية كيفاش عملية الإشهار؟ احنا عنا أحسن منتوج في العالم ولكن للأسف اللي احنا مش محدد موقعه في السوق العالمية بناء على أنه الخطط الاستباقية اللي هي تنجم توفر لك الزاد هذا وتستعمل فيه المعرفة وتستعمل فيه كل الخبرات والتسويق والعلاقات الدبلوماسية والتمويل وهذوما كلهم عناصر يلزمهم يتفاعلوا مع بعضهم الكل باش تنجم أنت تعمل ريزون دو بليس وتعمل وتدخل في مدن التثمين مدن التثمين هكاك وليت احترمت الجودة متاعك وما ننسوش راهو هدا راهو أسهل منها ما فماش غير ما نعرفش ما فماش علاش يعني كي ندخلوا في جهة صفاقس باعتبارها يعني باعتبارها ولاية منتجة تدخل سيدي بوزيد ولاية منتجة تدخل قروان تدخل قفصة هذوما في الزيتون الأوائل هذوما على مستوى غابة الزيتين كان نجو كل جهة نعملوا فيها مركز متاع تعليب وهذا نهزوا ناس كان نحبوا نكونوهم كان نحبوا نسطجوهم وأحنا عنا كل الكفاءات ونكيفوهم ونبعثوهم المعارض ونكيفوهم ونحضروهم على أساس أنه ندخلوا مدن التثمين هذا باش يصير يصير بقرار معناتها سياسي يصير بتمويل يصير بالتشجيع يصير بالإشهار يصير بالبحث على الأسواق يصير هذا كل ما يصيروش وقت الصابة راهو يصيروا بخطط استباقية نحضروا للصابة باش
1: على بكري احنا على بكري وعلى مدى طويل
2: ونبعدوا على عنصر المفاجأة وندخلوا ونبعدوا على الترقيع في القرارات لأنه احنا كي نضغطوا ندخلوا في الترقيع وهكاك نجموا نخطوا
1: فوالا هذا هو ما احنا عندنا احسن منتوج في العالم لكن نبيعوا بارخص الاسعار هكا ولا لا خاطر نبيعوا الزيت نتاعنا السايب
2: على خاطر المشهد فيه غرابه كبيره برشا كيفاش احنا باش ندخلوا مع الدول المنافسه نتاعنا واحنا زيتنا هما يعملوا له لومبلاج من جديد واحنا باش ندخلوا احنا معاهم في كونكورون هذا راهو سامحني حاجه ما تصيرش والتنافس بعمرك ما يصير هكا كيف ما هو ثمنه وكيف ما استغل زيتك وعمل لهم بلاج خاص به وبدل هويته وبدل اسمه لازم أنه احنا نحد موقعنا العالمي بالتثمين وتفعيل الجودة والتشهير والتمويل والبحث على الأسواق هضم الكل،
1: خاصة أمام منافسين غير تقليديين مع تدخلوا للسوق. اللي معاش نحكيه على إسبانيا وإيطاليا واليونان، ولينا نحكيه على الدول الأخرى قاعدة تدخل شيئا فشيئا وقاعدة تغرس وقاعدة معناتها ماشية باش تدخل الأسواق هكا ولا؟
2: في بعض الأحيان زيتنا ينافسنا،
1: فوالا
2: زيتنا كي يتغير الهوية متاعه ويدخل بأسماء أخرى بأسماء دول أخرى باعتبار أنه إحنا نبيعه سائل، وكي يدخل هو يتحول ويدخل مدن التثمين ويقع تعليمه بأسمائهم هما، يولي هو ينفس زيتنا إحنا، اللي هو زيتنا إحنا ينفسنا. وبالتالي هذه معناتها سمحني رأي مفارقة عجيبة الأطوار، ما نجموش نمشوا هكا طالما إحنا ما دخلناش يعني الكوكب اللي موجودة في العالم والسياق العالمي يختم هكا راهو، ما نجموش نعطوا خكاكة راهو عطينا خيرنا لغيرنا، ويعني الضحية هو المنتج والمستهلك والبلاد بصفة عامة باعتبارتي هو معناتها هكا تشوف معناتها حتى الأسعار متدنية وماشي باش يوصل للخمسة 5,000 مليار، وبالتالي هذا ومحطم الرقم القياسي على اعتبار القطاعات الأخرى كل ديما يحتل هو المرتبة الأولى، وهذا معناتها مادة خام في البلاد لازم أنه نعرفه كيفاش نكيفوها، وخاصة أنه إحنا عنا ميزة ميزتين، عنا الزيت أحسن زيت، وما ننسوش اللي زيتنا فيه 80% بيولوجي. كيفاش إحنا باش نحدو موقعنا في السوق العالمية؟
1: واضح. شكرا لفضلك رئيس نقابة وصايا الفلاحين سيد ميداني الضاوي، شكرا على كل ذي التوضيحات. شكرا لك، وصل معكم مشوارنا 37 دقيقة على موجاتنا.

0: وين؟ القيروان باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. التلقيح ضد النزلة الموسمية الوافدة متى ينطلق؟ متى ستوفر في الصيدليات؟ وما هي الأسعار لهذا العام؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله ولا تتفيته. فتنا أضيفنا دكتور أيمن الخليفي، الكاتب العام المساعد لنقابة النساء لأصحاب الصيدليات الخاصة. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: السلام، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين ديوان فام.
2: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. تلقيح القريب وقتاش ان شاء الله يكون موجود في الصيدليات؟ وقتاش التوانسه يبداو يلقحوا؟ شكون هما المعنيين بالتلقيح هذايا والاسعار هذا العام مقارنه بالعام الماضي؟
3: هو كما جرت العاده كل عام، دونك يصير التنسيق مع وزاره الصحه ويصير اجتماع كل عام للتحضير للحملة الوطنية للتلقيح. صار اليوم اجتماع في إدارة الرعاية الصحية الأساسية، ممكن تقولوا فيها نجمع
2: مانيش نسمع فيك الدكتور، حاول بلاستك. قل لي صار اجتماع مع وزارة الصحة ككل سنة؟ هاي
3: ككل سنة دونك في
2: لا دكتور، لا لا لا، نعاودوا نتواصلوا مع دكتور أيمن الخليفي، كاتب العام المساعد لنقابة النساء لأصحاب الصيدليات الخاصة. في نفس الوقت حبيت نحيي الناس اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فم لايف. فارس العياري، دليل ضفلاوي، أكرم أبو بكر، مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، سامية سليتي، نصاف الدهش، أم عبيد الله، سيدة يحيى، مرحبا. شكرا للجميع على التواصل. أكرم أبو بكر، كرداوي، صالح، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا لكم الناس الكل، مرحبا بكم، تحياتي لكم دون استثناء. شكرا على تفاعلاتكم في كل المواضيع. فدوى بيبي، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا اللي موجود يقول راني موجود، جسفيدا، مرحبا، أهلا وسهلا. تحية للناس تسمع فينا في الأفام زادا، مرحبا بكم الناس الكل. مهدي يقول شو بيكم مغش، منش مغش اليوم. يا مهدي لباس، الحمد لله. فوالا، مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل. يلا دكتور، حاضر الدكتور، يلا نمشيو للدكتور ايمن الخليفي. مرحبا دكتور مره اخرى، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين ديوان فام.
2: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. قل لي دكتور،
3: دونك اليوم صار اجتماع كما كل عام في اداره الرعاية الصحية الأساسية. حضروا فيه جميع المتداخلين من وزارة الصحة، من صيدلية مركزية، عمادة صيادلة، وأحنا كنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. دونك وتم نقاش حول التحضير إن شاء الله للحملة الوطنية للتلقيح.
2: هاي وقت إيش إن شاء الله تنطلق الحملة؟
3: دونك الحملة إن شاء الله سنة مش تكون ابتداء من 27 أكتوبر 2026.
2: هاي
3: دونك هذايا هو
2: موعد عادي، مؤخر مش مؤخر مقارنة بالسنوات اللي تعديت؟
3: لا هو ينسميش مؤخر برشا، ممكن سنة وخر شوية، لأنه فما بعض المصانع الأجنبية صار شوية تأخير في التسليم متاع الجرعات. دونك كما تعرف باش تنطلق الحملة رسميا يلزم تكون التلقيح وجرعات الكل متوفرة.
2: فوالا 27 اكتوبر ان شاء الله التلقيح يكون موجود في لي فارماسي. عندنا تلقيح واحد، عندنا زوز، عندنا ثلاثه، شنو الانواع اللي موجود عندنا؟ ولا عندنا دو فاكسان هكا ولا لا؟ معناتها الدوله فوالا زوز مخابر وفروا الفاكسان هذا السنه، قداش عندنا؟
3: هما بيدهم اللي كانوا متوفرين عام الاول باش يكونوا متوفرين السنة زادة، دونك بنفس الكمية. دونك ان شاء الله باش تكون فما باش تتوفر 280 ألف جرعة.
2: هاي
3: دونك باش يتم توزيعها على كامل تراب الجمهورية بين الصيدليات الخاصة وبين المستوصفات. دونك التزود باش يكون معناها باش يكون موجود ابتداء من 27 اكتوبر في الصيدليات الخاصة.
2: هاي
3: وباش يكون التزود دونك تدريجيا، كل مرة معناها يدخل اللو. وكما قلت لك دونك اللي كانوا لنفس الزوز التلقيح اللي كانوا موجودين عام الاول مش يكونوا متوفرين السنة ان شاء الله.
2: وشنو هي الاسعار؟ هذا العام.
3: إيه فوالا دونك السنة إن شاء الله بإذن الله الأسعار باش تكون خير دونك وأقل من عام ناول. كما نعرف احنا الصيدلية المركزية هي المورد الحصري للتلقيح وللأدوية في تونس، دونك كل مرة يصيروا دي زابيل دوفر ودي نيغوسياسيون تاع مع المصانع هذه الأجنبية، دونك السنة السعر دونك باش يكون يتراوح بين 23 دينار و 24 دينار إن شاء الله.
2: ما بين 23 و 24 دينار. عام ناول قداش ذكرني دكتور؟
3: عم ناول كانت بين 38 دينار كيكا و 42 دينار كيكا.
2: لا معناتها تقريبا تحت للنصف الأسعار.
3: وي.
2: والأكثر حتى من النصف معناتها تحت الأسعار.
3: هذاك ديما اللي نقول عليه المكسب الوطني متاع الصيدلية المركزية اللي هي ديما دونك تراعي في نيغوسياسيون وفي الامبورتاسيون تاع الادويه ومع تاع التلقيح، دونك ديما ناخذ بعين الاعتبار القدره الشرائيه تاع المواطن.
2: لازمنا نقيدوا دكتور ولا اللي يمشي يلقى فاكسان؟
3: لا باذن الله، دونك كما قلت لك ابارتير من 27
2: اي مع غير ما نقيدوا معناتها ما غير ما نمشيو للفارماسيان تاع الحومه نقولوا له فوالا راني انا باش نلقى حكا ولا دكتور؟
3: لا هو ما يستدعاش ان شاء الله باش تكون الكميات متوفره دونك كيما العاده كيما عم ناول دونك، وكيما قلت لك باش تكون النسق تدريجي دونك هو الابتداء باش يكون من 29 اكتوبر ومش تتواصل دونك حتى كشي الاخر الموسم.
2: شكون اللي لازمهم يلقحوا دكتور؟
3: بيان سور البوبيلاسيون كونسيرني بالتلقيح هما اساسا كبار السن اللي سنهم يتجاوز اكثر من 65 سنه. اكيد جدا زاد المصابين بامراض مزمنه كما امراض القلب، امراض الجهاز التنفسي، امراض الكلى او السكري، واللي عندهم زاد نقص مناعه دونك نساء الحوامل، الاطفال زاد المصابين بامراض مزمنه. حتى بالنسبه معناها اللي يبداو عندهم شكون في دارهم معناها رجال معناها كبار سن او مرضى في الدار، دونك ماذا بهم حتى هما زاد يلقحوا باش حتى يحميوا نفسهم ويحميوا دونك والديهم او شكون معناها معاهم يعيش معهم.
2: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات دكتور ايمن الخليفي الكاتب العام مساعد نقابه نساء لاصحاب الصيدليات الخاصه. التلقيح نتاع القريب باش يكون حاضر ان شاء الله بدايه من 27 اكتوبر في الصيدليات، 280 الف جرعة باش تكون متوفرة. تراجع على مستوى الأسعار لهذا العام بين 23 و 24 دينار بعد ما كنت بين 38 و 42 دينار. تنجموا الناس كل بطبيعة اللي عندها أمراض مزمنة أو اللي عنده مع تطبيب ويقولوا لازمك تلقح على الجريب ينجم يمشي للفارماسي وياخد تلقيح متاعه. إن شاء الله بالصحة والعافية للناس كل. مرحبا بكم 47 دقيقة متواصلين حتى للتسعة في 60 دقيقة.
1: في 60 دقيقة

مصباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 سويعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم يبدأ الصباح على ديوانا فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص. ديوانا فام.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصل معكم مشوارنا حتى للتسعة 57 دقيقة على موجاتنا بعد تسجيل ارتفاع في النوبات والجلطات القلبية عند الكبار وعند الصغار، ولات ما عادش محصورة عند فئة عمرية معينة. شنية الأعراض اللي لازمنا نردوا بينا منها؟ شنية الحاجات اللي لازمنا ننتبهوا لها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويتا. المختص في طب الطوارئ دكتور محمد الفضل غويل، مساء النور، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا هدى، مرحبا بالساده المستمعين ديالنا فهم ومشاهدي.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا، مرحبا. فوالا، نحكي على ارتفاع في النوبات القلبيه هكا ولا لا الفتره الاخيره؟
2: صحيح، واحنا اليوم صحيح قلنا نحكيه على شهر اكتوبر، شهر التقصي المبكر ل اكتوبر الوردي، واحنا كطب الطوارئ عندنا الاكتوبر الاحمر.
1: اي شنو اكتوبر الاحمر هذا؟ هي
2: القلب، لانه هو شهر اكتوبر هو شهر انعاش القلب القلبي بشهر كامل، نقوم بالتوعية الناس على امراض القلب والشرايين وعلى توقف القلب الرئوي. هو نهار 16 اكتوبر هو مش يكون يوم العالمي لانعاش القلب الرئوي، ولكن الجمعية الامريكية للقلب منذ 2023 حبت تكون في شرق أوسط شمال أفريقيا يكون شهر كامل لشهر الانعاش القلبي.
1: أي.
2: يقول قائل علاش احنا منطقتنا اللي احنا تونس من المنطقة هذه نحكيه على شهر كامل والعالم يحتفل يوم؟ وهنا فزعت معنا نقوله الإحصائيات المؤلمة اللي نشوفه فيها في المستشفيات نتاعنا، في المساحات نتاعنا كأطباء طوارئ، لأنه الأمراض القلب والشرايين في تزايد كثير. دائما أمراض القلب والشرايين هي السبب رقم واحد للوفيات في العالم،
1: ما تبعدش على التليفون دكتور باش نسمعوك. أمراض القلب والشرايين هي السبب الأول للوفيات في العالم،
2: في العالم
1: هاي؟
2: منهم بالطبع تونس، ولكن للأسف احنا ديما نقولوا هدى، احنا كي نشوفوا روحنا في المراية نشوفوا علاش مرض القلب والشرايين للأسف في الفترات السنوات الأخيرة. قبل كنا كي قررنا في كلية الطب يقول لك الجلطات القلبية والدماغية والموت الفجئي يجي بعد 70-80 سنة، معناها فترة في العمر متقدم. ولكن للأسف احنا قاعدين نلاحظوا الجلطات القلبية هذه، الأزمات القلبية قاعدة تصير عند الشباب 25-30 سنة. يقول قيل علاش سير برشا، احنا كي ناخذ الاحصائيات الموجودة حاليا نلقاو احنا في الشعب التونسي اكثر من 50% قاعدين ندخنوا، والدخان هذايا العدو اللدود للشرايين. وهنا نحكيو على الاسباب انسداد الشرايين القلب، هي تمثل 80% من اسباب التوقف القلب الرئوي. احنا للاسف المتكيف تقاهي شيش، والشيش تطبق الدخان، المتكيفش هو فما التدخين السلبي اللي هو عنده اثاره زادة على الشرايين.
1: معنى عنده شكون يتكيف؟
2: يا تكسح، قبل كنا نتكيفه كما يقول والد الله يرحمه وقت دارت الفلوس عنا.
1: سوى
2: للأسف الإحصائيات المعلمة ولو يتكيفوا في الكوليج 8-9 سنين يبدأ يتكيفوا، حسب إحصائيات السبيطار ريانا هنا في تونس المختص في الأمراض الصدرية.

0: اللي خلى فوق 30% من المجتمع المحلي في تونس عنده الضغط ليبرتونسيون، عنده التونسيون نقولوا احنا بالذات، وفوق 20% عنده مرضى السكري، والاخطر من هذا 35% عندهم البري ديابيت، معناها لا قدر الله نجم نقوم الصباح لقاو اكثر من ستار التونس عنده مرضى السكري. زد على هذا يا هدى اختي 83% من التونس ما يتحركوش، ما يتعطوش الرياضه. واحنا ظهر لي كنا نعملوا مسح على المقاينة كلها ملأ بالناس قاعدة تتفرج وشيشة وكارتة إلى غير ذلك. الحركة فيها بركة. أهل الذكر والعلماء أثبتوا أنه كي ترقد بكري وتقوم بكري تنقص من إمكانية التجلط الشرايين. لكن الرقاد مخر وتقوم مخر ينجم يخلي العروق تتسد. زد على هذا اللي عندنا فوق 30% في المجتمع المحلي عنده بسيروكوا وزن زايد. ويقول قايل المجتمع يسمع فيه والضغط النفسي والستريس. اوكي ستريس ما فهم حتى واحد قال لي في القرن 21 ما هو ستريسي، انا في الحملات التوعوية نقول اللي ما هو ستريسي نعطيه شهادة وفاة مش عايش.
1: يعني لازم يكون ستريسي. خاطر الحياة والريتم تاعي يخليك ستريسي.
0: حتى حياتنا الحديثة هذه. ولكن لابد صرخة فزعة نقولها صراحة، لأنه احنا عايشين حرب صحية أخطر من الحروب نشوفها، الحروب الإنسانية نشوفها تو في الأخبار إلى غير ذلك. لأنه احنا كمان في قوس على رواحنا، وربي أعطانا خير اللي هو الزيت زيتونة والبحر اللي فيه والماكلة المتوسطية اللي تحمي العروق من التجلط هذا. للأسف احنا بعدنا على عادات وتقاليد نتاع جدادنا الله يرحمهم، ومشينا ناكلوا الفاست فود والأكلة السريعة اللي هو قبل 30 سنة التالي عيب عبد ياكل في الشارع، تو يمكن عيب تاكل في الدار، اللي خلى نسبة الكوليسترول في الدم طالعة في المجتمع المحلي. هذوما الأشياء، إلى جانب ثم حاجة نحكي فيها خاصة للشباب، أكل البروتينات والكرياتين يستعملون في قاعات الرياضة دون مراقبة صحية، وما نعرفوش حتى منين جايين، يستهلكون في الريزو سوسيو، يلقى في التيك توك وفي الانستغرام يمشي ياكل وموش عارف أنه الانعكاسات السلبية على عضلة القلب. اللي خلاه للأسف الجلطات القلبية واللي نشوفها في 25-30 سنة. وبالطبع احنا نهار 29 أكتوبر سنحتفل باليوم العالمي للجلطة الدماغية، والجلطات الدماغية نفس الكذب الكل نسمه ببرنامج نجدة بونتيان تاع وزارة الصحة، اللي هو لازمنا نوعي والناس، وهذيك علاش الهدف من الشهر هذايا شهر أكتوبر شهر العاش القلبي، نوعي والناس مش يرجعوا للصواب متاعهم ياكلوا الأكل الصحي مش يحميوا أنفسهم. اثنين، أنه يعرف علامات الجلطة والأزمة القلبية. ثلاثة، يعرف العلامات التوقف القلب الرئوي. الجلطة القلبية مش نبدأ بها، شنية علامات
1: بسرعة مازال عنا دقيقة دكتور.
0: في لحظة، جوجع في الصدر قوية، عنده يحس روحه متقلق برشا في صدره، هنا إذا هو عنده بعض الدخان وكذا والسكر وكذا نطلب وانا 190 نفرهد عليه نعطيه حبة أسبرين في انتظار القسطرة تجي، ويقع نقله دائما في سيارة الإسعاف. ولكن هذا واعي، إذا هو فاقد الوعي وضربت على كتافه وما جاوبليش ما حلش عينيه فهو فاقد الوعي، هنا نطلب 190 سامي ونشوفه يتنفس ولا كان ما لقيتوش يتنفس، معناه قلبه واقف. هنا ما عادش نحكيو على الساعة الذهبية، نحكيو على الثانية الذهبية. كل ثانية بحسابها هنا، وهذه الحملة اللي نقوم بها نعلموها بيديك تمنى على عزيز عليك، يلزمني نبدأ بالدلك الخارجي بقوة وبسرعة وسط الصدر. لأنه كنضخ الدم من القلب نهبط الصدر 5 سنتيمترات ويزم الصدر يرجع ويبدأ المصاب على أرضية منبسطة صلبة وبوتيرة 120. قاعد نعمل بكليدين متاعي هذوكم، قاعد نضخ الدم للمخ مدني. أنا نعفك الدلك الخارجي القلب، الحياة متواصلة بطريقة صناعية في انتظار استعمال آلة زيادة درجة فان القلب دي في ذات أوتوماتيزيك تام إن وجدت، وفي انتظار السامي والحماية المدنية مش دي يواصلوا العلاج المعاش القلب المتقدم. هنا للأسف احنا نقولها ما زلنا عدد المسعفين المتكونين المواطن المنقذ البرنامج الوطني اللي علمته وزارة الصحة منذ 22 أكتوبر 2025 ببادرة من جمعية تونسية أمراض القلب والشرايين، ما زال عدد هذايا نحكيه على 2-3% فقط من المجتمع المحلي، كان قرنوه ب 90% في مجتمعات غربية متقدمة. علاش الحملة بديناها منذ 1 أكتوبر ومتواصلة في المؤسسات الصناعية الكبرى، في المدارس، في المؤسسات التربوية، في التيرانات متاع الكورة مثلا.

0: وهنا شنا تكاتفنا الكل، مجتمع محلي خاص، قطاع خاص، قطاع عام، الجمعية التونسية لطب الطوارئ، الجمعية التونسية للإنعاش، للتدريب في الإنعاش والإصابات. أنا مثل مركز معتمد من جمعية القلب الأمريكية اللي هي أعلنت منذ 2023 يكون شهر أكتوبر كامل هو شهر إنعاش القلب الرئوي، نحاولوا نحركوا في الإنسان المواطن التونسي مش يقوم بالدورات، مش يعرف أنه مثلا حتى صيف تسعار في العالم يجي في 5 ثواني، ولكن نجم في الثانية الأولى نلقى
1: يكون هو معناتها المسعف واضح وإن شاء الله بالصحة والعافية للجميع. ربي يحفظ الناس الكل إن شاء الله،
0: هناك الماكلة المتوسطية وربي يقينا وإن شاء الله تونس غدوة خير
1: إن شاء الله. شكرا دكتور محمد الفاضل أغويل المختص في طب الطوارئ، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. الأخبار مع بهيرة، الأخبار الرياضية مع نادر، مشوارنا متواصل حتى للتسعة
2: في 60 دقيقة.

0: 1FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. 1FM صوتكم.
1: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2 1FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: مجزوة الثمينة ديوان FM عسلمة. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. إصابة عدد من العاملات بإصابة خفيفة في حادث مرور عند مدخل مدينة زغوان تمثل في اصطدام حافلة مخصصة لنقل العمل بشحنة، وتم نقلهن إلى المستشفى الجهوي بزغوان لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل ديوان FM بالجهة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تطلع خلال زيارة ميدانية أدتها إلى منطقة سميرية بعمادة عين زريق بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة على مكونات مشروع فلاحي مندمج لمنتفعة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، ويضم زراعة عدد من الأشجار المثمرة وتربية النحل وإنتاج العسل، وبصدد تطويره لتوفير المستلزمات الضرورية لتربية المشية بعد تدرج صاحبته من مرحلة الاستفادة من آليات الإدماج الاقتصادي إلى مرحلة التمويل. والوزيرة تقول إن هذا المشروع يعد حافزا وقدوة لبقية الفتيات والنساء على المستوى الوطني للإقبال على ما توفره الدولة من آليات الإدماج الاقتصادي من خلال برنامج رائدات. إلى الشأن الدولي، القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عمليات فجر اليمن، في حين أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. كولومبيا تفتح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس لتصبح 10 دولة تقدم على هذه الخطوة بالتزامن مع استئناف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وسط إدانات فلسطينية وعربية اعتبرت القرار انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي الحائزة مؤخرا على جائزة نوبل للسلام لعام 2026 تنتقد العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية ووصفتها بأنها غير قانونية، داعية الرئيس الأمريكي لاستشارة مستشاريه بشأن قواعد القانون الدولية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم.
1: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأهيل ملعب الطيب المهيري في صفاقس ضمن الصنف الثالث كاتيجوري 3، الشيء اللي يتيح احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا ضد المنتخب الليبي والمبرمجة يوم 13 نوفمبر 2026. نحكيه على النادي الصفاقسي اللي من المفترض أنه تقلع رحلته عبر الخطوط التونسية اليوم 5:15 متاع العشية قبل إعلام الفريق بتأخيرها إلى الساعة 7 مساء ثم إلى الساعة 10 ليلا في إشعار ثاني. النادي الصفاقسي اختار السفر قبل 3 أيام من موعد المواجهة عبر رحلة مباشرة على متن الناقلة الوطنية بهدف توفير أفضل الظروف للتحضير لمباراته ضد أكاديمية أمادو ديالو ليفوري، إلا أنه تأجيلات المتتالية فرضت على الإطار الفني تعديل برنامجه وبرمجة حصة تدريبية مسائية اليوم بملعب الهادي النايفر في باردو. في الشامبيونز ليغ النادي الافريقي سافر اليوم الصباح الى مدينه لومومباتشي بالكونغو الديمقراطيه لمواجهه تي بي مازيمبي لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقه دوري ابطال افريقيا. رحله اولى في اتجاه اسطنبول ثم العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، وين الفريق يبات الليله غادي وغدوه الخميس يستأنف الرحله نحو الكونغو الديمقراطيه تحديدا مدينه لومومباتشي لمواجهه مازيمبي نهار السبت انطلاقا من الساعتين نتاع العشيه. بالنسبه للمجموعه، رحله الفريق عرفت عودة المهاجم الكاميروني تادو سينكانغ، في المقابل تأكد غياب اللاعب محمد الصادق قديدة بداعي الإصابة. الرابطة الوطنية لكرة القدم أعلنت اليوم عن جملة من القرارات التأديبية، نعطيكم أبرزها. معاقبة جمعية الاتحاد الرياضي ببنغردين بتوبيخ واختية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان في مقابلة لجمعتها بالنادي الإفريقي. معاقبة جمعية النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ واختية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل الجماهير خلال مقابلة لجمعة الفريق بالاتحاد الرياضي المنستيري. معاقبة التقدم الرياضي بسقط الدائر باختية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من قبل جماهير الفريق خلال مباراة ضد النادي الرياضي الصفاقسي. بقية العقوبات تلقاهم على موقعنا ديوان فهم بونت. في الباسكت اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مباراة الجولة السادسة من البطولة الوطنية لكرة السلة. نعطيكم النتائج. شبيبة القيروان تنتصر على النجم الساحلي 87-72. شبيبة المنازه تنهزم قدام النجم الراتسي 66-58. النجم حلق الوادي ينتصر على النادي الصفاقسي 82-71. الاتحاد الانصار ينهزم قدام الملعب النابلي 67-57. والاتحاد المنستيري ينتصر على الدلي ريفي بجرومباليا 75-58. الختام بالدفعة الثانية من مباراة دوري أبطال أوروبا، نعطيكم البرنامج الليلة. روما يستضيف في ريال مدريد، أستون فيلا يواجه فينرباتشا، بيتيس الإسباني يواجه بورتو، بودو غليمت يستضيف نادي دورتموند الألماني، شختار دونيتسك يواجه أيك أثينا اليوناني، سلوفان براتيسلافا يواجه شتوتغارت، والقمة في الاتحاد ستاديوم مانشستر سيتي يواجه باريس سان جيرمان.
0: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام. موندو دي جي، الميكس والغميكس، اقوى الهيتات واجدد التوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب

0: يون اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم موندو دي جيينغ الميكس والغميكس اقوى الهيتات واجدد لتوب ديوران توت لا سمان على دي وين اف ام كل ليله من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلة معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، تحية لكل من التحق بنا توا، شكرا للناس الكل. نحكيه على هجوم سيبرني صار استهدف أنظمة التبريد، وكيد سمعتوا برشا ونقولكم بالخبر، لأن يعني عنده تقريبا 2-3 أيام الأخبار يدوروا ومعنتها عامل ضجة. استهدف المغازات الكبرى والكبرى المحلات في فرنسا، طلعوا في السخانة في بعض المحلات إلى 50 درجة، مما خلى معنتها خسائر مالية كبيرة جدا في المغازات هذه وفي الاقتصاد الفرنسي ككل. هل أنه تونس بعيدة عن هذا السيناريو أم هو سيناريو ونجم أي دولة تتعرض له؟ شكون الدول الأكثر عرضة؟ هل أنه هذا نوع جديد من الحروب؟ شنو بالضبط معناته؟ في أي خانة نصنفه هذا؟ قبل نعرفه يستهدف وثائق، مراكز سيادية، غيره غيره غيره، أما حاجات غذائية ومراكز معناتها تجارية أول مرة تصير حكاية من هكا. نحكي في الموضوع وتفاصيله ولا تتسويته. الخبير في الأمن السيبرني سي هيثم المير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
4: مرحبا بك مرة المستمعين.
3: شكرا. شو اللي صار في فرنسا؟ أول مرة تصير حكاية هكا، متوقعة غير متوقعة، إذا مع تكتيك جديد ما نعرفش، يعني في أي خانة نجم نحطوه؟
4: والله هذا اللي صار هي معنى ضجة كبيرة وحاجة نوعية نجم نقوله، وما صارتش بالحجم هذا قبل وما صارتش بالنوع الاستعراضي هذا. معناها ما بين ليلة لحد في الليل ونهار 2 الصباح تعرضت شبكات توزيع هذه المغازات إلى عملية قرصنة، حيث قام القرصنة بتغيير إعدادات أجهزة التحكم في حرارة أجهزة التبريد. وقاموا برفع درجة الحرارة، معناها اللي كان مثلا إلا 20 درجة أصبح ممكن في 40 أو 50. هذا ما أدى إلى إتلاف عديد من المنتوجات المأكولية خاصة المبردة والمثلجة. وهذه معناها كي نشوفوا حجم الأضرار وخاصة نوعية الهجمة هذه، تقريبا نجم نقول أول مرة نشهدوا عملية تستهدف مغازات تجارية في فرنسا بالذات.
3: أي أول مرة تصير معناتها في فرنسا تحديدا. فوالا بي هل هجوم هذايا ينجم يصير في مثلا احنا في تونس؟ أنظمة التبريد متاعنا نجم يتم على القدر ينجم يتم اختراقها ويصير فيها هجوم سبراني ولا لا معناه، ولا احنا ما نخدموش بالطريقة هذي؟
4: هو كي نحاولوا نفهموا اصلا اول حاجه شنو اللي صار،
3: كيفاش تم الاستهداف؟ فوالا
4: هي فما ابحاث تو تقوم بها السلطات الفرنسيه، مازالوا ما عطاوش التفاصيل، لكن فهم بعض التقارير وبعض الاخبار معناها تقول لي النقطه المشتركه بين الشركات التوزيع هذه هي واحد من انظمه التحكم الصناعيه اللي تحكم مباشره في الضمه في الثلاجات. هي منظومه تملكها شركه دنماركية. على الأغلب تنجم تكون هي الشركة الدنماركية اللي تم معنى استهدافها، لأنه تنجم تكون مثلا الأنظمة هذه فيها تحكم عن بعد، وإلا شركة تقدم خدمات كلاود معنى على الحوسبة السحابية لتسهيل التحكم في هذه الأداة. تنجم تكون معنى اختراق من سلسلة توزيع، وإلا من تم استهداف الشركة الأم، لكن استهداف كل المغازات في وقت
3: نفس
4: واحد
3: الوقت.
4: في نفس الوقت باختراقات مثلا مباشرة المغازات تكون صعب شوية. صار فما نقطة التقاء، ونقطة التقاء هذيك اللي تم قرصنتها. مع العلم أنه الشركة الدنماركية سنفارت أبلغت على ثغرات موجودة في الأنظمة هذه، وطلبت من كل الشركات تستعمل فيها أنه يقوموا بالتحييد، وهما بعض حتى تجهيزات لطلبت تغييرهم. لكن هذه عمليات معناها في بعض الحالات معقدة وفي بعض الحالات مكلفة، نصور ذلك علاش تجنبت الشركات أنها تمشي في معناها إصلاح الثغرات هذه.
3: لو كان كنت تتصور الخسائر باش تكون بالطريقة هذية، رأي خسرت وبدلت هكا ولا؟
4: أكيد أكيد، هذا هو اللي يصير. أغلبية الشركات تعرض للاختراقات، نهار اللي يصير اختراق ولي أمنيته أنه يرجع ممكن يوم أو أسبوع أو شهر في الماضي ويقوم بالاستثمارات لازمة. لكن لما يفوت الأوان وقتها برشا ناس تفيق بعد ما يفوت الأوان. به النظام هذايا هو احنا نسميهم أنظمة التحكم الصناعي، معناها أنظمة تتحكم في أجهزة خاصة، هذايا موجودين في العالم كله. احنا حتى في تونس معناها عندنا عديد من الشركات اللي عندها أنظمة تحكم صناعي، وفما حتى أنظمة هذوما التحكم في معناها وسائل التبريد، خاصة الشركات اللي عندها مخزون وإلا بعض السلع اللي تتطلب درجة حرارة ودرجة رطوبة معينة. برشا شركات في تونس عندهم الأنظمة هذه وأنظمة التحكم. لكن ممكن الفرق بين اللي عندنا في تونس واللي موجود في أوروبا أنه الدول الأوروبية خاصة دول متقدمة هي متطورة أكثر تكنولوجيا وشبكات مفتوحة أكثر، والأنظمة فيها آليات متطورة أكثر اللي تخليها عرضة أكثر للاختراقات. احنا في تونس فما بعض الأنظمة اللي هي ممكن مكشوفة نوعا ما، لكن في أغلب الحالات ما تكونش معنى الوصول إليها مش بيكون بسهولة برشا. لكن هذا لا ينكر أنه الأنظمة من نوع هذا موجودة، وفما ممكن مشكلة كبير مع الأنظمة هذه أنه حتى للشركات في تونس اللي تشتغل جديا على تأمين الأنظمة المعلوماتية غالبا ما ينساوا الأنظمة هذه باعتبارهم أنها أنظمة مع أنظمة التحكم صناعي، ما هيش مربوطة أكيدا بالنظام المعلوماتي. وفما بعض الناس يعتبرهم أنظمة اللي ما فيهاش ثغرات وما هيش مكشوفة، لكن في الواقع أنه هذه أنظمة موجودة في الشبكات متصلة بالشبكات، وهي أيضا عرضة لاختراقات من الداخل أو من الخارج.
3: أي شنو المطلوب معناته؟ احنا ما عندناش معناه كما قلت أنظمة كبرى وشركات كما بالكيفية اللي موجودة في أوروبا، لكن شركاتنا اليوم باش تحمي روحها من من من من مثل هكذا اختراق وهجوم، شو اللي لازم يصير بالضبط؟
4: والله هو تو اللي لازم يصير معروف، معناته تو أغلبية الناس معنى حماية الأنظمة أصبحت حاجة معروفة، والمختصين موجودين والشركات اللي مختصة في هذا، وحتى المسؤولين داخل الشركات فما مسؤولين مهمتهم أنهم يسهروا على حماية الأنظمة بتاعهم. أول شيء لما تحدثوا على نوعية الاختراق هذه اللي رأيناها في فرنسا، أول حاجة هو يجب اعتبار الأنظمة هذه جزء لا يتجزأ من نظام المعلوماتي، معنى أي إجراءات ولا أي سياسة تطبق على نظام المعلوماتي بتاعك لازم تكون تاخذ بعين الاعتبار كل أجهزة وإلا كل طرف موجود داخل النظام المعلوماتي. هذا معناها كيما نقولوا الابروش نتاع الشركات لازمها تكون شاملة، معناها ما تنسى حد شيء، راه معناها حاجة بسيطة كيما جهاز بسيط للتحكم في جهاز التبريد ممكن نقبل حتى حد ما يعطيه قيمة، لكن أكد لك بعد اللي صار في فرنسا ناس كل باش تبدا تبحث على النظام هذا. وفماش كان جهاز التبريد، معناها فما عديد من معناها الأشياء اللي موجودة داخل الأنظمة خاصة عند المعامل والشركات الصناعية والشركات الكبرى اللي برشا ناس نعطيهمش قيمة كبيرة، لكن هما جزء لا يتجزأ من نظام المعلوماتي، وتنجم هما يكشفوا الأضرار والمعنى الحالة اللي صارت في فرنسا مع جهاز بسيط حتى حد ما أعطاه أولوية ولا قيمة كبيرة، لكن صار منه اختراق. معنى المطلوب اليوم من تونس خاصة الشركات أنهم يكونوا واعيين المخاطر هذه راهي موجودة برشا، والمخاطر هذه راهي قاعدة تتكاثر بشكل رهيب جدا خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي. احنا مثلا نتابعوا يوميا الثغرات اللي تخرج في الأنظمة، تقريبا اليوم قريب نوصلوا من ممكن حتى الاخر 2019 مش نوصلوا عدد الثغرات المكتشفة سنة 2026 هي ضعف الثغرات المكتشفة سنة 2025. نوع من الفرق والذكاء الاصطناعي اللي قاعد يعاون برشا في القراصنة والباحثين انهم يوجدوا ثغرات، حتى عدد الهجمات والاختراقات قاعد يتنامى بشكل كبير جدا. هذاك علاش اليوم حتى حد ما عنده الحق اليوم يقول انا راني مانيش معني بالموضوع هذا،
3: حتى حد ما هو في مأمن،
4: حتى ايوه ما نجمش يقول انا ما عنديش معناه ما عنديش ما نجم يصير لي حد شيء. ما دامك تستعمل التكنولوجيا، ما دامك عندك رابط بالانترنت، ما دام عندك اجهزه تحقق، ما دام عندك تطبيقات وموزعات، راك معني بالاختراقات. لازم اول شيء تقوم بدراسه مخاطر. انا اوكي سمعت بالمخاطر هذه كل شيء، خلينا نشوف شنو اللي نجم يمسني. كان عندي انظمه من نوع هذايا باش ندخلهم في برنامجي، فما تحيين نعملوا، فما تغيير بعض الاجهزه نعملهم، فما حتى عازل لبعض الانظمه عن الشبكه الداخليه. بعد قلنا انا عندي تطبيقات، شنو المخاطر تجيني على التطبيقات، عندي مستعملين، شنو نجم يستهدف، كيفاش نجم يستهدف الموظفين والا الحرفاء نتاع هذا كل. فما دراسه مخاطر لازم تقوم بها الشركات باش يحدوا شنو هي المخاطر اللي تنجم تصير لهم ولا الحوادث اللي نجم يتعرضوا لها، وبعد يخرجوا مخطط عمل فيه اكيد اولويات اللي هي باش تحاول تعالج المخاطر اللي هي ممكن فيها معناها فيها تاثير اكثر برش. وهذه دراسه معناها الناس كل مطالبه انها تعملها باش في الاخر الدراسه دي تنجم تقول لك معناها اسكو انت معناها عرضه لاختراقات اكثر من غيرك، واللي انت محمي اكثر من غيرك،
3: باش تعرف حجم المخاطر نتاعك معناتها اللي المخاطر اللي تواجهك معناتها.
4: اكيد هذه لازم نقول انا هذه اول خطوه معناها حتى بالنسبه لمدير مؤسسه، اول حاجه يطلب اعطيني دراسه مخاطر وشنو النجم يتعرض له وشنو النجم يصير لي. في تونس الحق معنا اغلبيه الناس توا عندها درجه من الوعي على المخاطر هذه، حتى اليوم مكتوب في الاعلام تحدثوا على الموضوع، السلطات التونسيه مركزه برشا على الموضوع، الناس كل عندها نوع من الوعي والدرايه، لكن فما نقص كبير للفهم. الفهم شنو هو؟ معناها لازم نطرح اسئله دوم. هل انا نجم يصير هذاك ولا لا؟ كم شي يصير لي؟ كيفاش؟ شنو النجم ياثر عليه؟ هل خدمتي تنجم تقف كي تصير لي اختراق؟ هل نجم نخسر فلوس؟ هذا لما نطرح اسئله دي واللي هو دخلنا في تحليل المخاطر، وقتها ممكن نجم نوصل لدرجه فهم اكثر. ولو المسؤول الاول في الشركه ولا المؤسسه يفهم المخاطر دي، اكيد باش يحاول يركز مخطط عمل، باش يقوم بال شراءات اللازمة من آليات حماية، بشقوم بتدريب الموظفين، توعية الموظفين كيف كيف، وهذا بعد خدمة كل تنجم تجي. أنا أقول دائما الحماية معناها ماهيش صعيبة، معناها كي نعرفوا مشاكل هذاك أصلا نصف الحل. الحل الآخر ثم مخططات. المخططات هي تبنى على تكنولوجيا، تبنى على معناها العامل البشري اللي لازم يكون متدرب للحماية، والعمل البشري اللي هو يكون واعي لتجنب بعض المخاطر، وتقوم هذا على الإجراءات والسياسات اللي لازم تكون موثقة ومطبقة باش نتأكدوا أنه مستوى الحماية دائما في معناها مستوى متقدم وقادر أنه يجابه معناها أجدد التهديدات. كما ذكرت بكري اليوم راه العامل اللي معناها اللي مسيطر خاصة 2026 هو الاختراقات باستعمال الذكاء الاصطناعي، اللي أصبحت أسرع برشة وعندها أكثر نجاعة وأصبحت تسهل أكثر عملية الاختراق. حتى ثم بعض الإحصائيات معناها تتحدث على ما بين 80% و90% من عملية القرصنة هي يقوم بها الذكاء الاصطناعي وحده. معناها الفلتر اللي باش يقوم بالاختراق يبقى له ما بين 10-20% شغل يدوي وإلا بعض الأشياء يثبتهم، لكن باقي الكل تقوم بالذكاء الاصطناعي. دونك هنا السؤال نطرحوه خاصة المسؤولين على الأنظمة المعلوماتية والمسؤولين على الشركات، شنية الإمكانيات اللي عندك وإلا الجاهزية اللي عندك لمجابهة المخاطر هذه؟ اليوم نجم تكون ماكش مستهدف، لكن غدوة نجم يستهدفوك. نجم يستهدفوك خاطر محاشتهم باش يضروك، كيما نجم يستهدفوك خاطر معناها خاطر أنت مكشوف على الإنترنت وعندك أنظمة فيها ثغرات وتم قرصنتك معناها عرضيا، معناها مش أكيد أنك مستهدف. أنا نطلب من الناس كلهم يسألوا يطرحوا الأسئلة هذه على أنفسهم، ولو بدأوا يجاوبوا على الأسئلة هذه نجموا كلهم دخلوا في مرحلة تحليل المخاطر، ولما يفهموا مخاطرهم أكيد في الأخر فما إجراءات باش تكون طبيعية اللي باش يتخذوها المؤسسات. اللي ما يعرفش نجم يسأل، اللي ما عندوش الأهلية ولا الكفاءات اللازمة راهو فما معناها مئات الخبراء في تونس وحتى في الخارج، وفما شركات مختصة نجم يلتجؤوا لهم باش يعاونوهم يسندوهم لحماية الأنظمة المعلوماتية ضد هذه التنامي الغير مسبوق للتهديدات خاصة نشهد فيها في سنة 2026.
3: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة الخبير في الأمن السيبرني سيد هيثم المير، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا 8:36 على موجتنا.
0: في 60 دقيقة

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, vi night club, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، هلا وسهلا. هل شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا أم تراجعا؟ غرفة القصبين نستضيفها تدشفيت ونحكي في الموضوع بأكثر تفاصيل.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: لشيفخ
1: رئيس النقابة التونسية للقصبين بالنيابة يحيى بن نصر، مرحبا لو سهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك مدام هدى، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة ديوان FM.
1: ينورك، مرحبا لو سهلا. تو اللحوم الحمراء عنا تراجع ولا عنا ارتفاع؟ فمن بعض مناطق يقول لك راهو العلوش وصل 43 44 وقت اللي كان في 60 وفي 65، وفما مناطق يقول لك لا راهو مازال غالي وبالعكس ماشي ويرتفع. ارتفاع ولا تراجع تو الأسعار؟ احنا وين بالضبط؟
3: احنا تو باش نقوموا بالتشخيص نتاع الوضع الحالي.
1: هاي
3: بالموجود بالانخفاض اللي شهدته الفترة الأخيرة نظرا لانخفاض الطلب على اللحوم الحمراء، برشا وخيان عملوا مبادرات خاصة ولكن هي غير كافية. القاعدة العامة تو التشخيص العام نتاع الوضعية نتاع اللحوم الحمراء في الأسواق التونسية، المواطن التونسي صراحة غير قادر على باش يكون اللحم الأحمر ضمن أطباقها الرئيسية اليومية أو الأسبوعية.
1: معنى رغم التخفيض والمبادرات الخاصة في التخفيض في الأسعار لأنه ما فهمش إقبال.
3: هذا الموجود. اللحم الأحمر خرج على القدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي، هذا ليه عامين ثلاثة مبادرات ظرفية تجي، ولكن ما هيش الحل اللي نجم يكون موجود على طول العام ولا على طول الفترات الاستهلاكيه.
1: فوالا. الاسعار قداش تمشي توا مع تسيح كي نحكيوا على الحمل العلوش؟
3: بالنسبه للحوم العلوش تتراوح من ما بين 45 حتى ل 60 دينار حتى اكثر شويه.
1: هاي.
3: لكن صراحه اللحم تاع 45 ولا تاع 40 ولا تاع 46 ماهوش هكا اللحم اللي يحبه المواطن التونسي. لحم قوي شويه واللحم فيه شويه
1: تاع كبير معناتها مش صغير،
3: فيه شويه سمين طبيعه الحال. ما دام هو اقل كلفه واقل تسعيره من الجوده الاولى باش يكون اقل في الجوده واقل في التصنيف.
1: فوالا. ولا ولحوم الابقار قداش تمشي؟
3: من 40 دينار حتى ال 50 دينار، فات حتى في بعض الفترات ال 50 دينار بالنسبه للكيلوغرام تاع الهبره بقري.
1: شنو المطلوب توا مع تسيح؟
3: المطلوب انطلاقا من التشخيص اللي كنا نحكوا عليه، فهمت ولا، تدعيم السوق وتحقيق موازنه في الايكواسيون معادله الطلب والعرض.
1: مش
3: وقت اللي مش وقت اللي يطلع الطلب يكون العرض موجود.
1: هاي. لكن احنا ما عندناش تو ارتفاع في الطلب هكا ولا بل حتى رغم الاسعار هذيا، لانه قلت لي خرج على المقبل.
3: احنا كي نخدموا ما نخدموش على فتره معينه، ما نخدموش على شهر سبتمبر ولا شهر اكتوبر، احنا اربع شهور جايين شهر رمضان وبعد ستة شهور جايين فتره عيد الاضحى. كي نخدموا في فتره نخدموا فتره على الاقل على عام باش نحققوا الموازنه والاسعار تقعد في نطاق معين في انترفال بيان ديترميني، معناها ما تطلعش برشا وما تهبطش برشا.
1: فوالا هذا هو. نلزمنا ندعموا السوق نورده ولا شو؟ لحوم جمده ولا شو نجيبوا معناها؟
3: ليست لحوم مجمده انما لحوم مبرده.
1: مبرده فوالا.
3: اي كيما دابت عنها العاده في وقت اللي يطلع الطلب ويوقع الزياد في الاستهلاك ندعموا الأسواق المحلية باللحوم المبردة، اللحوم اللي مذبوحة ما بين 5 أو 6 أيام تجي تحقق نوعا ما من الاكتفاء.
1: فوالا هذا هو واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. شكرا رئيس النقابة التونسية للقصبين بالنيابة سيدي حياة بن نصر، شكرا لك لتجزينا للقاء ونصير معكم مشوارنا. مرحبا. 8:42 على موجاتنا.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي في خيكونس بتاعنا 48 دقيقة على موجاتنا. نحكي على مبادرة تهدف إلى بيع اللحوم الدواجن بأسعار تفاضلية. كنا نحكي على اللحوم الحمراء. المبادرة هذية تقريبا مش تكون في عدد من المناطق، مش مبادرة في كل المناطق. هات نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويتا.
2: L'invité du jour.
1: ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. مرحبا، أهلا وسهلا، شحوالك سي إبراهيم النفزاوي؟ الحمد لله. سي إبراهيم، قل هالمبادرة هذي شنية هي بالضبط؟ شنية الأسعار اللي باش نبيعوا بها؟
3: مبادرة الذي قام بها وزارة التجارة مع الاشتراك مع زوج المذابح، يعني زوج مزودين، قامت بالمبادرة هذه باش تكون أولا باش تعرف أنت خرج توام عندها مدة تخرج برك الدعايات بأن في وسائل التواصل الاجتماعي بأن ثم أزمة أزمة جاية في أكتوبر، أزمة مع الناس لعلمان شيء. بالمبادرة هذه قاموا بها كمزودين باش يدخلوا إلى المناطق كثيفة السكان، يعني فيها المناطق الشعبية اللي تبتقد إلى نقاط بيع منظمة أنفقوا التربي سنغالين بس بلدت اليوم وبش تدوم حتى اليوم السبت المعارض إن شاء الله في 4 أيام بش تكون كميونة في الهويك موجودة فيها في الدجاج وسكالوب. الدجاج بنسبة كيلو دجاج كعبة الدجاج باب الكعبة كيلو 200، يعني طالب على 8500، و 600 غرام إسكالوب يعني ب 8500، كيف كيف يعني كيلو تعدى تقريبا ليش يكون تقريبا 6 إلى 7 آلاف، وبالنسبة للإسكالوب ليش يكون تقريبا بحدود 14 دينار، مش 25،
1: 14 دينار كيلو الإسكالوب.
3: هاي 600 غرام تحسبها 600 غرام 8500 جيت تقريبا 14 دينار، يعني مش ما يحكوا كما يحكوا الاسكالوب 24 و25 بهذه بمبادرة. هي اولا هي خدمة في الخدمة وكذا، ثانيا بان عندنا فايض بالدجاج، عندنا سوف اللحوم البيضاء بان فايض كبير برشا، وان شاء الله باش يعملوا منا حتى باش يكون حتى في ستوك، باش يعملوا يكون منا ستوك. وعندنا من الشهر هذا شهر اكتوبر 16000، وانا شهر نوفمبر كيف كيف 16000، وانا جامبي حتى رمضان ما عندنا يعني ما نخافوش من الدجاج وما نخافوش على الاسكالوب، يعني كل شيء متوفر في هذه الامور هذه. والناس هذه خدمه اللي صارت هذه خدمه من قبل الوقت اللي قلت لك انا في شهر اللي قبل هذا شهر اكتوبر قبل خرجوا برشا كلام في الوسائل التواصل الاجتماعي موجوده بان الازمه جايه، ما معناش الازمه بكل تربي، معناش الازمات هذه ما تكونش اللحوم البيضاء، ناس واقفه ناس تخدم ناس بقلب وربز كذا. قامت وزاره التجاره بالمبادره هذه، هذه اللي صاير بالضبط.
1: المبادره هذيا نذكروا المناطق وين باش تكون بالضبط مع سي ابراهيم؟
3: باش تكون المناطق تكون تونس الكبرى ان شاء الله، بريانة وتونس وبن عروس ومن نوبة وتونس 4 ولايات يعني موجودة في المناطق اللي باش تطلع حتى الجبال، تطلع حتى اللي كان أماكن تفتقد فيها قلت لك نقاط البيع المنظمة هذه باش تمشي من غادي من حتى ولو حتى فيها بنقاط بيع كما حي التضامن مثلا ولا دوار هيشر ولا غيره باش تكون موجودة، خاطر نقاط البيع خاطر عدد سكان برشا وكذا، باش تكون هذه البادرة هذه موجودة بالاشتراك والتنسيق مع المديرين النجاويين كل ولاية هم المشرفين على المبادرة هذه، والتنسيق بما كان جميع الأطراف سواء السادة المعتمدين أو الإدارة النجاوية، هذا اللي صاير بالنسبة لهذه. وإن شاء الله إن شاء الله إذا كان قدرة ربي يمكن بلكش نعرفش يصيرش تعني باش تتعامل على كامل الولايه على كامل الجمهوريه. انا ما نتصورش على خاطر تو الدجاج موجود، الدجاج موجود والدجاج كما حكينا سابقا على ديوان افهم حكينا قلنا راهو حتى الجمعتين تعرفت انترجوا التسجيلات وتلقوا موجوده، قلت لهم راهو الجمعه جمعتين راهو الدجاج باش يطيح تطيح الاسواق من ساعه باش يطيح والدجاج موجود ما تم حتى اشكال ما عندنا حتى مشكله. تو حتى الاسواق هاي طايحه تو بالنسبه للدجاج حتى ال 7000 و من 6890 حتى ال 7000 هذه تم تعرف انت مثقف وفتك التسقيف في اخر الشهر هذا تو الدجاج كبير يعني بيتباع به زمن، لكن تبقينا غير الاسواق موجوده خاطر عندنا فائض كبير برشا لاباس الحمد لله ما ثم حتى اشكال
1: الحمد لله.
3: مع تزويتك مع توريدك الحاويات نتاع التفقيس هذيك قاعده مستمره باش تكون مش موجوده باش تكون موجوده باش تزيد تدعم باش نكونوا في ديما تقريبا في حكايه 16000 من كل شهر 16000 16000 احنا في استهلاكنا ما يفوت 12-13 يعني ثم فايت ب 2000 ولا قداش طن كل هذيك رغم ما معناش مخزونه المده الاخيره معنا اللي صارت هذه ما عندناش مخزون تو باش يكون ما تم مخزون هذا كان يحضروه للوجهه السياحيه ان شاء الله قدر ربي.
1: واضح. شكرا لفضلك سيد ابراهيم النفداوي رئيس الغرفه الوطنيه لتجاره الدواجن واللحوم البيضاء بالجمله، شكرا على كل هذه التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا 8:53 دقيقه على موجتنا.
2: مع ديوان FM كل ما

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met tes à nos lille, vi nightclub, ma Mohamed El Karqli. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudcom.
1: Diwan FM, radio les tasmak.
0: Soudcom. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي.
2: نحكيوا على فيلم مصري يروي مغامرة ومختلف على اللي قاعدين يخرجوا من الأفلام في العوام الأخيرة. فيلم كان كيما الصدمة في القصة متاعه في طريقة تناول موضوعه. نحكيوا على فيلم أسد لمحمد رمضان. هو عمل سينمائي تاريخي يحكي حكاية شاب اسمه أسد يعيش في فترة تشبه لعهد الجاهلية وعصر خارج على عصورنا توا، عصر وين الناس تتحدد قيمتهم ومصيرهم حسب الطبقة الاجتماعية اللي تميولها. القصة تبدأ أو الحكاية تبدأ بقصة حب بنوع يعيشها أسد، حب يحطه في مواجهة مباشرة مع طبقة في الوقت ذاك ممنوع يغزر لها، والشيء اللي يخليه يدخل في صراع كبير مع مجتمع وعقلية قائمة على القهر وعلى التمييز. ومع تطور الأحداث الحكاية بتقعدش مجرد قصة حب وصراع شخصي، بل تتحول إلى مواجهة أوسع ضد هذا النوع من التفكير، وإن أسد يلقى روحه قدام اختيار صعيب، إما يستسلم للواقع إما يثبت وجوده ويغير العقلية. الفيلم يجمع بين الدراما التاريخية والرومانسية ومشاهد المعارك، ويحاول يقدم حكاية على حب الحياة والقوة من خلال شخصية شاب يتحول من إنسان لمحارب يدافع على حياته وعلى حبه. ويشارك في بطولة الفيلم من الجانب محمد رمضان، كل من رزان جمال، محمد الكدواني، أحمد داش، كامل باشا، علي قاسم، إسلام مبارك، إيمان يوسف، ومصطفى شحاتة. العمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب. الفيلم أثار زيادة جدل في الأوساط الفنية، خاصة بعد الانتقادات اللي وجهتها النقد الفنية بها

0: تعرف الحقيقة.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6

ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء. على فرق موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز
2: موجة زوات تسعة. ديوان فام، عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد عبد الحميد المنجا يقول إن الشركة تعمل على إعداد خطة استباقية لصيفة 2027 بولاية مدنين، تتضمن عدة برامج وأنشطة ستنفذها كل من أقاليم السوناد والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك بهدف تجاوز صعوبات الصيف المنقضية بعد ارتفاع درجة الحرارة وما تبعها من زيادة في استهلاك المياه والكهرباء. وأوضح خلال المجلس الجهوي للمياه بولاية مدنين أنه سيتم في إطار الاستعداد للصيف المقبلة حفر بئرين بجزيرة جربة وخلطهما بمياه التحلية لتغطية العجز المائي وتجديد العدادات والقنوات وفق برنامج رصدت له اعتمادات تتجاوز 9 مليون دينار. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبحث خلال اجتماع عقدته اليوم توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السدس الأول من سنة 2026، مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. وأعضاء اللجنة يؤكدون أهمية تحسين تعبئة موارد الدولة وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وترشيد النفقات وتوجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة. المختص في طب الطوارئ الدكتور محمد الفضل غويل يحذر من تزايد أمراض القلب والشرايين، مشيرا إلى أنها تعد السبب الأول للوفيات في العالم بما في ذلك تونس. وأوضح خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام أن الجلطات لم تعد تقتصر على كبار السن، بل أصبحت تسجل أيضا لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، وهو ما يستدعي مزيدا من الوعي بعوامل الخطر وسبل الوقاية. وفي سياق متصل

0: لفت المتحدث إلى أن الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن أكثر من 50% من التونسيين يدخنون، محذرا من مخاطر التدخين الذي وصفه بالعدو اللدود للشرايين. إلى الشأن الدولي، استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة، وجراء قصف للاحتلال استهدف مناطق في قطاع غزة، في حين وصلت قوات الاحتلال لخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار ونصف المباني بالتزامن مع توسيع نطاق ما يعرف بالخط الأصفر.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dunfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كيما كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتم. نقول لكم طريق السلام لكل مستعملي الطريق اللي تاو شادين لوتوروت بتاتر والشادين الاثنيه، الناس اللي تخدم على روحها فما برشا يخدموا بالليل تاو، ونعرف التعب نتاع الليل وسيقه الليل، دونك الله يحميكم والله يحفظكم. اون بلوس هذا الناس اللي تاو في الكياس مروحه كلك سوا للدار، خارجه بتاتر تعمل قهوه، ولا كانت حتى في القهوه وراجعه. ان توكا نقول لكم خليوا الموزيك علينا كيما العاده، ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا. سلام عليك صبري البوعزيزي، السيد المخرج هيفا بن يوسف في عديت صحه تليفون هيفم. مقداش نعطي الثمن اسمع الخباذه تسمعكم اسويم معناها بسم الله ما شاء الله، معناها قد لا يمتلكها بعض الملوك. والواحد دونك هيفا اليوم شرى تليفون، حاسين له راديو كامل نسمع لي هيفا شرات التليفون، دارت شفناه الناس الكل، كل واحد يشد شويه كالتليفون يشوفه هذا جديد هذا جديد نتخلص فيه على 3 شهور. انتو كام حاسين له نعطيتكم كل تفاصيل، انا مش مخليكم شك غايبين على حتى تفصيله في وسط الديوان. مي سينو نقول لك انا محمد قرقني من ورا الميكرو معاكم او حتى للنص الليل، ان شاء الله تعملوا بون كيف. اي با نقول لكم زاد موسيقتنا بعد شويه باش تكون قديمه، هذاك علاش باش نرجعوا مع مصطفى امر.
1: قلبي في الليالي يا معذبو قوم يحلوا هالي قاموا شنكلوا شنكلوا.
0: اي اون بلوس هذا باش اسمه موسيقى من عند عبد المجيد عبد الله.

0: هذه الغنيه جتني تعرف انسبيراسيون من التليفون تاع هيفا ديجا. اللهم اكبر غلاك تاع التليفون وهي نهار كم مكبر فؤادك ولا شنو في فؤادي ولا ما فهمتش حاصيل ولا الكلمات ما نذكرهمش بالقدام. اليوم عملت لنا كيكه هيفا تليفون جديد صح التليفون. اسمع نعطي الماركه نعملوا بيب بلكش يجيك تليفون اخر جديد بلاش من عندهم ولا لا اوكي. يا سيدي انا نقول لكم البلاي ليست نتاعنا تبدا تو سويت بيان سور نمشي مع بعضنا رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية باش تسمعوا عسالة نصري في شاغل بالي هواكا.

نصيب زيتون جي بي كوبر فاضل شاكر ليونا لويس ادم سليمان هذوما الكل باش تلقاهم معنا بعد شويه ميسين تو سويت نرجع بكم مع موسيقى قديمه برشا باك ستريت بويز اي وونت ذات واي هذه الموسيقى نتاعنا عملوا بون كيف انا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردي حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا، بل

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: مرحبا بكم جيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل ديجا, ومازلت برشا موزيكا, وذلك علاش باش نرجع بكم الحاجات قديمه واغاني قديمه تو سويت في كاسيت.

0: من الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت الليلة اخترت نسمعكم كما قلت لكم قبيل عبد المجيد عبد الله في رهيب، مش نسمعوا مروان خوري في رايح، مش نسمعوا رامي عياش قلبي مال، شيرين بصي بقى، وتوت شويت خليكم مع مصطفى عمر شانكيلو. هذه الموسيقى متاعنا عملوا معها بونكيف شوية، خلت تكون معكم الأخبار مع بهيرة العوجي، واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجة العشرة، دي وين اف ام، عسلمة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تنظر في فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال، وتم الاتفاق على حذف الفقرة الأخيرة من الفصل العاشر التي تلزم كل محضنة وكل روضة أطفال بإبرام عقد سنوي مع أخصائي نفساني وآخر في العلاج الوظيفي، وذلك اعتبارا لعدم توفر هذه الاختصاصات بالقدر الكافي في الجهات الداخلية، فضلا عن ارتفاع كلفتها المالية بما يتجاوز قدرات مؤسسات الطفولة الصغرى أو المتوسطة. كما تم الاتفاق على حذف شرط تهيئة الفضاء وتوفير إطار بشري كفؤ ومؤهل للعناية بذوي الإعاقة للأسباب ذاتها، مع الإبقاء على واجب المؤسسة في احتضان الأطفال ذوي الإعاقة ومصابي طيف التوحد وتوفير الظروف الملائمة لهم متى ثبتت إمكانية إدماجهم مع بقية الأطفال. وفي سياق آخر، اتفقت اللجنة على التنصيص ضمن الفصل 26 على ضرورة استظهار مختلف أعوان الرقابة والتفقد بما يثبت صفتهم وتكليفهم قبل دخول فضاء المؤسسة، نظرا إلى تكرر التجاوزات في هذا المجال، مع تشديد العقوبة في صورة منعهم من أداء مهامهم طبقا للقانون، فضلا عن تضمين مختلف النقاط التي تم الاتفاق عليها ضمن نسخة معدلة من مقترح القانون وعرضها على البرلمان. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على جلسة عمل لعرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز علاج الأورام بتونس الكبرى بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية. وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة، فإن المركز سيقدم خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة والطب النووي والرعاية التلطيفية لتعزيز قدرات القطاع العمومي في علاج السرطان وتقليص أجل الانتظار وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ويأتي المشروع ضمن التخطيط لتطوير خدمات علاج السرطان والاستجابة للحاجيات الصحية المستقبلية. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تعلن إطلاق الخط الأخضر 1810 رائدات الموجه للنساء والفتيات ولا سيما في الوسط الريفي، قصد توفير المعلومات والإرشاد والتوجيه والمعلومات.

0: مرافقة للراغبات في بعث مشاريعهن الخاصة وفق تأكيد المكلفة بديوان الوزيرة وجدان بن عياد، موضحة أن هذه المبادرة تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق سنة 2035 والهادفة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتيسير نفذهن إلى المعلومة والإحاطة اللازمة لإنجاز مشاريعهن.
1: اليوم السيدة أسماء الجابري في كلمتها أطلقت الخط الأخضر رأي ديت 18-10 اللي هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. إطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، وهذا تكريس للمحاور الاستراتيجية اللي من بينها أولا النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رأي ديت الهدف منه توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه.
0: إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس وزراء أثيوبيا التوتر بين أثيوبيا وإريتريا، مؤكدا دعم واشنطن خفض التصعيد من جانب جميع الأطراف.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
4: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعطت الموافقة المبدئية لتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس إفريقيا واحتضان مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي في شهر نوفمبر القادم في تصفية الكان. تفاصيل في تصريح المدير الجهوي للشباب والرياضة بصفاقس.
5: الطيب المهيري باش يخضع التوسعة إن شاء الله زادة في السنوات القادمة غير البعيدة. ديجا بديت الإجراءات، البلدية بلدية صفاقس تعهدت بالمشروع، هي باش تنفذ المشروع. طبعا زاد بعد جلسات ماراثونية على مستوى الجهة وعلى مستوى الوزارة وعلى مستوى رئاسة الحكومة. ما تعرف انت يلزم تقديم المساندة الفنية لبلدية صفاقس لإنجاز التوسعة هذه. احنا تو ديجا الإجراءات الإدارية بدأت، ان شاء الله في بداية سنة 27 ولا في أواخر 27 تنطلق الأشغال، تنطلق الدراسات الفنية ثم تليها الأشغال. وإحنا هذه معناها حقيقة، معناها توسعة الطيب المهيري حقيقة، ما هيش برنامج، هو ديجا دخل في التنفيذ. ووزارة الشباب والرياضة بطبيعة حضرت روح الاعتمادات المتوفرة الكل إن شاء الله لجعل طيب المهيري في حلة جديدة في عدد جماهير معتبرة، عدد يكون يتجاوز 20,000 متفرج إن شاء الله.
4: دونك كان هذا تصريح المدير الجهوي للشباب والرياضة بصفاقس بخصوص مشروع توسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كما قلنا تحدث أيضا على التأهيل الإفريقي لملعب الطيب المهيري بصفاقس اللي كان اليوم من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللي كانت أعلنت عليه أيضا الجامعة التونسية لكرة القدم. وأول لقاء إفريقي باش يكون في نوفمبر القادم في مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الليبي في انتظار التأهيل النهائي واحتضان الملعب لدور المجموعات من المسابقات الإفريقية.
5: أخبر فرح التوانسة كل وفرح صفاقسية بصفة خاصة، أنه المصالح رقابة متاع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعطت الموافقة المبدئية لتأهيل ملعب طيب المهيري الاحتضان المسابقات الرياضية الأفريقية من صنف ثلاثة، وهذا الحقيقة يتوج مجهودات كبيرة قامت بها الجهة وكذلك بالطبيعة السلطة المركزية. احنا الحقيقة بديت بالتأهيل طيب المهيري بتدخل من وزارة الشباب والرياضة، خاصة أنه تم تحويل اعتمادات مهمة لتركيب الكراسي والملعب، الحقيقة خرج في حلة جيدة، وكذلك لإعادة تأهيل الإنارة. هذا بالطبيعة تواصل بمجهودات كبيرة الحقيقة خرافية قامت بها الجهة، خاصة بلدية صفاقس، أنه في وقت وجيز جدا تم رفع كل الملاحظات اللي جاتنا في تقرير الكاف، وهذا بطبيعة نوجه تحية شكر وأكبر لكل العاملين في بلدية صفاقس، خاصة وأنه العمل كان متواصل ليلا نهارا لرفع كل الملاحظات اللي وردت في التقارير اللي جاتنا من الكونفدرالية.
4: نحكيو على النادي الصفاقسي، رحلته كانت مبرمجه اليوم العشيه بدايه من 5 من مطار تونس كارتاج عبر الناقله الوطنيه الى مطار ابيجان، رحله تاخرت في زوز مناسبات، بريفيو تنطلق العشرة متاع الليل. النادي الصفاقسي استغل اليوم العشيه وبرمج حصه تدريبات بملعب الهادي النيفر بباردو، الرحله كانت تكون في وقتها الجديد، فانه الفريق منتظر يخلط غدوه الفجر الابيجان وين يجري زوز حصص تدريبيه قبل جاءت أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري نهار السبت في ذهاب دور تمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وفي الصدد هذا النادي الرياضي الصفاقسي أكد أن المباراة باش تكون منقولة مباشرة ولا حصرية وحصريا على منصة CSS Forever بالنسبة للمباراة هذه اللي باش تكون في ملعب أبيجان. أبرز قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الصادرة اليوم، معاقبة جمعية الاتحاد الرياضي ببن قردين بتوبيخ وخطية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان من طرف جماهير فريقها طيلة رديهات المباراة أمام النادي الإفريقي، معاقبة النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ خطية مالية قدرها 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات على أرضية الميدان، كيف معاقبة التقدم الرياضي بساقطة الدير بخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من طرف جماهير الفريق في مباراة CSS، معاقبة جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ دون رميها على أرضية الميدان من طرف جماهير فريقها في مباراة أمل حمام سوسة، عقوبة للنجم الساحلي توبيخ وخطية مالية قدرها 10000 دينار من أجل العودة المرة الثانية في رمي القوارير على أرضية الميدان في مباراة نادي حمام لنف، عقوبة للنجم الرياضي بالمتلوي ب 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان من طرف الجماهير في مباراة الملعب التونسي، عقوبة لهلال رديف خطية مالية قدرها 2000 دينار من أجل الأحداث اللي رافقت نهاية اللقاء أمام النادي الرياضي القربي، معاقبة المصور الفوتوغرافي بجمعية الهلال الرياضي برديف غير حامل إجازة فنية وغير مسجل على ورقة التحكيم محمد ماجدي بمنعه من الجلوس على بنك البودلاء مدة 24 شهر، وخطية مالية قدرها 5000 دينار، عقوبة للمكارم الرياضية بالمهدية توبيخ وخطية مالية 1500 دينار من أجل رمي المقذوفات في مباراة الفريق ضد هلال مساكن. وأبرز القرارات موجودة في مقال على موقعنا ديوان FM.net. اليوم دارت مباريات الدفعة الثانية من الجولة السادسة من البطولة الوطنية لكرة السلة، شبيبة القيروان فاز ضد نجم الرياضي الساحلي 87-72، شبيبة المنازة فازت وانهزمت ضد نجم الراتسي 66-58، نجم حلق الواد فاز ضد CSS 82-71، اتحاد الأنصار والملعب النابلي فوز الملعب النابلي 67-57، والاتحاد المنستيري فاز ضد الدالية الرياضية بجرومباليا ب 75-58. البارح نادي حمام سوسة كان انهزم ضد النادي الافريقي 83-49. الختام بأمجد الكؤوس في القارة العجوز دوري أبطال أوروبا، الدفعة الثانية اللي انتهت منذ قليل واللي كانت فيها نتائج مجنونة خلينا نقوله بين ظفرين. دونك أبرز النتائج، فاينورد روتردام الهولندي كان فاز 3-2 ضد كومو، فريق لاسكلينز النمساوي ينهزم ضد فريق ليفربول 6-3 تسع أهداف كاملة في المباراة هذه. آيس روما الإيطالي بعد ما كان متقدم ضد ريال مدريد 3-1 ينهزم 4-3 للريال. روديغير كان سجل 4 أهداف الميرينغي. أستون فيلا الإنجليزي يضرب بقوة 6-0 ضد فينربخشي التركي. بيتيس الإسباني ينتصر ضد إفسي بورتو البرتغالي 3-2. بودوغليميت النرويجي يفوز ضد بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-1. مانشستر سيتي الإنجليزي ينهزم في ميدانه ضد بي إس جي الفرنسي 4-2. شختار دونيتسك الأوكراني فريق لعبنا على غرام ينتصر 3-1 ضد آيك أتين اليوناني. سلوفان بريتسلافا سلوفاكي ينهزم ضد شتوتغارت الألماني بثلاثية نظيفة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا. أصبح على خير وتحية تونس.
2: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبقى نقول لكم هذا نايت كلوب ومازلت متواصلة معكم حتى للنص الليل. اي ديجا توا 10:23 دقيقة دونك لو رانديفو. نرجع بكم للأغاني القديمة ونرجع بكم البيلبورد عام 2005 تو سويت في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 65 ونرجع لعام 2004 exactement مع تراك من أقوى التراك متاع البوب الأمريكان. تراك تسمع وتتخيل روحك داخل الستاد والجمهور الكل يصفق ويغني معاك. نحكيه على Bring Him Out من الرابر الأمريكي تي آي. نحكيه على رابر كان من أكثر الرابر اللي عملوا انتشار بالنسبة للساوثرن إيبوب. كان موجود منه وكان خرج من مدينة أتلانتا اللي هي نحكيه على واحدة من عواصم الليبوب في الجنوب في أمريكا عن جنرال. وكانت موجودة في الجنوب. أغنية Bring Him Out خرجت في أكتوبر 2004 وكانت أول سينجل من ألبومه الثالث Urban Legend. الانتاج كان من إمضاء المنتج المعروف سويس بيتس واللي أعطى للتراك الإيقاع القوي هذا والطاقة اللي تميزه بيان سور. ومن الحاجات المتميزة في الغناء استعمال إيشانتيون هكا فوكال من تراك What More Can I Say متاع جيزي اللي زادة أعطتها توش خاصة. الكلمات والأداء متاع تي آي في الغناء يعكسوا الثقة في النفس الحضور القوي وحب الظهور قدام الجمهور. وذا سبب خلى التراك ولا مناسب برشا لدخول اللاعبين للملاعب واستعمل زادة في أجواء السبور ومن بينها نهائيات الـ NBA عام 2006 مع فريق مياميت. والنجاح التجاري كان مهم زادة. الغنية وصلت للمرتبة التاسعة في البيلبورد وكانت أول غنية التي هي تدخل العشرة الأوائل في القائمة.

نمشيو للمرت بلي من بعد نعيشوا لحظات من الرومانسية ومع غناء من أشهر لبلاد متاع الفينات. غناء تحكي على الفراغ اللي خليه الإنسان كيف يغيب من حياتنا. إنكمبليت من فرقة باكستريت بويز، الفرقة الأمريكية ذي اللي تأسست عام 93 في مدينة أورلاندو في فلوريدا. وشكون فينا ما يعرفش باكستريت بويز؟ سيغمون الجينيراسيون اللي عاشت فينالمون البريود هذيك ونجحت باش تولي من أشهر فرق البوب في العالم، خاصة في التسعينات بأغاني كيما I Want It That Way اللي سمعناهم في بداية الميسيون Everybody وغيرهم. المجموعة هذه تتكون من براين ليترال، من إيجي ماكلان، من هوي دروغ، من ني كارتر ومن كيفن ريتشاردسون. وبعد فترة من التوقف النسبي رجعت الفرقة عام 2005 بألبوم جديد اسمه Never Gone، وكانت الموسيقى ذي أول سينجول من الألبوم وصدرت في مارس من نفس العام. الغنية تتميز بلحن درامي دي جيتار هكا هادين تتصعد بشوية بشوية مع مغموني فوكال اللي تميز ديما في نالمون جروب باكستريت بويز. أما الكلمات فأنا تحكي على إنسان يحاول يتأقلم مع غياب شخص عزيز عليه، لكن يكتشف اللي حياته مبقاش عندها نفس المعنى من غيره. الغنية حققت نجاح عالمي، وصلت للمرتبة الثالثة 13 في البيلبورد، وحققت حضور قوي في برشا بلدان، وكان زاد إشارة لتغيير في الصورة الموسيقية متاع الباند باتجاه صوت أكثر نضج وجدية زادة، ومقارنة فينالمون بالأغاني متاع البوب الدانسانت اللي كانت اشتهروا بها الفرقة بيان سور. في الاخر ساعات كلمه واحده تعبر على برشا حاجات، ومن بينهم الكلمه هذيا اللي موجوده في الموسيقى.

هذه الموسيقى تعرف شنو بتاع زيدوا الحس فريمون سيرتو لي تاكسي تاعو قاعدين نسمعوا فينا نقول لكم زيدوا زيد. اسمع السيد مخرج نعاودوها من الاول, عجبتني الدخله نتاع نتاع الموسيقى جماعه بالرسمي اللي يسمع فينا توا زيدوا في الحس على الاخر في الـ في الـ في, الـ في الكهرباء سكروا شويه شبابك واسمعوا الموسيقى من الاول.

في المون قاعد نسمع في المرتبة 63 ونحكيوا على تراك عمل ضجة كبيرة في عالم نيبوب عام 2005. تراك خرج على المألوف بصوت هكا طايح شوية خليني نقول, فما واحد هكا يهمس أما اللي قاع يفرض روحه من أول سيكوند في المون. تخيل واحد عنده بوه مش ناس كل عندنا مي اللي عنده هكا بازة في الكرهبة, تخيلوا الحس هذا كيفاش ينجم يكون. عندك قاعد نسمع في ويت ذا ويسبر سونج متاع يينغ يانغ تويز, الثنائي هذا المتكون من كين دي روك اللي تأسس في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا وبرز في بداية الألفينات كواحد من الأسماء المعروفة في موسيقى الكرانك, النوع من الهيب هوب اللي يتميز بالإيقاعات القوية وهكا الهتافات الحماسية عادة. أما ويت ذا ويسبر سونج صدرت عام 2005 وكانت من ألبومهم يو اس اي, الحاجة اللي يميزها على بقية أغاني الراب في الوقت ذاك هي طريقة الأداء. فينالمون يو اس اي راهو ما يخرجوش بها اليونايتد ستيت أوف أمريكا, يخذوا بها United State of Atlanta. يعني نعم هم بالنسبة لهم أتلانتا هي الجمهورية أو هي البلاد اللي ينتمي لها. لرابور يهمس تقريبا طول الغنية في عوض الصوت العالي اللي عادة نسمعه في الكرانك. الانتاج هذا كان من امضاء دي جي سمارف المعروف زادة باسم مستر كولي بارك واللي ساهم في اعطاء التراك الهوية متاعه المختلفة في نلمو على بقية الاغاني. الغنية حققت نجاح تجاري كبير وصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد وخلت اسم يينغ يانغ توينز ينتشر اكثر على المستوى العالي.

في المرة 62 نمشيو نرجعوا لعام 2005 زادا مع اغنية تجمع بين لي بوب والارن بي في جو رومانتيك ويقع ديريكتومون يرجعك الجو نتاع الالفينات بيبي ام باك للرابر الامريكي بيبي باش ومشاركة النجم ايكون فينالمون نحكيو على بيبي باش والاسم الحقاني روني راي براينت هو فنان امريكي من اصول مكسيكية واوروبية تعرف هكا بالاسلوب نتاع الموسيقى نتاعو سهل والقريب برشا من الجمهور قبل ما يعرف الشهرة ديجا كان معروف باسم باشك هاو من بعد منعش علاش تبدل الاسم ولا بيبي باش اما ايكون مغني والمنتج السنغالي الامريكي كان وقتها في بدايه فتره نجاح عالمي كبيره خاصه بعد اغاني كيما لونلي كيما لوك داب غنيت بيبي ام باك خرجت عام 2005 وكانت من البوم سوبر سوسي اللي صدر في نفس العام الغنيه تحكي على علاقه عاطفيه فيها بعد واشتياق وعلى شخص يرجع لحبيبته ويحاول يصلح الامور من جديد اللي ميز التراك هو الميلانج بين صوت بيبي باش والرفرام اللي ساهم فيها ايكون مع انتاج يجمع بين لقاء المودرن واللحن هكا الرومانتيك النتيجة كانت غنية خفيفة على الأذن تنجم تسمعها في الكهرباء في السهرية ولا حتى وقت تحب ترجع لذكريات الألفينات الغنية حققت نجاح تجاري في الولايات المتحدة وصلت للمرتبة 19 في البيلبورد وخلتها واحدة من أنجح الأغاني حتى التواء وديجا مازالت تتعدى حتى في الراديو

نمشيو للمرتبة 61 والأخيرة بالنسبة لليلال ونعيشوا شوية زادة جو رومانتيك مع غنية منشرة غني للفينات والحتى التاوى زادة مزيد مشهورة غنية لحنا هادي كلماتها تحكي على الحب على الوجيع على الرغبة في أنك تكون موجود الشخص يستحق الحب اسمها She Will Be Loved الفرقة Maroon 5 Maroon 5 هي فرقة أمريكية تأسست في لوس أنجلوس وبرزت عالميا في بداية الألفينات بقيادة أدم الموسيقى ذيك خرجت في ألبومهم الألبوم اللي خرج عام 2002 في نالما وبقى حتى 2005 اسمه Songs About Jane واللي يعرف نجاح عالمي كبير برشا وكان تذكر حتى في البيلبورد 2004 حكينا على برشا غنيات موجودة في الألبوم هذا واللي كانوا بيان تيتري واللي كانوا زادا بيان بلاسي في الـ في الـ في البيلبورد ان توكا نحكيو على شي ويل بي لافد اللي خرجت كغنيه سينجل من بعد في 2004 وهي من نفس الالبوم كما قلت الغنيه كتبها ادم ليفين مع عازف الكيبورد جيمس فالنتاين وتتميز بميلانج بين البوب والروك مع توش هكا رومانتيك واضحه في صوت ادم ولا ادم الكلمات تحكي على شخص يحب امراه تعيش في علاقه معقده ويحاول يبين لها اللي هو موجود باش يسمعها يفهمها زادة ويحبها رغم الظروف الغنية ما تعطيش صورة مثالية على الحب أما تطرح فكرة التعلق بشخص يحتاج للاهتمام والحنان ومن الحاجات اللي ساهمت في نجاحها زادة الفيديو كليب اللي شاركت فيه الممثلة كيلي بريستون وقدم حكاية عاطفية زادت القوة متاع ارتباط الجمهور بالموسيقى هذية مارون 5 حققت نجاح كبير ووصلت للمراتب الأولى في برشا دول وكرست المكانة متاعهم كأهم الفرق متاع البوب روك في الجيل متاعهم.

0: مزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة نسمع أم كلثوم الليلة سيرة الحب وما أدراك ما سيرة الحب. هذه الموسيقى اللي بشكون معاكم تو سويت عملوا معها بون كيف. احنا شوية آخر راجعين مع الأخبار بعد الأخبار جوستومون في ساعتنا الثالثة وين نلقاو فوفا. خليكم معنا برونشي راجعين في نايت كلوب.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: موجز الحديث عشرة. دي ون اف ام، عسلمة. الكاتب والعمل المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيمان الخليفي يقول إن الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية ستنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى توفير 280 ألف جرعة سيتم توزيعها على كامل تراب الجمهورية، مضيفا في برنامج في 60 دقيقة أن جرعات التلقيح ستوزع بين الصيدليات الخاصة والمستوصفات بما يتيح توفيرها للمواطنين بمختلف جهات البلاد.
2: اليوم صار اجتماع كما كل عام في إدارة الرعاية الصحية الأساسية. حملة إن شاء الله سنة مش تكون ابتداء من 27 أكتوبر 2026، سنة وخر شوية لأنه ثم بعض المصانع الأجنبية صار شوية تأخير في التسليم متاع الجرعات، فبش تنطلق الحملة رسميا يلزم تكون التلقيح وجرعات الكل متوفر. إن شاء الله باش تكون فما، باش تتوفر 280 ألف جرعة، دونك باش يتم توزيعها على كامل تراب الجمهورية بين الصيدليات الخاصة وبين المستوصفات. دونك التزود باش يكون معناها باش يكون موجود ابتداء من 27 أكتوبر في الصيدليات الخاصة، وباش يكون التزود دونك تدريجيا.
1: الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تدعو منظورها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات، مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يفيد بأن وزارة التجارة أطلقت مبادرة لبيع لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية، وذلك بالاشتراك مع مسودين اثنين، مضيفا في برنامج في 60 دقيقة أن المبادرة التي انطلقت اليوم وتتواصل إلى غاية السبت القادم ستشمل تونس الكبرى وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تفتقد إلى نقاط بيع منظمة، حيث سيكون كيلوغرام الإسكالوف في حدود 14 دينار، في حين سيكون سعر كيلوغرام الدجاج ب 8500 مليم. الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد ياسين فريعة يتولى تدشين وإعادة فتح عدد من المنشآت البريدية بمدن ولاية المنستير باستثمارات جملية تفوق قيمتها 2.5 مليون دينار، وذلك في إطار خطة وطنية متكاملة للإعادة

0: ارتقاء بجودة الخدمات البريدية وتحديث البنية التحتية للقطاع. وشملت المحطة الأولى تدشين مكتب بريد ابن حسان إثر إعادة فتحه في حلة عصرية بعد استكمال أشغال تهيئته الشاملة وتجهيز مسكنه الوظيفي بتكلفة فاق 300,000 دينار بالتوازي مع تدشين مكتب بريد قصيب المديوني الذي حظي بتهيئة ممثلة ومسكن وظيفي بقيمة مالية فاقة 300,000 دينار معززا بموزع آلي جديد للأوراق المالية لتيسير المعاملات اليومية للحرفاء. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الدنماركية تقول إنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التنقيب عن موارد غرينلاند فعليها أن تفعل ذلك في إطار التشريعات التي تحكم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وكينيا تؤكد تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء. موندو دي جي الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.
2: إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا معنا بالموزيكا، وإن شاء الله تكونوا شيخين. نوتوكا نقول لكم مازلت برشا برشا موزيكا ديجا، بعد شوية باش نسمعوا شوية موزيكا بلوز. عندي برشا كمام، عندي ناش هكا ستيل البلوز باش تعملوا بها هكا ريلاكساسيون، خليني نقول، ولا باش تعملوا بها بون كيف، خاطر الموزيكا حلو حلو برشا. من قبيله متكتك انا وصابري على الموزيكا، دونك باش تلقاوها معنا في اللافتر. مي قبل هذا باش تلقاو فوفا بيان سور، وقبل فوفا بربي نحب نسلم على زميلنا الاعلامي كمال عويج، نسلم عليه اللي قاعد يسمع فينا توا. نقول لك كمال، ربي فضلك صديقي، مرسي بوكو على الـ الـ الـ الـ على كل لي زيفور اللي تبعثهم لي كل مره، يبعث لي مساج برافو في كذا موتيفاسيون من عنده. خويا شرف لي اللي نسلم عليك، وان شاء الله تكون انت زاد عامل بون كيف معانا. اون توكا زاد نقول لكم تو سويت لو رانديفو نتاعنا يكون مع اي اي فيرجن، وين تلقاو فوفا ترجع بينا الاغاني نتاع الاي اي اللي ولات توندونس كوميم توا، دونك تعملوا معها بون كيف ورجع معكم في نايت كلوب.
3: نايت كلوب،
4: نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن. بلاي هيت اي فيرجن. اليوم الاغنيه الشرقيه ما عادش واقفه عند حدود لغه واحده والا فيرسيون واحده، فضل الاي اي ولينا نلقاو اغاني شرقيه بنفس اللحن لكن بلغات مختلفه والا بتوزيع جديد يجمع ما بين لوريونتال والاوكسيدونتال، على خاطر الموزيكا هي اللغه العالميه الموحده. ورغم انه الاصل يبقى ديما هو الاصل والباقي تقليد، شقولكم نسمعكم غوميكس كله موتيفاسيون وانرجي في اغاني نعرفوها ونحبوها اما على طريقه الاي اي. وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليله.

الغوميكس اللي باش تسمعوه الليلة يبدأ بغنية يلا حبيبي للسوبر ستار راغب علامة، غنية خرجت عام 2018، كلمات الشاعر توني أبي كرم ولحنها راغب علامة بيدو بالاشتراك مع الملحن الروماني كوستي. غنية صيفية بامتياز وفيها جو عالمي مع النيجيرية سيني شاي. يلا حبيبي.

من أهم النجوم المغاربة اللي فرضوا أساميهم في الساحة الفنية أسماء المنور اللي خرجت واحدة من أحلى أغانيها الإيقاعية الخفيفة بعنوان هكاوا. الأغنية هذه صدرت في 2014 كلمات وألحان وتوزيع المبدع جلال الحمدوي اللي أعطاها ذاك النفس المغربي العصري المزيان. في الميدلي اللي تسمعوا فيه الليلة فما زاد أغنية للفنان هشام عباس، أغنية بعنوان ما تبطليش حبي فيا، كلمات وألحان عزيز الشافعي، خرجت في 2009 ونجحت نجاح كبير برشا.

0: ثلاث دقات ليسرى وأبوه. خرجت في 2017 في إطار مهرجان الجونة السينمائي. كتب كلماتها سيناريست تامر حبيب بالاشتراك مع أبوه، واللحن كان من إبداع أبو بيدو وتوزيع رامي سمير.
1: وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد.

هذا بقى عمرو دياب وغنيته وياه اللي كسرت الدنيا أول ما صدرت في صيف 2017، غنية كلمات الشاعر تامر حسين وألحان الملحن المعروف عمرو مصطفى، واللي جمعته برشا هيتات بالنجم عمرو دياب.

فات هكا غنى محمد حمائي غنية تحولت الهيت بفضل الريتم الخفيف اللي فيها وهو ستيل اللي نجح فيه حمائي برشا. كلماتها للشاعر أيمن باقت أمرو ألحان عمرو مصطفى.

شيرين عبد الوهاب هي زادة اختارت تغني الأغاني الخفيفة اللي فيها ريتم أوكسيدنتال كيف ما غنيتها مين اختار أغنية صدرت في ألبومها أنا كتير عام 2014 كلمات الشاعر خالد تاج الدين وألحان الملحن القدير والمعروف وليد سعد ولليوم هي من أنجح أغانيها.

0: ما زالت الأغاني الناجحة والهيتات المتميزة الغوميكسي على طريقة الاي، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس اي فيرجن.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا

that sounds strange. But you'll understand.

0: ديوان اف ام وقت اللي ليل يليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشرة نص الليل ديوان اف ام صوتكم
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز ومنتصف الليل ديوان اف ام عسلمة. هيئة السوق المالية تدعو الشركات المدرجة ببورصة تونس إلى إيداع مؤشرات نشاطها المتعلقة بالثلاثية الثالثة من سنة 2026 في أجل أقصى يوم 20 أكتوبر الجاري باعتبار ذلك واجبا قانونيا يتعين الالتزام به. وأوضحت في بلاغ لها أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 21 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، مؤكدة ضرورة إيداع المؤشرات وفق النماذج المعتمدة بحسب قطاع نشاط كل شركة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف على أشغال ورشة عمل مع الشركاء الفنيين والماليين بهدف متابعة ومزيد حوكمة مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي لضمان ملائمتها للتوجهات والأولويات الاستراتيجية للوزارة للفترة 2026-2030. والوزير يعلن عن العمل على إرساء منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل وتحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس تنطلق يوم 27 أكتوبر الجاري بتوفير لقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. الجامعات التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تدعو منظوريها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. إلى الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني يقول إن طهران تعمل على تعزيز القدرات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية للوصول إلى ردع مستدام، مؤكدا أن إيران تقاتل وتتفاوض لإجبار الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير سلوكها وقبول ما وصفه بالمطالب المشروعة للشعب الإيراني.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش نخصوها القاتل تسلسلي انحط اسمه بحروف متاع دم الضحايا متاعو في سجل الإجرام العالمي. وكما تعرفوا أمريكا هي اللي تتصدر هالنوعية متاع المجرمة، وهالقاتل هذا اسمه يجي في المرتبة الثالثة أو الرابعة وقت اللي نقولوا ان سيريال كيلر وإلا ان تيور ان سيري، أو قاتل تسلسلي ولا قاتل بالتسلسل أو قاتل متسلسل. والغريب في الأمر أنه من ناحية العدد متاع ضحاياه ما يجي حتى شيء قدام مثلا تيد باندي اللي قتل أكثر من 30 امرأة، وإلا قدام أونري غاسكينز واللي قتل 90 فتاة، وإلا قدام الجزار الروسي اللي اسمه أندري تشيكاتيلو قتل 53 روح ما بين نساء وليدات صغار. وربما تتسائلوا علاش ما لبش نحكيوا عليه إذا ما هوش من الجهاب ذا متاع الإجرام إذا صح التعبير. الحاصل ماناش باش نقولوا على اسمه من توا، لأنه يعتبر نوعية خاصة وخاصة جدا من القتلة التسلسليين، ورغم محدودية الحصيلة متاعه في الجرائم صعيب برشا باش نلقاو قاتل آخر يضاهيه في الوحشية والفظاعة. هالمجرم هذا أعجوبة بأتم معنى الكلمة، وعندكم ما تسمعوا وعندكم ما تكتشفوا، وخاصة باش

الأخطار والظروف اللي تربوا فيها القتلة التسلسليين، وشنو الأشياء اللي صارت عليهم من الولادة الأول نهار قاموا به بالجريمة الأولى متاعهم وتواصلوا في القتل وبطبيعة الحال النهايات متاعهم. وعلى هذيك خصصنا لهالقاتل هذا زوز حلقات. وباش ما نطولوش عليكم أكثر ندخلوا في مجريات الأحداث.

0: قبل ما ندخل في سرد الوقائع يلزمكم تعرفوا أنه نسبة مئوية كبيرة من الناس عاشوا نفس الظروف أو أكثر من اللي عاشوها القتلة التسلسليين وما ورثوش الإجرام من والديهم. معناها القتل ماهوش وراثة، والدليل أنه العائلات متاع المجرمة اللي حكينا عليهم في نهج التريبيونال والدريبة ما همش مجرمة في السجارة متاعهم، وإنما يبقى اختيار شخصي للجونات. ولهنا نحطوكم في الإطار متاع قضيتنا واللي صارت في الولايات المتحدة في أوائل سبعينات القرن الماضي، واللي تم فيه إعادة انتخاب ريشار نيكسون رئيس للأمريكان، وبالتحديد نهار 7 نوفمبر 1972.
1: Mr. Vice President, Mrs. Agnew, it may be that that was the last campaign rally as a candidate, but this means tonight we still have a rally right here.
0: أمريكا كانت في طنبك حرب الفيتنام، والشباب متاع وقتها هو اللي تبعث للواجهة، وآلاف مؤلفة منهم رجعوا في سنادق مقرتين بالضربوات. والوضعية هذه بطبيعة الحال ولدت غضب كبير وقوات في وتيرة الاحتجاجات ورفض النظام القائم بكل مكوناته. وفي نفس الإطار زادت انتشرت الحركات الشبابية والمسمات باللي موفمون هيبي، المتميزة برفض مجتمعات الاستهلاك وبالرجوع إلى الطبيعة بكل ما فيها الكلمة من معاني. في العوام هذوكم وفيها الريح متاع الحرية اللي هبت على البلاد متاع العم سام، الشباب الأمريكي ولا يتنقل بأريحية كبيرة ما بين الولايات، واللي كانوا يتنقلوا أكثر من غيرهم هما الطلبة في فترة ازدهرت فيها الجامعات وولاوا يدخلوا لها الملايين من طلاب العلم. لكن يقول القائل كيفاش كانوا يعملوا، علما وأنه في هكا الوقت إمكانيات الأغلبية متاعهم على قدها؟ بكل بساطة كانوا يستعملوا لوتوستوب، يقفوا على حافة الطريق ساك وإلا فليجة قدامهم ويهزوا يديهم ويشيروا بالإبهام متاعهم الفوق، معناها كاني في ثنيتك وصلني، وإلا يكتبوا على كاردونة الوجهة متاع البلاصة اللي ماشينا لها. وهالظاهرة متاع لوتوستوب زادت كبرت وعبرت مع الهيبي اللي ذكرناهم، وهي اللي باش تكون نسبيا في صلب القضية متاعنا. مجريات الأحداث بدأت النهار لحد 7 ماي 1972 في منطقة سانتا كروز، يعني في جنوب مدينة سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا. علاش ما تقولش زوايز بنيات واقفين يعملوا في الأوتوستوب وهما طالبات مازالوا في عامهم الأول وعمارهم 18 سنة؟ عدوا الويكاند متاعهم يحوسوا في المدن متاع كاليفورنيا بستوب، وجاو قاية المرواح متاعهم للمبيت متاع جامعة ستانفورد اللي يقرأوا فيها. المفيد يخلطوا قبل المغرب باش يحضروا رواحهم لأنهم من غدوة باش يصبحوا يقرأوا. هزوا فتياتهم على التوالي ماري آن بيشي وأنيتا لوكيزي، وقفوا على حافة الطريق اللي هز لستانفورد في بلاصة عالية باش يشوفوهم الكراهب اللي ماشيين وجايين. الحال وسط عشية مكهب عتماسي، يعني عندهم الوقت باش يخلطوا، معناها المسافة اللي تفصلهم عن المبيت قرابة السويعة إذا كان طارت. ومع الأربعة متاع العشية أو أكثر شوية يشوفوا في كرهبة جاية تدعدع من بيت، ما يشي من هكا اللي يتعدى ويزفوا زفان ما يتلفتوش. وخلف هذا الكريه بمعتبرة فورد جالاكسي 500 بوهرتها اللي سوق فيها بدأ ينقص حتى لين قرب لك الزوز فتيات، وقف بحدهم. بطبيعة الحال هما فرحوا لأنه أخيرا مواطن صالح وقف لهم. السيد اللي كان على الفولون جنش هو بيدو، وخلينا نقوله غرمول على كثر ما هو خشين. الحاصلوا باش تبان لكم الصورة، راسه كان ضارب في السقف ومكهب بكله على الفولون، رغم اللي الكرهبة واسعة وكبيرة. لكن هالسيد هذا خلف الجهامة متاعه ما كان في وجهه حتى شيء يوحي بالخوف وإلا بالحذر. الوجه متاع غشير صغير من هكا اللي تكلموا خدوده تحمار، وكان لابس مرايات قاعدة بوزة شليغمات صغار ونظيف. الحاصل في قالب بعض ويطمن، معناها كي يمشي يخطب يعطيوه البنات اللي في الدار الكل. المهم الشخص هذا نشدهم الوين ماشين، قالوا له لستانفورد، قال لهم عندكم الزهر في ثنيتي. اي اخلو، وباش ما نفوتكمش بالحديث، الموديل متاع الفورد هذه هي بزوز بيبان برك، معناها السيد هبطلهم الكرسي القدامي اللي بحذاه باش طلعوا. ودوب ما شدوا بالعيسهم من ده، وبقى يسمع فيهم يهروا وراه وهو يسوق ساكت تلفيت لا. واللي يلزمكم تعرفوه انه حتى واحدة من هكا الزويز بنيات ما انتبهوا الغياب المقبض متاع السيارة الامامي، يعني البواني اللي نجموا يحلوا بها الباب. ويقول القائل اش ملاهيهم وش مفيقهم بالحاجة هذه، هما ما صدق ربي عملوا ستوب والقاو شكون يهزهم. مختصر الحديث، الكرهبة شدت الطريق والامور هانية، حتى لين هكا البنات لقاو رواحهم داخلين في غابة. خزروا لبعضهم وسألوا السيد، قالوا له راك غالط في الثنية، ما هوش هذا الكياس اللي هز لستانفور. السيد ما جاوبهمش وما تلفت حتى تلفيته، ولهنا بداوا يسألوا فيه ويهمزوا فيه، وهو لا حياة لمن تنادي. ووقتها المسيكنات استلبسوا ممكنهم الخوف، والخوف ولا رعب وترشقوا بالبكاء ولا سياح وتوسلات لهاك الجمك وخلينا نقولوا عملاق، وهو كالعادة مولا الدار مش هنا. ووقت اللي عملوا نظرة للبواني متاع الكرهبة وعرفوا اللي هي ما فماش، فهموا أنه الحل الوحيد يتشعبتوا فوق هكا العثام ثمي ويهبطوا من الباب متاعه هو، معناها حاجة مستحيلة. في نفس هالإطار، يعني في وسط هكا الكرهبة والسياح والبكات متاع كزوز فتيات، هالعملاق جبد مسدس من عيار 9 مليمتر وهدد بيها كزوز بنات باش يفهموا رواحهم علاش قادمين. ومنها وقف الكرهبة، وتحت تهديدها كسلاح ربط ماريان بحزام الأمان التيلاني، قررتها به تقريت باش ما تهربش، وجبد صاحبتها أنيتا من ذريحها قريب يسللها طابق من طوابقها. خرجها البرة وحل الكوفر التيلاني متاع الكرهبة وحطها غادي، ورجع الماريان جبد منوت فكلها الرباط متاعها ومنها قلبها فرد قلبها على كرشها وركبهم لها في ديها من تاني، وهي المسكينة تسيح في سياح قشعر لبدن. لكن شكون بش يسمحها في هاك الغابة الخالية؟ ومن بعد برك عليها تقول فيل ولا كركدن، وحب يحشيلها راسها في شكارة بلاستيك على أساس يخنقها. لكن ماري المسكينة ما خلتوش، قاومت بالجهد اللي عندها الكل ونقبت هكا الساشيب سنيها باش تنجم تتنفس. ولهنا هكا السيد بدا ياكل فيها ماكلة بالضرب، وقت اللي فهم انه الطفلة كاسحة وتحارب فيه بحرارة الروح، جبت سكينة وطول شقهالة في صدرها. والمسكينة من كثر الوجيعة صاحت صيحة طيرت العصافر اللي فجر. ما كفاتوش الطعنة الأولى، زادها طعنة ثانية وثالثة ورابعة. لكن بقى متعجب من طاقة التحمل متاعك الطفلة المسكينة، والدم متاعها يفيع لدرجة أنه هو تكسابيه ولا ينكد تنكيت. ورغم هالطعنات الكل بك السكينة، المسكينة ماري مازال فيها عرق لحياة وباقي تحاول تدافع على روحها. وقتها حط لها السكين على قرجمتها وانحرها نحران. وباش ما نطولوش عليكم في هالمشهد المريع، هيك المجرم بقى يخزر للضحية متاعه وهي تفرفت وتتبربس قدامه، حتى لين هفت الحس متاعها وفارقت الحياة. في ترابة هالأحداث، هكا المجرم هبط من الكرهبة ومشات طول للكوفر التيلاني متاعها حلو. وهكا الطفلة المسكينة أنيتا دوب ما شافت الفوقيرة متاع هكا المجرم مرغد بالدم، زادت قوات في السياح وفهمت أنه صاحبتها ماري ماتت بما أنها ما عادش تسمع فيها. وقتها جبدها من هكا الكوفر وانطرها البرة، والمسكينة ولات تفرفت ما بين يديه ولا قاومت ولا عندها قوة باش تقاوم. وهو ما خلالهاش الوقت، طول دغرها بك السكينة وانقبها نقبان، يمكن 3 أو 4 دغرات ولا أكثر. المسكينة تحت وهو بقى يخزر لها، والمسكينة تفرفت وترعش قدامه حتى لين فرغت من دمها. من بعد هزها ورماها في وسط الكوفر التيلاني متاع الكرهبة، وكمل خلت عليها صاحبتها ماري حشاها بحداها ومنها جبد بدون متاع ماء وشوليقة ونظف الكهرباء كما جات وطيش عليهم الاثنين كوفيرتا. سكر الكوفر ديمارة ونده. بعد هالجريمة الشنعاء واللي مشاو ضحيتها زوز بنيات مازالوا كي حطوا ساقهم في الجامعة، هكا الوحش ديمارة الكهرباء وشد ثنية. يقول القائل عنده بلاصة باش يردمهم فيها؟ لا، يطلع شي من آكلي لحوم البشر. ما نسبقوش الأحداث لأنه في نهاية الأمر شد ثنية متاع ألاميدا، وهي مدينة صغيرة في جزيرة وسط بحيرة سان فرانسيسكو، ماشي بعيد على الغابة اللي قتل فيها كزوز بنيات. ودوب مخلق قدام البلاصة متاعو بقى يستنى حتى لين ظلامة الدنيا والليل طاح بالقدا والحسبات، ومن بعد هبت كزوز جثث بالكعبة، طلعهم للبورتمان متاعو وكأنه هز زشكاير متاع ملح أرطب على ما هو جنش. الحاصل التخهم في القاعة متاع الصالون ونزع لهم حوايجهم وبقى يتفرج فيهم، والظاهر أنه يخمم كيفاش باش يتخلص منهم. لكن بكل بساطة هالسيد هذا مجرم عنده خصوصية، لأنه باش يضاجع هكا زوز بنيات وهما موتة، ومش موتة برك، ازراق ويبسو. والنوعية هذه متاع المجرمين وجاب ربي ما منهمش برشا، يعني نادرين. المصطلح العلمي فيما يخص الممارسة متاعهم هذه هي لانيكروفيلي، يعني المجرم يتلذذ بممارسة الجنس مع الأموات. مختصر الحديث، بعد ما هالمجرم هذا أشبع شهواته الجنسية الجنائزية في هكا الجثث، أشنو اللي عمل باش يتخلص منهم؟ لا، لأنه بالنسبة لي الطرح مازال كيبدأ. في نفس هالديكور، يعني البورتمان متاع الرعب، هكا الوحش هز الجثث متاع أنيتا وماري طيشهم في البينوار متاع السار دوبان، ومن بعد مشى جاب الدوزان متاعو واللي هو سكاكن وسواتر ومنشار إلكتريك، وبدا في عملية القص والفصل والتقطيع حتى لين وصل به الشيء يتخمر ولا يعيط ويلعب في الكورة. يقول القائل باش بالريوس متاع هكا الزويز بنيات، يكور بهم تكوير، يكركب ويشوط فيهم على الحيط وينقز وحده، واكيد راهو في كل شوطة يعيد جول. بالعمل الجار متاعو اللوطاني وقت اللي يتقلق جاب يد متاع سبركة وبقى يضرب في السقف من اللوطة باش الاخر ينقص عليهم الحس. لكن هالوحش هذا قام يضحك وقال له على طول صوته: سامحني يا اخويا، قلقت، قمت نكور براسي. واختصار لهالمشهد المريع، هالوحش أو الغول ولا دودمة لما كالأجزام تاع الضحايا متاعه وحطهم في شكاير بلاستيك، هبطهم وحطهم في الكوفر التيلاني متاع كرهبته وأزر دمهم في قاع الغابة متاع سانتا كروز. لكن اللي يلزمكم تعرفوه أنه في الأثناء احتفظ بهكا زوز الريوس متاع البنيات المساكن، لأنه بعد ما ردم الجثث اختر له باش يروح بهم للدار وخلاهم أيامات في الكونجيلاتور. يقول القائل الواش لأغراض جنسية دنيئة ما ندخلوش في تفاصيلها، ومن بعد تخلص منهم. في المرحلة هذه من قضية هالقاتل الرهيب، نهار 11 ماي وبعد ما الأولياء متاع هكا زوز بنيات اللي اختفاو، يعني ماريان وأنيتا، والظروف متاع اختفائهم بالطبيعة كان غامض، قدموا بلاغات للشرطة، واللي ما خذيتش الأمر ما أخذ الجد، على أساس أنه في هكا الوقت يعني السبعينات أغلب المراهقات اللي يتفقدوا يكونوا هربوا من عائلاتهم مع معشوق، وإلا دخلوا في مجموعة من مجموعات الهيبي اللي حكينا لكم عليهم. وبالطبيعة حد ما جاب خبرة لهكا الجنش اللي قتلهم وكور بريوسهم. ولهنا يلزمكم تعرفوا شكون هالمجرم اللي فاقد لأي شكل من أشكال الإحساس الإنساني وفاقد لكل مقومات الآدمية. منين طلع وكيفاش وصل للبشاعة هذيك في ارتكاب جرائمه. المهم أنه في البداية متاعه ما سمع به حد، لكن في الحقيقة ما هوش في بداية الطريق، لأنه عنده باع وذراع في أمور الإجرام وما يتردد حتى لحظة في أنه يقتل شخص مهما كانت سيفته. واللي في المسيرة متاعه وقت اللي العان باش يكتشف العمايل متاعه المروعة، الإعلام باش يلقبه بلوغر دو سانتا كروز، يعني غول سانتا كروز. والحد الآن ما عندكم ما سمعته، لأنه اللي قام به حتى شيء قدام اللي جاي. وعلى هذا كنقول لكم اربطوا أحزمتكم وخلينا نبدأ الأمور من بدايتها، من طفولة هالغول اللي في نهاية الأمر هي اللي باش تحدد الملامح متاع شخصيته الإجرامية. المجرم متاع قضيتنا ابكى ورغى وحل عينيه نهار 18 ديسمبر 1948 في مدينة بوربانك في كاليفورنيا. بوه اللي يحمل نفس الاسم، يعني إدموند إيميل كامبر، بعد ما شارك كعسكري في الحرب العالمية الثانية، لكن كان دافي ومسالم، باش ما نقولوش ضعيف برشا قدام مرته اللي اسمها كلارنيل، واللي هي مرأة لسانها داير برقبتها وما يسلم منها حد. وأولهم إدموند، وخلينا نقولوا إدموند من اللي تولد، ورغم أن ولدها كانت لا تحمل ولا تيقو، على عكس بناتها واللي هو مع التوالي سوزان اللي أكبر من إدموند وألين اللي أصغر منه، معناها هو الوسطاني وهو اللي بيش ياكل على مرمته من عندها. ويلزمكم تعرفوا أنه الجهامة الغير طبيعية متاع إدموند كامبر ما عاونتوش برشا، ملي صغير كان الحجم متاعه غير طبيعي، وكل ما يزيد الشهر يزيد في الطول والميزان، وكل ما أمه وأخته الكبيرة يزيدوه تمرميد على تمرميد. الحاس اللي يسمع منهم ما يكره، وأمه تحتقره احتقار كبير، ومعتبرته مش ذكر، تعيط له يا طفلة. والشي هذا كان مهين ليه الأبعد الحدود، خلف أنها في كل فرصة تشده حي تسيبه ميت، تأكله ماكله بالضرب، وما فكت عليه كان كيبدأ يعظم بدنيا، يعني ولا في دس ويده تسقف معسرة، وطول وباع وذراع وأكثر من 200 متر ارتفاع. وباش ما نطولوش عليكم، هذه هي البيئة اللي تربى فيها إدموند كامبر، كلها جو مكهرب وعنيف من الصباح لليل، حرك ما بين أم وبوه مستمر. وإذا أم كلارنيل ما تمزبلوش يبوه، راه يتشدوا هو تمرمدوا تعملوا خيشة. وباش تكمل لكم الصورة، هالأم هذه مع المشاكل النفسية اللي عندها كانت مدمنة على الكحول. بالنسبة لإدموند البو، حمله في الأخر ما عاد بها وين، وتلبت طلاق. وبحكم اللي المسكين كان عاقل ومسالم، كلارنيل كليته بسنيها، وما طلق فعليا كان عام 1961، لكن غادر الدار من عام 1957، معناها كل حد مشي على روحه. وبطبيعة الحال الأم كلارنيل هي اللي خذت الحضانة متاع صغارها. في نفس الإطار العائلي، إدموند كامبر بعد تلاق أم أبوه وهو عمره 9 سنين باش يلقى روحه في دار صغيرة في المونتانا، وغادي القمع متاع أمه إهاناتها ليه باش يضعف. وعلى فكرة الدار اللي سكنوا فيها كانت صغيرة، معناها ما عندهمش بيوت على عددهم. ولهنا أمه هبطته للكاف، معناها طيشت له فرش بحدة آلة التسخين وداير بيه القربج الكل، يعني فوق القنوات متاع الصرف الصحي قطروا عليه، والجعب متاع الماء، ويبات في ظروف لا يعلمها إلا الله. الحس متاع كشوف ريلي تسخن بالمزوت، وروايح وبرد، والجماعة بايتين في الدفال فوق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الوضعية هذه، مخرج منها إدموند كامبر كان وقت اللي بوه مرة جاي طل على صغاره، ووقتها فين شاف إدموند في نبات، وهدد طليقته كلارنيل أنه يشكي بها للمصالح الاجتماعية ويطالب بالحضانة متاع ولده إذا ما تعطيهش بيت. وبالطبيعة هي وافقت، وخلينا نقول خافت. ولهنا أكيد راكم تتساءل وتقولوا كيفاش أم تعامل ولدها بك الطريقة هذيك. بعض المصادر تقول أنه الدوافع متاع كره الأم لولدها كامبر هي ناتجة على خوفها من أن ولدها إدموند يطلع من المثليين جنسيا كيما واحد من ولاد عمه، لكن هذا ما يفسرش القساوة متاعها اللي عاملت بها ولدها من صلبها، خاصة وأنه باش يعدي فترة الطفولة متاعه الكل وحيد متوحد. زملائه في المكتب يعتبروه غريب على خاطر جهامته وما يقربولوش بالكل، وهو فاهم وضعيته وما كان يخالط حد، وحتى إذا حكى مع البعض منهم يرعبهم رعبان لأنه يجبدلهم على قطوس دارهم وكيفاش دفنوا حي ومن بعد ربش عليه وقسلوا راسه وهز حطوا في بيته باش يزين بيه، وزاد جبدلهم على قطوس سياموا متاع أخته سوزان اللي قصوا طروف طروف وخليه في البلاكار متاع بيته حتى لين خرجت الريحة وأمه فاقت بيه. لكن ما فهمتش أنه العمايل هذه هي الظواهر الأولى من معالم شخصيته الإجرامية واللي بدأت تتكون وتاخذ في بلاصتها. ما نسبقوش الأحداث وما زلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنت تسمع في الجزء الأول من قضية اليوم واللي استعرضنا فيها بدايات المسيرة متاع واحد من أشرس القتلة التسلسليين متاع القرن العشرين واللي هو إدموند كامبر. الشخص هذا كما سمعتوا عنده قوة إجرامية رهيبة وبشاعة فوق طاقة تحمل البشر. الإعلام في أمريكا سماوها بغول سانتا كروز، وأكبر دليل على الوحشية متاع إدموند كامبر هذا هو الفضاعة اللي كان يقدر عليها. وكما تعرفوا قتل زوز بنيات مازالوا كي حطوا ساقيهم في الجامعة والأعمار متاعهم 18 سنة، واللي هما ماريان وأنيتا، وذنبهم الوحيد أنهم عملوا أوتوستوب باش يروحوا للمبيت الجامعي، وإدموند كامبر كان في ثنيتهم بالمرصاد. وما اكتفاش بالقتل متاعهم، ضاجعهم وهو مموتة، ومن بعد قصهم طروف طروف وكور لهم بريوسهم. في هالمرحلة هذه من القضية، إدموند كامبر وقت اللي وصل لعمره 15 سنة القى روحه مرفوضة رفضا تاما من المحيط متاعه الكل، ولا عنده شكون يحبه ولا شكون يتفكره. وين باش يتلفت؟ بطبيعة الحال البوه، واللي في نظره يعتبره هو البطل والقدوة متاعه لأنه شارك في الحرب العالمية الثانية. وباش ما نفوتكمش بالحديث، بوه عاود عرس ولا يعيش في لوس أنجلس. ونهارتها ولده كامبر هبط عليه في نهار من نهارات أكتوبر 1963. هو حل الباب ويلقى زبنطري طوله أكثر من 2 متر قدامه، فالي جمقرته في يده واخزر له بك النظرة البريئة متاع الأطفال وقال له داد، معناها بابا. وعلى فكرة البو متاع إدموند كامبر هو بيدو حيد قلص على حاله بزوز متر وزوز سانتي، معناها ولد السر ولا يطلع بوتو. في نفس اللقاء ما بين البو ولده صار الاستقبال بأتم معنى الكلمة، وتعمل العشاء وتعداد سهرية هائلة. بو إدموند كامبر قيده في المكتب، لكن كالعادة المحيط متاعه ورفضه، ومرت بوه كانت تخاف منه، قالت الراجل راه ولدك غريب وتصرفاته مرعبة، ديما ساكت ويبدأ يأكل فيها بعينيه حتى لين لحمها قشعر. وفي نفس الإطار بدأت تمحر فيه حتى لين هو زاد خاف للعب يولي بعشاه، وقرر باش يبعث ولده إدموند كامبر بحث عزيزه مماته في بلدة نورفورك في كاليفورنيا. ورغم المعارضة الشديدة متاع كلارنير أم كامبر واللي قالت لطليقها ملقيت ما تعمل، بعث ولدك بحذا أمك وبوك، البو نفخها وبعث ولده إدموند كامبر والقى روحه في ديسمبر 1963 بحذا حنينته وحنينه. وتزامن وصوله للضيعة متاعهم مع احتفالات عيد المسيح. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، عزيزه زاد اسمه إدموند ومماته اسمها مات، واللي كانت مؤلفة متاع قصص وليدات صغار. المفيد أنه إدموند كامبر قيد في مدرسة أخرى، وما يمشيش في بالكم اللي هو متملح من القراية وإلا مصدق، لأنه الطفل هذا عنده طاقة ذهنية غريبة ومحصول الذكاء متاعه 145، معناها أينشتاين ما يزيدش عليه برشا ومحصول الذكاء متاعه 160. لكن اللي يملك أقوى كوي انتليكتويال يعني محصول الذكاء في العالم هو عالم في الرياضيات أسترالي عمره 42 سنة اسمه تيرانس تاو، واللي يعتبر أذكى إنسان في العالم بمقياس 230، واللي موصل له حتى حد في تاريخ البشرية. إدموند كامبر في وسط كالفير من طعمامات وعزيزه باقي شعور الوحدة والرفض اللي واجه فيه من طرف المحيط متاعه ما خلاه له حتى منفذ يفرهد بيه على روحه، ما عداه هواية واحدة واللي هي المسجد. وثرنت وعزيزه علمه يستعد ويخليه يستعمل المكحلة متاعه بحرية. وهوك كل ما يروح من المكتب ويعرفها محطوطة في البلاكار يهزها، ولا يفل الطاير يطير ولا ساير يسير، يبدأ يطيري على بعضه عصافر حجل حمام أرانب بما فيهم الكلاب ولا القطاطس وقت اللي يجيوا في الأعراض متاعو ما يفلتهمش. وفي الحقيقة إدموند كامبر ما كانش عنده زهر، لأنه هرب من القطرة متاع تعذيب أمه جاي تحت الميزاب متاع الانضباط والقمع متاع مماتومات اللي وليت عملت له محاصرة لسيقة وتكب له ساعده وتحممه له في أي شيء. الحاصل المعاملة هذه بقات متواصلة حتى لين ولا يكرهها كرها مقيتا. وكما سبق وقلنا لكم مماتو كانت تكتب في القصص متاع الأطفال ومختصة في الشيء هذا. ولهنا السؤال المطروح، كيفاش امرأة مختصة في أدب الأطفال تعامل مراهق اللي عمره 15 سنة بهكا الطريقة؟ وخلف هذا ما هوش غريب عليها، ماله إلا ولد ولدها. الحاصل الحقد متاع إدموند كامبر كبر على مماتو، وخاصة كانت تفرض عليه باش تقراله القصص متاع الأطفال وتاخذ رأيه فيهم وتطلب منه باش يعاونها في كتابتهم بحكم اللي هو حدث يعني صغير. وهالحاجة هذه كانت بالنسبة ليها عذاب كبير، ووقت اللي يتململ منها وما يحبش لا تخليله لا تبقيله، وهو يبقى يخزر لها من تركينته ويسمع فيها، وربما راهو يتخيل كيفاش يبدا يسخسخ فيها كما هي تسخسخه، يعني عاملها نفس المعاملة. لدرجة انه وصل وقت اللي يدوب ما يخلط من المكتب ويهز المكحلة متاعه يبدا عامل روحه يسمع وفي نفس الوقت يقمر فيها ويتمنى باش يبركها على ركايبها ويسمحها ما تكره ويخليها تتوسل له. لكن العلاقة اللي ما بين إدموند كامبر ومماتو باش تاخذ منعرج حاسم، وهو جايكم الحديث. نهار الخميس 27 أوت 1964، إدموند كامبر كالعادة روح من المكتب ونفس المعبوكة صارت. مماتو قالت له إيجا عاوني، ما حبش. والمرة هذه وبحكم الكم الكبير متاع الإهانات متاعها، إدموند كامبر المراهق والمرفوض من الناس الكل ما عادش ينجم يتحمل. بطبيعة الحال هو كيعاته مشى للبلاكار وهز مكحلته. هو جاء خارج ومماته قالت له توا باش تقعد تسمع قصة جديدة مازلت كي كتبتها، يعني أكبر حاجة يكرهها في حياته. إدموند كان واقف قدام باب الكوجينة وعاتيها بظهره وتلفت الممات وهي بدأت تقرأ له في القصة.
1: The cats nestled close to their kittens. The lambs have lain down with the sheep.
0: تبقى يخزر لها ومركز معها مش على القصة متاعها. هي هزت راسها وعينيه كانت مرشوقة في عينيها. الخزرة متاعه كانت غريبة عليها برشا. قالت له هبت عينيك. إدموند باقي يخزر لها. عودت له مرتين ثلاثة هبت عينيك ما تحشمش. ولهنا إدموند كامبر هز المكحلة متاعه اللي هي لون ريف المنعيار 22 وأطلق عليها النار في صدرها. المسكينة من قوة الضربة درجت ورجعت على ظهر الكرسي ومنها تكبت على الطاولة ودمها كساها كالكتب والقصص متاعها، ومنها بدأ يسيح وهبط للقاعة وديان. إدموند وهو غايب على الوجود ومستلبس زادها كرتوشة أخرى وكمل لها الثالثة في راسها باش يتأكد اللي هي ولات في عداد الموتى. الحاصل بقى يخزر الممات وهي غارقة في دموماتها وكأنه حس براحة غريبة وغمة وتنحات عليه. وما يمشيش في بالكم اللي هو أدرك ولو لحظة أنه قتل مماته بدون رأفة ولا حن، والملامح متاعه مظهر عليهم حتى إحساس بالندم. بالنسبة ليه كينها حجلة ولا أرنبة كان يقتل فيهم في الفيرما. وبكل برود الدم نظف القاعة من دمومات متاع عزيزه وغزها وحطها في فرشها. وفجأة نسمع الحس متاع كاميون تعزيزه ووصلت قدام الدار اللي في الفيرما، ومن بعد الموتور متاعها سكت. في نفس الديكور وبعد المقتل متاع ممات إدموند كامبر، عزيزه اللي كان في السوق وشراء قضيات للدار بدأ يهبط فيهم ومنها توجه مباشرة للكوجينة. إدموند كامبر تفاجئ بجايين عزيزه، عينيه بدأت تبرق ومخه يخدم بسرعة كبيرة باش يلقى حل. ولهنا الباب متاع الكوجينة تحل وفيها كالصمت الكبير عملت قزقيزة طويلة تقشعر البدن. إدموند كامبر البد مع الحيط وكي تحل الباب ولا مغطي بيه، ودوب مع عزيزه تخل وهو مرزن بك القضية وعطيه بظهره ينزل عليه بكرتوشة قاتلة. جابوا المسكين ملتوخ في القاعة وهكا القضية كلها وليت حمرة دم. إدموند كالعادة بقى يخزر العزيز وهايم. وجهه ما فيه حتى ملامح لم تعنى دم ولا إحساس بهول الشي اللي قام به. وكيفاخ من السرحة متاعه هز عزيزه حطه في الفرش بعد ما ماته، ومنها رجع للكوجينة نظف هكا الدم الكل وبقى يخمم زعما كيفاش باش يتخلص من الجثث متاعهم، مع العلم وأنه الفير من زعما مات وعزيزه ما عليهاش برشا مشي وجاي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه إدمان كامبر ما غلقش ال 15 سنة، يعني مازال كي خرج من ال 14 وما ماتوا عزيزه هما الضحايا متاعو الأولانيين. وهكا الزوز فتيات اللي قتلهم في أول القضية وقتها عمره 25. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، لهنا إدمان كامبر حس بكبر الجريمة اللي مشاو ضحيتها ما ماتوا عزيزه. وقتها بدأ يخمم لشكون باش يحكي ويلتجي. البوه هذه حاجة مستحيلة، لأنه مازال كي قتلوا أم وبوه بنا وجه باش يقابلوا. الاختيار الوحيد اللي بقالوا هو كلارنيل، يعني أمه، وفعلا طلبها وعمل روحه داخل بعضه مصدوم. وبما أنه صغير ورغم محصول الذكاء متاعو أحكي لها حكاية لراس لساس ما يمنع حد. قال لها أنا قاعد نصطاد بالمكحلة اللي اعطاها لي عزيزي قدام الفيرما، وخرجت كرتوشة خاطية قتلت مماتي كانت قاعدة في الكوجينة، ماتت على البلاصة. وفهمها أنه عزيزه تصدم الحكاية هذه وفكلوا المكحلة وجهها الروح وانتحر. أمه كما قلنا لكم كانت امرأة شمتة وما يعديها عليها حد، وخلف هذا ما كانتش تحب إدماند، وربما تعرفوا اللي هو مشروع متاع مجرم. ووقتها قالت له شنو عصفور باش يزقق أمه؟ أنت قتلت عزيزك ومماتك. ووقتها إدماند كامبر بقى ساكت، ومنها قال لها أي مام أنا اللي قتلتهم. وبما أنها كانت تسكن بعيد برشا في المونتانا قالت له توا تطلب الشريف وتحكي له على اللي عملته. في ترابط هالأحداث إدماند كامبر طلب الشريف وهبطت الطامة والعامة، والناس بقات مذهولة كيفاش هالطفل العملاق اللي مازال ما فاتش ال 15 سنة اقدم على قتلان عزيزه ومماته. لكن إدماند كامبر في هالخوضة هذه كان مرتاح البال بصفة محيرة. مختصر الحديث هزوه وحطوه في إصلاحية خاصة تحت رعاية قاضي القصر وبعثوه يعالج في مستشفى أمراض عقلية. والإشكال اللي يلزمكم تعرفوه أنه في فترة السبعينات من القرن الماضي الأطباء وقت اللي يجيهم حد قتل الأم ولا أبوه ولا ما ماتوا يصنفوه مباشرة مختل المدارك العقلية. وهذا هو اللي صار الآن، لأنه التقرير اللي كتبوه الأخصائيين قالوا أنه إدماند كامبر فيه أمل، معناها ينجم يتعالج. لكن كيفاش باش يتعالج في هكا الوقت اللي داويوا فيه النوعية متاعه بالصعقات الكهربائية؟ في نفس التقرير متاع الأطباء النفسانيين قالوا لي إدماند كامبر بسيكوتيك، يعني مصاب بالذهان وعنده بارانويا تتمثل في جنون الاضطهاد، وأساسا من تالا نساو كان يخاف منهم ويتجنبهم. ولهنا مش لازم ندخلوا في باب العقد والصدمات واللي أم كلارنيل كانت السبب فيهم، لأنه في مجريات الأحداث باش تفهموا أكثر النفسية متاع إدماند كامبر. المفيد أنه الاستنتاج الوحيد واللي ممكن أخذه بعين الاعتبار هو أنه هالطفل مازال مراهق واختر على روحه وعلى المحيط متاعه. واللي يلزمكم تعرفوه أنه إدماند كامبر وقت اللي سألوها علاش قتلت مماتك قال لهم حبيت نعرف الإحساس متاع واحد يقتل روح. قالوا له باهي هالإحساس متاع القتل هذاك عرفته، لكن علاش كملت قتلت عزيزك؟ قال لهم سخفني لأني قتلت نمرته وعلى هذاك خلطت عليها. في هالفترة هذه من ناحية إدماند كامبر وبعد هك الجريمة الشنعاء اللي قام بها في حق ممات وعزيزه، بداية من 6 ديسمبر 1964 باش يحطوه في مستشفى أتاسكاديرو في كاليفورنيا. لكن النتيجة اللي لوج عليها قاضي القصر باش تكون عكسية، لأنه اللي صار الكامبر أنه لقى روحه في وسط كبة متاع مجرمة والكلهم أكبر منه وعندهم أمراض نفسية متفاوتة الخطورة، والأكثر تفسير الكلهم قتل وارواح. وفيها المستشفى متاع المقربعين ومقطعين الرباط وباسين في عقلهم، إدماند كامبر باش يلقى روحه أول مرة في حياته عنده سحاب وبطبيعة الحال بش يهتموا بيه ويحكيوا معاه، لكن للأسف قتل وسفاه كم تعديمه كيفه. وبطبيعة الحال الفترة هذيك اللي عديها في المستشفى باش تتسقل فيها المواهب الإجرامية متاع الطفل العملاق واللي سمعتوه عليه يتسمى تبتاقه، لكن مازال فلاقه. وهذا باش يكون في الحلقة الثانية والأخيرة لهالقاتل التسلسلي الرهيب إدموند كامبر. ولهنا ما بقى كمش نقوله لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.